0: أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي الوضوء فوائد صحية عديدة، منها أنه تنظيف للفم وحماية من الأمراض مثل تسوس الأسنان وسقوط الأسنان وأمراض اللثة وأمراض عامة مثل الروماتيزم الحاد وأمراض القلب. لذا ألح الرسول صلى الله عليه وسلم على استعمال السواك باستمرار والمبالغة في الاستنشاق والاستنثار. ففي حديث لقيط بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ففي الوضوء صحة للجسد وإزالة الميكروبات أو الأوساخ العالقة أو العرق. وفي الوضوء تهدئة للأعصاب واسترخاء لعضلات الجسم. لذلك يؤمر الغاضب أن يتوضأ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وكما أن الوضوء مهم للصحة والتربية الصحية كذلك الغسل، فلا بد أن يكون الآباء الوالدين قدوة للأبناء في المحافظة على الصلاة والمحافظة على الوضوء. يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. فالأمر فيه مشقة ومجاهدة، لكن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهي من أسباب الصحة والعافية. وعلى الوالدين العناية بصحة الأبناء من خلال توفير العلاج اللازم والبيئة الصحية السليمة المتمثلة في المسكن الصحي الملائم والغذاء المتوازن والرعاية الصحية والتوعية الصحية وتنمية القدرات الجسدية والنفسية وتحصين الأبناء بالتطعيمات اللازمة وحثهم على ممارسة الرياضة، كما إنها تقوي الجسم وتنمي العضلات وتحسن الدورة الدموية وعمل المفاصل وتخلص الجسم من فائض الغذاء وسمومه وتزيل التوتر والقلق. فالجهد العضلي يريح الجهاز العصبي. ومما ينبغي على الوالدين في التربية الصحية للأبناء تعليمهم آداب الطعام والشراب. فمعظم الأمراض سببها في الإفراط في تناول الطعام والشراب، كاضطرابات الهضم والبدانة وبعض أمراض القلب والكبد والسكري. وتعليم الأبناء كذلك اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام والشراب لما فيه من أجر عظيم وصحة وعافية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن واجبات الوالدين في التربية الصحية للأبناء اختيار الطعام الصحي وتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبات والمواد الحافظة والمشروبات الغازية والإكثار من تناول الخضروات والفواكه وتحذير الأبناء من مخاطر التدخين وإبعادهم عن المدخنين. فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فلنحمد الله تعالى على نعمه. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ومن واجبات الوالدين أيضا في التربية الصحية للأبناء تحديد الأوقات التي يقضونها أمام شاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف، حيث تجعل الأبناء يكثرون من تناول الطعام الذي أمامهم وتزيدهم إعلانات الأغذية حبا لتناول الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. كما أن الإدمان على تلك الأجهزة يؤثر على صحة الدماغ والعين والعمود الفقري ويقلل التركيز ويشغل عن العبادات والطاعات وممارسة الرياضة. تؤثر هذه الأجهزة على الصحة النفسية حيث تزيد من اضطرابات القلق والعصبية والاكتئاب ويؤدي إلى العزلة. لذلك ينبغي أن نهتم جميعا بالتربية الصحية لأبنائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعينني وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: اكتسب الظفار أهميتها في العالم القديم وعصور الحضارات المزدهرة كالحضارات السومرية والفرعونية والبابلية والرومانية وغيرها من الحضارات والشعوب القديمة، لوجود اللبان تلك الشجرة التاريخية الهامة في تلك العصور كما ورد في اللوحات القديمة والكتابات والرسوم، نظرا لمكانتها وسلعتها الثمينة دينيا واقتصاديا. ولما كان اللبان السبب الأكثر بروزا عبر التاريخ في شهرة ظفار في العالم القديم، فقد شغلت مساحة حضارية هامة في التاريخ لكونها مصدرا أساسيا لهذه المادة إلى جانب مادة الصمغ أيضا، ولأهمية موقعها وطبيعتها الجغرافية وعلاقاتها مع تلك الحضارات، فقد انتشر عدد من الموانئ الهامة على طول سواحل ظفار مستفيدة من وجودها على مسارات خطوط التجارة البرية والبحرية ووجود مصادر إنتاج اللبان وخطوط تصديره. في هذه الحلقة سنتعرف أكثر على موانئ ظفار ومعالمها البحرية المذكورة في مؤلفات البحار العماني أحمد بن ماجد، حيث تحدثنا مستمعين الكرام في اتصال هاتفي مع الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي أوضح قائلا:
4: فيما يتعلق بموانئ ظفار ومعالمها البحرية في مؤلفات أحمد بن ماجد، ذكرت الموانئ والمعالم البحرية منها ميناء حاسك إذا أتينا من الشمال إلى الجنوب. اعتبر أحمد بن ماجد أن ضبط القياس البحري خاصة في تحديد القبلة وضع حاسك على نفس الخط المتجه من جاوة يمر بحاسك إلى مكة المكرمة في تحديد القبلة. من الموانئ التي ذكرها أحمد بن ماجد ميناء مطوق ويعرف حاليا بجنجري، وذكروا في بعض الأراجيز البحرية، وهو اسم قديم جدا لم يعد مستعمل في هذه الفترة. وأيضا سليمان المهري في كتاب العمدة المهرية ذكر تحديدا ميناء مطوق، وذكره أيضا يعرف بجبل جنجري وهو الواقع حاليا في ولاية سدح بين مرباط وبين سدح. ذكر أيضا أحمد بن ماجد ميناء مرباط، وتعدد ذكره في أكثر من موقع وفي أكثر من قصيدة وأرجوزة بحرية. ينبه أيضا البحارة والمسافرين عن بعض أخطار التي تتعرض لها السفن المارة بقرب رأس مرباط، وحذرهم من الارتفاع عن هذا الرأس قليلا إلى البحر، لأن هذا الرأس أيضا كما وصفه سليمان المهري بأنه رأس ناطل البحر أي داخل في البحر، وهناك رف قاري ربما تتعرض السفن لبعض المخاطر. يذكر أيضا أحمد بن ماجد في مؤلفاته البحرية جزر خوريا موريا، وهذا الاسم هو أصل التسمية التي ظهرت فيما بعد في الخرائط الأجنبية كوريا موريا، حتى أننا نجد في بعض المصادر الإسلامية القديمة هذه الجزر عرفت باسم خرتان ومرتان، وعند ابن مجاور خوريان وموريان، بينما أحمد بن ماجد ذكرها باسم خوريا موريا، ولعل هذا مشتق من التسميات العربية القديمة. يذكر أحمد بن ماجد أن هذه الجزر كثيرة الزلزلة والسحب والأرياح، وأيضا ينبه السفن والبحارة أن يوازنوا في السفر والمجرى البحري بين هذه السفن وبين رأس سوقرة، لأنه كما يذكر أن هناك قطع عارية في البحر تسبب مخاطر، فيحذر البحارة والسفن المارة في هذا المنطقة. ذكر أيضا أحمد بن ماجد ميناء ظفار أو بندر ظفار، وهو الآن الموقع المعروف بموقع البليد الأثري، وحدد في المواسم البحرية الموسم الظفاري، وحدد مواعيد السفر إلى الهند من هذا في الموسم إلى الهند وإلى سقطرة وإلى اليمن، ووصف ظفار بأنها معدن الكوس. ويذكر بعض في بعض الأراجيز البحرية تحديد المواسم التي تسافر منها سفن من ظفار إلى الهند مرتين في العام، وهذا يعني إشارة مهمة جدا للحركة التجارة النشطة في ذلك الوقت في القرن التاسع الهجري، وهو القرن الذي عاشه أحمد بن ماجد. هناك أيضا بعض المعالم البحرية الهامة التي ورد ذكرها في كتاب الفوائد ومؤلفات أحمد بن ماجد الأخرى، منها رأس نوس، وهو معلم بحري شهير جدا في ظفار، ويقول المثل مثلا نوس بنت الكوس يعني. وفي نفس هذا المعنى نجد أن أحمد بن ماجد في بعض الأراجيز البحرية يحذر السفن يعني من الكوس الشديد والرياح الشديدة عند هذا المعلم البحري وهو رأس نوس. من المعالم البحرية أيضا اللي ذكرها أحمد بن ماجد في ظفار رأس ساجر، وحدده كالضبط للقياس للسفر أيضا من ظفار ومن رأس فرتك إلى الهند وإلى سقطرة. موانئ ظفار ومعالمها البحرية في مؤلفات أحمد بن ماجد ثم في مؤلفات تلميذه سليمان المهري تعدد ذكرها، وإشارات عديدة في أكثر من مؤلف، ولكن نحن نوجزها باختصار لضيق الوقت. لكن من أهم الموانئ المذكورة كما سلفنا ميناء ظفار وميناء مرباط وميناء حاسك، وهناك أيضا بعض الموانئ العمانية الأخرى التي ورد ذكرها في كتاب أحمد بن ماجد المرتبطة ارتباط مباشر بهذه الموانئ، منها الموانئ العمانية مثل صحار، ميناء صحار وميناء مسقط أو مسكت كما ذكر ابن ماجد، ومصيرة، وأيضا هناك بعض الموانئ اليمنية القريبة والمعالم البحرية مثل رأس فرتك وعدن والشحر. كل هذه الموانئ في فترة أحمد بن ماجد القرن التاسع عشر والخامس عشر الميلاد عفوا كان لها ذكر وإسهاب كبير جدا في هذه المؤلفات كدليل على نشاط الموانئ العمانية في تلك الفترة.
2: العمانيون والبحر.

0: من الموانئ الهامة التي كانت على ساحل ظفار ميناء حاسك، الذي ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر الإريتري، وعلى خريطة بطليموس في القرن الثاني الميلادي، وفي المصادر الإسلامية عند الإدريسي في القرن السادس الهجري كميناء مصدر للبان والعنبر، وأيضا في كتاب الطيب لإبراهيم بن المهدي في القرن الرابع كميناء مصدر للعنبر الشحري. وحول هذا الميناء وتاريخه ونشاطه التجاري والموانئ والبلدان التي كان يرتبط معها يقول الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري:
1: ميناء حاسك ميناء تاريخ قديم ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر الأرتيري في القرن الأول قبل الميلاد، ذكر باسم أسيتش. كما ورد أيضا ميناء حاسك في خريطة بطليموس في القرن الثاني الميلادي تقريبا بنفس الاسم. ورد ذكر ميناء حاسك في المصادر الإسلامية عند الإدريسي في القرن السادس الهجري، وذكر أنه ميناء مصدر للبان والعنبر. أيضا في كتاب الطيب لإبراهيم ابن المهدي في القرن الرابع ذكر أن العنبر الشحري الذي يجلب من بلاد الشحر كان يجلب من ميناء حاسك. في كتاب الهمداني في صفة جزيرة العرب ذكر ميناء حاسك في القرن الثالث الهجري كميناء رئيسي مع ميناء مرباط ومع ميناء ريسود. في بعض الأدبيات الأجنبية ذكرت ميناء حاسك تقريبا أخذت نفس المعلومات المذكورة في المصادر اليونانية. من أوائل التقارير الأجنبية التي ذكرت ميناء حاسك في القرن الثامن عشر الميلادي، وذكر فيه ورد فيه ذكر اللبان كسلعة رئيسية تصدر من ميناء حاسك. وفي بعض المراجع ذكروا اللبان الحاسكي الذي يجلب من بلد يقال له حاسك في ظفار. في بعض الحوادث التي ورد ذكرها في الكتب المؤلفات الأجنبية حادثة مهمة جدا لتحطم سفينة فرنسية في سنة 1903 في ميناء حاسك. تم إنقاذ بحارة هذه السفينة اسمها أميرال جيودن ونقلهم إلى ميناء مرباط، ثم نقلوا عبر السفن إلى موانئ البحر الأحمر. وتداولت الصحافة الفرنسية هذه الحادثة كحادثة رئيسية مهمة بالنسبة للسفن الفرنسية التي يعني كانت تمر في ميناء حاسك. في 1800 في سنة 1835 زار المستكشف البريطاني ستيفارد هينز حاسك وذكر معلومات هامة جدا عن ميناء حاسك وأيضا الجزر التي تقابل هذا الميناء وهي جزر كوريا موريا المعروف حاليا بجزر الحلانيات. كذلك في نفس الفترة في القرن التاسع عشر تكلم الرحالة الإنجليزي هيلتون عن ميناء حاسك وذكر اللبان الذي كان يصدر من هذا وينقل من هذا الميناء إلى ميناء سدح وميناء مرباط، وأيضا تحدث بالسابع عن جزر كوريا موريا. في بعض المؤلفات العمانية البحرية نذكر منها كتاب ابن ماطر التمامي من واخد الصور في القرن التاسع عشر، حدد في قوائم البحرية ميناء حاسك وميناء سدح وميناء مرباط كموانئ رئيسية مهمة جدا مذكورة في مؤلف سعيد بن أحمد بن ماطر التمامي. في كذلك في كتاب معدن الأسرار في علم البحار للناقد ناصر بن علي الخضوري في بداية القرن العشرين، ذكر ميناء حاسك في أكثر من جدول بحري، وأشار إليه كمعلم رئيسي للسفن المتنقلة من شمال عمان إلى جنوب ساحل بحر العرب، والمتجه أيضا إلى شرق أفريقيا وإلى الهند. وكثير من المصادر البحرية تحدثت عن ميناء حاسك وذكرت معلومات هامة وكثيرة جدا، أكثرها ذكرت تجارة اللبان والعنبر المصدر من ميناء حاسك.
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، في المنطقة الغربية من محافظة ظفار تقع آثار خرفوت، وهو ميناء بحري يقع ما بين ضلكوت ورخيوت بجبل القمر على بعد 15 كيلومترا من رخيوت، وبه برج يسمى باسم خرفوت. كما يوجد ميناء قديم يسمى ميناء الفزايح بين المغسيل ورأس ساجر، ويسمى حاليا ميناء مرحات، وبه آثار وأسوار حجرية ومقابر إسلامية، وبالقرب منه بعض الجزر الصغيرة أهمها جزيرة فيزاح.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان تاريخ عمان القديم. في الحقب الزمنية القديمة منذ ما قبل التاريخ وما بعد حتى العصور الميلادية الأولى، القرون الميلادية الأولى حتى ظهور الإسلام. طبعا تكلمنا في الحلقات السابقة عن موضوعات كثيرة، منها الزراعة والتجارة والملاحة، وأيضا تكلمنا عن تطور الآثار، تطور النشاط البشري، وصول الإنسان وغيرها من الموضوعات اللي تخص التراث والتاريخ القديم. في الحلقات القليلة السابقة تكلمنا عن الصناعات وذكرنا كثير من الصناعات الموجودة في مجان قديما، ومنها طبعا صناعة النحاس الأشهر على الإطلاق، وأيضا صناعات أخرى مثل الفخار وصناعة القوارب والسفن، وأيضا المدبسة اللي هي كانت يصنع منها العسل، التمر وغيرها من المصنوعات. والآن نواصل أيضا حديثنا عن الصناعات في مجان تاريخ يعني عمان القديم، ونتحدث اليوم عن نوع من الصناعة وهو صناعة الأرجوان. طبعا صناعة الأرجوان كانت موجودة في يعني شبه الجزيرة العربية في مجان، وخاصة في بحر العرب، وكانت أيضا موجودة في البحر المتوسط في عند الفينيقيين، واشتهر الفينيقيين بصناعة الأرجوان. طبعا شهرة كبيرة جدا، لأن هذا نوع من الأصباغ كانت صبغة تصبغ بها الملابس لتعطي اللون الأرجواني الجميل، وكان طبعا هذا كان لباس الملوك ويعني علية القوم في تلك الفترة في يعني حكم الفينيقيين للبحر المتوسط. طبعا الفينيقيين سيطروا على البحر المتوسط وظهروا منذ 1500 قبل الميلاد، ثم بدأت قوتهم بشكل كبير تظهر من 1000 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد، وكانت عاصمتهم الرئيسية هي صور اللبنانية، وطبعا بالإضافة إلى عواصم أخرى مثل الجبيل ومثل صيدا وغيرها، وكان لهم نشاط كبير وسيطروا على جميع البحر المتوسط حتى أسبانيا ودول أخرى، وقد يكونوا هم من وصل إلى أمريكا وأمريكا الجنوبية في تلك الفترة، ونقلوا معهم طبعا الكتابة والأبجدية، ووجدت آثار موجودة في أمريكا الجنوبية والشمالية تدل على وجود الأبجدية العربية هناك منذ فترة طويلة. وقد يكون الارتباط بين الفينيقيين في حوض البحر المتوسط ويعني الملاحة البحرية اللي كانوا يقوموا بها أوصلهم إلى الأمريكتين. الحديث اليوم إن شاء الله بيكون عن الأرجوان، وأول من ذكر مجان أن مجان تصدر الأرجوان هو مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريتيري. طبعا الطواف حول البحر الأريتيري هذا في القرن الأول الميلادي، يعني أحد البحارة اللي وصل إلى المنطقة وألف كتاب اسمه الطواف حول البحر الأريتيري. وطبعا البحر الأريتيري المقصود بها البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي بالكامل، كل المنطقة كانت تسمى في تلك الفترة بالبحر الأريتيري. وطبعا الأرجوان لون يستخرج من الرخويات البحرية، نوع من المحار، وكان يصدر من ميناء عمانة، يعني كان ميناء اسمه عمانة، وقد يكون هذا الميناء هو رأس الحد، ويصدر إلى جنوب الجزيرة العربية وإلى الهند، وهو يحتوي على عصارة مطلوبة بشكل كبير لصناعة الملابس، ويستخرج الصبغ من وريد أبيض حيث يكون خفيفا ومائلا إلى الأسود، أما باقي الجسد فهو خال من العصارة تماما. ومن المهم أخذ هذه الرخويات حية من البحر، إذ أنها إذا ماتت تفرغ هذه العصارة، كما أن الحيوانات الكبيرة تستخرج منها العصارة بعد إزالة القوقعة، أما الحيوانات الصغيرة منها فإنها تعصر مع وجود القوقعة لاستخراج الصبغة. وبعد أخذ العصارة فإن الوريد يقطع ويضاف إليه الملح ثم يترك لينقع لمدة 3 أيام، ثم يطبخ في أوعية من القصدير على درجة حرارة متوسطة، وبعد 10 أيام يكون كل ما في القدر تحول إلى سائل، إلا أنه لا يستخرج من الوعاء حتى يكون اللون مقنعا للمالك. وعلى هذا فإن الصبغة التي تميل إلى الإحمرار تعتبر أقل جودة من تلك التي تميل إلى السواد. طبعا هذا الشرح هو موجود في كتاب الطواف حول البحر الأريتري. ومع أن الفترة التي كتب فيها الطواف كتابه، يعني كتب فيها الطواف كتابه، ذكر فيها صفة الأرجوان هي قريبة نسبيا، يعني مقارنة بتاريخ مجان الطويل والقديم جدا، يعني إذا ما قرنت بالأحداث التي ذكرت يعني في يعني الحلقات السابقة التي ذكرناها عن تاريخ عمان في فترات أقدم من هذا بكثير، والتي كانت قبل هذا الوقت بكثير، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود هذه الصبغة منذ آلاف السنين. يعني ممكن هذه الصبغة كانت تستخدم منذ فترة أطول من ذلك، لكن ما في كتابات ظهرت أو معلومات تشير إلى ذلك، وقد تكون طبعا قبل الطواف بآلاف السنين. ولا تزال هذه الصبغة والألوان الأرجوانية التي تندرج من اللون الأحمر إلى البنفسجي إلى الأسود هي أكثر الألوان أهمية وأكثرها رغبة للبس عند أهالي المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية من عمان. يعني ما زالت هذه الصبغة اللي هي الصبغة الأرجوانية وتدرجاتها إلى اللون الأحمر أو الأسود من الألوان الجميلة، يعني كثير من الناس في جنوب الشرقية والوسطى وظفار وغيرها من المناطق الساحلية يفضلون هذه الصبغة أو هذه الألوان في الملابس. وطبعا هذه الألوان يعني تستخدم أيضا في الزينة، سواء كانت للرجال أو النساء أو الأطفال، يعني سواء كان البنات أو الصبيان. وكما أن معظم الملابس التقليدية تلبس في المناسبات، يعني أيضا هذه الملابس اللي كانت جميلة ولفترة قريبة وحتى الآن تلبس هذه الصبغة في يعني في المناسبات، يعني الأعياد وغيرها، ولحد الآن ما زالت طبعا تلبس في هذه المناسبات، ولا زالت طبعا في مواقع معينة في مناطق جنوب ويعني والوسطى وظفار جنوب الشرقية وغيرها، ما زالوا يعني يستخدمون هذه الأصباغ في عمل كثير من الملابس حتى الآن. أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صبغة الأرجوان التي وجد أنها كانت تستخلص في المنطقة منذ أكثر أو ما يوازي 2000 سنة من الآن، أو قد يكون قبل ذلك بكثير، وكانت تستخدم في تلوين الملابس إلى اللون الأرجواني والأحمر والأسود وغيرها، وكانت من الألوان الجميلة المطلوبة التي كان يلبسها الملوك وغيرهم من علية القوم. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا في موضوع آخر من مواضيع الصناعات في تاريخ مجان القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل.

حلو كل يا حلو صبح يا حلو كل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس درف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف
2: الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، ونقرأ فيها مختارات للوشاح العربي القاسم بن القاسم بن عمر بن منظور الواسطي من شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين. نشر عنه كل من الدكتور زايد خالد مقابلة والدكتور شفيق محمد الرقب دراسة شاملة بعنوان شعر القاسم بن القاسم الواسطي جمع وتحقيق ودراسة، نشرت في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات سنة 1998. هو أبو محمد القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي، ولد في واسط العراق في شهر ذي الحجة من سنة 550 هجرية. قد نشأ القاسم وشب في بلدته واسط، وليس لدينا معلومات حول النشأة الأولى له، وإذا صح ما ذكره القفطي من أنه كان كيالا بواسط وأنه كان يرتزق بذلك ويقول الشعر، إذا صح ذلك فإنه يمكن القول إن الشاعر قد نشأ في أسرة من عامة الناس، غير أن ذلك لم يمنعه من التحصيل العلمي، فقد أخذ المعرفة عن طائفة من علماء عصره، فقرأ بواسط القرآن على الشيخ أبي بكر الباقلاني والشيخ علي بن هياب الجماجمي، وقرأ النحو على الشيخ مصدق بن شبيب، واللغة على عميد الرؤساء هبة الله بن أيوب، ثم انتقل من واسط إلى بغداد رغبة في الاستزادة، وسمع هنالك كثيرا من كتب اللغة والحديث على جماعة منهم أبو الفتح محمد بن أحمد المندائي، وقد أهلته هذه الثقافة لأن يزاول مهنة التدريس في بغداد، ثم انتقل منها إلى حلب سنة 589 هجرية. ويبدو أن الحركة الثقافية النشطة التي كانت في هذه المدينة برعاية مالكها غياث الدين غازي هي التي جذبت الشاعر إليها، ولا سيما أن بلاط هذا الملك قد ضم طائفة كبيرة من علماء العصر وأدبائه، ويظهر أنه لم تتح له الفرصة أول الأمر بالاتصال بالسلطان الأيوبي، فأقام بمدرسة الحلويين يرتزق على فقه أبي حنيفة، ثم قرر له على إقراء العربية رزق في جامعها. لم تذكر المصادر أن للواسطي ديوانا، في حين أنها ذكرت قدرا صالحا من أشعاره موزعة على مصادر مختلفة، أهمها كتاب قلائد الجمان لابن الشعار الموصلي، وكان معاصرا للشاعر، ويدور جل ما وصل إلينا في شعره في دائرة الهموم الذاتية للشاعر، وأبرز الأغراض التي طرقها هي الهجاء والغزل والمدح. فقد أشار القفطي في معرض ترجمته للشاعر بأنه كان كثير الإعجاب بنفسه، يرى أنه لم يوف حقه، فلا يزال شاكيا متأوها متعتبا. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. يقول القاسم بن القاسم الواسطي: في زهره وطيبي بستاني من أوجه الملاح أجلو على القضيب ريحاني والورد والأقاح، ما روضة الربيع في حلة الكمال تزهو على ربيعي مرت به شمال في الحسن كالبديع بالحسن والجمال، ناهيك من حبيبي نشواني بالدل وهو صاح إن قلت ولهيبي حياني من ثغره براح، كم بت والكؤوس تجلى من الدنان كأنها عروس زفت من الجنان، تبدو لنا الشموس منها على البنان، لم أخش من رقيب ينهاني ألهو إلى الصباح مع شاد من ربيب، فتاني زندي له وشاح خيل الصباب ركضي تجري مع الغواه في سنتي وفرضي ما أبتغي سواه، وحجتي لعرضي ما تنقل الرواه عن عاقل لبيبي، أفتاني أن الهوى مباح والرشف من شنيبي رياني ما فيه لي جناح. ويقول القاسم ابن القاسم الواسطي أيضا: أي عنبرية في غلائل الغلس من زبرجدية تنبه النعس، جادها الغمام فانتشى بها الزهر، وابتدى الكمام أعينا بها زهر، وشد الحمام حين صفق النهر، وارتدت عشية كملابس العرس، حللا سنية ما دنت من الدنس، واملأ الكؤوس فضة على الذهب، واجلها عروسا توجت من الشهب، تطلع الشموس في سنا من اللهب، فلها مزية في الدجى على القبس، بحلا شهية كمحاسن اللعس، مخبر سناها عن تطاير الشرر، فاز من جناها من قلائد الدرر، فإذا تناها في الخلائق الغرر، قلت ظهرية أظهرت لملتمس، من علا أبية ما تنال بالخلس. كانت تلك مختارات للوشاح العربي القاسم بن القاسم بن عمر الواسطي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق من 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. لليوم السابع على التوالي استمرار تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. قتلى وجرحى إثر هجمات أوكرانية على مركز اللوجستي ومستودعات نفط روسية، وتضرر سفينة شحن وخزانات وقود جراء هجوم الروسي على ميناء أوديسا الأوكرانية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم أبناء عمان الأوفياء، يا من تحرصون على رفعة وطنكم الغالي. وصباح عمان أرض الخير، منبع الأصالة وجسر النهضة. عمان التي ترتدي ثوبا نسجته خيوط الشمس على قمم جبالها، وتتوسد تاريخا بحريا كتبه الأجداد بماء الذهب على صفحات الموج. إنها قصيدة حية، في حاضرها يتنفس المعمار العماني عبق التراث، لتظل ملامح الوطن دافئة أصيلة وشاهدة على أمة تعتز بجذورها وهي تطاول النجوم.

عهد متجدد برؤية حكيمة. لم يكن هذا الألق الذي تزهو به عمان اليوم وريد المصادفة، بل هو ثمرة غرس طيب ونتاج مسيرة يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه.

مرحبا بكم وصباحات مستمعينا الكرام اينما كنتم تسيرون في دروبكم الى مقر اعمالكم الى بناء الوطن عمان الذي نحب وتبنونه بصور كثيره من الانجاز وتعاهدون الله والوطن والسلطان بان تكونوا دائما في صوره اللحمه الوطنيه التي من اجلها نبني عمان المستقبل.

إشراقة شمس يوم جديد تأذن بأسبوع نبدأ فيه سعينا المخلص في سجل الأيام، وغايتنا هي واحدة، رفعة عمان. نهجنا أن نضيف في مسيرة عمان صفحة من صفحات التقدم والنماء، فصباحكم عمان التي تزدان رفعة في عهد هيثمها السعيد، موفورة بالسلام، منعمة بالرخاء، تزيدها التجارب قوة وصلابة، وتضيف في مسيرتها صفحة من صفحات التقدم والنمو.

0: لقد صاغ جلالته برؤيته السديدة عهداً استثنائياً تلاحمت فيه الإرادة السامية بعزم الشعب لتتحول التحديات إلى إنجازات يلمسها الداني والقاص، ويمضي الوطن في ظله نحو مراتب العلا آمناً مطمئناً مزدهراً.
1: ومن موجبات الحمد أن بلادنا عمان تسير وفق رؤية طموحة، الإنسان هو أساسها هدفاً وغاية يمضي بنا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الأمل وإلى الطموحات المتحققة حتى يكون غد عمان هو غد سعيد.

0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام، صباح الأحد وبداية الأسبوع إن شاء الله تكون موفقة لكم جميعاً. أهلاً بكم إلى صباح الخير يا بلادي، وهذه حلقة الأحد وصباح الأحد الرابع من صفر لعام 1448 للهجرة، التاسع عشر من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد.
1: صباح الأمل وصباح الجمال، نحييكم مستمعينا ونرحب بكم في هذا المشوار الصباحي من إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلادي، حطاتنا العديدة المنوعة المختلفة ابتدأت معكم من الآن إلى تمام التاسعة. 724-24-10 رقم التواصل مستمعينا، نرجو بأن نكون الرفقة الطيبة لكم في هذه الصباحات. وصباح الخير يا خالد.
0: صباح الخير والنور رويدة، صباح الأحد إن شاء الله يكون صباح مميز للجميع
1: إن شاء الله. بداية أسبوع، بداية صياغة الأهداف والانطلاق يعني لبداية أسبوع إن شاء الله حافل بالإنجاز.
0: كيفك مع صباح الأحد؟
1: هذا يشبه سؤال إنه كيف بالنسبة لك يوم السبت؟ أنا بالنسبة لي يوم الأحد هو فعلا انطلاقة، لكن أنا في العادة أستشعر أيام العمل ابتداء من يوم الاثنين.
0: من يوم الاثنين
1: هي خلاص كذا أكون داخل المود وقدرة أقلم مع بداية العمل، يعني
0: معناه يعني الأسبوع يبدأ من يوم الأحد، فمحتاجة وقت يعني علشان أن توصل إلى الطاقة والحيوية والنشاط إلى يوم الاثنين
1: تقريبا،
0: يعني يحتاج لك يوم كامل. ها صباحكم خير وبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في صباح الخير يا بلادي. كيفكم مع صباح الأحد وبداية الأسبوع؟ كأن اليوم زحمة يعني في الطرقات، ما أعرف كأن شوية رجعت الزحمة، مع أن بالعادة تكون في هذه الأوقات من السنة الكثافة المرورية تقل،
1: وخاصة مع بداية الصباح يعني أحس ما يكون في زحمة،
0: ولا عشان أنه صباح الأحد؟
1: يمكن
0: إن شاء الله تكون طرقاتكم سهلة ميسرة وسمحة. مستمعين الكرام برفقتنا راح تجدون إن شاء الله مجموعة من الأخبار المحلية لنتناول تفاصيلها وإياكم، كذلك أيضا بعض اللقاءات اللي اخترناها لكم عن أخبارنا المحلية هنا في سلطنة عمان، نتناول تفاصيلها بإذن الله تعالى مع ضيوفنا في الوقت القادم. أخبار صحية، ثقافية، طبية، رياضية، اليوم بعد يوم مهم بالنسبة للعالم بشكل عام، ليس فقط لمن يعشق أو تستهويه الرياضة أو كرة القدم. اليوم إن شاء الله راح يكون نهائي كأس العالم 2026. طبعا رويدة تقول الحمد لله رب العالمين إن بنخلص هذا الموضوع.
1: كيف وصلنا للنهاية ما شاء الله سريعين؟
0: يعني تقريبا قرابة 40 يوم مرت علينا منذ بداية كأس العالم، فنسألكم اليوم يعني ترشيحاتكم لمن تكون الكأس، كأس العالم للمنتخب الإسباني أم المنتخب الأرجنتيني، وأي نهائي كنتوا تابعتوا من قبل؟ تذكروا أول نهائي تابعتوا في كأس العالم؟ وهل منتخبك من ضمن المنتخبات اللي يعني حصدت كأس العالم من قبل؟ يمكن يكون بعد هذا المنتخب اللي وصل أو اللي تشجع أنت هو الآن واصل إلى نهائي كأس العالم بين المنتخب الإسباني وبين المنتخب الأرجنتيني. يوم الأمس كانت مباراة، ما أدري إذا جمال تابعت الملخص، لأنها كانت مباراة متأخرة جدا على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أنا ما تابعتها صراحة، بس شفت النتيجة، نتيجة يعني ما وكأنك في كأس العالم المركز الثالث والرابع. ها 6-4، أنا عبالي يعني ركلات جزاء طلع له أهداف كانت في المباراة. اليوم نسولف عن هذا الموضوع، إيش رأيك رويدة؟
1: انتهى موضوع ممتاز يعني مهم جدا.
0: اها ممتاز جدا، واضح جدا.
1: زين بسألك انت، من تتوقع بيفوز؟ دائما تسالني وانا ما
0: انا اتوقع الارجنتيني، يعني هو صعب التوقعات بس اتوقع المنتخب الارجنتيني.
1: ممتاز. هذا كان توقعي بعد ورا الماضي. اذا شاركونا مستمعين عبر 724-24-10 وتقبلوا تحيات فريق العمل، نصحبكم اعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، رويده بنت حميد الرواحي، وفي المتابعه والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن احمد الرواحي، وتحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيدي.

0: عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في صباح الخير يا بلادي وصباح الأحد. نذكركم برقم التواصل معنا على 724-24-10، رسائلكم توصلنا على هذا الرقم، وكذلك أيضا بإمكانكم الاشتراك معنا في قناة إذاعة سلطنة عمان حتى يصلكم المحتوى الذي يبث من خلال البرامج وأيضا الأخبار وكذلك التغطيات المختلفة لإذاعة سلطنة عمان من خلال الاشتراك معنا في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. صباح الخير لسليمان سعيد العاصمي، وصباح الخير أيضا لأبو عادل عبد العزيز البحري، يقول صباح الخير يا بلادي عمان الحبيبة، تحية لطاقم البرنامج والمستمعين الأصدقاء، أسبوع جديد أتمنى أن يكون فيه دوام سعيد والله الموفق من موقع جبال بالصحراء. شكرا لك يا أبو عادل ويسعد صباحك بكل خير.
1: وأيضا شكرا لمسعود العوائل، يقول صباح الخير يا بلادي وصباح السعادة لكم ولطاقم العمل من ظفار. وعلى طاري ظفار الجميلة، فوزارة الإعلام مستمعينا تحت هذا الشعار المشهد من ظفار تنقل لكم الصورة من هناك عبر تغطيات مختلفة، تغطيات إخبارية صحفية، وأيضا هناك المجموعة من البرامج المختلفة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وإذاعة الشباب، أثير الخريف عبر إذاعة سلطنة عمان، الشباب والخريف، وأيضا تلفزيون سلطنة عمان ينقل لكم مجموعة من البرامج التي تحوي تفاصيل الخريف الجميلة، الناس والخريف وليالي الخريف، إلى جانب ما تقدمه منصة عين، فلكل شخص يود أن يتعرف على كل الأحداث هناك في محافظة ظفار، فوزارة الإعلام تقدم لك حزمة من البرامج المنوعة لذلك. شكرا يا مسعود العوائد، كيف الأجواء معكم هناك في ظفار؟ بشرنا ما شاء الله، يعني الكثير من الفيديوهات التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لردات الفعل الجميلة من أشخاص قد يزوروا محافظة ظفار للمرة الأولى خالد، ونجد فعلا أنه ما شاء الله هذا الإقبال وهذه ردات الفعل جميلة جدا، وتعطينا هكذا الحافز دائما بأن نقدم الأجمل حول ما يحصل هناك في محافظة ظفار.
0: نعم، وأيضا أن ناخذ بكل ما يعني ما نملك علشان أن نروح لمحافظة ظفار ونخلي الشومة تكون قريبة حتى يكون أيضا الجمال والاستمتاع أكبر. وإحنا معكم في إذاعة سلطنة عمان أكيد ننقل لكم من مختلف البرامج التي سواء كانت مباشرة وحتى أيضا المسجلة لفعاليات ومناشط خريف ظفار، وننقل لكم المشهد كما هو من ظفار.

0: تتبخر بدخون اللبان وتستمتع بالأجواء الجميلة هناك في محافظة ظفار. إن شاء الله تكون صباحاتكم كذا جميلة فيها نسائم أجمل مع يعني في اعتدال نوعا ما في بعض الأماكن لدرجات الحرارة. صباح الخير لأبو مشعل ناصر بن سليمان العلوي من ولاية ينقل، يقول صباح الوطن المشرق بنور الشمس الجميل في قلوبنا، وطن العز والإخاء، نسأل الله تعالى أن يعيننا على خدمة الوطن والسلطان. صباحكم خير وبركة. شكرا لك يا أبو مشعل. وصباح الخير أيضا من رسلنا برسالته سالم سليمان سعيد العاصمي، يسعد صباحك بكل خير.
1: وأيضا صباح الخير يا أبو أسعد الهاشمي، يقول صباح الخير يا بلادي، صباح الخير والعافية خالد ورويدة، يقول اللهم أدمها من نعمة واحفظها من الزوال، ودم علينا الأمن والأمان، واحفظ عمان وجلالة السلطان، اللهم اجعل هذا البلد آمن آمين يا رب العالمين. يا أبو أسعد الهاشمي شكرا لك وصباحك خير، وعلومنا نحن بخير وعافية. أنت إيش علومك؟ إيش أخبارك؟
0: إيش علومكم مع صباح العادة؟ الأحد؟
1: يا محل يسألك عن علومك كذا ترد؟ علومنا زينة الحمد لله.
0: لما يسألك عن علومك وينشدك عن أخبارك ترد عليه ما شاء الله الخير، منصوبك سمعت بشيء، عاد هو بيرد عليك
1: ما شاء الله عليك.
0: إذا بتزيد بعد شيء ثاني تقول
1: ولا ماشي علوم ماشي أخبار.
0: طبعا هذا عند الرجال ها. صباح الخير لعبد الله بن علي الهنائي من بهلة من الغافات، يسعد صباحك بكل خير. خميس السرحاني من المضيبي وادي عندام، وصباح الخير أيضا لمن أبو محمد المعمري من شباب الصحراء، ما شاء الله اللي يتابعونا شباب كثار ما شاء الله من مناطق الامتياز في الصحراء، فإن شاء الله الله يقويكم وصباحكم خير. وشكرا أيضا لمتابعتكم الدائمة والوفية، يقول تحية لعمان حكومة وشعبا، وتحية لطاقم البرنامج من شباب الصحراء. شكرا لك يا أبو محمد وصباحك خير.
1: صباحك خير. وأيضا صباح الخير لعبد المجيد بن عبد الله المزيني، نرسل هكذا لنا رسالة صباحية. وأيضا صباح الخير لسيف العوفي من الرستاق، صباحك الله بالنور، وصباحات الخير لكل من يتواصل معنا عبر 7244-2010. إذا مستمعينا في هذه الصباحات نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم، وموضوعنا حول كأس العالم اليوم المباراة النهائية، فبتوقعاتكم من راح يفوز، وأيضا إيش هو أول كأس عالم تابعته، وفي العادة أيضا مستمعينا كيف تبدأوا صباح الأحد.
0: إن شاء الله صباحكم يكون موفق لكم جميعا مستمعين الكرام، ننتظر المشاركات أكيد على 7244-2010، وحياكم الله معنا في صباح الخير يا بلادي.

0: أطيب التحايا لكم مستمعينا مستمعي في إذاعة سلطنة عمان، وصباح السعادة عليكم جميعا لكل من يستمع علينا في هذه الصباحات. هذا المشوار مستمر معاكم إلى تمام التاسعة بمحطاتنا العديدة المختلفة. مثل ما عودناكم مستمعينا، صباح الخير يا بلادي يجمع مجموعة من المواضيع ننقلكم هكذا بين أخبار محلية دولية ومعلومات قيمة إلى جانب محطاتنا الحوارية المختلفة. اليوم أيضا معانا مجموعة من المحطات الحوارية، وموضوعنا الأول راح يكون في قادم الوقت حول تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويمنح المصممين حقوقا حصرية ويحد من التقليد. الفاضلة نداء بنت يعقوب التميمي، وهي رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، راح تكون حاضرة معانا إن شاء الله في قادم الوقت وراح تعرفنا حول تفاصيل هذا الموضوع.
1: كذلك أيضا سنتحدث عن خبر آخر متعلق باكتمال 73% من طريق دبا خصب وتنفيذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ل 61 مشروع تعيد رسم شبكة الطرق في المحافظات. راح نتعرف على أبرز هذه المشاريع. لربما أنت الآن في طريقك عزيزي المستمع تمر على واحدة من هذه المشاريع، خاصة مثلا في محافظة مسقط على مستوى خط أو الطريق السريع، الخط السريع في هناك مجموعة من المشاريع أنا تحدثت عنها، وكذلك أيضا في المشاريع الطرق المنتشرة في المحافظات. راح يكون إن شاء الله معنا مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سيف بن سعيد السناني
0: بإذن الله تعالى. وأيضا موضوعنا الأخير لليوم مستمعينا، موضوعنا الحوار الأخير راح يكون حول التضليل الإعلامي، حرب على القيم والهوية والأمن والاستقرار. مجددا نطرح مثل هذه المواضيع خالد، وكون اليوم فعليا أن هناك مع وجود منصات التواصل الاجتماعي أصبحت جزء فعل لا يتجزأ من حياتنا، ممكن نحن نستخدمها بوعي لكن يمكن يكون هناك في أفراد آخرين في العائلة ما عندهم القدرة على الاستخدام الواعي لها، إذا كانوا أطفال إذا كانوا غير واعيين فعليا بما يتم نشره في هذه المنصات. قد يحدث هناك فعليا تضليل إعلامي من خلال نشر الشائعات، نشر بعض المعلومات الخاطئة الكاذبة. بالتالي كيف ممكن اليوم فعليا أن يكون لدينا الوعي التام لكي نحافظ على قيمنا على هويتنا وأمننا واستقرارنا من خلال معرفتنا التامة بأن ما تم نشره هل هو فعلا صحيح أم لا؟ فالدكتور محمد بن عوض المشيخي، وهو أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري، راح يكون حاضر معنا إن شاء الله تعالى في قادم الوقت وسيعرفنا أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع.
1: إذن هذه مواضيعنا الثلاثة إن شاء الله نتناول تفاصيلها برفقة تضيفنا في الوقت القادم. أما الآن عزيزي المستمع نهديك بعض الاقتباسات واختيارات صباحية في عطر الكلام.
2: عطر الكلام.

ونبدأ عطر الكلام بهذه الكلمات. في البداية والنهاية لابن كثير، قيل لسعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ فقال: رجل اقترف ذنبا، فكلما ذكر ذنبه

0: احتقر عمله وانكسر لربه. كان ابن عطاء يقول: رب ذنب أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا.
1: لما أكل النحل طيباً وأخرج طيباً أوحى الله إليه وسمى سورة باسمه في كتابه الكريم: فتعلموا من النحل ثلاثة: أكل الطيب، وكف الأذى، ونفع الآخرين.

قال الشافعي متحدثا عن مبدأ العلاقات: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. إذا تغير ود أحدهم لك بلا أسباب ومبررات واضحة فعامله بالمثل، لئلا يعطب قلبك ويشيخ. قابل الجفاء بالصدود، فالعاطفة إن لم تأتي بطيب خاطر دعها.

0: Ai, trulchele.
1: كتب الماوردي عن بعض البلغاء: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل.

0: تعود أن تكون رفيق نفسك. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في العزلة راحة من خلطاء السوء، من لم يجد نفسه برفقة نفسه فلن يجدها برفقة الناس. لا شك أن الإنسان لم يخلق مقطوعا من شجرة، وأن المؤمن يألف من يؤلف من يؤلف، ويأنس من يؤنس به، وأن الصحبة الصالحة هي من نعيم الدنيا. وقد علمتنا الهجرة أن المرء لا يستغني عن صاحب ولو كان نبيا.
1: ونختم هذه الاقتباسات بأبيات شعرية كتبها عبد الخالق الرميمة، قال فيها: ما زلت رغم قطيعة أهواك يا مبدلا ورد الهوى أشواك، أقصيتني عمدا وملت تجنيا، وهجرتني ظلما جعلت فداك، أهجر وتح ماذا عليك، فإن تغب عن ناظري فمهجتي ترعاك.

0: نحييكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم لكل من يستمع إلى صباح الخير يا بلادي. 55 دقيقة بعد 6:00، ونرحب بكل من ينضم إلينا في هذه الأثناء وكل من يشاركنا عبر 72-44-20-10. شكرا لكل هذه الرسائل الطيبة، رسائل الصباحية. صباح الخير يا حمود الصبحي أبو صالح، يقول سعد الله صباحكم بكل خير. تحية لطاقم البرنامج والجميع أخوان المستمعين الأعزاء. يقول الصباح زائر جميل يأتي في موعده كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح، بداية أسبوع جديدة. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لك يا حمود الصبحي، شكرا على هذه الرسالة. وفعلا أجمل ما نبدأ به الصباحات هو الانطلاق لكسب الرزق الحلال. جعل الله تعالى دروبكم جميعا مسهلة وميسرة لنيل أرزاقكم بإذن الله تعالى.
1: شكرا لحمود الصبحي أبو صالح، فترة طويلة ما أرسل لنا أبو صالح. صباح الخير لك يا أبو صالح ولكل من يسمعنا أيضا من كل الولايات والمحافظات، من أيضا المستمعين اللي شوي متشرهين عليهم غير أبو صالح، أيضا أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، لأنه صار لفترة طويلة ما رسل لنا. يقول صباح الخير لكم خالد رويدة وللغائبة الحاضرة عائشة ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين، وبعد يسرني عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي أن أتقدم بالتهنئة للمهندس ناصر سعيد البلوشي بمناسبة تخرج ابنة شيخة من جامعة صحار كلية التربية تخصص لغة إنجليزية، وربي يوفقها ويسعدها، مع تحياتي لكم أبو حكيم. شكرا لك يا أبو حكيم ويسعد صباحك بكل خير، والله يوفق إن شاء الله خريجتكم وكل الخريجين من كافة المؤسسات.
0: آمين يا رب. وأيضا رسالة من عيسى بن راشد النيري، رسالة صباحية هكذا بعد تحية والسلام، يقول جعلكم الله في هذا الصباح من المطمئنة قلوبهم والمنشرحة صدورهم والمضاءة دروبهم والمجابة دعواتهم، أسأل ربي لكم طول العمر وجعلكم من أحباب هذا الوطن الغالي. من صباح النور يا عيسى، شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة.
1: رسالة أيضا أخرى من سعيد صالح، يقول صباحكم نور وعسليل ومسا الخليج في سكون وأمان دائم يا رب. اللهم يا رب آمين. شكرا لك يا سعيد ويسعد صباحك بكل خير.
0: وأيضا صاحب الرقم المنتهي ب 1908 يقول صبحكم الله بالخير، صبحك الله بالنور، من أنت يا صاحب الرقم؟ عرفنا بنفسك.
1: اليوم تتجه أنظار العالم مساء إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث تلتقي الأرجنتين وإسبانيا في ختام النسخة الأكبر من كأس العالم في مواجهة تجمع حامل اللقب ببطل أوروبا، وتضع خبرة جيل صنع المجد أمام فريق عاد بناء نفسه حول الموهبة والاستحواذ والانضباط. تنطلق المباراة عند 11 مساء بتوقيت مسقط أمام أكثر من 80,000 متفرج. ما هي توقعاتك عزيزي المستمع لنهائي كأس العالم 2026 مساء اليوم على الساعة 11 تقريبا بتوقيت مسقط راح تنطلق هذه المباراة؟
0: يعني أنه أنت خالد ما بالإمكان يكون بين التحدي لأنه نفس التوقعات حاطين، فنسألكم مستمعينا أنتوا إيش توقعاتكم. وأيضا في سؤال آخر، في العادة كيف تبدأوا صباح الأحد عشان هكذا يعني تبدأوا بنشاط وهمة، وخاصة إن هو اليوم الذي يبنى عليه في غالب الأمر باقي الأسبوع،
1: علشان يكون أسبوعك إن شاء الله أسبوع مميز وتنجز فيه الكثير. مستمعنا العزيز محتاج أنك تنطلق مع بداية انطلاقة جميلة وأيضا فيها نوع من النشاط والحيوية. الله يحفظكم إن شاء الله ما كنتم مستمعين الكرام. ننتظر إذن مشاركاتكم على 72-44-10، وصباح الخير والبركة والجمال واللطف وحتى أيضا البرودة كذا مع بداية الصباح، وإن كانت فيها شيء من درجات الحرارة لكن إن شاء الله تكون درجات حرارة لطيفة عليكم. تطل بعد قليل عليكم الزميلة أمل تبوك والفترة الإخبارية الأولى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حالياً نحو 61 مشروعاً في قطاع الطرق، منها 22 مشروعاً تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. تجدد الضربات الأمريكية على مواقع في أنحاء إيران، وطهران تتحدث عن استهدافات طالت بنى أساسية ومحطات للطاقة في محافظة هرمزغان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها تنفذ حالياً نحو 61 مشروعاً في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان، مشيرة إلى أن من بينها 22 مشروعاً تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية فيها 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري.
1: 61 مشروعاً استراتيجياً تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الخطة 15 بهدف تعزيز الربط بين المحافظات ورفع كفاءة شبكة الطرق ودعم القطاعات الاقتصادية والسياحية واللوجستية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية في 22 مشروعاً 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري، منها مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي الرابط بين ولايتي دبا وخصب مع وصلة إلى نيابة ليما بإنجاز بلغ أكثر من 73%، واستكمال تنفيذ طريق السلطان سعيد بن تيمور من ولاية هيما إلى ولاية ثمريت، ومن المتوقع افتتاح أجزاء منه في النصف الأول من العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من عام 2028. أما مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد للجزء الرابط بين ولايتي الكامل والوافي وصور، فبلغت نسبة الإنجاز 91%، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي نزوى 33%، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2029، بجانب استكمال مشروع تأهيل طريق السلطان ثويني بن سعيد من ولاية بدبد إلى ولاية نزوى، كما يجري العمل في المرحلة الأولى من طريق السلطان تيمور بن فيصل في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومن المخطط افتتاح أجزاء منه خلال النصف الثاني من هذا العام. في المقابل يجري استكمال إجراءات الإسناد في مشروعي طريق سناو محوت الدقم من دوار الجوبة بولاية محوت حتى حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوسعة طريق مسقط السريع، ومن المؤمل البدء فيهما بنهاية العام الجاري. من جانب آخر، اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 230 مليون ريال عماني لاتفاقيات الصيانة الدورية وإصلاح الأضرار ورفع كفاءة الطرق المتأثرة بالحالات الجوية والأنواء المناخية التي شهدتها سلطنة عمان.
0: ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9% على أساس سنوي، ليبلغ 32 مليار و197 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية.
2: 32 مليارا و197 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قارب 9% على أساس سنوي، وبتدفقات استثمارية تجاوزت 2,567 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 25 مليارا و888 مليونا و900 ألف ريال عماني، بنمو بلغ 9.5%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية في هذا النشاط 2,237 مليونا و800 ألف ريال عماني. وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 2,870 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بنحو 5.5%، وبتدفقات استثمارية بلغت 146 مليونا و700 ألف ريال عماني. وجاء قطاع الوساطة المالية ثالثا بقيمة بلغت أكثر من 1,565 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بأكثر من 9%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية 137 مليونا و700 ألف ريال عماني. وعلى صعيد الدول المستثمرة، حافظت المملكة المتحدة على صدارتها في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت استثماراتها 16 مليارا و884 مليونا ونصف المليون ريال عماني، مسجلة نموا قارب 10%. كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية 10% لتبلغ 8 مليارات و695 مليونا و600 ألف ريال عماني. أما دولة الكويت فارتفعت استثماراتها بأكثر من 4% لتتجاوز 1,444 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت استثمارات الصين بأكثر من 9% لتتجاوز 900 مليون ريال عماني.
0: قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أنهت جولة جديدة من الضربات ضد إيران، مستهدفة مواقع للمراقبة وبنى أساسية عسكرية ومخازن أسلحة. في المقابل، أكدت وسائل إعلام إيرانية إن الغارات الأمريكية تركزت على محافظة هرمزغان مخلفة قتلى وجرحى. وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما واصطدامهما بألغام أثناء عبورهما مضيق هرمز، وهو ما نفاه الجيش الأمريكي. يبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة، وذلك خلال لقاء سيجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميدانيا قتل عسكري لبناني وأصيب ضابط وجندي بجروح في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مستهدفا بلدة النبطية ومنطقة مشاع المنصوري ببلدة قضاء صور. هذا وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن النازحين يواصلون العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، إلا أن وتيرة هذه العودة تباطأت في الأيام الأخيرة بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية. أحذر المكتب الأممي من أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال كبيرة. استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في غارات لجيش الاحتلال استهدفت حي النصر غرب مدينة غزة. وفي حي الشجاعية أطلقت مسيرة لجيش الاحتلال النار، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل. كما واصلت آليات جيش الاحتلال العسكرية شرقية مدينة دير البلح فتح نيرانها باتجاه منازل السكان في المدينة.
3: يعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد الدم المسفوك إلى الواجهة في قطاع غزة الذي يودع كل عدة ساعات مجموعة من الشهداء. فبعد مجزرة النصيرات ووداع 7 فلسطينيين، عادت المدفعية لتقصف مجموعة فلسطين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فاستشهد 3 وأصيب عدد آخر. وامتد القصف المدفعي ليطال كامل المناطق الشرقية للقطاع، كما تعود أوامر إخلاء المنازل تمهيدا لقصفها، إذ حذر الجيش منزلا في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى. وعلى إثر ذلك بدأت حركة نزوح كبيرة للفلسطينيين من المكان. نزوح من ضيق إلى ضيق، فإسرائيل تسيطر فعليا على 70% من مساحة القطاع، ويواصل الجيش العمل تدريجيا لزيادة المساحة رغم تداعيات ذلك على مفاوضات وقف النار من جهة، وواقع سكان غزة المعيشي المتدهور من جهة أخرى. في الضفة الغربية جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إسرائيل لوقف عمليات التوسع الاستيطاني، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صرح أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا شرعية لها وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. إسرائيل تتحرك بخطورة أكبر، إذ قررت منح مستوطنة جيفات زئيف صفة مدينة، ما يعني محاولة تشريعها وتحويلها إلى واقع يستحيل تغييره. الضفة ودعت شهيدا متأثرا بجروحه في قرية المغير شرق رام الله، وأصيب فلسطينيون إثر اعتداءات مستوطنين في سلفيت، ونفذ جيش الاحتلال اقتحامات لعدة مناطق واعتقل شبانا. أما القدس المحتلة ففي مواجهة مفتوحة مع انتهاك مستوطنين إسرائيليين حرمة المسجد الأقصى، إلى جانب العمل الإسرائيلي المتسارع لإنجاز حزام المستوطنات الذي يفصل القدس عن محيطها ويسهم في تهويدها. مشاهد التصعيد الميداني في الأراضي الفلسطينية تستند إلى فكرة إسرائيل أنها فوق المنظومة القانونية وبالتالي لن تتعرض للمساءلة، إلى جانب فكر استراتيجي إسرائيلي يقوم على أنه وللنجاح في أي انتخابات لابد من تسويق إنجازات تتعلق باستهداف الفلسطينيين. وكما تسوف إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تعيد المشهد في لبنان، فالجيش اللبناني لم يتسلم أي مواقع تحت سيطرة العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، رغم ما تم التفاهم عليه في روما بشأن الانسحاب الفعلي من مناطق تجريبية مثل زطر الشرقية والغربية والغندورية وقلاوية وصريفة، مع مواصلة الغارات الجوية التي طالت بلدات شوكين والناقورة والمنصور ومجد الزون، إلى جانب القصف المدفعي لبلدات الطيبة وأرنون وتنفيذ أعمال نسف وتفجير في بنت جبيل وكفر تبنيت، مع تحليق مكثف وعلى مستوى منخفض في أجواء الجنوب اللبناني. إسرائيل تترجم عمليا وعد قيادتيها السياسية والعسكرية بعدم الانسحاب من غزة وجنوب لبنان، ليبرز سؤال حول جدوى المفاوضات السياسية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل 8 أشخاص وأصيب نحو 25 آخرين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية في مقاطعة موسكو، بينما استهدفت روسيا منشآت في ميناء بمنطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخرين ووقوع أضرار مادية في تلك المنشآت.
4: أثارت استقالة أو إقالة وزير الدفاع الأوكراني فيودوروف وبوقت متزامن استقالة رئيسة الحكومة الأوكرانية سفيريدينكو بطلب من الرئيس زيلينسكي، كما قيل، إشارات استفهام حول السبب الجوهري في تحرك كهذا في ظروف الحرب القائمة، حيث وصف مفوض الدفاع الأوروبي كوبيليوس خبر إقالة وزير الدفاع الأوكراني بأنه مفاجأة كبيرة، وأنه سيطلب توضيحات من كييف حول دوافع هذا القرار، وأثنى على عمل فيودوروف. وتشير بعض التسريبات إلى وجود صراعات متنامية بينه وبين قائد عام القوات المسلحة سيرسكي. أما رئيسة الحكومة فأعلنت أمام البرلمان الذي قبل استقالتها أن هذا العام تطلب قرارات صعبة وإجراءات حاسمة، ما اعتبر نوعا من الاعتراف بالفشل حسب ما يطرح منتقدوها. وقد تم تعيين سيرجي كوريتسكي رئيسا جديدا للحكومة التي حصلت على ثقة البرلمان على الفور. في غضون ذلك أعلن قائد قوات المنظومات غير المأهولة روبرت برودي استهداف 147 سفينة روسية في بحري أزوف والأسود في الفترة ما بين 6 و16 من يوليو الحالي بهدف شل القدرات اللوجستية البحرية الروسية. كما أكدت المصادر الأوكرانية أن بعض أحياء مدينة كوستانتينوفكا خاصة الغربية لا تزال تقاوم القوات الروسية، وأن معارك ضارية مستمرة في المدينة. فيما أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها استهدفت بواسطة طائرات مسيرة هجومية سفن شحن في عدد من الموانئ الأوكرانية كانت تفرغ شحنات مخصصة للقوات المسلحة، ونشرت قائمة كبيرة تقول أنها مجموع الخسائر التي منيت بها القوات الأوكرانية خلال الأسبوع المنصرم، تضمنت إسقاط 4661 مسيرة واعتراض 68 قنبلة موجهة وتدمير 5 زوارق وسقوط أكثر من 10,000 جندي أوكراني. وقد اعتبر سلوتسكي رئيس اللجنة الدولية أن الاتحاد الأوروبي يعمل لإشعال حرب عالمية ثالثة من خلال انخراط كامل للصناعة العسكرية الأوروبية في الصراع إلى جانب أوكرانيا، وأن الأمر لم يعد مجرد حرب بالوكالة، وهو اتهام خطير قد ينقل الصراع مع أوروبا إلى مستوى جديد. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: ارتفع إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عمان خلال العام الماضي بنسبة 89.9%، ليصل إلى نحو 1.2 مليار ريال عماني. وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن هذا النمو جاء مدفوعاً بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في رؤوس أموالها بنسبة 125.4%، لتبلغ 993.700 مليون عماني. كما ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 71.9%، فيما سجلت الصناديق الاستثمارية نمواً قوياً في صافي الأصول بنسبة 94.6%. شهدت ولاية صلالة اليوم توقيع اتفاقية استراتيجية بين الطيران العماني وشركة فان أند سان لتوسيع برنامج الرحلات الجوية المباشرة بين سلطنة عمان وروسيا إلى محافظة ظفار، بما يعزز حركة السياحة الوافدة ويدعم جهود تنويع الأسواق السياحية. وتنص الاتفاقية على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وصلالة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعياً، على أن ترتفع إلى 5 رحلات أسبوعياً ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب إطلاق رحلات مباشرة من مدينتي قازان وويكاترينبورغ الروسيتين. كما أعلن خلال المناسبة عن توقيع اتفاقية بين شركة جراند تورز وشركة فان أند سان كازاخستان لإطلاق برنامج للرحلات الجوية المباشرة بين كازاخستان ومحافظة ظفار، يبدأ في 20 أكتوبر 2026 بواقع 4 رحلات أسبوعياً. جرى توقيع الاتفاقية على هامش تدشين المقر الرئيسي الجديد لشركة جراند تورز بمدينة صلالة، وذلك تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة. تبدأ خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة التي تجمع التراث والابتكار والتنمية الاقتصادية بنيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي. ويشكل ملتقى أجواء الأشخرة أحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان بعد نجاحه في تحويل الشريط الساحلي للأشخرة إلى وجهة تستقطب آلاف الزوار خلال الأعوام الماضية. ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى امتداداً لمسار تصاعدي رسخ من حضور الملتقى كمنصة وطنية متكاملة تستند إلى الهوية العمانية وتواكب تطلعات القطاع السياحي، حيث استقطب في نسخته السابقة أكثر من 430,000 زائر من مختلف المحافظات، وشهد تنفيذ 120 فعالية متنوعة، إلى جانب توفير أكثر من 170 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويشجع على المزيد من الابتكارات المحلية ودعم الصناعات الإبداعية، ويسهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات المحلية. وأوضحت الوزارة ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية أن هناك إقبالاً كبيراً من الأفراد والشركات في تسجيل تصاميمهم الصناعية في عدة مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن تطبيق التصاميم الصناعية يتم على مجموعة واسعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية مثل الأغلفة والحاويات والأثاث المنزلي والأعمال الخشبية ومنتجات ومعدات الإضاءة والحلي والمجوهرات والإكسسوارات وتصاميم الأجهزة الإلكترونية والكهربية وصناعة المنسوجات والملابس، بالإضافة إلى أعمال الخزف والنحاس والحرف اليدوية والرموز المصورة وواجهات المستخدم. وفي الخبر الأخير، تختتم بطولة كأس العالم 2026 اليوم الأحد بلقاء بين عملاقي كرة القدم العالمية، إذ يتواجه بطل أوروبا منتخب إسبانيا أمام بطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين في مباراة كبيرة ومرتقبة بين المنتخبين. تاريخياً تواجهت إسبانيا والأرجنتين 14 مرة توزعت بالتساوي بين الطرفين بستة انتصارات لكل منهما وتعادلين، وآخر مباراة جمعت الفريقين كانت ودية لعبت عام 2018 وانتهت بفوز إسبانيا بسداسية مقابل هدف، إلا أن حلم التتويج باللقب هذه المرة سيمثل الهاجس الكبير للمنتخبين بحثا عن لقب ثاني لإسبانيا ولقب رابع للأرجنتين وثاني على التوالي. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام الفترة الإخبارية الأولى، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حالياً نحو 61 مشروعاً في قطاع الطرق، منها 22 مشروعاً تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. وتجدد الضربات الأمريكية على مواقع في أنحاء إيران، وطهران تتحدث عن استهدافات طالت بنى أساسية ومحطات للطاقة في محافظة هرمزغان. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب متابعتكم، نعود إلى الزملاء خالد البداعي ورويدة المحروقي وما تبقى من برنامج صباح الخير يا بلادي، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، سق بحذر عند النزول من المنحدرات الجبلية، وأشعل الأنوار الإضافية عند مرورك بأجواء ضبابية، ولا تنشغل بالتصوير أثناء السياقة، فحياتك والآخرين أغلى من صورة. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي من جديد. صباح الخير والبركة عليكم جميعا أينما كنتم. شكرا لزميلة أمل تبوك على الفترة الإخبارية الأولى. عديد الأخبار وتفاصيلها نستعرضها وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي. تشاركونا أيضا كل أحاديثنا حتى التاسعة على 7244 10، وندعوكم أيضا للانضمام إلى قناتنا على منصة الواتساب قناة إذاعة سلطنة عمان من خلال الاشتراك على هذا الرقم 7244 10 حتى يصلكم كل جديد من المحتوى والتغطية الخاصة وأيضا الأخبار في منصة الواتساب من خلال انضمامكم إلى قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. وكذلك أيضا نذكركم بأن المشهد من ظفار كما هو ينقل لكم من خلال هذه القناة وكذلك أيضا من خلال باقة البرامج المختلفة التي تقدم خلال هذا الموسم موسم خريف ظفار لإذاعة سلطنة عمان ووزارة الإعلام بشكل عام.
1: نعم، إذن 7244 10 رقم التواصل مستمعينا إذا كنتم تبحثوا عن كل جديد، فندعوكم للاشتراك في القناة قناة الواتساب لإذاعة سلطنة عمان، وهناك أيضا المشهد من ظفار مثل ما ذكر خالد، كل جديد حول ذلك المشهد تجدونه في هذه القناة وأيضا عبر الباقة المنوعة للبرامج التي تصحبكم طوال هذا الموسم الجميل. شكرا لكم من يتواصل معنا في هذه الصباحات، وهذا المشوار مستمر معكم مستمعينا إلى تمام التاسعة، محطات عديدة مختلفة، وهناك أيضا وقفات حوارية نقفها مع ضيوفنا اللي راح يكونوا معنا في قادم الوقت، هكذا نناقش معهم مجموعة من المواضيع المختلفة. لكل من حاب أن يخبرنا كيف بدأ صباح الأحد معه عبر 7244 10، أو أيضا شاركنا موضوع حلقتنا لليوم كون اليوم أيضا يتزامن مع نهائي كأس العالم. أتوقع أنه هذا اليوم يعني من الأيام التي كان الأغلب ينتظرها، ومنذ بداية هذا المشوار في كأس العالم من كان يتوقع أن الأرجنتين وإسبانيا راح يصلوا للنهائي. خبرونا، وأيضا سألناكم إيش أول نهائي كأس عالم شفتوه وتحسوا هكذا بالنسبة لكم كان المفضل خلال تلك الفترة.
0: خبرنا وسولف معنا مستمعنا العزيز مجموعة من الرسائل وصلتنا أكيد على رقم التواصل معنا، بانتظار رسالتك التي ستصلنا إن شاء الله في الوقت القادم حتى نقرأ رسالتك. أطيب التحايا نرسلها لك عزيز المستمع من فريق العمل إعدادا وتقديما، نكون معك رويدة بنت حميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج يحييكم جمال بن محمد الشاعري. أهلا بكم في صباح الخير يا بلادي.

كل شيء يبهج عيونكم، فما بالك إذا كنت هذا المنظر أو المشهد اللي تشوفه هو جمال محافظة ظفر، ما جمال مخرجنا، لأن إذا شفت مخرجنا جمال هو أيضا أحلى من كل مشهد. تحية لجمال الشعيلي وصباح الخير لكم مستمعينا الكرام. إيش رأيك؟ رجعتها شوي ها؟ يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الكرام. صباح الأحد إن شاء الله يكون لطيف وخفيف عليكم جميعا. أحيانا مع بداية الصباح قد يصيبك الصداع الصباحي الذي من المفترض أن تكشف عنه من خلال بعض العلامات التي سنخبرك عنها، وقد تكون بعضها بعيد الشر عنكم جميعا تستدعي القلق. أهم شيء أنكم صحصح الحين مستمعنا العزيز، أمورك طيبة، ما عندك صداع، يلا الله يوفقك إن شاء الله في بداية هذا اليوم، ويكون يوم إن شاء الله تنجز فيه ويوم يكلل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. إذا كان الصداع يرافقك مع بداية كل صباح فقد لا تكون المشكلة في قلة النوم وحدها، فالخبراء يؤكدون أن الصداع الصباحي قد يكون أحد أعراض اضطرابات صحية متنوعة، قد يرتبط بعضها بعادات يومية، ويشير البعض الآخر إلى حالات مرضية تتطلب تقييم طبي. طبعا الصداع الصباحي هو من الشكاوى الشائعة، تشير الأبحاث إلى أن نحو شخص واحد من كل 13 شخص يعانوا منه بصورة متكررة، مع ارتفاع معدل الإصابة بين النساء

ويصيب شخص واحد من كل 7 أشخاص حول العالم، ويعد من أكثر أسباب الصداع الصباحي شيوعاً، لأن النوبات غالباً ما تبدأ في وقت متأخر من الليل، أو بالتزامن مع الاستيقاظ. أيضاً الأرق، عدم الحصول على قدر كافي من النوم الجيد مهما كان السبب يؤدي إلى الصداع عند الاستيقاظ. الأمر الآخر مهم جداً، الحاجة إلى وسادة جديدة. قد يؤدي النوم في وضعية غير مريحة، واستخدام وسادة لا توفر دعم كافي إلى الشعور بألم في الرقبة أو الرأس بمجرد الاستيقاظ، وبعدين يصير عندك ما يعرف بالصداع الصباحي. أيضا من الأسباب عزيزي المستمع صرير الأسنان أو اضطرابات الفك. قد يستيقظ بعض الأشخاص وهم يعانون من صداع صباحي نتيجة طحن الأسنان أو الضغط عليها أثناء النوم، وهي حالة تعرف باسم صرير الأسنان. الاكتئاب والقلق، الله يبعد الشر عنكم. أيضا الإفراط في تناول الكافيين، ليس من المستغرب أن يرتبط الإفراط في تناول الكافيين بزيادة احتمال الإصابة بالصداع عند الاستيقاظ، لكن تناول كميات كبيرة قد يؤدي أيضا إلى النتيجة نفسها. طبعا متى يستدعي مراجعة الطبيب؟ إذا كان الأمر يعني استمر لفترة طويلة، وأيضا قد يسبب يعني مشكلات عصبية خطيرة تؤدي إلى أورام الدماغ أو النزيف الدماغي، وأيضا يرتبط بارتفاع شديد في ضغط الدم، وهذه طبعا حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. هل تعاني من الصداع الصباحي عزيزي المستمع؟ هذه مجموعة من الأسباب الشائعة للصداع الصباحي خبرناك عنها، وقد تكون أيضا تستدعي الانتباه في حالات معينة.

0: الجمال عليكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه الصباحات الجميلة. نرجو لكم بداية أسبوع موفقة مكللة بالخير بالإنجاز بالنجاح بإذن الله تعالى، وعسى أن تقطفوا ثمار هذه الأيام في نهاية المطاف بكل ما هو جميل بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا، محطاتنا المختلفة في صباح الخير يا بلادي متواصلة مستمرة، ونروح معاكم إلى أولى محطاتنا الحوارية في حلقة اليوم. وأولى هذه المحطات حديثنا حول تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويشجع على المزيد من الابتكارات المحلية ودعم الصناعات الإبداعية، وأيضا يسهم في إيجاد فرص عمل وكذلك زيادة الصادرات المحلية. تفاصيل عديدة حول هذا الموضوع نناقشها مع ضيفتنا الفاضلة الأستاذة ندى بنت يعقوب التميمي، وهي رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. حيش الله معنا أستاذة ندى، صباح الخير
1: والسرور. يا هلا فيكم،
0: أهلا وسهلا. إذن اليوم إن شاء الله معك أستاذة ندى سنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع حول تسجيل وحماية التصاميم الصناعية. اليوم ما أهمية أن يتم فعليا تسجيل وحماية هذه التصاميم في دعم الابتكار وأيضا تعزيز الاقتصاد الوطني؟
1: نعم طبعا، في البداية أشكركم على هذه الاستضافة، ومن الجيد جدا نحن نعطي نبذة مختصرة عن مفهوم التصاميم الصناعية والتي تعني بالجانب الزخرفي والجمالي إلى أي منتج. طبعا تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يشجعان على الابتكار من خلال طبعا منح المصمم حقا حصريا في استغلال تصميمه، بمعنى أنها تمنع استغلال هذا التصميم من جهة أخرى أو من أفراد آخرين بدون طبعا موافقة المصمم نفسه. هذا طبعا يحفز على الإبداع والابتكار في أنه يطور منتجات جديدة أكثر ابتكارا، وأيضا يسهم بذلك في تعزيز القوة التنافسية للمنتجات الوطنية بحد ذاته. طبعا هذا راح يسهم أو بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات ودعم الصناعات طبعا الإبداعية، وهذا بلا شك راح ينعكس بشكل إيجابي في تنويع الاقتصاد الوطني وأيضا تحقيق التنمية المستدامة.
0: نعم، يعني أيضا دعينا نتحدث اليوم عن المصمم أو صاحب المشروع، ما هي الفوائد التي سيحصل عليها فعليا إذا قام بتسجيل تصميمه الصناعي؟
1: طبعا بلا شك راح يستفيد كثير المصمم في مجرد ما هو يسجل تصميمه ويسعى لحمايته. طبعا أبرز الفوائد هي الحماية القانونية من التقليد، أيضا تعطي الحق الحصري في استغلال هذا التصميم وزيادة القيمة التجارية للمنتج. هذا راح طبعا راح يسهم أو بشكل إيجابي أنه يفتح فرص الاستثمار والترخيص لهذا المنتج، مما راح يدعم المشروع القائم عليه وأيضا استدامته.
0: نعم، أيضا يعني اليوم أستاذ نداء الأرقام تشير إلى أن هناك في زيادة فعلية في طلبات تسجيل التصاميم الصناعية، ما الذي يفسر هذه الزيادة؟ وأيضا يعني هل هذا يعكس الوعي بالملكية الفكرية لدى الأفراد اليوم؟
1: نعم فعلا، في الفترة الأخيرة صار زيادة عدد كثير في طلب تسجيل تصاميم صناعية، وهذا انعكس على شيء، فإنه يعكس على تنامي الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية. أيضا يعود لزيادة اهتمام اليوم رواد الأعمال والمصممين في أنهم يطوروا منتجات ذات هوية مميزة، وهم مدركين أن تسجيل التصميم يحفظ حقوقهم وراح يمنحهم ميزة تنافسية في السوق. هذا طبعا كله أسهم في يعني في تنوع الصناعات القائمة على الإبداع. أيضا للأسباب الأخرى أن الجهود المبذولة من قبل مختصين في المكتب الوطني للملكية الفكرية في عملية نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في جميع قطاعاته، وأيضا من أهميتها التصاميم الصناعية، كيف ممكن اليوم يعني المصممين بمختلف القطاعات بمختلف المنتجات انهم يسعوا الى حمايتها وتسجيلها. فصار عندنا ما شاء الله عدد طلبات مسجله في التصاميم الصناعيه في تنامي مستمر.
0: نعم جميل. اليوم ما هي الاليه التي يتم من خلالها فعليا التسجيل في يعني هذا الموضوع، وايضا ما هي الخطوات التي لابد ان يتبعها الشخص لكي يكون من الاشخاص المسجلين في ما يخص براءه الاختراع وحتى ما يدعى بالملكيه الفكريه لهذه التصاميم؟
1: طبعا بالنسبة للتسجيل وحماية التصاميم الصناعية هي تكون بطريقة جدا سهلة عندنا في المكتب الوطني للملكية الفكرية عن طريق منصة عمال الأعمال. مجرد فقط أنه صاحب العلاقة أو المصمم يقدم ما يفيد بأنه هو المصمم، وطبعا يقدم أوراق ثبوتية ومستندات معنية بهذا التصميم من ناحية تعريف التصميم، نوعيته، استخدامه، أيضا الأشكال. طبعا في قطاع التصاميم الصناعية نحن نعني بالتصاميم بالشكل الزخرفي أكثر من وظيفة المنتج نفسه، فبالتالي يقدم شكل زخرفي أو شكل جمالي لهذا المنتج بصور مختلفة، تعطينا صورة مختصرة عن هذا المنتج، أيضا عن وظيفته، وبالتالي يقدم هذا التصميم في منصة إعمال الأعمال في القسم المعني بالملكية الفكرية. ومجرد ما يقدم هذا الطلب طبعا راح يتم معاينته من قبل مختصين، ونتأكد طبعا من توفر شروط من هذا التصميم، ومجرد ما تتوافق فيه الشروط الأساسية يمنح طبعا التصميم الصناعي. بالنسبة طبعا هناك عدة مجالات الأمانة تقدم عندنا في المكتب الوطني من ناحية التصاميم الصناعية، في خاصة في الفترة الأخيرة معنية بمنتجات مختلفة، منها طبعا المجوهرات، مثلا عندنا المواد أو منتجات الاستهلاكية، مواد التغليف، أدوات منزلية، طبعا إلى جانب بعض المنتجات الحرفية والصناعية.
0: نعم، يعني هذه هي أبرز المجالات التي تشهد إقبالا على تسجيل هذه التصاميم الصناعية، صحيح؟
1: بالضبط، نعم.
0: نعم، جميل. اليوم أيضا أستاذة نداء، ما هي الرسائل التي تودون فعليا توجيهها للمبتكرين، رواد الأعمال، المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لكي يستفيدوا من نظام حماية التصاميم الصناعية؟
1: نعم، رسالتي لهذه الفئات التي ذكرتها أستاذة هي أن ننظر إلى التصميم الصناعي باعتباره أصلا من أصول المشروع وليس فقط مجرد شكل جمالي. والمبادرة اليوم لتسجيل وحماية التصاميم الصناعية من بدايته من مجرد فكرة التصميم إلى حد اعتماد هذا التصميم راح يعزز القيمة التجارية لهذا المنتج وراح يساعد أكثر في النمو والاستثمار. كما أنا أدعو الجميع صراحة الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية بجميع القطاعات وليس فقط في قطاع التصاميم الصناعية، لأن دائما نردد أنه اليوم حماية الابتكار هي خطوة أساسية نحو نمو اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة.
0: نعم، جميل. إذن عبر منصة عمال الأعمال بالإمكان أن يقدم الشخص للحصول على الملكية الفكرية لتصاميمه الصناعية، صحيح؟
1: نعم.
0: أنا شاكر وجودك معي أستاذة نداء، شكرا لكل هذه التفاصيل. هل هناك من إضافة حابة تضيفها في ختام هذا الحوار؟
1: طبعا أنا أشكركم على الاستضافة مرة ثانية، ورسالتي طبعا وصلتها، وأنا أتمنى جدا أنه في حالة أي استفسار فيما يتعلق بالقطاعات الملكية الفكرية بشكل عام ممكن التواصل معنا في المكتب الوطني للملكية الفكرية، وراح إن شاء الله راح نرد على جميع الاستفسارات
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذة نداء بنت يعقوب التميمي، رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية في المكتب الوطني للملكية الفكرية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. شكرا جزيلا
1: لكم، جزيل الشكر.
0: نعم، إذن شكرا للأستاذة نداء على هذه التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، حيث مستمعين كان حديثنا حول تسجيل وحماية التصاميم الصناعية الذي يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويشجع على المزيد من الابتكارات المحلية ودعم الصناعات الإبداعية ويسهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات المحلية.

يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. تمام 8:00 بتوقيت مسقط، وما زلنا معكم في صباحاتنا اللي نتمناها إن شاء الله كذا تكون صباحات جميلة ولطيفة عليكم. كيف درجات الحرارة؟ ما شاء الله كان في الأيام الماضية بعض حتى المحافظات الشمالية لسلطنة عمان شهدت يعني هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن، وكذلك أيضا الأجواء الغائمة الجميلة في يوم الجمعة، يوم الخميس، حتى صباح الأمس، صباح السبت. إن شاء الله تكون أجواءكم لطيفة وجميلة دائما وأبدا. صباح الخير عليكم، أهلا بكم معنا في صباح الخير يا بلادي. كل يوم في وجهة تعلن عنها إذاعة سلطنة عمان من خلال الوجهات التي تكون في محافظة ظفار عبر قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. ندعوكم للمشاركة والانضمام لهذه القناة من خلال رقم أو تسجيل هذا الرقم 724-2410. اليوم وجهتنا بنخبركم عنها وصارت كذا ترند على الأيام الماضية، خاصة ثلاثة أيام الماضية، وهي مطل شاعت هناك في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار.

إذن مستمعينا ندعوكم للاشتراك أكيد في قناة الواتساب قناة إذاعة سلطنة عمان عبر 72-44-20-10 من خلال هذه القناة. هناك نقدم لكم كل ما هو جديد، كل ما هو حصري، وكل ما هو يخص أيضا الخريف وهذا الموسم الاستثنائي لمحافظة ظفار.

0: في صباح الخير يا بلادي، نخبرك أيضا بأبرز الوجهات في محافظة ظفار. مستمعنا العزيز، نتحدث اليوم عن مطل شعت في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار، اللي افتتحت فيه بالمناسبة على الأيام الماضية المطل الزجاجي اللي كذا صار ترند في أيام الماضية، وكثير من الناس تداولت المقاطع المرئية لهذا المكان الجميل. مطل شعت يقع في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار، يتميز بإطلالات بانورامية ساحرة ويبلغ ذروة جماله في موسم الخريف حين يتعانق الضباب مع المرتفعات الخضراء ليمنح الزائر تجربة لا تنسى. طبعا الوصول للموقع من خلال الطريق الموصل إلى ولاية رخيوت حوالي 83.5 كيلومتر من مدينة صلالة، يستغرق الوصول إلى المكان في شعت قرابة 1:20.
1: نعم، إذن إطلالة شعت على سفوح جبل القمر من الوجهات السياحية الجميلة بولاية رخيوت في محافظة ظفار، تطل على بحر العرب والمحيط الهندي من ارتفاع يتجاوز 1000 متر. بإمكانكم أكيد مستمعينا قضاء أوقات ممتعة مع من تحبون، مع العائلة، مع الأصدقاء، مع أنفسكم أيضا من خلال مجموعة من الأنشطة التي بالإمكان أن تقوموا بها هناك في هذه الإطلالة الجميلة. هناك الإطلالات البانورامية، بإمكانكم التصوير، الاسترخاء والاستمتاع، وأيضا بإمكانكم أن تصحبوا العائلة معاكم، وأيضا بإمكانكم أن تستمتعوا بالمسارات الجبلية ومشاهدة الضباب.
0: بسمعنا في محافظة ظفار اليوم راح تكون وجهتك إلى مطل شعت، ولا رحت إذا كنت رحت في الأيام الماضية، خاصة مع ما شاء الله التجهيزات اللي صارت لهذا الموسم للمكان، إيش رأيك في المكان وخبرنا عن تجربتك، وإذا كنت ما رحت متى راح تكون إن شاء الله رحلة الذهاب إلى مطل شعت والاستمتاع بالمكان الجميل هناك في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار.

الصلالة، السهل الخصم المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: نرجو لكم مستمعينا، لكل من يستمع إلينا في صباح الخير يا بلادي. تحية لكم جميعا، لكل من يتواصل معنا عبر 7244-2010. إذن مستمعينا، نحاول من هذه المساحة نقرب لكم الصورة حول مجموعة من الأخبار، من الأحداث، وحول ما يحدث هناك في محافظة ظفار. إطلالة شعث من الإطلالات المميزة والجميلة هناك في محافظة ظفار. هل ستكون وجهتكم القادمة بإذن الله تعالى أم لا؟ إذن شاركونا عبر 7244-2010. قبل الروح لمحطتنا الحوارية الثانية لليوم مستمعينا، هناك أيضا تساؤل يقول: كيف من الممكن اليوم فعليا الاختلاء بالطبيعة أن يساعدنا على إعادة اكتشاف أنفسنا؟ تؤكد الدراسات أهمية الاختلاء بالنفس من حين لآخر، ولا سيما في أحضان الطبيعة، وتزداد الحاجة إلى هذا النمط من العزلة في ظل تسارع نمط الحياة وتغلغل الأجهزة الإلكترونية في تفاصيلها اليومية. وفق دراسة بحثية منشورة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة لعام 2021، فإن قضاء وقت عزلة في الطبيعة يدعم الإحساس بالهدوء والسكينة والاسترخاء. وشملت الدراسة 40 بالغ، وقد أثبتت أن هذا الاختلاء يثير مشاعر حسنة مثل السعادة والامتنان. وأيضا هذه الدراسة تثبت أن الفرد يحظى بفرصة استحضار مشاعر أهملها، ومن الممكن فعليا أن يساعد على دعم الجهاز المناعي. فقد توصلت كلية الطب في نيبو اليابانية إلى أن قضاء 3 ليال في الغابة يساعد على قتل الخلايا السرطانية. وأيضا من محاسن الخلوة بالطبيعة التخلص من السموم الرقمية، ويسمى هذا بالديتوكس الرقمي، التي لم تعد تترك للإنسان وقت للجلوس وحده. وقد طلبت الدراسة السابقة من المشاركين ترك هواتفهم في بيوتهم قبل المشاركة في الاختلاء بالطبيعة، وكانت النتيجة أن الشعور بالراحة والطمأنينة ازداد لدى هؤلاء المشاركين. أنتم مستمعينا، هل تفضلون هذا النوع من الرحلات بما يطلق عليه رحلات اكتشاف الذات من خلال سبحان الله هكذا جلسة تأمل في الطبيعة؟ دائما التأمل له فوائد عديدة جدا للعقل، ويساعد فعليا أن الإنسان يستطيع أن يفهم نفسه أكثر من خلال هذه الجلسة في أحضان الطبيعة. إن
1: شاء الله أوقات ممتعة نتمنى لكم جميعا مستمعينا الكرام. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. إلى محطتنا الحوارية التي نتناول فيها الآن تنفيذ 61 مشروع في قطاع الطرق بمختلف المحافظات، 22 مشروع تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%، حيث رفعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في قطاع الطرق ضمن خطتها التنموية خلال الخطة الخمسية 11. سنتحدث عن هذا الموضوع رفقة ضيفنا عبر الاتصال الدكتور سيف بن سعيد السناني، مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. دكتور سيف، يسعد صباحك بكل خير، حياك الله معنا.
2: صباح الخير أخي العزيز خالد، صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات في إذاعة سلطنة عمان. أشكركم على إتاحة الفرصة طبعا لإلقاء الضوء على مشاريع قطاع النقل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالطرق وموقفها التنفيذي طبعا.
1: يا أهلا ومرحبا بكم دكتور. بداية دكتور سيف، الوزارة تنفذ حاليا 61 مشروع في قطاع الطرق، ما هي أبرز هذه المشاريع وكيف لها أيضا أن تخدم مستهدفات رؤية عمان 2040؟
2: هو في الحقيقة لو نظرنا إلى جميع محافظات السلطنة الحبيبة نجد أنه هنالك مشاريع تلقى تنفذ في كل محافظة. طبعا المشاريع هذه تتنوع بين مشاريع شق وإنشاء طرق جديدة أو رفع كفاءة طرق قائمة أو تأهيلها، بالإضافة إلى مشاريع برنامج الصيانة الدورية للطرق بشكل عام للمحافظة عليها طبعا كبنية أساسية. لدينا طبعا من أهم المشاريع شق الطرق الجديدة طريق السلطان فيصل بن تركي طبعا الذي يربط ولايتي خصب وادبة بمحافظة سندم، مع تنفيذ وصله إلى نيابة ليمة طبعا. فبرغم من طبعا صعوبة التضاريس الجغرافية الجبلية للمنطقة، إلا أن المشروع طبعا بحمد الله يسير بوتيرة جيدة جدا، وصل لمراحل متقدمة، وإن شاء الله هذا الطريق سيربط المحافظة ببقية محافظات السلطنة. سوف يعزز طبعا هذا المشروع بشكل عام، يسهل تنقل المواطنين ويدعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية واللوجستية التي تعتبر طبعا من أهم القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040.
1: نعم.
2: طبعا هذا بالإضافة إلى الطريق الحيوي، أيضا هناك إلى هذا الطريق الحيوي طبعا هناك أيضا بعض الطرق الأخرى التي تخدم الجانب السياحي بشكل أساسي. عندنا طريق الجبل الأخضر، عفوا طريق الجبل الأبيض، وطريق جبل شمس، وبعض الطرق في محافظة ظفار. عندنا ازدواجية طريق ريسود المغسيل، قصر المغسيل الذي يفتتح مؤخرا بنهاية الأسبوع المنصرم. كل هذه المشاريع تخدم الجانب السياحي إن شاء الله. عندنا مشاريع أخرى تنفذها الوزارة تخدم أيضا برنامج الأمن الغذائي. عندنا مشروع الطريق اللي يربط شركة نما للدواجن بولاية ضنك، طوله 70 كيلو تقريبا، وهذا الطريق طبعا الصراحة يسهل حركة التنقل ويربط المشروع الوطني هذا الهام، المشروع الوطني الهام، بشبكة الطرق الرئيسية أيضا.
1: نعم.
2: عندنا أيضا مشروع يخدم نفس البرنامج الأمن الغذائي، هو الطريق اللي يربط طريق السلطان سعيد بن تيمور من ولاية نزوة إلى شركة تنمية نخيل عمان أيضا بالولاية نفسها. أيضا طبعا الوزارة في هناك عدد مشاريع في قال تنفيذها متعلقة باستكمال مشاريع بدأت الوزارة بتنفيذها خلال الخطة الخمسية المنصرمة. طبعا أهمها استكمال طريق السلطان تركي بن سعيد. طبعا الجزئية المتبقية كانت من ولاية الكامل إلى ولاية صور، الحمد لله مشروع ماضي يعني بنسبة إنجاز مرتفعة جدا، متوقع افتتاحه طبعا في نهاية أو خلال هذا النصف إن شاء الله. أيضا عندنا استكمال بعض الأعمال بطريق الباطن السريع وربطه طبعا بطريق السلطان قابوس عن طريق وصلات كوصلات السويق وبرك وشناص وصحار، وأيضا ربطه بطريق السلطان تيمور بن فيصل الساحري الذي أيضا قال تكملت المرحلة الأولى منه والممتد من منطقة حلبان إلى ولاية السويق، وأيضا هناك جزء آخر ممتد من ختمة ملاحة إلى ميناء صحار. طبعا هذا كله من أجل تعزيز تكاملية القطاع اللوجستي بشكل عام من مواني وطرق ومناطق حرة، وأيضا عندنا مواني جافة، وينشط طبعا الحركة التجارية والاقتصادية.
1: نعم. دكتور سيف، أيضا يعني ذكرتوا في الخبر 22 مشروع تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%، ما هي أبرز هذه المشروعات ومتى إن شاء الله من المؤمل أن تدخل إلى الخدمة؟
2: وفي الحقيقة هناك عدد من المشاريع سيتم افتتاحها إن شاء الله خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى عدد منها سيتم افتتاحها في نصف الأول من العام القادم بمشيئة الله. ربما من أبرز المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال الأشهر القادمة طبعا مشروع مثل ما ذكرت استكمال طريق تركي بن سعيد من ولاية الكامل إلى ولاية صور، وعندنا مشروع تأهيل طريق السلطان ثويني من ولاية بدو إلى ولاية نزوة. طبعا تم افتتاحه يتفتح تدريجيا مع كل مرحلة إنجاز، ولكن سيكتمل قريبا إن شاء الله. هناك أيضا طريق المودي إلى منطقة حيل الجبل ومزرعة رياض الجبل بالجبل الأخضر أيضا سيتم إنجازه خلال الأشهر القليلة القادمة. عندنا مشاريع أخرى متعلقة في ولاية سمائل ولاية إزكي، أيضا هناك مشروع طريق عقبة عافري وطريق وادي بن خالد أيضا من المشاريع المهمة اللي تم إنجازها ولله الحمد. في محافظة ظفار أيضا عندنا طريق هروي مزيونة ميتن، أيضا طريق طويل جدا ويعني ذات تضاريس صحراوية وجبلية أيضا سينجز إن شاء الله خلال الأشهر القادمة. مشروع قصر المغسيل كما ترون تم افتتاحه الأسبوع المنصرم أيضا.
1: نبارك لكم هذا الافتتاح أيضا دكتور.
2: أيوة الحمد لله. وعندنا مشروع تأهيل بعض الطرق في محافظة ظفار، طريق طاقة مدينة الحق، وعندنا طريق أيضا تم إنجازه في مراحله الأخيرة إن شاء الله صحيح الخيرات شصر محافظة ظفار. عندنا طريق المعمورة طاقة أيضا من ضمن الطرق التي في مراحل النهاية إن شاء الله سيفتح قريبا، بالإضافة إلى أن هناك طريق ترابي تم شقه ساحلي بين ولايتي رخيوط والكود محافظة ظفار. طبعا هذا كل هذه الطرق ان شاء الله ستخدم النشاط السياحي واللوجستي بشكل اساسي يعني.
1: نعم.
2: وتساعد في سهوله التنقل بين الولايات والمحافظه وسرعه التنقل ايضا يعني.
1: نعم. هذا الطريق الساحلي اللي ذكرته اخر شيء بين ولايتي ظلكوت ورخيوت، اعتقد اللي مطل على البحر مباشره تقصد دكتور؟
2: نعم نعم، هو طريق ساحلي اذا تضاريس صعبه تم شقه يعني عن طريق احد المقاولين، وان شاء الله يعني سيتم النظر في رصفه في المستقبل ان شاء الله.
1: نعم.
2: قريب
1: بإذن الله تعالى سنتحدث عن هذا المشروع في السنوات القادمة بإذن الله تعالى، مثل ما هو الحديث عن المشاريع اللي في قطاع الطرق بمختلف المحافظات خاصة اللي تكون مطلة على يعني المحيط مباشرة. أيضا تحدثنا عن انعكاس هذه المشروعات على الحركة الاقتصادية والسياحية واللوجستية، أشرت أيضا في إجابة سابقة لهذا الأمر. خلينا نتحدث الآن عن يعني المشروعات التي تنفذ على مراحل، كيف تضمن وزارتكم الموقرة وزارة نقل الاتصالات وتقنية المعلومات الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ رغم اتساع رقعة المشروعات المنتشرة ما شاء الله على مختلف المحافظات؟
2: هو في الحقيقة الوزارة تقوم بشكل عام يعني بالتنسيق طبعا مع الاستشاريين المشرفين على المشاريع والمقاولين، وطبعا في مدراء مشاريع وعندنا فرق لإدارة مشاريع الوزارة بشكل عام، يقوم بوضع خطط زمنية طبعا محددة لتنفيذ المشروع قبل البدء في تنفيذها، ويتم متابعتها طبعا بشكل دوري. يعني الوزارة تقوم بالتأكد من التزام المقاولين بخطط العمل المعتمدة للمشاريع عبر طبعا متابعة تقدم الأعمال ميدانيا، مراجعة التقارير ونسب الإنجاز. أيضا الوزارة تقوم بالتأكد من الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة والسلامة أيضا والجودة في هذا المشروع تنفيذ هذه المشاريع. طبعا يتم تقييم المقاولين، أداء المقاولين، أداء الاستشاريين بشكل عام، ويتم أيضا رصد المعوقات التي ربما قد تؤثر على سير المشروع. يتم اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية تنفيذها طبعا في بالوقت والكفاءة المطلوبة يعني. أيضا طبعا ربما من الأشياء المهمة ما تقوم به الوزارة هو أنه معظم المسؤولين في الوزارة على رأسهم معالي المهندس الوزير، سعادة المهندس الوكيل، معظم المسؤولين بالوزارة يقومون بزيارات دورية لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع. دائما تحلحل التحديات في مواقع التنفيذ. في بعض الأحيان طبعا يتم اتخاذ ربما قرارات فورية أو إعطاء تعليمات تساعد في تذليل العقبات والتحديات تواجه تعيق تنفيذ هذه المشاريع.
1: نعم
2: أيضا تقوم الوزارة يعني في الحقيقة يعني دائما احنا نشرك الشركاء من الجهات الحكومية في الزيارات للاطلاع على سير العمل أيضا، ونساعد في اقتراح التوصيات اللازمة طبعا لنقل استمرارية إنجاز المشاريع هذه.
1: نعم
2: إذا بشكل عام يعني احنا ممكن نقول هناك التزام كبير بتنفيذ المشاريع حسب المخطط لها. نستطيع القول أن هناك عدد من المشاريع ربما تم إنجازها يمكن قبل موعدها بسبب التزام المقاولين والمتابعة المستمرة من قبل الوزارة.
1: نعم دكتور، أحد المستمعين يسأل عن تنفيذ توسعة طريق مسقط السريع، متى من المؤمل البدء فيها بإذن الله تعالى؟
2: مشروع توسعة مسقط السريع في مراحل النهائية جاري إتمام إجراءات الإسناد، وإن شاء الله سيتم البدء في التنفيذ قريبا يعني على نهاية العام إن شاء الله سيتم البدء فيه إن شاء الله إذا الأمور مشت على ما يرام يعني
1: بإذن الله تعالى. أخيرا، ما هي أبرز المشروعات على مستوى هذه المرة بشكل عام، الخطة الخمسية 11، والرسالة اللي توجهونها للمواطنين المستثمرين حول مستقبل البنية الأساسية للطرق في سلطنة عمان، مع يعني كل الشكر لجهودكم في وزارة نقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطرق اللي يعني منتشرة مشروعاتها في المحافظات؟
2: هو في الحقيقة الخطة الخمسية 11 يعني تشمل مشاريع جاري تنفيذها مرحلة من الخطط السابقة أو الخطة السابقة وجاري تنفيذها، بالإضافة إلى عدد المشاريع الجديدة التي يتم إن شاء الله تنفيذها. هناك مشاريع جديدة تقريبا تتجاوز تكلفتها 600 مليون ريال عماني، وتم توزيعها على السنوات الثلاث الأولى من الخطة. طبعا فعليا احنا بدينا نستكمل مشروع ازدواجيه طريق السلطان سعيد بن تيمور في جزء كان متبقي ما قبل بين ولايه هدم وهيمه. طبعا المشروع بدا، وان شاء الله مع الاجزاء المتبقيه اللي من هيمه الى ولايه ثمريت نكون هذا الطريق طبعا اسندنا جميع اعماله، ومتوقعين ان شاء الله بنهايه 28 سيتم انجاز المشروع بشكل كامل
1: باذن الله.
2: طبعا ايضا من اهم المشاريع اللي سيتم بدءها، وممكن نقول بعضها بدات في النصف الثاني من هذا العام، هي المرحله الاولى من ازدواجيه الطريق المؤدي الى الربع الخالي بمحافظه الظاهره. وايضا عندنا استكمال اعمال في طريق سنت وادي الاعلى بالمحافظه الداخليه، وفي عدد من الطرق ايضا تاهيل عدد من الطرق في ولايه الجبل الاخضر. عندنا ايضا رصد طرق موديه الى بعض القرى في في في في قرى العقده وشنه وسيح جرين بمحافظه شمال الشرقيه. ومثل ما ذكرت ايضا في الخبر انه هناك احنا جالسين يمكن نستكمل اجراءات اسناد، وان شاء الله نبدا في مشروع استكمال طريق سناء ومحوط الدقم، طبعا المنطقه الواقع بمحافظه الوسطى من من من دوار الجوبه الى ولايه محوط، طبعا الى حدود المنطقه الاقتصاديه حوالي 130 كيلومتر مربع، ومسقط السريع ايضا. فيما يتعلق ببقيه المشاريع، طبعا هناك عدد من المشاريع ان شاء الله سيتم البدء فيها لاحقا خلال الخطه الخمسيه. طبعا ربما نعرق على اهم هذه المشاريع، عندنا ازدواجيه طرق مركز ولايه ابراء طبعا من منطقه اليحمد الى منطقه القصيصي بالولايه، عندنا ازدواجيه طريق سناوي المضيبي بشمال الشرقيه، عندنا ازدواجيه الطريق الكامل الى قعلان ايضا بمحافظه جنوب الشرقيه، عندنا ازدواجيه طريق نزوه بهله بمحافظه الداخليه، وعندنا ازدواجيه طريق ايضا في ولايه سمايل المدره محافظه الداخليه، بالإضافة إلى أنه إن شاء الله هناك خطة بإنشاء جسر على شارع الرباط عند تقاطع شارع النهضة بمحافظة ظفار، بالإضافة إلى استكمال بعض الأعمال طبعا المتبقية من طريق السلطان تركي بن سعيد، وبعض الأعمال المتبقية في طريق الباطنة الصريح، خاصة الوصلات الرابطة مع طريق السلطان قابوس. طبعا احنا هذه هناك يمكن احتمال كبير باعتماد مشاريع اضافيه اخرى خلال الخطه ان شاء الله، والمشاريع التنمويه في الطرق ماضيه يعني ومستمره يعني، فلذلك يعني الحكومه ماضيه في تنفيذ مشاريع الطرق وتاهيلها ورفع كفاءتها لتتمكن من ربط المكونات اللوجستيه في السلطنه بالمواني ومناطق حره ومواني بريه، وهذا ما يسهل تنشيط الحركه الاقتصاديه والتجاريه، وطبعا المستثمرين ان شاء الله يعني سيروا يعني أن هذه المشاريع تكون ممكن لهم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إذن هذا يمكن عبور واضح لي ما ملامح يعني الخطة الخمسية 11 فيما يتعلق بقطاع الطرق وأبرز المشروعات فيه، وتحدثنا أيضا عن المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والتي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها يعني أكثر من 70%. شكرا لكم دكتور سيف، بارك الله فيكم.
2: شكرا أخي خالد، بارك الله فيكم، يومكم سعيد.
1: بارك الله فيكم. شكرا لي الدكتور سيف بن سعيد السناني، مدير عام التخطيط بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. إذن هذه أبرز المشاريع في قطاع الطرق بمختلف المحافظات التي ستسهم بحول الله تعالى في تعزيز الحركة السياحية واللوجستية والاقتصادية وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات في ربوع سلطنة عمان الحبيبة.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

0: أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذا العمل الإنساني.
1: كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: أطيب التحايا نبعث لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه الصباحات. صباح الخير عليكم جميعا. أنتم تستمعون لصباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. 33 دقيقة بعد الثامنة، مواصل معكم هذا المشوار إلى تمام التاسعة، وتحياتنا لكل من يتواصل معنا عبر 724-24-10. صباح الخير يا معتز سعيد، شكرا لك على تواصلك معنا. وأيضا أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يضيف حول موضوع حلقتنا اليوم: مستمعينا، سألناكم حول نهائي كأس العالم، من تتوقعون سيكون الفائز والحاصل على الكأس في نهاية هذا المشوار الذي استمر لحوالي 40 يوما؟ يقول هنا أبو حكيم عبد الله الدبدوب: يصدر الستار الليلة على كأس مباريات كأس العالم بالمباراة النهائية بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني، ومباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والمنتخب الإسباني يلعب بروح رياضية عالية، والمنتخب الأرجنتيني المحرك الرئيسي له ميسي، وأتوقع فوز الأرجنتين ودمتم سالمين. شكرا لك يا أبو حكيم، وهذا توقعنا أيضا أنا وخالد، يعني ما في مجال أن أنا وخالد نتحدى بعض، سبحان الله الكل اتفق على موضوع الأرجنتين. تخيل تفوز إسبانيا،
1: هذا متوقع طبعا. ما في شيء، ما راح تكون صدمة، لأن المنتخب الإسباني بعد قدم مستويات جدا رائعة في هذا المونديال، وهو مرشح طبعا، هو أول منتخب الأرجنتيني. يوم الأمس منتخب الإنجليزي فاز بستة أهداف مقابل أربعة على منتخب فرنسا، وكانت يعني راح فيها المنتخب الفرنسي إلى المركز الرابع، والمنتخب الإنجليزي إلى المركز الثالث. عاد نشوف اليوم من الأول ومن الثاني،
0: بنشوف.
1: نذكركم أن المباراة راح تكون الساعة 11 إن شاء الله. بتتابعين المباراة رويدة؟
0: أنا بشوف النتيجة النهائية إن شاء الله تعالى.
1: عيل باكر شو فيها، لأن تبدأ الساعة 11
0: متأخر، يعتبر الساعة 11.
1: نروح لأخبارنا المنوعة التي نختارها لك عزيز المستمع من حول العالم. في بريطانيا تقرر حظر بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عام، وستفرض على جميع البقالات والمحال والمتاجر الكبيرة طلب الهوية للتأكد من العمر، تماما مثل ما هو حاصل معهم هناك لبيع الكحول. الحظر سيبدأ في أبريل القادم. طبعا اتخاذ مثل هذه الإجراءات ليس جديد بالنسبة لبعض الدول بالنسبة لحماية الأطفال والمراهقين دون سن 16 عام. شفنا يمكن حتى في الأسابيع الماضية القرار الخاص بحظر وسائل التواصل للأطفال أو ما دون 16 سنة في مجموعة من الدول، منها أيضا بريطانيا، وكذلك أيضا فرنسا، أستراليا، ومجموعة من الدول الأخرى. هذه المرة يأتي الدور على بيع مشروبات الطاقة، مهم جدا هذا الأمر، خاصة لما فيها من أضرار بالنسبة للناس البالغين والكبار، فما بالك بما يتعلق بالأطفال.
0: نعم، وأيضا كان لنا حديث حول هذا الموضوع في سابق الوقت خالد، وذكرنا بأنه النسبة المخصصة والصحية لشرب هذه المشروبات لابد أن لا تتعدى 400 ملغرام في اليوم الواحد، لكي لا يكون هناك فيه تأثيرات سلبية لهذه المشروبات، مشروبات الطاقة. أذكر هناك كان في فيديو في فترة من الفترات انتشر خالد لشخص أكثر من شرب هذه المشروبات، وأصبح لديه خفقان بشكل مبالغ فيه، يعني لدرجة أنه تحس هكذا القلب سيخرج من صدره، فلها تأثير كبير جدا. إذا كان هذا التأثير على الكبار فما بالك فعليا بالصغار، ويعني نلاحظ دائما الأطفال هم بحاجة فعليا لأن يكونوا وسط أشياء صحية لكي ينمو بشكل طبيعي وصحي.
1: نعم، الأولى أن نترك مشروبات الطاقة أفضل، سواء صغار ولا كبار بالغين، يعني التأثير يكون كبير على الناس بالغين أم صغار، أطفال أو مراهقين. إلى خبر آخر هذه المرة، حول حرائق الهواتف والبطاريات والسجائر الإلكترونية. تشديد قواعد السفر جوا. الناس اللي مسافرة في الأيام القادمة، هذا الخبر بالنسبة لكم مهم جدا. عام 2026 يتجه لتسجيل مستوى قياسي في حوادث اشتعال الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات بمتوسط حادثين أسبوعيا منذ بداية العام وفق بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية. تظهر البيانات أن عدد حوادث احتراق الأجهزة الإلكترونية داخل الطائرات تضاعف أكثر من مرتين منذ عام 2019 مع تزايد اعتماد المسافرين على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والشواحن المتنقلة، وكذلك أيضا السجائر الإلكترونية التي تعمل جميعها ببطارية الليثيوم أيون القابلة للاشتعال عند تعرضها للتلف وارتفاع الحرارة. مثلا في المملكة المتحدة سجلت من قبل هيئة الطيران المدني أكثر من 100 حادثة لارتفاع حرارة الأجهزة الإلكترونية خلال العام الماضي بزيادة 98 مقارنة بعام 2024. هل أنت من الناس اللي تأخذ معاهم الباور بانك أو البطارية المتنقلة إلى الطائرة؟ طبعا هناك يعني بسعة أو بطاقة معينة لابد أن تكون مسموحة، وفي بعض من شركات الطيران أصلا منعت وجودها في الطائرة وإنما في حقائب الشحن، وفي أيضا بعض من المشغلين منعوها بشكل تام. الناس اللي موجودة معهم في البيت انتبهوا، يعني عادي وانت حاطنها أصلا في الدولاب تحصلها من تفخة هذه الأجهزة أو الشواحن المتنقلة بالأخص.
0: نعم.
1: عاد السجائر الإلكترونية هذا أمر آخر، والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية لابد أنها ما تترك في مكان حار أو جاف أو ساخن لما يعرف بالانفلات الحراري وسخونة هذه الأجهزة.
0: نعم، يعني هذه من المسببات فعليا لهذه الحوادث الجوية، ومثل ما ذكرت خالد الانفلات الحراري أو ما يسمى بالهروب الحراري وهو من الأسباب التي تجعل فعليا هذه البطاريات تنفجر في درجات حرارة عالية، وأيضا سوء التخزين وضع هذه الأجهزة والبطاريات الاحتياطية في أمتعة الشحن تحت الطائرة يجعل من الصعب على طاقم الطائرة الوصول إليها والتعامل مع الحادث في حال وقوعه. تخيل هذا الشيء يحدث في الطائرة، فما بالك أنت إذا وضعت هذه الأجهزة في السيارة ومع ارتفاع درجات الحرارة. بالتالي لابد أن يكون هناك فعليا يعني أن نأخذ الحيطة والحذر حول هذه الأجهزة، وخاصة هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة، وما نستهين، ما نقول أنه أنا حاطنه في مكان والله حاطنه مثلا في السدة، يسميه سدة خالد، وخلاص أمورها طيبة إن شاء الله ما بتوصل الحرارة. لا، يمكن بتوصل الحرارة. بالتالي لابد أنه نحافظ على أنفسنا، نحافظ على ممتلكاتنا من هذه الأشياء التي قد تبدو صغيرة لكن تأثيرها كبير. الله يحفظكم جميعا مستمعينا، ونرجو لكم دائما وأبدا السلامة والطمأنينة، ونحن أيضا موصي معكم هذا المشوار في صباح الخير يا بلادي إلى تمام 9:00، ما تروح بعيد في محطات أخرى قادمة، وموصي معكم هذا المشوار.

0: هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله لكل من يستمع علينا ولكل من انضم إلينا في هذه الأثناء. أنتم تستمعون لصباح الخير يا بلادي. خلونا نروح معاكم مستمعينا إلى محطتنا الحوارية الأخيرة لليوم، وحديثنا حول موضوع جد مهم: التضليل الإعلامي، حرب على القيم والهوية والأمن والاستقرار. تفاصيل هذا الموضوع راح نشاطره مع ضيفنا الفاضل الدكتور محمد بن عوض المشيخي، وهو أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري. حياك الله معنا دكتور، صباح الخير.
1: صباح النور، يا مرحبا أستاذ رويدة.
0: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
0: الله يحييك يا رب، سعد بوجودك معنا دكتور. واليوم حديثنا عن موضوع يعتبر من المواضيع المهمة، وخاصة مع الأحداث التي تحدث في الوقت الراهن. بداية دعنا نتحدث دكتور عن تعريف التضليل الإعلامي، وما الذي يجعله من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. التضليل الإعلامي نشر الأخبار الكاذبة مع يعني كما يقال بهدف ليس لأنه يجب أن نفرق بين أن الناس ينشرون معلومات خاطئة بدون قصد، لكن في التضليل هنا يكون هناك القصد والهدف لتحقيق أهداف كثيرة، أهداف بعضها يعني دعائية، أهداف تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالجوانب الدينية والاجتماعية. هو تضليل بهدف يعني كما يقال تغيير المشهد وتحويله لصالح طرف معين، لأنه هناك فرق كبير بين الإعلام والتضليل.
0: نعم.
1: الإعلام يقدم رسالة صادقة تعتمد على الصدق والموضوعية والتوازن، بينما التضليل يحاول يخاطب قرائز الناس ويقدم لهم خطاب كاذب بهدف أيضا توجيه الناس.

0: يأتي في طريق معين للاستفادة من الجهات التي تصنع هذا التضليل بكل أسف، وخدمة أهداف أيضا خطرة وتشكل خطر على الناس وعلى المجتمعات الآمنة من خلال هذا الخطاب الهدام الذي يهدف إلى التدمير وليس البناء.
1: نعم، يعني تفضلت وذكرت دكتور أنه فعليا اليوم هذا التضليل الإعلام يشكل خطر كبير جدا على المجتمعات فيما يخص الهوية الوطنية، القيم المجتمعية، كذلك الأمن والاستقرار. كيف يكون ذلك الخطر؟
0: حقيقة كنا في السابق نتحدث عن ما يعرف بالدعاية السوداء والدعاية الرمادية، وهذه الأساليب أيضا كانت موجودة من خلال الأساليب القديمة. اليوم دخلنا على الخط، وهذا ما يعرف اليوم بالحرب الأكاذيب أو حرب اللي يسموه الدباب الإلكتروني الذي هي عبارة عن كتائب تنقل الكذب وتصنع الهاشتاجات التي تتحول لترند من خلال إيجاد أساليب متقدمة، استخدام الذكاء الصناعي يعني، وكذلك إعادة هذه التغريدات. في على المنصة تيكس هناك اليوم أكثر من 50 مليون حساب عبارة ليس بشر، عبارة عن روبوتات. وكل هذا يعني الكتائب عشرات الملايين هي تعمل خلف الكواليس، هدفها شيطنة الناس وأيضا محاولة جعل يعني طبعا هذا كمحاولة وليس الحقيقة، يعني عند شيطنة الدولة أو مجتمع يعني أو حتى تضليل الحقيقة عن مجتمع معين، يتم إعادة هذه التغريدات كما يقال بذرة واحدة، إعادة محاولة صنع رأي عام مزيف.
1: نعم.
0: من خلال إعادة هذا الهاشتاج الذي قد يتحول إلى ترند عالمي بكل أسف من خلال الجيوش الإلكترونية أو الدباب الإلكتروني الكاذب. ومن المؤسف أيضا أنه معظم هذا الجيوش الإلكترونية التي نحن نصنفها على أنها دباب إلكتروني تقوم بالتضليل والكذب والدعاية إنها في بلدان العربية بل وبعضها في دولنا الخليجية.
1: نعم.
0: وكما قلنا هدفها يعني نقل أو يعني نشر الفتنة بين الناس وجعل الناس في قلق دائم في وقت الذي يعني يفترض إنه نحن ك يعني منصات وكمجتمع نهتم وكدول أيضا نقول نهتم بالأمور الإيجابية التي تبني ولا تهدم ونبني الجسور بين الأشقاء وبين الدول ولا نخلق الفتن ولا أيضا نزيف الحقائق يعني في هكذا موضوع. أنا كتبت عدة مقالات في هكذا موضوع من فترة يعني وبآخرها كان العام الماضي، وحقيقة الدعاية ما يسمى بالتضليل حقيقة يشكل خطر يعني كبير جدا علينا بل وعلى كثير من المجتمعات في في في في الإقليم وفي هكذا موضوع. هنا تكمن استراتيجيتنا، نحن يجب كمجتمع إنه نخضع كل هذا الخطاب التضليل والدعاية لنوع من النقد الذاتي ومحاولة يعني التعامل مع هذا الخطاب المضلل بشيء من الحكمة ولا ننجرف بأي حال من الأحوال، ودائما يكون عندنا الأسلوب النقدي اللي معرفة بالضبط الحقيقة. فهنا ممكن نخرج من هكذا قضية، وبأمانة يعني نجد المجتمع العماني من المجتمعات حقيقة التي تتميز بالقيم والأخلاق، والأهم من ذلك أيضا ليس من السهل يعني وإن كنا اليوم نحن نعيش هذا المعركة الخطيرة ليس من السهل اختراق يعني مجتمعنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويقظة المجتمع ويقظة أيضا وسائل الإعلام العمانية التي أيضا مثلا أنتم اليوم في هذا البرنامج تقوموا بدور مهم جدا لتوعية الناس من هذا كما يقال الانجراف والسيول الأخبار الكاذبة والدعاية التي حقيقة نصنفها كدعاية سوداء ورمادية.
1: نعم.
0: تخلط الـ كما يقال بعض الأخبار الصحيحة مع الكذب وتحولها إلى خطاب يعني مزعوم إنه صحيح في هكذا موضوع.
1: نعم.
0: وبالتالي أقول إنه نحن هنا في مجتمعنا ومن خلال أيضا إعلامنا من خلال أيضا بعض المنصات التي حقيقة تقوم بدور كبير. عندنا أكثر من موقع هنا في عمان يرصدوا الشيعات، يرصدوا الخطاب المضلل ويفندوا ذلك، وهي بجهود من الشباب العماني. يعني عدة منصات رصدناها وكتبت أنا أيضا عنها في أكثر من مرة، وأدوارهم حقيقة كبيرة جدا. عندما يأتي يعني خبر مضلل أو يعني شائعة يتم يعني تعامل معه وتكذيبه وأيضا إعطاء الحقيقة من الجانب الآخر، لأنه قد يكون شيء بسيط في هكذا موضوع وهناك من يدخل على الخط ويحاول يغير الاتجاه اتجاه الناس ويضيف هو من عنده أكاذيب وتضليل في هكذا في القصة التي يتم تداولها. وكما قلت لك أيضا أحيانا عندهم سند لهذا الجيوش الإلكترونية التي تعيد هذا الأكاذيب وتقدمها للناس على المنصات إكس وفيسبوك والإنستجرام على إنها حقائق بكل أسف. لكن يجب نحن كمجتمع من الداخل نتكاتف ونستمر، وأيضا الإعلام العماني أيضا يستمر في دوره في هكذا الكشف.
1: نعم.
0: هذا الخطاب المزيف الذي يهدف في واقع الأمر إلى يعني كما يقال إلى إشعال الفتن ويعني وتغيير الحقائق، والأهم من ذلك أيضا محاولة اختراق المجتمع العماني المتماسك الذي حقيقة هو مضرب للمثل. كلما ذهبنا لأي مكان دائما يشيرون لعمان.
1: نعم.
0: من حيث أيضا الالتزام بقيمنا ومحافظة عليها، وإن كنا اليوم أيضا هناك تحديات صراحة يجب الاعتراف بهذه التحديات، وهذه التحديات بإمكان تذليلها من خلال المواقع اللي ذكرناها من خلال وسائل الإعلام العمانية التي أيضا تقوم بواجبها كما أنتم الآن في هذا البرنامج.
1: نعم.
0: وهناك أيضا الكثير من الكتاب الذين أيضا يقوموا بالتوعية من خلال المقالات وأيضا من خلال المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، سواء من خلال اليوتيوب والمنصات الشخصية أو الرسمية التي أيضا تقوم بدورها في هذا في هذا المجال.
1: يعني نقدر نقول دكتور إنه هي يعني عملية تكاملية من الأفراد، يبدأ بوعي الفرد بذاته ومن ثم المؤسسات الموجودة في المجتمع كلها لابد أن تتكاتف فعليا اليوم لكي يتم تعزيز هذا الوعي الإعلامي لدى الأفراد حول ما يخص التضليل الإعلامي. دكتور ما قصرت، تفاصيل جد مهمة ذكرتها في هذه النقاط المختلفة حول موضوع التضليل الإعلامي، وأنه فعليا الوعي اليوم هو الأساس لجعلنا نبتعد عن كل ما هو مغلوط وعن تلك الأكاذيب، ولابد أيضا أن يكون الفرد ذاته هو القادر على المواجهة مواجهة كل تلك المعلومات الكاذبة والأخبار الغير صحيحة. شكرا وجودك معي دكتور، شكرا لكل هذه التفاصيل. هل هناك من إضافة أخيرة حاب تضيفها في نهاية هذا الحوار؟
0: حقيقة هذا الجهد الكبير مقدر منكم حقيقة، يعني أنا كثير يعني سعدت عندما عرفت أنكم هذا أيضا فقرة من فقرات برنامجكم الرائع صباح الخير.
1: واجب دكتور،
0: وهذا أيضا يجب نحن نتكاتف. عملية التضليل من أخطر يعني الأمور التي، هذا التضليل ليس بجديد، نحن نتكلم عن قرون يعني وحروب قاتلة، وكما يقال هذا التضليل يشكل خطر كبير جدا على الأمم على المجتمعات، خاصة في فترة الأحداث الجارية في الخليج يعني. وبالتالي يجب أن نتكاتف جميعا كمجتمع، ويجب أنه لا ننقل الشائعات ولا ننقل الأخبار الكاذبة بأي حال من الأحوال. وقبل كل شيء إنه كل واحد منا يكون مثل المنصة الرائعة التي قبل لا يتفاعل مع هذا الخبر المضلل، إنه يتعرف عليه ويتعرف من الذي يقف خلفه، ما هي الأهداف وراء ذلك، لنجنب أنفسنا بالدرجة الأولى ونجنب أيضا مجتمعنا هذا التضليل الخطير الذي يشكل يعني حقيقة يعني خطورة كبيرة على أي مجتمع من المجتمعات.
1: شكرا لك دكتور، ما قصرت. الدكتور محمد بن عوض المشيخي، أكاديمي وباحث مختص في رأي العام والاتصال الجماهير، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، جزاكم الله خير.
1: إذن مستمعينا، هذا كان موضوعنا حول تضليل الإعلامي، حرب على القيم والهوية والأمن والاستقرار.
2: مهم جدا ما أشار إليه الدكتور محمد في حديثه حول التضليل الإعلامي في نشر المعلومات المغلوطة وأيضا التعامل معها، ودائما حط أي معلومة تقف عندك ولا تقم بنشرها. أما خبرنا الأخير هو فيما يتعلق بمباراة الليلة ونهائي كأس العالم، حيث تتجه أنظار العالم مساء إلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، حيث تلتقي الأرجنتين وإسبانيا في ختام النسخة الأكبر من كأس العالم. تنطلق المباراة عند الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط أمام أكثر من 80,000 متفرج، بعد بطولة شارك فيها للمرة الأولى 48 منتخب وأقيمت مبارياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، ويجمع النهائي المنتخب الإسباني ومنتخب الأرجنتين.
3: كرة القدم هي أروع عرض وفستيفال على وجه الأرض، هذه هي دنيتنا، هذه هي حياتنا. الألفاظ تغيب والكلمات لا توجد. أنا تولدت باش نكون فيه، غيري جاءوا بساقيهم، لكن كنا مرتبطين ببعضنا. نحن نؤمن أن أسرة واحدة، عائلة واحدة، إذا ما توافقنيش في اللوعة والقلق والحسرة، الخيبة والفرح، النجاح والأمل والأحلام، لكن هي لحظة عندما تكلل فيها الجهود بالنجاح يغمرنا الشعور لا تصفه الكلمات. لكن هذا ليس بالخيال، إنه الواقع، واقعنا نحن. ميادين الكورة حقيقية، نشعر بنبضها، نحس بكورتها، نحسها في كل لحظة. أبطالنا أبطال الجلد المدور ومبدع الساحرة المستديرة. أبطالنا يأتون بالمستحيل يلهب خيالنا. هدف تسجل، هدف يضيع، ضربة جزاء، قرار خاطئ.
2: هل تكون ضربة جزاء أم يكون أهداف على مستوى الوقت الأصلي للمباراة نتابع الليلة بين الأرجنتين وإسبانيا في نهاية كأس العالم الملتقى بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، في صباح الغد تقبلوا التحية من رويدة بن تحميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وجمال بن محمد الشعري. نشوفكم بكرة، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد أنها تنفذ حالياً نحو 61 مشروعاً في قطاع الطرق، منها 22 مشروعاً تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وإجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية ترتفع بنحو 90%. الطيران العماني يوقع اتفاقية لتوسيع برنامج الرحلات المباشرة بين محافظة ظفار وروسيا. تجدد الضربات الأمريكية على مواقع في أنحاء إيران، وطهران تتحدث عن استهدافات طالت بنى أساسية ومحطات للطاقة في محافظة هرمزغان. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقتلى وجرحى إثر هجمات أوكرانية على مركز لوجستي ومستودعات نفط روسية، وتضرر سفينة شحن وخزانات وقود جراء هجوم روسي على ميناء في أوديسا الأوكرانية. العناوين انتهت، إلى اللقاء.
4: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
6: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
7: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
4: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
6: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
8: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
4: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
9: أنا أشتريه.
7: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
6: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
10: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
4: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
11: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
4: أبراهام جوبي.

0: كان إبراهيم يتحدث في سجنه مع أحد الحراس حين أدرك أن هناك من يتجسس عليهما. فجأة ظهر جوزيف غاضبا.
1: ما الذي تفعله يا جاكسون؟ أرسلتك لتعذيب السجين وها أنت تتحدث معه براحة كأنه صديق لك؟ ألم أمنعكم من الحديث مع أي عبد؟ هيا اذهب من هنا، سوف أعرف كيف أعاقبك. رايسون!
2: نعم يا سيدي.
1: تابع تعذيب هذا العبد ليل نهار حتى تكسر روحه المتمردة.

0: سيدي القبطان، سيدي القبطان،
1: ماذا تريد؟
0: السجين الذي أوكلتني بتعذيبه يمتنع عن الطعام.
1: ها؟ منذ متى؟
0: منذ 4 أيام.
1: ولماذا لم تخبرني يا أحمق؟
0: لقد حاولت إطعامه بالقوة لكنني لم أستطع.
1: تعال معي. اسمع، سوف أجبرك على الأكل رغما عنك.
2: لن أكل.
1: أمسكوا به، هيا. ما بكم؟ افتحوا فمه، افتحوا فمه. ضعوا هذا القمح، اسكبوا الحساء في فمه. على مهلكم يا حمقى، سوف يختنق. سوف تأكل رغما عنك، فهمت؟ سوف تأكل. أتريدني أن أقصر ثمنك؟ يكفي يكفي يكفي، فكوا قيوده.
3: بعد يومين اقتربت السفينة من جزيرة قريبة من أحد الشواطئ الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.
1: أيها الحراس اسمعوني جيدا، أريدكم أن تجهزوا العبيد للبيع. أريدهم في أحسن هيئة وزينة. أولا ابدأوا حلق لحاهم وشعر رؤوسهم. ثانيا ضعوا نترات الفضة الكاوية فوق جروحهم والندوب التي على أجسادهم. ثالثا ادهنوا أجسادهم بزيت النخيل حتى تلمع. أريد أن تكون بضاعتي في أحلى زينة.

0: وصلت السفينة إلى الميناء، وهناك تم إنزال الجميع. كان إبراهيم يمشي مع الجموع بلا وعي أو إدراك، فقد أحاله العذاب والجوع إلى شبح هزيل.
1: إلى أين تأخذوننا؟
2: ستذهبون إلى ساحة الكنيسة، سيلقي عليكم الكاهن موعظة ثم يمنحونكم حريتكم وتذهبون بسلام.

0: أدخلوهم هذه الكنيسة. هيا أسرعوا أسرعوا، الزبائن في الانتظار.
1: زبائن؟
2: ماذا تتوقع؟ لجنة استقبال ملكية احتفالا بقدومكم؟
3: أيها العبيد الطيبون، لقد قدر لكم أن تكونوا عبيدا لنا، وعليكم أن ترضوا بواقعكم وتشكروا أسيادكم على رعايتهم لكم. أما أنتم أيها الزبائن الأعزاء، البضاعة أمام أعينكم، وأعتقد أنها بضاعة ممتازة كما عودنا عليها المستر جوزيف الشجاع كل مرة. انظروا إليهم، رجال أقوياء يصلحون للعمل في مزارعكم، ونساء قويات وجميلات يصلحن للعمل وإنجاب مزيد من الأبناء. تفحصوهم جيداً، سوف يبدأ المزاد بعد نصف ساعة.

0: سوف نبدأ. تقدم تقدم، لا تخاف يا بني، تقدم. هذا العبد اسمه تشانغو، سوف أطلق عليه منذ الآن اسم جايكوب. هنيئا لك بهذا الاسم. جايكوب كما ترون طويل القامة، قوي العضلات. ها تعال إلى هنا، افتح فمك، افتح، انظروا إلى أسنانه، انظروا. كلها سليمة، ذراعاه طويلان يصلحان لقطاف القطن وحصد قصب السكر. سوف أبدأ المزاد $6,000.
1: 6,200،
2: 6,500،
1: 6,700.
0: تم بيع جايكوب $7,200 للمستر غرايسون. البضاعة الثانية، هذه الفتاة الجميلة اسمها ماما دون، سوف أطلق عليها منذ الآن اسم لويزا. سوف أبدأ المزاد $4,000.
3: تم بيع الجميع كالخراف، وتفرقت العائلات بين المشترين لينطلق العويل والبكاء. فتاجر قد اشترى الأم، وتاجر قد اشترى الزوج، وآخر قد اشترى الأطفال. كان إبراهيم شبه غائب عن الوعي، وهو لا يصدق متى سينتهي هذا الكابوس. جاء دوره للبيع كآخر بضاعة، وقف واهنا ضعيفا محني الظهر، كأنه خيال.
0: هذا العبد اسمه إبراهيم، سوف نطلق عليه اسم جيفري.
4: اسمي إبراهيم.
0: لقد اخترنا لك اسم جيفري، مبروك.
4: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
0: لبس لبس. لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام، إنه النبي إبراهيم بلغة التوراة والإنجيل، وهو أبو الأنبياء. لا تقول شيئا، هل رضيت؟ هيا من يشتري أبراهام؟ سوف أبدأ $5,000. 5,000، هيا ما بكم؟ 4,000، 3,800.
5: أنا أشتريه.
0: مبروك مبروك، بيع أبراهام للمستر دانيال ب$3,800. مستر جوزيف؟
6: نعم يا سيدي الكاهن.
0: ها هو ثمن البضاعة، تفضل. ها هي حصتي.
6: أليس المبلغ كبيرا يا سيدي الكاهن؟
7: لا تنسى أن ما نفعله ممنوع قانونيا، وأنا أخاطر بسمعتي.
6: يا لك من طماع ماكر.

0: تم إدخال إبراهيم مع بعض العبيد إلى سفينة صغيرة دون قيود هذه المرة. سارت بهم باتجاه أحد الموانئ الأمريكية. شهران من العذاب الجسدي والنفسي كاد أن يذهب بعقله وعواطفه، وكأن الزمن قد توقف.
1: آه يا سلوى، آه يا بنت الجميلة، آه يا والدي، العذابات تكاد تبدد صور وجوهكم، تكاد تمحوها من خيالي، لكني سوف أبقى متشبثا بها. إنها كل ما لدي الآن، أنا لا أملك شيئا سواها. سوف تبقى حية ولو كانت سرابا.

0: وصلت السفينة إلى وجهتها بعد أيام، ونزل منها كل العبيد مع حراسهم.
1: اجمع لي كل العبيد الجدد هنا يا إيتان.
2: حاضر يا سيدي.

0: اسمعوني جيدا، أنتم عبيدي الآن، ولكم الشرف أن أكون سيدكم وأكون المسؤول عنكم منذ الآن. إيتان، أتل عليهم القوانين المقدسة هنا يا إيتان.
1: حسنا يا سيدي، فلتسمعوني جيدا أيها العبيد. أولا، أنتم هنا عبيد للمستر دانيال بإرادة الرب. ثانيا، من يعتدي على سيده أو عائلته يعاقب بشدة. ثالثا، إذا نتج عن الاعتداء خروج دم من السيد أو عائلته فإن العبد يعدم. رابعا، كل من يحاول الهرب يعاقب أقصى العقوبات. خامسا، من يكرر المحاولة يؤدم.
0: أحسنت، احفظوا هذه القوانين في عقولكم الصغيرة، والآن خذهم يا إيتان ووزعهم على الأكواخ القريبة من مزارع القطن.
1: حاضر يا سيدي.

0: حشر الجميع في أكواخ صغيرة وأصبحوا كالآلات في عملهم. يبدأ عملهم في مزارع القطن الشاسعة مع شروق الشمس حتى مغيبها، والويل لمن يقصر في عمله، فالجلد والشتم هما أقل عقوبة له. لم يكن إبراهيم سوى عبد من أولئك العبيد، يقطف القطن كل يوم ويعطى من الأكل ما يجود عليه صاحب المزرعة، وقد يعطيه بعض الدراهم في آخر كل شهر. كان بعض العبيد القدامى يكرهونه بسبب صمته الدائم وتجنبه الاحتكاك بهم، وأسوأهم كان شخصا ماكرا وكاذبا يحب السيطرة، اسمه ميشيل.
1: اسمعوني جيدا يا أصدقائي، هذا المدعو إبراهام مدسوث علينا وينقل أخبارنا لسيدنا، أنا واثق تماما من ذلك.
2: لا لا لا، هذا غير صحيح، إنه مظلوم مثلنا. ألا ترونه يعمل صامتا طوال اليوم ولا يكلم أحدا؟
1: وهذا ما يخيفني أكثر. هي أنت،
3: ماذا تريد؟
1: اعمل بشكل أفضل. ها، أنت تلقي عبء العمل علينا وترتاح بين الحين والآخر. أنت جاسوس تنقل أخبارنا لسيدك.
3: هذا غير صحيح.
1: بل صحيح، الأفضل أن تذهب إلى مجموعة أخرى.
3: لن تملي علي ما أفعل وما لا أفعل.
1: ها، يبدو أنك لا تعرفني يا حراس. يا حراس،
4: ماذا تريد؟
1: هذا العبد المدعو إبراهام كسول ولا يعمل جيدا، وقد رأيته البارحة يفتش في حوائجي. أعتقد أنه المسؤول عن السرقات التي حدثت في الأيام الأخيرة.
3: أتصدقون هذا الكاذب؟
4: اخرس.
0: تم التحقيق من قبل صاحب المزرعة مع إبراهيم، ومع أنه بريء فقد تمت معاقبته بالجلد ليكون عبرة لغيره. عاد إلى كوخه الحقير يغلي من الغضب والألم.
2: عليك أن تحذر من هذا المدعو ميشيل، فهو ماكر ومخادع، وهذا الحارس مغرم بأخته.
3: العبودية تشوه الإنسان يا صديقي، وتعلمه الخسة والنذالة. السؤال الأهم يا إدموند، إلى متى سنبقى عبيدا لهؤلاء؟
2: وماذا يمكننا أن نفعل؟
3: نهرب.
2: لا لا لا، لا ترفع صوتك أرجوك، سوف يقبضون علينا ويعاقبوننا.
3: وهذا العمل من شروق الشمس إلى غروبها، صيفا وشتاء، أليس عقوبة؟
2: أنا خائف.
3: ما الخوف هو الذي يجعلهم يسيطرون علينا؟ لقد بدأت سيطرتهم علينا منذ انتزعوا منا أسماءنا. ماذا كان اسمك؟
2: كان اسمي أبراش. أبراش، هكذا سماني أبي، ومعناه في لغتنا تاج الشرف، ولكن أي شرف لي الآن؟
3: أرأيت كيف أصبحنا نخجل من أنفسنا؟
2: وماذا تقترح؟
3: أقترح أن نهرب هذه الليلة قبل انبلاج الفجر. سوف نأخذ معنا بعض الماء والطعام ولا شيء آخر.
1: يا لك من ساذج يا إبراهام، أتظن أني غافل عن مراقبتك؟ سوف أبلغ سيدي بهروبكم وسوف يكافئني حتما.

0: هل أنت جاهز يا إدموند؟
1: أي جاهز جاهز.
0: سوف أكتشف الطريق. الجميع نائمون، هيا سوف نتسلل من خلف الأكواخ. أسرع، هيا أسرع.
2: لقد اكتشفوا هروبنا يا إبراهام.
0: هناك خائن بيننا، إنه ميشيل حتما. اهرب أنت، أنا سوف أشغلهم عنك. أسرع أسرع، خذ اتجاه الغابة التي إلى يمينك. هيا.
3: توقف توقف، ارفع يديك ارفع يديك. ها إبراهام، لقد توقعت ذلك. من هرب معك؟ من؟
0: لا أدري.
4: إنه إدموند يا سيدي، لقد سمعتهما وهما يتآمران.
0: ألا تخجل من نفسك أبدا أيها الخائن؟
3: اخرس، خذوه إلى السجن وأوصيكم به، امنعوا عنه الطعام والماء.

0: قل لي، إلى أين هرب صديقك أدموند؟
1: لا أدري.
2: إنه عنيد جدا يا سيدي.
0: كلابنا الجائعة تلاحق صديقك ولن يهرب من بين أيدينا. لقد حاول الكثيرون الهرب ولكنهم فقدوا حياتهم.
1: هذا أفضل من هذه الحياة.
0: اسمع أيها العبد العنيد، إذا لم يعد رفيقك الهارب قبل مساء اليوم فسوف أتسلى بقطع أصابعك وإطعامها للكلاب.
3: سيدي! سيدي!
0: ماذا هناك؟
3: البشرى! لقد قبضنا على العبد الهارب، لقد استسلم لنا بسهولة.
0: أرأيت؟ لا أحد يستطيع الإفلات مني، أنا كالعنكبوت وأنتم في شبكتي. اجلدوا هذا العبد الهارب أمام الجميع 100 جلدة، ثم ألقوه هنا مع صديقي العنيد.

0: لماذا استسلمت لهم يا أدمون؟ كان عليك أن تستمر في الهرب.
1: لقد تعبت، تعبت وعطشت وجعت. توقفت عند بعض الأكواخ فلم يعطني أحد شيئا، بل خافوا مني وطردوني.
0: لا بأس، لا بأس، هون عليك. المصيبة الأكبر أن من وشى بنا هو عبد مثلنا.
1: هذه ليست بلادنا يا إبراهيم. افرض أنني ابتعدت عنهم، فأنا لا أعرف أين سأذهب.
0: معك حق، يجب التخطيط بشكل أفضل في المرة القادمة.
1: لا لا لا تشركني معك في هذه المغامرة مرة ثانية. أرجوك أرجوك.
0: يبدو أن عبوديتنا تبدأ من داخلنا قبل أن يستعبدنا الآخرون.

0: بعد الهروب الأخير لإبراهيم ورفيقه، لم يتجرأ أحد على التفكير في الهرب. التزم بعدها إبراهيم الصمت، وكلما راودته فكرة الهروب قمعها في داخله. يخرج يوميا مع العمال عند شروق الشمس ويضني نفسه في العمل حتى لا يفكر في شيء، ولكن إذا جاء المساء وحل الظلام يأتيه من بعيد طيف عمان وأحبابه، فيخرج من الكوخ البائس والناس نيام، ويسير في طرقات المزرعة يناجي نفسه.
1: كم أنت بعيدة يا عمان، وأنتم يا أحبتي، ما أبعدكم من عيوني وما أقربكم إلى قلبي. الرحمة يا رب، ليس لي سواك. أوجاعي أتعبتني، واليأس يكاد يفتك بي. إنني أسمع أصواتا. هذا صوت دانيال مالك المزرعة يتحاور مع ضابط الشرطة.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
2: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: ولكن البر من آمن.
4: قرر بعض المحسوبين على اللغة أن في الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خطأ، إذ أتى باسم الفاعل بدلاً عن المصدر حسب زعمهم. ولذلك فإن تصحيح الخطأ عندهم أنه كان يجب أن يقول ولكن البر أن تؤمنوا بالله، لأن البر هو الإيمان للمؤمن. وجاءتنا رسالة من باحث جليل ذكر فيها أن أستاذهم أيام الجامعة كان قد أخبرهم أن النحويين والمفسرين رأوا خطأً في تلك الآية، فقدروا محذوفاً هو ذا، فيكون النص الصحيح ولكن ذا البر من آمن إلى آخره. وزاد فقال إنه قرأ في كتاب لباحث نحوي رفضه لأن يكون المبتدأ اسم معنى والخبر اسم ذات، وجعل التقدير ولكن البر إيمان من آمن، فيكون إيمان خبر لكن، وهو مضاف إلى من آمن. هذا الكلام يمثل عدم المعرفة باللغة عموما وباللغة القرآنية خصوصا. الآية ليس فيها اسم فاعل حتى يقول إن الآية استعملت اسم الفاعل بدل المصدر. والظاهر أن جهل الكاتب باللغة صور له البر اسم فاعل، ولا يصح أن يؤول البر بالبار أو البر بكسر الباء وفتحها، كما تقول كان فلان بارا بوالديه، إذ لا ضرورة لهذا التأويل ما دام فهم الآية ممكنا بلا تأويل وتقدير. ثم أي مصدر هذا الذي ناب عنه اسم الفاعل الذي يتوهم؟ وهل قصد به تقديره أن تؤمنوا بالله؟ فإن قصد ذلك فقد أخطأ، لأن الآية لا تهدف إلى ذلك، فإليكم إيجاز الموضوع. في اللغة العربية اسم ذات ويسمى اسم عين، وأيضاً اسم معنى. الأول يعني الماديات التي يمكن أن ترسم وتشخص، مثل الرجل والأرض والنباتات والحيوانات وما إليها. والثاني يعني المعنويات التي لا يمكن أن تتجسد في رسم من الرسوم، مثل الكرم والبخل والشجاعة والطيبة وما إليها. وقد جرى فصيح الكلام على جعل المصدر اسم المعنى، وقرر بعض النحويين أن الأغلب في كلام العربي أن لا يقع المصدر خبراً عن اسم ذات، كما لو قلت كانت الخيل في الحرب إقبالاً وإدباراً، لا مقبلة مدبرة كالذي ورد في قول الخنساء: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار. وهي تصف ناقة أو بقرة فقدت ولدها، فكلما نسيته رعت، فإذا عاودتها الذكرى حنت إليه فاضطربت إقبالا تارة وإدبارا أخرى. وقد أخبرت الشاعرة عن اسم الذات الناقة أو البقرة بالمصدر إقبال وإدبار، فحولتها من كائن مادي قائم بذاته إلى قلق يتجسد في الإقبال والإدبار. وقد أجازه الخليل على سعة الكلام، ومثله نهارك صائم وليلك قائم. هذا ما قاله القدماء. ونرى أن في هذا التعبير، سواء كان اسم المعنى متقدماً على اسم الذات أم متأخراً عنه، عمقاً لا يتضح بالذي قالوه وقرروه. وتعال معنا: إذا أردت أن تصف صاحبك بالكرم فلك أن تقول له أنت كريم، ولك أن تقول له أنت الكرم ذاته. التعبير الأول سليم، وهو وصف معتاد لا مبالغة فيه ولا عمق له. أما الثاني ففيه مبالغة وتعميق، وكأن صاحبك صار هو الكرم ذاته، فهو مخلوق من الكرم وليس فيه شيء غيره، لا ما قل منه ولا ما كثر. وحين تصف واحداً بأنه صائم نهاراً قائم ليلاً، فلم تزد على أن وصفته بما يشترك به مع مجموع من الناس. وليس من شرط في هذا التعبير أن يكون عاماً شاملاً لكل نهاراته ولياليه، فقد يفطر أحياناً، وقد يقوم بعض الليل لا الليل كله. أما تعبير نهارك صائم وليلك قائم فلا يقبل إفطار نهار ولا إغفاءة في ليل، فكأنك تحيله من شخص قائم بذاته إلى عبادة متواصلة ليس في إهابه غيرها. نعود إلى الآية. لو كانت الآية ولكن البر أو البر بفتح الباء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لكان كلاما معتادا وليس فيه جديد مضاف إلى ما يعرفه الناس. فذلك البار المذكور في الآية سيكون كأي بار آخر، كالبار بوالديه. ولكن علينا أن نفهم أن البار بوالديه قد يخطئ بحقهما بقصد وبغير قصد، فكل إنسان معرض للخطأ، وكذلك في التقدير الذي ذكروه للآية. فهذا الذي آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بار معرض للخطأ كأي إنسان آخر، فلا يتجسد البر به. أما بتعبير ولكن البر من آمن، فإن الآية تقرر أن هذا الذي تجمعت فيه تلك الصفات بصدق وحق هو البر ذاته بكسر الباء، هو تجسيد للبر. وهذا المستوى من التعبير أكثر عمقاً وأسبغ دلالة من معنى الأسلوب الأول ودلالته.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة.
2: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
5: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: منى بن سالم المسلمية.
1: اكتسب الظفار أهميتها في العالم القديم وعصور الحضارات المزدهرة كالحضارات السومرية والفرعونية والبابلية والرومانية وغيرها من الحضارات والشعوب القديمة لوجود اللبان، تلك الشجرة التاريخية الهامة في تلك العصور، كما ورد في اللوحات القديمة والكتابات والرسوم. نظرا لمكانتها وسلعتها الثمينة دينيا واقتصاديا، ولما كان اللبان السبب الأكثر بروزا عبر التاريخ في شهرة ظفار في العالم القديم، فقد شغلت مساحة حضارية هامة في التاريخ لكونها مصدرا أساسيا لهذه المادة إلى جانب مادة الصمغ أيضا، ولأهمية موقعها وطبيعتها الجغرافية وعلاقاتها مع تلك الحضارات، فقد انتشر عدد من الموانئ الهامة على طول سواحل ظفار مستفيدة من وجودها على مسارات خطوط التجارة البرية والبحرية ووجود مصادر إنتاج اللبان وخطوط تصديره. في هذه الحلقة سنتعرف أكثر على موانئ ظفار ومعالمها البحرية المذكورة في مؤلفات البحار العماني أحمد بن ماجد، حيث تحدثنا مستمعين الكرام في اتصال هاتفي مع الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي أوضح قائلا:
2: فيما يتعلق بموانئ ظفار ومعالمها البحرية في مؤلفات أحمد بن ماجد، ذكرت الموانئ والمعالم البحرية، منها ميناء حاسك إذا أتينا من الشمال إلى الجنوب. أعتبر أحمد بن ماجد أن ضبط القياس البحري خاصة في تحديد القبلة وضع حاسك على نفس الخط المتجه من جاوة يمر بحاسك إلى مكة المكرمة في تحديد القبلة. من الموانئ التي ذكرها أحمد بن ماجد ميناء مطوق ويعرف حاليا بجنجري، وذكروا في بعض الأراجيز البحرية، وهو اسم قديم جدا لم يعد مستعمل في هذه الفترة. وأيضا سليمان المهري في كتاب العمدة المهرية ذكر تحديدا ميناء مطوق، وذكره أيضا يعرف بجبل دنجري، وهو الواقع حاليا في ولاية سدح بين مرباط وبين سدح. ذكر أيضا أحمد بن ماجد ميناء مرباط، وتعدد ذكره في أكثر من موقع وفي أكثر من قصيدة وأرجوزة بحرية. ينبه أيضا البحارة والمسافرين عن بعض أخطار التي تتعرض لها السفن المارة بقرب رأس مرباط، وحذرهم من الارتفاع عن هذا الرأس قليلا إلى البحر، لأن هذا الرأس أيضا كما وصفه سليمان المهري بأنه رأس ناطل البحر، أي داخل في البحر، وهناك رف قاري ربما تتعرض السفن لبعض المخاطر. يذكر أيضا أحمد بن ماجد في مؤلفاته البحرية جزر خوريا موريا، وهذا الاسم هو أصل التسمية التي ظهرت فيما بعد في الخرائط الأجنبية خوريا موريا، حتى أننا نجد في بعض المصادر الإسلامية القديمة هذه الجزر عرفت باسم خرتان ومرتان، وعند ابن مجاور خوريان وموريان، بينما أحمد بن ماجد ذكرها باسم خوريا موريا، ولعل هذا مشتق من التسميات العربية القديمة. يذكر أحمد بن ماجد أن هذه الجزر كثيرة الزلزلة والسحب والأرياح، وأيضا ينبه السفن والبحارة أن يوازنوا في السفر والمجرى البحري بين هذه السفن وبين رأس سوقرة، لأنه كما يذكر أن هناك قطع عارية في البحر تسبب مخاطر، فيحذر البحارة والسفن المارة في هذا المنطقة. ذكر أيضا أحمد بن ماجد ميناء ظفار أو بندر ظفار، وهو الآن الموقع المعروف بموقع البليد الأثري، وحدد في المواسم البحرية الموسم الظفاري، وحدد مواعيد السفر إلى الهند من هذا في الموسم، إلى الهند وإلى سقطرة وإلى اليمن.

0: وصف وفار بأنها معدن الكوس، ويذكر بعض في بعض الأراجيز البحرية تحديد المواسم التي تسافر منها سفن من ظفار إلى الهند مرتين في العام، وهذا يعني إشارة مهمة جدا للحركة التجارة النشطة في ذلك الوقت في القرن التاسع الهجري، وهو القرن الذي عاشه أحمد بن ماجد. هناك أيضا بعض المعالم البحرية الهامة التي ورد ذكرها في كتاب الفوائد ومؤلفات أحمد بن ماجد الأخرى، منها راس نوس وهو معلم بحري شهير جدا في ظفار، ويقول المثل مثلا نوس بنت الكوس يعني. وفي نفس هذا المعنى نجد أن أحمد بن ماجد في بعض الأراجيز البحرية يحذر السفن يعني من الكوس الشديد والرياح الشديدة عند هذا المعلم البحري وهو راس نوس. من المعالم البحرية أيضا اللي ذكرها أحمد بن ماجد في ظفار راس ساجر، وحدده كالضبط للقياس للسفر أيضا من ظفار ومن راس فرتك إلى الهند وإلى سقطرة. موانئ ظفار ومعالمها البحرية في مؤلفات أحمد بن ماجد ثم في مؤلفات تلميذه سليمان المهري تعدد ذكرها وإشارات عديدة في أكثر من مؤلف، ولكن نحن نوجزها باختصار لضيق الوقت. لكن من أهم الموانئ المذكورة كما أسلفنا ميناء ظفار وميناء مرباط وميناء حاسك، وهناك أيضا بعض الموانئ العمانية الأخرى التي ورد ذكرها في كتاب أحمد بن ماجد المرتبطة ارتباط مباشر بهذه الموانئ، منها الموانئ العمانية مثل صحار ميناء صحار وميناء مسقط أو مسقط كما ذكر ابن ماجد ومصيرة، وأيضا هناك بعض الموانئ اليمنية القريبة والمعالم البحرية مثل رأس فرتك وعدن والشحر. كل هذه الموانئ في فترة أحمد بن ماجد القرن التاسع عشر والخامس عشر الميلاد عفوا كان لها ذكر وإسهاب كبير جدا في هذه المؤلفات كدليل على نشاط الموانئ العمانية في تلك الفترة.
1: العمانيون والبحر.

0: من الموانئ الهامة التي كانت على ساحل ظفار ميناء حاسك الذي ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر الإريتري وعلى خريطة بطليموس في القرن الثاني الميلادي وفي المصادر الإسلامية عند الإدريسي في القرن السادس الهجري كميناء مصدر للبان والعنبر وأيضا في كتاب الطيب لإبراهيم بن المهدي في القرن الرابع كميناء مصدر للعنبر الشحري وحول هذا الميناء وتاريخه ونشاطه التجاري والموانئ والبلدان التي كان يرتبط معها يقول الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري يا
1: ميناء حاسك ميناء تاريخ قديم ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر الأرتيري في القرن الأول قبل الميلاد ذكر باسم أسيتش كما ورد أيضا ميناء حاسك في خريطة بطليموس في القرن الثاني الميلادي تقريبا بنفس الاسم ورد ذكر ميناء حاسك في المصادر الإسلامية عند الإدريسي في القرن السادس الهجري وذكر أنه ميناء مصدر للبان والعنبر أيضا في كتاب الطيب لإبراهيم ابن المهدي في القرن الرابع ذكر أن العنبر الشحري الذي يجلب من بلاد الشحر كان يجلب من ميناء حاسك في كتاب الهمداني في صفة جزيرة العرب ذكر بميناء حاسك في القرن الثالث الهجري كميناء رئيسي مع ميناء مرباط ومع ميناء ريسود في بعض الأدبيات الأجنبية ذكرت ميناء حاسك تقريبا أخذت نفس المعلومات المذكورة في المصادر اليونانية من أوائل التقارير الأجنبية التي ذكرت ميناء حاسك في القرن الثامن عشر الميلادي وذكر فيه ورد فيه ذكر اللبان كسلعة رئيسية تصدر من ميناء حاسك وفي بعض المراجع ذكروا اللبان الحاسكي الذي يجلب من بلد يقال له حاسك في ظفار في بعض الحوادث التي ورد ذكرها في الكتب المؤلفات الأجنبية حادثة مهمة جدا لتحطم سفينة فرنسية في سنة 1903 في ميناء حاسك تم إنقاذ بحارة هذه السفينة اسمها أميرال جيودن ونقلهم إلى ميناء مرباط ثم نقلوا عبر السفن إلى موانئ البحر الأحمر وتداولت الصحافة الفرنسية هذه الحادثة كحادثة رئيسية مهمة بالنسبة للسفن الفرنسية التي يعني كانت تمر في ميناء حاسك في 1800 في سنة 1835 زار المستكشف البريطاني ستيفارد هينز حاسك وذكر معلومات هامة جدا عن ميناء حاسك وأيضا الجزر التي تقابل هذا الميناء وهي جزر كوريا موريا المعروف حاليا بجزر الحلانيات كذلك في نفس الفترة في القرن التاسع عشر تكلم الرحالة الإنجليزي هيلتون عن ميناء حاسك وذكر اللبان الذي كان يصدر من هذا وينقل من هذا الميناء إلى ميناء سدح وميناء مرباط وأيضا تحدث بالسابع عن جزر كوريا موريا في بعض المؤلفات العمانية البحرية نذكر منها كتاب ابن ماطر التمامي من واخذة صور في القرن التاسع عشر حدد في قوائم البحرية ميناء حاسك وميناء سدح وميناء مرباط كموانئ رئيسية مهمة جدا مذكورة في مؤلف سعيد بن أحمد بن ماطر التمامي في كذلك في كتاب معدن الأسرار في علم البحار للنوخذ ناصر بن علي الخضوري في بداية القرن العشرين، ذكر ميناء حاسك في أكثر من جدول بحري وأشار إليه كمعلم رئيسي للسفن المتنقلة من شمال عمان إلى جنوب ساحل بحر العرب والمتجه أيضا إلى شرق أفريقيا وإلى الهند. وكثير من المصادر البحرية تحدثت عن ميناء حاسك وذكرت معلومات هامة وكثيرة جدا، أكثرها ذكرت تجارة اللبان والعنبر المصدر من ميناء حاسك.
2: العمانيون والبحر.

0: مستمعينا الكرام، في المنطقة الغربية من محافظة ظفار تقع آثار خرفوت، وهو ميناء بحري يقع ما بين ضلكوت ورخيوت بجبل القمر على بعد 15 كيلومترا من رخيوت، وبه برج يسمى باسم خرفوت. كما يوجد ميناء قديم يسمى ميناء الفزايح بين المغسيل ورأس ساجر، ويسمى حاليا ميناء مرحات، وبه آثار وأسوار حجرية ومقابر إسلامية، وبالقرب منه بعض الجزر الصغيرة أهمها جزيرة فيزاح.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان، عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: الحمد لله على السلامة أخوي.
2: الحمد لله على سلامتك يا أخوي.
3: الله يسلمك يا برار.
4: صبحون على خير فهد. أقوم أسوي لك لقمة تاكلها؟
3: لا عمتي مشكورة، روحي ارتاحي، ماني مشتهي شيء ولا لي ويها جاب لكم فيه بعد اللي صار، سامحوني.
4: مو وقت هالحكي الحين، احنا من أمس على أعصابنا، لا أكل ولا نوم. قوموا روحوا ناموا، من أصبح أفلح.
5: ترى ليش قطعت الاتصالات مرة واحدة؟ ليش تغيرت علي؟ ها؟ الأصول أنا اتصل فيها واسأل عنها من باب الذوق، من باب الواجب. سبحان الله، يمكن عندهم حالة مرضية أو حالة وفاة لا سمح الله. ها؟ خلقوا ما اتصل فيها واتأكد من الشيء. ألو مدام مستورة، شلونك؟ شخبارك يبا؟ عساش طيبة؟
6: الحمد لله أستاذ أيوب، أنت شلونك؟
5: الحمد لله. اللي سمعت صوتك يا معودة، فاقدش صار لشم يوم،
6: كل غايب وحجته معه.
5: أي صاج على العموم، آسف اللي اتصلت فيك بهالوقت. ها؟ قمت حاجيك عشان شذي اتصلت.
6: ما قصرت يا أستاذ أيوب، تصبح على خير.
5: السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
5: خير استاذ عبد المطلب؟ داز علي؟
7: داز عليك، بسألك عن ورقة الطالب فيصل، أشوفها فاضية، ما فيها أي درجة ولا جملة.
5: استاذ مو كاتب فيها شيء،
7: وانت حضرتك حاطلة صفر، معناها قاصدها.
5: قاصدها؟ والله ما تقولش بيني وبينه، الولد مو كاتب شيء بالورقة، شون يعني أحط له 100 على 100؟ طالب ما يعرف يكتب حرف واحد يا ولد الحلال. أستاذ عبد المطلب،
7: أستاذ أيوب هدي أعصابك واسمع شو أقول لك، أرجوك خليك معي، نبي نتفاهم. الظاهر أنت يا أستاذ أيوب تحب المشاكل، بمتيح مدور الطلايب.
5: أعوذ بالله، أنا ما أدور الطلايب، أنا ريال حقاني يا ولد الحلال.
7: افهمني شو أقول لك، يكون بعلمك إذا استمريت مع الطالب هذا بطريقتك، ترى بتينا وايد مشاكل من وراء أبوه. إحنا يا أستاذ أيوب لازم نتعاون بيننا ونساعد الولد، والمثل يقول لجل عين تكرم 1000 عين.
5: يا أستاذ عبد المطلب، أنا أشوفك وايد أنت حاسب حساب هالولد، تقدر تقولي شنو السبب؟
7: إنا لله. يبا أبوه شخص مهم في الدولة، وكلمته مسموعة عند كل المسؤولين، وإذا ما ساعدنا ولده لا تستبعد يوم يفصلنا من وظيفتنا بتلفون واحد منه.
8: أقول يما عواشة، سويتي بالمحل اللي قلت لك عنه اللي حق ولدي وليد؟ عاد اسا حاجيتي اخوك خالد عنه.
9: ها؟ اي قلت له، وقال لي للحين ما اجرنا.
8: اي مدام ما اجرتوه اجرونا اياه، ولا غيرتي رايك؟ عواشه قولي الصج، اخاف انت ومن سمعته وسالفه وليد مع فهد ولد مستوره غيرتوا رايكم. بس صدقيني حسبي الله على فهد، ترى هو اللي ورط ولدي بهالساعات الخربوطة، يا أبوهم من برا وطلع التقليد وسوى لهم سالفة، ولا ولدي ما له شغل بهالسوالف، بس ولدها هو اللي خلاه يسوي كذي، والحمد لله دفعنا الكفالة وطلع الولد.
9: إيه إن شاء الله بكلمة مرة ثانية، ما يصير خاطرك إلا طيب.
8: إذا تبون قفلية قولي لي، هم علي ندفع اللي تبونه، وحق الجار على الجار يا بنيتي، وانا ناخيتك وجايت لك ولا تخيبين ظني فيك. عواشه شكلها ميحولي. عواشه ترخص انا، مع السلامه.
9: اي حبيبتي، الله يسلمك، الله وياك، الله يحفظك.
5: أنا مستغرب من هذا، مستغرب من عبد المطلب، ليش كل هالاهتمام مع أبو الولد؟ والله يا أخوي نايف أفتكر بينهم مصالح.
10: معقولة؟ لهالدرجة بينهم مصالح؟
5: أقول لك مبين عليه الخوف، ميت من الخوف. قام يوضح لي إذا ما قدرنا نسوي شيء ترى يدمرنا، ها؟ ويشوه سمعتنا بالوزارة. يقول هذا حجية؟ ها؟ ويقول ايه؟ يقول حق الوزارة باسل ان احنا طالبين رشوة منه علشان ننجح ولده.
10: ها ها ها، يقول
5: هو يقول كذي، ما ادري عاد صدق ولا كذب.
10: افا بس افا، والله حاله. زين وش ناوي تسوي الحين؟
5: انا والله ايش اقول لك؟ انا مصر على كلامي، ما اسوي الا الصح، خلي يسوون اللي يسوونه. المثل يقول لا تبوق ولا تخاف.
10: والله ما ادري ايش اقول لك، ما ادري ايش اقول لك يا استاذ ايوب. ما أقول الله يستر من اللي جاي،
5: وأنا أقول اللي بيه من الله حياه الله.

0: تريتها وياك. يعني كذي بنقزرها حزن وغلقه؟
1: لا تلوميني اللي فيني مو شويه.
0: ايش فيك انت؟ مشكله وانحلت، لا تطولين هويه قصيره مستوره.
1: والديون اللي علي شلون ادفعها؟
0: الله كريم، الديون اللي عليك من ربعك وهلك، مو من ناس غرب، مني انا عمه عيالك ومن سلوى رفيجتك، واحنا بنصبر عليك.
1: لا صار صاحبك حلو لا تاكل اكل. يعني انتو شنو؟ ما تبوا فلوسكم؟ هم انتو على الله.
0: طبعا انا اول وحده ابي فلوسي علشان اقدر اشتغل في السوق وابيع واشتري.
1: شفت شلون؟ هذا انتي اقرب وحده لي تقولين كذي.
0: الله يحبك، بس انا يعني بشتكي عليك اذا تاخرتي علي، بصبر عليك.
1: اذا طولت بتطالبيني بفلوسك ويمكن تشتكين علي.
0: ذيك الساعه لكل حادث حديث.
1: الو، هلا سلوى، انت داقي علي؟ لا ما دقيت.
2: انا قلت يمكن داقه يعني بتردين الدين اللي عليك. يلا مع السلامه حبيبتي.
1: اخذي هذه سلوى صديقه عمري تقول كذي.
0: هذا حق ما ينزعل منه. الناس وقفوا معاك عاد يبون فلوسهم، وقفوا معاك وطلعوا ولدك من السجن، هذا يزاهم؟
1: انا ما نكرت، بس صبروا علي صبري علي، لا اقوم اشب بروحي وافتك منكم.
0: والله خوش، لا تطالبون بفلوسكم ولا اشب بروحي. اذا طولتي علينا احنا اللي بنشب فيك.

0: هذا كنا رقم مفاجئ. ايش تبي؟ امس واليوم تتصل فلرد عليها شوف ايش تبي.
1: الو. نعم.
2: مساء الخير.
1: هلا وفاء.
2: شلونك حمد؟ شخبارك؟
1: بخير عساك بخير.
2: اسفه لا يكون ازعجتك باتصالي وانت مشغول.
1: لا ولا يهمك. قولي يا وفاء، قولي اللي بخاطرك.
2: انا هذيك المره يوم عصبت عليك، يوم تقول حق ابوي لازم تاخذ ليسن قبل لا تشتري لها سياره، شفتك زعلت وطلعت.
1: لا ايش دعوه، عادي.
2: اثبت لي انك منت زعلان.
1: شلون اثبت لك يعني؟
2: انك تقبل عزيمتي لك في الكافتيريا.
1: لا شكرا، انا ماني زعلان منك وراضي عليك بدون عزيمه.
2: اذا رفضت انا اللي بزعل.
1: ما اقدر اهد الجراج واروح.
3: شوف لك اي وقت تكون فيه فاضي وما وراك شيء. ايش قلت؟ الو الو. ها هذا سكر الخط بويهي. هذا ايش فيه؟ شنو وايد شايف روحه؟ زين دواك عندي يا الغبي.
4: السلام عليكم.
5: هلا مستوره. يقولون من طول الغيبات يا بالغنايم.
4: لو عندي غنايم مثل الناس كان من زمان جيت ودفعتش الدين اللي علي.
5: الله يهداك، صايره وايد حساسه عقب سالفه ولدك فهد. اقول قومي بس خلينا نروح حق القصاب مالك اللي تقولين انه احسن واحد يبيع لحم. باكر عندي عزيمه وابيك معاي. يلا وديني له.
4: يلا هم انا ابي اشتري منه، خلينا نلحق عليه قبل اعزل.
6: عليكم.
7: عليكم السلام. هلا هلا استاذ نايف.
6: مرحبا موسى.
7: هلا هلا والله. هلا استاذ ايوب، زارتنا البركه من زمان ما شفناكم. عسى المانع خير.
8: سلوى سلوى، هذا هو. شنو؟ منو هو؟ ايش فيك؟ هذا هو ايوب اللي قلت لك عنه، راح المكتوب.
9: يا هلا مستوره، شلونك؟
4: اهلا استاذ ايوب، احب اعرفكم ببعض. هذه صديقتي سلوى صاحبة صالون
9: نعس الطار، مو كذي قايلت لي عنه.
4: وهذا استاذ نايف رفيج استاذ ايوب.
5: يا هلا تشرفنا.
9: احنا اكثر.
10: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، هالساعة المباركة اللي شفتاكم فيها.
4: احنا تلاقينا قبل هالمرة على ما اعتقد، نصح يا استاذ ايوب؟
7: الظاهر الصدف الحلوة كلها عند محلي من حسن حظي.
5: الظاهر اللحم اللي عندك زين، الكل يشتري منك وما حد مسوي لك دعاية غير مستورة موصلتك السماء.
9: ولا هنا عليش يا مستورة، من زمان ما سمعنا صوتك، ايش دعوة يبا؟
4: انشغلت شوي بشغل البيت بس كنت على البال يا ايوب.
9: يا حلو اسمي بحلجك، ممكن تقولينه مرة ثانية؟
10: وزن لنا لو سمحت كل واحد كيلو. كيلو صافي انا والاستاذ ايوب. يلا بعد ساعة نيلك.
7: ايش فيك تنهرت؟ ايوب ايوب.
9: ها خير؟ هيا اخوي ريولي ما تشيلني ما تشيلني يا استاذ نايف، بس اشوفها يحوشني عقر وقر. اي والله
10: انا ملاحظ كل ماني هني عند هالقصاب وتشوف المرة هذه تعهمس، ليش ما ادري؟
9: بلاك ما تدري، هذه هاي طيفة ما يفارجني، مطرح ما اروح يقابلني. يا نايف انت ما تعرف بالحب، ايش حرفك في السوالف؟ انت تبقل فيها؟
7: لا هذه حتى الله يهداك، بس طول الوقت تمدح فيها وصلت السماء، هذه ما فيها زود.
9: تبقل فيها زين، تكشف فيها اسرار الكون كله بنظره من نظراتها.
7: مش
9: طالعك طاوي انت، بس طالعك طاوي.
7: يا معود اللي سمعك الحين يقول احنا داشين متحف، يلا ايش لاقي فيها؟ صدق ما عندك ذوق. عندك عواشه اللي تموت فيك مخليها ومجابل هذه كنها مدام تصوم.

0: ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، ونقرأ فيها مختارات للوشاح العربي القاسم بن القاسم بن عمر بن منظور الواسطي من شعراء القرنين السادس والسابع الهجريين. نشر عنه كل من الدكتور زايد خالد مقابلة والدكتور شفيق محمد الرقب دراسة شاملة بعنوان شعر القاسم بن القاسم الواسطي جمع وتحقيق ودراسة، نشرت في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات سنة 1998. هو أبو محمد القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور الواسطي، ولد في واسط العراق في شهر ذي الحجة من سنة 550 هجرية. قد نشأ القاسم وشب في بلدته واسط، وليس لدينا معلومات حول النشأة الأولى له، وإذا صح ما ذكره القفطي من أنه كان كيالا بواسط وأنه كان يرتزق بذلك ويقول الشعر، إذا صح ذلك فإنه يمكن القول إن الشاعر قد نشأ في أسرة من عامة الناس، غير أن ذلك لم يمنعه من التحصيل العلمي، فقد أخذ المعرفة عن طائفة من علماء عصره، فقرأ بواسط القرآن على الشيخ أبي بكر الباقلاني والشيخ علي بن هياب الجماجمي، وقرأ النحو على الشيخ مصدق بن شبيب، واللغة على عميد الرؤساء هبة الله بن أيوب، ثم انتقل من واسط إلى بغداد رغبة في الاستزادة، وسمع هنالك كثيرا من كتب اللغة والحديث على جماعة، منهم أبو الفتح محمد بن أحمد المندائي، وقد أهلته هذه الثقافة لأن يزاول مهنة التدريس في بغداد، ثم انتقل منها إلى حلب سنة 589 هجرية. ويبدو أن الحركة الثقافية النشطة التي كانت في هذه المدينة برعاية مالكها غياث الدين غازي هي التي جذبت الشاعر إليها، ولا سيما أن بلاط هذا الملك قد ضم طائفة كبيرة من علماء العصر وأدبائه، ويظهر أنه لم تتح له الفرصة أول الأمر بالاتصال بالسلطان الأيوبي، فأقام بمدرسة الحلويين يرتزق على فقه أبي حنيفة، ثم قرر له على إقراء العربية رزق في جامعها. لم تذكر المصادر أن للواسطي ديواناً، في حين أنها ذكرت قدرا صالحا من أشعاره موزعة على مصادر مختلفة، أهمها كتاب قلائد الجمان لابن الشعار الموصلي، وكان معاصرا للشاعر، ويدور جل ما وصل إلينا في شعره في دائرة الهموم الذاتية للشاعر، وأبرز الأغراض التي طرقها هي الهجاء والغزل والمدح. فقد أشار القفطي في معرض ترجمته للشاعر بأنه كان كثير الإعجاب بنفسه، يرى أنه لم يوف حقه، فلا يزال شاكيا متأوها متعتبا. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. يقول القاسم بن القاسم الواسطي: في زهره وطيبي بستاني من أوجه الملاحي، أجلو على القضيب ريحاني والورد والأقاح، ما روضة الربيع في حلة الكمال، تزهو على ربيعي مرت به شمال، في الحسن كالبديع بالحسن والجمال، ناهيك من حبيبي نشواني بالدل وهو صاح، إن قلت والهيبي حياني من ثغره براح، كم بت والكؤوس تجلى من الدنان، كأنها عروس زفت من الجنان، تبدو لنا الشموس منها على البنان، لم أخش من رقيب ينهاني، ألهو إلى الصباح مع شاد من ربيب، فتاني زندي له وشاح، خيل الصباب ركضي تجري مع الغواه، في سنتي وفرضي ما أبتغي سواه، وحجتي لعرضي ما تنقل الرواه، عن عاقل لبيبي أفتاني أن الهوى مباح، والرشف من شنيبي رياني ما فيه لي جناح. ويقول القاسم ابن القاسم الواسطي أيضا: أي عنبرية في غلائل الغلس من زبرجدية تنبه النعس، جادها الغمام فانتشى بها الزهر، وابتدى الكمام أعينا بها زهر، وشد الحمام حين صفق النهر، وارتدت عشية كملابس العرس، حللا سنية ما دنت من الدنس، واملأ الكؤوس فضة على الذهب، واجلها عروسا توجت من الشهب، تطلع الشموس في سنا من اللهب، فلها مزية في الدجى على القبس، بحلا شهية كمحاسن اللعس، مخبر سناها عن تطاير الشرر، فاز من جناها من قلائد الدرر، فإذا تناها في الخلائق الغرر، قلت ظهرية أظهرت لملتمس، من علا أبية ما تنال بالخلس. كانت تلك مختارات للوشاح العربي القاسم بن القاسم بن عمر الواسطي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية.
2: أي منهج كان هناك، المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة.
1: التعليم في القرن الحادي والعشرين يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
2: إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا.
1: إذا كان المنهج قديم فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟
2: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، يختلف من مدرسة إلى أخرى؟
1: ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
2: المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. يشهد التعليم اليوم دعوات متزايدة لتجويد مخرجاته، غير أن الجدل يتمحور حول أولويات إصلاح التعليم. هل تبدأ بتطوير طرائق التدريس وتعزيز كفاءة المعلم في إيصال المعرفة، أم بتحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات المستقبل؟ فهل يصنع المعلم الفارق مهما كان المنهج، أم أن المنهج هو الذي يرسم جودة العملية التعليمية منذ البداية؟ وإذا كان لابد من تحديد الأولوية، فأيهما أجدر بالاستثمار؟ أولاً طرائق التدريس أم المناهج التعليمية؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامج المناظرة، حيث نتحدث عن أولويات تجويد مخرجات التعليم بين ضرورة تطوير طرائق التدريس وتحديث المناهج التعليمية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان، فأهلاً وسهلاً بكم مستمعينا. ضيف الأول في هذه المناظرة الأستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجويد طرائق التدريس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم، ذلك أن المعلم هو العنصر الأكثر تأثيراً في تحويل المناهج إلى تعلم فعال. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمر.
2: أهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله أستاذ إدريس، شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة. وحقيقة يعني أنا تابعت حلقات كثيرة عن موضوع المناظرة وسعدت جدا، ويعني المخزون المعرفي اللي تعلمناه من كل حلقة وأخرى، وجزاكم الله خير على تسليط الضوء لهذا الجانب وهذا المحور المهم، ونسأل الله التوفيق لنا جميعا بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى، حياك الله أستاذ عمر. وأيضا ضيف الآخر في هذه المناظرة الأستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي يمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، ويرى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية، لأن جودة التعليم كما يرى أنها تبدأ من جودة المحتوى والأهداف التي تبنى عليها العملية التعليمية. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: حياكم الله أستاذي، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام كذلك. إن شاء الله يعني سنعيش دقائق بإذن الله تعالى ممتعة وجميلة مع موضوع جدير بالطرح
3: بإذن الله تعالى. وأنتم في ميدان العملية التعليمية والتربوية وما يتعلق كذلك بطرائق التدريس وما يتعلق أيضا بتحديث المناهج التعليمية نفسها، بين وجهتي النظر مطروحتين في طاولة المناظرة. يعني كالمعتاد في المناظرة نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح، وأبدأ معك أستاذ عمر خطاب الافتتاح في 3 دقائق بما يدعم وجهة نظرك من هذه القضية المطروحة.
2: جزاكم الله خير أستاذ إدريس. حقيقة هنا في بداية الأمر يجب أن ننوه، حقيقة نحن نختلف في وجهات النظر، ولكن أبدا يعني لا تفسد في الود قضية، فنحن اليوم نعطي وجهات نظرنا من خبراتنا المتواضعة. حقيقة أنا أقول أن المناهج هي مهمة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن طريقة التدريس يجب أن تفعل، وأن كذلك أن تغير من من من سنة إلى أخرى. اليوم نحن وصلنا إلى في 2026 بالتطورات الحديثة وكذلك المستحدثة، فيجب أيضا أن تكون هناك طريقة تدريس حديثة تناسب الجيل الحالي من الطلبة. اليوم نحن لو ما يعني عملنا وحاولنا واجتهدنا نغير المناهج الموجودة، لكن من هو القائد الحقيقي في في في ذلك؟ يعني الطائرة اليوم لا تسير إلا بوجود طائر أو طيار ماهر في قيادة هذه الطائرة. كذلك إذا أخذناها من جانب الخطط التنفيذية والاستراتيجية، ما يستطيع أحد أن ينفذ هذه الخطط إذا لم يوجد هناك قائد حقيقي لتنفيذ هذه الخطط. بنفس الطريقة يعني في جانب المناهج، المنهج موجود في أهداف تعليمية، في كذلك المحتوى والكتاب وغيرها، فجميع ذلك يعني حقيقة لن يستطيع تنفيذه بطريقة صحيحة ما لم يكون هناك معلم ذا كفاءة عالية يمتلك طريقة تدريس مستحدثة تناسب الطلبة الحاليين الموجودين معه. لو ذكرت كذا بشكل بسيط، أحد الباحثين التربويين جون هاتي حلل العديد من الدراسات التربوية، وجد بأن التأثير حقيقة في التحصيل الدراسي مهم جدا وكبير جدا حقيقة في المعلم الذي يمتلك طرائق تدريس مناسبة. بالمناسبة الشيء يذكر أيضا دراستي للماجستير كانت حول هذا الموضوع في أثر تدريس مادة الرياضيات باستخدام إحدى الطرق اللي هي التقنية، طريقة اللي هي طبعا استخدمت اليوتيوب، وحقيقة لاحظت أن هناك وجود فرق كبير في الطلبة الذين درسوا باستخدام اليوتيوب والطلبة الذين يعني استخدموا بالطريقة المعتادة. فهذا يؤكد يعني أهمية طرائق التدريس للمعلم، وعلى المعلم أن يطور من حقيقة من ذاته وكذلك من طرائق التدريس الموجودة إذا ما أردنا يعني بالفعل أن ننفذ المنهج الموجود الحالي بطريقة صحيحة.
3: نعم أستاذ عمر، يعني أنت تنطلق من فكرة أولوية تطبيق أو تطوير طرائق التدريس، وكذلك يعني من وجهة نظر تطبيقية أو نماذج تطبيقية في الواقع التدريسي، ولكن في المقابل هذه الفكرة أو هذا الرأي يقابله في المقابل يعني وجهة النظر الأخرى التي تقول أن المناهج التعليمية يجب أن تأخذ يعني النسبة الأكبر من الاهتمام نفسها في مسألة التطوير. وهذا الأمر يعني كذلك معك أستاذ إسماعيل في خطاب الافتتاح 3 دقائق تفضل.
1: نعم، أنا أبدأ بهذا الخطاب القصير لكنه موجه بإذن الله تعالى لمعرفة أهمية المناهج ودورها في إصلاح التعليم. تحديث المناهج التعليمية هو السبيل الأول لتجويد مخرجات التعليم، فهو ضرورة قصوى يتبعها التربويون جميعا في مختلف المجالات. وجودة التعليم تنطلق من بناء منهج متكامل تبنى عليه الأهداف والمعايير والكفايات والاستراتيجيات. المعلم مهما بلغت كفاءته لا يستطيع أن يصنع تعليما للمستقبل إذا كان المنهج ينتمي إلى الماضي. هذه النقطة جدا مهمة. نعم نحن لا ننكر أهمية الاستراتيجيات التي يقوم بها المعلمون، لكن السؤال في هذه المناظرة ليس من المهم بل من الأولى بالاستثمار. ومن وجهة نظري المناهج هي أولى بالاستثمار لأنها تضم العديد من الأشياء من بينها استراتيجيات التعليم. نقول في كنقطة بداية يعني إن المنهج هو الذي يحدد ما سيأتي بعده، ما سيأتي من أهداف، ما سيأتي من استراتيجيات، ما سيأتي من طرائق تعليم وغيرها. فهو الذي يحدد ماذا يتعلم الطالب وما المهارات المطلوبة وما القيم والمعارف التي ينبغي اكتسابها. لنضع الصورة يعني بشكل أوضح، نضرب مثالا بالبناء الذي يشيد البيوت. هذا البناء لا يستطيع أن يبني بيتا إذا لم تكن هناك خارطة طريق أمامه.
3: نعم.
1: فالخارطة هي المنهج الذي يسير عليه هذا البناء، ودون وجودها لا يمكن أن يكون هناك منزل متكامل. أيضا حتى أمهر الجراحين لا يستطيع إجراء عملية ناجحة إذا كان التشخيص خاطئا. كذلك إذا ذكرنا المعلم مهارته لا تعوض قصور المنهج مهما كانت يعني مستويات المعلمين. إذا لم يكن المنهج موازيا لهذه الكفاءات، فنحن يعني لن نستفيد من هذه الكفاءات ولن نستفيد من طرائق التدريس، لأن المنهج هو الذي يحدد ما يجب تعلمه. كذلك تشير الأدبيات التربوية الحديثة إلى أن تحديث المناهج يمثل أحد أهم مداخل إصلاح التعليم، لأنه يعيد صياغة نواتج التعلم والكفايات بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. يعني أختتم هذه المقدمة بما أكدته اليونسكو كمؤسسة مسؤولة عن التعليم، فنقول في مبادرة مستقبل التعليم اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المناهج الحديثة هي التي تهيئ للمتعلم أو تهيئ المتعلم لمهن المستقبل، وليس مجرد اكتساب للمعلومات كما كان في السابق.
3: نعم، يعني أستاذ إسماعيل أنت تنتصر لفكرة تطوير المناهج التعليمية كقاعدة أساسية لتجويد مخرجات التعليم
1: بالطبع،
3: أكثر من النظر يعني في طرائق التدريس، ويعني إن كان لها أيضا كذلك بالرغم من أن لها الكثير يعني من المحاسن والمنافع بما يجود يعني مخرجات العملية التعليمية، وتنتصر لهذه الفكرة بشكل استدلالي بما ذكرته من نماذج. لكن هذا الأمر يعني بين هذا وذاك يحيلنا إلى الحديث عن فرضيات في هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا. طيب أستاذ عمر، يعني هناك فرضية تقول لك أن تحديث المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات المستقبل وسوق العمل يمثل المدخل الأساسي لتجويد مخرجات التعليم، أما طرائق التدريس فتظل مجرد أدوات لتنفيذ ما تتضمن المناهج. كيف ترد على هذه الفرضية في إطار الدقيقتين؟ تفضل.
2: حقيقة في البداية بس أنا حبيت أعقب على كلام أستاذ إسماعيل بخصوص أن هو ذكر أن المناهج هو التي يجب أن تغير، بعد ذلك نغير من طريقة تدريس المعلم. فحقيقة أنا شوية ما أتفق مع هذه النقطة. المنهج مهما طورنا مهما حدثنا المنهج سيبقى جامدا ما دام هناك لا توجد الأداة الأساسية وهو المعلم وطريقة تدريسه الصحيحة لتنفيذ هذا المنهج. فدائما المنهج يصير حيوي وكذلك يعني يصير فيه نوع من التفاعل إذا كان هناك معلم قادر على تنفيذ هذا المنهج بطريقة صحيحة. على هذه النظرية التي ذكرت حقيقة أنا أختلف معها طبعا، لأن طريقة التدريس إذا اعتبرناها فقط كأداة هي تعتبر نوعا ما يعني يمكن أخطأنا الوصف بذلك، لأن دائما أنا حقيقة أؤمن بأن طريقة التدريس هي الأساسية. أي منهج كان هناك المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة وطريقة التدريس الصحيحة التي تناسب الجيل الحالي. حقيقة بس هناك حابة نذكر في دراسة عالمية حاليا تقام له دراسة تيمس، هذه الدراسة تيمس اللي تهتم بدراسة الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن. نحن نشوف من مدرسة إلى أخرى وكذلك من دولة إلى أخرى هناك اختلاف في نتائج الطلبة الذين يختبروا هذا الاختبار. ليش السبب في ذلك؟ وجدنا حقيقة بعض الدراسات وجدت بأن السبب أو المشكلة في ذلك طريقة التدريس التي تدرس، المنهج الذي الموجود في كل دولة.
3: نعم.
2: فدائما هي طريقة التدريس هي التي توصل المعلومة الصحيحة وتطور من عقلية الطالب اليوم.
3: نعم، يعني أستاذ عمر وضع إطارا تحليليا مغايرا لما جاء في هذه الفرضية، كونها أيضا فرضية لا تتفق مع يعني إطلاقا. نعم. وأيضا هي تتفق معك بشكل كبير يعني أستاذ إسماعيل.
1: نعم.
3: كيف ترد على هذه الفرضية وكذلك فيما وضعه أستاذ عمر يعني في تفنيده لهذه الفرضية؟
1: أنا أعود للنقطة الأولى التي ذكرها الأستاذ عمر في حول دراسته في مادة الرياضيات. قال إنه تحدث عن استخدام استراتيجية اليوتيوب، لكن هل استخدم هذه الاستراتيجية دون وجود مناهج؟ اعتمد بالطبع اعتمد يعني على المناهج الموجودة، وبعد ذلك هذه الاستراتيجية جاءت لتقوية هذه المناهج لتحديث هذه المناهج وليس العكس. إذا الاستراتيجية التي يتحدث عنها هي جزء بسيط جدا من عملية إعداد المناهج
3: وقائمة على قاعدة تعليمية نظرية.
1: نعم. أيضا ذكر موضوع تيمس، تيمز أيضا يعني لا يمكن أن يوضع هذا الاختبار دون وجود معايير. هذه المعايير أخذت من المناهج الدراسية الموجودة في مختلف بلدان العالم، ومعنا يعني مثال هنا في سلطنة عمان. بعد ظهور نتائج تيمز خلال فترات سابقة في مادتي أو مثلا في مادة الرياضيات أو في مادة العلوم، اتجهت سلطنة عمان إلى الاستفادة من منهج كامبريدج، ويعني كان هو أول عمل نفذته يعني وزارة التعليم هنا في سلطنة عمان، تحويل المناهج أو تغيير المناهج ثم تدريب المعلمين ووضع الاستراتيجيات المناسبة. بالنسبة للمحور الذي ذكرته، نعم، تحديث المناهج يمثل المدخل الأساس أو المدخل الأساسي لتجويد التعليم، حيث أن الإصلاح يبدأ من المنهج لأنه يحدد نواتج التعلم. وأيضا يعني يتفق هذا الطرح مع تقرير Future of Education and Skills 2030. هذا التقرير يعني يؤكد أن إصلاح التعليم في القرن 21 يبدأ بإعادة تصميم المناهج حول الكفايات المستقبلية، وليس الاكتفاء بتطوير أساليب تقويم المحتوى. يعني ممكن نقول أنه لا يمكن قياس جودة التعليم قبل تحديد ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب، وهذه المهمة يقوم بها المنهج وليس الاستراتيجية. المنهج هو من يحدد ما الذي يتعلمه الطالب وكيف يتعلمه ولماذا يتعلمه. الاستراتيجية هي يعني الإطار الذي يعني يساعد هذا المنهج في عملية التعلم.
3: نعم. وأنت تستدل بكل هذه الأدلة يعني أستاذ إسماعيل، وما يدعم وجهة نظرك وما يفند أيضا وجهة نظر الطرف الآخر في المناظرة أستاذ عمر. طيب، يعني هناك فرضية أيضا تطرح، تقول لك هذه الفرضية يعني حتى أفضل المناهج التعليمية لن تحقق مخرجات نوعية إذا لم تقدم أو إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية حديثة تراعي مهارات التفكير والتفاعل والتعلم النشط. وذكر غير مرة وبشكل غير مباشر أو بشكل مباشر في جزئية مما طرحها أستاذ عمر، أن أحيانا تكون هذه المناهج مهما كانت يعني ترتقي لدرجة عالية أو مستوى عال من الجودة، إلا أنه قد يمسها نوع من الجمود إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية فاعلة. كيف ترد على هذا الطرح؟
1: نعم، هو لا يوجد جمود إذا كنا يعني نبني منهجا تفاعليا، منهجا يعني يتوافق مع متطلبات العصر. كذلك

0: المعرفي. ويعني هنا يعني نستدل أيضا ببعض التجارب الموجودة عالميا، يعني مثلا معنا تجربة سنغافورة قبل تدريب المعلمين على طرق التعلم واستراتيجيات التعلم الحديثة، قامت سنغافورة بإعادة بناء المناهج بالكامل لتصبح قائمة على التفكير الناقد، حل المشكلات، الكفايات المستقبلية، ثم بني التدريب بناء على هذا المنهج. أيضا هناك تجربة أخرى في فنلندا. فنلندا قائمة على ماذا؟ على مبدأ أن إصلاح التعليم فيها بدأ بإعادة تصميم المنهج الوطني. يعني كانت هناك حاجة، من هذه الحاجة تغير المنهج، ثم درب المعلمون على تنفيذ هذا المنهج. أيضا هناك تجارب في بعض دول الخليج العربي، يعني هذه التجارب أوضحت لنا أنه عند إدخال الذكاء الاصطناعي والبرمجة لم يبدأ الإصلاح بدورات تدريبية للمعلمين فقط، وإنما بتحديث المناهج وإدخال هذه المواضيع في المناهج الدراسية. ومن خلال الخبرات الموجودة هنا في سلطنة عمان، ومن خلال الحديث مع بعض من ذوي الشان، يمكنني القول أن هذه الخبرات تشير أنه بعد تطبيق النسخ المطورة من بعض المناهج في سلطنة عمان، مثل ما ذكرنا يعني كامبريدج في الرياضيات والعلوم، أيضا منهج اللغة الإنجليزية يعني الذي يعني بدأ تطويره قبل 4 سنوات، الآن وصلنا إلى الصف الثامن، هناك تحسن ملحوظ في مستويات التفاعل والتحصيل. يعني أذكر على سبيل المثال منها في مادة اللغة الإنجليزية في الصفين 7 و8 في إحدى مدارس السلطنة، وجدنا تحسن ملحوظ حتى في نسبة الإتقان، أي في نسبة يعني الطلبة الحاصلين على 75% فأعلى في الاختبار النهائي، يعزى إلى تغيير المناهج. لأن بتغيير المناهج يعني تواكبت مع معطيات العصر.
1: واضح جدا. يعني أستاذ عمر، ما ذكره أستاذ إسماعيل بأن هذه النماذج الجيدة وهذه المخرجات الجيدة والنتائج التي كان يرتجى أن تكون فعلا على أرض الواقع، هي نتيجة تصميم أو إعادة النظر في تصميم وتطوير هذه المناهج التعليمية. أرى أن ما ذكره جدير بالرد عليه وأن يقابله رأي يعني مغاير كذلك بما يتلائم مع وجهة نظرك العامة من هذه القضية وفي إطار هذه الفرضية المطروحة.
2: نعم أستاذ إدريس، حقيقة جزاك الله خير على أستاذ معيل والطرح المفصل، ما شاء الله هو أسهل في هذا الموضوع، ولكن أنا فقط أرد على نقاط بسيطة. هو ذكر أن المناهج طورناها وهي يجب أن تطور، بعد ذلك نطور طريقة التدريس. لو نذكر مثلا كذا، يعني لو نرجع بالزمن للخلف، المناهج سابقا هي كانت عبارة عن فقط مجرد كمية من المعارف، هذا كم المعرفي كان يوصل للطالب عن طريق التلقين والحفظ ونظام المحاضرات. فاليوم نحن مهما طورنا المنهج، أنا راح أطور المنهج، أطور المنهج وأطور، ولكن أنسى الأداء الأساسية وهي المعلم. إذا المعلم بقي على نفس الطريقة التقليدية التي يدرس بها طلبة، فهنا ما راح يكون في أي يعني أي فائدة، وكذلك المخرجات التعليمية ما راح توصل لدى الطالب، وهو المحور الأساسي أكيد في العملية التعليمية. اليوم الطالب يحتاج إلى عدة نقاط مهمة، يحتاج إلى التفكير، يحتاج إلى التحليل، يحتاج كذلك إلى نوع من الإبداع، وأيضا التعلم الجماعي. هذا الأشياء ما راح تحصل إذا ما كان هناك معلم هو القائد الأساسي طبعا في الغرفة الصفية، وهو الذي ينفذ هذا المنهج مهما كان المنهج موجود معه. اليوم المنهج يعني نحن المعلمين صحيح معنا منهج معين، ولكن ما الكل طبعا يجب أن يلتزم بنصا بما وجد في ذلك المنهج. هناك معلم مبدع يستطيع أن يحول هذه المناهج إلى مناهج تفاعلية من خلال التفاعل مع الطلبة. نحن نقدر أن نصف بذلك المنهج اليوم، والمعلم يجب أن يكون في مش في اتجاه واحد فقط. ما أقصده أن ما فقط المعلم هو من يلقي والطالب فقط مستمع، يجب أن يكون هناك عدة اتجاهات، أي أن بين الطالب والمعلم، بين المعلم بين المعلم والطالب، وكذلك بين الطلبة أنفسهم. فهذا هو التعليم الذي نحن نصبو عليه. هناك حقيقة هو ذكر عن سنغافورة وفنلندا. طيب، هي فنلندا وسنغافورة بالفعل طورت المناهج وغيرت المناهج، ولكن من سينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة؟ فهو الأساس دائما نعود ونذكر المعلم هو من يجب أن ينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة.

0: صحيحة لكي تنفذ هذه المخرجات التعليمية لدى الطالب. أنا أشوف حقيقة أن هناك علاقة طردية بين المنهج وبين طريقة التدريس. كل ما غيرنا المنهج يجب أن تغير كذلك طريقة التدريس وترتقي ب يعني ترتقي بهذا المنهج وكذلك بطريقة تنفيذه بطريقة صحيحة. نعم.
1: بكل تأكيد، وهذا أيضا ما يعزز وجهة النظر هذه أن كثيرا من الدول اتجهت نحو الاستثمار فيما يتعلق ب حتى طرائق التدريس. أنا يعني أفهم تماما أن هناك ما تود أن ترد عليه، ولكن حتى يعني تداركا للوقت استثمارا لهذا الوقت يمكن في قادم وقت أن ترد على ما ذكره أستاذ عمر يعني أستاذ إسماعيل. حتى نذهب بشكل أكثر دقة وتفصيلا في فرضية أخرى، وهي الفرضية التي نطرحها وأعود إليك فيها أستاذ عمر ثم بعد ذلك أعود إليك أستاذ إسماعيل. يعني تقول هذه الفرضية أن الاستثمار في تطوير المعلم وطرائق التدريس نفسها يحقق أثر أسرع وأكثر استدامة في تحسين جودة التعليم مقارنة بالاستثمار في تحديث المناهج وحدها. نجد أن هناك استثمار يعني في البعدين من خلال هذه الفرضية المطروحة، إلى أي درجة تتفق فيها؟ أيهما يحقق أكثر يعني جودة في نتائج المخرجات التعليمية في مسألة الاستثمار في البعدين؟
0: نعم نعم صحيح أستاذ إدريس، حقيقة أنا أتفق جدا مع هذه الفرضية، وممكن هي تؤيد نوعا ما الجانب الذي أنا موالي له اللي هي طريقة التدريس. وكذلك دائما نحن بما أننا نركز على المعلم وهو الأساس في العملية كذلك التعليمية، مقارنة كذلك أيضا مع الطالب، المعلم كل نحن ما كان هناك أساس قوي، إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا. فدائما نحن نعود على نفس النقطة بأن المعلم هو من يجب أن يطور في البداية، بعد ذلك يستطيع أن ينفذ أي منهج، يعني مهما أعطيته المنهج سواء غيرنا المنهج بطريقة مستحدثة وجديدة وتواكب سوق العمل، دام أن هناك موجود معنا معلم قادر أن ينفذ هذا المنهج بطريقة صحيحة سنصل إلى الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. أيضا أقدر أن أقول كذا بصورة بسيطة ومختصرة، قد ننتج أفضل كتاب لدينا ومنهج، ولكن المعلم هو من يصنع أفضل تعلم. فأنا أستطيع أن أختصر ذلك بالمنهج هي بالفعل هي الخطة، ولكن المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها وينفذها بطريقة صحيحة، يحولها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
1: جميل، يعني هذا التفنيد أيضا بالنسبة لي أو ما قدمه من استدلال حول هذه الفرضية المطروحة. إليك أيضا الكلمة والرأي وما تود أيضا أن ترد عليه فيما ذكره أستاذ
2: طيب
1: عمر.
2: نبدأ بالرد أو نبدأ بالنحو؟
1: تبدأ بالرد على ما ذكره ثم ننتقل إلى المحور أو إلى هذه الفرضية نفسها.
2: طيب الآن الأستاذ عمر في حديثه يثبت ضرورة وجود المنهج وتحديثه، يعني الشيء بضده يعرف كما يقال.
1: نعم.
2: فهو عندما تحدث يعني عن تدريب المعلم ذكر أن تدريب المعلم يأتي بعد تحديث المنهج.
1: نعم.
2: فأنا أسأله الآن هذا السؤال، هل يمكن الاستثمار أو هل يمكن البناء في تدريب المعلمين على الخبرات السابقة فقط أم على تحديث المنهج بشكل دائم؟ بمعنى آخر، هل يمكن الاستثمار في الطرائق دون استثمار في المناهج بداية؟ من وجهة نظري أقول يعني من المهم جدا الاستثمار في المناهج، فالمعلمون يختلفون في الكفاءة، لكن المنهج الموحد يضمن أن جميع الطلاب يتعلمون الحد الأدنى من المعارف والمهارات، هذا إذا ما نظرنا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية.
1: نعم.
2: أي أن المنهج يقلل الفجوة بين المدارس ويقلل الفجوة بين الأساليب التدريس المختلفة، كما أن تطوير المعلم أساسا يعتمد على المنهج. عندما يتغير المنهج تبنى برامج تدريبية جديدة، تطور طرق التدريس، تحدث أدوات التقويم، لذا فإن تحديث المنهج يقود إلى تطوير المعلم وتطوير العملية التعليمية وتطوير الاستراتيجيات وتطوير الأساليب وتطوير طرق التدريس وليس العكس. فهناك بعض التساؤلات التي من الممكن أن أطرحها الآن إذا كان يعني الأستاذ عمر أو الطرف الآخر من وجهة نظرهم يعني يرون أن تحديث المناهج غير أمر غير مهم، فلماذا تغير جميع الدول المتقدمة مناهجها باستمرار؟ لماذا تصرف الدول الكثير من الأموال والكثير أو تهدر الكثير من الوقت في تغيير المناهج وتطويرها؟ سؤال آخر، إذا كان المنهج قديما جدا فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟ يعني من الواضح جدا أننا نحتاج إلى تغيير المناهج وتحديثها وتحديث معارف المعلمين حتى وإن كانوا متميزين، فالمعلم أيضا بحاجة إلى تدريب بناء على تحديث هذا المنهج.
1: واضح جدا. يعني هذه تساؤلات في إطار دقيقة ترد عليها، ترد على الأستاذ إسماعيل، ثم بعد ذلك ننطلق يعني إلى خطاب الختام في هذه المناظرة. تفضل أستاذ عمر.
0: نعم، حقيقة هو ذكر أول حاجة أن المناهج مهم أن تطور، وأنا حقيقة ذكرت أن بالفعل المناهج يعني ولا أحد ينكر ذلك، أن من المهم تطوير المناهج يعني جيل بعد جيل. المنهج يجب أن يتغير على حسب الجيل الحالي الموجود معنا. نحن اليوم وصلنا في عصر الذكاء الاصطناعي وثورة الصناعية الخامسة الداخلية عليها، فلا بد حقيقة أن يطور المنهج. ولكن من سينفذ ذلك المنهج بعد ذلك في الغرفة الصفية؟ أنا اليوم سأوفر أفضل منهج لطلابي في سلطنة عمان، ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، كذلك التحصيل الدراسي يختلف من مدرسة إلى أخرى؟ ذلك كله حقيقة يعتمد على المعلم وطريقة تدريسه وتنفيذه لهذا المنهج. فهذا يمكن رد بسيط للأستاذ إسماعيل
1: في هذا الموضوع. يعني في إطار هذا التدافع الكلي بكل استدلالاته ومنطقه بما قدمتمها أيضا من نماذج، يعني لا شك أن هناك وجهتي يعني أو وجهتا النظر متباينتين حول هذه القضية المطروحة. هكذا نصل إلى خطاب الختام أو بما نسميه يعني خطاب الختام، نجمل فيه كل يعني ما ذكر في هذه المناظرة وكل ما ذكره منكما في القضية المطروحة. أبدأ معك بداية أستاذ إسماعيل في دقيقة واحدة فقط.
2: نعم، طبعا العملية المعلم هو محور العملية التعليمية، أقصد في التطوير لا ننكر ذلك، وهو ركيزة أساسية في التعليم، لكن القضية هي تحديد الأولويات، والمنهج هو الذي يرسم الأهداف ويحدد المهارات ويواكب متطلبات المستقبل ويوجه التدريب والتقويم. أما طرائق التدريس فهي الوسيلة التي تنقل هذا المحتوى إلى الطالب، هي مجرد وسيلة، أي أنها جزء من كل جزء من المناهج الدراسية. وينبغي أن نقول إن المناهج الدراسية ليست مجرد كتب مدرسية فقط، هي تحتوي على طرق التدريس، تحتوي على التقويم، تحتوي على أشياء كثيرة. في الختام يعني نقول إن الفريق الآخر يتحدثون عن جودة التنفيذ، ونحن نتحدث عن جودة التصميم. ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
1: شكرا لك أستاذ إسماعيل. أستاذ عمر في دقيقة واحدة تفضل.
0: جزاكم الله خيرا. حقيقة يمكن أختم بذلك أن نحن لا نقلل من أهمية تطوير المناهج، وكذلك لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن تبقى الأولوية، وهذا ما أنا مقتنع حقيقة فيه، الأولوية هي بتقوية الأساس وهو المعلم. كل ما قوي المعلم وزادت كفاءته وتطوير من ذاته ومن إنمائه المهني، فبعد ذلك سيستطيع أن ينفذ أي منهج يعني موجود معه. المنهج قد يفتح الباب أكيد في للتعلم، ولكن المعلم هو من يقود الطلبة لعبور هذا أو هذه البوابة. إذا أردنا تعليما أفضل فنبدأ حقيقة بمن يصنع التعلم كل يوم داخل الغرفة الصفية، وما أقصد هو هنا المعلم. هو من يجب حقيقة أن يتم استثماره بطريقة صحيحة.
1: أشكر جزيل الشكر أستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجوير طرائق التدريس مثل جانب الموالاة في القضية المطروحة، وكنت ترى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم. كل الشكر لك.
0: جزاكم الله خير، وحقيقة أشكرك أستاذ إدريس على هذا الطرح الجميل، ونسأل الله لنا التوفيق، وحقيقة نتمنى أن المستمعين والمشاهدين كذلك في عبر القنوات الأخرى أن يتم يعني الاستفادة ولو بشكل البسيط بإذن الله تعالى.
1: كما شارك أيضا أستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي ومثل تجانب المعارضة في الفكرة والقضية المطروحة في المناظرة، وكنت ترى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية في هذه المنظومة. أشكر جزيل الشكر.
2: شكرا لكم، ويعني نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح وجهات نظرنا، وأيضا أشكر الأستاذ عمر على ما قدمه من يعني مداخلات مثرية وجميلة.
1: بارك الله فيكما. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رؤيتين مختلفتين حول أولويات تجويد مخرجات التعليم، بين من يرى أن تطوير طرائق التدريس هو نقطة الانطلاق، ومن يؤكد أن تحديث المناهج هو الأساس، ويبقى الحوار العلمي وتبادل الرؤى سبيلا لبناء تعليم أكثر جودة وكفاءة. إلى أن نلتقيكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

0: الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان. ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9%. الولايات المتحدة تنهي الموجة الثامنة على التوالي من الهجمات على إيران. أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان، تشمل إنشاء طرق جديدة وتأهيل ورفع كفاءة الطرق القائمة واستكمال عدد من المشروعات الحيوية، مشيرة إلى أن نحو 22 مشروعا تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية فيها 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد إنجاز عدد من مشروعات الطرق إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعات أخرى، مضيفة أنها ماضية في استكمال إجراءات الإسناد والبدء بنهاية العام في مشروعي طريق سناو محوط الدقم للمنطقة الواقعة بمحافظة الوسطى وتوسعة طريق مسقط السريع. ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9% على أساس سنوي ليبلغ 32 مليار و197 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية.
1: 32 مليارا و197 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قارب 9% على أساس سنوي وبتدفقات استثمارية تجاوزت مليارين و567 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 25 مليارا و888 مليونا و900 ألف ريال عماني، بنمو بلغ 9.5%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية في هذا النشاط مليارين و200 و37 مليونا و800 ألف ريال عماني. وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت مليارين و870 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بنحو 5.5%، وبتدفقات استثمارية بلغت 146 مليونا و700 ألف ريال عماني. وجاء قطاع الوساطة المالية ثالثا بقيمة بلغت أكثر من مليار و565 مليون ريال عماني، مسجلا نموا بأكثر من 9%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية 137 مليونا و700 ألف ريال عماني. وعلى صعيد الدول المستثمرة، حافظت المملكة المتحدة على صدارتها في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت استثماراتها 16 مليارا و884 مليونا ونصف المليون ريال عماني، مسجلة نموا قارب 10%. كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية 10% لتبلغ 8 مليارات و695 مليونا و600 ألف ريال عماني. أما دولة الكويت فارتفعت استثماراتها بأكثر من 4% لتتجاوز 1 مليار و444 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت استثمارات الصين بأكثر من 9% لتتجاوز 900 مليون ريال عماني.
0: قالت الولايات المتحدة إنها أنهت الموجة الثامنة على التوالي من الهجمات على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات الجوية تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على أفراد من القوات الأمريكية في الأردن. من جهتها قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن الولايات المتحدة شنت هجوما بالقرب من مدينة سيريك في جنوب إيران، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن قتلى أو مصابين أو أضرار في البنية التحتية. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة استشهدوا إثر قصف الاحتلال شقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة، كما أسفر قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون في استشهاد امرأة فلسطينية وجرح عدد آخر. يأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف ضخمة للمنازل شرق خان يونس، فيما شهد شرق حي التفاح إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وطائرات الكود كابتر بمحيط مستشفى الدرة. يبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة، وذلك خلال لقاء سيجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميدانيا قتل عسكري لبناني وأصيب ضابط وجندي بجروح في انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مستهدفا بلدة النبطية الفوقى ومنطقة مشاع المنصور ببلدة قضاء صور. هذا وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن النازحين يواصلون العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان، إلا أن وتيرة هذه العودة تباطأت في الأيام الأخيرة بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية. وحذر المكتب الأممي من أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال كبيرة. شنت روسيا هجوما كبيرا بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم إطلاق أكثر من 20 صاروخا على أهداف في المدينة ومحيطها، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين واندلاع حرائق في أنحاء المدينة، وفق لما أعلنه سلاح الجو الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم. وفي مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا قال الحاكم العسكري للمدينة إن ضربات الصاروخية الروسية على أوديسا أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن هناك ضربات على الموانئ الأوكرانية، مضيفة أن 3 سفن شحن على الأقل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة في ميناء أوديسا. وزعمت الوزارة أن السفن كانت تنقل بضائع للقوات المسلحة الأوكرانية. ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 5000 شخص، وذلك وفقا لإحصائية رسمية. وقالت السلطات الفنزويلية أن هناك الكثير من الجثث لا زالت تحت الأنقاض وأن عمليات البحث مستمرة، في حين أصبح الآلاف بلا مأوى ولجأ آخرون إلى مخيمات مؤقتة تفتقر بغالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة. ارتفع إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عمان خلال العام الماضي بنسبة 89.9% ليصل إلى نحو 1.2 مليار ريال عماني. وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن هذا النمو جاء مدفوعا بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في رؤوس أموالها بنسبة 125.4% لتبلغ 993,700,000 ريال عماني. كما ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 71.9% فيما سجلت الصناديق الاستثمارية نموا قويا في صافي الأصول بنسبة 94.6%. شهدت ولاية صلالة اليوم توقيع اتفاقية استراتيجية بين الطيران العماني وشركة فان أند سن لتوسيع برنامج الرحلات الجوية المباشرة بين سلطنة عمان وروسيا إلى محافظة ظفار، بما يعزز حركة السياحة الوافدة ويدعم جهود تنويع الأسواق السياحية. وتنص الاتفاقية على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو وصلالة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا، على أن ترتفع إلى 5 رحلات أسبوعيا ابتداء من شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب إطلاق رحلات مباشرة من مدينتي قازان ويكاترينبورغ الروسيتين. كما أعلن خلال المناسبة عن توقيع اتفاقية بين شركة جراند تورز وشركة فان أند سان كازاخستان لإطلاق برنامج للرحلات الجوية المباشرة بين كازاخستان ومحافظة ظفار، يبدأ في 20 أكتوبر في 20 أكتوبر 2026 بواقع 4 رحلات أسبوعياً. جرى توقيع الاتفاقية على هامش تدشين المقر الرئيس الجديد لشركة جراند تورز بمدينة صلالة، وذلك تحت رعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة. تبدأ خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل النسخة 4 من ملتقى أجواء اللشخرة التي تجمع التراث والابتكار والتنمية الاقتصادية بنيابة اللشخرة بولاية جعلان بن أبو علي. ويشكل ملتقى أجواء اللشخرة أحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان بعد نجاحه في تحويل الشريط الساحلي للشخرة إلى وجهة تستقطب آلاف الزوار خلال الأعوام الماضية. ويأتي تنظيم النسخة 4 من الملتقى امتدادا لمسار تصاعدي رسخ من حضور الملتقى كمنصة وطنية متكاملة تستند إلى الهوية العمانية وتواكب تطلعات القطاع السياحي. فقد استقطب في نسخته السابقة أكثر من 430,000 زائر من مختلف المحافظات، وشهد تنفيذ 120 فعالية متنوعة، إلى جانب توفير أكثر من 170 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تسجيل وحماية التصاميم الصناعية يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويشجع على المزيد من الابتكارات المحلية ودعم الصناعات الإبداعية ويسهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الصادرات المحلية. وأوضحت الوزارة ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية أن هناك إقبالا كبيرا من الأفراد والشركات في تسجيل تصاميمهم الصناعية في عدة مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن تطبيق التصاميم الصناعية يتم على مجموعة واسعة من منتجات الصناعة والحرف اليدوية مثل الأغلفة والحاويات والأثاث المنزلي والأعمال الخشبية ومنتجات ومعدات الإضاءة والحلي والمجوهرات والإكسسوارات وتصاميم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وصناعة المنسوجات والملابس، بالإضافة إلى أعمال الخزف والنحاس والحرف اليدوية والرموز المصورة وواجهات المستخدم. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان. ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9%. الولايات المتحدة تنهي الموجة الثامنة على التوالي من الهجمات على إيران. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية.
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.
8: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
8: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
8: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
8: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
8: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
8: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
9: بين التشويق والمعرفة وبين التاريخ والخيال تقف رواية الوصية الغامضة الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018 في بيروت كواحدة من الأعمال التي تخاطب اليافعين بلغة مشوقة وأسئلة عميقة. في هذه الحلقة نتوقف عند كواليس كتابة الرواية وكيف تتعامل الكاتبة رقية البادي مع التاريخ بوصفه مسؤولية ومع قضية الهوية والانتماء ومنها القضية الفلسطينية ودور المكتبة والمعرفة في بناء وعي الأجيال. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا رقية.
10: مرحبتين يا هلا.
9: يعني دعينا نبدأ من سؤال مهم، لماذا كتب اليافعين والناشئة تحديدا؟
10: هذه الفئة العمرية بالذات فئة مميزة، يعني تعرف فيها سن بداية النضج، بداية التعرف على الحياة، اللي عندهم خيالهم واسع. فهذه الفئة إذا أسسناها أسسنا أفراد صالحين في المجتمع. فبالنسبة لي أنه أكتب لهذه الفئة يعني فرصة أنه ما فقط تنمية فرد واحد، تنمية للمجتمع بأكمله.
9: نعم. طيب هذا الأدب أصلا خليني أقول ما كثير مكتوب فيه أو ما كثير فيه اهتمام فيه، يعني لو قارنا عدد من يكتبون مثلا الأدب للبالغين هو أقل بكثير أدب الناشئة، فبالتالي اطلاعك على تجارب أخرى كمان ممكن يكون صعب. بالنسبة لك إيش هي، هل في تجارب كافية أنت تأثرتي بها؟ وإذا ممكن حتى تسمي لنا بعضها.
10: في البداية وأنا بدأت الكتابة من 2018 تقريبا كان أول إصداراتي، فعلا في هذه الفترة كان الإنتاج يعني محدود. بعدها بسنوات ولله الحمد بدأ الإنتاج يتطور ويعني ويتطور عندنا في المكتبة العربية والعمانية بشكل خاص. يعني أيضا أكثر أحد قرأت له هي كاتبة ماريا دعدوش. كاتبة متميزة جدا في أدب الطفل وأدب اليافعين، ولها روايات مميزة وإصدارات مميزة في هذا المجال. تأثرت صراحة بأسلوبها وأخذت معها دورات تدريبية أيضا. طبعا هذا تقريبا يعني أخذت دورات بعد بدأت الكتابة بثلاث أو أربع سنوات. فحدثت نقلة وتطور عندي في الكتابة من بعد ما تعرفت على كتبها. حاليا المكتبة العمانية خصوصا هذا العام راح نشهد وجود روايات اليافعين بشكل غير مسبوق فيه عن السنوات السابقة.
9: نعم. دعينا نتحدث عن تجربة هذا الكتاب رقية. هل هنالك هاجس بالنسبة لك حول قضايا معينة ينبغي أن يقترب منها اليافعين؟ يعني مثلا هنا عندنا القضية الفلسطينية، في عملك الأخطبوط الأزرق تتكلمي عن خليني أقول العلاقة بالإنترنت وكيف ممكن تأثر على الناشئة.
10: نعم، بالنسبة لليافعين هناك قضايا، سواء قضايا تخص المجتمع نفسه أو الطفل نفسه، اليافع نفسه، تكون شخصية جدا، مثل تأثره وعلاقته بالإنترنت والمحيط. أيضا هنالك تأثر من ناحية الواقع المجتمع أو واقع الأمة الإسلامية.
11: نعم.
10: يعني أنا لا أستطيع أن أعزل فرد مسلم يافع مسلم بدأ يتعرف على الحياة ولا أعرفه على القضية الفلسطينية، خصوصا أنه نحن بالنسبة لجيلي أو الفترة اللي كنا نحن فيها في فترة الانتفاضة الثانية، كنت في مقاعد الدراسة، كنت أشعر بالعجز.
11: نعم.
10: أنه ماذا أقدم للقضية وأنا في ذلك العمر؟ لم يكن هنالك يعني موجه خاص فينا أو خاص بنا كيف ممكن نساهم في هذا الموضوع. فلما حاولت أتناول هذا الجانب في الوصية الغامضة عشان أعرف هذا اليافع ماذا سيكون دوره أو ماذا يمكن أن يفعل ليساهم في التحرير القادم للمسجد الأقصى. فهذا بالنسبة لي من ضمن أهم القضايا اللي موجودة في الساحة حاليا. يعني القضية الفلسطينية لم تكن هذا العام فقط أو العام أو من بدء من 2023، القضية الفلسطينية موجودة من سنة 48 وفترة الانتداب البريطاني. فمجرد أنه نعرف القارئ نبث الأمل أن هنالك أمل بالتحرير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
11: نعم، ربما يعني صار للكتاب أهمية أكبر على الرغم من صدوره في 2018 مع حرب أكتوبر، مع الإبادة في غزة 2023، لأن هنالك دائما هذا الرهان اللي خليني أقول لدولة الكيان الصهيوني المحتل بأنه هذه القضية سيتم تناسيها مع مرور الوقت، خصوصا غيبت عن المناهج العربية التعليمية وأيضا حتى غيبت عن وسائل الإعلام. فهل تحسي أنه فعلا كل ما مر وقت وخصوصا بعد هذه الفترة أنك شعرتي بأنه هذا الكتاب كتب في الوقت المناسب؟
10: نتمنى أن يكون الوقت المناسب. يعني هو فعلا في مرحلة حرجة، يعني أنا بدأت فعلا كتابنا من 2018، لكن فعلا وجدت أنه في إقبال عليه صار بعد حرب غزة في محاولة لفهم ماذا يمكن أن نفعل. يعني حتى في تواصل لبعض العوائل كانوا قرأوا الكتاب قبلها فترة، قرأوها بعد الحرب، يعني وجهة نظرهم نوعا ما تغيرت لبعض المواضيع أو لدورهم كفرد شخصي، كفرد فقط في هذا المجتمع، خصوصا أنه يعني يعرف على يربط الوعي الطفل العربي بأرض بيت المقدس، ومحاولة لكسب أرهان في موضوع اللي هو من له الأحقية بتلك الأرض. يعني الرواية العالمية حاليا متجهة أنه تلك الأرض أرض خاصة باليهود وأنها حقهم من 3000 سنة إلى آخره، ومحاولة أنه يعني جعل هذا واقع.
11: نعم.
10: على الإنسان المسلم.
11: نعم.
10: لكن لما اليافع يطلع على الحياة الآن ويطلع ويقرأ عن هذا المجال وعن أرض بيت المقدس، سواء من رواية الوصية الغامضة أو أي رواية ثانية تتحدث عن هذا الموضوع، أكيد تنمي لديه الوعي وتدرك أن له أهمية كفرد وقيمة.
11: نعم، يعني هذا العمر كثير حساس رقية، وأيضا هنالك وسائل أو وسائط مختلفة يتعرض لها الناشئ اليوم، علاقتهم بالإنترنت معقدة، أيضا علاقتهم بأنه يستهلكوا المنتج سريعا ويتعرضوا لمنتجات قصيرة طبعا بفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي، يحتاج أيضا مقدرة على الحفاظ عليه أثناء القراءة. أنت عندك قدرة على الحفاظ على التشويق، ورغم أهمية الموضوع اللي ذكرناه قبل قليل ومعالجته بعمق، أنت لا تفرطين بهذا، يعني كأنه في وعي مباشر أنه هذا التشويق ينبغي أن يستمر حتى النهاية.
10: فعلا أنه إذا بدون تشويق صعب أني أشد القارئ، فكانت الفكرة أنه لازم نكسب القارئ اليافع من أول 3 صفحات، يعني من أول فصل في الكتاب لازم أكسبه، إذا ما كسبته من أول فصل مستحيل أخليه يكمل معي لحد نهاية الفصل الأخير. فبفضل من الله، يعني أحيانا نسمع آراء بعض الأمهات تقول أنا بنتي مثلا بدأت من أول فصل ما رضت تنام لحد ما تكمل وتصل لحد النهاية. تعرف إيش هي هذه الوصية الغامضة، تعرف إيش كانت النهاية، إيش علاقة لأن احنا كعمانيين بالمسجد الأقصى.
11: نعم.
10: أيوة، فكان في نوع من التشويق فعلا عنصر ضروري خصوصا لمرحلة اليافعين. وغالبا في كتب تشويق والمغامرة حلها أيضا محبيها من الكبار.
11: نعم. ممكن أيضا الكبار طبعا يقرأوها ويستمتعوا. طيب هل هذا الوعي اللي عندك حول أهمية مسألة الإمساك بالقارئ منذ الصفحات الأولى يخليك تراجعي الكتابة أكثر من مرة، تحرر الكتابة أكثر من مرة، تحديدا الوصية الغامضة؟ هل كنت يعني أعدت تحرير النص من البداية؟ هل أخذت رأي ربما ناشئ اختبرتي من خلالهم قدرة القصة على أنه تمسك بهم، أو زملاء ربما أو زميلات معك في هذا المجال؟
10: نعم أرسلتها، لأنه خصوصا هي كانت ثاني تجربة لي في الكتابة، يعني كنت بعدني في الخطوات الأولى للكتابة وما كان عندي الأدوات الكافية، فكنت كل كتابة أكتبها أستشير أحد الأخوة وأحد الكتاب وأسلم النص. ولله الحمد ما عن طريق التغذية الراجعة من عندهم أقرأ أعدل في الكتابات وفي في المضمون. ما يميز الوصية الغامضة أنه لم أستشير فيها فقط كاتب، وإنما استشرت بروفيسور عبد الفتاح العويسي متخصص في دراسة بيت المقدس. هذا البروفيسور تلمت على يده في فترة من الفترات وكان ساعدني كثير جدا للتوثق من جميع المصادر الموجودة في الكتاب.
11: سأعود لمسألة المصادر لأنها مهمة جدا بكل تأكيد. إحنا أيضا نجدك تعتمدين على وسائط مختلفة في القصة، يعني في صور، في أحيانا مخططات لشيء، حتى صور 3D. إيش أهمية هذا في كتاب مثل هذا؟
10: طبعا يقال أنه الصورة أبلغ من 1000 كلمة. عندنا إحنا لأنه الوصية الغامضة نوعا ما هي رواية أكثرها معلوماتية، يعني فيها الأحداث تجرب يعني أكثر من أنه تتطور للشخصية. في الوصية الغامضة موجود عندنا مثلا إحنا نتكلم عن المسجد الأقصى وعلاقته كمثال يعني على هذه الرسومات، وعلاقته وتوأمته بالكعبة المشرفة. أنا ممكن أشرح هذا بالكلام، أنه أقول أنه المسجد الأقصى والمسجد والكعبة كلاهما المسقط الأفقي لكليهما شبه مستطيل غير متساوي، مستطيل غير متساوي الأضلاع، متطابق في الزوايا، ولكن نسبة الجدران أو الأضلاع مختلفة. ممكن أشرحه بالكلام، لكن لما أحط الصورة الصورة أكيد تكون أوضح للقارئ خصوصا اليافع في هذا السن، فتساهم كثير في أنه تربط هذه العلاقات عندنا. أيضا معرفة اليافع بحدود المسجد الأقصى، أنه يعني أحيانا لما كنت عند بعض الطلاب أشرح لهم عن مواضيع تتعلق ببيت المقدس أسألهم أريهم صورة لقبة الصخرة، أقول هذه المسجد الأقصى، أريهم صورة الجامع القبلي يقول هذا هو المسجد الأقصى. يعني مستوى الوعي لديهم لدى البعض أو لدى مع الأسف لدى الغالبية أنه هذا لهم المسجد الأقصى، إما القبة الرصاصية أو القبة الذهبية، مع أنه هو كل ما حول السور. فهذا أيضا لما تبين بمخطط يوضح للناشئ أكثر وللقارئ أكثر إيش نحن نقصد بالضبط.
11: نعم جميل جدا. ما زلنا نتحدث عن أسلوب الكتابة ومعالجة هذه القصة رقية، هنالك مقاطع بها يعني سجع، خليني أقول، مما يوحي طبعا بوجود أدوات شعرية عندك. هل هذا ضروري للكتابة خصوصا للطفل؟ وأنت كيف علاقتك بالشعر وكيف ربما تصقلي مثل هذه المهارة؟
10: هو طبعا ليست كل روايات أدب الطفل تتطلب موضوع السجع أو مهارة شعرية، وأنا يعني مثل ما قلت كنت مبتدئة يعني، أو أنه محاولات من عندي أنه أوصل معلومة لأنها عن طريق لغز، فاللغز أحيانا يتطلب سجع ليشد الفكرة نفسها، تشد يعني الطفل القارئ أو اليافع، فسجع يخلي الكلمة أو يشد انتباهه. يعني أنا أذكر لأنه هذه التجربة مريت فيها بنفسي أثناء القراءة، يعني أذكر أنه قرأت في إحدى روايات دان براون بعض العبارات من يحبحث يجد مثلا، هذه عبارة بسيطة جدا، أنا قرأت الرواية من متى؟ من 3-4 سنوات، لحد الآن العبارة عالقة في ذهني. فلاحظت أنه الموضوع بعض العبارات المميزة واللي فيها سجع أو اللي فيها نمط معين تشد هذا القارئ، في نفس الوقت أنا أخذ انتباهه، هو انتباه القارئ نفسه، بحيث أنه يحاول يكمل معي أنه وماذا بعد يعني.
11: طب هذا يخليني أسألك سؤال على ذكر دان براون مثلا، إحنا تكلمنا عن علاقتك بأدب الطفل وضرورة تعرضك له حتى يعني أنت أيضا تكتبي الأدب نفسه أو أدب الناشئ عفوا، ماذا عن مصادرك الأخرى؟ يعني الكتب التي تقرأينها عموما أنت يعني كبالغة، ومن أدب طبعا البالغين. كيف علاقتك بهذا ومدى تأثيره حتى على كتابتك أدب الناشئة؟
10: بصراحة له تأثير قوي، خصوصا أنه في البداية نحن في فترة من الفترات مثل ما ذكرنا أنه كتب اليافعين ليست كثيرة في المكتبات.
11: نعم.
10: فكنا نحن كيافعين في ذاك الفترة نبحث عن بدائل، فكان عندنا كتب غسان كنفاني موجودة، كتب الكتب التي تعلها علاقة مثلا بالقضية الفلسطينية والمقاومة والحروب، يعني كميول.
11: نعم.
10: أيضا كتب التشويق والمغامرة.
11: نعم.
10: بالنسبة لكتابات مثل داون براون وأيضا روايات الأطفال كانت هي الأخوة المغامرون. نعم. أو عفوا المغامرون الخمسة.
11: نعم.
10: كانت مشهورة جدا في فترة من الفترات وكانت روايات جيب مصرية، فكنت أيضا أطلع عليها.
11: وهذا متى بدأ؟ كم كان عمرك؟
10: في الطفولة.
11: نعم.
10: الطفولة كنا نقرأ لمحمود سالم.
11: نعم.
10: يعني أذكر لحد الآن الأبطال الشخصيات يعني تشدك حتى يعني الحنين الآن للعودة لقراءتها مرة أخرى.
11: نعم.
10: مع أنه طبعا في صار في فرق في التكنولوجيا بين تلك الفترة وهذه الفترة، لكن يظل يعني حلها قيمتها وحلها ميزانها الخاص.
11: نعم. يعني بالحديث عن تفضيلاتك إذن في القراءة، أنت ذكرتي وأيضا في أفق القضية الفلسطينية ذكرتي غسان كنفاني. غسان كنفاني معروف طبعا برواياته الهامة واللي توثق لحظات خليني أقول مفصلية في تاريخ القضية، وربما لهذا طبعا تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال. أيضا هو عنده أدب طفل، يعني غسان كنفاني كتب أيضا أدب طفل. تشعري أنه ممكن فعلا الواحد يراوح بين هنا وهناك، أنه يستطيع أن يكتب أدب الكبار ولكن يستطيع أيضا أن يتمكن من أدوات أدب الناشئ أو الأطفال؟
10: ممكن، لكن ما أتوقع أنه جميع الكتاب لديهم هذه الميزة.
11: نعم.
10: يعني أكيد طبعا الكاتب وصل لمرحلة كبيرة من الوعي بخصائص هذه المرحلة العمرية وما يحبه يفضله الكبار وما يفضله الصغار، فأكيد ما كل الكتاب يصلون. أما بالنسبة لي ككاتب أنا يعني على فقط أفضل اليافعين.
11: نعم، جميل جدا. طب قبل شوية تكلمنا عن مصادر اعتمدت عليها لكتابة الوصية الغامضة، يعني من يقرأ هذا الكتاب يرى بأن هنالك خلفية تاريخية مدروسة بعناية في القصة، نصل يعني مثلا حروب الصليبيين وغيرها. حدثينا عن مرحلة البحث ربما قبل الكتابة وحتى أثناء الكتابة.
10: في الحقيقة أنا درست دبلوم دراسات بيت المقدس بالإضافة لدراسة الجامعية. درست دبلوم دراسات بيت المقدس مدة سنة كاملة في 2015-2016 كعام دراسي. المعلومات اللي أخذتها كانت قبل بداية الكتابة. فلما كتبت أول رواية سرق القلادة وكانت تتكلم عن ولاية نزوة، تشجعت أنه لماذا لا أكتب ما تعلمته في دراسات بيت المقدس في رواية، خصوصا أنه خلال دراستي أصبت بدهشة كبيرة جدا من كمية المعلومات اللي أخذناها، وشعرت أن نحن كمسلمين عرب مغيبين عنها، ربما تقصر منا في محاولة أنه نتعلم المعلومة وأخذها حول هذا الموضوع، موضوع بيت المقدس، لأنه خصوصا أنه تأثرت بحرب 2014.
11: نعم.
10: على غزة. فبعد الحرب شعرت بالعجز.
11: نعم.
10: أنه ماذا يعني ماذا نفعل، فأخذت الدبلوم دراسة بيت المقدس لمحاولة تعويض على الأقل على مستوى شخصي كيف ممكن أساهم في على الأقل في دعم الأخوة في غزة وفي فلسطين في أرض بيت المقدس. القصد الحين فكان بالنسبة لي هذا مرجع كثير مهم.
11: نعم.
10: بالإضافة لأنه لبرنامج يسمى الأقصى 3D. الأقصى 3D هذا برنامج ثلاثي أبعاد، أول ما ننتقل فيه الشخص يجد نفسه في قبة الصخرة.
11: نعم.
10: يجد نفسه يتجول في جميع حدود المسجد الأقصى. فكان بالنسبة لي مهم خصوصا لوصف البطل، حركة البطل، تنقلاته. فمثلا لم يكن من المنطقي أنه أقول أنه البطل دخل من سبيل مثلا من باب القطانين ومن ثم وجد نفسه أو أمامه سبيل قايتباي.
11: نعم.
10: مثلا لأنه كلاهما مكانين مختلفين يعني أو بينهما مسافة شاسعة في المسجد الأقصى، فكان هذا مهمة جدا يعني بالنسبة لهذا البرنامج. رغم هذا صار عندي نقص في المعلومات.
11: نعم.
10: من أين أحضر معلومات إضافية؟ تواصلت مع أحد الأخوات، كان عندنا نحن مجتمع اسمه مجتمع الفاتحين، وبين مجموعة من الأخوة والأخوات نعمل لأجل نشر ثقافة بيت المقدس. فبفضل من الله تعالى تواصلت مع أحد الأخوات الموجودة هناك في المسجد الأقصى وقامت بتصوير كل المقاطع التي أحتاجها لإتمام العمل ورواية. بعد ذلك مثل ما ذكرت سابقا عرضت العمل للبروفيسور لمساعدتي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة.
11: نعم جميل. طيب هنالك دائما جدل حول مسألة المصادر حول القضية الفلسطينية لأنها قد تتضارب، ويقال بأنه نحن دائما نكون منحازين لسردية العرب سردية المسلمين، فحتى الاطلاع على موقفهم من المسألة ربما يخلينا حتى أقوى في الرد عليهم. هل هذا كان بالنسبة لك مهم، أو هل هذا أصلا في الدبلوم اللي تحدثت عنه قبل قليل كان موجود بحيث أنه يكون في وعي حول أيضا ما يقال سردية المحتل سردية الغاصب؟
10: نحن بالنسبة لسردية الغاصب معروف أنها منذ زمن تم التحضير لها، يعني لم يتم تحضير لها من يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. بدأت السردية من 1896 وبدأت بكتاب فكرة، أيضا وذلك الكتاب تطور إلى رواية معروفة في تلك
11: وعد الفور وما إلى ذلك.
10: أيوة لو كانت أيضا رواية أرض جديدة قديمة تقريبا
11: لهرتزل أظن
10: هرتزل. أيوة نعم. نعم هي انظري بدأ الموضوع برواية. خلال هذه الفترة لحد عامنا هذا آلاف المصادر من الصهاينة كتبت عن أرض بيت المقدس.
11: نعم.
10: وأحقيتهم بها. نحن في الدبلوم أنشئ عن طريق أو كان نتيجة ثمار مشروع معرفي بدأ سنة 94.
11: نعم.
10: يعني تخيلي أنه الصهاينة بدأوا من 1896 في فكرتهم، ونحن بدأنا المشروع المعرفي لبيت المقدس سنة 1994.
11: نعم.
10: من ذلك العام بدأ يعني عندنا الكتابات العربية أو والمسلمين تزيد، لدرجة أن أخبرك عن البحث الذي تم بخصوص علاقة المسجد الأقصى بالكعبة المشرفة كان أحد نتاج هذه نتاج أصحاب هذا المشروع. فنحن بالنسبة لنا كل مرجع موثق.
11: نعم.
10: طبعا أكيد السردية بأدلة تاريخية بأدلة علمية.
11: نعم.
10: والدليل أنه لحد الآن لا يوجد أثر للهيكل في منطقة البيت المقدس.
11: نعم.
10: وفي منطقة المسجد الأقصى.
11: نعم. يعني دليل موجود في مكان ما.
10: دليل لا يوجد دليل.
11: نعم.
10: فنحن قدمنا سرديتنا، لذلك البحث اللي تكلمنا عنه والعلاقة المسجد الأقصى بالكعبة دليل قاطع أنه بينهم وأن بانيهما شخص واحد.
11: نعم.
10: وأن إبراهيم فقط رفع قواعد الكعبة، وأن سيدنا آدم هو من بنى الكعبة وهو من بنى المسجد الأقصى.
11: نعم.
10: بانيهما واحد بالأدلة العلمية الموثقة. فبما أنه في أدلة علمية خلاص يعني تقوي أنه

0: الصور اللي أنت كنت بحاجتها. الكتاب هذا أيضا صدر عن دار نشر، هي أوسع من أنها توزع في عمان فقط، اللي هي الدار العربية للعلوم ناشرون. لأي درجة كان هذا مهم بالنسبة لك أنه يصير في هذا التواصل المستمر سواء أثناء الكتابة أو حتى بعدها، وأنه هذا الكتاب يصل إلى القراء العرب اليافعين كما يصل للطفل العماني؟
1: كانت بالنسبة لي هذه أول نقطة مهمة، يعني هي موضوع الانتشار.
0: نعم.
1: أنه من يسأل عنه أين يجده.
0: نعم.
1: ولله الحمد فضل من رب العالمين الدار العربية للعلوم بذلوا جهدهم، لكن كانت هناك مثل ما تقول عقبة بسيطة حصلت، أنه نشر يعني في نهاية 2018 بداية 2019 فترة قبل جائحة كورونا. بعدها أتت جائحة كورونا أغلقت المعارض، فتقريبا لم يجد حقه في التسويق. الحين من باب المحاولات نشر أخرى تم نشره على تطبيق نوري ومتوفر في تطبيق، وتم توفيره هناك كنسخة إلكترونية، وأيضا ربما يتوفر نسخة أخرى إلكترونية مجانية على الإنترنت إن شاء الله.
0: نعم، جميل جدا. نرى بأنه مع علاقتك بالمكتبة، سواء مكتبة أدب اليافعين أو حتى مكتبة أدب الكبار كما سبق وذكرنا، أيضا المكتبة تحضر كلاعب أساسي في العمل. هل تجدين هذه العلاقة بالمكتبة تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة، أم أن اختيارها مدروس؟ يعني كثير من الكتاب فجأة يصيروا يتكلموا على الكتب اللي يقرؤوها، على الرغم من أن القصة ربما تدور في مكان آخر، ولما ينسأله يقول هذا يفرض نفسه علينا لأنه هو علاقتنا بالعالم قادمة من علاقتنا بهذه الكتب. هل العلاقة بالمكتبة حاضرة في الوصية الغامضة كما هي ربما حاضرة في أعمالك الأخرى؟ هل تتفاجئين بأنها موجودة؟
1: هي ليست مفاجأة يعني، بس أنا بالنسبة لي في الوصية الغامضة هي عبارة كانت أيضا سبقتها سر القلادة، وأيضا أتت بعدها ذهب مناح المفقود. هذا الثلاث قصص بطلها أو أحد أبطالها اسمه خالد، وخالد لديه مكتبة في عائلته.
0: نعم.
1: عنده في المنزل يعني، بحكم أنه يعني لا يجب أن يكون طبعا أنا كيف أنه البطل يستطيع أن يجيب على هذه الكم الأسئلة ويحلل البيانات الموجودة في القصة إذا لم يكن لديه مكتبة ومرجع يعود إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرت المكتبة في أحد الألغاز في الوصية الغامضة.
0: نعم.
1: في أحد الألغاز أنه وجد موجودة هناك، يعني ما السبب؟ من المكتبة تأتي المعرفة.
0: نعم.
1: والمعرفة هي التي تقود التغيير والتحرير والعمران القادم لأرض بيت المقدس.
0: نعم.
1: يعني بدون هذه المعرفة والوعي والإدراك لن نصل إلى التحرير، فكان يعني وجود المكتبة إلزامي في حتى في أحد الألغاز الموجودة في الوصية، أنه نحن نحتاج إلى المكتبة وبشدة، خصوصا في وضعنا الحالي نحتاج إلى معلومات موثقة.
0: نعم.
1: وليس المعلومات القصيرة التي تنشر على السوشيال ميديا أو ربما طبعا يحتاج أن نتكيف معها مستقبلا، لكن يظل المعلومة التي تأخذها من الكتاب والمراجع هي الموثق الوحيد لديك حاليا يعني، أو على الأقل في الفترة الحالية.
0: نعم، رائع. يعني أنت عرضا قلتي بأنه في يعني إحدى القارئات فتحت الكتاب ولم تنم حتى تنهي، أكيد وصلتك كثير ردود أفعال، أو يعني ربما حتى الآباء والأمهات شاركوك ردود أفعال على تجربة تلقي القصة. هل في شيء مميز تذكريه أو أثر فيك بشكل خاص وحسيت أنه فعلا أنا كتبت هذا الكتاب من أجل هذه اللحظة؟
1: بصراحة في كان موقف مميز لأحد الأولاد، كان ابن إحدى الأخوات والزميلات.
0: نعم.
1: كنت أنا كتبت سر القلادة.
0: نعم.
1: وبعدها الوصية الغامضة بفترة بسيطة، وصلتني رسالة من هذه الأم تقول الابن تعن، يعني مثل قلنا نقول تعنى.
0: نعم.
1: يذهب إلى معرض الكتاب فقط لشراء الوصية الغامضة.
0: نعم.
1: يعني هو لأنه كان قرأ سر القلادة فيقول أنا أريد التالي، ما التالي يعني.
0: نعم.
1: فبصراحة هذا الموقف كثير أثر فيه، لدرجة أنه أحيانا تعرف الكاتب يأخذ قرار أنه يعني ما الجدوى من الكتابة.
0: نعم.
1: فهذا ردود الفعل البسيطة من المتابعين ومن عند القراء تعطي الواحد دافع وشخص دافع أنه يكمل. أذكر أنه بعدها هذا كان الطفل اسمه عبد الرحمن، في الرواية اللي بعدها لما كتب ذهب منح المفقود كتبت له هداء.
0: نعم، جميل.
1: هداء لعبد الرحمن، لأنه فعلا من الأطفال المميزين اللي يبحث عن المعلومة.
0: نعم
1: يبحث عن الفكرة. فكانت صراحة من أكثر المواقف بالنسبة لي يعني
0: تأثيراً.
1: تأثيراً
0: نعم، وخصوصاً في هذه المرحلة الحساسة أنت فعلاً ممكن حتى تنشئ قارئ أصلاً.

0: يعني يبدأ من تجربة القراءة هنا، وبعد ذلك يصير عنده لياقة على القراءة، عنده هاجس على القراءة، عنده علاقة خاصة بالقراءة. فيعني شيء أعتقد بأنه غامر وكبير جدا. يعني إحنا وصلنا لنهاية الحلقة رقية، على الرغم من أنه ما حسينا بالوقت.
1: ما شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك على هذا النقاش عن الوصية الغامضة رقية البادي، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018. ونتمنى أن ألقاك طبعا عن أعمالك الأخرى، الأخطبوط الأزرق وحارة العقر وحتى جديدك
1: إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير عزيزتي، وشكرا كثير على الاستضافة.
0: إذن أحبتنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ولكن البر من آمن.
2: قرر بعض المحسوبين على اللغة أن في الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. خطأ، إذ أتى باسم الفاعل بدلاً عن المصدر حسب زعمهم، ولذلك فإن تصحيح الخطأ عندهم أنه كان يجب أن يقول ولكن البر أن تؤمنوا بالله، لأن البر هو الإيمان للمؤمن. وجاءتنا رسالة من باحث جليل ذكر فيها أن أستاذهم أيام الجامعة كان قد أخبرهم أن النحويين والمفسرين رأوا خطأً في تلك الآية فقدروا محذوفاً هو ذا، فيكون النص الصحيح ولكن ذا البر من آمن إلى آخره. وزاد فقال إنه قرأ في كتاب لباحث نحوي رفضه لأن يكون المبتدأ اسم معنى والخبر اسم ذات، وجعل التقدير ولكن البر إيمان من آمن، فيكون إيمان خبر لكن وهو مضاف إلى من آمن. هذا الكلام يمثل عدم المعرفة باللغة عموماً وباللغة القرآنية خصوصاً. الآية ليس فيها اسم فاعل حتى يقول إن الآية استعملت اسم الفاعل بدل المصدر، والظاهر أن جهل الكاتب باللغة صور له البر اسم فاعل، ولا يصح أن يؤول البر بالبار أو البر بكسر الباء وفتحها كما تقول كان فلان باراً بوالديه، إذ لا ضرورة لهذا التأويل ما دام فهم الآية ممكناً بلا تأويل وتقدير. ثم أي مصدر هذا الذي ناب عنه اسم الفاعل الذي يتوهم؟ وهل قصد به تقديره أن تؤمنوا بالله؟ فإن قصد ذلك فقد أخطأ، لأن الآية لا تهدف إلى ذلك. فإليكم إيجاز الموضوع: في اللغة العربية اسم ذات ويسمى اسم عين وأيضاً اسم معنى. الأول يعني الماديات التي يمكن أن ترسم وتشخص، مثل الرجل والأرض والنباتات والحيوانات وما إليها. والثاني يعني المعنويات التي لا يمكن أن تتجسد في رسم من الرسوم، مثل الكرم والبخل والشجاعة والطيبة وما إليها. وقد جرى فصيح الكلام على جعل المصدر اسم المعنى، وقرر بعض النحويين أن الأغلب في كلام العربي أن لا يقع المصدر خبراً عن اسم ذات، كما لو قلت كانت الخيل في الحرب إقبالاً وإدباراً لا مقبلة مدبرة، كالذي ورد في قول الخنساء: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، وهي تصف ناقة أو بقرة فقدت ولدها فكلما نسيته رعت، فإذا عاودتها الذكرى حنت إليه فاضطربت إقبالا تارة وإدبارا أخرى. وقد أخبرت الشاعرة عن اسم الذات الناقة أو البقرة بالمصدر إقبال وإدبار، فحولتها من كائن مادي قائم بذاته إلى قلق يتجسد في الإقبال والإدبار. وقد أجازه الخليل على سعة الكلام، ومثله نهارك صائم وليلك قائم. هذا ما قاله القدماء، ونرى أن في هذا التعبير سواء كان اسم المعنى متقدماً على اسم الذات أم متأخراً عنه، عمقاً لا يتضح بالذي قالوه وقرروا. وتعال معنا. إذا أردت أن تصف صاحبك بالكرم فلك أن تقول له أنت كريم، ولك أن تقول له أنت الكرم ذاته. التعبير الأول سليم، وهو وصف معتاد لا مبالغة فيه ولا عمق له. أما الثاني ففيه مبالغة وتعميق، وكأن صاحبك صار هو الكرم ذاته، فهو مخلوق من الكرم وليس فيه شيء غيره، لا ما قل منه ولا ما كثر. وحين تصف واحدا بأنه صائم نهارا قائم ليلا، فلم تزد على أن وصفته بما يشترك به مع مجموع من الناس. وليس من شرط في هذا التعبير أن يكون عاما شاملا لكل نهاراته ولياليه، فقد يفطر أحيانا، وقد يقوم بعض الليل لا الليل كله. أما تعبير نهارك صائم وليلك قائم فلا يقبل إفطار نهار ولا إغفاءة في ليل، فكأنك تحيله من شخص قائم بذاته إلى عبادة متواصلة ليس في إهابه غيرها. نعود إلى الآية. لو كانت الآية ولكن البر أو البر بفتح الباء، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لكان كلاما معتادا وليس فيه جديد مضاف إلى ما يعرفه الناس. فذلك البار المذكور في الآية سيكون كأي بار آخر كالبار بوالديه، ولكن علينا أن نفهم أن البار بوالديه قد يخطئ بحقهما بقصد وبغير قصد، فكل إنسان معرض للخطأ، وكذلك في التقدير الذي ذكروه للآية. فهذا الذي آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بار معرض للخطأ كأي إنسان آخر، فلا يتجسد البر به. أما بتعبير ولكن البر من آمن، فإن الآية تقرر أن هذا الذي تجمعت فيه تلك الصفات بصدق وحق هو البر ذاته بكسر الباء، هو تجسيد للبر. وهذا المستوى من التعبير أكثر عمقاً وأسبغ دلالة من معنى الأسلوب الأول ودلالته.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه الحلقة عن التربية الصحية للأبناء. فمن مقاصد الإسلام الخمسة حفظ النفس، وبالتربية الصحية يتحقق حفظ النفس. الصحة تعين الإنسان على أداء واجباته الدينية والدنيوية، فهي تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. التربية الصحية للأبناء من أبرز الجوانب التي تشكل شخصيتهم وتعينهم على بناء قدراتهم وكسب عيشهم والدفاع عن أنفسهم ووطنهم. الصحة نعمة من نعم الله تعالى، ونعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، والرزق متعدد متنوع، فليس الرزق محصورا في المال فقط. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه وأمته من بعدهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فمن أنعم الله تعالى عليه بالعافية في الجسد وسليم من الأمراض والبلايا وكان صحيحا وعنده قوت يومه، أي توفر له رزق يومه وما يحتاجه من مؤونة وطعام وشراب يكفي يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، أي فكأنما ملك الدنيا وجمعها. فمن توفر له الأمن والأمان والعافية في الأبدان والرزق الوفير، الرزق الذي يكفيه لا يحتاج إلى شيء بعد ذلك، فكان كمن ملك الدنيا وجمعها فلا يحتاج إلى شيء آخر. على العبد أن يحمد الله تعالى ويشكره على هذه النعم ويحافظ عليها. والتربية الصحية لا تقتصر على العناية بجسم الإنسان وحمايته من الأمراض فقط، وإنما تشمل أيضا الصحة النفسية، فهي تسهم في بناء الشخصية من جميع الجوانب من خلال العناية بمتطلبات هذا البناء وتوفير أسباب الوقاية والعلاج. وتعرف التربية الصحية بأنها تطبيق الوالدين لخبراتهم الصحية في تربيتهم لأبنائهم للحفاظ على صحتهم، من خلال تزويدهم بالمعلومات والمعارف الصحية وإكسابهم السلوكيات والعادات الصحية السليمة. وقد وجه الإسلام الوالدين معا إلى تحمل مسؤولية التربية الصحية، لينشأ الأولاد على خير ما ينشأون عليه من قوة الجسم وسلامة البدن ومظاهر الصحة والحيوية والنشاط. كما تسهم التربية الصحية في تنمية الوجدان والثقة والشعور بالمسؤولية وتزويد الأبناء بالقيم والمبادئ السامية التي من شأنها أن تساعدهم على المحافظة على صحتهم وتمكينهم من الصمود ومواجهة المشكلات الحياتية والتغلب عليها، وتبصيرهم بكيفية الحفاظ على صحتهم. وتبدأ مسؤولية الوالدين في التربية الصحية منذ مرحلة الخطوبة، فالحرص على إجراء فحص الأمراض الوراثية قبل الزواج مهم جدا لتجنب الأطفال خطر الإصابة بالأمراض الوراثية. وفي مرحلة الحمل أو ما قبل الولادة، فإن على المرأة أن تهتم أيضا بالتغذية الصحية والمراجعة الدورية للمستشفى والمراكز الصحية، وعلى الزوج مساعدتها في أعمال المنزل. وفي مرحلة الرضاعة ذكر لنا القرآن الكريم مدة الرضاعة الطبيعية، فقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلا بد من الاهتمام فيها بإرضاع الطفل وتغذيته بانتظام، ففي إرضاع الأم للطفل غذاء مادي وغذاء عاطفي. وتستمر مهمة التربية الصحية خلال مرحلة الحضانة ومرحلة التمييز ومرحلة الشباب. فمن الوسائل التربوية للحفاظ على الصحة تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية نحو صحتهم الجسدية والنفسية، وحثهم على النظافة التي تحفظ بها الصحة. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وينبغي على الوالدين والمعلمين تعليم الأبناء الوضوء وبيان فضل الوضوء وأهميته الصحية، فهو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، يستعد لملاقاته والوقوف بين يديه ومناجاته، وبه بالوضوء تتساقط الذنوب من الأعضاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي الوضوء فوائد صحية عديدة، منها أنه تنظيف للفم وحماية من الأمراض مثل تسوس الأسنان والسقوط الأسنان وأمراض اللثة وأمراض عامة مثل الروماتيزم الحاد وأمراض القلب. لذا ألح الرسول صلى الله عليه وسلم على استحمام السواك باستمرار والمبالغة في الاستنشاق والاستنثار. ففي حديث لقية بن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ففي الوضوء صحة للجسد وإزالة للميكروبات أو الأوساخ العالقة أو العرق، وفي الوضوء تهدئة للأعصاب واسترخاء لعضلات الجسم. لذلك يؤمر الغاضب أن يتوضأ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وكما أن الوضوء مهم للصحة والتربية الصحية كذلك الغسل، فلا بد أن يكون الآباء الوالدين قدوة للأبناء في المحافظة على الصلاة والمحافظة على الوضوء. يقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. فالأمر فيه مشقة ومجاهدة، لكن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهي من أسباب الصحة والعافية. وعلى الوالدين العناية بصحة الأبناء من خلال توفير العلاج اللازم والبيئة الصحية السليمة المتمثلة في المسكن الصحي الملائم والغذاء المتوازن والرعاية الصحية والتوعية الصحية وتنمية القدرات الجسدية والنفسية وتحصين الأبناء بالتطعيمات اللازمة وحثهم على ممارسة الرياضة، وكما إنها تقوي الجسم وتنمي العضلات وتحسن الدورة الدموية وعمل المفاصل وتخلص الجسم من فائض الغذاء وسمومه وتزيل التوتر والقلق. فالجهد العضلي يريح الجهاز العصبي. ومما ينبغي على الوالدين في التربية الصحية للأبناء تعليمهم آداب الطعام والشراب. فمعظم الأمراض سببها في الإفراط في تناول الطعام والشراب كاضطرابات الهضم والبدانة وبعض أمراض القلب والكبد والسكري. وتعليم الأبناء كذلك اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام والشراب لما فيه من أجر عظيم وصحة وعافية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومن واجبات الوالدين في التربية الصحية للأبناء اختيار الطعام الصحي وتجنب الأطعمة المصنعة والمعلبات والمواد الحافظة والمشروبات الغازية والإكثار من تناول الخضروات والفواكه وتحذير الأبناء من مخاطر التدخين وإبعادهم عن المدخنين. فالله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فلنحمد الله تعالى على نعمه. قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ومن واجبات الوالدين أيضا في التربية الصحية للأبناء تحديد الأوقات التي يقضونها أمام شاشات التلفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف، حيث تجعل الأبناء يكثرون من تناول الطعام الذي أمامهم وتزيدهم إعلانات الأغذية حبا لتناول الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. كما أن الإدمان على تلك الأجهزة يؤثر على صحة الدماغ والعين والعمود الفقري ويقلل التركيز ويشغل عن العبادات والطاعات وممارسة الرياضة. تؤثر هذه الأجهزة على الصحة النفسية حيث تزيد من اضطرابات القلق والعصبية والاكتئاب ويؤدي إلى العزلة. لذلك ينبغي أن نهتم جميعا بالتربية الصحية لأبنائنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعينني وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى،
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذا التطواف السريع،
0: وعبر هذه الحلقة ندلف في حقيقة النهر وكتابه الخالد.
1: هيا بنا نبدأ الرحلة.
0: وأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: في رواية هنري ميلر الوشيجة يتحدث السارد قائلا: كانت الانعكاسات الملونة المتراقصة فوق سطح الماء تضفي على روحي مزيدا من السكينة والافتتان، إذ كانت تتراقص مثل قناديل مرجانية تتأرجح بفعل الريح. معلقا فوق انسياب النهر تملكني شعور بأنني خال من المشاكل ومتحرر من كل الهموم. لم يتوقف النهر ولو مرة واحدة ليتأمل أو يسأل، ولم يفكر ولو مرة بتغيير مجراه، دائما إلى الأمام، إلى الأمام، طافحا ثابتا.
1: أما الروائي والمؤرخ الروسي ألكسندر سولجنستين الحائز على جائزة نوبل عام 1970 فيكتب قائلا: دائما ما تبدو انعكاسات الأشياء إن كانت قريبة أو بعيدة على سطح تيار نهر سريع الجريان غير واضحة، حتى وإن كان الماء نظيفا وليست فيه انعكاسات رغوة النهر المستقر، كما وأن المشهد المتغير الألوان للنهر يبقى غير واضح وغامضا ويصعب سبر أغواره، فقط حين ينحدر النهر إلى الأسفل كتلة إثر كتلة ويأخذ بالاتساع ويصبح مصبا هادئا أو يستقر على شكل مياه راكدة أو بحيرة صغيرة، عندئذ نستطيع أن نرى في صفحته الشبيهة بالمرآة نعومة كل ورقة شجرة وكل قطعة سحاب، ونرى السماء الشاسعة المنبسطة العميقة الزرقاء.
0: إنه الشيء ذاته الذي يحصل مع حياتنا، فإذا كنا إلى ذلك الحد غير قادرين على أن نرى بوضوح أو لنعكس الملامح الأبدية للحقيقة، فإن ذلك ليس لأننا لازلنا أيضا نتحرك صوب نهاية ما، بل لأننا ما زلنا نعيش.
1: ورغم أن النهر لم يفكر ولو مرة بتغيير مجرى كما في رؤية ميلر، إلا أن المخيلة الشعرية استفادت من هذه الحقيقة في كينونة الأنهار لتصف النقيض من ذلك كله. فها هو ذا الشاعر محمد المغوط يعبر في إحدى قصائده عن حالة الضياع الأبدي والغربة اللتين تحيطان بالشاعر، حيث يقول: وأنا أهرول ذات اليمين وذات الشمال كنهر ضرير فقد مجراه في العاصفة.
0: إن الشعراء والفنانين عموماً ولدوا يوم ولدت الأنهار، إنهم يصغون إلى نشيد الحياة الهادر وإلى ندائها العرمرم الجارف، إنهم كطفولة الأنهار مسافرون في الزمن يرفعون المخيلة إلى أعلى الجرح، وفي أرواحهم توق أبدي وشغف لا ينتهي، فالنهر لا يتوقف ولا يتراجع.
1: إنه نهر هيراقليطس الذي تقوم فلسفته على نظرية التدفق أو الجريان، فكل شيء إلى تغير، وهو يشبه الأشياء بالنهر الجاري الذي تتغير مياهه باستمرار، فأنت لا تنزل نفس النهر مرتين.
0: وإذا كان هنالك من ينظر إلى النهر أفقيا وهو يملأ مجراه، فإن هنالك من انتبه إلى النهر في عمقه ومهاويه. هو ذا أحد الشعراء اليابانيين يقول: من قمة جبل تسكوبا يندفع نهر ميني، وكعمق حبنا النامي يوما بعد يوم يصبح هوة لا سبر لها.

0: لقد كان اليونانيون القدماء يعتقدون كالبابليين بوجود نهر عظيم يحيط بالكون ويقع وراء البحر ويحيط به أيضا دون أن يمتزج بمياهه. إنه النهر العظيم أوقيانوس الذي لا منبع ولا مصب له، لكنه أنجب كل الأنهار والبحر برمته وكل مياه الأرض والآبار العميقة، ومنهم بثقة النجوم باستثناء كوكبة الدب الأكبر. وعلى شواطئ الأوقيانوس توجد أرض الأثيوبيين الخرافية، أرض السمريين التي يلفها ظلام سرمدي والأقزام.
1: واستنادا إلى الشاعر هيزيود، كان هناك 3000 نهر ولدوا لأوقيانوس وثيتس وورثوا القدسية من والديهما، وكانت الشبيبة اليونانية تكرس شعورها لهذه الأنهار وتضحي لها بالخراف وترمي في مياهها الخيل والثيران الحية. وكان أخيليوس أكبر الأنهار اليونانية وأكثرها قدسية.
0: وكان النيل مقدسا عند المصريين القدماء ويدعى هافي، وكان يصور على هيئة رجل قوي ومتين ويرتدي لباس النوتي وصياد السمك، وعلى رأسه إكليل من النباتات المائية، لوتس إذا كان المقصود به نيل مصر العليا، وبردي إذا كان المقصود به نيل مصر السفلى.
1: وقد تحدثت التوراة بمزيد من الإعجاب عن نهري دمشق، وهما نهر أبانا ونهر فرفر، وكان نهر الجانج في الهند يعتبر نهرا سماويا نزل إلى الأرض.
0: وكان البابليون يلقون بالمتهم في النهر، فإذا كان بريئا لفظه النهر، وإن كان مذنبا ابتلعه. وعند الأقوام السلافية كانت الفتاة التي تغرق تصبح روسالكا، أي جنية ماء.

0: توحي الأنهر للشاعر اليوناني هوميروس بالخراب والرعب، فقد شواطئ نهر كايستر تعطي له إحساسا بالراحة.
1: وللشاعرة البولونية فيسوافا شيمبوريسكا التي فازت بجائزة نوبل للآداب عام 1996 قصيدة جميلة عنونتها باسم في نهر هيراقليطس، تتحدث فيها عن الحياة الحرة للأسماك في ذات النهر الفلسفي الذي تعبر عنه الحياة. والأسماك في نصها هي قصائده أيضا، وهي ذاتها الكاتبة التي تجعل العتمة تومض.
0: وفي قصة قصيرة للكاتب الأسامي ناجين سيكيا وجودي قرب النهر، يتحدث السارد عن شغفه بالذهاب إلى ضفة النهر حيث يواجه هنالك الماضي برمته. لقد التجأ إلى النهر الذي في قلبه، ولا أحد من أسرته يعلم بذلك، ولا يستطيع أن يخبر أي شخص بذلك أيضا. ولهذا السبب يندفع تيار النهر متدفقا من عينيه دون توقف دون توقف.
1: وفي قصة بعنوان النهر ميت لزكريا تامر بأسلوبه الفانتازي المعهود، يشير إلى أن النهر يغني على الرغم من كآبة الإنسان الجريح بعزلته الأبدية.
0: وفي نص عنوانه النهر للشاعر المكسيكي أوكتافيو باث، يجلس الشاعر قبالة النهر يمحو صورته من على النهر الذي يتكلم نائما دون أن يقول شيئا ويحمله معه. يوقف الشاعر اللحظة، يوقف النهر ويفتح اللحظة، يدخل حجراتها المذهلة حتى يبلغ مركزها المائي، يشرب من النبع الذي لا ينضب، يصير شلال أحرف زرقاء تسقط من شفاه الحجر.
1: وفي واحدة من النصوص المؤثرة والشجنة يكتب الشاعر البرتغالي فرناندو بيساوا: من أعلى نافذة في بيتي ألوح بمنديل أبيض لأودع أبياتي الذاهبة إلى البشر، لست فرحا ولا مكتئبا، هذا هو مصير الأبيات، كتبتها والآن ينبغي أن أريها للجميع، لا أقدر أن أتصرف خلافا لذلك، مثلما لا يستطيع الزهر أن يخفي ألوانه، أو النهر حقيقة جريانه، أو الشجرة كونها مثمرة.
0: أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، نحن كالكون نمر وفي الأوان ذاته نمكث كما يقول بيسوا،
1: ونحن مقاطع من نهر الزمن نمضي ونؤوب،
0: والفصول والبشر تنساب كما نهر واحد لا ينتهي تحت أقواس القرون.
1: فلنغترف من نهر الحياة ممسوسين بنكتار الزمن حتى الثمالة.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
8: اكتسب الظفار أهميتها في العالم القديم وعصور الحضارات المزدهرة كالحضارات السومرية والفرعونية والبابلية والرومانية وغيرها من الحضارات والشعوب القديمة لوجود اللبان، تلك الشجرة التاريخية الهامة في تلك العصور، كما ورد في اللوحات القديمة والكتابات والرسوم. نظرا لمكانتها وسلعتها الثمينة دينيا واقتصاديا، ولما كان اللبان السبب الأكثر بروزا عبر التاريخ في شهرة ظفار في العالم القديم، فقد شغلت مساحة حضارية هامة في التاريخ لكونها مصدرا أساسيا لهذه المادة إلى جانب مادة الصمغ أيضا، ولأهمية موقعها وطبيعتها الجغرافية وعلاقاتها مع تلك الحضارات. فقد انتشر عدد من الموانئ الهامة على طول سواحل ظفار مستفيدة من وجودها على مسارات خطوط التجارة البرية والبحرية ووجود مصادر إنتاج اللبان وخطوط تصديره. في هذه الحلقة سنتعرف أكثر على موانئ ظفار ومعالمها البحرية المذكورة في مؤلفات البحار العماني أحمد بن ماجد، حيث تحدثنا مستمعين الكرام في اتصال هاتفي مع الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي أوضح قائلا: يا
9: فيما يتعلق بموانئ ظفار ومعالمها البحرية في مؤلفات أحمد بن ماجد، ذكرت الموانئ والمعالم البحرية منها ميناء حاسك إذا أتينا من الشمال إلى الجنوب. أعتبر أحمد بن ماجد أن ضبط القياس البحري خاصة في تحديد القبلة وضع حاسك على نفس الخط المتجه من جاوة يمر بحاسك إلى مكة المكرمة في تحديد القبلة. من الموانئ التي ذكرها أحمد بن ماجد ميناء مطوق ويعرف حاليا بجنجري، وذكروا في بعض الأراجيز البحرية، وهو اسم قديم جدا لم يعد مستعمل في هذه الفترة. وأيضا سليمان المهري في كتاب العمدة المهرية ذكر تحديدا ميناء مطوق، وذكره أيضا يعرف بجبل جنجري، وهو الواقع حاليا في ولاية سدح بين مرباط وبين سدح. ذكر أيضا أحمد بن ماجد ميناء مرباط، وتعدد ذكره في أكثر من موقع وفي أكثر من قصيدة وأرجوزة بحرية. ينبه أيضا البحارة والمسافرين عن بعض أخطار التي تتعرض لها السفن المارة بقرب رأس مرباط، وحذرهم من الارتفاع عن هذا الرأس قليلا إلى البحر، لأن هذا الرأس أيضا كما وصفه سليمان المهري بأنه رأس ناطل البحر، أي داخل في البحر، وهناك رف قارئ ربما تتعرض السفن لبعض المخاطر. يذكر أيضا أحمد بن ماجد في مؤلفاته البحرية جزر خوريا موريا، وهذا الاسم هو أصل التسمية التي ظهرت فيما بعد في الخرائط الأجنبية خوريا موريا، حتى أننا نجد في بعض المصادر الإسلامية القديمة هذه الجزر عرفت باسم خرتان ومرتان، وعند ابن مجاور خوريان وموريان، بينما أحمد بن ماجد ذكرها باسم خوريا موريا، ولعل هذا مشتق من التسميات العربية القديمة. يذكر أحمد بن ماجد أن هذه الجزر كثيرة الزلزلة والسحب والأرياح، وأيضا ينبه السفن والبحارة أن يوازنوا في السفر والمجرى البحري بين هذه السفن وبين رأس سوقرة، لأنه كما يذكر أن هناك قطع عارية في البحر تسبب مخاطر، فيحذر البحارة والسفن المارة في هذا المنطقة. ذكر أيضا أحمد بن ماجد ميناء ظفار أو بندر ظفار، وهو الآن الموقع المعروف بموقع البليد الأثري، وحدد في المواسم البحرية الموسم الظفاري، وحدد مواعيد السفر إلى الهند من هذا في الموسم إلى الهند وإلى سقطرة وإلى اليمن، ووصف ظفار بأنها معدن الكوس. ويذكر بعض في بعض الأراجيز البحرية تحديد المواسم التي تسافر منها سفن من ظفار إلى الهند مرتين في العام، وهذا يعني إشارة مهمة جدا للحركة التجارة النشطة في ذلك الوقت في القرن التاسع الهجري، وهو القرن الذي عاشه أحمد بن ماجد. هناك أيضا بعض المعالم البحرية الهامة

0: من المعالم البحرية أيضا اللي ذكرها أحمد بن ماجد في ظفار رأس ساجر، وحددوا كالضبط للقياس للسفر أيضا من ظفار ومن رأس فرتك إلى الهند وإلى سقطرة. موانئ ظفار ومعالمها البحرية في مؤلفات أحمد بن ماجد ثم في مؤلفات تلميذه سليمان المهري تعدد ذكرها، وإشارات عديدة في أكثر من مؤلف، ولكن نحن نوجزها باختصار لضيق الوقت. لكن من أهم الموانئ المذكورة كما أسلفنا ميناء ظفار وميناء مرباط وميناء حاسك، وهناك أيضا بعض الموانئ العمانية الأخرى التي ورد ذكرها في كتاب أحمد بن ماجد المرتبطة ارتباط مباشر بهذه الموانئ، منها الموانئ العمانية مثل صحار، ميناء صحار وميناء مسقط أو مسقط كما ذكر ابن ماجد ومصيرة، وأيضا هناك بعض الموانئ اليمنية القريبة والمعالم البحرية مثل رأس فرتك وعدن والشحر. كل هذه الموانئ في فترة أحمد بن ماجد القرن التاسع عشر والخامس عشر الميلاد عفوا، كان لها ذكر وإسهاب كبير جدا في هذه المؤلفات كدليل على نشاط الموانئ العمانية في تلك الفترة.
1: العمانيون والبحر.

0: من الموانئ الهامة التي كانت على ساحل ظفار ميناء حاسك الذي ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر الإريتري وعلى خريطة بطليموس في القرن الثاني الميلادي وفي المصادر الإسلامية عند الإدريسي في القرن السادس الهجري كميناء مصدر للبان والعنبر وأيضا في كتاب الطيب لإبراهيم بن المهدي في القرن الرابع كميناء مصدر للعنبر الشحري وحول هذا الميناء وتاريخه ونشاطه التجاري والموانئ والبلدان التي كان يرتبط معها يقول الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري
1: ميناء حاسك ميناء تاريخ قديم ورد ذكره في كتاب الطواف حول البحر الأرتيري في القرن الأول قبل الميلاد ذكر باسم أسيتش كما ورد أيضا ميناء حاسك في خريطة بطليموس في القرن الثاني الميلادي تقريبا بنفس الاسم ورد ذكر ميناء حاسك في المصادر الإسلامية عند الإدريسي في القرن السادس الهجري وذكر أنه ميناء مصدر للبان والعنبر أيضا في كتاب الطيب لإبراهيم ابن المهدي في القرن الرابع ذكر أن العنبر الشحري الذي يجلب من بلاد الشحر كان يجلب من ميناء حاسك في كتاب الهمداني في صفة جزيرة العرب ذكر بميناء حاسك في القرن الثالث الهجري كميناء رئيسي مع ميناء مرباط ومع ميناء ريسوت في بعض الأدبيات الأجنبية ذكرت ميناء حاسك تقريبا أخذت نفس المعلومات المذكورة في المصادر اليونانية من أوائل التقارير الأجنبية التي ذكرت ميناء حاسك في القرن الثامن عشر الميلادي وذكر فيه ورد فيه ذكر اللبان كسلعة رئيسية تصدر من ميناء حاسك وفي بعض المراجع ذكروا اللبان الحاسكي الذي يجلب من بلد يقال له حاسك في ظفار في بعض الحوادث التي ورد ذكرها في الكتب المؤلفات الأجنبية حادث

0: مهمة جدا لتحطم سفينة فرنسية في سنة 1903 في ميناء حاسك. تم إنقاذ بحارة هذه السفينة اسمها أميرال جيودن ونقلهم إلى ميناء مرباط، ثم نقلوا عبر السفن إلى موانئ البحر الأحمر، وتداولت الصحافة الفرنسية هذه الحادثة كحادثة رئيسية مهمة بالنسبة للسفن الفرنسية التي يعني كانت تمر في ميناء حاسك. في سنة 1835 زار المستكشف البريطاني ستيفارد هينز حاسك وذكر معلومات هامة جدا عن ميناء حاسك وأيضا الجزر التي تقابل هذا الميناء وهي جزر كوريا موريا المعروف حاليا بجزر الحلانيات. كذلك في نفس الفترة في القرن 19 تكلم الرحالة الإنجليزي هيلتون عن ميناء حاسك وذكر اللبان الذي كان يصدر من هذا وينقل من هذا الميناء إلى ميناء سدح وميناء مرباط، وأيضا تحدث بالسابع عن جزر كوريا موريا. في بعض المؤلفات العمانية البحرية نذكر منها كتاب ابن ماطر التمامي من نواخذ الصور في القرن 19، حدد في قوائم البحرية ميناء حاسك وميناء سدح وميناء مرباط كموانئ رئيسية مهمة جدا مذكورة في مؤلف سعيد بن أحمد بن ماطر التمامي. في كذلك في كتاب معدن الأسرار في علم البحار للنوخذ ناصر بن علي الخضوري في بداية القرن العشرين ذكر ميناء حاسك في أكثر من جدول بحري وأشار إليه كمعلم رئيسي للسفن المتنقلة من شمال عمان إلى جنوب ساحل بحر العرب والمتجه أيضا إلى شرق أفريقيا وإلى الهند. وكثير من المصادر البحرية تحدثت عن ميناء حاسك وذكرت معلومات هامة وكثيرة جدا، أكثرها ذكرت تجارة اللبان والعنبر المصدر من ميناء حاسك.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، في المنطقة الغربية من محافظة ظفار تقع آثار خرفوت، وهو ميناء بحري يقع ما بين ضلكوت ورخيوت بجبل القمر على بعد 15 كيلومترا من رخيوت، وبه برج يسمى باسم خرفوت. كما يوجد ميناء قديم يسمى ميناء الفزايح بين المغسيل ورأس ساجر، ويسمى حاليا ميناء مرحات، وبه آثار وأسوار حجرية ومقابر إسلامية، وبالقرب منه بعض الجزر الصغيرة أهمها جزيرة فيزاح.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. قالت الولايات المتحدة إنها أنهت الموجة الثامنة على التوالي من الهجمات على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات الجوية تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على أفراد من القوات الأمريكية في الأردن. من جهتها قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن الولايات المتحدة شنت هجوما بالقرب من مدينة سيريك في جنوب إيران، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن قتلى أو مصابين أو أضرار في البنية التحتية. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة استشهدوا إثر قصف الاحتلال شقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة، كما أسفر قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون في استشهاد امرأة فلسطينية وجرح عدد آخر. يأتي هذا في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف ضخمة للمنازل شرق خان يونس، فيما شهد شرق حي التفاح إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وطائرات الكود كابتر بمحيط مستشفى الدرة. يبحث الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية المحتلة، وذلك خلال لقاء سيجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ميدانيا قتل عسكري لبناني وأصيب ضابط وجندي بجروح انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مستهدفا بلدة النبطية الفوق ومنطقة مشاع المنصور ببلدة قضاء صور. شنت روسيا هجوما كبيرا بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم إطلاق أكثر من 20 صاروخا على أهداف في المدينة ومحيطها، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 آخرين واندلاع حرائق في أنحاء المدينة، وفق لما أعلنه سلاح الجو الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم. وفي مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا قال الحاكم العسكري للمدينة إن ضربات الصاروخية الروسية على أوديسا أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرين. ارتفعت حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 5000 شخص، وذلك وفقا لإحصائية رسمية. وقالت السلطات الفنزويلية إن هناك الكثير من الجثث لا زالت تحت الأنقاض وأن عمليات البحث مستمرة، في حين أصبح الآلاف بلا مأوى ولجأ آخرون إلى مخيمات مؤقتة تفتقر بغريبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة. مستمعينا شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محليا وعالميا. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. تمثل الصناعة إحدى المرتكزات الأساسية لبناء اقتصاد منتج ومتنوع، فهي لا تقتصر على إنشاء المصانع وزيادة حجم الإنتاج، بل تمتد آثارها إلى توطين الاستثمار وتوفير فرص العمل ونقل المعرفة وتقنيات وتعزيز سلاسل الإمتاد ورفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصادرات غير النفطية. وتطلع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مداين بدور محوري في تطوير بيئة صناعية واستثمارية متكاملة من خلال إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وتوفير البنية الأساسية والخدمات والتسهيلات واستقطاب من خلال إنشاء المدن الصناعية وتطويرها واستقطاب كذلك الاستثمارات الصناعية ودعم نمو الصناعات الوطنية وقدرتها على المنافسة. غير أن نجاح المشروع الصناعي لا يتوقف عند تخصيص الأرض أو بدء الإنتاج، فالاختبار الحقيقي يتمثل قدرته على الاستمرار والنمو والوصول إلى الأسواق ومنافسة المنتجات المستوردة والتحول من مشروع محلي إلى مشروع قادر على التصدير. ومن هنا تبرز أهمية جهود مداين في الترويج للمنتج العماني من خلال فريق أوبكس والمشاركة كذلك في المعارض والبعثات التجارية الخارجية وربط المصنعين بالمشترين وكذلك والأسواق، إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تعميق التصنيع وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وفي ظل مستهدفات رؤية عمان 2040، يتسع الدور المنتظر من المدن الصناعية لتصبح منصات متكاملة للاستثمار والإنتاج والتصدير والابتكار ومحركات للتنمية الاقتصادية وتوفير كذلك فرص العمل في مختلف محطات سلطنة عمان وفي كل محافظات سلطنة عمان. في حجم الدور، فما هو الحجم الذي تقوم به مداين اليوم في دعم الصناعة العمانية؟ وما هي الخدمات والحوافز التي تقدمها كذلك للمستثمرين؟ وكيف تقيس نتائج جهودها في ترويج المنتج العماني وفتح الأسواق الخارجية؟ وما نوعية كذلك الاستثمارات التي تستهدفها في توطين هذه الأثر داخل الاقتصاد الوطني؟ وكيف تسهم مشروعاتها الحالية والمستقبلية في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040؟ مداين جهود مستمرة لتوطين الاستثمار وفتح أسواق جديدة للمنتج العماني، هذا هو عنوان حلقتنا اليوم. ويشرفنا ضيفنا الفاضل خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مداين. أهلا وسهلا بك.
2: شكرا لك دكتور،
1: حياكم الله.
2: مرحبا فيكم. الحمد لله طيب. تمام، بارك الله فيكم.
1: نسمع مداين مداين مداين مداين. جميل جدا، على الأقل نبدأ كذا المقدمة نتعرف عن مدائن عن قرب.
2: شكرا جزيلا على المقدمة، ما شاء الله دكتور، أنت الحين
1: شكرا.
2: أسهبت فيها وما بقيت لي شيء كثير
1: لا
2: يعني.
1: هذه مقدمة عشان ندخل التفاصيل.
2: بارك الله فيكم.
1: حياك الله.
2: نرحب فيكم
1: يا مرحبا،
2: دكتور،
1: تفضل،
2: وأيضا
1: حياك
2: الأخوة
1: الله.
2: المستمعين المشاهدين. طبعا أعطيكم نبذة بسيطة عن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن. هي مؤسسة حكومية طبعا، أنشئت بموجب مرسوم سلطاني رقم 4/93، واللي جاء دورها لإدارة وتشغيل المدن الصناعية في سلطنة عمان. طبعا قصة الصناعة في عمان تعود إلى 1983 في إنشاء منطقة الرصيل الصناعية آنذاك، وبعد كذا أنشئت هيئة منطقة الرصيل لإدارة المنطقة، كانت كأول مدينة صناعية داخل السلطنة. حقيقة في الفترة هذه كانت الصناعة نوعا ما في مراحلها الأولى في السلطنة بمجموعة مصانع بسيطة. اليوم نتكلم عن عدد ما يقارب 15 مدينة صناعية قائمة وموزعة في مختلف محافظات السلطنة. خلنا نقول بدأنا من الرصيل لكن انتشرنا على مختلف
1: إن شاء
2: محافظات
1: الله.
2: السلطنة. نتكلم عن مجموعة كبيرة من الصناعيين والصناعات قائمة ومتوطنة داخل هذه المدن الصناعية، طبعا بمختلف قطاعاتها ومختلف أحجامها الاستثمارية. أيضا نتكلم عن مشاريع كبيرة، في مشاريع الشق العلوي إلى مشاريع صغيرة متوسطة أيضا بنيت على أساسها المجمعات الصناعية داخل مدائن. انتشارنا الجغرافي لله الحمد متوزع من شمال السلطنة إلى جنوبها في مختلف المحافظات. أيضا هذا الانتشار ساعدنا بشكل كبير في عدة عوامل: وجودنا بالقرب من موانئ التصدير والاستيراد من المناطق الحدودية أيضا للسلطنة المتاخمة مع دول الجوار، بالإضافة إلى وقوع المدن الصناعية داخل المحافظات وقربها من شبكة الطرق، وبالتالي من الجانب اللوجستي يعطيها الأفضلية أيضا في موضوع تصدير هذه المنتجات واستهلاكها سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير الخارجي. فاليوم لله الحمد 15 مدينة صناعية قائمة، أكثر من 2000 عقد استثماري موجود داخل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط كمنطقة متعلقة بالتكنولوجيا والمعرفة، والمنطقة الحرة بالمزيونة المتاخمة على الحدود العمانية اليمنية. هذا بشكل عام طبعا كأرقام عامة، لكن كأيضا تسلسل تاريخي احنا بدأنا بالرسيل في 92، أنشأنا مدينة صحار الصناعية وأيضا مدينة ريسوت الصناعية. في 94 تم إنشاء مدينة نزوة الصناعية. البريمي كانت في 98. سور الصناعية والمنطقة الحرة بالمزيونة أنشئت في 1999. في 2003 كانت إنشاء واحة المعرفة مسقط. واذكر ذيك الفترة أتوقع الناس ما كانت كثير تعرف عن الواحة،
1: صحيح
2: لكن يشوفوا مباني زجاجية وما يعرفوا من هذه
1: بالضبط،
2: الواحة تبع
1: صحيح
2: مين شو يعملوا. اليوم إن شاء الله راح نتعرف أكثر على الواحة
1: جميل.
2: واللي تقدمه أيضا من فرص استثمارية ومعرفية تخدم سواء كانت المواطن بشكل مباشر أو حتى الصناعي والمستثمر. في 2010 طبعا بحكم انه منطقة الرصيل الصناعية اصبحت مزدحمة جدا، ما صار فيها اماكن، حجم الاستثمار فيها فاق المساحات المتوفرة، تم انشاء مدينة سماء الصناعية. فانشئت في 2010 مدينة سماء الصناعية، ثم 2015 انشأنا مدينة ثمريت الصناعية، محاس في 2017، مدينة عبري في 2020. وطبعا المميز في عبري اليوم انها تربطنا ربط مباشر مع المملكه العربيه السعوديه عبر الخط الربط المباشر بين عبري والمملكه. في 2021 انشانا مدينه المضيب الصناعيه. 24 اعلنا عن مدينتين جديدتين هي السويق ومدحة الصناعيتين.
1: ما شاء الله.
2: فاليوم الانتشار بشكل كبير موجود على مختلف محافظات السلطنه بمختلف المدن الصناعيه بمختلف خلينا نقول الكلاسترز او التوجهات او القطاعات الصناعيه المختلفه.
1: جميل. بهذا المنظومة المتكاملة والمتوزعة جغرافيا على كل محافظات السلطنة، إذا جينا لنقول مدائن، أين هي في منظومة الصناعة؟
2: نعم، حقيقة لا يخفى عليكم أن ما يقارب 80% من القطاع الصناعي هو واقع في المدن الصناعية اللي تديرها وتشغلها اليوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. وبالتالي المنظومة الصناعية بشكل عام في السلطنة، أو خلنا نقول الصناعة في عمان، دائما ترتبط بمدائن بحكم أنها هي بدأت مشوار الصناعة في 83 إلى ما صار عندنا هذا العدد الكبير اليوم من المدن الصناعية المتوزعة على مختلف محافظات السلطنة. اليوم كأرقام حقيقة ما يقارب من 2000 2070 مشروع موجودة، مشروع استثماري موجود داخل المدن الصناعية، تتكلم عن مساحات فاقت 180 مليون متر مربع.
1: ما شاء الله.
2: وبالتالي هذا الانتشار الكبير أيضا أعطانا خلنا نقول الميزة الأفضل في موضوع استقطاب المستثمرين للسلطنة. لو تكلمنا عن الأرقام أيضا، أن صادرات المدن الصناعية اليوم ما يقارب 3.7 مليار ريال عماني، وهذه حسب طبعا المسح الإحصائي الأخير اللي تم عن طريق وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار في 22. نتكلم أيضا عن نسب التعمين، اليوم نتكلم عن العمانيين الشغالين في القطاع الصناعي واللي يعملوا في هذا القطاع فاق 38%. طبعا اللي خصص للقطاع هو واللي حدد كنسبة 35، لله الحمد تعدت هذه النسبة، وهذه يعطينا مؤشر إيجابي عن قابلية التوظيف في هذا القطاع. قطاع جدا مهم، قطاع جدا حيوي. اليوم لما نربط موضوع العمل في القطاع الصناعي ما نربطه خلنا نقول التقليد القديم المعروف عن المصانع أنها ذات انبعاثات وأنها مكان سيء للعمل، لا، الوضع صار جدا مختلف. صارت بيئة العمل في المصانع اليوم على مستوى عالمي، الموظف اللي شغالين في المصانع المتقدمة عندنا في أجواء استثنائية حقيقة للعمل، أجواء جدا قابلة للعمل. وتكلم عن الجنسين،
1: أهمية البيئة يعني طبعا موجودة محفزة ومرغبة ممتازة،
2: ونتكلم فيها هذه النسبة بين مقسمة بين الجنسين الذكر والإناث أيضا. نتكلم عن مساهمة مدائن في الناتج المحلي بحسب إحصائية المسح الصناعي في 22 هي 6%. وبالتالي اليوم القطاع الصناعي بشكل عام نتكلم عن مساهمته في الناتج المحلي هو ما يقارب 10%،
1: مدائن 6%
2: أكثر من 60%، وهذا النسبة كانت في 22. نتكلم عن تحديث الجديد ما يقارب 80% إن شاء الله.
1: ممتاز. هذا العطاء يعني والذي تحدثت عنه يعني يعزي إلى أن هناك حوافز وتسهيلات وممكنات وخدمات تقدمها أيضا مدائن.
2: صحيح.
1: فما الذي يميز يعني مدائن عن بقية أيضا القطاعات الأخرى أو المدن الأخرى إن كان صح التعبير؟
2: بالفعل هو اليوم لما نتكلم عن القطاع الصناعي في سلطنة عمان بشكل عام، المستثمر دائما نتكلم سواء مستثمر محلي أو أجنبي، في عدة عوامل يمشي على أساسها أو يتخذ على أساسها قرار الاستثمار. لو جينا نتكلم عن المستثمر الأجنبي بحكم احتكاكنا الدائم بالمستثمرين الأجانب، الأوضاع الحالية الجيوسياسية فرضت علينا مفهوم الاستقرار الاقتصادي أو الاستقرار في الاستثمار.
1: جميل.
2: وبالتالي وجوده في منطقة مستقرة سياسيا واقتصاديا ومستقرة حتى من ناحية القوانين والتشريعات هو بالنسبة له الهدف الأول. يليه أهداف أخرى مالية، خلنا نقول حسب حجم الإعفاءات اللي تقدمها، الإعفاءات من الضرائب، سعر الأرض، سعر الطاقة أيضا جدا مهم، بالإضافة إلى عوامل أخرى اللي تمنحها أنت اليوم للمستثمر كقيمة مضافة. ما هي القيمة المضافة اللي راح توفرها مدائن للمستثمر؟ نمضي عليها طبعا إذا مرينا عليها بالتدريج. اليوم كانتشار لله الحمد يعني مدننا الصناعية لما نتكلم عن الصناعة وتصنيع فيها ما يقارب 70% من المنتجات هي معنية بالتصدير للخارج. وبالتالي المستثمر الأجنبي لما يجي يستثمر السلطنة ما ينظر بالدرجة الأولى للسوق المحلي بحكم أنه سوق صغير. صحيح. بالنسبة له، وخصوصا الاستثمارات الضخمة والاستثمارات المليونية الكبيرة، دائما ينظر لأسواق المحيطة وينظر لاتفاقيات التجارة اللي تربط السلطنة اليوم بمختلف دول العالم.
1: جميل.
2: اللي هو ممكن يستفيد منها.
1: جميل.
2: سواء كانت اتفاقيات تجارة حرة وتبادل تجاري أو خلنا نقول تجارة السيبة وغيرها اللي وقعناها مؤخرا. هذه العوامل كلها مع بعضها ناخذها كباكج او خلنا نقول روزنامه
1: حزمة
2: خاصه للمستثمر يبني على اساسها قرار الاستثمار.
1: طيب.
2: اليوم احنا نتكلم طبعا عن الاراضي اللي توفرها الحكومه، هي اراضي قابله للاستثمار بشكل مباشر بحيث انه نوفر فيها الطرق، قنوات الصرف، المياه، الكهرباء والغاز ايضا في حال احتاج المستثمر الى الغاز الطبيعي لبعض الاستثمارات الكبيره. كل هذه البنى الأساسية تقوم مدائن بإنشائها وتجهيزها للمستثمر على أساس أنه لما يجي من مصنعه كل هذه الأشياء جاهزة بالنسبة له، فما يحتاج أنه خلنا نقول يطرق أبواب مختلفة في السلطنة للحصول على هذه الخدمات. هذه الخدمات كلها متوفرة اليوم تحت مظلة واحدة تقدمها مدائن من خلال مركز نسميه مركز مسار. طبعا مسار هو مسار أو طريق سميناه بهذه الآلية بحكم أنه هذا المركز يقدم كل هذه الخدمات بالتنسيق مع باقي الجهات داخل السلطنة، بمعنى أنه كل هذه الخدمات تقدم للمستثمر من نافذة واحدة. ما في حاجة للمستثمر أنه يروح لأي جهة حكومية أخرى للحصول على سواء تراخيص أو خلنا نقول إعفاءات أو غيره، كلها يحصلها في
1: هل
2: مكان واحد.
1: مسار يعني يعطي صورة بمعنى مسار العميل نفسه أو المستثمر لو محدد بفترة معينة ممكن ينجز كل معاملاته،
2: فعلا
1: فهو مسار إلكتروني تقني أونلاين ممكن يخلص،
2: فعلا هو
1: هل
2: المسار،
1: ترصده مثلا مثل
2: فعلا
1: هذا؟
2: هو المسار الحقيقة اليوم مسارين مع بعض ماشيين
1: ممتاز
2: مع بعض بالتوازي. المسار الإلكتروني وهذا موجود عن طريق
1: موقع
2: الموقع الإلكتروني الخاص بالمدائن مدائن.com، وأيضا موجود بطريقة خلينا نقول فيزيكال على المدن الصناعية، إنه
1: ممتاز
2: مركز موجود اليوم مبني في كل مدينة صناعية، بحيث إنه ممكن يدخل هذا المركز يحصل له تراخيص، يوقع العقد، ينجز كل معاملاته ويبدأ في استثماره. هذا بالنسبة للمستثمر الجديد. المستثمر القائم أيضا كل إنجاز معاملته تتم عن طريق هذه المراكز المتوزعة في كل مدن الصناعية.
1: هل يختار وين يستثمر؟
2: طبعا الحين خيارات
1: وهل
2: الاستثمار،
1: الاختيار مرتبط بالضبط؟ يعني لماذا مثلا يختار صحار ولا يختار المزيونة؟
2: صحيح فعلا. هذا الدكتور سؤال جدا مهم، ودائما المستثمر يسأله
1: بالضبط
2: ويقول أوكي عندكم اليوم 15 مدينة
1: بالضبط
2: صناعية،
1: أيوة.
2: وين ممكن استثماري هذا أحطه، يعني في أي
1: وين
2: مدينة
1: الأنسب لي يعني؟
2: بالضبط؟ احنا اللي نعمله مع المستثمر دائما نطرح خيارات الاستثمار بحسب نوع الاستثمار نفسه. فإذا كان مستثمار متعلق خلينا نقول باستهلاك طاقة كبيرة على سبيل المثال، أو وجود غاز طبيعي
1: ممتاز
2: مستخدم في هذا النوع من الصناعة، إذا عندنا مدن صناعية معينة فيها هذا الجانب من التصنيع اللي هي الصناعات الثقيلة،
1: ممتاز
2: سواء كانت الصلب أو الصناعات المتعلقة فيها مثل الحديد والألمنيوم وغيرها
1: ممتاز
2: من القطاعات. لو جينا نتكلم عن قطاعات أخرى قد تكون أقل استهلاكا للطاقة، وبالتالي صديقة أكثر خلينا نقول للبيئة وعندها استدامة أكثر، أيضا عندنا مدن صناعية تم إنشاء فيها مجمعات خاصة لهذا النوع من الصناعات. نتكلم اليوم عن صناعات البلاستيك على سبيل المثال، الصناعات في المجال الطبي، الصناعة في المجالات الغذائية، هذه أيضا لها مدن صناعية معينة قائمة فيها موجودة ومهيئة لهذا النوع من الصناعات.
1: إذا بمعرفة المستثمر إيش بالضبط مجاله يتم توجيهه إلى المنطقة التي توفر هذه الخدمة.
2: بالضبط.
1: جميل
2: واختيار اليوم الأراضي يتم إلكترونيا أيضا
1: ممتاز
2: من خلال البوابة الرقمية الموجودة عندنا، بحيث أن المستثمر يختار أرضه ويقف عليها، وبالتالي حتى إنجاز المعاملة يتم إلكترونيا بدون تدخل الشباب، إلا في حال أنه هو احتاج خلنا نقول توجيه في هذا الجانب.
1: أو يكون مرتبط بتراخيص أخرى مثلا،
2: بالضبط
1: مثلا
2: بالضبط.
1: احتمال يصير أحيانا.
2: أحيانا اللي يصير عندنا بعض المشاريع تحتاج إلى بعض التراخيص الخاصة، لكن اليوم عندنا مجموعة كبيرة جدا من التراخيص البيئية مثلا على سبيل المثال مرخصة مسبقا، فما
1: ممتاز
2: في حاجة لأنه يرجع للترخيص جديد، إلا إذا كان في مشروع نوعي. خلينا نتكلم عن المشاريع الكيميائية أيضا أو
1: مثلا
2: البتروكيميكالز بشكل عام، هذه بعض المشاريع تحتاج إلى تراخيص بيئية
1: خاصة
2: خاصة، وفي عندنا أيضا توافق بيننا وبين هيئة البيئة على هذا الأساس في منح هذا النوع من التراخيص.
1: لو من مشروع صغير إلى مشروع كبير، الفترة التي يعني المستثمر يشعر بأنه معاملته انجزت بين 3 أيام، 24
2: والله
1: ساعة، أسبوع مثلا، أكبر وأسرع
2: احنا خلنا نتكلم دائما
1: كتجربة
2: عن
1: بحكم
2: كي بي
1: أنك
2: اي،
1: أنت
2: نعم
1: بتعرف بالضبط
2: نتكلم عن كي بي
1: الكي بي
2: اي
1: اي.
2: دائما
1: نعم
2: نفرضه على انفسنا
1: ممتاز
2: وقت ما يكون المستثمر جاهز وكل
1: ممتاز
2: بياناته واضحة وجاهزة، خلال 72 ساعة يحصل على أرضه للاستثمار.
1: ممتاز إن شاء الله
2: إذا الوضوح واضح يعني وخطوات الاستثمار واضحة، 72 ساعة يحصل على أرضه ويبدأ فيها مشروعه.
1: رائع
2: أتوقع أسرع من كذا ما
1: اي
2: بنحصل.
1: جميل يعني، وايضا ممكن حتى تساعده في تسهيل بعض الاجراءات اذا
2: طبعا
1: مرتبطه باي جهات اخرى.
2: طبعا، وهذا اللي يتم عن طريق اليوم عندنا مديرية عامة لخدمات مستثمرين معنية بهذا الجانب أيضا، وحقيقة من قرار الاستثمار لحد قرار التوطين دائما يكون عنده بروجكت مانجر يتابع الاستثمار معاه من
1: ممتاز
2: اتخاذ قراره لحد ما يبدأ مشروعه إلى ما بعد بدأ المشروع،
1: جميل
2: لأن احنا مش فقط بعد ما يوقع ويبدأ مشروعه نتركه، لا احنا ماخذين بيده لحد ما ينمو ويبدأ يصدر أو أنه ينتج للسوق المحلي أو للتصدير الخارجي.
1: جميل. هل الحوافز والتسهيلات تختلف من منطقة من مدينة لمدينة
2: نعم
1: بحكم أيضا يمكن البعد الجغرافي أو بعض الخدمات قد هل تختلف مثلا؟
2: طبعا في بعض المدن الصناعية القائمة طبعا والكبيرة واللي اوريدي صارت خلينا نقول مزدحمة بأعداد كبيرة من المستثمرين، هذه إعفاءاتها تختلف عن إعفاءات المدن المستحدثة حديثة. عندنا مدن حديثة نعطي فيها إعفاءات لإيجار الأراضي لمدة سنتين، وبعد كذا سنتين ناخذ 50% للسنة الثالثة والرابعة والخامسة.
1: كمثال مثلا
2: احنا نتكلم مثلا
1: حبري
2: عندك
1: مطيع محاسب مثلا.
2: مثلا على سبيل المثال السويق عندك، عندك المضيبي هذه خاضعة لهذا. اليوم عندنا البريمة على سبيل المثال 50%. نتكلم طبعا اليوم نتكلم عن سعر الأراضي الصناعية معانا، ترى احنا ندخل فيها بعقود إيجار مع المستثمر. سعر الأرض يبدأ معانا ب 500 بيسة للمتر في السنة، وبالتالي اليوم نتكلم عن مدائن كمؤسسة أيضا تنموية مش معنية بالربح في هذا الجانب. وبالتالي تمكين المستثمر أنه يبني مشروعه ويبدأ ينتج، هذا الهم الأكبر لمدائن، أنه استقطاب هذا النوع من المشاريع النوعية، توطينها وأنها تكون موطنة داخل السلطنة ويتم الإنتاج وبعد كذا التصدير للأسواق الخارجية، هذا همنا الأكبر طبعا. بالإضافة لأن ننظر للمشروع من جوانب مختلفة أيضا، جوانب القيمة المضافة، إيش هذا المشروع اللي راح يضيفه اليوم للسلطنة، هذه جدا مهمة في اتخاذ قرار الاستثمار مع وتوطينه.
1: جميل، يعني اشتغلنا على السوق على المحلي لا نحلق إلى الخارج
2: إن شاء الله،
1: وهي كيفية تسويق يعني المنتج العماني وكذلك أيضا أي استثمارات أخرى للتصدير.
2: نعم، حقيقة بعد توطين المشروع داخل السلطنة دائما المستثمر يقولنا طيب الحين أنا استثمرت معاكم، أريد مساعدتكم في موضوع تصدير منتجات الأسواق العالمية. طبعا هو ما راح يبدأ مشروع بدون دراسة حقيقية للأسواق الأجنبية والأسواق والاتفاقيات التجارة اللي وقعتها السلطنة مع باقي الدول. المستثمر اليوم عنده خيارين وهذين متاحات. أول شيء طبعا للإنتاج للسوق المحلي، ونتكلم عن نسبة بسيطة ما يقارب 30% من الاستهلاك يروح للسوق المحلي، بحكم أن السوق المحلي اليوم صغير في استيعاب بعض أنواع الصناعات الموجودة داخل المدن الصناعية. نتكلم عن ما يقارب 70% معدي للتصدير، واليوم في اعتماد كلي وكبير أيضا على الموانئ التجارية الموجودة معنا كمنافذ للتصدير لباقي الدول العالم. اللي نشتغل فيه مع المستثمرين ومع الجهات الأخرى أيضا معنا، كوننا فريق حقيقة خلال السنوات الماضية معني بترويج المنتجات العمانية خارجيا، وبالتالي لتصدير المنتج. اليوم المنتج العماني يبحث عن أسواق خارجية.
1: فريق أوبكس ولا
2: فريق
1: آخر؟
2: أوبكس نعم. أوكي. هو فريق يتكون من عدة جهات حكومية، من ضمنها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، غرفة التجارة وصناعة عمان، هيئة تنمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وأيضا مؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن.
1: إيش دور الفريق؟
2: الدور الفريق هو ترويج المنتج العماني ومساعدة الشركات المحلية على التصدير لأسواق خارجية واستكشاف أسواق جديدة أيضا للتصدير.
1: جميل. على أي أساس يتم اختيار هذه الأسواق؟ هل مبني على دراسة، على احتياجات؟ جميل نقل التجربة هذه من واقعك يعني.
2: إن شاء الله. طبعا دكتور مثل ما تعرف أن اليوم دخولك لأي سوق يفرض عليك عدة أشياء لازم تبحثها قبل لا تتوجه لهذه الأسواق، من ضمنها قابلية السوق هذا للتوسع، المنتج العماني هل هو من المنتجات المقبولة في هذا السوق، هل السوق اللي رايح له عنده كثافة سكانية يستوعب هذا النوع من الصناعات. فمدخلاتنا حقيقة تتم بناء على دراسات لعدة أسواق، هذه الأسواق يتم استهدافها لاحقا بناء على دراسات مستفيضة لهذه الأسواق وقابليتها لاستيعاب المنتج العماني. اليوم لله الحمد المنتج العماني معروف عنه بالجودة عالميا، ويتم اختياره على هذا الأساس، الجودة المنتج العماني، وبالتالي هذا بيساعدنا بشكل كبير للتصدير لهذه الأسواق. دخلنا أسواق جديدة حقيقة، أسواق شرق أفريقيا، دخلنا أسواق في أوروبا، دخلنا أسواق جديدة في آسيا، وبالتالي التوسع قائم في عدة دول. هذه الدول يتم دراستها بناء على قابليتها لاستيعاب هذا النوع من المنتجات العمانية، واللي اليوم نشتغل فيه والله الحمد على خطة واضحة سنوية مبنية على أسواق معينة يتم استهدافها. السنة هذه عندنا مجموعة من الأسواق بدأناها بداية العام 2026، من ضمن الأسواق اللي ركزنا عليها سوق كبير في دبي، عندنا سوق كبير في شرق أفريقيا، شاركنا قبل أسبوع، انتهينا قبل أسبوعين تقريبا في مشاركتنا في تنزانيا، عندنا السوق أيضا للرخام وغيره راح يكون في إيطاليا، عندنا سوق كبير للمنتجات الغذائية في فرنسا. وبالتالي هذه الأسواق حقيقة تمت دراستها، وهذه المعارض تمت دراستها وبعد كذا عرضت على اللجنة الاستشارية الخاصة في مجموعة أوبكس، وبالتالي يتم دعوة الشركات والمصانع أنهم يدخلوا معنا في المشاركة في هذا النوع من المعارض لترويج منتجاتهم وخدماتهم.
1: جميل. بعد الفاصل أنا أعتقد أيضا نقيس يعني ثمرة هذه الجهود أو قياس العائد اللي نتج من خلال هذه يعني المعارض والزيارات واللقاءات، بعد الفاصل إن شاء الله.
3: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعاً. أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. طبعا حديث شيق عندما نتحدث عن منظومة صناعية يعني منتشرة في أكثر من 15 مدينة أو محافظة، وأن العائد أيضا كذلك أو المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الصناعي أكثر من 70-80%، فهذا مؤشر جدا يعني رائع جدا. أستاذ خالد، لما يعني صرنا نبحث موضوع قضية المعارض والزيارات واللقاءات يعني والمشاركات أيضا، وأن 70% هو عبارة عن تركيز على التصدير الخارجي أكثر مما هو السوق المحلي، قياس العائد يعني أحيانا الناس تتحدث كم سفرات، كم مؤتمرات، كم ندوات، كم معارض تجارية خارجية، كم لقاءات، كيف نستطيع أن نقيس يعني هذا الأثر يعني على مستوى تجربتك أيضا وكذلك أيضا على مستوى السوق المحلي والسوق الخارجي؟
2: بالضبط، هذا السؤال طبعا في محله حقيقة، لأنه دائما الناس تسأل أو حتى الأخوة الصناعيين دائما يسألوا ما هو العائد من المشاركة في هذا النوع من المعارض الخارجية، خلنا نقول، أو المؤتمرات أو اللقاءات الثنائية. حقيقة دائما يقاس من ناحية اللي تم تحقيقه كأرقام في هذا المعارض، وبالتالي القياس هذه كمعلومات أو معطيات تجينا من الصناعيين أو المشاركين نفسهم، بنبحث معهم طبعا في دائما نعمل مسح لمجموعة العقود اللي تم إبرامها، الصفقات التجارية اللي تمت، السوق نفسه هل فيه قابلية للتصدير لهذا النوع من أو خلنا نقول الأسواق اللي تم استهدافها، هل فيه قابلية لاستيراد السوق خلنا نقول المنتج المحلي، مجموعة من العوامل اللي تم دراستها وعلى أساسه يتم اتخاذ هل فعلا هذا واحد من الأسواق اللي كان لها خلنا نقول نجاح كبير في الاستثمار فيه. لأن لما نتكلم عن أسواق خارجية نتكلم دائما عن هل هذا السوق اليوم قادر أن يستوعب هذا الكم من المنتجات، المنافسة نتكلم عن المنتج العماني منافسته أيضا مع منتجات عالمية أخرى. لذلك اليوم هذه البيانات الإحصائية وهذه الأرقام اللي تجينا عن طريق المستثمر نفسه من خلال الكشف والبحث والجلوس مع المستثمرين، لله الحمد طبعا لما نجي نشوف الأرقام خلال عام 2025 لاحظنا أنه فعلا في عدة أسواق لا زالوا المستثمرين يقولوا السنة الجاية لازم نشارك فيها بحجم نجاحها، بحجم الصفقات التجارية اللي تمت مع هذا النوع من الأسواق. وبالتالي اليوم بشكل عام لما نجي نشوف المنتج العماني واصل لأكثر من 100 دولة حول العالم كمنتج عماني معروف بقيمته، معروف بجودته، وهذه الأسواق تعرف المنتج العماني دائما بالجودة، وهذا اللي ساعدنا بشكل كبير اليوم للترويج على المنتج العماني، أن الجودة حاجة مش يستهان فيها للمنتج العماني. الشيء الآخر أنه هذه البيانات تعطينا تغذية راجعة أيضا للمشاركات المستقبلية ووضع استراتيجية واضحة للمشاركات القارية. دائما ما يتم استهداف أسواق معينة بحكم قابليتها، بحكم توسعها، بحكم أيضا ننظر لعوامل مختلفة من ضمنها القيمة الشرائية في هذا السوق ومدى قابليته أنه يستهلك هذا النوع من المنتجات. الجانب الآخر جدا مهم للأخوة المستمعين ممكن يعني ممكن نعرفهم عليه أكثر، أن المنتج العماني مش دائما هو منتج معني بالجانب الغذائي، ترى المنتج العماني
1: أحيانا المفهوم هكذا،
2: نعم المنتج العماني تعدى لما أبعد من ذلك، اليوم نتكلم عن كابلات الألياف البصرية تنتج في عمان، كابلات نحاسية ومعدنية تتم إنتاجها في عمان، بطاريات في عمان، أجهزة تقنية، لوحات، ألواح شمسية. هناك المشاريع كثيرة في مجال البتروكيماويات واللي حقيقة واصلة لدول مختلفة من العالم. المنتج العماني توسع إلى ما أبعد من هو منتج معني بالتغذية إلى ما أبعد من ذلك.
1: جميل.
2: اليوم نتكلم عن تصدير خدمات أيضا القطاع الصناعي، مش فقط منتجات، أيضا جوانب خدمية. وبالتالي هذا اللي يبحث عنه العالم اليوم كمنافسة عالمية، أن أنت اليوم ما تنافس فقط بخدمة بالمنتج، تنافس بخدمة، وهذا مبني على قطاعات تقنية وقطاعات التطور الرقمي في موضوع الذكاء الاصطناعي وغيره. فمن ضمن الأسواق طبعا، لما نتكلم عن أسواق متقدمة في هذا الجانب، ومن ضمنها طبعا الصين وغيرها، دائما ينظر لعمان إنها لا زالت عندها مجال كبير للاستثمار في هذا الجانب، في جانب الصناعات الذكاء الاصطناعي وغيرها. نتكلم عن صناعات في موضوع الصناعات الدقيقة الإلكترونية مثل السيمي كوندكترز وشبه الموصلات وغيرها. اليوم ينظر على عمان على أنها واحدة من الدول اللي عندها خلنا نقول قابلية كبيرة في أنها تستثمر في جانب التصميم في هذا القطاع. اليوم السلطنة وحقيقة من خلال توزيع المدن الصناعية المختلفة قمنا نركز على قطاعات معينة لأن شفناها قابلية الاستثمار فيها بشكل كبير. بدينا نشتغل على ما نسميه التجمعات الصناعية، بحيث أن نحصل على حوافز خاصة لهذا النوع من التجمعات وتكون قابلية الاستثمار فيها بشكل أكبر. بدأناها بمجمع لدائن صناعات البلاستيكية طبعا مع شركائنا، أيضا الحين نشتغل على مجمع لصناعات الألمنيوم في صحار، واحد من أكبر التجمعات الاقتصادية، خصصنا لما يقارب مساحة 700 ألف متر مربع لهذا القطاع. عندنا قطاع التقنية والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في واحة المعرفة مسقط، وشغالين بشكل كبير اليوم على جذب هذا النوع من الصناعات اللي يتم توطينها داخل البلاد. الجانب الآخر أيضا أنه اليوم لما نشتغل على ترويج المنتج أو ترويج الخدمة يتم بالشراكة مع شركائنا المحليين سواء كان جهات حكومية أو خاصة. فعلى سبيل المثال اليوم لما نتكلم عن قطاع الصناعات الطبية يتم بالشراكة مع وزارة الصحة في موضوع جذب هذا النوع من الصناعات، لأنه بالنهاية المستثمر من خلال حصوله على تراخيص معينة، على خلنا نقول متطلبات معينة، يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذا أيضا ينطبق على باقي القطاعات، من ضمنها قطاعات الصناعات في الجانب السمكي، جانب الزراعي، التصنيع في هذا الجانب جدا مهم، ونربطها دائما برؤية عمان وأيضا بالاستراتيجيات الوطنية في خلينا نتكلم عنها الهيلث سيكوريتي والفود سيكوريتي وغيرها. فلله الحمد القيمة المضافة اللي تتم داخل المدن الصناعية هي أكبر من فقط وجود مستثمر يصنع لمنتج، هي لما جميل. أبعد من ذلك.
1: جميل. هل ضمن الحديث طبعا نحن ندرس أحيانا الفجوات يعني السوقية اللي هي فيما يتعلق باستيراد يعني ما نحن محق إليه مثل ما شرط. طبعا مستهدفات الرؤية موجودة والخمس القطاعات ربما المستهدفة، كيف تساهم مداين أيضا كذلك في مثل يعني في هذه الفجوة من خلال دراسات معينة؟ خلينا إيش اللي ممكن نركز عليه مثلا في المشروع القادم أو في المعارض القادمة مثلا؟
2: صحيح، هو في جانب جدا مهم حقيقة لما نتكلم عنه في موضوع الابتكار أيضا في الصناعة. هذا كواحد من المبادرات القيمة المضافة اللي أسستها مدائن منذ 4 سنوات وأنشأت على أساسها أكاديمية الابتكار الصناعي. اليوم إحنا اللي نعمله ندرس سلاسل القيمة للقطاعات ونحدد الفجوات هذه ونوجد منها فرص استثمارية، بمعنى أن اليوم المنتج نفسه ممكن يكون مصنع داخليا بمصنع آخر ويدخل في مدخل لمصنع آخر لكن ما يعرف عنه. فدورنا اليوم قائم بشكل كبير أيضا على إبراز المدخلات ومخرجات الصناعة وأيضا زيادة القيمة المضافة من هذه المدخلات والمخرجات أو إيجاد الفرص جديدة استثمارية داخل البلد. فبعض المنتجات وجدناها تستورد من الخارج حقيقة بتكلفة مرتفعة، لكن بالمقابل ممكن تصنع داخليا مع بعض التعديل أو التحسين في المنتج نفسه من خلال البحث والتطوير، أنه يدخل في عامل المدخل لمصنع آخر، وهذا اللي تم قياسه على داخل المدن الصناعية على مستوى المدن الصناعية، ونجحنا اليوم في توطين مجموعة من المشاريع جديدة بناء على دراسة سلاسل القيمة لهذه القطاعات. الجانب الآخر أسسنا طبعا منصة خاصة للمنتج العماني، أسميناها منصة ربط، وهذا طبعا الحين فيها توافق كبير بيننا وبين الجهات الحكومية أيضا الأخرى المعنية بترويج المنتج العماني وزيادة العائد منه. المنصة اليوم تربطك بالمناقصات والمشتريات الحكومية، بمعنى أن المشتريات الحكومية أو المناقصات الحكومية تكون مربوطة بدرجة كبيرة بالمنتج العماني، بحيث أن المنتج العماني اليوم نعرف إيش هو، إيش مكوناته، إيش هي القيمة المضافة الموجودة فيه، وبالتالي هذا يساعدنا في أنه هذا المنتج يدخل في المشتريات الحكومية، وعلى أساسه تم عمل ربط. اليوم ربط تربط بالمصانع مع الجهات للمشتريات، وتربط المصانع مع بعضها في إيجاد التعاون وفرص استثمارية، فهو يلعب الدورين في هذا الجانب. أيضا يعطينا من خلال الذكاء الاصطناعي في المنصة يعطينا مؤشرات إيش هي نوعية المنتجات اللي جالسين نستوردها من الخارج واللي ممكن توطينها محليا. وهذه المؤشرات اليوم تخرج لنا على أساس أنها فرص استثمارية حقيقية قابلة للتطبيق، سواء كان للمستثمر المحلي أو الخارجي.
1: جميل، أشرت إلى نقطة مهمة أستاذ خالد فيما يتعلق الربط والتعاون والشراكة ما بين الجهات الأخرى. هنا عندنا مناطق حرة وعندنا مناطق يعني صناعية ومناطق خاصة، وعندنا أيضا جهات أخرى لديها أيضا مساهمات في القطاع نفسه. نكون قريبين جدا في آلية التعاون، يعني اللي بتعمله مدائن ما مفروض تعمله منطقة أخرى. على اعتبار فيه تكامل، فالجزء آخر ممكن يكون المنطقة خاصة أو يكون منطقة صناعية أو منطقة حرة. آلية التعاون أو المنظومة كيف تتشكل بهذا؟
2: هو حقيقة يجب أن ننظر للمناطق الحرة مع المدن الصناعية مع المناطق الاقتصادية الخاصة أنه في تكاملية واقع حقيقة وهي قائمة حاليا. المناطق الحرة معنية بإعادة التصدير بشكل كبير، وبالتالي استهدافها ليس للسوق المحلي بالدرجة الأولى،
1: كاملة
2: للتصدير للخارج بشكل كبير، سواء كان التصنيع والتصدير بشكل كلي
1: أو إعادة التصدير. من الإعفاءات
2: لها ميزة من الإعفاءات والإعفاءات الخاصة فيها في حسب قانون المناطق الحرة. بالنسبة للمدن الصناعية تلعب الدورين. احنا اليوم نتكلم عن اللي يتم إنتاجه داخل المدن الصناعية، ما معني فقط بالسوق المحلي، نتكلم عن نسبة أكثر من 70% هي للتصدير للسوق الخارجي. وهنا التكامل اللي يقوم بيننا وبين المناطق الحرة والموانئ التجارية في السلطنة، على أساس أنه هذه المنتجات تتصدر لهذه المختلف دول العالم، ومدائن قائمة بهذا الدور بشكل كبير. إحنا اليوم لما نتكلم عن مستثمر دائما نوجهه، ما نقول له فقط المدن الصناعية، لا، نوجهه أنه عندنا مناطق حرة، مناطق اقتصادية خاصة، وهذه إعفاءاتها وهذه امتيازاتها. وبالتالي المستثمر اليوم ينظر للسلطنة كمجمل وجهة استثمارية متميزة بالنسبة لي بخياراتها المتعددة، مش يحصرها في المدن الصناعية أو في المناطق الحرة، لا، الخيارات الاستثمار تكون عنده أوسع، وبالتالي اليوم ينظر على عمان على إنها الواجهة الحقيقية لجذب الاستثمارات. وهذا اللي لاحظناه من بداية العام إلى الآن، في حقيقة ازدياد مضطرد في أعداد المستثمرين اللي يبحثوا دائما عن عمان ويبحثوا عن فرص توطين استثماراتهم داخل هذا البلد، لأنه شافوا أنه الاستقرار والنمو المتسارع حقيقة في القطاع الصناعي بالنسبة لهم تجربة ممكن يستفيدوا منها وممكن يستغلوها الحين، لأنه الاستثمار في القطاع الصناعي هو استثمار طويل الأمد،
1: صحيح،
2: مش استثمار قصير. تتكلم عن إنشاء مصانع يعني تتكلم 50 سنة وأكثر،
1: صحيح.
2: وبالتالي هذا استثمار طويل يتطلب وجود استقرار.

0: هل فعلا نحن بحاجة إلى بوجود يعني منصة يستطيع المستثمر
1: هو حقيقة
0: أن لا يتوه، أن لا تتوهن؟ أنا
1: صح
0: كمستثمر
1: صحيح.
0: لا أتوهن، هل فعلا من خلال تجربتك محتاجين فعلا، ولا الآن في طور
1: أعتقد إن ما محتاجين، المنصات موجودة، اللي ما
0: تعدد
1: محتاجين
0: المنصات يشكل؟
1: لا الحين اللي صاير ولله الحمد إنه في ارتباط كبير وفي تعاون كبير بيننا وبين صالة استثمار في عمان في هذا الجانب. طبعا هي منصة معنية بجذب الاستثمار وتوجيهها للمدن الصناعية والمناطق الحرة وغيرها. المنصة طبعا تستقبل استثمارات فوق 1 مليون ريال وأكثر عن طريق الأخوة في الصالة. أيضا هناك استثمارات هي أقل من 1 مليون ريال عماني، أتوقع أنه أيضا قابلة للاستثمار وقابلة للتوطين داخل المدن الصناعية، تم توجيهها بشكل مباشر للمدائن. فحجم الاستثمار اليوم اللي احنا نستوعبه، نستوعب بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة من خلال مدائن ريادية، وهذا أيضا مشروع جدا
0: جميل،
1: مهم داخلين فيه بالشراكة مع
0: ممتاز،
1: هيئة تنمية مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى مشاريع كبيرة قائمة على إنتاج مواد مثل صناعات الحديد والصلب وغيرها، وتتطلب طبعا كمية كبيرة من الطاقة. اليوم احنا بشكل عام مربوطين ايضا بهذه الجهات، مربوطين بوزارة التجارة، بالجهات الحكومية الاخرى ذات التراخيص. موقع مدائن اليوم او منصة مسار، الولوج اليها يغنيك عن التواصل مع اي جهة حكومية اخرى،
0: اوكي جميل،
1: لانه هذه بتوفر لك كل الخدمات من انشاء السجل التجاري مربوط مع وزارة التجارة، الى التراخيص، الى العقد نفسه، الى ما بعد خلينا نقول توطين المشروع، وبالتالي تتم بالتناغم مع هذه الجهات.
0: يعني هذه المنصات كلها مثلا موجودة في منصة الأعمال، لما يدخل بإمكانه يدخل على
1: نعم
0: مدائن ويشوف الفرص، المناطق
1: بالضبط
0: الحرة والفرص،
1: بالضبط
0: فموجود مثل هذه
1: بالضبط.
0: الخدمة.
1: احنا عندنا اكسبلور
0: جميل،
1: مدائن، حتى الفرص ايضا طرحناها موجودة فيها. اذا المستثمر خلينا نقول عنده رأس مال لكن ما عارف نوع الاستثمار اللي ممكن استثمره داخل السلطنة، عملنا لهم فرص جاهزة، فرص تم دراستها مسبقا ويتم توجيه المستثمرين لانهم يبحثوا فيها،
0: جميل،
1: وهذا فيها درست من خلال العائد الاستثماري وحجم الاستثمار وغيره، موجودة كتفاصيل حقيقة بالمنصة، وممكن الولوج إليها والحصول هذه المعلومات.
0: جميل. في سؤال تريد تعلق إضافة؟ تفضل.
1: اتفضل.
0: أشرت إلى مدائن الريادية،
1: نعم
0: أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة، حتى واحد يقول هالملايين نحن وين منها؟
1: نعم صحيح. اليوم اللي سويناه حقيقة برنامج تعاون بيننا وبين هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة، شفنا أن بعض المشاريع ما تتطلب إنشاء مصانع كبيرة، هي ممكن تبدأ كورش صغيرة وبعد كذا ممكن تتطور لتصبح مصانع. نتكلم عن مشروع مدائن ريادية بدينا فيه في أول محطة في نزوة الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية خاصة مهيئة للرياديين، لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجي ياخذ المكان هذا مهيئ، يبدأ في مشروع الصناعي وبعد كذا ممكن يتخرج منه ونعطيه مكان أوسع مختلف داخل مدينة صناعية أو داخل مدينة صناعية أخرى. الحقيقة شفنا أنه في نجاح كبير وفي إقبال كبير. بدينا ب10 وحدات داخل نزوة الصناعية، كلها لله الحمد تم الاستفادة
0: شغال.
1: منها. اليوم المشروع الآخر راح يكون في الرسيل إن شاء الله، أيضا بأكثر من 20 وحدة، قابل للتطوير ل30 وحدة إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهذه أيضا بتكون للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. اليوم أي رائد عمل عنده مشروع صناعي يحب يبدأ فيه ممكن يتوجه لهيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة أو لمدائن، وراح نرشده كيف ممكن يستفيد من هذا
0: ايش
1: النوع.
0: الخدمات اللي تقدموها؟
1: طبعا هي في إعفاء كبير من الإيجار، في أيضا الخدمات القيمة المضافة اللي نوفرها كتدريب وتأهيل وغيره، ولحد ما يقوم مشروعه ويتم الاستفادة منه كل هذه الخدمات يتم تقديمها لرائد العمل، وهذه ممكن يستفيدوا منها
0: هما
1: أصحاب
0: طبعا
1: المشاريع
0: الصناعيين، رواد
1: الصناعيين. نعم
0: الأعمال في المجال
1: في المجال
0: الصناعي،
1: الصناعي، نعم في
0: هل
1: المجال الصناعي
0: بقيمة مكلفة يعني لا يعقلها المليون أكثر من مليون؟ ما في،
1: ما في ليمت لرأس المال
0: فممكن التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسة الصغيرة وأيضا أو مباشرة مع
1: بالضبط،
0: مدائن.
1: ويتم توجيههم للفريق المعني داخل مشروع مدائن ريادية.
0: جميل،
1: هذا المشروع طبعا راح يطبق أيضا على باقي المحافظات من خلال المدن الصناعية بإذن الله تعالى.
0: جميل. لما تحدثنا عن المدن وقلنا 15 مدينة أيضا، الآن أيضا الاستراتيجية الوطنية لتنمية المحافظات، أيضا هناك
1: نعم
0: أيضا يعني مشاريع أخرى مدعومة من قبل الحكومة للمحافظات، وأنتم تنشون مدن، هل هذه المدن لما تنشأ مبنية على دراسة وتنسيق مع المحافظين مثلا من حيث اختيار الموقع، من حيث نوعية الصناعة المطلوبة في المحافظة مثلا، التكامل أيضا مهم جدا مع هذه المحافظات حتى يكون نوع ما من إيجاد التنويع، وكذلك أيضا التعاون بينكم، يعني
1: صحيح
0: ما هي الآلية حتى يتم إقرار أن هذه المنطقة أن تكون أيضا منطقة صناعية؟
1: صحيح. هو حقيقة لما يتم إنشاء مدينة

0: الصناعية داخل المحافظات ما يتم بناء على دراسة من جهة واحدة، هو يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات أيضا. هل هذه المنطقة هي ذات أولوية؟ خلينا نقول هل في قابلية للنمو والاستثمار فيها؟ هل فيها ممكنات أيضا؟ لأن بعض المحافظات عندها المواد الخام الحقيقية اللي ممكن تدخل في الصناعة بشكل مباشر. فكل هذه العوامل يتم مراعاتها. احنا اليوم عندنا في مدائن، هي رؤية مدائن 2040 مبنية على رؤية عمان 2040، لذلك وضعنا بيت استراتيجي خاص فينا احنا كمدائن داخليا لتنفيذ توجيهات الرؤية. هي مبنية على الأولويات الوطنية اللي نتكلم عنها، من ضمنها القيادة والإدارة الاقتصادية، الموارد الطبيعية والاستدامة. يتم مراعاتها عندنا في موضوع الاستفادة من رؤية عمان 2040، وعلى أساسها عملنا توجيهات استراتيجية اللي هي موضوع التطوير والتشغيل للمدن الصناعية، التميز المؤسسي، والمحافظة على البيئة. هذه 3 توجيهات استراتيجية أساسية بنيت عليها رؤية مدائن 2040، واللي أقرها مجلس إدارة مؤخرا لله الحمد، واللي شغالين فيها اليوم على برامج حقيقية موضوعة على أساس خطط 5. هذه تخدم المدن الصناعية والمحافظات بشكل مباشر. اليوم حتى الترويج للمدن الصناعية ترى قائم كفرق مشتركة بيننا وبين أصحاب السعادة المحافظين، مكاتب الولاء أيضا. الفرق هذه تشتغل مع بعض في موضوع ترويج الاستثمار لهذا النوع من المدن الصناعية. وأقرب مثال حقيقة أنه في مشاريع كثيرة تم توطينها في مدينة المضيب الصناعي ولا زالت تحت الإنشاء
1: ممتاز
0: عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة
1: المحافظين.
0: والمحافظين في هذه الولايات. فالكل اليوم شغال بتناغم كبير حقيقة في موضوع استقطاب الاستثمار وتوطينه داخل السلطنة. لأن استقطابه وتوفيره دكتور أحمد يوفر لنا قيمة مضافة أبعد مما هو فقط مجرد أنه استثمار قائم في مجال إنتاج مواد معينة. هو يوفر لنا وظائف، يوفر لنا استخدام للمنتج المحلي، يوفر لنا استدامة لمشاريع موجودة وطنية سواء كانت محلية أو أجنبية. الجانب الآخر أيضا جدا مهم، نتكلم عن ما يقارب 50% هو استثمار محلي والباقي استثمار أجنبي مباشر. وهذه النسبة تعطينا مؤشر حقيقي أنه اليوم سلطنة عمان من الدول الرائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وهذا المؤشر، يمكن البيانات الإحصائية اللي نشرت قبل يومين تعطينا أنه في فعلا نمو متسارع في الاستثمار في جانب المشاريع اللي هي في القطاع الصناعي أو الصناعات التحويلية بشكل عام.
1: يعني لما نتحدث عن القطاع الصناعي معناته انه الخدمات اللي يعني اللي يطلبوها الصناعيين سواء كان في مجال الطاقة ايا كانت هذه الخدمات البنية التحتية، فمعنى المدائن توفر مثل هذا الجانب، لم
0: بالضبط.
1: يعد هناك تحدي. كان في فترة من فترات تحدي الطاقة، الكهرباء، المياه، البنية التحتية.
0: هو دائما أنا حقيقة أتكلم بمنظورين،
1: ايوه
0: بمنظور الجانب الحكومي الموفر لهذه الخدمات، وجانب آخر المستثمر نفسه. فأنا أخلي مكاني لما
1: نعم
0: أتكلم بمكان المستثمر أيضا، لأني بالنسبة للمستثمر هو يأتي في المرحلة الأولى في
1: الأولى
0: موضوع
1: صحيح،
0: فعلا
1: والمستهدف
0: والمستهدف.
1: نعم
0: فتوفير الطاقة اليوم لله الحمد طاقة متوفرة، سواء كانت طاقة كهربائية وحتى الغاز والماء وغيره متوفر بشكل كبير. لكن ممكن يعني الأخوة الصناعيين دائما يقولوا راعونا في موضوع اللي هو تعرفة الطاقة
1: نعم
0: اللي محتاجة مراجعة. لذلك اليوم اشتغلنا في مدائن على خلنا نقول مسار مختلف نوعا ما من توفير طاقة بديلة.
1: جميل
0: بدأنا بمشروع كبير في صحار صناعية، مشروع لإنتاج 93 ميجا وات من الطاقة النظيفة عن طريق خلينا نقول ألواح كهروضوئية يتم توصيلها بشكل مباشر للمصانع. وهذا راح تخفض خلينا نقول تكلفة الطاقة المستهلكة حاليا من خلال الشبكة الوطنية. وهذا
1: ابتدأتم وين؟ في أي منطقة
0: في
1: بدأتم؟
0: صحار صناعية
1: صحار
0: كمشروع أولي لإنتاج طبعا استخدمنا من الطاقة بمساحة، وزعنا الألواح الشمسية هذا على مساحة 1 مليون متر مربع، راح تنتج 93 ما يقارب 93 ميجا وات من الطاقة، وهذا راح توجه بشكل مباشر للمصانع، وبالتالي راح تخفض خلينا نقول فاتورة الكهرباء على هذا النوع من المصانع.
1: ممتاز. إذا أتينا خلينا نتحدث ما هو القادم
0: نعم
1: الآن، هذا هو الحاضر، ما هو مدائن قادم؟ يعني إذا افترضنا على 2030 ما هي المشاريع أو القادمة؟
0: حقيقة عندنا اليوم مدن صناعية قائمة وعندنا مدن صناعية تحت الإنشاء. المدن الصناعية اللي نتكلم عنها تحت الإنشاء عندنا مدينة السويق الصناعية، مدينة المضيبل الصناعية، وأيضا مدحة الصناعية. هذه المدن بالنسبة لنا اليوم استراتيجية بشكل كبير، بحكم أن السويق اليوم راح تربط بميناء السويق التجاري، أيضا راح يتم في مشروع توسعة مع الأخوة المعنيين في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وأيضا مجموعة أسياد والجهات الأخرى لاستقطاب خلنا نقول السفن والحاويات اللي هي تدخل في موضوع التصنيع كمواد خام وغيرها، يربط بشكل مباشر مع المدينة الصناعية في السويق واللي واقع حاليا بالقرب من الخط السريع. أيضا بدأت الأعمال الإنشائية في مدينة المضيب الصناعية، وهذه بالنسبة لنا من المدن الصناعية أيضا الجاذبة لمشاريع في مجال التعدين، في مجال الطاقة النظيفة، في مجال إعادة التدوير والاستدامة. وأيضا عندنا مدحة صناعية إن شاء الله راح نطرحها قريب للدراسات الاستشارية وأيضا لموضوع إنشاء البنى الأساسية فيها. اليوم لما نتكلم عن رؤية مدان 2040 حقيقة هناك عدد كبير جدا من المشاريع اللي وضعت لها خطط خمسية لتنفيذها في المرحلة القادمة. العمل قائم على هذه المشاريع من خلال مشاريع التحول الرقمي، مشاريع جذب الاستثمارات النوعية، أيضا توطين مشاريع ذات قيمة وعائد استثماري كبير داخل سلطنة عمان. فهذا بشكل عام كخلاصة لما هو قادم. نتكلم دائما في مدان أنه ما في ليمت لحجم الطموح،
1: لا حدود
0: ولا حدود
1: للسقف.
0: ولا حدود ولا يوجد سقف حقيقة محدد لتوقعاتنا، وآمالنا كبيرة أن الفترة القادمة إن شاء الله راح تشهد نمو متسارع في موضوع استقطاب الصناعات المختلفة.
1: الحديث شيق، وعندما نتحدث عن القطاعات الواسعة الكبيرة جدا ما قصرت. شكرا لك يا أستاذ خالد بن سليمان صالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية والمتحدث الرسمي باسم المدائن، والشكر موصول لإخواني مروان وكذلك أحمد والعبري كذلك. شكرا
0: شكرا
1: جزيلا.
0: شكرا
1: أحسنت،
0: جزيلا
1: شكرا
0: لكم
1: جزيلا،
0: دكتور،
1: أحسنت،
0: بارك الله فيكم،
1: بارك،
0: شكرا على
1: أحسنت،
0: الاستضافة.
1: أحسنت، شكرا جزيلا.
0: أحسنت.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ حالياً نحو 61 مشروعاً في قطاع الطرق، منها 22 مشروعاً تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ومركز القبول الموحد يعلن عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام خلال الفترة من 21 من يوليو إلى 1 من أغسطس. إلى التفاصيل. أكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنها تنفذ حالياً نحو 61 مشروعاً في قطاع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عمان، مشيرة إلى أن من بينها 22 مشروعاً تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية فيها 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري.
1: 61 مشروعاً استراتيجياً تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الخطة 15 بهدف تعزيز الربط بين المحافظات ورفع كفاءة شبكة الطرق ودعم القطاعات الاقتصادية والسياحية واللوجستية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز الفعلية في 22 مشروعاً 70% حتى نهاية منتصف العام الجاري، منها مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي الرابط بين ولايتي دبا وخصب مع وصلة إلى نيابة ليما بإنجاز بلغ أكثر من 73%، واستكمال تنفيذ طريق السلطان سعيد بن تيمور من ولاية هيما إلى ولاية ثمريت، ومن المتوقع افتتاح أجزاء منه في النصف الأول من العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من عام 2028. أما مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد للجزء الرابط بين ولايتي الكامل والوافي وصور، فبلغت نسبة الإنجاز 91%، ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي نزوى 33%، ومن المتوقع الانتهاء منه عام 2029، بجانب استكمال مشروع تأهيل طريق السلطان ثويني بن سعيد من ولاية بدبد إلى ولاية نزوى، كما يجري العمل في المرحلة الأولى من طريق السلطان تيمور بن فيصل في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومن المخطط افتتاح أجزاء منه خلال النصف الثاني من هذا العام. في المقابل يجري استكمال إجراءات الإسناد في مشروعي طريق سناو محوت الدقم من دوار الجوبة بولاية محوت حتى حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوسعة طريق مسقط السريع، ومن المؤمل البدء فيهما بنهاية العام الجاري. من جانب آخر، اعتمدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 230 مليون ريال عماني لاتفاقيات الصيانة الدورية وإصلاح الأضرار ورفع كفاءة الطرق المتأثرة بالحالات الجوية والأنواء المناخية التي شهدتها سلطنة عمان.
0: نفذ البرنامج الوطني للتشغيل بالشراكة مع أكاديمية السلطان قابوس البحرية حلقة عمل للتعريف بالمبادرة الوطنية النموذج الوطني للانتقال من المدرسة إلى العمل، بمشاركة مسؤولين ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكري. وتهدف الحلقة إلى التي أقيمت بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الشركات ضمن منظومة التعليم والتدريب والتشغيل وبناء مسارات انتقال أكثر كفاءة من المدرسة إلى العمل ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. وتضمنت حلقة العمل عرضا تفصيليا للمبادرة تناول مرتكزاتها الرئيسة الهادفة إلى بناء الجاهزية المهنية وتعزيز الهوية المهنية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية، لما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة منظومة التشغيل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. أعلنت وزارة التعليم عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 خلال الفترة من 21 من يوليو إلى 1 من أغسطس، بتزامن مع جاهزية 47 مركزا للدعم الفني بمختلف المديريات التعليمية في المحافظات لتقديم خدمة الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية للطلبة وأولياء أمورهم خلال هذه المرحلة المهمة. وأوضحت الوزارة أن فترة تعديل الرغبات تمثل فرصة للطلبة لمراجعة برامجهم الدراسية وإعادة ترتيب خياراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستقبلية. ارتفع حجم إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنسبة تقارب 9% على أساس سنوي ليبلغ 32 مليار و197 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية.
2: 32 مليارا و197 مليون ريال عماني إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع قارب 9% على أساس سنوي وبتدفقات استثمارية تجاوزت 2,567 مليون ريال عماني. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 25 مليارا و888 مليونا و900 ألف ريال عماني بنمو بلغ 9.5%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية في هذا النشاط 2,237 مليونا و800 ألف ريال عماني. وحل قطاع الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 2,870 مليون ريال عماني مسجلا نموا بنحو 5.5%، وبتدفقات استثمارية بلغت 146 مليونا و700 ألف ريال عماني. وجاء قطاع الوساطة المالية ثالثا بقيمة بلغت أكثر من 1,565 مليون ريال عماني مسجلا نموا بأكثر من 9%، فيما بلغت التدفقات الاستثمارية 137 مليونا و700 ألف ريال عماني. وعلى صعيد الدول المستثمرة، حافظت المملكة المتحدة على صدارتها في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت استثماراتها 16 مليارا و884 مليونا ونصف المليون ريال عماني مسجلة نموا قارب 10%، كما ارتفعت الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية 10% لتبلغ 8,695 مليونا و600 ألف ريال عماني. أما دولة الكويت فارتفعت استثماراتها بأكثر من 4% لتتجاوز 1,444 مليون ريال عماني، فيما ارتفعت استثمارات الصين بأكثر من 9% لتتجاوز 900 مليون ريال عماني.
0: عزز قطاع الاتصالات جاهزيته لموسم خريف ظفار 2026 بتنفيذ حزمة من المشروعات شملت تركيب 29 محطة اتصالات جديدة لتوسيع وتجويد التغطية في مختلف المواقع، وتركيب 13 محطة جديدة في طريق السلطان سعيد بن تيمور لضمان اتصال مستمر وآمن لمستخدمي الطريق. كما تم ترقية 40 محطة إلى تقنيات الجيل الخامس لتعزيز أداء خدمات البيانات والاتصال، ورفعت سعة 58 وصلة لضمان سرعة واستقرار الاتصال، كما رقيت خطوط نقل 30 محطة لتجويد كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية. وفي إطار الاستعداد للمواقع التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوار، خلال الموسم تم نشر 38 محطة اتصالات متنقلة لتعزيز التغطية واستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدام خدمات الاتصالات. أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الحملة الإعلامية والترويجية مر علينا الدقم بالتزامن مع موسم خريف ظفار للتعريف بالمقومات السياحية والطبيعية والخدمية التي تتمتع بها الدقم، وتشجيع المسافرين والزوار على التوقف فيها واستكشاف تجاربها المتنوعة. وتركز الحملة التي تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس على تقديم الدقم بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين السياحة البحرية والطبيعية والعائلية، وإبراز تجارب الضيافة العمانية والمبادرات والمشروعات المحلية، بما يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية والخدمية العاملة في المنطقة. وتتضمن الحملة إنتاج ونشر محتوى إعلامي ورقمي متنوع عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع صناع المحتوى والمؤثرين للتعريف بالمقومات السياحية في الدقم وإبراز تنوع التجارب والأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها خلال فترة الصيف. حقق مشروع عماني لإنتاج وتسويق زيت الزيتون الجبل الأخضر إنجازا دوليا بحصوله على 3 ميداليات ذهبية في أبرز مسابقات زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى العالم، في تأكيد جديد على جودة المنتج العماني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. وحققت العلامة التجارية أليو هذا الإنجاز بفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة أبوظبي الدولية لزيت الزيتون ومسابقة جنيف الأوروبية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون، أبرز المنصات العالمية لتقييم زيت الزيتون وفق معايير دقيقة تشمل الخصائص الكيميائية والحسية بإشراف لجان تحكيم دولية متخصصة. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لزيت زيتون الجبل الأخضر الذي يتميز بإنتاجه في بيئة جبلية ذات ظروف مناخية استثنائية، تسهم في إنتاج زيت عالي الجودة يتمتع بنكهة متوازنة ومحتوى مرتفع من المركبات الطبيعية المضادة للأكسدة وانخفاض نسبة الحموضة، وهي من المؤشرات الرئيسة على جودة زيت الزيتون البكر الممتاز. بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أكثر من 8 مليارات ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى ارتفعت بنسبة تجاوزت 6%، تلتها المؤسسات الصغيرة بنمو تجاوز 5%. انخفاض طفيف سجله عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان بأقل من 1% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، ليبلغ 265,918 مؤسسة. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتوسطة سجلت أعلى معدل نمو قارب 7% ليبلغ عددها 1987 مؤسسة. وجاءت المؤسسات الصغيرة في المرتبة الثانية بنمو قارب 5% ليبلغ عددها نحو 31,370 مؤسسة. كما سجلت المؤسسات الكبيرة نموا ب4.5% ليبلغ عددها 762 مؤسسة، فيما انخفض عدد المؤسسات الصغرى بأكثر من 1% ليبلغ 231,800 مؤسسة. وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، انخفض إجمالي القيمة المضافة لهذه المؤسسات بنحو 2% ليبلغ 8,105,200,000 عماني. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً 2% ليبلغ 10,293,200,000 ريال عماني. وتصدرت المؤسسات الصغرى معدلات النمو في القيمة المضافة بأكثر من 6%، تلتها المؤسسات الصغيرة بنمو تجاوز 5%، ثم المؤسسات المتوسطة ب 3%، أما القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى فانخفضت ب 4%. من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة بنحو 1% ليتجاوز 1,822,000 عامل، وتصدرت المؤسسات المتوسطة القائمة ب 8%، تلتها المؤسسات الصغيرة بأكثر من 6%، وسجلت المؤسسات الكبرى نمواً ب 3.5%، فيما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بأكثر من 6% خلال الربع الأول من العام الحالي. ساهم الموج مسقط في الناتج المحلي الإجمالي ب 878 مليون ريال عماني خلال السنوات العشرين الماضية، بالإضافة إلى نحو 385 ألف ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع الذي أصبح اليوم أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية.
3: على مدى 20 عاما نجح الموج مسقط، أول مجمع سياحي متكامل في سلطنة عمان، في بناء إرث حي قائم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز الاستثمار بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ب 878 مليون ريال عماني. هذا ما كشفت عنه نتائج دراسة شاملة ومستقلة أجرتها شركة ذا فيرم للاستشارات الإدارية والاقتصادية. صالح بن سعيد السيابي نائب الرئيس لقطاع المبيعات بالموج مسقط:
4: بدايتنا كانت في 2006 ولله الحمد من انطلاق العمليات التشغيلية لمشروع الموج مسقط. تخلل هذا كثير من التحديات والمراحل اللي تغلبنا عليها، سواء في الظروف الإقليمية من ناحية الاقتصاد والعمليات الاقتصادية اللي مر فيها الموج مسقط، ولكن لله الحمد بدينا بعملية بناء المنازل، بناء الجولف، بناء مرفى اليخوت، استحداث الأراضي التي كنا نرغب فيها، استحداث أيضا المقاهي والمطاعم. واليوم لله الحمد يعني نقدر نقول أن الموج تقريبا 85% اكتمل، ويوجد موطن لعدد 12 ألف نسمة ساكن في الموج مسقط. طبعا عند انتهاء العمليات التجارية بالكامل، أنا أعتقد في حدود العام إن شاء الله راح يكون الموج مسقط فيه أكثر من 19 ألف نسمة إن شاء الله.
3: وأشارت الدراسة إلى أن إيرادات الموج مسقط تجاوزت 1 مليار ريال عماني، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 880 مليون ريال عماني حتى اليوم، بالإضافة إلى ما يقارب 385 ألف ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع، بجانب تعزيز القيمة المحلية بحوالي 43% وتقديم الدعم لأكثر من 160 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
4: المنتجات السياحية اللي كنا نرغب في استقطابها داخل السلطنة، كان هناك بناء الفنادق، أيضا بناء الجولف، وما كنا نريد أي جولف، أيضا كنا نرغب في نحصل على ملعب جولف مميز جدا. اليوم ملعب الجولف في الموج مسقط يعتبر من أفضل 100 ملعب جولف في العالم. طبعا هذا الرقم مهم، إذا عرفنا أنه يوجد 40 ألف ملعب جولف في العالم، الموج مسقط يعتبر أفضل 100، ويعتبر من أفضل رقم 1 أو رقم 2 في الشرق الأوسط. أيضا محطة أخرى كانت محطة المرفا، استحدثنا مرفا اليخوت. مرفا اليخوت في الموج مسقط يعتبر أكبر مرفا لليخوت في السلطنة، يتسع ل400 يخت.
3: ويستقطب الموج مسقط الذي أصبح اليوم أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية مشترين من أكثر من 90 جنسية حول العالم، ليعد نموذجا يحتذى به لمشاريع الوجهات السياحية المتكاملة، كما أنه يبرز دور المشاريع العقارية الضخمة في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص وإيجاد قيمة مضافة لسلطنة عمان على المدى البعيد.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ حاليا نحو 61 مشروعا في قطاع الطرق، منها 22 مشروعا تجاوز نسبة الإنجاز فيها 70%. أكثر من 32 مليار ريال عماني قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري. ومركز القبول الموحد يعلن عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام خلال الفترة من 21 من يوليو إلى 1 أغسطس. مستمعينا، أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الأحبة، أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكل من اختار اليوم أن تكون محطته معنا كالعادة في رحلة جديدة من برنامجكم محطات عبر إذاعة سلطنة عمان. وسنفتح بإذن الله تعالى اليوم باب مهم جدا قد لا ننتبه له كثيرا، لكنه غير العالم دون أن نشعر. تخيلوا أمامكم مشهد سينمائي واحد، رجل يقف وحيدا في صحراء شاسعة يمتد الأفق من حوله بلا نهاية، تدفع الريح حبات الرمل أمامه بينما تقترب الكاميرا منه ببطء. اليوم يمكننا صناعة هذا المشهد بثلاث طرق مختلفة، أن تصوره على كاميرا الفيلم، أو تصوره بكاميرا رقمية، أو تولده بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي. هذه النتيجة مستمعين قد تبدو متقاربة للوهلة الأولى، لكن ما يحدث خلف كل صورة مختلف جذريا. الفيلم يسجل أثر الضوء على الفيلم الخام، وكاميرا الديجيتال تحول الضوء إلى بيانات، أما الذكاء الاصطناعي فيصنع مشهد ربما لم يحدث أصلا أمام أي عدسة. لكن لكل تقنية نقول لغتها البصرية، إمكاناتها وحدودها وتأثيرها في المخرج والممثل وطبيعة العمل داخل موقع التصوير. لذلك أسئلة كثيرة نطرحها إن شاء الله تعالى في محطات لهذا اليوم. هل ما زلنا نصنع الذكريات أم أصبحنا نجمع ملفات؟ هل نحن من نصور الصورة أم أن التقنية بدأت تقرر عنا كيف يجب أن تبدو؟ في يوم من أيام ربما زمان كانت الصورة تلتقط بحساب كل لقطة لها ثمن، وكل ضغطة زر قد لا تتكرر في ذاكرتنا، كان المصور من خلال ينتظر أيام حتى يرى نتيجة العمل. ثم من بعدها جاءت هذه الثورة الرقمية، أصبح التصوير أسرع وأسهل وأقرب إلى الجميع. كلها أسئلة كثيرة إن شاء الله تعالى سنطرحها اليوم في موضوع حلقتنا عن تطور صناعة الأفلام من التصوير بالفيلم الخام إلى كاميرا الديجيتال ثم توليدها بالذكاء الاصطناعي. سأكون معكم في إعداد هذه الحلقة وتقديمها أخوكم أيمن الفجراني، ويرافقنا أيضا في إعداد هذه الحلقة محمود محمد السالمي، وفي إخراجها مروان السعيدي.

0: دروب الخير والسلامة لكم جميعا أيها الأحبة الكرام، ولكل من ينضم للاستماع عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، برنامجكم محطات وين ما كنتم تسمعون، في السيارة، في البيت، وحتى أنتم في الطرقات، سعداء إنكم اخترتوا تكونوا أو تكون محطتكم إن شاء الله تعالى معنا. ودروب الخير أيضا لكل اللي شد الرحال صوب إن شاء الله تعالى، هكذا خريف ظفار اللي أيضا يستمع إلى إذاعة سلطنة عمان ويستمتع أيضا بالضباب ورذاذ المطر إن شاء الله تعالى، هكذا جعلها الله رحلة خير ومليانة أكيد أيضا ذكريات جميلة وسفر آمن بإذن الله تعالى، وأنتم أيضا تصنعوا فيها ذكريات وأيضا لقطات جميلة، أنالوجات حلوة وأيضا لقطات سينمائية مثيرة في هذه الرحلة بإذن الله تعالى. قبل لا نروح إلى محطة الأفلام، بحكم أنه اليوم موضوعنا إن شاء الله تعالى تطور صناعة الأفلام من الفيلم الخام إلى الديجيتال والذكاء الاصطناعي، حلو أنكم أيضا تشاركونا عن ذكرياتكم في هذا الموضوع وعن صناعة الأفلام بالنسبة لكم، هل جربتوا أيضا تستخدموا الذكاء الاصطناعي في توليد مختلف أيضا ذكرياتكم أو مشاهدكم المختلفة، وهل أيضا تفضلوا أكثر في صناعة المشهد السينمائي، هل تفضلوا الكاميرات الفيلم أم الكاميرات الرقمية أم الذكاء الاصطناعي اللي انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا. على 7244410 شاركونا استفساراتكم، مختلف أيضا أسئلتكم ومواضيعكم، وأيضا أسئلتكم إذا كان ثمت أسئلة راح تكون مطروحة لضيفنا العزيز إن شاء الله تعالى اللي راح يكون في الدقائق القادمة، الأستاذ عبد العزيز العبري، مخرج متخصص في صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي. أيضا موضوع جدا مهم يمكن ناقشناه في كثير من محطاتنا المختلفة في برنامج محطات عن فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026، طبعا لكل من حاب يعيش أجواء صيفية استثنائية باردة، هناك الاحتفالات مستمرة في الجبل الأخضر، ولاحظنا أيضا في الأيام الماضية إقبال كبير من الزوار وحتى المصورين لتوثيق المشاهد التفاعلية ومختلف أيضا العروض، دعنا نقول اللي تقدم لأول مرة في محافظة الداخلية، وهذا اللي يجعل مثل هذه المهرجان فعلا يعني نقول سياحة تنموية مجتمعية بكل تأكيد، وهذا أيضا ما ذكرته المكرمة الدكتورة عائشة الدرمكية في موضوع طرح اليوم بجريدة عمان في مقال مطول حول هذا الموضوع، كيف استطاعت هذه المهرجانات أن تصنع هوية ثقافية وصناعية حتى للمحتوى التفاعلي. دعنا مباشرة نذهب إلى المكرمة الدكتورة عائشة الدرمكية، نرحب بك دكتورة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج محطات، وتابعنا مقالك لهذا اليوم الذي ربما سلط الضوء على سياحة مهمة جديدا وبالتالي أيضا انتشرت بشكل كبير، ومن خلالها تركيزك وتسليط الضوء على مهرجان الجبل الأخضر 2026.
1: شكرا جزيلا أستاذ أيمن، مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا مرحبا فيك دكتورة، وبالتالي في المقال دعنا مباشرة نذهب عن التركيز على المهرجانات، لم تعد خلنا نقول ترفيه عابر، بل هي منظومة اليوم مكتملة من يعني تخدم أهداف المجتمع بمعنى آخر، فاليوم أصبحت صناعة فعلا سياحية وثقافية مدروسة ومحفزة أيضا للنمو.
1: نعم، الحقيقة سياحة المهرجانات هي واحدة من الأنواع السياحية الرائجة، واللي طبعا يعني تعمل عليها مجموعة من الدول، وهناك اليوم أصبحت دول أو مناطق متخصصة في هذا المجال. هذه السياحة أو هذه المهرجانات التي تعتمد عليها السياحة ليست مجرد فعاليات أو مجرد أنشطة، وإنما هي مشروعات تنموية على المستوى الوطني وعلى المستوى أيضا اللي هو المحافظة أو المنطقة التي تعقد هذا المهرجان، فهي تعتمد على تحقيق مجموعة من الأهداف، سواء كانت أهداف اجتماعية محلية، اجتماع ثقافية، سياحية، اقتصادية، تنموية بشكل عام، وبالتالي هي تعتمد على مجموعة من مرتكزات تسويق، سياحة، استقطاب زوار، تنمية مجتمع محلي أو تنشيط الحراك المجتمعي بشكل عام. فهذه هي المقصود منها كسياحة المهرجانات.
0: نعم، وأصبحت أيضا جسر لنقول للتواصل الثقافي اليوم وتعارف إنساني بين شعوب. يعني نعم. اليوم كثير من القادمين من دول الخليج اللي رايحين مثلا صوب خريف ظفار حابين يحطوا في هذه المحطة، فعلا هي فرصة للالتقاء وأيضا فكرة رائدة فعالة للتعريف بالهوية الثقافية وهذا التواصل للإنسان. ويمكن ركزت على محور جدا مهم دكتور على تنشيط الاقتصاد المحلي، ويمكن هذا المهرجان من خلال دعمه لأكثر من 90 أسرة ومؤسسة كيف ساهم في خلق بيئة تنافسية اليوم عادلة في جودة المنتجات وأيضا مختلف المنتجات في الجبل.
1: نعم، المهرجانات بشكلها العام ومهرجان الجبل الأخضر بشكل خاص، لأنه المحافظة الداخلية معروفة أخي العزيز بالثقافة بالمنتج المحلي، معروفة باعتمادها على الصناعات الإبداعية والإنتاجية والخدمات المرتكزة على محور الثقافة. نعم. وبالتالي هي دائما تسوق أو محور التسويق عنده هو الهوية الثقافية والمنتج المتميز بذلك. ولذلك هذا المهرجان يعد بيئة خصبة للمنتجات، بيئة خصبة للتسويق للأنشطة، بيئة خصبة أيضا لدعم وتمكين الصناعات، دعم وتمكين المشروعات، دعم وتمكين المؤسسات أيضا الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. نعم. وبالتالي هو يمثل محور أساسي للتنافس، كل مؤسسة مشاركة هي تتنافس في إبراز منتجها جودة أيضا، وبالتالي هذا التنافس هو اللي يخلق لدينا الميزة التنافسية، يخلق أيضا نوع من الاستدامة لهذه المؤسسات أو خاصة الصغيرة والمتوسطة التي لا تنتج منتج أو خدمة مميزة ستندثر وتنتهي، وبالتالي هذا يعطي نوع من الحافز لهذه المؤسسات على أساس أنها هي تجذب أكبر قدر ممكن من السياح، من الزوار، من المستفيدين من هذه الخدمات. وبالتالي هذا يمثل بيئة خصبة لتحقيق هذا التنافس.
0: نعم، يعني أيضا كسؤال أخير دكتورة، حول بحكم أنه اليوم برنامجنا ومحطتنا في محطات حول صناعة الأفلام من الفيلم الخام إلى الديجيتال ومنها إلى الذكاء الاصطناعي. نعم. فأنا يعني دخلت الموضوع فعلا في هذا المهرجان، يعني كيف ممكن. نعم. اليوم أن نوثق هذه الهوية دكتورة في صون الذاكرة.

0: دائما هذه المهرجانات بما ترتكز عليه من محور ثقافي، لأن هي في النهاية تقوم على محور الثقافة، وبالتالي كل ما يدور حول الثقافة هو في النهاية يصبح منتج في هذا المهرجان. صناعة الأفلام، صناعة المهرجانات نفسها كمحور ثقافي، المسرح، الفنون الشعبية اللي هي طبعا المزارات اللي هي أو البزارات، أيضا الأسواق الشعبية، كل هذا يعتبر نوع من، احنا دائما نقول انه هو عبارة عن منتج أو بيئة لصون التراث الثقافي، لصون هذه الثقافة، لإحياء هذه الثقافة والهوية. وبالتالي دائما الذكاء الاصطناعي اليوم والتقنيات دائما تكون حاضرة، خاصة في موضوع الصناعات الإبداعية، وجود هذه الصناعات داخل المهرجانات، لأن المهرجانات أصلا تقوم على الألعاب الذكية، تقوم على اللي هو اللعب البصري، تقوم أيضا على هذه المسارح، تقوم أيضا على مجموعة كبيرة جدا من التقنيات اللي هي قائمة أصلا على الإبداع، قائمة على الابتكارات، لأن هي هذه واحدة من الأشياء الجاذبة أيضا للجماهير، الجاذبة لفئات الشباب،
1: خاصة في الوقت الراهن
0: والأطفال.
1: نعم، خاصة في الوقت الراهن فعلا أصبحت ممكنة بشكل كبير جدا لمجموعة كبيرة وفئة كبيرة أيضا من الشباب. نحن سعيدين بهذه الوصلة الجميلة معك مكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية، عضو مجلس الدولة. يعني فعلا تحدثت عن مقال لافت بعنوان سياحة المهرجان الجبل الأخضر 2026 كواحد أيضا من الأمثلة، وأيضا هي نقول دعوة من خلال هذا المنبر لكل أيضا من حاب يزور مهرجان الجبل الأخضر، لأن هناك تنتظر الكثير من الفعاليات والكثير أيضا من التفاصيل المهمة والجميلة. كل الشكر لك يا دكتورة.
0: شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله جهودكم، أحسنت، شكرا.
1: إذن مستمرين معاكم مستمعينا الأحبة، قبل أن نذهب إلى فاصل نذكركم بسؤال الحلقة. لو خيروكم بين كاميرا فيلم قديمة بكل تفاصيلها بكل طقوسها أو أحدث هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وش راح تختاروا؟ هذا أيضا كسؤال مطروح اللي حاب أيضا يشاركنا. وأيضا هل ممكن أنكم تشوفوا الذكاء الاصطناعي راح يجعل الإنسان في الوقت القادم أكثر إبداع أم ربما أكثر اعتماد على هذه الأدوات وعلى هذه الحالة؟ شاركونا على 7244-2010، وستكون لنا محطة للحوار والفكرة والاكتشاف.

0: تحية خاصة لكل اللي طالع من دوامه الآن مستمعينا، تعب يوم كامل ويمكن أول شيء سواه لف المؤشر أكيد على إن شاء الله إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان. طبعا الموضوع جدا مهم في محطات، والله يعطيكم العافية وإن شاء الله كذا توصلوا بسلامة، واللي أيضا نبدل الشفت الحين على جو المساء، فنتمنى لك إن شاء الله تعالى كذا يوم مليء بالإنجاز، وخلنا نكون رفقة الطريق في هذا المشوار في محطات. كنا في الجبل الأخضر طبعا كمحطة نعايشها اليوم في هذه الفترة الصيفية والأجواء الباردة الاستثنائية هناك، ومحطة أخرى إن شاء الله تعالى في انتظار كل عاشق ورياضي متابع لقمة كروية كبيرة مرتقبة ستكون بين المستقبل والحاضر، لامين يامال وليونيل ميسي، إسبانيا والأرجنتين.
1: سيل سيل سيل سيل سيل يا طويل العمر، سيل سيل يا طويل العمر، سيل.
0: إذن هل سيتكرر هذا المشهد في نهائي يجمع بين تاريخين مختلفين؟ الأرجنتين تحمل لقب النسخة الماضية في قطر 2022 في لقطة استثنائية ليونيل ميسي بالبشت، وأيضا تسعى من خلالها لكتابة فصل جديد، أم لامين يامال والكتيبة كتبة دي لا فوينتي هناك في إسبانيا لنجمة ثانية؟ يعني كلها مشاهد كثيرة وجميلة ومحطة مهمة مميزة لكل عشاق المستديرة. طبعا اليوم كثير من الأمور راح تحصل لأول مرة في كأس العالم بين الشوطين، تقريبا 30 دقيقة راح تكون كفترة توقف، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم أول عرض بين شوطين بهذه المدة. حفل ختام راح يكون أيضا بحجم مختلف، هناك حفل ختامي للاحتفاء بأكبر نسخة من كأس العالم، ستكون بمشاركة كبيرة من مختلف أيضا الفنانين والممثلين السينمائيين، وأيضا ظهور خاص سيكون لتوم كروز إضافة إلى عروض أخرى، وستكون هناك أيضا تجارب رقمية بحكم أيضا حلقتنا عن الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأفلام السينمائية، ستكون هناك عروض للأفلام السينمائية أكيد. ورحب بي الأستاذ عبد العزيز العبري، مخرج متخصص في صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي، ضيف حلقتنا لهذا اليوم. يسعد مساك بكل خير.
2: أهلا ومرحبتين أستاذ، يا مرحبتين، حياكم الله، وتشرفنا أن نكون في هذا اللقاء وتشرفنا بجميع المستمعين.
0: نحن تكلمنا عن إسبانيا والأرجنتين وكأس العالم اللي بدأ قبل صافرة البداية.
2: نعم.
0: شفنا فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، شفنا أفلام قصيرة كلها تتعلق بهذا الموضوع، شفت كيف وين وصل الموضوع؟
2: لا أكيد فعلا الذكاء الاصطناعي أعطى قدرة على التعبير لأشخاص كثر، يعني يمكن ما كان عندهم القدرة وما كان عندهم الأدوات إنهم يصنعوا أفلام مثل هذه، أما الحين فالموضوع صار أبسط من قبل.
0: حتى لقطة ليونيل ميسي وهو ولامين يامال وهو لما كان صغير بالمسبح،
2: فعلا
0: اللي لاقت انتشار واسع وكبير ممتد في هذا الموضوع، يعني يمكن وصلت إلى ملايين المشاهدات في غضون تقريبا ساعتين.
2: فعلا
0: فكيف فعلا تحرك حتى هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي أكيد، وكأنك تعيش فعلا ما دار فيها في تلك الصورة. توقعاتك لهذه المباراة قبل أن نروح فاصل؟
2: الأرجنتين.
0: أنت أرجنتيني طلع.
2: نعم.
0: الأنجرتين ولا الأرجنتين؟
2: والله الأنجرتين شيء منهم يقولوا.
0: الأرجنتينة.
2: نعم.
0: يعني للكأس الرابع.
2: هاي الكأس الرابع خلاص، عاد اعتزال ميسي يعني يكون كأس.
0: الرقصة الأخيرة لليونيل.
2: بالفعل الدراما يعني كمخرج أفلام أفضل إنه يشيل الكأس العالم الأخيرة يعني وخلاص عاد يتقاعد.
0: خلاص. راح نشوف اليوم.

0: إذن نهائي ليس في 90 دقيقة، سيكون نهائي كبير منتظر بدأ قبل أوانه مثل ما ذكرنا سابقا. وحتى أيضا مخرج وظيف هذه الحلقة، المخرج السينما أستاذ عبد العزيز العبري، يعني أنت حتى ما شاء الله دخلت في الجو، دخلت في هذه المباراة،
1: أكيد
0: شفت
1: فعلا.
0: لك كأنه عامل لامين يامال.
1: أيوة نعم، خلينهم يركبوا الثيران
0: معروفة إسبانيا.
1: نعم إسبانيا بالضبط، ويدخل ميسي وينقذ الموقف. يعني فيلم في إخراج وفي تذكر للطفولة، ذيك اللحظة ما بين يامين يامال وميسي، وعاد تحياها بالذكاء الاصطناعي، وكان موجود يامين يامال يشوف ميسي وميسي. يعني فيلم إذا تريد تسوي من دون ذكاء اصطناعي ممكن تجلس عليه 3 أشهر، وأنا مسوي إنه كم خلال 3 أيام من يوم فازت الأرجنتين آخر مباراة وأمس نشرت الفيلم.
0: بس أنا شفت الفيديوهات، يعني على كثر اللي مرن عليك من فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، بس كفكرة هذه ما شاء الله عليك، صدق يعني.
1: يبقى الفكرة
0: ربطت الثيران بإسبانيا وليونيل ميسي بكأس العالم، بس اللي مشجع إسبانيا ترى زعلان عليك.
1: لا لا عارف، النهاية مفتوحة، يعني ما قلت مين يشيل.
0: شيل يا طويل العمر،
1: شيل يا طويل العمر.
0: لمن؟
1: نعم.
0: للامين يامال ولا لليونيل ميسي؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله تعالى راح نتابعه بإذن الله تعالى في 11 مساء اليوم بتوقيت مسقط. لكن أنتم مستمعين الأحبة شاركونا أيضا عن طريقتكم المفضلة في صناعة المشهد السينمائي، هل بكاميرات الفيلم الخاصة لعشاق التصوير، لعشاق أيضا الأفلام السينمائية، أم بالكاميرات الرقمية، أم بالذكاء الاصطناعي؟ وأستاذ عبد العزيز العبري بإذن الله تعالى في هذه المحطة من محطات راح يجيب على كثير من أسئلتنا المتعلقة بصناعة الأفلام من الفيلم الخام إلى الديجيتال والذكاء الاصطناعي. خلني أنا أسألك مباشرة سؤال الحلقة.
1: نعم.
0: يعني وش تفضل أكثر في صناعة المشهد السينمائي؟
1: أنا بالنسبة لي أستخدم الأسلوب الهجين ما بين الديجيتال اللي هو من بعد الخام، والذكاء الاصطناعي اللي هو الأداة الحالية، فأدمج بين الثنتين للصناعة
0: تحصل على مشهد
1: بالضبط بالضبط.
0: لكن إذا كانت الكاميرا، يعني أنا مستغرب، يعني نعم، خلال مئات العقود بكل هذا التقنيات يمكن تقربك من طريقة رؤية الإنسان،
1: نعم،
0: تعيشك المشهد، هل يمكن اليوم أستاذ عبد العزيز وصلنا إلى لحظة فعلا فارقة في عالم المشاهد السينمائية، في عالم الكاميرات الرقمية، يعني أصبحت هذه الأدوات تتخذ القرار بدلا عنك، يعني خلاص ما صرت بحاجة أصلا؟
1: هو لا، يعني في ما يتعلق،
0: يعني هل بمعنى آخر فقدنا البصمة الإنسانية بسببها؟
1: هي هذا اللي يحصل، خلينا نقول إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ، هذا فعليا الذي يحصل، يعني أنه نفقد البصمة البشرية. لكن في الأصل المفروض أن هو الإنسان يتحكم، يعني في النهاية حتى الكاميرا تعتبر أداة، سواء كانت الأنالوج الخام أو الديجيتال أو الحين الذكاء الاصطناعي، كل هذه أدوات الإنسان يطوعها عشان يحكي قصة، فالإنسان المفروض يكون هو في المقدمة وهو اللي يتحكم بهذه الأداة. وفعليا الشيء اللي الذكاء الاصطناعي، يعني اللي يشتغل على الذكاء الاصطناعي يعيقه موضوع التحكم في الذكاء الاصطناعي. ذاك أنا دائما أنا أقدم ورشات في المجال هذا، فدائما أقول إنه إذا وصلت كيف تقيس مستواك في الذكاء الاصطناعي واستخدامه، كل مرة ما قدرت إنه النتيجة اللي تطلع هي نفس اللي في عقلك، معناته أنت أمورك طيبة. ليش؟ لأنه الذكاء الصناعي أصلا النتيجة اللي بيطلعها نوعا ما عشوائية، أنت بقى أنه يسوي شيء وفي النهاية يطلع لك، فعشان كذا تستخدم تقنية معينة.
0: فشخص متخصص يعرف فعلا، يحتاج يعطي الأوامر
1: فعلا،
0: يعطي الفكرة بدقة
1: بالضبط، ويحتاج أنه استخدام الأدوات يكون استخدام يعني منطقي وعملي. وهنا يجيك عاد خبرة الشخص ما قبل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، كيف أنت أصلا للمصور مثلا بيقدر يحدد اللقطات بشكل أفضل، كاتب السيناريو بيقدر يكتب سيناريوهات أفضل، وهكذا يعني.
0: لكن يعني ممكن نقول أنه هو كأداة ثالثة،
1: هي بالضبط هو أداة، فعليا هو أداة مساعدة، هو المفروض تكون أداة مساعدة، ما ننظر له إلا أنه يكون أداة مساعدة.
0: يعني
1: أما مسألة أنه هو يسوي الفيلم كامل، أوكي بيسوي لك إياه، لكن فيلم يعني 50 بيسة ما بدفع عشان أشوفه.
0: معقول؟
1: هاي فعلا إذا تسوي فيلم كامل بالذكاء الاصطناعي ما بيطلع الفيلم، لازم فيه شخص، يعني في النهاية هو هذا اللي يميز الإنسان، قدرته على خلق صورة،
0: نعم،
1: قدرته على خلق سيناريو، خلق فكرة، التفاعلات ما بين الممثلين، كل هذه الأشياء ما يقدر يعطيك إياها
0: يعني قبل الصناعي. كل ذلك خلق شعور، يعني
1: فعلا فعلا خلق شعور، وش القصة اللي تريد تحكيها،
0: يعني
1: وش المنطلق
0: مع الصورة وحقيقة هذا المشهد لما أشوفه أنا بالذكاء الاصطناعي غير لما أشوفه يعني وانت فعلا عرق جبينك يعني
1: لا لا
0: عرق.
1: فعلا، وهذه هي المفارقة اللي انت ذكرتها الحين. هل الذكاء الاصطناعي فعليا الحين مثلا الموضوع اللي ذكرناه احنا، اعتقد واحد من الاسئلة موضوع الكاميرات الانالوج اللي هي الكاميرات القديمة اللي تستخدم في صناعة الافلام، ومن بعدها جاءت كاميرات الديجيتال والحين الذكاء الاصطناعي. طب ما المشكلة في استخدام كاميرات قديمة؟ ليش اصلا بعض المخرجين مثل الحين كريستوفر نولان يستخدم كاميرا الاي ماكس؟ هذه كاميرا قديمة من الستينات
0: وضخمة
1: وضخمة، واستخدامها يعني صعب جدا، ويحتاج لك انك انت كل شيء في الست تضبطه الاضاءات. ليش؟ لانه ما عندك ديجيتال قدرة على التحكم. بعدين ليش هو يعذب نفسه كذا؟ يعني ما يعرف يستخدم كاميرات الديجيتال مثلا؟ لا طبعا، لكن هو يعرف ان الشعور والاحساس اللي تعطيه هذه الكاميرا. ليش؟ لان الكاميرا الانالوج كاميرا كيميائية، هي تاخذ الضوء وتعالجه مباشرة بعناصر كيميائية ويطلع لك ادق شيء فيما يتعلق برؤية الانسان،
0: نعم.
1: فيعطيك شعور جدا قوي للحظة اللي تحصل هناك، فعشان كذا هو يستخدمها.
0: يعني لما ما اعرف اذا كان ايضا المستمع يعني يعيش معنا فكرة فعلا هذا الفيلم لورانس اوف اريبيا
1: ايوه
0: لكريستوفر، يعني فعلا كيف صور مشهد الصحراء بطريقة يعني خرافية. يعني
1: ايوه
0: وانت
1: فعلا
0: تشوف المشهد مع
1: نعم
0: مع المؤثرات الموسيقية عبد العزيز، يعني فعلا تعيشك امتداد الافق الصحراء، يعني شيء مختلف تماما. يعني لحظة كانت فارقة، حتى هذه اللقطة تحديدا حازت على جوائز
1: فعلا نعم
0: وأيضا انتشار واسع ملايين المشاهدات لهذه اللقطة تحديدا. فحقيقة إحساس الصورة وحقيقة هذا المشهد لها بعد، أتوقع بعد مختلف.
1: أكيد. هو في فيلم لورنس أوف أريبيا، يعني هو فيلم قديم، فهذا الفيلم بالذات تم تصويره عن طريق كاميرات الأنالوج اللي هي مختصة
0: بال 65 مللي متر.
1: بالضبط، كاميرا قديمة وصعب حتى طريقة العمل عليها. حتى هذا المشهد اللي تكلمت عنه تم صناعة عدسة خاصة لالتقاطه، يعني
0: هذا
1: من نفس
0: المشهد
1: الكاميرا بالضبط، فعدسة خاصة خصيصا لهذا الفيلم. فالحين الغريب انه في مخرجين الى الان يستخدموا كاميرات مثل هذه، فهو هل هو مثلا رافض للتقنية؟ خلي الذكاء الصناعي في صوب.
0: هو يعني أفكاره ضد مثلا إنه
1: هي ما
0: الذكاء
1: ضد،
0: الاصطناعي.
1: ما ضد، هو في الحقيقة هو يؤمن كمخرج ان الشعور، شعور اللحظة هذيك لما
0: ما
1: عمر
0: ممكن
1: الشريف
0: تولدها
1: ما
0: بذكاء.
1: ممكن، حتى ما سافر الذكاء الصناعي، حتى كاميرات الديجيتال اللي هن الكاميرات السوني وكاميرات الالكس اري الالكس الحين المنتشرات، يعني اللي تصور بها الافلام عاده، حتى هذاك ما يوصل، لانه هذيك ديجيتال ومعالجه رقميه للصوره، فما بالك بالذكاء الاصطناعي؟ هو اذا رافض الكاميرات الرقميه اي يستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن ما معناته انه هو رافض الشيء بسبب التقنيه، انما هو يرفض استخدامها لانها ما توصل شعوره، فهي مجرد اداه هو يرى انه انسب
0: يعني
1: انه ما
0: الموضوع
1: يستخدمها.
0: اكثر شعور اكثر منه ادوات ذكاء
1: بالضبط
0: او ادوات مساعده.
1: بالضبط فعلا.
0: يعني حتى هذا المشهد اللي الحين نسمعه كان من المشاهد اللي مثل ما ذكرنا لكريستوفر، يعني مشهد فخم، ومثل ما ذكرنا أيضا للمستمع أنه كان له فلسفة إنسانية مختلفة وله بعد إنساني في في في موضوع توصيل الشعور للمشاهد.
1: ايوه فعلا، بس هو خلط يعني احس في المعلومات. هو ما كريستوفر نولان الفيلم الحالي للأوديسية
0: لا في انا
1: ما لورنس
0: في لورنس
1: هو فيلم قديم من الستينات او الخمسينات، ولكن تم استخدام كاميرات هي نفس الكاميرات اللي استخدمها نولان حين 2026 او شبيهه بها لتصوير افلامه، فهي المساله استخدام الكاميرا بالنفس.
0: لا انا اقصد المشهد لما صوره بال
1: بكاميرا الانالوج.
0: الانالوج بالضبط،
1: فعلا كاميرا الانالوج نعم،
0: هذا المشهد اللي حتى في التريل ظهر.
1: ايوه فعلا ايوه
0: كايضا كمشهد، وايضا مختلف الافلام اليوم
1: أيوة.
0: يعني ومجموعة كبيرة أيضا من المخرجين اللي بعضهم يمكن يعني مش رفض مثل ما ذكرت، ولكن موضوع أنك أستخدم أدوات ذكاء الاصطناعي يعني نقول إحساس الصورة
1: فعلا.
0: وأيضا
1: نعم.
0: تقبل المشهد من أيضا المتلقين. بريف
1: أيوة.
0: هيرت واحد أيضا من الأفلام يمكن تعرفه، لما كان في أكثر من كومبارس صوروا بآلاف الكومبارس، لكن
1: نعم.
0: الحين اليوم أصبح تقنية تولده بالذكاء الاصطناعي في بضغطة زر.
1: فعليا فعليا نعم، فهي المسألة مسألة هل المخرج يريد يسوي هذا الشيء أو لا، هل عنده القدرة أو يعني أحيانا تكون عندك أنت البادجت تقدر تتجنب. هي كلها مسألة، يعني إذا نرجع مثلا للكاميرات الديجيتال، جورج لوكس أحد أعظم المخرجين، هو اللي أنشأ عالم ستار وورز. عام 2002 أول فيلم تم إنشاؤه بالكامل عن طريق كاميرات الديجيتال. قبله كانوا يستخدموا الكاميرات اللي الحين كريستوفر نولان يصور بها فيلم، هذه الكاميرات الكبيرة مال آي ماكس. ففي ذاك الوقت جو معارضين كبار، ليش يعني تستخدم هذا الكاميرات الديجيتال، هذه ما تستحق انك تصور بها افلام. صاروا معارضين كثيرين حالي حاله حال اي تقنيه جديده. لكن بعدين شفنا ان شركات الافلام كلها صارت تصور بكاميرات الديجيتال، فبقى واحد هو اللي حرك الصناعه وبدوا يتبعوه. صار في معارضه في ذاك الوقت لكاميرات الديجيتال، انه خلينا نصور انالوج، ليش تصور بالديجيتال؟ نفس الشيء الحين حاصل في الذكاء الاصطناعي، ليش نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ خلوكم على الديجيتال وخلوكم على الكاميرات. هذا المخرجين نفسهم مثل اللي ذكرت، يعني كريستوفر نولان معارض للذكاء الاصطناعي وصرح اكثر من تصريح، والسبب اللي يذكره كريستوفر نولان سبب منطقي جدا وأنا معاه. هو يقول الـ AI سلوب، هذا هو سماها كذا، يقول إنه العين البشرية تلتقط الشيء اللي مسواه بالذكاء الاصطناعي. فهذا يعطيك إنه نولان هو ما يعارض الذكاء الاصطناعي فقط لأنه ذكاء اصطناعي وبس خلاص هو إنسان قديم، لا، هو بعده ما هو
0: وصل للشعور
1: والشعور. نعم. يقول لك الذكاء الاصطناعي فعلا ما يوصله، وهو مع حق في هذا الشيء. ترنتينو بنفس الطريقة معارض للذكاء الاصطناعي، مارتن سكورسيزي كان مثلهم المخرج هذا العظيم العبقري الأخير، لكنه مؤخرا 2024 وقع عقد مع شركة أعتقد اسمها بلاك فورست اللي مسوي النموذج فلاكس، وبدأ يستخدم الذكاء الاصطناعي إنه يكتب سيناريوهات. السنة الماضية مسوي إعلان حال كوبايلوت يكتب سيناريوهات بالذكاء الاصطناعي، وهو مارتن سكورسيزي كان معارض قبل، وطبعاً برر هذا الشيء. كل الحين صار الموضوع أسهل، وأنا أقدر أتخيل المشاهد، طبعاً يستخدمها في ستوري بورد في المرحلة ما قبل الإنتاج، وأقدر أوضح الشيء لطاقم العمل بشكل أسهل، ويقول إنه الفيلم شيء شاب وشيء حيوي، فما لازم مقننه.
0: هل يعني ممكن نقول حتى احتكار اليوم الاستوديوهات الكبرى الضخمة اللي كانت تنتج في كل دقيقة بمبلغ وقدره، يعني كانت آلاف المبالغ في تصوير مشهد بسيطة جدا لثواني، يعني اليوم يجيك واحد شاب يستخدم لك أدوات هذه الذكاء الاصطناعي يقول لك أنا أقدر أنتج لك هذه اللقطة أو هذه الصورة.
1: فعليا هذا الشيء حاصل
0: وبميزانية ممكن
1: وبميزانية
0: يعني
1: منخفضة أقل. وهذا الشيء حتى حصل معانا إحنا، يعني أنا في بعض الأعمال اشتغلت عليهن مع الشركة، يعني في واحد من الفيديوهات الشهيرة اللي اشتغلت عليه قبل فترة مع شركة بوصلة، فيديو الفهد اللي كان يركض في مسقط،
0: صحيح
1: تكلمنا عنه في أكثر من مقابل،
0: الفيل تقريبا
1: وفيديو الفيل بتاع نول وكذا، هذا كلهن 3D ومؤثرات بصرية ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي، حتى في ذيك الفترة ما كان ذكاء اصطناعي موجود، لكن بروسس العمل شاق جدا. انت بتشتغل على فيديو قصير مدة شهر كامل، الحين بوجود الذكاء الاصطناعي اشتغلت على فيديوهات بسيطة بدل ما اجلس عليه شهر، 5 أيام و6 أيام، موارد أقل ومبالغ أقل تدفعهن، يبقى ما هو ما لمست زر، يبقى انت لازم تشتغل عليه، لازم في تجتهد، لازم في فكره،
0: في فكر باختصار
1: بالضبط.
0: في فكر يعني ممكن يحرم، ممكن يعني ما ممكن باي شكل من الاشكال انه شخص يجيك اليوم يقول لك انا اجيب بسوي لك هذا
1: فعلا
0: عرفت هذه المده من مثلا من مشهد معين بسوي لك بالذكاء الاصطناعي باي نموذج وليكن،
1: صح كلام،
0: فممكن يعطيك لكن ما يعطيك الإحساس أو الشعور بشخص متخصص
1: أكيد.
0: وأيضا فاهم هذا الموضوع أكيد. لذلك فعلا يعني سؤالنا للمستمع الكريم إنه كيف يعني رأيك بموضوع اليوم الذكاء الاصطناعي وتوليد هذه الصور والفيديوهات بالديجيتال والذكاء الاصطناعي، وإيش تفضل أكثر في صناعة المشهد السينمائي، هل هي كاميرات الفيلم أو الكاميرات الرقمية أم الذكاء الاصطناعي، ولماذا؟ شاركونا على 72442010.

0: كل من ينضم للاستماع 3:17 هنا بتوقيت العاصمة مسقط في برنامج محطات، نسعد بتواصلكم وبإثراءكم. حلقة اليوم تطور صناعة الأفلام من الفيلم الخام إلى الديجيتال والذكاء الاصطناعي مع ضيفنا العزيز الأستاذ عبد العزيز العبري، مخرج متخصص في صناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي. على طاري موضوع اليوم، في دراسة تقول أن جامعة بيرن في سويسرا أجرت تجربة سينمائية على 356 شخص، صورت الأفلام نفسها مرة بالفيلم الخام مرة بالديجيتال. النتائج كانت مدهشة، المشاهدون شعروا بانفعال عاطفي أكبر مع العرض السينمائي التقليدي، فيما فضل كثير منهم الصورة الأنالوج في المقاطع القصيرة من حيث المتعة والجودة، لكن النسخ الرقمية في المقابل ساعدت على تذكر التفاصيل البصرية بشكل أفضل. إذن مثل ما ذكرنا في محطتنا الماضية أنه الديجيتال بعض المشاهد تعطي صورة إحساس مشاهد رائعة، وربما هو هذا المحور الأهم في هذا الموضوع أستاذ عبد العزيز. يعني الذكاء الاصطناعي وأيضا اليوم دخوله في هذا الجو في الأفلام السينمائية في صناعة كثير من المشاهد المختلفة، يعني أتوقع أنه حتى الممثل اليوم جرد الممثل في كثير من الأمور المتعلقة بالإحساس والشعور.
1: هو هذه النقطة الحرجة الصراحة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهي النقطة اللي الآن الذكاء الاصطناعي ما قادر أنه يعني يستبدلها استوعبها. ما قادر يستبدلها أبدا، وهذه النقطة اللي المفروض يعني هذه رسالة لكل شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي، لا تجازف بالممثل. ومن أهمية هذا الموضوع يعني نقابة هوليود للممثلين ونفس الشيء نقابة الكتاب، لما طلع الذكاء الاصطناعي سووا إضراب، قالوا احنا ما بنشتغل إلا إذا سويتوا وتعطتونا ضمانات إنه احنا ما يتم استبدالنا بالذكاء الاصطناعي، وطبعا أضربوا في أفلام كثيرة يعني تم تأجيلها. صحيح. فالموضوع مهم جدا. بس
0: في أقطع كلامك، حتى في ممثلين على مستوى كبير رفضوا إنهم يعطوا صورهم أو الذكاء الاصطناعي تحريكه
1: فعلا. لكن وين الذكاء الاصطناعي ما ممكن انه ابدا يحاكي الممثل. الممثل اموره طيبه، يعني اذا في واحد من المستمعين ممثل فانت امورك طيبه، لا تحاتي الذكاء الاصطناعي ما بيستبدلك. ليش؟ لانه ما ممكن يعني التمثيل يعتمد على مشاعر بسيطة جدا، حركات. الذكاء الاصطناعي لو جربت تولد بالذكاء الاصطناعي وحركت، ويا ما سوينا هذه التجارب، الحركة تخشبية ما حقيقية،
0: ما ممكن يعوض تجربة
1: نهائيا الإنسان. نهائيا توتا لما تجيب ممثل شهير مثل براد بيت على سبيل المثال أو دينزل واشنطن أو غيرهم، الممثل بالنفس قوله عطني أداء ممثل آخر، يمكن ما يقدر يحاكي أداء ممثل آخر، يتقمصه صعب جدا. نفس الشيء الممثل يحتاج له تجارب إنسانية ويعمق هذه التجارب الإنسانية وبعدين يحاكيها في الشاشة. الذكاء الاصطناعي ما يقدر، لأنه الذكاء الاصطناعي يتعلم على صور وفيديوهات
0: خوارزميات
1: أن ينقل لك تجربة إنسانية، وما يقدر. لذلك هذا خطأ شائع، الأشخاص اللي يستخدموا الذكاء الاصطناعي ما المفروض تستخدم تحرك البشر عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: في الموضوع كيمياء اليوم سعد العزيز، يعني موضوع أنه كيمياء اللي داخل الإنسان هي اللي تحرك لك هذا الشعور، قوة الإحساس في هذا المشهد.
1: فعليا، والعقل والعين البشرية أصلا متعودة تلتقط نفس ما الحين ذكرنا احنا كريستوفر نولان، ليش هو مثلا يعرض ذكاء الاصطناعي؟ يقول لك العين البشرية تلتقط مباشرة، هذا صناعي، هذا شيء حس ما حلو، وش ذا يعني؟ وش ذي اللقطة
0: بالمعنى الدارج؟
1: ايوه بالفعل،
0: انت وش جالس تسوي لي؟
1: وش هذا؟ مشهد مقزز يعني. احنا من الاشياء السيئة اللي شفناها صراحة في بعض حتى جهات يعني على مستوى هنا في عمان، يعني يستخدموا الذكاء الاصطناعي بطريقة خطأ. يعني كيف تحرك لي أنت إنسان بالذكاء الاصطناعي وخلينه مشوه وهذا يمثل البراند مالك؟ يعني مباشرة أي شخص بيستنكر هذا الموضوع.
0: يعني ممكن نقول الذكاء الاصطناعي يقلد النتيجة ممكن،
1: يعني خصوصا فيما يتعلق بالبشر. لذلك طريقة العمل الحقيقية والصحيحة للذكاء الاصطناعي أنك تخليه هايبرد، يعني أنه يشتغل معك. فإذا أنت كنت كاتب سيناريو، خليه هو ويش يساعدك في كتابة السيناريو. يعني إذا كنت مثلا مصور، خليه على سبيل المثال يعطيك ستوري بورد وزوايا التقاط صور لك، تروح تصور وحدك. اللي فيما يتعلق بالتمثيل، جيب ممثلين حقيقيين أو على الأقل تقدير سوى موشن كنترول. يعني جيب ممثل وصوره وبعدين بناء على ذيك الحركة الذكاء الاصطناعي يحاكيها. أما تخلي الذكاء الاصطناعي يشتغل عنك بالكامل، ما بيطلع لك بنتيجة جيدة يعني.
0: نعم، يعني حتى أنت كشخص أيضا يعني تشتغل على هذا الموضوع. خلنا نتكلم عن الفيديو اللي عملته في
1: نعم.
0: اللي عن لامين يامال وميسي.
1: فعلا
0: كيف قدرت انك تتقمص شخصية لامين على اقل تقدير مثلا كأنك مشاهد؟
1: ايوه
0: يعني عرفت انه بالذكاء الاصطناعي،
1: ايوه هو شوف،
0: لكن هل قدرت فعلا انك تحسسني انا كمشاهد بمشهد لامين بطريقة تحركات ميسي،
1: انزين،
0: ايماءاته، شخصيته؟
1: في حالة هذا الفيديو بالذات، هذا كان فيديو ترندي، يعني انا شخصيا ماشي مستحيل اشتغل بالطريقة
0: هذا
1: يعني،
0: بس
1: كذا عشان نركب الموجة. لكن فعليا بعض الفيديوهات هناك، يعني كنت انا مصور نفسي اتحرك بطريقة معينة، وبعدين هذا الموشن كنترول اخليه في يميل يمال مثلا في بعض المشاهد. أما في الوضع الطبيعي خلينا نقول لا، يعني الممثل يكون ممثل حقيقي، ثم بعد ذلك التركيب والأشياء والإضافة مجسمات، إضافة حيوان ولا حاجة، هو ذاك اللي يكون بالذكاء الاصطناعي. أما الممثل يكون ممثل حقيقي عشان واقعية العمل تبقى ثابتة يعني.
0: نعم، وهذا هو ما نتكلم عن حول الممثل.
1: نعم.
0: والتمثيل المنهجي، بحكم أن السينما تمتلك تاريخ عميق في فن الأداء، ومنه التمثيل المنهجي، يعتمد مثل ما ذكرنا عبد العزيز على ذاكرة الممثل،
1: فعلاً
0: تجربته، استعداده النفسي والجسدي، وبالتالي هل فعلا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعوض تجربة إنسان عاش هذه الشخصية؟ جزء أيضا من قوة التمثيل يمكن ذكرناه، أنه التفاعل بين الممثلين، صمت، تردد،
1: فعلا.
0: لحظة بكاء مثلا، تغير في الملامح، تغير في كثير من الأدوار خلال لقطة معينة. وجاوبنا على سؤال مهم، هل يمكن للخوارزميات اليوم على هذه الكودات أن تنتج هذه الكيمياء الإنسانية، أم أنها تعيد تركيب علاماتها البصرية؟ إذن الذكاء الاصطناعي ممكن نختصره في هذا المحور، أنه قادر فعلا ربما كنتائج فقط،
1: كنتائج وكأداة مساعدة. وقيمة الأشياء أصلا، قيمة العمل الإنساني يعني في التعب والجهد اللي يبذله الإنسان. الحين خلينا إذا نرجع على موضوع الأفلام، معظم الأفلام تبيع عشان شيئين، عشان المخرج وعشان ويش الممثلين. فإذا انتقلت لي أن الممثلين بالذكاء الاصطناعي، ليش أنا أجي وأشتري التذكرة للفيلم مالك؟ فهمت كيف؟ فعشان كذا الممثلين في الفيلم جدا مهم أنه يكون دورهم حقيقي. فبنفس الطريقة الحين لما تعطيني تشي فيك شيء، يعني أذكر من الأمثلة اللي مرت علي، كان في تجربة لمعرض قام بإنشاء معرض كامل للوحات، تم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشائها،
0: في تصميمها،
1: أيوة تصميم اللوحات بالكامل بالذكاء الاصطناعي. حضر الناس فقط في الافتتاح بس، أعتقد تسليك للمنظم بس. في اليوم الثاني ولا زار المعرض. السبب منطقي وبسيط جدا، انت لما تروح تزور معرض فني تروح عشان الفنان، في فنان تعب عشان يسوي هذا العمل
0: عليك
1: الفني،
0: الله عليك،
1: وتسأله وتتكلم معاه وكيف
0: فيها رسالة الصورة يعني،
1: بالضبط، وفي جهد بشري يشتغل عليها، وانا استشعر هذا الشيء، استشعر قيمة الفنان وانعكاس. لما تقول لي ذكاء صناعي سواها هذول كلهن، وش الفايدة؟
0: يعني هذه الثورة الرقمية ممكن نقول، هل يعني بمعنى آخر انها يعني جعلت السينما اكثر، في صناعة السينما أكثر ديمقراطية، أم يعني كإنتاج والإبداع أقل؟
1: لا المفروض تكون أكثر صراحة، لأنه هي يعني قدمت أدوات تساعد صناع الأفلام المستقلين أنهم يعطوا نتائج ويقدروا أنهم يصنعوا أفلام كانت تحتاج إلى ميزانيات ضخمة. هذه نقطة. النقطة الثانية، الذكاء الاصطناعي حاله حال أشياء كثيرة وتقنيات جديدة لما تطلع تخلي الإنسان يبتعد من الأشياء الروتينية والأشياء التكرارية الغير مهمة، وينتقل إلى المعنى وإلى لب الشيء. يعني لما طلع مثلا محرك البحث جوجل على سبيل المثال، كان الأشخاص قبل جوجل أشخاص اللي يتسم ملكة حفظ عالية، وسواء كان مفتي ولا كان شيء ثاني، يسرد لك المعلومات بشكل متكرر ويعطيك من ذاكرته، كان هذا الشيء مبهر. لما جاء محرك البحث جوجل صار هذا الشيء غير مبهر، يعني خلاص أنا أخذ أبحث عن معلومة. بينما أنت تجربتك كإنسان، أوكي حفظت هذه المعلومات، وش تستنتج منهن؟ عطني شيء إبداعي فيهن، عطني خليط معين قدرت أنت تخلطه وتطلع لي، هذا اللي يهم.
0: لكن ما قلصت الإبداع على الأقل، أو التفكير خلنا نقول،
1: زادت أنه الإنسان أوكي أنا حافظ الحين، ما ذا الحفظ ما واجد يعني شيء للناس الحين، أحتاج أن أكون مبدع. نفس الطريقة الذكاء الاصطناعي الحين سوى، يعني قلص خلينا نقول الفجوة التقنية بشكل هائل جدا. هذه الفيديوهات، فيديوهات 3D مثلا اللي أنا أشتغل عليه، أنا جلست سنتين تقريبا يعني أتعلم برامج 3D عشان أقدر أسوي هذه الفيديوهات،
0: وأحرك
1: وكذا، وشغل أنا وتعب، وطبعا كمبيوتر ضخم وإلى آخره. الحين انت بالذكاء الاصطناعي فعليا النتيجه هذه تقدر تطلعها بسهوله. لذلك إن اذا التزمت انا بالابهار التقني فقط، انه والله اسوي فيل مثلا، ولا اسوي شيء يطير ولا حاجه، هذا الشيء ما صار مبهر، حتى لعامة الناس، خلاص أي حد يقدر يسويه.
0: ومع الوقت،
1: ومع
0: مع
1: الوقت
0: الوقت
1: بيكثر، وهذا الوقت الحين. فالحين أنا شخصيا أو غيري طبعا نتوجه أكثر لويش بطبيعة الحال إلى الرسالة والمعنى. أصلا الذكاء الاصطناعي دايما أنا أقول يعطيك وقت أنك أنت تركز على الأشياء المهمة، فالرسالة والمعنى أهم. الحين الموضوع التقني خلاص هذا الموضوع بيشله جزء كبير منه، بيشل الذكاء الاصطناعي، هي وبيساعدني كثير، وبدل ما أجلس 3 أسابيع أسوي العمل الحين بسوي في يومين 3 أيام. بس أنا في العادة هذاك العمل يستغرق مني 3 أسابيع صح؟ أوكي، الحين بيستغرق مني 2.5 أسابيع، لكن 2 أسابيع منه أنا بس أفكر بالفكرة، بعدها 3 4 أيام أنفذ العمل.
0: أوكي، الحين فكرة، نحن أمام فكرة محمد الراشدي،
1: نعم،
0: يعني يولدها بالذكاء الاصطناعي، يصنع هذه الفكرة وينتج هذا الفيلم، عبد العزيز أيضا، أيمن ومروان والجميع.
1: نعم. نعم.
0: يمكن أنت استغرقت فيها 2 أسابيع، يقول لك محمد والله أنا أنتجت هذا الفيلم ويمكن حصل على أكبر تقييم يمكن في 2 يوم.
1: هذا يدل على أن محمد عبقري من ناحيتين. أول شيء من الناحية التقنية هو قوي جدا، لكن إذا حصل على تقييمات عالية صدقني ما الجانب التقني هو المبهر بيكون
0: الفكرة
1: كتابة السيناريو وكذا
0: وما تحمله من
1: بالضبط.
0: يعني معاني داخلها.
1: شوف أستاذي، أنا قدمت واجد ورشات والتقيت بواجد ناس، يعني ورشات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقيت بشرائح كثيرة من المجتمع مختلف الخلفيات.
0: نعم.
1: فعليا اللي يفرق بين الناس فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وش خلفيتك قبل الذكاء الاصطناعي، بس لا اكثر ولا اقل. الحين انت لما تجي تشتغل على الذكاء الاصطناعي، على ما يبدو لك انه تكتب نص كذا ويطلع لك فيديو ويطلع لك صوره، بس في الحقيقه لا، ما كذا الموضوع. يعني الحين انا اذا نفترض كاتب في الاصل مثلا، عشان تطلع مقطع تحتاج كاتب سيناريو او فيلم قصير مثلا، تحتاج كاتب سيناريو، تحتاج شخص يسوي ستوري بورد، تحتاج مخرج، صح ولا لا؟
0: نعم.
1: 3 اشخاص. انت هذا ال3 اشخاص تعقهم على صوب وتقعد تكتب، هل فعليا انت رميتهم على صوب؟ لا، انت المفروض تكون كاتب سيناريو والمخرج وراعي ستوري بورد، انت لازم تكون هم ذا 3 اشخاص. لذلك يعني اللي يكتب مثلا السيناريو وهو جاي من خلفيه سيناريو دارس 3 سنوات ومتمرس في كتابه سيناريو، تتوقع لما يجي يكتب السيناريو باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي نفسي انا وياك؟ مستحيل. باول حاجه انت بتقول له الله اكتب لي سيناريو للفكره انه مثلا واحد في مسقط ويختفي في الضباب، بيطلع لك بيكتب لك الذكاء الاصطناعي سيناريوهات ويعطيك خيارات. اول ما تشوف سيناريو تقول واو كيف هذا السيناريو فنان، في الحقيقة هو لا واو ولا هم يحزنون، بس انت لأنك ما تعرف شيء في كتابة السيناريو بتشوفه انه واو، هو فعليا لا واو ولا هم يحزنون،
0: يعني وحتى يعتمد على المتلقي، فئات يعني في متلقي يقول لك انا ما اقتنع بهذا العمل.
1: انت كمنفذ نفس الشيء، ما عندك العقلية النقدية، وش دراك انه هذه النتيجة زينة وهذا ما عندك. طيب الشخص عنده معرفة بيقول لك، بيتكلم عن البناء الدرامي، بيقول لك يا ذكاء اصطناعي اوكي لكن التزم بالبناء الدرامي الفلاني، الفرس مثلا 3 acts ولا اللي هو منظومة بطل القصة ولا اي منظومة ثانية عشان يكتب سيناريو، لغته بتكون مختلفة تماما عن لغتك انت. بيدرب الذكاء الاصطناعي، بيعطيه كتب هو قرأها، يعني في النهاية الناتج اللي بيطلع له مختلف.
0: تمام.
1: نفس الشيء المخرج بنفس الطريقة، فأنت لازم تكون هذا الأشخاص كلهم أصلا عشان تسوي فيلم واحد حقيقي وقوي، يعني أو أنه تيم وورك، لكن كل حد في مجاله كل واحد يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. يعني اليوم على طار الكتابة السيناريوهات، الإخراج، التمثيل كسؤال أيضا،
1: نعم،
0: يعني اليوم الذكاء الاصطناعي لملم كل هذه التخصصات أستاذ عبد العزيز، يعني وش هو في اعتقادك وأنت كمتخصص أنه حاجة أو معينة في الإنسان لحد اليوم ما قدر يأخذها من
1: والله هو ما زالت الكرياتيفيتي، الإبداع هي العملة الأندر
0: صعبة.
1: والأقوى والأصعب، وبوجود الذكاء الاصطناعي زاد الطلب عليها،
0: اللي هو
1: الإبداع
0: الخيال.
1: يعني يعني في الخيال، الخيال إذا كان مرتبط بصناعة الفيديو، الإبداع بشكل عام، أنت هل إنسان مبدع أو لا؟ وللعلم هذا واحد من أصعب الأشياء اللي ممكن أنت تكتسبه، يعتمد على قراءاتك كلها في حياتك، كيف تعاملاتك في الحياة، كيف تشوف الحياة، وش المنظور اللي تشوف منه الحياة، أشياء مختلفة كثيرة تخلي حتى أنت لو كنت مبدع بتكون مبدع بطريقة مختلفة عن غيرك.
0: بالضبط.
1: هذا اللي ممكن الذكاء الاصطناعي أبدا ما يوصل له.
0: نعم. وهناك أيضا مستمعينا في معلومة تقول لك أنه في عام 2025 تخيل أنه الاتحاد الدولي للاتصالات نشر وثيقة كاملة عن فيلم جرين المفاجأة، شركات البث العالمية يقول لك لا تحاول إزالة حبيبات الفيلم دائما، بل أصبحت تطور خوارزميات لإعادتها رقميا بعد الضغط، لأن هذه الحبيبات أصبحت جزءا من الهوية السينمائية اللي يتوقعها المشاهد. يعني بمعنى فصلها أكثر للمستمع.
1: صحيح، 10/10 فعلا. بالضبط،
0: يعني الذكاء الاصطناعي صار يزيل لك هذه الأشياء، التفاصيل اللي أنت كانت تبهرك وما زالت تبهرك في فيلم معين.
1: هي هذه، أنا بس عشان نشرحها للمستمعين، أنا أعطيك المثال اللي قبل شوية لما دخلت عليك وشفت مصرك ما شاء الله كذلك مرتب، قلت لك هذا مصر ذكاء اصطناعي، بس أنا مصر مالي تقول قوتي صلصل، هذا المصر الطبيعي.
0: هذا تتواضع يعني، بوش ما تقول عن مصر محمد.
1: مصر محمد ما شاء الله عليه
0: مولد
1: بالذكاء الاصطناعي هذا. الحين كذا مثل ما كنت أشرح لك، أنا لما أصمم تصاميم بالذكاء الاصطناعي يطلع لي بعض البشر لابسين عمانيين يعني، ولابسين هذا المصر، اللي يفهم في الذكاء الاصطناعي بيعرف أنه قضية المصر هذه شوية قضية معقدة كانت لفترة طويلة لحد ما عالجها الذكاء الاصطناعي، كان يطلع مصر من باكستان واحد ما من الهوية العمانية يعني. لما ضبطها أنا إلى الآن يطلع بيرفكت المصر، لكن أجي وعندي صور المصر مصورينهن وأجي أركب فيه مصر عشان المصر يطلع واقعي. فالشباب يقولوا لي ليش تعذب نفسك، المصر زين؟ أقول له هو لأنه واجد زين، واجد بيرفكت المصر، فغلط طالع شكله. انت تتخيل انك تدخل مكتب وتحصل كلهم لابسين مصر بير، فيها تخاف تقفز مدريشة ولا شيء، تقول مو ذاك هذه الروبوتات ولا فهذه الاخطاء نفس ما قلت انت، هذه الحبيبات اللي هن يسموهن الفراشات حتى كمصطلح انزين، اللي هو مثل النويز كذا بسيط يطلع في الفيلم،
0: تشويش هذا،
1: مثل التشويش البسيط هذا. ومن وين طلع اصلا؟ طلع في الفتره اللي تكلمنا عنها الانالوج في السبعينات والستينات، لما بدت الكاميرات هذه الضخمه اللي صور بها الحين نولن في الفيلم الاخير الاوديسي، اعتقد المشاهدين كما عرفوا، هذه الحبيبه تطلع بشكل تلقائي بسبب التفاعل الكيميائي مال الضوء لما يدخل الكاميرا. الحين لما صارت الكاميرا ديجيتال صارت تنظف هذا كله، وانت وش تسوي؟ تضيفه بعدين في المعالجه الرقميه، يعني يوم تاخذ الملفات الرو هذه
0: بالضبط
1: تعالجها بعدين. الذكاء الاصطناعي صار انظف وانظف، فانت
0: بنقاوه
1: ما طبيعيه، نقاوه غلط
0: يعني.
1: هي فعلا في التلقيمه انك تضيفه او حتى في البرامج تقول له زيد لي اياها،
0: يعني ممكن مع الوقت حتى تصبح ممله كل هذه المقاطع.
1: هي ما مساله ممله، بمساله يعني انه العين البشريه تلتقط الفيكنس، يعني الواقعيه المفرطه تلتقطها العين وبالتالي ترفضها.
0: يعني حتى شوف في جاد فادر، تعرفه يعني
1: جاد فادر
0: العراب،
1: نعم،
0: يعني يقول لك أعجب المشاهدين بهذه التفاصيل.
1: أيوة،
0: هذه الجزئيات الصغيرة اللي فيها الحبيب والتشويش
1: فعلاً
0: هذا
1: فعلاً،
0: واللي يرجعك إلى الزمن القديم.
1: أنا حضرت فيلم قبل كم سنة يعني، ما بس جديد لتورنتينو، فأذكر زميلي اللي جنبي يقول لي يا أخي ما له ذا الفيلم كأنه مصور قديم في الستينات. عجبتني ذي العبارة لأنه فعليا هو مستخدم كاميرات، فذاك الإحساس يجيك. وطبعا هو ما إحساس أنه الفيلم قديم يعني دقته ما عالية، بالعكس أقوى جودة على الإطلاق، ولكن هذاك الشعور بالواقعية اللي ما ممكن غير تخرجه هذه الكاميرا، هو اللي يخلي مخرجي مثل هذا يعني شوية يعارضوا الذكاء الاصطناعي، لأنه عارف الذكاء الاصطناعي ما جاي يطلع نفس النتيجة، فخلونا احنا نصور بهذه.
0: وهذا لما يقول لك معنى الإخراج أحيانا والتأليف في هذا الموضوع في مثل هذه المشاهد، وهي يمكن محاور إن شاء الله تعالى بعد الفاصل راح نناقشها. لذلك نذكر المستمع الكريم عن سؤال الحلقة عن صناعة الأفلام من الفيلم الخام إلى الديجيتال والذكاء الاصطناعي، وش تفضلوا إن شاء الله تعالى في صناعة المشهد السينمائي في القادم من المستقبل، كاميرات الفيلم أم الكاميرات الرقمية أم الذكاء الاصطناعي؟ وتحدثنا عن جوانب مختلفة في هذا الموضوع، تطرقنا إلى أفلام سينمائية ربما تابعها الكثيرين والعشاق من المستمعين والمتابعين، تحدثنا عن نولان وتارنتينو اللي متمسكين بالفيلم وأيضا ويرفضون، لا نقول أنه هذا كتعبير غير دقيق عن موضوع الذكاء الاصطناعي، هم يتمسكون بالفيلم الخام لأنه يعطي تدرج ضوئي مختلف، ملمس مختلف، انضباط في التصوير وقرار واعي لكل لقطة ومشاعر مختلفة في كل مشهد وفي كل أيضا لقطة. وجاوبنا على كثير من الأسئلة المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كل هذا وأكثر إن شاء الله تعالى فيما تبقى من قادم حلقتنا في محطات. إلى الفاصل الديني وبعدها نعود.
2: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الإلكتروني elections.om. بادر وأثر، انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات، مستمعينا الأحبة وكل من ينضم للاستماع فيما تبقى من محطات برنامجنا. تقريبا على 11 دقيقة متبقية من نهاية البرنامج، نتمنى أن يكون كذا إخفاف عليكم في برنامج محطات، وموضوع جدا مهم في استخدام الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام. وأيضا 724-24-10 هو رقم التواصل عبر الواتساب. وهنا رسالة من محمود الهميم يقول: السلام عليكم، اليوم الموضوع عن الذكاء الاصطناعي وأصبح جزء من حياتنا اليومية، أستطيع من خلاله إنتاج أناشيد عن طريقه أو أسأله في الأمور الطبية أو أستطيع من خلاله أقرأ كتاب، ولكن يا محمود ليس كاعتماد كلي في هذا الموضوع، ممكن يعطيك أيضا بعض المعلومات الخاطئة أو ربما غير دقيقة الخاصة في موضوع الأمور الطبية. موضوع الأناشيد أمورك طيبة إن شاء الله، قراءة كتاب أيضا أمورك طيبة، في توليد المشاهد السينمائية يقول لك عبد العزيز أحيانا الفكرة هي أهم.
2: نعم.
1: وأيضا المشهد والإحساس، زمان يقولوا الصورة أكبر ويعني أكثر من 1000 كلمة أو تعبر عن 1000 كلمة، اليوم ربما الصورة تحتاج إلى 1000 خوارزمية.
2: نعم.
1: وأيضا حتى تظهر بشكل مطلوب مثل ما هو أيضا يريده المخرج. يعني مباشرة فيما تبقى من وقت البرنامج أستاذ عبد العزيز عن الإخراج والتأليف، المخرج لا يختار شكل الصورة فقط، هو يوجه الممثل، يواجه ظروف الموقع ويتخذ قرارات مختلفة في لحظة واحدة. إذا كتب شخص وصف وولد النظام المشهد، هل يصبح الشخص مخرج؟
2: لا طبعا أبدا، وهذا هو الفارق الحقيقي. يعني هي هذه النقطة اللي كثير من الناس ما يستوعبوها. في النهاية أنت لما نفس ما قلت أنت بالضبط تكتب برومت ويطلع لك مشهد، لكن هل أنت فعلا مخرج؟ أنا دائما أعطي مثال، الحين لو تجيب أفضل الممثلين في العالم وأفضل المصورين في العالم وتحطهم كلهم بيد واحد وتقول له يلا خرج لي الفيلم الفلاني، هل يقدر يخرج الفيلم بس لأنه عنده أفضل الأدوات وأفضل الممثلين؟ مستحيل، ما بيستطيع. فمسألة الإخراج ومسألة كتابة الفكرة وكتابة البرومت اللي تتوجهه عشان تطلع بالصورة النهائية، هذا يعتمد على المعرفة اللي موجودة عندك. لذلك دائما أهم شيء تسويه فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ما له علاقة أصلا بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كأدوات، يعني خلينا نقول أسهل بكثير أنك تتعلم البرومت إنجنييرينج وكتابة اللي هن النصوص في النماذج اللغوية عشان تطلع بالصور والفيديوهات، من أنك تتعلم برنامج 3D أو أنك تتعلم يعني هذه التقنيات خلينا نقول التقليدية لصناعة الفيديو كتقنية أسهل. فليبقى أهم شيء أنت كيف انك تتعلم الاخراج بشكل صحيح، تقرا كتب في الاخراج، تقرا كتب في السيناريوهات، في كتابه السيناريوهات، في كيف تطلع الافكار، تنمي عندك حس الابداع والحس الفني. هن هذه الاشياء في النهايه اللي بتحدد قيمه المخرج مالك. ما البرومبت النهائي هو فعليا الخطوه الاخيره اللي تجي اخر شيء.
1: نعم.
2: فقط.
1: لكن لو انا مثلا حقنت هذا النموذج الذكاء الاصطناعي بكميه هائله من المعلومات الخاصه بالافلام وتوليد الصور وكل الامور المتعلقه بهذا الموضوع، كيف ممكن يتعامل مع الذكاء؟ هل ممكن

0: يعني ابتكر لغة جديدة سينمائية في هذا الموضوع، ام ربما يعيد تركيبة؟
1: هي الإشكالية ما في الحقن هذا، إنما الإشكالية في العقلية النقدية اللي موجودة معاك. وأنا عندي تجربة رهيبة في هذا الشيء بالذات، يعني فعلا أعطيت كتاب سيناريو كامل، كتاب ما قرأته أنا، قلت أجرب، أعطيته للذكاء الاصطناعي، قلت له لما أقول لك اكتب لي سيناريو اعتمد على هذا الكتاب. المشكلة هو يكتب لي أشياء أنا ما أفهم منها وش هي، يعني أنا ما عندي العقلية النقدية اللي المفروض تكون عندي من
0: اللي
1: قراءة
0: قادر
1: الكتاب
0: أوصلها إلى
1: فعلا،
0: هذه المرحلة.
1: لأني ما قرأت الكتاب. لما قرأت الكتاب فعليا، أنا كنت ناوي أقرأ، لما قرأت الكتاب وسويت نفس الشيء فعليا صرت أقدر أفهم وأقدر أوجه الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح. فهي المسألة ما في كمية المعلومات اللي عند الذكاء الاصطناعي، لأنه عنده معلومات أكثر مني ومنك، بس الفكرة كلها توجيه الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ما يأتي إلا من عقل ممتلئ بهذه الأشياء، وبالتالي أهم شيء إنك تتعلمها فعلا وبعدين إنك تجي تطبقها.
0: نعم، يمكن سؤال أيضا يثير كثير من المستمعين حول الحقوق اليوم. أنت تتحرك لامين يامال مثلا أو
1: نعم
0: ميسي، إذا رجعنا
1: فعلا
0: للفيديو اللي أنت أيضا حركته،
1: صحيح،
0: يمكن اليوم يقول لك ليش أنت استخدمتني كممثل، كصورة، استخدمت صورتي في هذا
1: طبعا كلامك صحيح 100%. وحتى الذكاء الاصطناعي في كثير من النماذج، لو مثلا تشات جي بي تي 2 يسمى، لما تريد تولد صورة او فيها ميسي او اي شيء كذا فيها يمنعك، ما يقدر، ما تقدر ابدا تولد الصورة، يقول لك انه في
0: حقوق.
1: بابليك فيجر، ايوه في حقوق. نماذج لغوية ثانية تقدر من خلالها، وهذه اللي استخدمتها لانشاء الفيديو. ففعليا مسألة الحقوق مسألة مهمة. اضرب مثال، في شركة لايونز جيت الشهيرة هذه تعاقدت، شركة هوليوودية ضخمة عندها آلاف الأفلام وميزانيتها ضخمة، من أكبر شركات الاستوديوهات في العالم.
0: نعم.
1: فتعاقدوا مع شركة رانوي، نفس الشيء من أكبر أبحاث الذكاء الاصطناعي في العالم اسمها رانوي، تعاقدوا ما بينهم وكان عشان يسووا نماذج لغوية بناء على الأفلام اللي تمتلكها لايونز جيت. وش الإشكالية؟ طلعوا سووا التعاقد وكل شيء، الإشكالية اللي طلعت معاهم إنه أوكي هذا الحقوق، يعني هذا الفيلم مشتغل فيه المخرج الفلاني والكاتب
0: ممثل
1: الفلاني
0: الفلان.
1: والممثل الفلاني، على أي أساس أنت تعلموا على أفلامنا وإحنا ما لنا حقوق؟ مين يدفع لنا هذا المبالغ؟ فطلعت هذه الإشكالية المعقدة، فدائما هي تكون موجودة.
0: نعم.
1: فمسألة الحقوق بعدها ما زالت قائمة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ونشوف وش بيصير فيها في
0: نعم،
1: المستقبل.
0: حتى لما يقول لك تحريك الشفاه، لما أجيب مثلا شخصية معينة أستخدم هذه الشخصية، اليوم عبد العزيز
1: نعم
0: أستخدم شخصيته وحرك لموضوع معين أنا أريده يخدم توجه معين. فمن أيضا في هذا الموضوع أتوقع موضوع جدا شائك في الفترة الماضية،
1: موضوع جدا شائك، لكن بدت فيه فعلا يصير فيه عقود عن
0: كيف
1: بعد.
0: ممكن أنا أحمي هذا الفنان أو هذا الشخص أو هذه الشخصية من استنساخ هذه الهوية؟
1: هو انت مباشرة تقدر ترفع قضية، يعني فعليا يعني اي ممثل من هؤلاء الممثلين تستخدمته في اعلان
0: نعم.
1: وهو ما اتاح لك ذا الشيء، مباشرة ممكن انه يقاضيك، يعني هذا الامر بسيط. بس الاشكالية في موضوع تعليم الذكاء الاصطناعي على افلام وعلى يعني كلنا شاهدنا وش اسمه الترند اللي صار حال استوديو جيبلي الشهير مال الانمي، وطلع هو بالنفس، هو اصلا يكره الذكاء الاصطناعي وشاف كل العالم تسوي
0: قال
1: الافلام واسمه
0: ودخل في
1: اعماله بالذكاء الاصطناعي. فالحين هل هذه النماذج اللغويه مثل رانواي وغيرهن وسي دانس وغيرهن وتشات جي بي تي، هل لهم حق انهم يستخدموا في الفنانين حقوق الفنانين لتعليم نماذجه اللغويه او لا؟ هنا السؤال. لكن ممثلين عطوا حقوقهم، انه اوكي هذه الشركه الفلانيه ما لازم انا اسافر الها، مثلا هي في عمان ولا في دبي وهو الممثل ما تعرف فين،
0: نعم.
1: يقول ما اريد انا اجيكم، اعطيكم حقوق استخدموا الشخصيه ما.
0: لكن في حد اخلاقي يمنع هذا الموضوع؟ يعني انا ارفض شخصيا تجاوزه عند استخدام الذكاء الاصطناعي
1: حد اخلاقي فيما
0: في
1: يتعلق،
0: صناعه، يعني لو استخدم مثلا صوره ممثل،
1: ايوه
0: في حد اخلاقي يعني نرفض شخصيا تجاوزه لما نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ انت حتى
1: هو المفروض ما تستخدم من دون اذن في الفيديو، يعني اللي سويته انا ما المفروض اسويه
0: لكن
1: فعلا.
0: يقول لك مثلا اذا رجعنا الى الرياضه، لما يقول لك في لاعبين مثلا دائما يتكرروا في موضوع الافلام، حتى الحين جالسين
1: نعم
0: يمثلوا حتى كملاحم تاريخيه، ملامح، عرفت كيف؟
1: هي
0: او
1: فعلا
0: كحدث
1: هي
0: تاريخي
1: هي
0: كانهم صوروا ميسي وهو لابس الدرع وكذا.
1: نعم. هي الاشكاليه وين؟ اذا تستخدمه كشيء تجاري تكسب منه فلوس هذا لا ينبغي، ما المفروض تسويه.
0: هم
1: اما
0: كاستخدام،
1: فيديو بسيط كذا يعني يبدو انه عادي، يعني ما
0: نعم. يعني انا سؤال عندي مهم في لغة الواقع، يقول لك لما اشتري انا معدات، يلخص هذا الموضوع،
1: نعم
0: يقول لك انا اشتري معدات، ليش اشتري معدات بآلاف الريالات؟ اشتري كاميرات معينة يمكن قيمتها ما لا يقل عن 1000 ريال بالعماني،
1: نعم
0: عدسة كذا بمواصفات معينة ومبلغ وقدره،
1: نعم
0: حتى أصنع مشهد.
1: نعم.
0: زين، فأنا قادر أن أصنع المشهد بكاميرا تليفون.
1: حلو.
0: والذكاء الاصطناعي ما بيقصر معي. بيسوي لي هذا المشهد بالطريقة اللي أنا أريد. في المقابل هذا كل مسكين اشترى كل المعدات وكل الأدوات بآلاف الريالات. يقول لك حتى المؤسسة تقول لك أنا بدل لا أروح مع هذا الشخص أروح مع عبد العزيز وأدفع له مثلا 2000 و5000، خلنا أروح مع محمد وأدفع له 300 ريال.
1: فعلا هذا الشيء يحصل، ولكن بتاخذ أنت قيمة 300 ريال اللي بتدفعها، هذه الحقيقة. ما بيعطيك شغل الشخص اللي فعليا عنده معدات وعنده كذا. بس خلينا نكون نفس الشيء واضحين، الذكاء الاصطناعي يعني ساعد هذا للأشخاص اللي ما عندهم ميزانيات إنهم ينتجوا أعمال. خلينا نقول الأشخاص اللي عندهم هذه المعدات الثقيلة ممكن يعني يتساوي الاثنين بطريقة ما، ولكن يبقى اللي عنده هذه المعدات ويستخدمها بشكل صحيح مستحيل يتساوي اللي كامل العمل بالذكاء الاصطناعي، لأنه هذاك مثل ما تكلمنا إحنا كله ديجيتال وكله رقمي والشخص ما حقيقي. فأنت فعلا ميزانية
0: يعني بين نقول شيء عميق كفكرة وبين شيء سطحي
1: وكبرودكشن يعني كمؤسسة نفس الشيء، هذا العمل يمثلك، فأنت جايب لي ممثلين بالذكاء الاصطناعي والحركات مالهم، وشفنا كذا فيديوهات والحركات ضعيفة جدا، يعني هذا ما فيديو ما تقابل بحد يعني. لكن لما تدفع حال شركة وعندها معدات وعندها أنت بتأخذ نتيجة أفضل بكثير يعني، وهذا لكن لا يمنع إنه الشركة هذه أو هذا الشخص يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح.
0: مع الذكاء الاصطناعي كم تقريبا يعني مبلغ الفيلم الواحد؟ أقل فيلم مثلا ممكن تصنعه بالذكاء الاصطناعي كم تقريبا تصل مبالغه يعني؟ سؤال محرج
1: هو سؤال
0: أتكلم عن المجمل يعني خلنا ما مشكلة
1: يعني هو في النهاية أنا شخصيا إذا أتكلم عن نفسي أنا ما قيم عملي بالذكاء الاصطناعي أو لا. وهذه نقطة واجد مهم أن الناس يعرفوها، إنه يعني ما التقييم بالذكاء الاصطناعي. خلينا حنا بس أنا قبل ما أجاوب على هذا السؤال أرجع شوية،
0: لأنه في أقل من دقيقة
1: قبل العميل هل يسأل أنت استخدمت الكاميرا الفلانية أو البرنامج الفلاني؟ ما يسأل، أهم شيء أنت في البروبوزل قلت لها تعطيني ذي النتيجة عطيتني ولا لا صح ولا لا.
0: أنت ما راضي تقول يعني كم المبلغ؟
1: يعني ما أقول لك بس مبالغ حلوة يعني
0: أربعة
1: بالضبط يوصلوا أكثر يعني.
0: يعطيك الصحة والعافية أستاذ عبد العزيز العبري، سعيد جدا بهذا الحوار والنقاش، وهذا الموضوع يحتاج إلى حلقات أكيد مستمرة.
1: نعم.
0: ومتواصلة في محطات. نحن أيضا سعيدين بهذه المحطة الجميلة في هذا البرنامج، وكل الشكر لكم أيها الأحبة الكرام. معكم كان في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني ومحمود محمد السالمي، وفي إخراج هذه الحلقة مروان السعيد. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى فترتنا الإخبارية الثانية، وتتابعونا في أبرز العناوين.
1: سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
0: مركز القبول الموحد يعلن عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام خلال الفترة من 21 من يوليو إلى 1 أغسطس.
1: هجمات عسكرية أمريكية تستهدف نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري الإيراني يستهدف سفنا في مضيق هرمز.
0: واستشهاد 35 فلسطينيا وإصابة العشرات نتيجة استمرار غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
1: أهلا بكم. ناقش معالي السيد بدر بن حمد الوسعيدي وزير الخارجية خلال جلسة مباحثات مع معالي باكاري ياو سانغاري وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر بوزارة الخارجية، ناقش مجالات التعاون وفرص تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية بين الجانبين. واتفق البلدان على متابعة إنجاز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتشجيع وتحفيز مزيد من التبادل والتواصل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري وبناء القدرات تحقيقا للمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. كما تبادل الوزيران خلال المباحثات وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين.
0: نفذ البرنامج الوطني للتشغيل بالشراكة مع أكاديمية السلطان قابوس البحرية حلقة عمل للتعريف بالمبادرة الوطنية النموذج الوطني للانتقال من المدرسة إلى العمل، بمشاركة مسؤولين وممثلين من القطاعين الحكومي والعسكري والقطاع الخاص. وتهدف الحلقة التي أقيمت بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الشركاء ضمن منظومة التعليم والتدريب والتشغيل، وبناء مسارات انتقال أكثر كفاءة من المدرسة إلى العمل، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية وموائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. وتضمنت حلقة العمل عرضا تفصيليا للمبادرة، تناول مرتكزاتها الرئيسة الهادفة إلى بناء الجاهزية المهنية وتعزيز الهوية المهنية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية، بما يسهم في موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة منظومة التشغيل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
1: أعلنت وزارة التعليم عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 خلال الفترة من 21 من يوليو إلى 1 أغسطس، بالتزامن مع جاهزية 47 مركزا للدعم الفني بمختلف المديريات التعليمية في المحافظات لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية للطلبة وأولياء أمورهم خلال هذه المرحلة المهمة. وأوضحت الوزارة أن فترة تعديل الرغبات تمثل فرصة للطلبة لمراجعة برامجهم الدراسية وإعادة ترتيب خياراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستقبلية.
0: قالت الولايات المتحدة أنها شنت لليوم الثامن على التوالي هجمات استهدفت نقاط مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوية وقدرات بحرية إيرانية. من جانبها قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان. كما ذكر الحرس الثوري الإيراني أن 4 سفن مخالفة حاولت عبور ممر غير آمن بمضيق هرمز تم استهدافها بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة عنه.
1: من جانبها أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومتها الدفاعية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية. وقالت القيادة العامة في بيان لها إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي. كما أهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الغاشم والإبلاغ عنها فورا.
0: نفت الحكومة الأردنية إعلان السفارة الأمريكية في عمان إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بناء على تهديد، مؤكدة أنهما يعملان بشكل طبيعي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن السلطات لم تصدر أي قرارات بإخلاء مطار العقبة أو الميناء وهما يعملان بشكل طبيعي، مؤكدا عدم تسجيل أي تهديدات محتملة. وكانت السفارة الأمريكية في عمان ذكرت في بيان أن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء في العقبة بناء على تهديد محدد وموثوق.
1: استشهد 35 فلسطينيا وأصيب العشرات إثر تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى مواصلة الاحتلال استهداف المناطق القريبة من تلك التي يفترض أنها آمنة مع تصاعد المجازر وإبادة عائلات بأكملها. وأضافت الوزارة أن القطاع الصحي في قطاع غزة يعيش حالة انهيار غير مسبوقة مع تجاوز النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الجراحية بسبب استمرار منع الاحتلال إدخالها.
0: بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة إلى واشنطن في خطوة تهدف إلى حشد الدعم الأمريكي لتثبيت الاستقرار في لبنان. وتتصدر ملفات الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وتثبيت اتفاق 26 من يونيو الماضي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل تتصدر جدول مباحثات الرئيس اللبناني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر يوم الثلاثاء المقبل. ويعد عون أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ عام 2009.
1: شنت روسيا هجمات كبيرة بالصواريخ البالستية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات في كييف إن أكثر من 20 صاروخا استهدفت المدينة ومحيطها ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، مشيرة أنها تلقت بلاغات عن وقوع انفجارات وأضرار في عدة مناطق وأن حرائق اندلعت في سيارات ومباني سكنية وحكومية مع سماع دوي 10 الانفجارات بما في ذلك الناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء العاصمة. يأتي هذا بعد يوم من مقتل وإصابة العشرات من الجانبين في هجمات متبادلة استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة.
0: أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا قد ارتفع إلى 2267 حالة منها 893 حالة وفاة، ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بعد تسجيل 86 إصابة جديدة و29 حالة وفاة في الساعات 24 الماضية.
1: عزز قطاع الاتصالات جاهزيته لموسم خريف ظفار 2026 بتنفيذ حزمة من المشروعات شملت تركيب 29 محطة اتصالات جديدة لتوسيع وتجويد التغطية في مختلف المواقع وتركيب 13 محطة جديدة في طريق السلطان سعيد بن تيمور لضمان اتصال مستمر وآمن لمستخدمي الطريق. كما تمت ترقية 40 محطة إلى تقنيات الجيل الخامس لتعزيز أداء خدمات البيانات والاتصالات، ورفعت ساعة 58 وصلة لضمان سرعة واستقرار الاتصال، كما رقيت خطوط نقل 30 محطة لتجويد كفاءة الشبكة وقدرتها. وفي إطار الاستعداد للمواقع التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوار خلال الموسم، تم نشر 38 محطة اتصالات متنقلة لتعزيز التغطية واستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدام خدمات الاتصالات.
0: أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الحملة الإعلامية والترويجية مر علينا الدقم بالتزامن مع موسم خريف ظفار للتعريف بالمقومات السياحية والطبيعية والخدمية التي تتمتع بها الدقم، وتشجيع المسافرين والزوار على التوقف فيها واستكشاف تجاربها المتنوعة. وتركز الحملة التي تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس على تقديم الدقم بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين السياحة البحرية والطبيعية والعائلية، وإبراز تجارب الضيافة العمانية والمبادرات والمشروعات المحلية، بما يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية والخدمية العاملة في المنطقة. وتتضمن الحملة إنتاج ونشر محتوى إعلامي ورقمي متنوع عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعاون مع صناع المحتوى والمؤثرين للتعريف بالمقومات السياحية في الدقم، وإبراز تنوع التجارب والأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها خلال فترة الصيف.
1: حقق مشروع عماني لإنتاج وتسويق زيت الزيتون الجبل الأخضر إنجازا دوليا بحصول على 3 ميداليات ذهبية في أبرز مسابقات زيت الزيتون البكرة الممتاز على مستوى العالم، في تأكيد جديد على جودة المنتج العماني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. وحققت العلامة التجارية آليو هذا الإنجاز بفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة أبوظبي الدولية لزيت الزيتون، ومسابقة جنيف الأوروبية الدولية لزيت الزيتون، والمسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون، أبرز المنصات العالمية لتقييم زيت الزيتون وفق معايير دقيقة تشمل الخصائص الكيميائية والحسية بإشراف لجان تحكيم دولية متخصصة. يعكس الإنجاز المكانة المتنامية لزيت زيتون الجبل الأخضر المتميز بإنتاجه في بيئة جبلية ذات ظروف مناخية استثنائية تسهم في إنتاج زيت عالي الجودة يتمتع بنكهة متوازنة ومحتوى مرتفع من المركبات الطبيعية المضادة للأكسدة وانخفاض نسبة الحموضة، وهي من المؤشرات الرئيسة على جودة زيت الزيتون البكر الممتاز.
0: بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أكثر من 8 مليارات ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى ارتفعت بنسبة تجاوزت 6%، تلتها المؤسسات الصغيرة بنمو تجاوز 5%. انخفاض طفيف سجله عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان بأقل من 1% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، ليبلغ 265,918 مؤسسة. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتوسطة سجلت أعلى معدل نمو قارب 7% ليبلغ عددها 1987 مؤسسة. وجاءت المؤسسات الصغيرة في المرتبة الثانية بنمو قارب 5% ليبلغ عددها نحو 31,370 مؤسسة. كما سجلت المؤسسات الكبيرة نموا ب4.5% ليبلغ عددها 762 مؤسسة، فيما انخفض عدد المؤسسات الصغرى بأكثر من 1% ليبلغ 231,800 مؤسسة. وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، انخفض إجمالي القيمة المضافة لهذه المؤسسات بنحو 2% ليبلغ 8,105,200,000 ريال عماني. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً 2% ليبلغ 10,293,200,000 ريال عماني. وتصدرت المؤسسات الصغرى معدلات النمو في القيمة المضافة بأكثر من 6%، تلتها المؤسسات الصغيرة بنمو تجاوز 5%، ثم المؤسسات المتوسطة ب 3%، أما القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى فانخفضت ب 4%. من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة بنحو 1% ليتجاوز 1,822,000 عامل، وتصدرت المؤسسات المتوسطة القائمة 8%، تلتها المؤسسات الصغيرة بأكثر من 6%، وسجلت المؤسسات الكبرى نمواً 3.5%، فيما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بأكثر من 6% خلال الربع الأول من العام الحالي.
1: سهم الموج مسقط في الناتج المحلي الإجمالي ب 878 مليون ريال عماني خلال السنوات العشرين الماضية، بالإضافة إلى نحو 385 ألف ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع الذي أصبح أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية.
2: على مدى 20 عاماً نجح الموج مسقط، أول مجمع سياحي متكامل في سلطنة عمان، في بناء إرث حي قائم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز الاستثمار بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ب 878 مليون ريال عماني. هذا ما كشفت عنه نتائج دراسة شاملة ومستقلة أجرتها شركة ذا فيرم للاستشارات الإدارية والاقتصادية. صالح بن سعيد السيابي نائب الرئيس لقطاع المبيعات بالموج مسقط:
3: بدايتنا كانت في 2006 ولله الحمد بانطلاق العمليات التشغيلية لمشروع الموج مسقط. تخلل هذا كثير من التحديات والمراحل اللي تغلبنا عليها، سواء في الظروف الإقليمية من ناحية الاقتصاد والعمليات الاقتصادية اللي مر فيها الموج مسقط، ولكن لله الحمد بدينا بعملية بناء المنازل، بناء الجولف، بناء مرفى اليخوت، استحداث الأراضي التي كنا نرغب فيها، استحداث أيضا المقاهي والمطاعم. واليوم لله الحمد يعني نقدر نقول أن الموج تقريبا 85% اكتمل، ويوجد موطن لعدد 12 ألف نسمة ساكن في الموج مسقط. طبعا عند انتهاء العمليات التجارية بالكامل، أنا أعتقد في حدود العام إن شاء الله راح يكون الموج مسقط فيه أكثر من 19 ألف نسمة إن شاء الله.
2: وأشارت الدراسة إلى أن إيرادات الموج مسقط تجاوزت 1 مليار ريال عماني، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 880 مليون ريال عماني حتى اليوم، بالإضافة إلى ما يقارب 385 ألف ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع، بجانب تعزيز القيمة المحلية بحوالي 43% وتقديم الدعم لأكثر من 160 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
3: المنتجات السياحية اللي كنا نرغب في استقطابها داخل السلطنة، كان هناك بناء الفنادق، أيضا بناء الجولف، وما كنا نريد أي جولف، أيضا كنا نرغب في نحصل على ملعب جولف مميز جدا. اليوم ملعب الجولف في الموج مسقط يعتبر من أفضل 100 ملعب جولف في العالم. طبعا هذا الرقم مهم، إذا عرفنا أنه يوجد 40,000 ملعب جولف في العالم، الموج مسقط يعتبر أفضل 100، ويعتبر من أفضل رقم 1 أو رقم 2 في الشرق الأوسط. أيضا محطة أخرى كانت محطة المرفا، استحدثنا مرفا اليخوت. مرفا اليخوت في الموج مسقط يعتبر أكبر مرفا لليخوت في السلطنة، يتسع ل400 يخت.
2: ويستقطب الموج مسقط الذي أصبح اليوم أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية مشترين من أكثر من 90 جنسية حول العالم، ليعد نموذجا يحتذى به لمشاريع الوجهات السياحية المتكاملة، كما أنه يبرز دور المشاريع العقارية الضخمة في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص وإيجاد قيمة مضافة لسلطنة عمان على المدى البعيد.
0: ارتفع عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 56 مليون و600 ألف نسمة في العام 2022 إلى نحو 62 مليون و800 ألف نسمة في العام 2025، بزيادة بلغت 6 ملايين و200 ألف نسمة خلال الفترة من 2022 إلى 2025، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.5%. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن سكان دول المجلس يمثلون نحو 8% من إجمالي سكان العالم، في حين تشير التقديرات إلى استمرار النمو السكاني ليصل إلى نحو 83 مليون و600 ألف نسمة بحلول عام 2050، بزيادة قدرها 33.61% مقارنة بعام 2025.
1: أظهرت نتائج أولية للقاح تجريبي سيستهدف أحد أكثر العوامل الجينية شيوعاً لسرطان البنكرياس نجاحه في منع تطور المرض لدى المعرضين لخطر الإصابة به، ويعمل لقاح المعروف باسم ام كيراس فاكس على تحفيز جهاز المناعة للتعرف على الخلايا الحاملة لأي من 6 أنواع من هذه الطفرات وتدميرها قبل أن تتحول إلى سرطان. وذكر الباحثون أن البحث الطبي أول تجربة على الإنسان يؤكد أن لقاحا يستهدف طفرة كيراس الجيني يمكن أن يساعد في سرعة الاستجابة المناعية طويلة الأمد.
0: اكتشف فريق دولي من الباحثين من جامعة كيوتو في اليابان طريقة علاجية بيولوجية جديدة قد تحدث ثورة في التعامل مع التهابات الرئة وأزمات الربو، تعتمد على تحفيز عصب الأذن الخارجية للمساعدة في تقليل التهابات الرئتين. ووفقا للباحثين، فإن هذا الإجراء أظهر للمرة الأولى وجود آلية عصبية تربط جلد الأذن الخارجية بالعمليات المناعية في الرئتين، ما قد يفتح المجال أمام تطوير طرق علاجية بيولوجية إلكترونية للأمراض الالتهابية بدلا من الطرق الدوائية التقليدية.
1: وفي صفحتنا الأخيرة مستمعينا الكرام، جولة في أخبار الرياضة، حيث خسر المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد أمام نظيره الصيني بنتيجة 31-26 ضمن منافسات البطولة الآسيوية 19 للشباب في مباراة اتسمت بالندية حتى دقائقها الأخيرة، ليبقي المنتخب على حظوظه قائمة في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل قبل مواجهته المرتقبة أمام المنتخب البحريني يوم غد. ورغم الخسارة، خرج الجهاز الفني للمنتخب بمكاسب عدة تعزز جاهزية الفريق للمباريات المقبلة في ظل أداء إيجابي قدمه اللاعبون، وأثبتوا قدرتهم على مجاراة أحد أبرز منتخبات المجموعة.
0: يسدل الستار اليوم على أكبر نسخة من بطولات كأس العالم لكرة القدم، وكانت هذه البطولة تقام لأول مرة في 3 دول، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وضمت 48 منتخبا بدلا من 32، ما أدى لارتفاع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباراة. وبعد 4 أعوام ستستضيف 6 دول البطولة. وقال جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنهم يبحثون في احتمالية زيادة عدد الفرق المشاركة ليصبح العدد 64 منتخبا.
1: حقق منتخب إنجلترا الميدالية البرونزية لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بفوزه على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركزين 3 والـ4 لمونديال كأس العالم.
0: يتصدر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة هدافي بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 10 أهداف قبل المباراة النهائية التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين.
1: أخيرا، أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم رسميا تعاقده مع الحارس الدولي محمد العويس بعقد يمتد لمدة 2، ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق المقام في النمسا استعدادا لانطلاق المنافسات الرسمية.
0: مستمعينا، الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بالعناوين.
1: سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
0: مركز القبول الموحد يعلن عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام خلال الفترة من 21 من يوليو إلى 1 من أغسطس.
1: هجمات عسكرية أمريكية تستهدف نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري الإيراني يستهدف سفنا في مضيق هرمز.
0: واستشهاد 35 فلسطينيا وإصابة العشرات نتيجة استمرار غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
1: حرر فترتنا الإخبارية الثانية زميل سليمان بن سهيل الكيومي، نفذها على الهواء زميل محسن بن سيف الحوقاني،
0: وكنا بصحبتكم سعيد بن مهنا العميري ووعد بن تعالي الهطالي. إلى اللقاء.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ولكن البر من

أن أستاذهم أيام الجامعة كان قد أخبرهم أن النحويين والمفسرين رأوا خطأً في تلك الآية، فقدروا محذوفاً هو ذا، فيكون النص الصحيح ولكن ذا البر من آمن إلى آخره. وزاد فقال إنه قرأ في كتاب لباحث نحوي رفضه لأن يكون المبتدأ اسم معنى والخبر اسم ذات، وجعل التقدير ولكن البر إيمان من آمن، فيكون إيمان خبر لكن وهو مضاف إلى من آمن. هذا الكلام يمثل عدم المعرفة باللغة عموماً وباللغة القرآنية خصوصاً. الآية ليس فيها اسم فاعل، حتى يقول إن الآية استعملت اسم الفاعل بدل المصدر. والظاهر أن جهل الكاتب باللغة صور له البر اسم فاعل، ولا يصح أن يؤول البر بالبار أو البر بكسر الباء وفتحها، كما تقول كان فلان باراً بوالديه، إذ لا ضرورة لهذا التأويل ما دام فهم الآية ممكناً بلا تأويل وتقدير. ثم أي مصدر هذا الذي ناب عنه اسم الفاعل الذي يتوهم؟ وهل قصد به تقديره أن تؤمنوا بالله؟ فإن قصد ذلك فقد أخطأ، لأن الآية لا تهدف إلى ذلك. فإليكم إيجاز الموضوع: في اللغة العربية اسم ذات ويسمى اسم عين وأيضاً اسم معنى. الأول يعني الماديات التي يمكن أن ترسم وتشخص، مثل الرجل والأرض والنباتات والحيوانات وما إليها. والثاني يعني المعنويات التي لا يمكن أن تتجسد في رسم من الرسوم، مثل الكرم والبخل والشجاعة والطيبة وما إليها. وقد جرى فصيح الكلام على جعل المصدر اسم المعنى، وقرر بعض النحويين أن الأغلب في كلام العربي أن لا يقع المصدر خبراً عن اسم ذات، كما لو قلت كانت الخيل في الحرب إقبالاً وإدباراً لا مقبلة مدبرة، كالذي ورد في قول الخنساء: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار، وهي تصف ناقة أو بقرة فقدت ولدها فكلما نسيته رعت، فإذا عاودتها الذكرى حنت إليه فاضطربت إقبالا تارة وإدبارا أخرى. وقد أخبرت الشاعرة عن اسم الذات الناقة أو البقرة بالمصدر إقبال وإدبار، فحولتها من كائن مادي قائم بذاته إلى قلق يتجسد في الإقبال والإدبار. وقد أجازه الخليل على سعة الكلام، ومثله نهارك صائم وليلك قائم. هذا ما قاله القدماء. ونرى أن في هذا التعبير، سواء كان اسم المعنى متقدماً على اسم الذات أم متأخراً عنه، عمقاً لا يتضح بالذي قالوه وقرروه. وتعال معنا: إذا أردت أن تصف صاحبك بالكرم فلك أن تقول له أنت كريم، ولك أن تقول له أنت الكرم ذاته. التعبير الأول سليم، وهو وصف معتاد لا مبالغة فيه ولا عمق له. أما الثاني ففيه مبالغة وتعميق، وكأن صاحبك صار هو الكرم ذاته، فهو مخلوق من الكرم وليس فيه شيء غيره، لا ما قل منه ولا ما كثر. وحين تصف واحداً بأنه صائم نهاراً قائم ليلاً، فلم تزد على أن وصفته بما يشترك به مع مجموع من الناس. وليس من شرط في هذا التعبير أن يكون عاماً شاملاً لكل نهاراته ولياليه، فقد يفطر أحياناً وقد يقوم بعض الليل لا الليل كله. أما تعبير نهارك صائم وليلك قائم فلا يقبل إفطار نهار ولا إغفاءة في ليل، فكأنك تحيله من شخص قائم بذاته إلى عبادة متواصلة ليس في إهابه غيرها. نعود إلى الآية. لو كانت الآية ولكن البر أو البر بفتح الباء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لكان كلاما معتادا وليس فيه جديد مضاف إلى ما يعرفه الناس.

0: فذلك البار المذكور في الآية سيكون كأي بار آخر كالبار بوالديه، ولكن علينا أن نفهم أن البار بوالديه قد يخطئ بحقهما بقصد وبغير قصد، فكل إنسان معرض للخطأ، وكذلك في التقدير الذي ذكروه للآية. فهذا الذي آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بار معرض للخطأ كأي إنسان آخر، فلا يتجسد البر به. أما بتعبير ولكن البر من آمن، فإن الآية تقرر أن هذا الذي تجمعت فيه تلك الصفات بصدق وحق هو البر ذاته بكسر الباء، هو تجسيد للبر. وهذا المستوى من التعبير أكثر عمقاً وأسبغ دلالة من معنى الأسلوب الأول ودلالته.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل الخير. مرحبا بكم معنا في أمسية خريفية جديدة تحمل معها هذه النسمات العليلة وسحر الضباب الذي يزين قمم الجبال هنا في محافظة ظفار، في لوحة طبيعية تتجدد مع صباحات ومساءات الخريف.

مساء الجمال والبهجة وأطيب التحيات لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، يسعدنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في حلقة جديدة من برنامجكم أثير الخريف.

عطر اللبان، واحلى التحية من موقعنا في عودة الماضي، المكان الذي يستحضر ملامح الحياة العمانية الأصيلة ويأخذنا دائما في رحلة بين عبق التراث وجمال الحاضر، حيث تلتقي الحكايات بالذكريات في أجواء خريفية.

0: هنا تمتزج رائحة اللبان بندى الخريف، وتلتقي العائلات والزوار في أجواء مليئة بالفرح، لتبقى هذه اللحظات جزءا من ذاكرة جميلة.
1: في هالرحلة أيها الأحبة، مجموعة من المحطات والفقرات المتنوعة نرافقكم طبعا رفقة لها أيضا بين التراث والثقافة واللقاءات والأخبار، إلى جانب محطات إن شاء الله تكون ممتعة تعكس أجواء هذا الموسم الاستثنائي الجميل. أهلا بكم معنا في أثير الخريف.

0: أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف في هذه الرحلة التي تستمر معكم يوميا من الخامسة إلى السابعة مساء، حيث تتعدد الأمكنة وتتعدد الوجوه في محطاتنا المختلفة.
1: أكيد مع التعدد والثراء الجميل نرافقكم أيها الأحبة في هذا المساء، ونسعد أن تكونوا معنا أيضا في صحبة من خلال محطات مختلفة، سواء من موقعنا هنا في عودة الماضي من خلال اللقاء المباشر وتصفح للعديد من المواضيع، أو من خلال الزملاء اللي لهم كل التحية والتقدير اللي تعودنا كده على جولات مختلفة معهم في مواقع مختلفة، مزارات سياحية حضارية، مواقع ترفيهية، أماكن تلامس أيضا تواجد الناس في هذا الموسم الاستثنائي.

0: كل محطات البرنامج وهذا الجهد الجميل الذي يصل إليكم مستمعين الكرام، المستمعين لنا عبر ترددات إذاعة سلطنة عمان أو عبر منصة عين، يكون برفقة فريق عمل. فنقدم لكم تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في التقديم عقيل بن علوي بعلو.
1: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، مع الزملاء في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري، محمد بن عبد الله المهري، وسالم بن محمد زعبنوت. من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس سالم بن سعيد الشحري، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل.
0: من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس حسام بن سيف الجابري والمهندس محمد بن مسلم الرحبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
1: معنا من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. وأحلى التحايا مع هذا المساء الخريف الجميل، إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: إذن بعطر لبان نمسي عليكم ونعطر الأجواء والأمكنة. أهلا بكم معنا في ربوع محافظة ظفار، زوان وحلان، زوار وحلان، ومستمتعين بكل هذا الاستثنائية الجميلة طبعا. من خلال هذا الترحال تعودنا مع المساء الجميل تكون هناك وجهة، هذه الوجهة فيها كثير من الملامح السياحية، وأحيانا يعني نركز أيضا على بعض المواقع التي ربما البعض ما مروا عليها.
1: صحيح.
0: فهي رسالة أيضا بطابع سياحي جميل للتعريف بالعديد من المواقع والمزارات المختلفة في ربوع محافظة ظفار من الجزء الشرقي للجزء الغربي منها.
1: في ظفار في موسم الخريف تحديدا، حيث تتعدد الوجهات، الزملاء أحمد الريسي وفاطمة رواس قاموا كذا بجهد جميل في محطة وجهتك اللي ترافقنا في برنامج أثير الخريف، كل يوم وجهة مختلفة. وجهة اليوم اللي راح نتكلم عنها هي شاطئ
0: شربثات. اليوم الله يعطيهم العافية خرجونا عن نطاق الخريف. المشوار مختلف اليوم للجزء الشرقي من محافظة ظفار، والرسالة هي رسالة واحدة. التفاصيل الجميلة في بيئات محافظة ظفار، بين بيئة البادية إلى بيئة السهل إلى بيئة الريف، فيها الكثير من التفرد والجمال. نستشعر دائما أكيد جو الخريف استثنائي ومختلف تماما، ولكن هناك من يحب أيضا أنه يعني يستمتع ببعض التفاصيل المختلفة لثراء البيئة هنا في محافظة ظفار وفي عموم السلطنة، خاصة المتواجد معنا في ربوع محافظة ظفار. شاطئ شربثات.
1: نعم.
0: من صلالة تقريبا المشوار أو المسافة 300 كيلو أتوقع إلى ولاية شليم وجزر الحلانيات، ولكن سفر وفي كثير من المعرفة الجميلة، الإطلالة خاصة الطريق الساحلي، راح تمر على مجموعة من المزارات والمواقع والمحطات والولايات الجميلة. لو بدأنا من ولاية مرباط مرورا على ولاية سدح، نيابة حدبين، حاسك، الشاطئ الممتد أيضا، في كثير من المواقع والمزارات السياحية التي أكيد ستستوقف الزائر قبل الوصول إلى شاطئ شربثات وما يتميز به من طبيعة بكر. ونذكر أنه التواصل من خلال الواتساب،
1: نعم، رقم الواتساب 72-44-20-10 اللي تشاركونا فيها بإذن الله في هذه الرحلة المسائية اللي ترافقونا فيها بالتأكيد مستمعينا. الرحلة ما تحلى إلا بوجودكم، والوجهة تتعدد وتختلف في برنامج أثير الخريف وأيضا في موسم خريف ظفار بشكل عام.
0: نعم، فالوجهات راح تكون فيها كذا كثير من الثراء والتنوع. نخرج عن الخريف شوي ونرجع لنطاق الخريف، ناخذكم إلى بادية ظفار ونرجع في مواقع كثيرة اللي يميزها التنوع والثراء في هذه البيئات. نبقوا معنا.

المساءات مختلفة معكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف، حيث الترحال ينتقل بنا من مكان إلى آخر ومن موضوع إلى آخر. أيضا نذكركم طبعا للاستماع لنا في برنامج أثير الخريف عبر الترددات إذاعة سلطنة عمان، أو عبر متابعتنا في قناة الواتساب على رقم 72 44 20 10 72 44 20 10.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه المساحة من أثير الخريف عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. محطات مختلفة وأجواء استثنائية تعيشها محافظة ظفار، نسعد فيها بزوارنا من مختلف محافظات السلطنة ومن دول مجلس التعاون ومن كل الأقطار العربية. نلتقي في استثنائية واحدة، خصوصية واحدة، ألا وهي موسم الخريف هنا في محافظة ظفار.

0: في هذه المساحة الحوارية من أثير الخريف نقترب من هذه الظاهرة، ظاهرة الخريف في محافظة ظفار. نحاول أن يعني نقف بهذا الجانب من زوايا عديدة مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد بن مستهيل كشوب، رئيس قسم عمليات الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني بمحافظة ظفار. أستاذ محمد، مساء الخريف.
1: مساء الخير أخوي عقيل، ومساء الخير الأخت علياء، ومساء الخير المستمعين الكرام.
0: يا هلا بيك وسهلا. يعني بداية يمكن احنا نلتقي كذا كل موسم جميل في حوارية تربطنا بهذه الأجواء الطيبة هنا وهذه النعم في محافظة ظفار، لله الحمد والمنة. فبالتالي يعني نقول كل موسم وإن شاء الله نحتفي بهذه الاستثنائية الجميلة وعمان الغالية في أمن وأمان واستقرار يا رب العالمين. نتحدث بداية عن ظاهرة الخريف أخي محمد، لنأخذ شيء من التفصيل. يعني أنتم الأقرب للمناخ وللتحليل الجميل في مثل هذه الظواهر المناخية.
1: أولا ظاهرة الخريف يعني هي ظاهرة جوية حقيقة تتميز فيها محافظة ظفار عن غيرها من محافظات السلطنة، وحتى يعني نقول يعني المنطقة ككل. يعني طبعا إذا تكلمنا عن التعريف الظاهرة بحد ذاتها، يعني الظاهرة هي ظاهرة جوية يعني متميزة في وقت اللي هو عادة وقت موسم الصيف، يعني عادة هو وقت حر، وقت يعني المنطقة ككل أو نصف الكرة الشمالية هو موسم الصيف أساسا. يعني فهي ظاهرة جوية تتميز بالسحب المنخفضة، وتتميز بالرذاذ الخفيف، وعادة يكون في أمطار يعني مصاحبة من فترة إلى فترة. فهذا التميز يعني ينتج عنه أيضا الضباب اللي هو ناتج عن السحب الملامس للجبال، وهي ظاهرة يعني تأخذ وقت من الزمن، يعني في حدود شهرين في أغلب الأوقات. فهي مميزة بجوها يعني وتواصل السحب، وأيضا استمرارية الرذاذ في المناطق الجبلية. فهذه الظاهرة يعني بمكوناتها يعني هي فريدة.
0: طيب أبرز يعني المكونات هذه طالما دخلت في المكونات.
1: يعني في أبرز المكونات اللي هو الرذاذ، يعني عادة تبدأ بالسحب حقيقة، وهي السحب موجودة في الأصل، لكن تبدأ تتميز بالرذاذ أول ما يبدأ الرذاذ، وأيضا الضباب الموجود على المناطق الجبلية.
0: إذا تحدثنا عن السحب، الجزء الشرقي كثيف السحب ولكن لا يمطر زي الجزء الآخر. أخي محمد، القراء سمحان مثلا على سبيل المثال،
1: هي عادة السحب تعتمد على السماكة، يعني هي السحب عادة كلما زاد السمك مالها كلما زادت كمية الهطول اللي ممكن تحصل من خلالها. طبعا المناطق الجبلية كلما ارتفعت كلما قلت سماكة السحب الموجودة يعني فوقها، فكلما والنقل يعني مثلا الجبال المحيطة أو الغريبة من مدينة صلالة يعني ممكن 700 متر إلى 800 متر تقريبا. فالجزء المتبقي عبارة عن سحب، فسمك السحب يوصل حدود يعني من 600 إلى 700 متر، فهذه سماكة يعني ينتج عنها هطول أكثر، بينما المناطق اللي ذكرتها يعني ممكن تكون سماكة أقل من كذا، أقل من نعم. من 500 400. فبالتالي كلما نحن طلعنا كلما صعدنا المناطق الجبلية على ارتفاع كلما قل اللي هو سماكة السحب، وبالتالي قلت كمية الهطول.
2: نعم أستاذ محمد، احنا نتكلم الحين عن السحب، لكن ماذا عن الرياح اللي لها دور أيضا في تشكيل هذه الظاهرة؟
1: الرياح هي الأساس. هي الأساس في تكون ظاهرة الخريف في محافظة ظفار. طبعا هذه الرياح هي رياح موسمية لها عدة عوامل في تكوينها في الأصل. يعني طبعا هي معروف يعني عالميا أنه حاليا موسم الصيف في نصف الكرة الشمالية، بينما موسم الشتاء في نصف الكرة الجنوبية. فماذا يحدث؟ يعني خلال هذه الفترة عادة الرياح أو بطبيعتها تتجه من المناطق اللي هي يكون فيها مرتفعات جوية، وهي حاليا يعني مرتفعة في المناطق اللي فيها مناطق شتوية، بينما نتيجة الحرارة في المناطق اللي نصف الكرة الجبلية يكثر فيها المنخفضات، وبالتالي تتجه هذه الرياح الموسمية من المناطق اللي هي المناطق الشتوية اللي في نصف الكرة الجنوبية باتجاه نصف الكرة الشمالية، وهي اللي نحن نسميها الرياح الموسمية. فطبعا هذه رياح عابرة للبحار عبر الغارات، تبدأ من نصف الكرة الجنوبية ثم تتجه إلى شرق أفريقيا، ومن ثم توصل لهذه السواحل اللي هي زنجبار، الصومال، ومن ثم أغلبية هذه الرياح تتجه إلى الغارة الهندية، وجزء منها يتجه إلى الجزيرة العربية. فهذه هي السبب من المسببات اللي هي إنه الاختلاف في درجات الحرارة بين نصف الكرة الجنوبية ونصف الكرة الشمالية أدى إلى حدوث هذه الهجرة الرياح من نصف الكرة الجنوبية إلى نصف الكرة الشمالية.
0: تركزها على محافظة ظفار أو أجزاء من محافظة ظفار إلى ماذا يعود بالضبط؟ هل حركة الرياح تجاهها مثلا؟
1: طبعا هذه الرياح الموسمية هي تتوزع فيها مفترق طرق حقيقة، ممكن نقول يعني بين القرن الإفريقي اللي هي الصومال، يعني في قرن يسمى القرن الإفريقي، وبين جزيرة سقطرى في هناك مفرق. هذا الجزء هو الجزء اللي تمر فيه الرياح الموسمية والتي هي تتجه باتجاه الجزيرة العربية. فنتيجة الحرارة المرتفعة في الجزيرة العربية خلال هذه الفترة، خلال أشهر الصيف، ينتج عنه ما يسمى بالمنخفض الحراري. هذا المنخفض ليس مثل المنخفض الجوي، وإنما هي منخفض نتج عن ارتفاع درجات الحرارة، فيعمل عامل جذب للرياح الموسمية الموجودة في بحر العرب، فبتتجه أغلبية هذه الرياح إلى إلى إلى إلى الجزيرة العربية، ومن ضمنها طبعا جزء اللي هو محافظ ظفار.
2: الجبال لها دور في محافظ ظفار في أنها تحافظ على استمرار هذه الحالة الجوية، سواء كان الرياح أو الرذاذ والسحب؟
1: سبحان الله، يعني تشكيلة الجبال محافظة ظفار هي دور أساسي من مكونات الخريف اللي هي اللي تشكل الخريف في بدايته، يعني فهي تعمل في الأصل كمصد للرياح الموسمية، هذه كبداية. وأيضا تراكم السحب على الجبال تتراكم فيه، وأيضا كحاجز عن المناطق الحارة اللي هي موجودة خلف البادية. طبعا حرارة البادية يعني خلال الموسم الصيف توصل في الأربعينات، وطبعا هذه أثر بشكل سلبي على فروقات درجة الحرارة في الجبال. فبالتالي الجبال أو مناطق خلف الجبال أيضا لها دور بحيث تعمل كمصد، وأيضا تعمل كمجمع لهذه السحب وهذه الرطوبة اللي تتكون خلال فترة الخريف.
0: إذا انتقلنا للخصائص، خصائص موسم الخريف أو خصائص الخريف وحصرناها شوي في السنوات الأخيرة كقراءة بين السابق والحالي.
1: موسم عن موسم يختلف حقيقة في كميات الهطول، يعني طبعا احنا يعني مدركين الفروقات هذه بعد نهاية كل موسم، يعني نقدر نحكم عليها بعد نهاية كل موسم، سواء في بداية الموسم إذا تقدم أو إذا تأخر، وأيضا كمية الهطول اللي تحصل نحن من خلال المحطات المنتشرة في في في, في المناطق الجبلية والساحلية، نقدر سواء محطات الأرصاد نفسها أو محطات موارد المياه اللي تعطينا مؤشرات مدى قوة أو ضعف الموسم نفسه. يعني فهذه من أحد الأدوات اللي نحن نستخدمها من أجل أن نفرق بين موسم وموسم. يعني
0: المنخفضات اللي مرت بها المحافظة والسلطنة نقول بشكل عام في السنوات الأخيرة، هل أثرت وما نوع هذا التأثير على الموسم؟
1: عادة المنخفضات الجوية، إذا كان تتكلم عن المنخفضات الجوية اللي هي عادة تكون في البحر، يعني طبعا هي لها مواسم، يعني عادة هذه المنخفضات يا إما أنها تكون في بداية الموسم أو نهاية الموسم، قل ما ندر إنها تكون خلال فترة الموسم يعني، ولكن ليس لها تأثير، يعني كونها أصلا ما تكون موجودة خلال فترة الخريف، يعني نتيجة الرياح الموسمية النشطة في البحر اللي هي تعمل على إنه تثبط هذه المنخفضات يعني فتقلل من تكونها، فنادر ما تتكون إلا بعد الخريف، تبدأ لما تطفى الرياح الموسمية تبدأ اللي هي المنخفضات بالتشكل في البحر بعد ذيك الفترة.
2: جميل، ما زلنا في نقطة التأثير، التغيرات المناخية العالمية أيضا اللي تصير حول المحافظة هل ممكن تؤثر على الموسم؟
1: في تأثيرات مباشرة وفي تأثيرات غير مباشرة. طبعا في تأثيرات مباشرة اللي هي على المستوى الإقليمي، إذا في تغيرات يعني على الشأن المستوى الإقليمي، لكن على المستوى العالمي نعم في تأثيرات لكن غير مباشرة. فالخريف أيضا يعني هي ظاهرة جوية حساسة، للمتغيرات المحلية والمتغيرات الإقليمية وأيضا المتغيرات العالمية، فهي ظاهرة جوية. وإذا كانت التغيرات المناخية سلبية أيضا الخريف يتأثر إلى حد ما بهذه التغيرات يعني.
0: لو خدينا شيء من القرب من خلال المتابعة أكيد لكل موسم، موسم العام الماضي ربما يمكن من أبرز المواسم، ولكن أنتم قراءتكم كمتتبعين وذو جهة اختصاصية أيضا لكم ربما قراءة خاصة في هذا الجانب، إيش ممكن نقول عن يعني آخر موسمين ومقارنة بالوضع يعني بموسمنا الحالي إلى الآن؟ إن شاء الله الأيام القادمة.
1: السنتين الماضيتين كان أفضل طبعا، الخريف كان أقوى يعني والمشتريات كانت أفضل. وحتى يعني بداية الموسم كان أبكر يعني السنوات الماضية. فإذا قارنا هذا الموسم كبداية السنوات الماضية كان أفضل. في بعض الأحيان بداية الموسم تكون هناك أمطار يعني وهي عادة في بعض السنوات يعني تحصل أمطار يعني محلية نتيجة تكونات يعني قريبة من المناطق البادية أو من جهة الشرق، فتعزز في كمية الأمطار الهطول، فبالتالي الموسم يكون أفضل بهذه الأمطار. أحيانا في السنوات الماضية يكون في حالات جوية منخفضات جوية قبل موسم الخريف، اللي هو عادة ممكن يعني إذا هو يعني حصلت هذه الأمطار في وقت قريب يعني قبل بداية الموسم يعني ويلحق عليها الخريف يعني، فهذا يعزز أيضا من يعني قوة الخريف كنطاق اتساع القطاع الأخضر وأيضا هطول الشلالات أيضا وارتفاع منسوب المياه يعني الجوفية.
2: في متغيرات معينة أو مؤشرات تمكنكم من التنبؤ بقوة الخريف من عدمه قبل يبدأ الموسم فلكيا؟
1: في مؤشرات مناخية حقيقة، في نماذج عددية مناخية عالمية قد تعطي مؤشرات يعني. عادة نحن نأخذها من باب أنه كمعرفة، لأن هذه المؤشرات بعيدة المدى يعني هي توقعات موسمية تعطيك مؤشر يعني مثل كمصطلحات يعني أنه الموسم في المعدل أو دون المعدل أو من المعدل إلى دون المعدل يعني. طبعا السنوات الماضية يعني في أغلب الحالات إنه في المعدل الخريف يعني، وربما هذه السنة بعض النماذج العديدية تعطيه من المعدل إلى دون المعدل يعني، هي مؤشرات مبدئية ولكن إحنا لا نعول عليها لأنه في متغيرات قد تحصل خلال فترة الخريف. صحيح. قد تخالف هذه التوقعات يعني.
0: نعم، طالما احنا في هذه الحوارية الخريفية يمكن هالأيام الأجواء بين المشمسة وبين أيضا يعني الماطرة أو الرذاذ خاصة المناطق الساحلية شوية، بينما الريف يختلف الوضع. الأيام القادمة ما أعرف هذا الجانب أيضا قراءتكم للموسم خلال الأيام الجاية.
1: طبعا إذا كان سؤال عن الوضع الحالي يعني خلال هذه الأيام، طبعا سبحان الله نحن من خلال تتبعنا للحاصل هذه الأيام الظروف الجوية معظمها متوافرة يعني متواجدة، ما عدا يعني هناك طبعا الخريف له عدة عوامل تساهم في تشكله يعني، ومن ضمن هذه العوامل الرئيسية اللي نحن نتكلم عنها تواجد رياح شمالية ما بين من كيلو ونص إلى 3 كيلو فوق السحب يعني. طبعا هذه الرياح الشمالية مهمة جدا في انها تعمل على بالاضافة للجبال طبعا انها تعمل على حصر وحجز السحب. طبعا اذا تحولت هذه الرياح او تغيرت الى جنوبية تنقشع السحب او تسعد السحب مثل الوضع الحالي يعني مباشرة يعني. فطبعا نحن من خلال تتبعنا الموديلات انه الوضع ممكن حتى تاريخ 21 على هذا الوضع، وبإذن الله تعالى متوقعين أن الوضع بالنسبة للوضع الخريف يمكن على تاريخ 22 يرجع للوضع الطبيعي، ومن ثم ممكن يومين هو 27 28 ممكن الوضع يرجع مثل الوضع الحالي، ولكن من تاريخ 28 قد يكون الوضع أفضل نتيجة توافر جميع الشروط وجميع العوامل المشكلة والمساعدة لتشكل اللي هي ظاهرة الخريف.
2: ممكن نسأل عن القيمة اللي تشكلها هذه الظاهرة المحافظ ظفار تحديدا؟
1: طبعا هي قيمة سياحية وقيمة مائية وعدة قيم وفوائد كثيرة يعني
2: من ناحية الأرصاد. اللاحية الجوية نقول؟
1: كالأرصاد الجوية ظاهرة فريدة من نوعها حقيقة، يعني من من من أندر الظواهر الموجودة في في في المنطقة حقيقة في الجزيرة العربية. قد توجد أماكن قليلة في العالم يعني مشابهة، يعني على ما أذكر شيء أعتقد في في في في, في الغرب الأمريكي في كاليفورنيا، لكن ليس بالظاهرة الموجودة عندنا نحن في الخريف، لأن الخريف يعني جاء في وقت يعني وقت عادة الخريف هو من شهر 9، يعني عادة الموسم الخريف عالميا من شهر 9 لحد شهر تقريبا 11، لكن يعني كظاهرة متميزة لأن عادة ظاهرة الخريف هي ظاهرة تكون فيها السحب متواصلة خلال الفترة كلها، يكون فيها أمطار، وهذه طبعا مشابهة لظاهرة الخريف العالمية يعني، فهذا على أساس كده سميت ظاهرة الخريف وتميزت فيه يعني محافظة ظفار. طبعا هي يعني فريدة من نوعها، وفي الأرصاد الجوية تعتبر لها عليها دراسات ولا زالت هذه الدراسات قائمة يعني عن هذه الظاهرة يعني.
0: نختم هذا اللقاء بشيء من النصائح أيضا لمرتادي هذه الأجواء الجميلة والساحرة في ربوع محافظة الظفار، وإن شاء الله أيام خريفية غائمة وماطرة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. طبعا هو دائما هيئة الطيران المدني يعني تهيب دائما يعني المواطنين والسياح والزوار إنه دائما يأخذوا الحيطة والحذر عند القيادة في المناطق الجبلية كونه يعني الضباب مستمر وكثيف، وأيضا حالة البحر، حالة البحر في معروفة خلال موسم الخريف إنها تكون دائما يعني أمواج هائجة وخطيرة في نفس الوقت، فبالتالي يعني عدم المجاسبة بالاقتراب أو محاولة السباحة في في في الشواطئ، يعني طبعا هي شواطئ مغرية وجميلة، ولكن في هذا الموسم تعتبر يعني خطيرة، حتى أمهر السباحين ممكن أيضا يتأثر بهذه المواج القوية العاتية يعني.
2: صحيح.
1: فهذا دائما نصيحتنا للجميع يعني إنه يأخذوا حيطتهم وحذرهم خلال القيادة أو خلال الاقتراب من الشواطئ يعني.
0: كل التحية لك الأستاذ محمد بن سهيل كشوب، رئيس قسم عمليات الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني بمحافظة ظفار. شكرا لك على هذه الحوارية اللي حاولنا أيضا نلامس فيها ظاهرة الخريف من زوايا مختلفة. نتمنى للجميع أن يسعدوا معنا بهذه الاستثنائية في ربوع محافظة ظفار، فأهلا بالجميع، كل التحية لك من جديد.
1: حياكم الله، جزاكم الله خير وتشريف.
0: الله يسلمك. إذن الرحلة مستمرة بكم ومعكم، ابقوا معنا في أثير الخريف.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في أثير الخريف. إن كنتم استمتعتم بما مضى من حلقة برنامج اليوم فبالتأكيد القادم لا يقل جمالا عن ذلك بالترحال والتنقل بين محطاتنا الخريفية المختلفة، سواء في الاستديو هنا معنا في عودة الماضي أو حتى بالترحال مع زملائنا في الربط الخارجي.
1: يمكن موضوع الربط الخارجي علياء الجهد فيه أكبر، لأن الشباب ما شاء الله عليهم ينتقلوا من مكان لآخر، وبالتالي في تتبع أيضا لحركة الزوار. موضوع التوقيت أيضا مهم جدا لهم. في ناس تبدأ الآن إذا كانت في المرتفعات الجبلية في النزول، في ناس العكس تتجه ربما لبعض المرتفعات، استمتع بالمساء بمنظر الغيوم ومنظر الغروب أيضا. يعني في استثنائية جدا جميلة، الأجواء المشمسة نوعا ما خاصة في السهل، لكن في الأجواء في المناطق الريفية أتوقع الاستمتاع من خلال لوحة الخريف راح تكون المناظر مختلفة.

0: إذن مستمعينا نواصل معكم رحلة تأثير الخريف، هذه المرة مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري. محمد حياك الله.
1: مساء الخير علي، ومساء الخير لعقيل، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام. اليوم أثير الخريف في محافظة أيضا عجوان، موجودين في مشروع لمجموعة من الشباب العمانيين، مجموعة ساكنة الجلو، لكن نقول هكذا بنكهة عمانية مميزة. اليوم الشباب موجودين في أماكن مختلفة، وموسم خريف الغار هو مساحة أيضا للجميع، مساحة لبداية أفكار لمشاريع، بداية أو استمرار لمشاريع كانت قائمة، والشباب عندهم فكرة جميلة. وأنا الآن موجود في موقع الطريق في شارع طريق المعدي إلى الزهاريز عند الأكشاك، لهم جانب معين، عندهم أيضا براندهم الخاص، وفي إقبال أيضا متزايد أيضا من الناس. ومعي أيضا الحديث عن المشروع فهد بن خالد العلوي البلوشي، وفهد من ضمن المجموعة. فهد مساء الخير. مساء الخير. الحمد لله. حدثنا بجد عن الفكرة، كيف جاءت فكرة الايس كريم النابي الجوز الهند مكان مختلف؟
2: والله نحن كنا ماشيين هنا في المكان، فشفنا المكان كله ناس يعني واقف. نحن شفت ما في عماني، باب عماني. فجيت انا ليش ما نسوي هالفكره؟ فبدينا الفكره اول بدايه نفس هذا
1: المشاريع.
2: ايوه. بعدين فكرنا نضيف شيء، فكره ثانيه جديده. فضفنا آلة كريم في جوز الهند. فصار يعني ترند. هو والبيذان، حتى البيذان ما شاء الله، حتى في التواصل الاجتماعي كثير، في التواصل الاجتماعي يعني في ناس حابه هذا الشيء. ونحن حدوا العمانيين شجعهم على هذا المكان
1: أكيد،
2: وبإذن الله في السنوات القادمة نشوف أخوان العمانيين نشجعوا في هذا الشيء
1: أكيد.
2: طيب حتى تقول فهد عن موضوع الشراكة، يعني في شباب حد مقريات وهذه أيضا
1: منطقة، يعني محافظة مطرف مع محافظة أيضا الشمال الباطنة، كيف كانت الفكرة أيضا الشراكة؟
2: والله كنا يعني جالسين على البحر، فجاءت فكرة قلنا يا أخي ليش ما نسوي هذا المشروع نجرب. فلما قربنا أول بداية كان يعني الأقبال مو هو ذاك القوي، الناس ما تعرف. أيوة. فبعدين صار تطور، صار الناس تحب المكان.

0: الكرم الاحترام اكل نظيف، فالحمد لله رب العالمين، نشكركم على التغطيه كلها. ايضا يكون حابين اذا في فرصه ايضا احد الزوار يخبرونا ايضا انطباعهم عن المكان. فهد انا بقبل ما انتقل له ايضا بدايه اشكركم صراحه، وجميل ان اكون معكم في هذا الاخير المساء، يعني امانه زحمه واكيد يعني هذه الزحمه نتيجه عملكم وايضا تفصيلكم، عملكم يعني جميل ايضا تفصيل صراحه مميزه،
1: كل اشياء شفناها كذي اذا مثل العصير قلت الهند، عصير الهند كان ما في احد قربه يعني. ايوه فنحن كنا قدمنا هذه الوصفه فقربناها على نفسنا قبل، فحبينا الشيء قلنا ليش ما نبيع،
0: حببت الناس
1: حببنا الناس فصارت عليه
0: اكيد تقرب بعد ايضا معنا ايضا مجموعه من الزوار في المكان مساء الخير، تعرف عليك
2: سالم المعمري،
0: حياك الله سالم. اليوم انت موجود في شاكنا الجيل، اليوم لله الحمد عندنا عماني ايضا مجموعه كذا فكره، من فكره بسيطه الى مشروع قايم. انت من السلام طالب، كان يعني معك طالب
2: هذا المطلب
0: يعني تشوف اول شيء تشوف
2: اقل زي واحد في الاعلان المغرب يعني الاعلان على هذا ان شاء الله يعني
0: شباب
2: وكلنا نجرب يعني انواع
0: الاعلان.
2: والله انا الاستاذ ما ناخذ حقيقي مشي يعني حي جدا
0: وبعدين الناس يعني بعد ما يفشوا كان يحب يبرزوا اي ما
2: حبيبي اكيد اكيد شكرا
0: لك. ايضا مجموعه مشاركين ايضا حلم الشباب. السلام عليكم.
2: خذ راحتك. السلام عليكم.
0: اسمك؟
2: مهند ابراهيم.
0: ما قلت عيبك في المكان.
2: فكره شباب عمانيين لازم ندرس زي
0: ما نقول. منهم؟
2: اي نعم.
0: ايش هذا؟ مخلوط بنكهه النرجيل؟
2: لا لا
0: كريم. اذا مثل ما سمعتوا عليا عقيل من المشروع مشروع شباب جيد، وايضا ولله الحمد في اقبال، وهذا اللي صار ان شبابنا اينما كانوا واينما كانت الفكره او كانت الفكره هذا، فالجمهور اكيد يتواصل مع الفكره وكاد دائما كره سوريا.
1: شكرا على التغطيه شيء مشترك.
0: هذا طبعا عقد عام هذا من كل عماني، لكن وقفت عن البحث عن عمل وان شاء الله
1: هذا خلاص وظيفه
0: ان شاء الله
1: شكرا.
0: شكرا. مثل ما سمعت علي عقيل،
3: نعم.
0: اجواء المكان اجواء مفعمه هكذا، نوع من نقول سند مجتمع جميل، يعني الشباب ايضا موجودين، الناس ايضا لما شافوا ايضا علي هناك ايضا شباب عمانيين مجتمعين وعم كلهم ايضا تفاعلوا بهم تفاعل جدا.
3: نعم جميل قربك من الشباب محمد في هذه المحطه اليوم في تجوالك الخارجي.
0: شكرا عليا، واكيد ايضا نتواصل ان شاء الله ايضا في مره قادمه، وغدا اكيد سنكون في اما تجوال او سوالف ايضا عوده في الماضي، سنكون مع كثير من التفاصيل ليعيش معنا ايضا حتى الزائر المتصفح ايضا لهذا الاثير من خلال ايضا ترددات اذاعه صفن العمان، من خلال تواصل في اماكن مختلفه ان نكون معهم مع هذه المساءات التي دائما فيها كثير من عروه البهجه والفرح والسكون من يزور محافظه فار في موسم كريم الفار.
3: دائما نعم. كل التحية لك، ونلقاك بإذن الله في محطة جديدة في هذا الترحال، سواء كان من عودة الماضي أو من تجوالك الخريف الخارجي أيضا، تحياتنا لك، إلى اللقاء.

أجواء خريفية مميزة في محافظة ظفار في مختلف الأمكنة والولايات، أيضا فعاليات متنوعة تناسب العائلات الشباب والأطفال في وجهات مختلفة أينما اتجهت، سواء في مشاريع نقول وأنشطة صباحية أو حتى مسائية. إذن محافظة ظفار هي الوجهة الصيفية المناسبة لكل من يستمع لنا في أثير الخريف. رحلتنا معكم مستمرة إلى السابعة.

رحلة موسم خريف ظفار رحلة تكتمل يعني بتكاتف جهود جميع المؤسسات والشباب أيضا واللجان والفرق في مختلف المجالات والقطاعات في سلطنة عمان وأيضا في محافظة ظفار بالتحديد. ولولا تكاتف الجهود المختلفة لما نجحت المواسم السياحية. ومن ضمن الأشياء اللي تتكاتف فيها الجهود بلدية ظفار مع أيضا مختلف القطاعات في إن الشباب حاولوا يبرزون هذا الموسم في أماكن مختلفة. إذا حددنا منها بعض الأماكن نقول الواجهة العصرية في أتين، الحديقة الصحية في صلالة، وأيضا مثلا حديقة وقت الطفل في عقد. هذه الأماكن مناسبة للعوائل، للأطفال، مليئة بالأنشطة والفعاليات، البرامج الفنية الترفيهية الثقافية التي يستمتع فيها الزائر، لا سيما في الفترات المسائية بعد جولة طويلة نقول بين أحضان الطبيعة، الأودية، العيون، الشلالات، وأيضا السهول ومرتفعات الجبال.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. نرجع للوجهة المسائية، وقلنا الشاطئ على شاطئ شربثات.
1: هذه الوجهة المميزة بأصيل اليوم الشباب ودونا لها، مع العلم أن احنا دائما ننبه وننوه أنه خلال موسم الخريف الاستمتاع بالشواطئ يكون على بعد مسافة آمنة، دائما تكون في حدود، فالزائر للمواقع هذه يلتزم بالحدود ما يتعداها ويستمتع بمنظر وجمالية الشواطئ من مسافة آمنة.

0: اهلا بكم من جديد، وترحيب هذه المره بزميلنا سالم بن محمد زعبنوت الذي ينضم الينا في هذه الرحله من اثير الخريف. مرحبا يا سالم.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا التواصل. مرحبا عقيل في هذه الوقفه الخريفيه وهذه الرحله والتطواف والتجوال من مختلف المواقع السياحيه المختلفه. طبعا الخيارات كثيره هنا لزوار محافظه ظفار، وانا اليوم اثناء تجوالي من مختلف المناطق وصلت الى الجبل. كنا قبل قليل في منطقه حجيف، هذا المرتفع الجبلي الخريف، واليوم الاجواء خريفيه بامتياز والرؤيه واضحه، واصبحت الجبال تكتسي بالخضره بالجمال الخريفي، وما زاد الاجواء جمالا وبهاء وجود الكثير من الزوار معنا من مختلف دول مجلس التعاون يستمتعوا في مختلف المواقع السياحية. وفي هذه الفترة تحديدا تجد الزائر ينزل إلى سهل يفترش هذا المكان. نعم. مع هذه الأجواء الجميلة، معي ضيوف معي في هذه الدقائق مستمتعين جالسين في هذا السهل الجميل. في البداية نتعرف عليكم، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور، وسلم معك علينا صالحي.
1: نعم، من وين؟
2: من إمارات.
1: الله يحفظكم يا رب. أنتم ما شاء الله متواجد هنا أيضا ومستمتعين مع الأصدقاء في هذه الجلسة، لو تعطي المستمع الكريم الأجواء اللي أنت تعيشها وجولاتك بشكل عام.
2: صراحة الأجواء أجواء جميلة، وأجواء باردة، وأجواء مليحة، وأمن وطمان، كل شيء تمام والحمد لله. صراحة يعني كأننا احنا عايشين بين أهلنا وفي بلادنا، ونشكر الجميع على هذا الاستضافة منكم الإعلامية، وبنقول لكل شيء جميل حصلنا في ظفار وفي صلالة.
1: الله يحفظكم، احنا سعداء بتواجدكم معنا مستمتعين، أكيد تجوالكم وترحالكم في مختلف المواقع السياحية، زرتوا أماكن كثيرة سواء كانت الجبال، السهول، الشواطئ.
2: صحيح، زرنا الجبال وزرنا التواطئ وزرنا السهول وزرنا كل مكان في صلالة، كلها أجواء ممتعة وأجواء جميلة وما يحتاج على أي كلام.
1: الله يحفظكم يا رب، تواجدكم معنا وتستمتعوا دائما. ايضا معي ضيف اخر تعرف عليه.
3: مبارك
1: ونعم.
3: نعم حاله.
1: الله يحفظك، لو تحدثنا عن جولاتكم انت والشباب، ما شاء الله كانكم في ترحال متواصل مختلف المواقع هنا، الاماكن اللي تستهويكم للجلوس خاصه في هذه الفتره.
3: والله زرنا جميع العز وجميع الوديان بشكل عام، مناظر مناظر مناظر ممتعه واجواء حلوه. نشكر الجميع على حسن الترتيبات، كل شيء موجود تمام الحمد لله. ننزل قبل المغرب، ننزل للسهل، نرتاح إلى الساعة 10 بالليل، كل شيء مضبوط ونشكرهم على كل حاجة.
1: في الفترة الصباحية أكيد تنطلقوا إلى الجبال وتطبخوا، والقهوة تكون دائما متوفرة، والأجواء جلسات
3: أجواء وجلسات رومانسية وأشياء طيبة، ونطلع الصباح ونطلع غدانا معنا ونطبخ في البر في الجبل، وفلا نزل الصباح نزلنا تحت في أجواء ممتعة.
1: الله يحفظكم يا رب، وإحنا سعيدين بتواجدكم معنا، الأخوة معنا، أشقاء من مختلف دول مجلس التعاون، الدول العربية حاضرين مستمتعين معنا، وأجواء فعلا جميلة. سهل عقيل الزملاء في الاستوديو في هذه الأجواء الخريفية، وفعلا أحيانا اليوم يمكن الأجواء هنا في سهل صلالة بشكل عام، منطقة جرزيز، وادي جرزيز، وأيضا الجبال سواء كان جبل إدين أو الجبال المحيطة بمدينة صلالة، الرؤية واضحة، الضباب منقشع، فقط الامتداد والمساحات الجميلة تأخذك دائما في فضاءات جميلة من هذا الخريف الماطر.
4: جميل جدا سالم تنقلك بين المناطق، ذكرت قبل شوية كنت في مكان ثاني ثم انتقلت الحين إلى المكان اللي أنت فيه والتقيت بالشباب وخذت معهم هذه الحوارية الجميلة. بالفعل أنه الجمالية هذه تكتمل أساسا بوجود زوارنا وإخواننا وأشقائنا من مختلف دول مجلس التعاون. كل التحية لك، وتحية أيضا لضيوفك الكرام في هذه المحطة.
0: كل التحية للزميل سالم بن محمد زعبنوت. هذا التنقل فيه الكثير من الجهد بين المواقع السياحية، سواء كان في الجبل أو في السهل أو في العيون المائية، نحاول دائما نكون قريبين من زوارنا المستمتعين بكل هذه التفاصيل في بيئاتنا المختلفة. أهلا بالجميع. والخريف في ظفار شيء.

مرحبا بكم مستمعينا من جديد في أثير الخريف. لازالت رحلتنا مستمرة وفيها بالتأكيد الكثير من القصص والحكايات التي تستحق أن تروى، وهذه القصص تكون بمشاركتكم طبعا من خلال رقم الواتساب 72 44 20 10 72 44 20 10، أو من خلال أيضا ضيوفنا اللي شاركونا هذه الرحلة المسائية يوميا من الخامسة إلى السابعة في إذاعة سلطنة عمان، حيث موقعنا في عودة الماضي. كل شكر وتقدير أيضا لمن يشاركنا في هذه الرحلات المسائية في الخريف، الشهرة للحلوى العمانية وجاست شاورما.

0: أثير الخريف رحلة جمالية تستحق أن تروى مثل ما ذكرنا قبل شوية. معكم مستمعينا عبر رقم الواتساب، قناة الواتساب على إذاعة سلطنة عمان، مع ضيوفنا أيضا ترحال مستمر ومختلف، قصص وحكايات مختلفة. وهذه المرة ضيفتنا مرشدة سياحية. يمكن إحنا تعودنا أن نستضيف مرشدين سياحيين شباب، لكن هذه المحطة مختلفة بوجودها. معنا اليوم خلود بنت عبد الله الشكيلي، تجربة في الإرشاد السياحي، ويمكن نحددها أكثر خلال موسم خريف ظفار، لكن ما في مانع أن احنا ندردش شوية خارج الموسم. حياك الله خلود.
1: الله يحييكم، مرحبا، مساء الخير جميعا.
0: مساء النور. خلود، في البداية احنا حابين كذا نخوض معش رحلة، نقول من البداية كيف بدأتي هذه الرحلة في الإرشاد السياحي؟ أعطينا القصة.
1: بصراحة أنا بدأت تقريبا رحلتي في مجال الإرشاد السياحي قبل ما يقارب 4 سنوات تقريبا.
0: نعم.
1: كيف أنا بدأت؟ ما كان هدفي هو يعني أنا كنت دارسة هندسة اتصالات، لكن سبحان الله فجأة أنا فترة كنت اشتغلت as a driver يعني في أو تاكسي،
0: نعم.
1: ففي أو تاكسي النسائي،
0: نعم.
1: فمنها بدأت أخذ سياح. بعدها قلت ليش يعني راقل الموضوع، بدأت أخذ سياح من وين؟ من المطار، أقصد من المطار إلى الفندق أو من الفندق إلى المطار، فهمتي؟
0: واشتعلت الفكرة في راسك.
1: فاشتعلت فكرة في راسي سبحان الله. فبعدها سبحان الله من هذاك اليوم وأنا أشتغل في الإرشاد السياحي لحد اليوم بشكل متواصل.
0: نعم، حددتي بالتحديد يعني رحلات أكثر شيء للبنات ثم للعوائل.
1: والله أنا بالأخص في الخريف أشتغل يعني رحلاتي يكون زبايني بنات أو عوائل، مركزة أكثر على البنات بصراحة. أكثر الزباين عندي أو السياح هم البنات، سواء البنات من عمان أو بنات من دول الخليج أو دول العربية أو الخارجية نفس الشيء، أو الأجانب يعني.
0: في حد سبقك في المجال من البنات؟ حاولتي ان انت تمشي على طريقه، ولا انت كذا بس مجرد ان راقت لك الفكرة وبدأتي تطبقيها على طول؟ لان يمكن قليل نسمع عن بنت في الارشاد السياحي.
1: بصراحة فيه ولكن قليل جدا، لكن أنا ما كنت أعرفهم، عرفتهم بعدين في وبصراحة كلش ما في تواصل مباشر بيني وبينهم بحكم الضغط والعمل، وبحكم نفس الشيء إنه أنا أشتغل بشكل مثل ما قلت لك بشكل متواصل. إيش يعني بشكل متواصل؟ نحن هنا أنا أشتغل في ظفار، طبعا إرشاد سياحي محلي في ظفار، فهنا في ظفار عندنا نحن 3 مواسم، موسم الخريف، بعده موسم الصرب، ومن بعدها عندنا موسم الشتاء اللي هو نفس الشيء نسميه موسم الأوروبيين. يعني يكاد إنه ما في عندنا يعني وقت راحة، ممكن شهر 6 يمكن أقدر أقول لحد ما يبدأ فترة الخريف. لكن للأسف أنا من خلالكم أريد أوجه رسالة للبنات إنه يتجهوا لهذا الاتجاه للسياحة، لأنه بصراحة مجال حلو ومحتاجين. أنا يعني من واقع تجربة بنات جايوني من كل مكان، من السعودية، من دول الخليج، يريدوا بنت. وكثير ناس يعني لما عرفوا إنه في مرشدة بنت صاروا يجيوا، يعني تشجعوا إنهم يجيوا للسياحة، لأنه
0: جميل.
1: تعرفي في بعض الناس
0: في
1: حتى
0: تحديات
1: العوائل
0: معينة، في
1: حتى العوائل
0: حدود.
1: يحبوا الخصوصية، يعني
0: نعم.
1: يفضل إنه هو يكون المرشدة أحيانا بنت. لكن الخير فيهم جميعا، يعني في الشباب وفي
0: صحيح
1: البنات،
0: صحيح.
1: لكن كل حد يعني وعلى حسب متطلباته.
0: جميل، ذكرتي نقطة حلوة إنه في ناس تشجعوا إنهم يجوا ظفار ويزوروا مناطق مختلفة لما عرفوا إنه في مرشدة سياحية تحديدا بنت، وتحديدا مع البنات. طيب البنت هذه لما تيجي لظفار أول مرة كيف ممكن تستقبليها؟ أول مكان ممكن تحرصين إن الزوار يشوفوه في محافظة ظفار إيش راح يكون؟
1: شوفي بصراحة أنا قبل لا أجي الاستوديو عندكم وصلت بنتين نفس الشيء من الخليج إلى المطار. أغلب الزبائن أو السياح اللي جايين مؤخرا خذوا قرار إنهم يجيوا بعد ما شافوا يعني إنه في مرشدة سياحية بنت، أكون صريحة معاش. وفي منهم لأول مرة يجيوا
0: نعم.
1: بعد ما تواصلوا معي، يعني أول مرة يجيوا صلالة، مع إنه في منهم من دول المجاورة يعني. أنا ما أريد أقول لك عن أن أوديهم لأماكن سياحية بحتة، لأنه على حسب الشخص. في ناس تريد تروح أماكن سياحية، في ناس جاية يعني مثل ما قلت تروق أو استجمام، ما تريد تروح الأماكن السياحية بشكل خاص. فهو على حسب الشخص. أنا أول ما أجلس معه أو أتكلم معه على طول سبحان الله بسبب الخبرة أفهم إنه هذا الشخص لا يريد هذه، تريد استجمام، فأوديها لأماكن 1 2 3، أسوي لها جدول مختلف. أحياناً نكون بادين إحنا جدول معين،
0: نعم،
1: وبعد ما أفهم السائح اللي عندي على طول أغير الجدول.
0: إذن
1: على حسب على حسب هو أيوة على حسب شخصية السائح يعني.
0: نعم جميل، يعني في مرونة في تغيير الجدول بحسب توجه السائح، على حسب حتى ممكن يختلف حسب المواسم، يعني ممكن السياحة في موسم الخريف تختلف عن مثلا مثل ما يقولون إخواننا في الإرشاد السياحي الموسم الأوروبي، في اختلاف ما بين هذه المواسم أو الوجهات. لكن إذا خصصنا، بما أن اليوم إحنا في أثير الخريف وموسم الجمال والرذاذ والضباب، إيش اللي يخلي تجربة الإرشاد السياحي في الخريف تكون مختلفة؟
1: اللي يخليها مختلف في موسم الخريف، وهي فعلا مختلفة عن باقي المواسم كلها، أنه كل دول الخليج أو الدول العربية تجتمع في مكان واحد وكلهم يجتمعوا على هدف واحد، فكل الناس جاية هنا عشان تستمتع وتنقل تجربتها في نفس الوقت، ونفس الوقت يريدوا يعني كل الناس تريد تدعم السياحة في ظفار.
0: جميل.
1: فهذه من أكثر الأشياء اللي شدت انتباهي. في ناس أول مرة تجي لكن ما تطلع من ظفار إلا وهي حاطة في بالها أنها تجي المرة الثانية يعني.
0: جميل.
1: وهذا يعني إذا دل يدل على أنه البلد مهتمة بموضوع السياحة بشكل أكبر.
0: هذا يعني يحط عليكم جانب مسؤولية أكبر كمرشدين سياحيين في أنكم أنتم تقوموا بالمهام بأفضل شكل ممكن، لأن بالتأكيد أنت تترك انطباع عند هذا الزائر، خصوصا لما يكون لأول مرة، فأنت الوجهة وأنت الدليل أيضا لهذا المكان، ويعني سواء كان محافظة ظفار أو حتى مختلف المحافظات الأخرى، هو يمكن لما يجي ويقرب أنه يزور المحافظة لأول مرة ويلقى الرحابة والمرونة ويحب المكان وطريقة التعامل، ممكن أيضا يمدد ويوسع الرحلة إلى أماكن ومناطق مختلفة في سلطنة عمان.
1: صحيح. صحيح.
0: حريصين طبعا أنتم على هذا الجانب. طيب كيف ممكن تختلف اهتمامات الزوار في الموسم؟ احنا تكلمنا عن انه مو كل سائح يجي يقصد الاماكن السياحيه البحته، ممكن هو جاي مثلا استجمام او لاهداف اخرى. كيف ممكن تتعدد الاهتمامات خلال موسم الخريف بالنسبه للزوار اللي تتعاملي معاهم؟
1: بصراحه في موسم الخريف يعني صلاله او ظفار، محافظه ظفار بشكل عام فيها كثير أماكن كثير أماكن. في ناس تقول وين بنروح، يعني أنا ممكن أسوي لك جدول مدة 7 أيام 8 أيام عشان أنت تغطي ظفار كامل يعني. ففي أماكن نفس الشيء ممكن كلها مظلومة إعلاميا للأسف، أنا أحبها كثير يعني. أنا من الأماكن اللي أنا فعلا أحس إن طاقتها مختلفة.
0: نعم.
1: مثل ما نقول يعني أماكن بعدها بكر،
0: نعطي مثال،
1: نعطي مثال وادي نحيز مثلا من الاماكن اللي دائما اذكر انا هذا الوادي، كل ما يكون عندي تصوير دائما احاول انه اذكر هذا المكان، لانه من الاماكن حقيقي جميله وطاقتها جميله، و يعني ما عمري وديت احد هناك ما استمتع.
0: جميل.
1: غابه يعني مكان انا شخصيا لو اروح له يوميا، انا اروح له طبعا على مدار السنه لكن ما ينمل منه. ما اعرف في كثير ناس من صلاله ما راحت له من قبل يعني.
0: صحيح صح.
1: فانا ممكن اذكر لك وادي نحيز، ممكن اذكر لك في بعض الفيو او المناظر في الغربيه نفس الشيء الناس. صحيح. ما تروح له كثير. وانا نفس الشيء ما الوم السائح، لانه انا من اريد اوجه رساله يعني من خلالكم، انه اذا انت ما تريد مرشد سياحي معك في خلال رحلتك، أقل شيء خذ استشارة. خذ استشارة
0: حتى توصل لأماكن مختلفة،
1: حتى توصل لأماكن مختلفة، وحتى تعرف أنت هل هذه الأماكن هذاك الوقت زيارتها أو لا، وعشان نفس الشيء نحقق نحن المستوى الأمان يعني.
0: صحيح.
1: لأنه صارت في حوادث سابقا يؤسفنا يعني نحن هذا الموضوع، لأن الناس صارت تتبع التيك توك أو تتبع البرامج التواصل الاجتماعي بدون ما تسأل،
0: بدون استشارة أو
1: بدون استشارة. وهذه بلد طبيعتها يعني الواحد يكون ما تأمن الطبيعة، ما تأمن على الطبيعة 100%. فالواحد أفضل أنه إذا ما يريد يكون معاه مرشد سياحي يسأل الناس من أصحاب المنطقة.
0: صحيح.
1: أو يسأل مرشدين سياحيين. أنا دائما الناس اللي تسألني في التليفون أقول لهم حتى لو أنتم ما جيتوا عندي، مع أي حد ثاني غيري، إذا عندكم أي سؤال سألوني أي سؤال تريدوه.
0: شو نقطة الأمان هذه مهمة، حتى لما ذكرتي من أهل المنطقة، يمكن حتى بعض المرشدين السياحيين أو المغامرين لما يتوجهوا لمناطق معينة يسألوا أهل المنطقة نفسها لأن هم أخبر فيها.
1: صحيح، نحن أنا شخصيا أقول لما نروح نحن أماكن معينة إذا كان فيها نوع من الخطر، يعني على طول الناس تمر من عندنا تقول هذا المكان الحين لا ما ممكن تروحوا له، ممكن يصير كذا، فهمتي؟ أو مثلا في أماكن مثلا جبل سمحان، يعني صراحة أقول أنا ما عمري شليت حد من الزباين هناك في في في في عشان استكشاف أو مكان بعيد مش الأماكن السياحية، يعني بدون ما أخذ مرشد مغامرات أو مرشد سياحي من المنطقة، من المنطقة بالذات، ما أخذ حتى من أي مناطق ثانية، لازم من نفس المنطقة.
0: جميل.
1: وهذا الموضوع مهم، أنا أشوفه يعني مستوى السيفتي عندي من أهم الأشياء. فلما تبدأ رحلة لحد ما تخلص، أنا تحصليني ما أتكلم كثير إلا خاصة إذا كان فيها يعني حركة، يعني فأراقب حتى التفاصيل الصغيرة عشان يعني الناس جاي هنا عشان تتمشى، فهمتي؟ جاية تاخي، جاية يعني تستمتع، ما نريد يعني نحن يصير أي حادث بسيط أو أي مشكلة بسيطة مع الناس، مع
0: ممكن
1: السياح.
0: تعكر صفو مزاج السائح، تسبب له
1: تعكر
0: عرقلة.
1: صفو مزاجنا نحن أول شيء،
0: صحيح.
1: وبعدين هو المرشد السياحي نحن نقول، أنا أقول دائما أنه هو وجه أو الخط الأول لعمان. فأنت يا أما تخلي هذا السائح يرجع ويطلع هو راضي، يا أما تخليه يروح وما يفكر وينقل تجربة سيئة. لكن بصراحة الشباب هنا سواء العمانيين أو غير العمانيين اللي موجودين في ظفار أو في عمان بشكل عام، كلهم فيهم الخير صراحة. ما عمري سمعت ولا سائح يشتكي من أي حد يعني هنا،
0: جميل.
1: الحمد لله.
0: ذكرتي يعني من خلال الحوار أنه ممكن أغطي لك جدول 7 إلى 8 أيام حتى أنت تقدر تروح كل الأماكن تقريبا في الظفار. أنا أعتقد أنه حتى ما بين الشرق والغرب وقلب المدينة نقول، مع مختلف الأماكن الطبيعية الفعاليات، حتى 7 أيام أحيانا ما تكفي أن الواحد يزور كل مكان بالتحديد، كل العيون، كل الأودية والشلالات، إنما نقول ياخذ ومضات
1: صح
0: من
1: فعلا.
0: هنا وهناك حتى إنه يقدر يوصل على الأقل ياخذ فكرة عن الأجواء المختلفة من الشرق إلى الغرب إلى قلب المدينة. الفترة المسائية خلنا نقول يعني الزوار اللي كانوا معك خلال هذه الأيام، كيف رتبتي لهم جدولهم؟
1: فترة المساء المهرجانات
0: أو
1: طبعا،
0: ممكن بشكل عام ترتيب
1: المهرجانات
0: الجدول
1: أيوة.
0: من الصباح مثلا إلى المساء.
1: هو الصباح دائما يكون الأماكن البعيدة أو الأماكن السياحية اللي خارج ولاية صلالة، بس المساء أغلب الوقت يكون في الولاية، يعني ما بين المهرجانات، ما بين الشواطئ، واجهة الشاطئ نفس الشيء. في ما شاء الله أنا فعاليات ما أقدر يعني أحصيها ما شاء الله، هذا بالأخص هذه السنة في فعاليات اللي بدت واللي بعدها راح تبدأ، بس ما شاء الله في تنوع في كل مكان، أنت وين ما تروح تحصل في فعالية، يعني وفعالية الناس تهتم لها.
0: جميل. من بدأتي خلال 4 سنوات إلى اليوم، يمكن في كثير من الذكريات أو زوار يرجعوا يتواصلوا معك بعد فترة وفترة أو أنهم يعيدوا التجربة معك مرة أخرى، ممكن تذكري لنا شيء من هذه المواقف والقصص؟
1: والله شوفي بصراحة أنا يمكن في ناس فجأة كانوا يعني معاي قبل وفجأة أشوفهم السنة اللي بعدها أو بعد سنتين، لكن الشيء اللي أستغربه أنه نحن يمر علينا ناس كثير خلال السنة، كثير كثير يعني عدد كبير، يعني مئات الرحلات نحن نسوي، اللي أستغرب أنه يظل الإنسان هذاك يعني حاط صورك وفي ذاكرته أكثر منا نحن يعني. ففي ناس بالأخص ما بس من الخليج، من الدول الأوروبية يعني، ما شاء الله أستغرب ينادوني من بعيد، مثلا يكون عندي رحلة ينادوني من بعيد ويتذكروني. هذه من أكثر الأشياء اللي أنا حقيقي أحبها يعني وأستمتع فيها. أنا أحيانا أول الأوقات كده ما أتذكر، أحاول أتذكر بعدين أطلع الصور وأتذكرهم يعني،
0: جميل.
1: بس حلو إنه على
0: في
1: مرور
0: أثر
1: السنوات
0: معين يبقى في ذاكرتهم، إذا أنت تصنعين هذا الأثر
1: بالضبط.
0: والذكرى بالنسبة يعني للزائر دائما. في تحديات بالتأكيد في محطاتك المختلفة خلال هذه السنوات كلها، أبرز التحديات اللي ممكن تواجهيها كمرشدة سياحية، وهل في تحديات خاصة كونك تكوني بنت في مجال مش معروف كثير أو يعني البنات ما تداخلوا فيه إلى الآن بشكل كبير؟
1: هذا من أكثر الأمور اللي فعلا أنا أثرت فيني فترة طويلة، يعني أول سنتين كانت اختبار لي أنا شخصيا يعني. فحقيقة كان كل يوم يمر أنا عندي تحدي جديد، كل يوم يمر أول شيء تتحدي إنه أنت يعني تقابلي ناس جدد، تحاولي تتعلمي لغاتهم نفس الشيء، كيف تجيش طاقات مختلفة، ناس من دول مختلفة، كلتشر يعني وثقافات مختلفة، كيف أنت أول ما تشوف الشخص كيف أنت تحاولي إنك تطلعي هذا الشخص من عندك وهو راضي. يحتاج طاقة اجتماعية كبيرة كبيرة جدا، وبعدين الالتزام، ولازم أنت تكون لبق وذكي في حل المشاكل. أنت ما بتحصل كل الناس واحد يعني،
0: صحيح،
1: في دول ناس من دول مختلفة كثير أنت ما تتوقع،
0: الخلفيات تختلف، الشخصيات تختلف،
1: من أي شيء تكون مثلا جاي نفسيتها تعبانة، أو في ناس جايين نفس الشيء يكونوا يعني استشفاء مثل ما نقول، فيجيك طاقات مختلفة يعني ناس من كل مكان، فأنت كيف تمتص هذا الشيء عشان يطلع الشخص من عندك بطاقة جديدة.
0: جميل.
1: فهي الإرشاد السياحي الناس تشوفها أن شيء يعني سهل وفن وانت كل وقت انتوا طالعين، لا في الحقيقة هي الصراحة
0: مهام عمل لها زواياها الشاقة أيضا،
1: يعني زواياها، وانت لازم تكون يعني إنسان صبور 100%
0: مرن،
1: وإنسان مرن، وإنسان تحط كل شيء في البيت، لما أول ما يدخل عندك الزبون تكون أنت إنسان مختلف.
0: جميل.
1: أحيانا يسألوني أنا في بعض الشباب يقولون قبل شوية أنت كنت مزاجش غير، يعني لما يدخل معش الزبون أنت كأن يعني عبالة منه تكتبي بمشاعرش مثلا، قلت لهم لا، الزبون جاي هنا، الناس السياح جايين هنا
0: يغيروا
1: عشان يحصلوا طاقة حلوة، الناس جايين عشان يغيروا الجو، فهم ما لهم ذنب حياتك انت كلها باي شيء، حتى باي شيء مختلف خارجي، انت لازم يعني طلع هذا الشخص من عندك راضي 100%.
0: جميل. المهارات الاخرى اللي ممكن يمتلكها السائح او المرشد السياحي عفوا، بين الصبر والمرونه وايضا في ايصال المعلومه المهمه للسائح، قبل ما نختم كذا تعطينا خلاصه الفكره.
1: قصدش من
0: المهارات،
1: المهارات مثل ما قلت لك انه الانسان انه المرشد السياحي لازم يكون صبور، ولازم يعرف كيف يطلع الطاقه السلبيه من السائح. فهمتي؟ فيجيوك احيانا الناس فيهم بنك وخوف من شيء معين، نحن ما شاء الله عندنا تضاريس مختلفه، عندنا جبال في كل مكان، السياقه هنا مختلفه، في ناس كثير دخلت عندي كانت عندي أول ما يشوفوا بنت طبيعي يخافوا، وأنا أتفهم هذا الخوف، بالأخص أنها بنت تسوق يعني، سواء كان في الصحراء، في رمال، في كل مكان، فأنت لازم تعرف أهم شيء، أنت تعرف كيف تمتص يعني أي شيء سلبي من الزبون،
0: القلق.
1: أي شيء سلبي من الزبون تعرف أنت كيف تمتصه وتخليه يحس بالأمان، إذا ما حس بالأمان مستحيل يستمتع.
0: إذا حوارية جميلة معك خلود بنت عبد الله شكيلي، مرشدة سياحية في ظفار، بدأت الرحلة نقول من 4 سنوات ما زالت مستمرة، ونتمنى لك التوفيق دائما، تمنينا أن الحوار يطول أكثر، لكن لطبيعة الترحال والتنقل في البرنامج إحنا نختم هذه المحطة الآن مع تحياتنا لك بكل الجهود اللي تقدميها، وتمنياتنا لك ولزملائك أيضا في مجال الإرشاد السياحي بالتوفيق.
1: يعطيكم العافية، ما قصرتوا، مشكورين.

0: مرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام في أثير الخريف. لا تزال هذه الرحلة المسائية تجمعنا بكم وتنقلنا في محطات مختلفة، لكن هذه المرة عندنا مفاجأة. عقيل حاول أو فاجأنا أنه طلع من الاستديو وراح لزاوية مختلفة اليوم في عودة الماضي. إذن الانتقال إلى عقيل، مرحبا بك، مساء الخير، وين أنت بالضبط، في أي زاوية؟
1: مساء الخير علي، مساء الخير للمستمع الكريم. أنا موجود في، طبعا أكيد ليس بالمسافة البعيدة، في البيئة البحرية. هنا طبعا في موقع عودة الماضي. المساحة ما شاء الله، الحضور الجميل، زوار المكان مستمتعين بهذه الأجواء الطيبة وبهذه الصور الجميلة والباهية أيضا للفنون العمانية المغناة التي تجسد هنا في الموقع، أو من خلال أكيد مرورهم على كل الأماكن هنا أو المواقع المتواجدة في عودة الماضي، سواء بيئة ريفية أو حضرية أو غيرها من المواقع اليوم.
0: نعم، الاقتراب أكثر من البيئة الموجود فيها أنت تحديدا، البيئة البحرية. هل لاحظت الآن في هذه الساعة نقول شيء من الأهازيج أو شيء من
1: والله
0: التجسيد؟
1: الأهازيج ما شاء الله شغالة، والناس مستمتعة بمجموعة من الإيقاعات والفنون البحرية التي تجسد في الموقع. وفي ضيف عزيز أنا أيضا تفاجأت بوجودهم معنا، راح أمسي عليه بالخير وأقترب منه من جمهورية العراق، من العراق الشقيق. أمسي عليك بالخير والعافية.
2: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: يا هلا بيك وسهلا، أتعرف عليك.
2: أنا دكتور حيدر هاشم من العراق البصرة تحديدا.
1: يا هلا بأهل العراق وأهل البصرة، سعداء بوجودك معنا دكتور، حياك الله. وحاب أخذ هذه ما شاء الله الإطلالة العراقية، وجودكم في المحافظة أو في السلطنة في المحافظة ظفار، من متى؟
2: صار لنا تقريبا يومين من وصلنا، والحمد لله يعني الأمور كلش طيبة. تفاجئنا بصراحة، يعني احنا مثلين فكرة عن الخليج، دول الخليج أنه حارة مثل يعني مثل البصرة، بس تفاجئنا بقريب ظفار، يعني كل شيء جبال والخضار والعيون، وفوق هذا كله الناس طيبة طبعا.
1: الله يسعدك. طيب اختيار في محافظة ظفار، يعني في اخوان من اهل العراق متواجدين معنا، بس الاغلب يعني في زيارات سياحية، ولكن الاغلب مرتبطين ببعض الاجهزة وبعض الاعمال. الفكرة اللي عرفت منك ان هي وجهة سياحية واختيار سياحي لاجواء القريب.
2: اكيد اكيد، انا بالنسبة لي عندي صديق العام نصحني بشدة بزيارة صلالة، يعني تحديدا سلطنة عمان وصلالة تحديدا، اللي يروح وما تندم. والحمد لله والشكر، يعني أنا عملت بنصيحتي وسويت تجربة خاصة فيها، شفت كلها يعني الفيدباك مالتها كلها بوزيتيف، يعني كلها مشجعة، فأخذت العائلة وجيت.
1: الله يعطيك العافية. طيب إذا تحدثنا عن، صار لكم يومين حسب اللي عرفت في محافظة ظفار، أعطينا الخلاصة كذا للرحلة في اليومين.
2: والله اليوم الأول إحنا يعني متفقين ويا جروب سياحي، ف يعني مو كل شيء مثل ما إحنا نريد، بس نحاول يعني نضغط عليه. اليوم الأول زرنا درباد، واليوم الثاني درباد ووادي درباد وسكع عباد والجبل اللي فوق، وهذا اليوم الثاني زرنا عيون الماء، عين حثوم، عين قبرق، وعين حمران، وبعد وحدة
1: عين
2: أرزات.
1: وعين ما شاء الله حتى للمسميات سليمة يا
2: وعين أرزات. وإجينا الفعاليات عودة الماضي، يعني تونا بلشنا نفتر، يعني نشوف الأجواء اللي بيها الحلوة، وصلنا البيئة المائية والتقينا بحضرتك.
1: طيب هنا في البيئة البحرية، قبل ما يعني بنتقل معكم من الطبيعة إلى البيئة البحرية، في تشابه أتوقع طالما البصرة وكثير من الشواهد هنا، ربما الفنون، في شيء إيش اللي يشدك أكثر دكتور؟
2: والله هو كونه أنا من محافظة البصرة اللي هي يعني مطلع على الخليج العربي، ألاحظ يعني هاي الفوسات والجولات مع هذا، تذكرني بهاي مثل نوفة وهاي المور، يعني اللي على اليخت اللي على يسمونها على القوارب، هاي ما تصير عندهم بس أهازيج معينة، يعني أحسها مشتركة يعني النكبة مالت كل شيء.
1: الزيارة الأولى للسلطنة؟
2: إي إن شاء الله ما تكون الأخيرة.
1: الله يحفظكم يا رب. طيب يعني طالما الوجهة في صلالة، في مجموعة من المزارات، أكيد عرفت مثل ما قلت لي كده في برنامج في شمولية لمواقع مختلفة، إيش أبرز المواقع اللي إن شاء الله حريصين أنكم يعني تمروها وتزوروها؟
2: والله يعني دربات هي بالبدايه اكيد هاي قبل خسرناها واكو انا شوي الاسماء تعبت بلكوت
1: بلكوت ولايه بلكوت في الجزء الغربي نعم
2: بلكوت صحل نوت
1: صحل نوت قريبه نعم
2: صحل نوت هاي هم على الجدول وان شاء الله الاطلال الزجاجيه
1: رشاد
2: اي رشاد اي
1: هذه خلاص هذه تكون في رحله بلكوت ان شاء الله
2: ان شاء الله انا شويه
1: لا بالعكس المسميات جميله واتمنى فعلا يعني زرتوا شيء من الاسواق جولتوا في الاسواق الشعبيه
2: الاسواق لا لسه جدولها ان شاء الله اعتقد على باكر بس رحنا شاطئ الزهارين
1: حلو لانه في محطات لابد زيارتها مثل مصحف عرض اللبان معرفه بعض الجوانب حول اللبان وارتباط تاريخ حضاره البلد فكره اللبان اتوقع واصله على الامتداد العالمي يعني ففي كل هذه الشواهد نتمنى ان تسعدوا بها احنا

0: عقيل، إذا عقيل فاجأتنا اليوم طبعا بتقوالك الخارجي في قرية عودة الماضي. أهلا بك مرة أخرى، وأهلا أيضا بضيوفك الكرام من البصرة حياهم الله، وكل زوارنا في موسم خريف ظفار. هذه الإطلالة الجميلة لهم على موسم محافظة ظفار بإذن الله ما تكون الأولى والأخيرة، إنما الأولى وتمتد إلى مواسم قادمة.
1: بحول الله تعالى، أنا المرة الجاية بربط معاكم من البصرة مع الأخوان من هناك إن شاء الله، انتظرونا.
0: خلاص تمام، خلال الأسبوع القادم
1: يعطيكم
0: واللي بعده.
1: الشكر العالي، يا مرحبا،
0: شكرا، يعطيك العافية.

أثير الخريف نافذة مسائية وإطلالة على جماليات مختلفة لزوار مختلف ولايات ومحافظات أو عفوا ولايات ومناطق محافظة ظفار، في الوقت اللي تكون فيه أغلب المنطقة درجات حرارتها عالية. تتميز محافظة ظفار بهذا الجو الجميل. إذن ظفار هي وجهة صيفية رائعة جميلة بين الضباب وأحضان الطبيعة والرذاذ. مرحبا بكم زوارنا في محافظة ظفار في هذا الموسم، تحياتنا لكم لكل من يصل إلى المحافظة، ونتمنى لكم طيب الإقامة دائما وأن تستمتعوا بهذه الإطلالات والجماليات المختلفة. وأيضا نتمنى لكم زيارة رائعة للشواهد الأثرية والتاريخية الحضارية والثقافية التي تحتضنها المحافظة.

0: إذن مساء جميل من مساءات أثير الخريف، نختمه اليوم ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد الساعة 5 مساء. شكرا لرفقاء الرحلة، ضيوفنا في الاستوديو، زملائنا أيضا في مختلف المواقع، والشكر والتقدير أيضا إلى الشهرة للحلوى العمانية وجاست شاورما. تحايا لكم من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثير، المهندس سعيد بن محمد الجحفري، في التقديم عقيل بن علوي با علوي، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: في التغطيات الخارجية الزملاء محمد بن عبد الله المهري وسالم بن محمد زعبنوت، في هندسة الاستوديوهات المهندس سالم بن سعيد الشحري، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور موسى الأسد.
0: في هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس حسام بن سيف الجابري، والمهندس محمد بن مسلم الرحبي، من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي.
1: من المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري، وهذه تحية مسائية إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، نوافيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. مركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام. مجالات التعاون وفرص تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية ناقشها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال جلسة مباحثات مع معالي باكاري ياو سانغاري وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر بوزارة الخارجية، واتفق الجانبان على متابعة إنجاز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتشجيع وتحفيز مزيد من التبادل والتواصل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري وبناء القدرات وتحقيقا للمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. كما تبادل الوزيران خلال المباحثات وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم سعادة ديريك لولكا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة دورنا ثاريال سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية المعتمدين لدى سلطنة عمان لتوديعهما بمناسبة انتهاء فترة عملهما. وأعرب معالي عن تقديره لجهود السفيرين التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وتمنياته لهما دوام التوفيق والنجاح في مهامهما القادمة. نفذ البرنامج الوطني للتشغيل بالشراكة مع أكاديمية السلطان قابوس البحرية حلقة عمل للتعريف بالمبادرة الوطنية النموذج الوطني للانتقال من المدرسة إلى العمل، بمشاركة مسؤولين وممثلين من القطاعين الحكومي والعسكري والقطاع الخاص. وتهدف الحلقة التي أقيمت بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الشركاء ضمن منظومة التعليم والتدريب والتشغيل، وبناء مسارات انتقال أكثر كفاءة من المدرسة إلى العمل، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. وتضمنت عرضا تفصيليا للمبادرة تناول مرتكزاتها الرئيسة الهادفة إلى بناء الجاهزية المهنية وتعزيز الهوية المهنية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة منظومة التشغيل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. أعلنت وزارة التعليم عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 خلال الفترة من 21 من يوليو حتى 1 أغسطس، بتزامن مع جاهزية 47 مركزا للدعم الفني بمختلف المديريات التعليمية في المحافظات لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية للطلبة وأولياء أمورهم خلال هذه المرحلة المهمة. وأوضحت الوزارة أن فترة تعديل الرغبات تمثل فرصة للطلبة لمراجعة برامجهم الدراسية وإعادة ترتيب خياراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستقبلية. عزز قطاع الاتصالات جاهزيته لموسم خريف ظفار 2026 بتنفيذ حزمة من المشروعات شملت تركيب 29 محطة اتصالات جديدة لتوسيع وتجويد التغطية في مختلف المواقع، وتركيب 13 محطة جديدة في طريق السلطان سعيد بن تيمور لضمان اتصال مستمر وآمن لمستخدمي الطريق. كما تم ترقية 40 محطة إلى تقنيات الجيل الخامس لتعزيز أداء خدمات البيانات والاتصال، ورفعت سعة 58 وصلة لضمان سرعة واستقرار الاتصال، كما رقيت خطوط نقل 30 محطة لتجويد كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية، وفي إطار الاستعداد للمواقع التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوار خلال الموسم، تم نشر 38 محطة اتصالات متنقلة لتعزيز التغطية واستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدام خدمات الاتصالات. أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الحملة الإعلامية والترويجية مر علينا الدقم بتزامن مع موسم خريف ظفار للتعريف بالمقومات السياحية والطبيعية والخدمية التي تتمتع بها الدقم، وتشجيع المسافرين والزوار على التوقف فيها واستكشاف تجاربها المتنوعة. وتركز الحملة التي تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس على تقديم الدقم بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين السياحة البحرية والطبيعية والعائلية وإبراز تجارب الضيافة العمانية والمبادرات والمشروعات المحلية، بما يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية والخدمية العاملة في المنطقة. وتتضمن الحملة إنتاج ونشر محتوى إعلامي ورقمي متنوع عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعاون مع صناع المحتوى والمؤثرين للتعريف بالمقومات السياحية في الدقم، وإبراز تنوع التجارب والأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها خلال فترة الصيف. حقق مشروع عماني لإنتاج وتسويق زيت زيتون الجبل الأخضر إنجازا دوليا بحصوله على 3 ميداليات ذهبية في أبرز مسابقات زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى العالم، في تأكيد جديد على جودة المنتج العماني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. وحققت العلامة التجارية أليو هذا الإنجاز بفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة أبوظبي الدولية لزيت الزيتون ومسابقة جنيف الأوروبية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون، أبرز المنصات العالمية لتقييم زيت الزيتون وفق معايير دقيقة تشمل الخصائص الكيميائية والحسية بإشراف لجان تحكيم دولية متخصصة. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لزيت زيتون الجبل الأخضر الذي يتميز بإنتاجه في بيئة جبلية ذات ظروف مناخية استثنائية تسهم في إنتاج زيت عالي الجودة يتمتع بنكهة متوازنة ومحتوى مرتفع من المركبات الطبيعية المضادة للأكسدة وانخفاض نسبة الحموضة، وهي من المؤشرات الرئيسة على جودة زيت الزيتون البكر الممتاز. بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أكثر من 8 مليارات ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري، وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى ارتفعت بنسبة تجاوز 6%، تلتها المؤسسات الصغيرة بنمو تجاوز 5%.
1: انخفاض طفيف سجله عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان بأقل من 1% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، ليبلغ 265,918 مؤسسة. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتوسطة سجلت أعلى معدل نمو قارب 7%، ليبلغ عددها 1987 مؤسسة. وجاءت المؤسسات الصغيرة في المرتبة الثانية بنمو قارب 5%، ليبلغ عددها نحو 31,370 مؤسسة. كما سجلت المؤسسات الكبيرة نمواً 4.5%، ليبلغ عددها 762 مؤسسة، فيما انخفض عدد المؤسسات الصغرى بأكثر من 1%، ليبلغ 231,800 مؤسسة. وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، انخفض إجمالي القيمة المضافة لهذه المؤسسات بنحو 2%، ليبلغ 8,105,200,000 ريال عماني. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً 2%، ليبلغ 10,293,200,000 ريال عماني. وتصدرت المؤسسات الصغرى معدلات النمو في القيمة المضافة بأكثر من 6%، تلتها المؤسسات الصغيرة بنمو تجاوز 5%، ثم المؤسسات المتوسطة ب 3%، أما القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى فانخفضت ب 4%. من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة بنحو 1% ليتجاوز 1,822,000 عامل، وتصدرت المؤسسات المتوسطة القائمة 8%، تلتها المؤسسات الصغيرة بأكثر من 6%، وسجلت المؤسسات الكبرى نمواً 3.5%، فيما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بأكثر من 6% خلال الربع الأول من العام الحالي.
0: سهم الموج مسقط في الناتج المحلي الإجمالي ب 878 مليون ريال عماني خلال السنوات العشرين الماضية، بالإضافة لنحو 385 ألف ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع الذي أصبح اليوم أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية.
2: على مدى 20 عاماً، نجح الموج مسقط أول مجمع سياحي متكامل في سلطنة عمان في بناء إرث حي قائم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز الاستثمار بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ب 878 مليون ريال عماني. هذا ما كشفت عنه نتائج دراسة شاملة ومستقلة أجرتها شركة ذا فيرم للاستشارات الإدارية والاقتصادية. صالح بن سعيد السيابي نائب الرئيس لقطاع المبيعات بالموج مسقط:
3: بدايتنا كانت في 2006 ولله الحمد من انطلاق العمليات التشغيلية لمشروع الموج مسقط. تخلل هذا كثير من التحديات والمراحل اللي تغلبنا عليها، سواء في الظروف الإقليمية من ناحية الاقتصاد والعمليات الاقتصادية اللي مر فيها الموج مسقط، ولكن لله الحمد بدينا بعملية بناء المنازل، بناء الجولف، بناء مرفا اليخوت، استحداث الأراضي التي كنا نرغب فيها، استحداث أيضا المقاهي والمطاعم. واليوم لله الحمد يعني نقدر نقول أن الموج تقريبا 85% اكتمل، ويوجد موطن لعدد 12 ألف نسمة ساكن في الموج مسقط. طبعا عند انتهاء العمليات التجارية بالكامل، أنا أعتقد في حدود العام إن شاء الله راح يكون الموج مسقط فيه أكثر من 19 ألف نسمة إن شاء الله.
2: وأشارت الدراسة إلى أن إيرادات الموج مسقط تجاوزت 1 مليار ريال عماني، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 880 مليون ريال عماني حتى اليوم، بالإضافة إلى ما يقارب 385 ألف ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع، بجانب تعزيز القيمة المحلية بحوالي 43%، وتقديم الدعم لأكثر من 160 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
3: المنتجات السياحية اللي كنا نرغب في استقطابها داخل السلطنة، كان هناك بناء الفنادق، أيضا بناء الجولف، وما كنا نريد أي جولف، أيضا كنا نرغب في نحصل على ملعب جولف مميز جدا. اليوم ملعب الجولف في الموج مسقط يعتبر من أفضل 100 ملعب جولف في العالم. طبعا هذا الرقم مهم، إذا عرفنا أنه يوجد 40 ألف ملعب جولف في العالم، الموج مسقط يعتبر أفضل 100، ويعتبر من أفضل رقم 1 أو رقم 2 في الشرق الأوسط. أيضا محطة أخرى كانت محطة المرفأ، استحدثنا مرفأ اليخوت. مرفأ اليخوت في الموج مسقط يعتبر أكبر مرفأ لليخوت في السلطنة، يتسع ل400 يخت.
2: ويستقطب الموج مسقط الذي أصبح اليوم أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية مشترين من أكثر من 90 جنسية حول العالم، ليعد نموذجا يحتذى به لمشاريع الوجهات السياحية المتكاملة، كما أنه يبرز دور المشاريع العقارية الضخمة في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص وإيجاد قيمة مضافة لسلطنة عمان على المدى البعيد.
0: أشار المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان والمناطق الصحراوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، يبدأ تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم ويستمر خلال يومي 20 و21 من يوليو الجاري، لتتراوح بين منتصف ونهاية الأربعينيات، وقد تقترب في بعض المناطق من 50 درجة مئوية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تمحتان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. مركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام. كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. دائما في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنتحدث حول كل ما يتعلق بساحرة البستديرة. أنا جحن الحضري أحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وفي أهم محاور حلقتنا لهذا الأسبوع أكيد لا صوت يعلو على ختام المونديال. في مباراة ممتعة إنجلترا تفوز بالمركز الثالث لأول مرة بعدما انتصرت على فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة. نهائي مرتقب يجمع الأرجنتين حامل لقب كأس العالم في النسخة الماضية مع أسبانيا. الأرجنتين تبحث عن النجمة الرابعة وأسبانيا عن النجمة الثانية. صراع كبير بين نجومية ميسي وتاريخه الكبير ومستقبل يمين يمال. هذه أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع، أكيد ستكون حاضرة معنا لنناقشها مع ضيفي العزيزين، وأيضا لمن أراد أن يشاركنا الحلقة من خلال هاتف البرنامج أكيد سننوه لهاتف البرنامج لمن أراد المشاركة وإبداء الرأي أو طرح الأسئلة للضيوف حول النهائي المرتقب والذي يجمع الأرجنتين وأسبانيا.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة من خلال برنامج الوقت الإضافي، وأيضا أرحب بضيفي العزيزين في البرنامج، الكابتن فوزي بشير وكذلك الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن فوزي.
1: سعيد، مسي عليك ومسي على المستمعين الكرام والكابتن أبو عميرة.
0: حياك الله. أيضا أرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا أبو سعيد، ومسي على المستمع الكرام وعلى الكابتن فوزي.
0: حياكم الله. أكيد نقاش سيكون حاضرا حول ما جرى في مباراة تحديد المركز الثالث والتي نجحت من خلاله إنجلترا للظفر بالميدالية البرونزية، وكذلك الحديث حول نهائي كأس العالم والذي يجمع الأرجنتين حامل اللقب مع إسبانيا التي تعود بعد غياب طويل باحثة عن النجمة الثانية في تاريخها. أيضا لمن أراد المشاركة في البرنامج من خلال هاتف البرنامج 2-3-290-955، هاتف البرنامج لمن أراد المشاركة وإبداء الآراء والأسئلة أيضا مع ضيفي هنا في البرنامج 2-3-290-955 لنتعرف على آراء المستمعين حول النهائي المرتقب الذي يجمع الأرجنتين وأسبانيا.

0: حياك الله كابتن فوزي، أهلا وسهلا فيك في برنامج الوقت الإضافي. أكيد السؤال حول ما جرى قبل أن نخصص ما تبقى من الحلقة حول النهائي الكبير الذي يجمع الأرجنتين وكذلك إسبانيا. مباراة ممتعة شاهدناها بين إنجلترا وفرنسا، ربما كان الحديث بأنه ليست مهمة بالقدر الكبير، لكن ما قدمه المنتخبين كان لافتا، واستحقت انجلترا في النهاية ان تظفر بالميدالية البرونزية.
1: اكيد مباراة كانت ممتعة للجمهور، وسمعنا تصريحات المدربين ان اللاعبين ما عندهم الشغف الكبير او عندهم الرغبة الكبيرة ان يلعبون نفس هذه المباريات الثالث والرابع. اقاويل كثيرة كانت في اعتقد كؤوس العالم الماضيه ان هذا المباراه هل تقام او تلتغي من اجنده الاتحاد الفيفا. الاسباب ان ما في رغبه اللاعبين اليوم، اللاعبين كلهم تركيزهم واهدافهم ان يحققون كاس البطوله، لكن المباراه قامت. اعتقد ان المنتخب الانجليزي برهن انه هو منتخب كبير، منتخب صعب كان في هذه البطوله، كان عنده طموحات انه يصعد المباراه النهائيه، لكن للاسف صادف المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني يعني منتخب عنيد في نفس هذا الأدوار. أكيد المباراة 6-4 مباراة كانت مليئة بالأهداف، استمتعوا فيها الجمهور والكل استمتع في هذه المباراة. المباراة كانت أعتقد كان الكل يتوقعها بين أمبابي وكان بين كين أنهم ينافسون على هدافين هذا البطولة، لكن تفاجأنا بأن اللاعب كين كان على دكة الاحتياط. المدرب رأى أنه يريح اللاعب، وشاهدنا أعتقد أن أمبابي حقق الهدف اللي هو وصل للهدف رقم 10، كان هذا هو الهدف المنتخب مدرب منتخب فرنسا ديشام، انه هو يعطي الفرصه الاكبر لمبابي انه يكون هو هداف البطوله. صحيح انه بعد مباراه مع المنتخب الارجنتيني ميسي، لكن اكيد صعوبه جدا انك تحرز هدفين ضد المنتخب الاسباني في مباراه نهائيه. الكل استمتع في المباراه بوسعيد، اعتقد انه ما كان فيه هذاك الافكار الكبيره من مدربين ديشام ومدرب المنتخب الانجليزي اللي هو مدرب منتخب
0: توخيل.
1: ما كان هناك الافكار كبيره، شاهدنا يمكن تغييرات كثيره بالمدرب المنتخب الفرنسي هو، لكن المنتخب الانجليزي هو ثبت على نفس التشكيل، ما عدا الاوراق اللي كانت دائما ما تكون هي مؤثره اللي هو برينغهام وكين، وهم كانوا دائما يكونوا في تشكيله توخيل، لكن شاهدنا مباراه استمتع فيها الجميع.
0: نعم اكيد يا ابو عميره، المركز الثالث وإن لم تكن كجائزة تتشابه مع كأس العالم، لكن تبقى مباراة تسجل وتحفظ في تاريخ المسابقة لمن يتوج بالمركز الثالث، وهذا ما نجح فيه المنتخب الإنجليزي لأول مرة في تاريخ.
2: وبالفعل أبو سعيد، هو ما يقال في التصريحات الصحفية غير اللي رأيناه في المباراة، لأنه أنت لما تبدأ بالفريق، لما تعوض اللاعبين الأساسيين، ولما تحس بالمباراة خسران وترجع اللاعبين اللي انت تعتمد عليهم، هذا يدل على ايش؟ يدل على ان هذا الكلام كلام في الفاضي يا ابو سعيد.
0: اهم
2: لان انت الحين ترجع وتدخل بالتشكيل الاساسي، هذا يدل على ايش؟ يدل على ان المباراه اللي هي قيمتها ابو سعيد. بس اللهم انت الاحباط ما مفروض يكون بهذيك الطريقه، انك تتقدم في ندوه صحفيه وما تعطي قيمه طموحك. صح انك تكون انت صاحب المباراه النهائيه او انك طموحك تشيل الكاس، ولكن برضو المرتبه الثالثه لها قيمتها ابو سعيد بالطبيعي. انا اللي شفت انه حتى بالنسبه لانه اللي كان مركز اكثر على المركز الثالث اكثر وما فيه تصريحات، اللهم انه يحسس انه طالما الطرف اللي هو فرنسا ادلى بتصريح على اساس انه المباراه ما لها قيمه، شيء طبيعي انه الطرف الاخر ما يبين اهميه المباراه بالنسبه له. فهذه هي امور اللي تلعب تحت الكواليس. فاحنا حسينا التنافسيه اللي كانت في المباراه كانت على المركز الثالث بصراحة، يعني حتى
0: يعني مفهوم انه لا توجد اهمية لهذا اللقاء هو مفهوم خاطئ في النهاية، لانه في النهاية انت تمثل شعار البلد، تاريخيا تدخل ضمن قائمة من حققوا نجاح في هذه المسابقة كمونديال كأس العالم، لا يعني انك لم تحقق البطولة ان تترك الامر الاخر بهذه السهولة. وربما كان ديشام يستحق على الاقل ايضا ان ينهي مشواره مع المنتخب الفرنسي بصوره مثاليه جيده من خلال مركز ثالث، وهو الرجل الذي نجح في التتويج بكاس العالم ونجح بوصافه كاس العالم. يعني أرقام مهمة كانت حاضرة أيضا في هذه المواجهة.
2: بالفعل مسعيد أنت الحين بالنسبة مثل ما تفضلت بالنسبة لدي ديشون يعني في المشوار اللي يستلم فيه المنتخب الفرنسي ما نزل على المنصة التتويج سواء أول أو ثاني منفروض يفكر حتى المركز الثالث، بما معنى أنك أنت دائما كنت يعني كنت من الأقرب من الأقرب إلى التتويج بهذه البطولة، يمكن حتى الثلاث مرات متتالية كان مفروض يحققها.
0: صحيح.
2: كان بالمستطاع، لأن الجيل هذا أبو سعيد ما الجيل هذا ما راح يتكرر في فرنسا نهائيا، القوة الهجومية والمهارات. فنحن إذا جينا نشوف من جهة المنتخب الإنجليزي يعني إراحة بيرينغهام ورقم 8 غاب عليه الاسم ماله، فدخلوه على طول لما شاف النتيجة بتروح عليه، فأرجع ودخل الناس اللي تعمل اللي كانت عاملة توازن في المنتخب، وهذا اللي لاحظناه. فلماذا نحن لا نستمتع، نحن استمتعنا بالاهداف، لكن برضو ممكن ما كانت توصل المباراه لهذه النتيجه لو ما كان البدلاء اللي كانوا موجودين، لانه قيمه الفريق المتجانس مش مثل، لانه وصلنا لواحد فتره من فترات المباراه كان ابو سعيد في عشوائيه في التنظيم داخل الملعب ابو سعيد، وهذا ما شاهدناه من خلال حتى التمركز، حتى التحولات، حتى جميع الامور اللي كنا نشوفها في المنتخبين كانت متغيرة تماما في المباراة النهائية، لأنه العناصر اللي كانت تعطي الصورة والمنظومة لكل منتخب كانت مفقودة. اللهم آخر ربع ساعة هو اللي شفنا المنتخبين بالصورة اللي احنا تعودنا عليها في الأدوار السابقة.
0: نعم أكيد، مواجهة كانت ممتعة ومليئة بالأهداف توجت في ختام هذه الأهداف بأقدام جود بيلينغهام.
3: تأتي عن طريق أولي واتكنز واتكنز واتكنز واتكنز واتكنز مسرحية يا جماعة، مسرحية. مهرجان هذا بيلينغهام، هذا بيلينغهام يختتم المهرجان ويؤمن على أسطورية جديدة وعلى رقم جديد، يختتم بيلينغهام مهرجان الأهداف.
0: إذن مباراة كانت مليئة بالأهداف وربما واحدة من أجمل المباريات إثارة على مستوى الأهداف، لكن كأخطاء تكتيكية كانت كبيرة جدا، وربما نفسية اللاعبين تأثرت في عدم الوصول إلى المباراة النهائية. لكن دعني أتحدث كابتن فوزي عن بيلينغهام، الاسم الذي وضع اسمه بصورة مثالية في تاريخ كأس العالم كلاعب وسط يسجل 7 أهداف، وهو يحدث لأول مرة في تاريخ كأس العالم. خيمس رودريغيز لاعب منتخب كولومبيا في السابق كان لديه 6 أهداف، لكن اليوم بيلينغهام يكسر هذا الرقم. بيلينغهام كان واحد من الأسماء المؤثرة في مشوار إنجلترا إلى هذه المحطة.
1: أكيد أبو سعيد، بيلينغهام قدم بطولة استثنائية بالنسبة له هو في الأول وللمنتخب بلاده. أكيد يعني اليوم هذا العطاء اللي بيقدمه وهذا غزارة الأهداف في هذا البطولة، أكيد هذا عطت إنجلترا وصولها إلى مربع الذهبي. هو ولاعب كين كانوا هم نقطة ترى المدرب، يعني المدرب أعطاهم أدوار هجومية، وبيلينغهام عارف كيف إنه هو يتقبل هذا الأدوار. شاهدنا بيلينغهام كان مع برشلونة مع ريال مدريد في الموسم الماضي فقد الشق الهجومي، فقد بيلينغهام التهديف اللي عرف عنه المشجع المدريدي، دائما بيلينغهام يكون في ناحية التهديفة. لكن في هذا البطولة بالمدرب توخيل عاد بيلينغهام إذا إلى عاداته، دائما هو ما يكون هو مؤثر، إن كان بتسجيل الأهداف أو بعطاء الغزير في وسط الملعب أو حتى بثرو باث، دائما ما هو يكون في الصورة. أعتقد أن بيلينغهام من أفضل لاعبين البطولة، قدم نفسه مستوى جدا عالي. نحن دائما كنا في الحلقات الماضية نتكلم على دوره داخل الملعب من ناحية دفاعية، من ناحية هجومية، وعنده اللي يقدر انه يعمل الربط بين خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم. من برينغهام من نوعيه اللاعبين اللي يقدر هو اذا امتلك الكرة انه يركض الكرة بامتار. هذا كثير من اللاعبين الحين ما عندهم هذا الموهبه. حتى في المنتخبات الاخرى لاعبين عندهم اسامي كبيره وعندهم عطاءات كبيره في وسط الملعب، لكن نوع برينغهام والاسلوب اللي يلعب فيه برينغهام هذا صار الاسلوب نادر توجده في بعض اللاعبين في وقتنا الحالي. لكن اعتقد ان برينغهام قدم بطوله بالنسبه له بطوله استثنائيه، يعني تسجل 7 أهداف أو 6 أهداف في بطوله كاس العالم.
0: 7 أهداف
1: هذا يعتبر لاعب وسط، هذا يعتبر شيء كبير يعني بالنسبه للاعب.
0: دخل تاريخ هذه المسابقه كاول لاعب في خط الوسط يسجل هذه الارقام، وبلا شك إضافة كبيرة كانت في منتخب إنجلترا. أذكر مستمعينا الأحبة لمن أراد المشاركة معنا والحديث حول النهائي القادم والكبير الذي سيجمع الأرجنتين وإسبانيا، تواصل عبر هاتف البرنامج 23290955. وعميرة أكيد يعني لاعبي خط الوسط اليوم هو العنصر اللي يبدأ فيه المدرب وضع أفكاره، تبدأ الأفكار ربما أكثر في لاعبي الوسط ثم تنتقل لباقي الخطوط. بيلينغهام المباراة الوحيدة اللي غاب فيها تأثر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين، لكن باقي المباريات كان لافتا ومميزا، وهي ربما حالة إيجابية لريال مدريد أيضا.

0: ليونيل ميسي والذي يقترب شيئا فشيئا من النهاية، ومع حاضر جديد ومستقبل ربما للكرة العالمية يميل يمال، كيف ترى هذه المواجهة؟
1: واضح هذا المواجهة إن شاء الله. التانجو التانجو مرة معروف، يعني اللقب معروف على الأرجنتين.
0: ما الذي يميز الأرجنتين لكي يفوز بهذا اللقب؟
1: واضح يعني مبين في المستوى، في المستوى يعني واضح، يعني كما لقب 2022 نفس الشيء. يعني
0: يعني جماهير الأرجنتين دائما طالما ميسي موجود فالمسألة منتهية.
1: منتهية مرة، يعني ما بدون كلام.
0: حياك الله. أي أسئلة حاب تقدمها للضيفي هنا المحللين؟
1: مرة أتمنى أني اليوم المنتخب الأرجنتيني يشيل اللقب.
0: أكيد كل التوفيق للأرجنتين وأسبانيا، وأكيد كونك محب للأرجنتين، أتمنى
1: نعم
0: أن تكون سعيدا في نهاية قصة المونديال.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا أخوي خالد،
1: العفو العفو،
0: شكرا على مشاركتك في البرنامج. أكيد كابتن عبد الغني كنا نتحدث حول بيلينغهام، لكن هناك أرقام سجلت أيضا في هذه المواجهة، وربما الرقم الأبرز تاريخيا يبقى لكيليان مبابي الذي حطم الأرقام وسجل حضورا كبيرا في هذا المونديال. ربما كان ينقص هذه الأرقام هي تتويجه في نهاية القصة بكأس العالم.
2: وبالفعل هو ما حتى في تصريحه أبو سعيد يقول بأنه عنده الأهمية أنه يحضر المباراة النهائية أهم من أنه يبحث على صدارة الأهداف، لكن اللي لاحظنا أبو سعيد والشراسة والصراع على لقب الهدافين في هذا الموسم، هذا اللي كان سابقا يا ريت تشوف هداف كأس العالم بخمس أهداف، الحين صرنا نشوف الأشخاص اللاعبين اللي في المرتبة الخامسة أو السادسة عندهم عدد أهداف للاعبين سابقين توجوا بعددها في مناسبات سابقة.
0: نعم.
2: وهذا هو اللي يميز هذا البطولة.
0: نعم. أيضا دعنا كابتن عبد الغني نرحب بضيف آخر عبر الاتصال. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: جزاك الله بالخير، كيف الحال؟
0: الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله، حياك الحمد لله.
3: الله يسعدك، يا مرحبا فيك، كيف صحتك؟
0: والله طيب، تعرف عليك؟
3: أمسي عليك وأمسي على ضيوفك الكرام.
0: وعليك السلام، الله يحفظك.
3: معك الأرشيف الكرة العمانية.
0: ما سمعت؟
3: الأرشيف الكرة العمانية معك.
0: تعرف على اسمك؟ حسين، حسين السعدي.
3: الله يعطيك العافية.
0: أهلا أخوي حسين. انت طبعا من الشخصيات المتابعه للرياضه، وبلا شك لديك الارشيف والمتابعه لكره القدم. اكيد مواجهه كبرى اليوم
3: اتمناها اسبانيه والارجنتين، ما لعبت مباراه الارجنتين للمباراه الماضيه فقط اللي لعبت فيها صح، ولجميع المباريات كانت بالحظ بتكسب زين. والكابتن ميسي لاعب عالمي ولعب له حقه مهما كان، ما ننتقده في شيء، لكن نتمناها اسبانيه. كنت اتمنى الانجليز والاسبان، لكن الانجليز حطموني صراحه. ذكرني بكاس جلالته 2099 لما هزمنا مع الفار، قبلنا بهدف والفار فاز علينا نفس المباراه كلها نفس السيستم، ولكن بيعملونها الاسبان.
0: يعني اسبانيا بلا شك يعني منتخب كبير، والارجنتين ايضا كبير، لكن نحن نتحدث عن بطل وحامل لقب واظهر شخصيته في البطوله، المنتخب الارجنتيني.
3: منتخب اسبانيا ثبت وجوده، لعب باتزان يعني بدون شوشره وبدون يعني مداخلته مع الحكام ولا شيء، بيلعب كره. تعبوا عالي كان في هذه البطوله باسبانيا بصراحه يعني، ويستاهلون البطوله.
0: نعم.
3: عملوا ورفقه. وانا اقول على الارجنتينيين لا يتحمسون كثير اليوم، يعني فعلوا من مصر والمباراة الماضية ومع منتخب راس الأخضر شيء، وهذه المباراة ما عاد بقي معهم مباراة وحيدة بس في الكاس هذا 2026 الأرجنتين لعبت المباراة الماضية اللي هي دور الأربعة فقط اللي أدت صح بالتزايد، أما المباراة كلها ما لعبت شيء الأرجنتين، محظوظة كانت. أما أسبانيا ثبتت وجودها أسبانيا.
0: كيف في انتظار مباراة كبيرة تجمع الأرجنتين وأسبانيا.
3: المباراة اليوم يا كابتن قحلون بطل جديد.
0: لا هو كل منتخب حقق البطولة، أسبانيا لديها لقب.
3: أسبانيا من زمان ما حقق، لكن يعتبر بطل جديد من سنين منتخب أسبانيا ما حقق حقق زمان زمان حقق.

0: لكن هذه المباراة يستاهل اسبانيا، منتخب اسبانيا.
1: نعم اكيد، يعني بلا شك مواجهة كبيرة. انت انت انت يعني تقصد انه احد الضيوف يعني كابتن فوزي مع الارجنتين، ربما تتحدى كابتن فوزي.
0: كابتن فوزي انا قد صفقت له عادي، اذا هو يريد عادي انا قد صفقت له وقد صرحني يعني بأهداف حلوة ورائعة يعني.
2: السلام عليكم سعدي.
1: اذا قطع الخط الخاص بي الكابتن حسين، اكيد يتفائل بتتويج اسبانيا في هذه المسابقة، وكان قبل ذلك متصل آخر الأخ خالد يتمنى فوز الأرجنتين. هذا الحماس، هذه الرغبة، وهذا الشغف الخاص بالمونديال، دائما كل 4 سنوات هناك قصة جديدة وتفاصيل خاصة بالمونديال تنتهي بتتويج بطل يحتفل مع أنصار إما الأرجنتين ليكون ثالث منتخب في تاريخ المسابقة يحقق اللقب ثم يحافظ عليه في النسخة التالية، أم لأسبانيا رأي آخر وتتوج بلقب جديد هو الثاني منذ اللقب الوحيد الذي تحقق في عام 2010. كيليان مبابي أكيد واحد من الأسماء التي كان لها حضور كبير وسجل هدفين أيضا في مباراة 6-4 والتي جمعت إنجلترا وفرنسا، هذا الهدفين ساهما في أن يكون كيليان مبابي هداف المسابقة والهداف التاريخي لكأس العالم.
3: طريق العبد يبدأ عن طريق أوليسي إلى الله الله الله الله الله الله الله الله مبكرا جدا، يأتي ولكن يأتي بالتاريخ، يأتي بالتاريخ، كيليان مبابي يسجل كرة من جديد إلى كيليان. كيليان ينفرد بصدارة هداف كأس العالم تاريخيا متفوقا على ميسي.
1: كيليان مبابي، كابتن عبد الغني، أرقام وتاريخ جديد يسجل ويضاف لهذا الاسم. كيليان مبابي أنهى الموسم المحلي مع ريال مدريد بطلا أو متوجا كهداف للمسابقة الأسبانية وهدافا لدوري أبطال أوروبا، والآن هدافا لبطولة كأس العالم، حتى الآن في انتظار ما سيحدث لميسي في حالة ربما تسجيله لهدفين أو ثلاثة سيخطف هذا المسمى، لكن مبدئيا كيليان مبابي من حقق هذه الأرقام.
4: هو أبو سعيد، شوف كيليان مبابي قدم كأس عالم استثنائية صراحة، يعني رغم النجوم اللي موجودين معاه نفس الشيء اللي هما يعني يخلقوا نفس الشيء فرص، لكن الإيجابي أنه حصل لاعب من نوعية كبيرة اللي هو أوليسي، اللي دائما ما يعني يوصلوا للمرمى بأسهل طريقة، وهذا التناغم والانسجام هو اللي خلى المدريدي أو فلورنتينو بيريس أنه يجلب أوليسي على اساس يكمل المنظومه الهجوميه بهذاك الشكل اللي هو موجود في كاس العالم، وهذا ما يسعى ليه. فانا اشوف بانه مبابي يفرض
1: يعني
4: عليك،
1: في ظل حديثك عن اوليسي، هو ايضا كسر رقم بيلي كواحد من اهم صناع الاهداف في كاس العالم، يعني فعلا ثنائيه مثيره ملفته ويمكن ان تشكل فارق اذا ما تأكد انتقاله إلى ريال مدريد.
4: بالفعل، وفوق هذا أبو سعيد أنه حتى المدرب الجديد اللي هو مورينو يعتمد على التحولات، التحولات تنجح بنوعية هذه اللاعبين، سواء إليسي بالسرعة والمهارة، سواء كيليان مبابي، وهذه هي الأهداف اللي تحدد قبل بداية كل موسم في تحديد المدربين في القطع الغيار اللي تنجح الخطط. فبالنسبة مثل قلت لك على كيليان مبابي، فبصراحة لما يكون عندك دوي ويكون عندك باركولا ويكون عندك أوليسي ويكون كيليان مبابي، ولا والجميل انه مش المجموعه هذه كلها تخدم اللاعب، اللاعب برضو يخدم نفسه هو بتحركاته بسرعته بطلبه في الأماكن الصحيحة وعدم أنانيته. فهذه كلها أمور أعطتنا أن لاعب متكامل على مستوى ويعرف كيف يتحرر من الرقابة. نحن كل المباريات اللي شفناها ما شفنا أنه في منتخب مثل ما نقول أذابة.
1: لكن هذه النقطة كابتن عذر المقاطعة، يعني هذه النقطة ما في أحد سيختلف على الأسماء الموجودة لدى المنتخب الفرنسي، لكن كشكل جماعي، شكل جماعي كفكرة تستمر من البداية حتى النهاية مفقودة تماما. صحيح. يعني صحيح. وهذه من الإشكاليات التي تسببت في التعثر أمام المنتخب الأسباني. مبابي يحتاج إلى المساحات، بقية اللاعبين يحتاجون أيضا إلى التحرر في التحرك حتى يخلقوا هذه الحالة الفرنسية التي شاهدناها كفريق هجومي، فريق يبحث عن الوصول إلى المرمى.
4: شوف بو سعيد، الفارق اللي حصل المنتخب الفرنسي هو المهارات الفردية. المهارات الفردية اللاعب يفرق معك في الـ في الـ في الـ في الاختراقات. الاختراقات متواجدة عند 5 لاعبين موجودين في المنتخب الفرنسي. لكن المشكل هو أنت لما يكون عندك فريق متكتل، هنا يظهر اللاعب الجماعي.
2: وهذا حدثت بو سعيد في مباراة أسبانيا لما المنتخب الفرنسي فقد الكورة وفقد الاستحواذ، بينت عيوب كبيرة في المنتخب الفرنسي. تحس ان المنتخب الفرنسي عنده مشكلة في وسط الملعب، اللي هو تحس انه في خط الهجوم ولاعبين.
1: كابتن فوزي، مو المرة الأولى يعني خاصة أمام إسبانيا، في 3 مباريات متتالية لم يحقق المنتخب الفرنسي الانتصار أمام فريق استحوذ أو فريق يحب الاستحواذ على الكرة.
2: وهذا اللي وضح لنا في مباراة إسبانيا، حسينا المنتخب الفرنسي تقدر أنك تتغلب عليه إذا امتلكت الكرة، يعني في حال قدرت تفصل من حالة في بين الخطوط بين الحالة الهجومية. الأسامي اللي ذكرتها أبو عمير اللي هو مبابي، لوسي، دويت، ديمبلي، حاول انك كيف تفصلهم عن منطقة الوسط. تحس ان هناك في نفس ما ذكر ابو سعيد، هناك في مشاكل في وسط الملعب اذا كرة ما وصلت الخط الهجوم. هذا اللي حصل المشكلة الكبيرة للمدرب ديشام، شاهدناها في مباراة اسبانيا ومن ثم المباراة اللي هي الثالث والرابع. هناك كان في كثير فراغات في خط الدفاع. هذا القوة اللي امتلكها المنتخب الفرنسي اللي هو القوة الهجومية تنعكس على خط الدفاع. كان واضح أي فريق منتخب منظم منتخب يلعب بين الخطوط بشكل جيد، المنتخب الفرنسي تلاقي هناك في خط الدفاع هناك في مشاكل كبيرة، ودائما متسجل عليه في كل مباراة تسجل عليه هدف أو هدفين. أكيد مهمة صعبة للمدرب زيدان المرحلة الجاية. صح هناك في أسامي كبيرة، أسامي تلعب مع أندية كبيرة، لكن لابد أن هناك يكون في شكل وخطة وفكر من مدرب زيدان في المستقبل.
1: إذن هذا فيما يتعلق بمباراة تحديد المركز الثالث والتي توج بها المنتخب الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، وهو المنتخب الذي كان قد توج لكأس العالم مرة واحدة في عام 1966، وبالتالي تضاف له برونزية هي الأولى في تاريخها بعدما تفوق على المنتخب الفرنسي. نغلق هذا الملف لنفتح ملف المباراة النهائية الأرجنتين إسبانيا في نهائي كبير ومنتقب ومنتظر فيما يتعلق بهذه النسخة.

0: نهائي كبير ولحظات وساعات قبل انطلاق هذا النهائي الذي يلعب في تمام الساعة 11 بتوقيت مسقط. أذكر لمن أراد المشاركة في البرنامج بهاتف البرنامج 23290955 للحديث حول نهائي كأس العالم الأرجنتين أسبانيا وأسبانيا والأرجنتين. كابتن فوزي، الأرجنتين الفريق الذي لم يخسر، أسبانيا الفريق الذي لم يتعثر هو الآخر. مباراة بطابع ممتع كلاسيكي كبير بأسماء أيضا حاضرة ونجومية مطلقة للأرجنتين وكذلك لأسبانيا.
1: أبو سيد، كنا منتظرين هذه المباراة من فترة طويلة، كانت بتقام في قطر في فترة من الفترات، لكن للأسف التغت هذه المباراة لحسن الحظ أنها رجعت لنا في مباراة تعتبر مباراة كأس عالم. الكل ينتظر من جمهور ولاعبين وإعلاميين، والكل اليوم بيكون منتظر من بيحقق هذا البطولة. الفريقين نفس ما ذكرت أبو سعيد، المنتخب الأسباني، المنتخب أعتقد أنه مدكك بالنجوم، منتخب في مستوى صاعدي من مباراة لمباراة، يمكن هو صعد لهذا المباراة يمكن بطريقة صادف منتخبات عريقة، منتخبات عندها الطموح تحقق هذا البطولة، نفس المنتخب البرتغالي، المنتخب الفرنسي، وقارع هذا وفاز عليها بكل قدارة واستحقاق، ويستاهل يكون في هذا المباراة. نعم، المنتخب الأرجنتيني مر بمراحل صعبة خلال وصوله لهذا المباراة، مر مرحلة رأس الأخضر، مباراة كانت جدا صعبة على المنتخب الأرجنتيني، المباراة الثانية مع المنتخب المصري، المنتخب المصري قاب قوسين أو أدنى أنه هو يكسب المنتخب الأرجنتيني وتغلب في آخر الوقت، من ثم المنتخب السويسري، من ثم المباراة الأخيرة مع المنتخب إنجلترا. نعم، اليوم الكل يشكك في مستوى المنتخب الأرجنتيني، ما قدمه خلال الأدوار الإقصائية، ممكن خلال المجموعات كان نوعا ما جيد، لكن في أدوار الإقصائية تحس المنتخب الأرجنتيني دائما بيكون هو الميعود للمباراة في
0: يعني
1: آخر
0: أكثر
1: الوقت.
0: من مباراة كابتن. نعم، ربما لم يكن مقنع وممتع في كثير من الحالات، لكن منتخب
1: يعرف كيف يكسب،
0: كيف يتعامل مع المباريات. نحن نتحدث عن مباريات كان يتأخر أمام مصر، الرأس الأخضر، سويسرا،
1: حتى سويسرا ما ظهر مستوى، حتى المنتخب الإنجليزي
0: دليل شخصية كبيرة لدى اللاعبين.
1: أكيد اليوم أنت تفوز بهذا البطولة في النسخة الأخيرة، أكيد هناك ثقة عند اللاعبين، ولا الاتحاد الأرجنتيني اعتمد أن هذا المنتخب ما يكون فيه تغيير كثير. شاهدنا نفس المدرب اللي هو فاز بالبطولة الأخيرة، معظم اللاعبين كانوا متواجدين في البطولة اللي قامت في الدوحة، أكيد هناك في نوع من الشخصية في حسنا في أرضة الملعب، نوع من الرغبة، نوع من الإصرار، أكيد هذا كله مدكك بالنجم العالمي الكبير اللي هو ميسي. دائما ميسي ما يكون في الحدث، دائما ما يكون متى ما المنتخب محتاج يكون في أوقات صعبة في المباريات، ميسي ما يكون هو فارق مع هذا المنتخب. أكيد
0: هنا نتحدث كابتن ليس على اللاعبين فقط، عن شخص يدير هذا الأسماء وهذه الأسماء، سكولوني. حتى في مباراة إنجلترا أشرك خوليان سيميوني في المباراة بعد انقطاع عن باقي المباريات الأخرى، ربما بدأ في بداية كأس العالم ثم لم يلعب أي مباراة، ثم عاد في مواجهة المنتخب الإنجليزي وشكل حالة التغييرات أيضا اللي أعطت شكل آخر في وسط الملعب، ساهمت في أنه إنزو فرنانديز يعود إلى منتصف الملعب، يجد الحرية في التسديد. عقلية المدرب كانت قادر على تحمل هذه الضغوطات وقادر على صناعة الفارق.
1: هذا الاستقرار أبو سعيد، هذا الاستقرار، المدرب عاش مع هذا اللاعبين مدة طويلة، يعني تكلم أكثر من 8 سنوات وهو متواجد معهم، يعرف كيف يتعامل مع هاللاعبين، يعرف كيف يتعامل مع المنافس. اليوم أنت تقابل أسبانيا بعكس ما أنك أنت تقابل الرأس الأخضر أو تقابل سويسرا، بتحس حتى اليوم ممكن أتوقع في تغييرات كثيرة بتكون في أرضية الملعب. عارف شاهدنا كيف تغييراتها في آخر الوقت، دائما ما يكون ما يغير يكون هناك في تأثير في من هذا التغيير. هذا أكيد هذا يدل على شيء، يدل على أن المدرب واللاعبين عارفين بعض بشكل جيد. أعتقد أن اليوم حتى اليوم برغم المستوى اللي بيتقدم المنتخب الأرجنتيني، لكن يعرف كيف يكسب. تعرف كيف تكسب أنت بتحرز البطولة، أكيد مباراة صعبة للفريقين. هو نوعا ما نسبيا المنتخب الأسباني هو ممكن الأفضل في خلال الأدوار السابقة يعني.
0: نعم أكيد أسباب عديدة تجعل هذه المواجهة، كل حسب أمنياته ورغباته، لكن إذا ما تحدثنا عن أسباب تجعل الأرجنتين تبحث عن اللقب وتبحث عن إضافة أرقام جديدة وكدافع آخر في هذه المواجهة، الأرجنتين تصل إلى المباراة النهائية دون هزيمة، 7 مباريات من 7 انتصارات، تسعى للبطولة الثانية على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أحد منذ البرازيل عام 1962، 7 انتصارات متتالية تتساوى كرقم قياسي مع البرازيل في عام 2002، ولا زال هناك مواجهة أخرى أمام إسبانيا قد تصل إلى المباراة الثامنة، عادت للفوز في مباريات عدة، وبالتالي حوافز كبيرة ورغبة أخيرة بالنسبة لليونيل ميسي في أن يتوج مع الأرجنتين ويختم مسيرته مع التانجو بلقب عالمي آخر.
2: شوف أبو سعيد، بالنسبة لميسي أعطانا مؤشر أنه كأنه يلعب وهو في بدايته صراحة، يعني على الشراسة، وحتى بالنسبة لجميع المباريات لعب جميع المباريات أبو سعيد، كل المباريات لعبها كاملة مكمولة، وحتى كل المباريات اللي كانت فيها الأشواط الإضافية ما تغير، هذا يدل على أن هذا اللاعب يريد ينهي مشواره بكأس عالمية اللي تحسب له، لأنه في وقت ما قبل ميسي يمكن ابتعدت الأرجنتين كثير على على على منصات التتويج أو حتى في مراكز متقدمة. من بعد ميسي الأرجنتين وصلت الحين يمكن الكأس العالم الثالثة، هو يوصل لهذه المراتب، بطل وصيف والحين في النهائي، هذا يدل على أن هناك مجموعة شرسة، رغم المستويات اللي مثل ما تفضل الكابتن فوزي ومثل ما تفضلت أبو سعيد على المستويات اللي ظهر بها، لكن شخصية الفريق متواجدة وهذه هي القوة اللي استمدوا منها، لأن المجموعة اللي كون سكالوني كون مجموعة متراصة، يعني منتخب يلعب من أجل اللاعب وتحس اللاعب من أجل المجموعة، وهذا اللي كان مفقود عند بعض العناصر، بعض النجوم اللي كانت في منتخبات أخرى، وهذا ما ميز المنتخب الأرجنتيني أبو سعيد، لأن أنت تلعب جميع المباريات بأشواط إضافية وتكون خسران وترجع، يبغى لك لياقة بدنية عالية، يبغى لك تركيز عالي، وهذه كلها أمور خلقها سكالوني في المجموعة.
3: هدف أرجنتيني الثالث، ليو ليو ليو، الله، ألم تكفيك الأهداف؟ ألم تكفيك الأرقام؟ ألم تكفيك البطولات؟ رفقا بالتاريخ يا ليو فقد أشغلت كاتبيه، رفقا بالأرقام يا ليو فقد تعبت منك الأرقام يا ميسي.
0: أرقام كبيرة وتاريخ كبير لليونيل ميسي، اللي بلا شك لا يبحث عن الأرقام الفردية بقدر ما يبحث عن الألقاب الجماعية، وهو ما أكده في عدة مرات بأن اللقب الجماعي هو انعكاس لعمل المجموعة، وهو الذي بلا شك سيكون نجاحا كبيرا في هذه الموقعة. وعند حديث عن يمين يامال أكد بأنه يتمنى له التوفيق والخير وأن يقدم مباريات كبيرة، لأنه يتواجد في نادي يحبه كثيرا وفي مدينة عاش فيها سنوات طويلة، لكنه أمام الأرجنتين أكيد لا يتمنى له أن يكون حاسما وحاضرا في هذه المواجهة. هو صراع بين نجم باتت أيامه وسنواته في ملاعب كرة القدم تنطفي شيئا فشيئا، وبين نجم يراه الجميع بأنه هو من سيحمل الشعلة وسيكون الأنظار عليه في المستقبل. صراع الأجيال وصراع الماضي وصراع الذكريات والألفة والمحبة، عديد لاعبي أسبانيا خاصة برشلونة كانوا قريبين من ميسي والتقطوا معه صور وهم ما زالوا صغار في تلك اللحظات. هذه التفاصيل أحيانا تؤكد لك بأنه محطات الحياة وإن اختلفت لابد هناك طريق يلتقي فيه الجميع في النهاية.
1: بكل تأكيد أبو سعيد، وكرة القدم هذا يعني الحلو في كرة القدم دائما ما تقرب البعيد. اليوم نحن شاهدنا في الفترة الماضية شاهدنا ميسي مع لامال وهو صغير، اليوم شاهدهم في نهاية كأس العالم. شوف السنين تمر بشكل سريع، نحن دائما ما تعودنا على ميسي هو مستحوذ النجومية والمستوى وحب الجمهور في برشلونة، واليوم سنة الحياة اليوم لامال هو اللي دائما ما يتكرر ذكره، هو ما يعمل الفارق في برشلونة. وبعد اليوم أكيد مباراة فيها حنين وفيها مشاعر كبيرة مختلطة بين أسبانيا والأرجنتين، أنا خاصة ميسي، وأكيد وهذا الذاكرة تعود لنفسها وتعود للذاكرة فينا، مثل ما حدث في السابق مع مارادونا في نهاية 90 أعتقد بين نابولي بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني. لكن نفس ما ذكرت أبو سعيد، هي كرة القدم بتكون داخل الملعب أكيد بيكون هناك تنافس شريف على تحقيق هذا البطولة. نعم ميسي في نهاية مشواره، لكن أثبت لنا أنه هو في بداية مشواره أبو سعيد، يعني من العطاء اللي هو بيعطيه من الفارق اللي بيعمله في المنتخب مع المنتخب الأرجنتيني. أعتقد أن المستقبل أكيد لامين يامال هو اليوم نقطة الضوء للمنتخب الأسباني في كثير من المسابقات، إن كان اليوم في هذا النهائي هو يعتبر نهائي حلم في سن 17 سنة تحقق هذا البطولة، أكيد شيء جميل، بداية جيدة لأي لاعب. أعتقد أن المباراة صعبة أبو سعيد بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأسباني، هناك في عوامل كبيرة نحن بنشاهد في 90 دقيقة، إن كان ميسي بيتوج للبطولة يستحقها بقدرة واستحقاق، إن كان لامال صحيح لامال لم يظهر بالمستوى اللي شاهدناه في منتخب في نادي برشلونة، لكن لامال متى ما تحرك لامال متى ما حدث الفارق المنتخب الأسباني.
2: هو أبو سعيد شوف، أنت تفوز بكأس العالم في سن مبكر يعني عندك طريق، عندك المستقبل أمام أنك تحقق بطولات أخرى، لأنه مش سهل أبو سعيد، لأن أنت الحين من الذي سيصل لي الفوز بكأس عالم عالمية أو ثلاث كؤوس عالمية، وهذا هو اللي راح نساعده مستقبلا بالنسبة للأجيال القادمة. إذا ما تلعب كأس العالم في السن هذا بما معنى أنك راح يمكن
0: اليوم ميسي عنده هذه الفرصة
2: بالفعل، فعل هذا اللي انا اتكلم عليه، يعني عندنا حالتين الحين، الحاله راح تنتهي وحاله راح تبدا من جديد، من هو اللي يعني اللي راح يمشي في هذا الاتجاه، ومن هو اللي راح يسلك المسار مسار ميسي اللي هو طبعا يعني شيء انا اعتقد انه نوعا ما راح نكون مستحيل، لكن صعب نظرا للظروف.
0: ما هو صعب كابتن؟
2: لا نظرا للظروف المحيطه بالنجوميه.
0: ما هو الصعب؟
2: الصعب في ان انت امكانيات ميسي او المجموعه اللي نجحت ميسي ممكن ما تحصلها انت مع المجموعه اللي انت موجود فيها، وهذا هو المشكل الكبير ابو سعيد، لان بعض الاحيان
0: تقصد مشكله يامال يعني؟
2: لا مش مشكله في يامال، مشكله في الظروف اللي محيطه اللي كيف هي اللي بتكون، هل بتكون متاحه ومساعده او ما بتكون، لانه الشخص بعض الاحيان انت الشخص تعتمد عليه المجموعه، وبعض اللاعبين المجموعه تخدم اللاعب، وهنا عندنا مثل هذا اللي صاير الحين، احنا عشناها مع ميسي وعشناها مع مع مع كريستيانو رونالدو، الوقت اللي كان هو محتاج المجموعه هي اللي تساعده ما حصل المجموعه، على عكس ميسي في السن هذا هو اللي مساعد المجموعه ابو سعيد، هذا هو الفرق اللي نتكلم عليه.
4: الجمال جمال جمال با با با با با با با با با با با با با با با يا له من لامين ويا له من جمال، يا له من لامين ويا له من جمال، لامين جمال مالوش مثال ولا في الخيال، صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال.
0: منتخب الأسباني أمام فرصة تاريخية بجيل شاب وبأعمار صغيرة من أجل كتابة صفحة جديدة في تاريخ لاروخا، الفريق أو المنتخب الذي توج في عام 2010 يريد أن يعود مرة أخرى ويضيف نجمة جديدة بقيادة يامال ورودري وكوبارسي وعديد الأسماء حقيقة التي تمتزج ما بين العناصر الشابة والعناصر الخبرة. المنتخب الأسباني يعتبر أفضل دفاع في المسابقة وقدم عرضا كرويا كبيرا جعله يقفز من منتخب يمكن التعويل عليه إلى منتخب مرشح رقم واحد في الظفر بكأس العالم بعدما أقصي المنتخب الفرنسي. كابتن عبد الغني، أكيد هنا فارق كبير بين منتخب أرجنتيني يلعب بهدوء لا يسرع الرتم يتعامل مع المواقف داخل المباراة، وبين منتخب لديه فكرة واضحة هو الاستحواذ والضغط على المنافس وإيجاد المساحات التي تتشكل منها الأهداف.
2: شوف بو سعيد، هو يمكن المنتخب الإسباني المنتخب الوحيد المتوازن اللي أعطانا صورة الجماعية في اللعب سواء دفاعيا أو هجوميا، وهذا ما هو هذا الشيء، هذا يدل على أنه حتى الأهداف اللي مسجل 13 هدف إلى الحين واستقبل هدف وحيد، هذا يدل على أن هذا المنتخب ما يستقبل أهداف كثيرة لكن يحسمها بنتائج صغيرة، ولكن ما يستقبل الأهداف وهذه هي قوته. إذا رجعنا للمنتخب الأرجنتيني أبو سعيد، هنا تختلف التوازنات، منتخب صبور، منتخب عنده قوة بدنية وعنده لياقة بدنية اللي قادر أنه في أي لحظة من نهايات المباريات أنه يحسم النتائج، وهذا هو اللي راح يفرق في المباراة النهائية أبو سعيد.
0: نعم أكيد، إحنا متواصلين الحديث حول المباراة النهائية والتي تبقت فيها ساعات قليلة لمتابعة مباراة الأرجنتين وإسبانيا. أذكر أيضا لمن أراد المشاركة في البرنامج والحديث حول هذا النهائي من خلال الاتصال على 23290955. سنتوقف قليلا ثم نعود لنستكمل الحوار والحديث حول المواجهة الكبرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عبان من خلال برنامج الوقت الإضافي والحديث حول النهائي الكبير والقمة المرتقبة والتي تجمع الأرجنتين حامل اللقب أمام منتخب أسبانيا، الفريق الذي يبحث عن لقب جديد في تاريخه على مستوى بطولات كأس العالم. نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وأسبانيا هو النهائي رقم 11 في تاريخ المونديال الذي يجمع بين منتخبي من قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية، 8 انتصارات لمنتخبات أمريكا الجنوبية مقابل 3 انتصارات لأوروبا. يعني بلا شك الكرة اللاتينية والكرة الأوروبية ربما أصبحت تتقارب نوعا ما بحكم الاحتراف الذي تحصل عليه اللاعب اللاتيني، لكن تبقى هناك خصائص خاصة لكل منتخب، ثقافة تتعلق بشعبه بهويته، وهذا ما يتشكل ربما عند الأرجنتينيين كحماس وروح قتالية ورغبة، وعاطفيين الأرجنتينيين بشكل كبير جدا. ربما أسبانيا منتخب بتفاصيل مختلفة على مستوى الجغرافيا، لكن يتوحدون في نهاية المطاف باللون الأحمر أمام منتخب أسبانيا يقدمون الدعم. الحالة الجماهيرية ستشكل فارق في هذه المواجهة.
1: أكيد بوسعيد، خلينا نحن نضرب مثل بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي اللي نتكلم على الكرة اللاتينية. دائما ما نلاحظ على المنتخب الأرجنتيني أو اللاعب الأرجنتيني عند الشغف والروح والحماس ونوع ما الخشونة تكون طاغية على اللعب، ودائما يعتمدون على النجم لوحد اللي هو يعمل دائما الفارق في المنتخب، وباقي اللاعبين دائما بيكونون هم لاعبين تكتيكيين او لاعبين منفذين خطط المدرب. اكيد هناك امثله كبيره، يعني اذا ناخذ عن ديغو مارادونا، باستوتا، اليوم ميسي، كانيجيا، دائما بيكون هذا اللاعب الارجنتيني في منتخب الارجنتيني دائما بيكون عندهم اللاعب اللي يعمل الفارق، بعكس المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي المنتخب اللاتيني يعتمد على المهارة الفنية، يعتمد على اللعب الهجومي، يعتمد على أنه دائما ما يكون هو دائما الفريق ما دام هو يبحث على الفوز وما يفكر في النواحي الدفاعية بشكل كبير. لكن اليوم الكرة الحديثة اليوم صارت إذا تريد توصل للطموح أو الأهداف أو مباريات النهاية دائما ما تكون أنت عندك مدرب يهتم في ناحية النواحي الدفاعية أكثر من النواحي الهجومية. لاحظنا في المنتخب البرازيلي اليوم يمكن أول مرة يستقطبون مدرب اللي هو مدرب من خارج البرازيل، مدرب أنشلوتي، لكي أنه يبحث عن يفكر في الشق الدفاعي، يفكر في خطط اللعب اللي يقدر انه هو ينافس مع المنتخبات الاخرى اللي منتخبات الاوروبية. اكيد اليوم الكرة القدم فيها تحديثات كبيرة، صاير فيها تغييرات كثيرة. المنتخبات اللي اذا تريد توصل للبطولة لابد انها تفكر في الدفاع قبل الهجوم، من ثم هناك كنت يكون عندك لاعبين مؤثرين في منطقة الهجوم هم يعملوا لك الفارق. نعم المنتخب الاسباني هو خليط بين اللعب اللاتيني اللعب الاوروبي، يعتمدون على المهارة الفردية، يعتمدون على الكواليتي اللاعب اللي عنده الاستحواذ في وسط الملعب، عندهم دائما ما يكون عندهم مدربين على مستوى كبير في فترات الأخيرة. أعتقد أن اليوم المباراة فيها خليط بين اللاعب الأوروبي واللاعب اللاتيني، بنشاهد هناك صراع في وسط الملعب كبير بين اللاعبين الوسط المنتخب الأسباني وسط المنتخب الأرجنتيني. إذا الفريق المنتخب اللي بيستحوذ على وسط الملعب هو بيكون الحظ الأوفر في تحقيق هذه البطولة. أكيد هناك في عوامل أخرى اللي هي استثناءات اللي هو ميسي يعمل لك فارق من أي في أي لحظة في المباراة، هناك لامال يعمل لك أي لحظة في يعمل لك فارق.
0: أعتقد إنه ميسي اليوم سيعاني مع كوكوغريا، يعني لاعب صعب جدا، يعني تشعر بأنه كأنه مادة الصمغ، والله تشعر بأنه لاعب مختلف. يعني
1: بسعيد قدم بطولة استثنائية كابتن لاعب كوريا، شاهدناه في مع نادي تشيلسي، لاعب من سنة لسنة تحس فيه أنه بيتطور بشكل كبير. شاهدنا في بطولة أوروبا اللي حققها المنتخب الأسباني كان من عوامل فوز المنتخب الأسباني بهذه البطولة، واليوم نشاهده في كأس العالم هو لاعب دائما بيكون مؤثر من ناحية هجومية ومن ناحية دفاعية. لاعب صعب انك انت تقدر ان تمره براحية، دايما بيكون هو حاضر في كل مواقف في المباراة، ان كان في الناحية الهجومية ناحية الدفاعية. اليوم اكيد اليوم ميسي بيلاقي صعوبة في تغلب على هذا اللاعب اكيد، لكن هناك اليوم كرة القدم اكيد هناك في مدربين عارفين وين نواقص المنتخبات الاخرى. اكيد هناك المنتخب الاسباني عنده خطوط ضعف او نقاط ضعف، والمنتخب الارجنتيني عنده نقاط ضعف من شاهدها في 90 دقيقة او 120 دقيقة في المباراة.
2: هو شوف كابتن فوزي، الملاحظة انه هذا النهائي يعني اللاعبين عرفوا بعضهم بعض، ليش؟ لانه الاغلبية متواجد في الدور الاسباني وواجهوا بعضهم بعض بالنسبة للاعبين كثيرين اللي موجودين مع أتلتيكو مدريد.
1: صحيح.
2: وهذا يعطي صورة واضحة. الحين احنا نعرف انه المنتخب الارجنتيني لما يوجد صعوبات مع بعض المنتخبات يدخل في الالتحامات القوية لإرباك اللاعب وهو جاي يستقبل في الكرة، وهذا ما لاحظناه مع المنتخب الإنجليزي، نفس السياسة عمل لما كان متأخر أو حتى قبل ما يتأخر عساس يحسس اللاعب أنه ما بيستلم بأريحية، ومثل ما تقول يفقدوا في التعامل مع الكرة بثقة. عملها مع المنتخب الإنجليزي، عملها مع المنتخب السويسري، فهذا النهج ممكن ينهجه لأن المنتخب الإسباني يعتمد كابتن فوزي انت تعرف بانه الكره الجماعيه، والكره الجماعيه هذه بمعنى انه راح يفقدك الكره، يعني يحرمك من الكره. واذا بغيت تستخلص منه الكره لازم تدخل في الالتحامات الفرديه وتحسس اللاعب بالخطوره في التدخلات، وهذا الشيء اللي نفس الشيء راح يكون عارفينه المنتخب الاسباني، لان هاد اللاعبين واجهوا هاد اللاعبين نفس الشيء في المباريات في الدوري الاسباني. مباراه راح تكون بصراحة بين فريق شرس وبين فريق يعتمد على الكرة الجماعية واللعب السهل البسيط، وهنا فين تكمن المفارقة أبو سعيد. نوعين متناقضين، أنا أحرمك من الكرة وما أخلي نفسي ألتحم معك، وفريق يبحث على الالتحامات على أساس أنه يستخلص الكرة، وهذا هو المشكل. المشكل الأكبر اللي راح يواجهه المنتخب الأرجنتيني هو وسط الميدان اللي هو فيه مشكلة، لأنه دائما ما ينضرب منتخب الأرجنتيني بين الخطوط، وبين الخطوط هذه هي قوة المنتخب الإسباني. لما ينزل أولمو، لما ينزل أمين يامال، بعض الأحيان يدخل كوكوريا، يمكن يدخل بين الخطوط في يستلم، فهذه أمور كلها. لكن مثل ما قال الكابتن فوزي، هذه أمور دائما كل مدرب يبحث على نقاط القوة ونقاط الضعف، وهذه يعني مثل ما تقول هذا حصاد. نعم. الأربع مواسم.
0: يعني الكلام اللي كنت تشير إليه كابتن عبد الغني فيما يتعلق بصراع الوسط والتألق اللي حضر مع رودري كواحد من أكثر اللاعبين ركضا في المونديال بواقع 83 كيلو مجموع للمباريات، وأكثر أيضا من لمس الكرة بواقع 683 إن لم تخني الذاكرة المتعلقة بهذا الرقم، كأكثر من حقق هذه التمريرات. رودري كان واضحا مسيطرا وفعالا في خط الوسط، لكن أولمو كان الفارق الحقيقي في من يربط خطوط الوسط وخط المقدمة، وهذا ما ذكر أيضا أرسن فينجر في حديثه حول تمركز اللاعبين الذين يربطون خط الوسط بالهجوم كان مهما خلال البطولة، وذكر أنه داني أولمو لاعب مثالي لهذا الدور عندما يتراجع باتجاه وسط الملعب تماما مثل ميسي مع الأرجنتين. وكابتن فوزي أنت لاعب وسط، اليوم قليل من اللاعبين الأذكياء اللي يأتون لاستلام الكرة لينقل الحالة التي يعيشها الفريق إلى حالة هجومية. داني أولمو في مباراة فرنسا كان رأس حربة، بلمسة واحدة جعل الظهير الأيمن بورو يواجه المرمى ويسجل هدف ثاني، وكثيرة هي الحالات.
1: أولمو هو الربط من ناحية الدفاعية، من ناحية الهجومية للمنتخب الأسباني. دائما أولمو ما دام يكون هو في الصورة، دائما ما هو يحاول أنه هو كيف أنه من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية كيف يتمركز بين الخطوط بين المدافعين المنافسين، ودائما ما يكون هو مؤثر في قراراته في خط 18. حتى شاهدنا في مع نادي برشلونة أولمو، متى ما كان أولمو في مستواه الحقيقي دائما النادي برشلونة يكون في الصورة أو تحقيق نتائج إيجابية. شاهدنا في كأس العالم الحالي أولمو يمكن أكثر أهداف المنتخب الأسباني دائما ما يكون أولمو مساهم فيها من ناحية إن كان صناعة أهداف أو حتى في أحراز أهداف. كيف يتعامل مع مع مع الحدث أو مع الموقف في حالة المنتخب الأسباني مع اللاعب رودري؟ يعني أنت ذكرت اللاعب رودري، رودري هو من أهم لاعبين منتخب الأسباني. رودري هو كيف استحوذ على منطقة الوسط، كيف يتعامل مع الكرة من حالة دفاعية للحالة الهجومية، دائما يكون هو مساعد في كل الحالات في أرضية الملعب. من ثم يجي أدوار الأخرى اللي هو دور أولمو، دور لامي لامال، دور أحيانا اللاعبين الآخرين. هناك في تجانس في لاعبين في وسط الملعب، نتكلم في وسط الملعب. صحيح أن المنتخب الأسباني لم يمتلك مهاجم حقيقي في خلال 4-5 سنوات الأخيرة، هذا لكن أسلوب المنتخب الأسباني شاهدناه، هذا الكرة الحديثة اللي المنتخب الأسباني يتعامل معها، إن كان مع المدرب بيب مع المدربين الآخرين. اليوم المهاجم الوهمي في كل منتخب من المنتخب الأسباني من النشأ، ما في مهاجم يكون هو رأس حربة ثابت. اليوم المنتخب الأسباني يلعب بدون مهاجم ثابت، كلهم متحركين، أي لاعب من وسط الملعب داخل خط 18 يقدر أنه هو يسجل الأهداف. هذه الصعوبة اليوم بتواجه المنتخب الأرجنتيني، ما في هناك في في في في خط الهجوم لاعب يقدر ان المدافعين يتعاملوا معه، الكل متحرك، الكل يبحث عن المناطق اللي تكون مناطق الفارغه لكي انه هو يستحوذ على الكره، انه هو ينقل الكره في في في خط 18 منتخب الارجنتيني. وكل ما انت استحوذت بعميره على الكره في منطقه الوسط بتحدث هناك المشاكل المنتخب الارجنتيني من حاله من الحاله الذهنيه او التركيز في بعض مجريات المباراة، وهذا صعوبة اليوم اللي بيعاني منها.
3: الاستحواذ أيضا
1: نعم،
3: فكرة الاستحواذ منع المنافس
1: كثير. نعم نعم بيعاني منها كثير المنتخب الأرجنتيني.
2: أبو سعيد على ذكر أولمو، الكرة الحديثة الحين يعني حسب الإحصائيات يعني صار الاعتماد على اللاعب الوهمي أكثر منه التارجت بلير اللي هو الرأس الحربة الصريح. رأس الحربة الصريح بما معنى أنك أنت يعني افتقدت لاعب في مكان معين، لأنه لما تلعب في الصندوق وتكون ثابت بما معنى ان ادوارك راح تكون محدوده، على عكس اللي لما صار مثل حاله اولمو. اولمو مثل الطعم، الطعم للمدافعين واللي راح اللي مستفد منه مين؟ اوريا زابال، لامين يامال، كوكوريا يجي يدخل. فهذه امور كلها ليش نقولوا نحن دائما بعد نهايه كل كاس عالم او بطوله كبيره لازم نخرج بعض الملاحظات وبعض الاستفادات للتكتيكات الجديده اللي هي تكون في كره القدم. والحين اعطانا اللي هو ديلافوينتي مثل سابقي،
3: وهذه الحاله اللي اعتمد عليها ديلافوينتي على طول البطوله. عندما واجه اسبانيا وجدنا بان اوليسي ليس اوليسي، اجبر اوليسي على ان يتراجع بدلا من ان يشكل حاله هجوميه مع مبابي وديمبلي.
2: بالفعل، لان لان لان ابو سعيد شوف، لان اعطانا صوره جميله جدا، ان تلعب ب ان تحرم المنافس الكره، وان نفس الشيء ان تحرمه من خلق الفرص. هذا شيء جديد في كرة القدم بوسعيد، لأن أنت يا إنك تحرم المنافس وبتعمل لك مشاكل في مناطق أخرى، على عكس اللي لاحظنا في المنتخب الإسباني، يمنعك من الكرة لكن نفس الشيء ما تحصل الفراغات عند المنتخب الإسباني بوسعيد. هذه شيء إيجابي وبغلو عمل كبير، فلهذا نحن شفنا شيء جميل من صورة ديلافوينتي.

0: حياكم الله مجددا فيما تبقى من وقت البرنامج، وأكيد مواجهة كبيرة، جماهير وعشاق المنتخبين ينتظران هذه المواجهة على أحر من جمر، وبالتالي الأرجنتين الفريق اللي يبحث عن تحقيق أرقام مهمة جدا، سواء ليونيل ميسي أو المنتخب الأرجنتيني على وجه التحديد كمنتخب يحقق لقب ويحافظ على هذه البطولة في النسخة التالية، وهو ما لم يحدث منذ عام 1962 عندما نجحت البرازيل في ذلك الوقت من التتويج بنسختين متتاليتين. هل تنجح الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي ويودع المسرح العالمي ببطولة كبيرة، أم أن إسبانيا ومنتخبها وشبابها يستطيعون إيقاف التانجو كما نجحوا في إيقاف وصيف النسخة الماضية؟ وكأن إسبانيا احتاجت إلى أن تبدأ بروفا أولى في مواجهة خصم كبير كالمنتخب الفرنسي الذي كان وصيفا وبطلا في عام 2018 لتستعيد مكانتها العالمية الغائبة منذ عام 2010. إسبانيا إذا ما أشرنا إلى الحالة الهجومية والتركيبة الموجودة بين إسبانيا وبين الأرجنتين أكيد تبقى تنوع واضح على مستوى المنتخبين. أذكر لمن أراد التواصل معنا في البرنامج عبر هاتف البرنامج 23290955 23290955 للحديث حول النهائي الكبير الذي يجمع إسبانيا والأرجنتين أو الأرجنتين وإسبانيا. كابتن أبو عميرة، شاهدنا أيضا تألق الأظهرة بالنسبة للمنتخبين بدرجة أكبر. المنتخب الإسباني يعني كوكورية، صناعة، حالة دفاعية، تحرك وزيادة عددية. أيضا بورو كان واحدا من الأسماء المهمة في مشوار المنتخب الإسباني وسجل هدفا أيضا في نصف النهائي.
1: شوف بوسعيد، بالنسبة لكوكوريا يعني حتى متابعتنا له في المباريات يعني مش كل المباريات يعمل الدور الهجومي على طول حسب التعليمات اللي متواجدة أو اللي معطيانه من طرف المدرب. بعض الأحيان تلقاه ثابت ما تشوفه، بعض الأحيان تحصلوا يعمل الإضافة سواء من العمق سواء في الزيادة العددية من الأطراف، وهذه ميزة، هذه ميزة وخاصية، لأن أنت بعض الأحيان مواصفات الأظهرة أنه الظهير الحديث صار يعمل الإضافة الهجومية، ما صارت من الأطراف على طول، صارت من العمق وصار هو اللي يخلق اللاعب المفاجئ في وسط الميدان وبين الخطوط، وهذا اللي متواجد عند الكوكورية. زيادة على أبو سعيد، الميزة الأخرى هو استخلاص الكرة من المنافس بدرجة عالية، يعني من المدافعين اللي صعيب أنك تتجاوزه في الواحد ضد واحد. ثاني شيء أبو سعيد عنده السرعة، السرعة في الركض والكرة في رجله، هذه ميزة أخرى اللي عاطيها إضافة وعاطيها امتياز في الجهة اللي هو يتواجد فيها، وهذه كلها أمور أعطته إضافة أنه مش سهل أنك أبو سعيد، أنه حتى استقطابه لريال مدريد يعني ما كان من فاضي، لأنه التوجه أو الشكل مثل ما قلت على أوليسي ينطبق على كوكوريا، لأنه الشكل اللي يعتمد عليه مورينو هو التحول السريع من الدفاع الهجوم، وهذه هي مواصفات العناصر اللي تنجحوا، وهذه أمور كلها إضافة أبو سعيد اللي في الوقت اللي كان المنتخب الإسباني ما متواجع عنده ظهير مثل هذا الشكل اللي هو الحين حديث بالنسبة للكرة الإسبانية، هو الخلق أو الإبداع بالنسبة للأظهرة. هذا اللي احنا نشوفه بس في كوكوريا، الجهة الأخرى ما نشوفه فيها، وهذا اعتماد، لأن لما تعتمد على جهة ما ممكن تخلي الجهة الأخرى حتى هي، فلما يمشي كوكوريا لازم يكون في توازن دفاعي اللي ما يعطي فرصة للمنافس، وهذا هو التوازن الدفاعي أبو سعيد اللي شفناه من نسخة ديلافوينتي.
0: نعم كيد، ديلافوينتي المدرب الذي كان في فترة من الفترات لا أحد يريده، كان في مرحلة معينة مدرس، ثم أراد أن يأخذ تجربة فرصة التدريب، لم يهتم أحد في التعاقد معه، ثم كان هناك فرصة وشاهد إعلان من جانب الاتحاد الإسباني عن رغبة في توظيف مدربين للاهتمام بالقطاع الناشئين، و ديلافوينتي أخذ تجربته وأخذ هذه التجربة على محمل الجد وقدم لخوض هذه التجربة ونجح بعد ذلك في أن يكون عنصر أساسي في تاريخ الكرة الأسبانية كواحد من أهم المدربين في تاريخ أسبانيا على مستوى التكوين في قيادة منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي وصولا إلى المنتخب الأول وحقق مع كل هذه المنتخبات نجاحات وهو من أشرف على عديد الأسماء الموجودة اليوم في تشكيلة المنتخب الأسباني ثم تحول لأن يكون مدربا لمنتخب أسبانيا وتوج مع المنتخب الأسباني ببطولة اليورو والآن يقترب من أن يتوج ببطولة كأس العالم مع أسبانيا في حال تحقيق هذا اللقب وبالتالي دائما الاختيار الخاص بمن يقود المنتخبات الوطنية أو من يقود الأندية ربما اعتدنا بأن يكون نجم سابق مارس اللعبة لكن إذا ما أشرنا إلى ديلافوينتي وربما إلى سكولوني ليس هم تلك الأسماء الكبيرة في تاريخ كرة القدم نعم لديهم تجارب على مستوى الأندية وربما سكالوني خاض تجربة في ديبورتيفو لاكورونا خاض في لاتسيو الإيطالي أتلانتا ربما لكن في النهاية ليست تلك الأسماء إذا ما قرنت بأسماء في الأرجنتين وليس تلك الأسماء إذا ما قرنت بأسبانيا لكن هما الإسمان اللذان عرفا كيف يتعاملان مع هذه الظروف التي قدم لهما الاتحادين الأسباني والأرجنتيني وعرفا أيضا كيف تشكيل منتخب كبير جدا في تاريخ كرة القدم سواء الأرجنتين أو أسبانيا العنصر الأساسي اليوم كابتن عبد الغني وأنت أخذت تجارب تدريب وأخذت تجارب أيضا الشهادات المتعلقة بمختلف الفئات وصولا إلى الشهادة الأعلى شهادة البرو ربما يرى الجميع أو المسؤولين بأنه من المهم التعاقد مع لاعب سابق أو ربما نجم ربما صاحب اللعبة يكون عنصر مهم وأسهل في فهم العديد من النقاط لكنه ليس شرطا للنجاح
1: بالفعل أبو سيف أنا أتفق معك والواضح هو اللي أمامنا الحين لأنه ديلافوينتي لم يكن ناجحا مع الأندية وناجح مع المنتخب مع المنتخبات ونفس الشيء سكالوني مع الأندية لم يكن ناجحا لكن حقق نجاحات معه والعكس صحيح مع بعض المدربين اللي تلقاه ينجح مع الأندية لكن في المنتخبات ما ينجح فهذا المقياس المعيار أبو سعيد ما عاد فيه هذا مسألة تكوين هو لأن التكوين والكرة الحديثة والأمور اللي المصاحبة للنجاحات متوفرة كثير
0: اليوم ما وهبي في المغرب ليس لاعب كبير في تاريخ المغرب
1: بالضبط أبو سعيد وهذا اللي يساعد في الجانب هذا أن بعض المدربين اللي تلقاهم ما لعبوا كرة لكن العوامل النجاح المساعدة من محللين من أمور كثيرة اللي صارت مصاحبة لإنجاح هذا المدرب لأنه أنت كلاعب سابقا ممكن كان تكون هذه الأمور لأنه يعيش الأمور اللي هي داخل الملعب ونفسية اللاعب ويعني الأمور كل احتياجات اللاعب وتعاملك مع اللاعب
0: يعني كان يقال كابتن عبد الغني بعد المقاطعة كان يقال أنه عالم كرة القدم علم غير صحيح لكن ما نتابع اليوم هو علم
1: صحيح
0: يعتمد على الأرقام ويعتمد على الإحصائيات ويعتمد على كثير من التفاصيل حتى النفسية الطبية كل ما يتعلق بهذه الجوانب التي تدرس يمكن اختزالها في مدرب كرة قدم أو في مساعد مدرب أو في جهاز فني
1: صحيح أبو سعيد وحنا الدليل على هذا حتى قياس المجهود مجهود اللاعب خلال الحصة التدريبية
0: نعم
1: وقياس كل لاعب والنواقص اللي عنده يعني في
0: وهذا علم الأرقام وبالتالي هو علم
1: بالضبط أنا أزكي كلامك لأن أبو سعيد أنا عندك مجموعة لكن في مجموعة عندها نواقص بدنية بشكل معين اللي العلم اللي أعطاك هذه الأمور فهنا صارت الأمور كلها محددة عشان توصل كل واحد لمستواه
2: أبو عمير أنا النقطة المهمة بالنسبة لمدرب منتخب أسبانيا اللي هي نقطة كيف في حالة انتقالية أنك اليوم أنت تمتلك لاعب نفس كارباخال لاعب ظهير أيمن مستوى عالي قدم مستويات كبيرة مع المنتخب الأسباني في حالة أن عدم تقديم المستوى المطلوب يتم إزاحته وقدوم اللاعب بيدرو اللي هو لاعب توتنهام

0: صراعات دائما هو ما يتوفق في الصراعات. عطاء هو اللاعب الاساسي ان بدري يكون في دكه الاحتياط. هذا اليوم دور المدرب، اليوم المدرب اليوم موجود، هو عنده النظره كيف انه هو يجدد المنتخب، كيف يزرع اللاعبين، كيف انه هو يتعامل مع اللاعبين من دكه الاحتياط الى دكه الاساسيين. اليوم من يتوقع ان بدري يكون في دكه الاحتياط؟ اليوم الكل مستغرب، لكن اليوم فابيانو هو من افضل اللاعبين خط الوسط في كاس العالم المنتخب الاسباني. هذا اليوم المدربين نحن اللي نحتاجهم بوسعيد، اليوم من كان مدربين في منتخباتنا الوطنيه، اليوم المدرب لابد يكون عنده نظره للمستقبل، اللاعبين يكون من مغمورين في انديتهم، اللاعب المدرب يعطيه فرصه يكون هو نجم من نجوم المنتخبات الوطنيه. هذا اليوم
1: احنا
0: اللي محتاجين،
1: احنا نحتاج الى مدربين من هذه النوعيه، نحتاج الى بيئه اولا تساعد هذه النوعيه من المدربين التي تملك الصلاحيات وتملك ايضا ادوات النجاح. يعني احنا لدينا ما زالت اشياء كثيره، نواقص عديده، ربما البعض يعتقد باننا وصلنا الى مرحله قادرين على تحقيق النجاح على مستوى المنتخبات الوطنيه، وهذا الامر غير صحيح. ما زلنا في حاله من التوقف عند حاله النتيجه، عندما نرى النتائج جيده نقول نحن وصلنا الى حاله من التطور، وعندما لا تحتضر النتائج نقول احنا واقعنا سيء. لكن على مستوى العمل ما زال العمل سيء، ما زال هناك تخبط في آلية عمل المنتخبات، الأجهزة الفنية، لا يوجد مشروع حقيقي لتطوير فهم كرة القدم وليس تطوير اللاعب. اللاعب محتاج أنه يفهم كرة القدم أولا. من يعطي هذه الأسس الحقيقية؟ عندما نتحدث عن أولمو اليوم كلاعب يتواجد في ربط الخطوط، منتخبات عديدة موجودة، لكن في النهاية هناك أولمو من نجح في أن يحقق هذه المعادلة، لأن هناك تأسيس صحيح، هناك فهم للتموضع، هناك فهم للتحرك داخل أرضية الملعب. المدرب يطلب من اللاعب أن يقف في هذه النقطة، لكن اللاعب هو من يفهم المواقف الخاصة باللعبة. إحنا نفتقد إلى هذا العنصر، نفتقد إلى أن يكون لدينا لاعبين يعرفون كيف يسيرون واقع المباراة. اليوم ما في أحد يجي يقول إحنا عندنا مواهب. المواهب إذا ما سقلت، هذه مو مواهب، هذا شخص يمارس كرة قدم فقط. المواهب تختلف. المواهب اليوم عند منتخب إسبانيا لاعبين بأعمار كوبارسي 19 سنة تشعر بأن لاعب خاض 4 بطولات كاس عالم، وهذه البطولة الأولى لأن تأسس صح. اليوم يامال ضغوطات الإعلامية، التفاصيل اللي حوله، اليوم وجد في بيئة قادرة على أن تحتوي هذه الضوضاء المتعلقة بيمين يامال. برشلونة عندما نجح ميسي في أن يكون نجما على مستوى العالم كان مخرجات لمسية، ويامال اليوم مخرجات اللمسية. لذلك تجد النجومية الفارقة على مستوى العالم عند برشلونة، الفارقة عند الكثير من دول العالم عند برشلونة. لكن هناك نجوم، تجد نجوم في ريال مدريد، في مانشستر سيتي، في كل المنتخبات أو كل الأندية، لكن الفارق لدى لمسية كنموذج في تنشئة اللاعبين وفي صقل هؤلاء لمواجهة هذه الضغوطات تجدها في برشلونة، تجدها في اللمسية، مدرسة تكوينية ليس فقط في فهم كرة القدم بل في فهم الحياة.
2: هناك أبو سعيد لازم نكون واضحين أنه أنت لما يكون عندك مشروع، المشروع هذا مش بس مثل ما تفضلت هو في الملعب أو ما تقدمه داخل الملعب أو المستوى داخل الملعب.
1: أنا ما أدري مشروع كابتن. لا أنا اليوم أنا لاعب الناشئ، أنا أتحداهم في المنتخب. إذا كان في لاعب ناشئين ينضم إلى المنتخب يفهمون كم الوزن، آلية دقات القلب أو أي فحوصات أخرى تقام للاعب الناشئ اليوم. ما في
2: أبو سعيد، أنت تتكلم على الناشئ، أنت تتكلم على الفريق الأول
1: حين بس الناشئ اليوم أنت الأسس الحقيقية للاعب تريد أن تكون فيه القدرات العضلية، يجب أن تبدأ من الناشئين.
2: أكيد أكيد، حتى أنا مثل أنا أركز على الكلمة اللي مهمة جدا اللي تغافل عليها كثير، اللي أنت ركزت عليها، اللي ما متواجدة حتى على مستويات عالمية في أندية أخرى، هو المحيط اللي يحمي هذاك اللاعب اللي انت تشوفه نجم. لانه عدو النجم هو المحيط، واذا ما حماك المحيط مثل ما صار نفس الشيء، يعني ما صار ميسي في حمايته اللي مر من امور كثيره، نفس المسار اللي رايح منه نفس الشيء لامين يامال، لانه فتره من فترات لو ما موجود برشلونه كان انتهى على كثير من الامور. ابو سعيد كثير من الامور، اخرها هو ظهوره في البحر مع حاجة، يعني الأمور اللي هي مصاحبة اللي تأثر عليه هذه، حتى وبالنسبة للشكل اللي تعرض عليه حتى على مستوى الأمور السياسية، كانت تنهي مساره الكروي. لكن

0: كاين الحماية والتتبع كان لها دور على لأن هذا خدمة، هذا الناس يشوفوا كأنه مشروع وطني يعني متكامل. ما احنا نتكلم على ايش الموهبة، ايش الإمكانيات اللي عند اللاعب كفنيات كمهارات، اللي راح زيادة على هذا انك انت تسقلها بالاتجاه اللي انت تريده وبالشكل والنوعية اللي انت تريد من هذاك اللاعب كيف يكون. هذا الشيء كله ابو سعيد ما يجي من فراغ ابو سعيد. احنا ما جالسين ما فيها عشوائية. نحن اذا نتكلم مش على يمين يامال وبس، يمكن ثمانيه نفس يمين، اللهم يمين يامال اعطاه الله الموهبه، اما سبعه مثله موجودين في المنتخب الاسباني في مراكز اخرى، لكن طالما هو مهاجم ومهاري فاخذ مثل ما تقولوا الاهميه اكثر. على عكس اذا تكلمنا على يمين، هناك نتكلم على كوبارسي نفس الشكل نفس النجوميه، لكن هذا مدافع هذا مهاجم. هذه امور مهمه جدا.
1: هو نقطة مهمة بالنسبة لإذا نحن نريد نستفيد من هذا النجوم من هذا البطولة، كيف نحن ناخذ منها الإيجابيات أو حتى السلبيات، كيف ندرسها بشكل صحيح عشان تفيد اليوم الكرة العمانية أو الكرة العربية أو الكرة الخليجية. اليوم لازم نستفيد من هذا النجوم الموجودة أمام عينينا، بنلاحظ بنشوف نشاهد كيف التأثير، إن كان التأثير الضغوطات داخل الملعب أو حتى التأثير الخارجي من ناحية الإعلام، كيف يتعاملون مع هذه الضغوطات الكبيره بالنسبه للعبه كره القدم. اليوم نحن نتمنى في منتخباتنا او حتى اداره الاتحاد العماني ان كيف تثقف اللاعب من ناحيه، اول شيء ثقافه ان كان من ناحيه فنيه، ثقافه من ناحيه بدنيه، ثقافه من ناحيه كيف يتعامل خارج الملعب، كيف انه يتعامل. نشاهد انديتنا ان هي كيف تهتم في اللاعبين. اليوم فقدنا لاعبين كثار صراحه خلال 5 سنوات الاخيره، كانوا لاعبين نجوم قدموا مستويات في سنة وسنتين بعدين
0: اختفوا
1: بطريقة أو بأخرى، يعني ما حصلوا هذاك المساعدة اللي أنت تذكرها، إن كانت من ناحية كميسي أو لامال، كيف المحيط كيف ساعد هذا اللاعب، كيف أنه يتغلب على المشاكل اللي كيف أنه هو. اليوم نحن اليوم إذا بنذكر أسامي، اليوم أنا أحس بخاطر اليوم لاعب نفس صلاح الحيائي كيف تعامل مع هذه الضغوطات، لعب خسرناه في أهم مباريات بالنسبة للتاريخ الكرة العمانية. إذا لاعب نحط في حالة إصابة، إن كان عدم تأهيله بشكل صحيح، عدم علاقة بشكل صحيح، إن كان حل بانخفاض مستوى، كيف تتعامل معاه، كيف يرجع مستواه بصورة جيدة. نحن عندنا الحلول كلها إقصائية، يعني لاعب
2: إحنا كابتن فوز اليوم عندنا واحدة من أهم النواقص الحقيقية في عالم كرة القدم، وهي المتعلقة بالجي بي اس، يعني الصدرية الخاصة باللاعبين اللي تحلل أداء اللاعب اليوم وتعطي أرقام للمدربين أو حتى للأجهزة الفنية في المنتخبات. يعني هذه سترات معروف الهدف منها هو ارتداء اللاعب أثناء المباراة، تقيس المسافات المقطوعة، السرعة القصوى، معدل ضربات القلب، مستوى الجهد البدني، ولكن هذا الشيء احنا مش قادرين نطبقه عندنا. ثم نقول ان احنا نريد ان نطور كرة القدم، نريد ان نطور اللاعب، نريد ان ننتقل الى مرحلة جديدة من الاحتراف. اليوم ما في احد ما يطبقها على مستوى العالم
1: بس
2: في دقيقة.
1: في دقيقة ابو سيد بخصوص هذا الموضوع، ان المدرب طارق السكتي ويتكلم في هذه النقطة، وان شاء الله خلال هذا السنة كل الاندية بتتعامل مع
2: ممتاز.
1: هذا الجهاز بيكون متواجد معنا في الاتحاد العماني، وان شاء الله يكون
2: ممتاز. وهذا الشيء اللي ينعكس في حالة التطور اللي نتمناها في المستقبل لواقع كرتنا العمانية. احنا ادركنا الوقت، شكرا كابتن فوزي،
1: شكرا
2: كابتن عبد الغني ابو عميرة، شكر ايضا موصول لمستمعينا الاحبة ومن شاركنا ايضا في البرنامج عبر الهاتف. اكيد مواجهة كبيرة لعشاق الارجنتين وعشاق اسبانيا، هناك بطل واحد وتاريخ جديد يضاف في بطولات كأس العالم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك، في الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد، وهذا جحن الحضري يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا ممتعة وأسبوعا مليئا بالنجاح والفرح. إلى اللقاء.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. هجوم أمريكي على نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. عشرات الشهداء والمصابين جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. مركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام. قالت الولايات المتحدة إنها شنت هجمات استهدفت نقاط مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوية وقدرات بحرية إيرانية. من جانبها قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان. كما ذكر الحرس الثوري الإيراني أن 4 سفن مخالفة حاولت عبور ممر وصفته بغير آمن في مضيق هرمز وتم استهدافها بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة عنه. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المنظومات الدفاعية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية. وقالت القيادة العامة في بيان لها إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي، كما هابت بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الغاشم والإبلاغ عنها فورا. استشهد 35 فلسطينيا وأصيب العشرات إثر تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال، مشيرة إلى مواصلة الاحتلال استهداف المناطق القريبة من تلك التي يفترض أنها آمنة مع تصاعد المجازر وإبادة عائلات بأكملها. وأضافت الوزارة أن القطاع الصحي في قطاع غزة يعيش حالة انهيار غير مسبوقة مع تجاوز النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الجراحية بسبب استمرار منع الاحتلال إدخالها. بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة إلى واشنطن في خطوة تهدف إلى حشد الدعم الأمريكي لتثبيت الاستقرار في لبنان. وتتصدر ملفات الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وتثبيت اتفاق 26 من يوليو الماضي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل جدول مباحثات الرئيس اللبناني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر يوم الثلاثاء المقبل. شنت روسيا هجوما كبيرا بالصواريخ الباليستية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت السلطات في كييف إن أكثر من 20 صاروخا استهدفت المدينة ومحيطها، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، مشيرة أنها تلقت بلاغات عن وقوع انفجارات وأضرار في عدة مناطق، وإن حرائق اندلعت في سيارات ومبان سكنية وحكومية مع سماع دوي عشرات الانفجارات، بما في ذلك الناجم عن أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء العاصمة كييف. يأتي هذا بعد يوم من مقتل وإصابة العشرات من الجانبين في هجمات متبادلة استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة. أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا قد ارتفع إلى 2267 حالة، منها 893 حالة وفاة، ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بعد تسجيل 86 إصابة جديدة و29 حالة وفاة في الساعات 24 الماضية. مجالات التعاون وفرص تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية ناقشها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال جلسة مباحثات مع معالي بكاري ياو سانغاري وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر بوزارة الخارجية.
واتفق الجانبان على متابعة إنجاز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتشجيع وتحفيز مزيد من التبادل والتواصل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري وبناء القدرات تحقيقا للمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. كما تبادل الوزيران خلال المباحثات وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم سعادة ديريك لولكا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة دورنا ثاريال سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية المعتمدين لدى سلطنة عمان لتوديعهما بمناسبة انتهاء فترة عملهما. وعرب معاليه عن تقديره لجهود السفيرين التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية، وتمنياته لهما دوام التوفيق والنجاح في مهامهما القادمة. نفذ البرنامج الوطني للتشغيل بالشراكة مع أكاديمية السلطان قابوس البحرية حلقة عمل للتعريف بالمبادرة الوطنية النموذج الوطني للانتقال من المدرسة إلى العمل، بمشاركة مسؤولين وممثلين من القطاعين الحكومي والعسكري والقطاع الخاص. وتهدف الحلقة التي أقيمت بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الشركاء ضمن منظومة التعليم والتدريب والتشغيل، وبناء مسارات انتقال أكثر كفاءة من المدرسة إلى العمل، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية وموائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. وتضمنت عرضا تفصيليا للمبادرة تناول مرتكزاتها الرئيسة الهادفة إلى بناء الجاهزية المهنية وتعزيز الهوية المهنية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية، بما يسهم في موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة منظومة التشغيل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. أعلنت وزارة التعليم عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 خلال الفترة من 21 من يوليو حتى 1 من أغسطس، بالتزامن مع جاهزية 47 مركزا للدعم الفني بمختلف المديريات التعليمية في المحافظات لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية للطلبة وأولياء أمورهم خلال هذه المرحلة المهمة. وأوضحت الوزارة أن فترة تعديل الرغبات تمثل فرصة للطلبة لمراجعة برامجهم الدراسية وإعادة ترتيب خياراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستقبلية. عزز قطاع الاتصالات جاهزيته لموسم خريف ظفار 2026 بتنفيذ حزمة من المشروعات شملت تركيب 29 محطة اتصالات جديدة لتوسيع وتجويد التغطية في مختلف المواقع، وتركيب 13 محطة جديدة في طريق السلطان سعيد بن تيمور لضمان اتصال مستمر وآمن لمستخدمي الطريق. كما تم ترقية 40 محطة إلى تقنيات الجيل الخامس لتعزيز أداء خدمات البيانات والاتصال، ورفعت سعة 58 وصلة لضمان سرعة واستقرار الاتصال. كما رقيت خطوط نقل 30 محطة لتجويد كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية. وفي إطار الاستعداد للمواقع التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوار خلال الموسم، تم نشر 38 محطة اتصالات متنقلة لتعزيز التغطية واستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدام خدمات الاتصالات. أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الحملة الإعلامية والترويجية مر علينا الدقم بالتزامن مع موسم خريف ظفار للتعريف بالمقومات السياحية والطبيعية والخدمية التي تتمتع بها الدقم وتشجيع المسافرين والزوار على التوقف فيها واستكشاف تجاربها المتنوعة.
وتركز الحملة التي تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس على تقديم الدقم بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين السياحة البحرية والطبيعية والعائلية وإبراز تجارب الضيافة العمانية والمبادرات والمشروعات المحلية بما يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية والخدمية العاملة في المنطقة. وتتضمن الحملة إنتاج ونشر محتوى إعلامي ورقمي متنوع عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعاون مع صناع المحتوى والمؤثرين للتعريف بالمقومات السياحية في الدقم وإبراز تنوع التجارب والأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها خلال فترة الصيف. حقق مشروع عماني لإنتاج وتسويق زيت زيتون الجبل الأخضر إنجازا دوليا بحصوله على 3 ميداليات ذهبية في أبرز مسابقات زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى العالم، في تأكيد جديد على جودة المنتج العماني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. وحققت العلامة التجارية أليو هذا الإنجاز بفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة أبو ظبي الدولية لزيت الزيتون ومسابقة جنيف الأوروبية الدولية لزيت الزيتون والمسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون، أبرز المنصات العالمية لتقييم زيت الزيتون وفق معايير دقيقة تشمل الخصائص الكيميائية والحسية بإشراف لجان تحكيم دولية متخصصة. أشار المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان والمناطق الصحراوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، يبدأ تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم ويستمر خلال يومي 20 و21 من يوليو الجاري لتتراوح بين منتصف ونهاية الأربعينيات، وقد تقترب من بعض المناطق من 50 درجة مئوية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. هجوم أمريكي على نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. عشرة الشهداء والمصابين جراء استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. مركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: أيها الوردة المعضوضة بالزمان، الروح خجولة، هكذا قالت امرأة بينما كانت الجدة تحتضر. ولأن الروح خجولة فقد غطي الوجه بلفاع خفيف، حينها فحسب تسللت الروح الخفيرة المتوردة بالحياة، انطلقت بعيدة مخلفة وراءها الجسد الخائر، ومودعة إلى الأبد مسكنها، قوقعتها، قلعتها الهزلية. ما أجملك أيها المحتضر المحطم القوى، وأنت مستلق على فراشك وأحفادك وأبناؤك يتحلقون حولك، بينما أنت كأنك على ظهر سفينة أو في نافذة قطار، تلوح بيديك الضعيفتين يمنة ويسرة مثل ساعة تتكتك، مؤرجحة بندولها، قائلا لهم برومانسية حالمة: سنلتقي يا أحبائي، وداعا يا أعزائي. قال لأبناء عمه اليتامى: انتظروا قليلا، فبعد أن أرث عمكم، أي والده هو، بعد أن أرث هذا البخيل اللئيم ستعيشون في بحبوحة ورغد من العيش. لكن الذي حصل هو أن الوالد عم الأبناء هو الذي ورث راتب الابن وسيارته. حبل ورأس متدل تحرسهما شجرة سمر في أقصى الحارة، ماذا تنبئ هذه العناصر الماكرة سوى أن الحياة قد دبرت مكائدها بموت لم يكن في الحسبان، وبشاعرية ممتزجة بالخاطف والعادل. ماذا لو منحتك الحياة الشباب الأبدي وأعطتك الشقاء الخالد؟ ماذا لو منحتك المال وكنز اللآلئ والجواهر وسلبتك السعادة؟ ماذا لو منحتك السلطة والسيادة وأجلستك في بئر الخونة والسماسرة والمتعطشين للدم؟ ماذا لو لم يتخاصم الورثة؟ هل كانوا سيحصلون على أي شيء من الغنيمة؟ يريدون لك أن تكتب شعرا صافيا، كأنك سان جون بيرس وقد تعثرت قدماه وسقط في قدر حساء كثيف بالملفوف. يريدون لك أن تخلع عليك وأن تصعد إلى القلعة التي تهرأت لها ملابس ريلكا بعد أن استغرقه النظر في بوذا وأورفيوس. يريدون لك أن تكتب شعرا غارقا في الصمت، كأنك كاهن يترذل في جلال المحاريب. يريدون لك أن تكتب شعرا عن الموت الحي، بينما الحياة الميتة لا أحد يكترث بقيثارتها المسمومة وصمتها الهادر. على شاكلة حكمة الصباح المدرسية أكتب عظة الصباح المدرسية الخالية من أي عظة. كم أنا سعيد هناك يا أصدقائي في قبر الورع الشاسع، الديدان تحبل بي وأنا ألقمها الفطيرة، الفطيرة المرتابة باللون الأبيض. ذهب صديقي إلى القرية ليبني بيتا يطل من الجهة الشرقية على كمان وبيانو وناي المقبرة، حيث أمه وصديقه وصرارات الليل تعزف الحنين والقمر المسافر. ومن الجهة الغربية يطل البيت على الأشجار والساقية التي يتحول فيها الماء إلى شاعر فضي يعدو وراء العصافير. ما الفرق بين القطرة والحياة؟ ما الفرق بين البذرة والموت؟ لأن الميت لا يرى بعينيه، فقد خبى النظر فيهما وتشكل على هيئة ماعونين صغيرين كي يتلقيا من خلل التراب شعاعا شمسيا أو خيطا مطريا. ولأن الميت لا يرى بقلبه، لأن قلبه قد توقف عن الخفقان واستقال من دور الطبل الضارب ليل نهار، فإنه يرى بإظفره الذي ما يزال ينمو كأي نبات ضال خارج عن قانون القطيع، يرى بشعرته التي ما تزال معبأة بالسخرية والضحك والمفارقات والأضداد. غدا ستنسحق تحت وطأة حذاء غليظ، فدعك من إنزال حذائك على نملة مصرصار وجندب، دعك من سحق ورود الحياة أيها الوردة المعضوضة بالزمان. أيتها الوردة المعضوضة بالزمان.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، في عام 407 شهدت عمان قيام الإمامة الأباضية الرابعة، والتي تعتبر من أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان عبر تاريخها، وقد جاءت هذه الإمامة استكمالا للإمامات السابقة التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة. وقد شهدت هذه الإمامة الإمام الرابعة العديد من الأحداث التي كان لها دور كبير في التاريخ العماني، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العلمية، بالإضافة إلى الخلاف الكبير بين ما يعرف بالمدرسة النزوانية والمدرسة الرستاقية، وكذلك بعض الصراعات الداخلية في عمان. كما شهدت الإمامة الرابعة نشاطا علميا ملحوظا أسفر عن ظهور الكثير من المؤلفات العمانية في مختلف المجالات، وتنافس بين العلماء في ذلك. وللحديث أكثر حول هذه الإمامة والأحداث المرتبطة بها، يسرنا أن نستضيف الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، ليبحر بنا في هذه الحلقة مع مجموعة بارزة من التفاصيل والمحاور التي أعددناها لكم من خلال هذه الحلقة، التي عنوناها بعمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ونعود لكم مع ضيفنا العزيز، نرحب به وننطلق مع أولى محاورنا لنتساءل ونتحدث عن قيام الإمامة الرابعة. أهلا بكم مجددا في برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة.
1: عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة. بداية نرحب بك دكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، أهلا بك في استوديو برنامج من التاريخ العماني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يشرفني أن أكون ضيف حلقتكم هذا المساء.
0: أهلا بك، وننطلق في أولى تساؤلاتنا في المحور الأول، قيام الإمامة الرابعة. في البداية نتحدث عن تحديد الفترة الزمنية للإمامة الرابعة، متى بدأت ومتى انتهت؟
1: الإمامة الرابعة بدأت في بداية القرن الخامس الهجري وانتهت نهاية القرن الخامس الهجري، وبالتفصيل بدأت عام 407 وانتهت عام 579. بدأت بالإمام الخليل بن شاذان وانتهت بالإمام موسى بن أبي المعالي كهلان بن موسى المنحي.
0: جميل، إذا نتحدث أيضا عن الفترة الانتقالية ما بين نهاية الإمامة الثالثة وبداية الإمامة الرابعة.
1: الإمامة الثالثة انتهت سنة 342، هناك فارق حوالي 65 سنة بين الإمامة الثالثة والإمامة الرابعة،
0: بين نهاية الإمامة الثالثة وبداية الإمامة الرابعة.
1: نعم، حوالي 65 عاما، حتى يعني وصفها أحد العلماء بأنها أصبحت عمان بلاد كفر، كفر نعمة وليس كفر شرك، يعني كناية عن الذين أسادوا عمان وحكموا عمان في الفترة التي أشرنا إليها وهي 65 سنة من قبل البويهيين ومن قبل أيضا ولاتهم الموجودين في عمان مثل والتدخل أيضا القرامطة وبنو مكرم، هذه هؤلاء الناس الذين أيضا حكموا في فترة يعني بنو بويه الذين تبوأوا الحكم في شراز كعاصمة لهم وسيطروا على بغداد كأمير أمراء للدولة العباسية.
0: جميل، ما هي أهم الأحداث المتعلقة بهذه الفترة الانتقالية والتي ذكرتها أنها يعني مدة
1: 65 سنة؟
0: نعم.
1: هذه الفترة طبعا يعني مليئة بالأحداث، أهمها أن دولة بني وجيه التي تبوت الحكم بعد بنو سامة، لأن دولة بنو سامة انتهت سنة 317، ويوسف بن وجيه استولى على الحكم بدلا من أحمد بن هلال، وفي نفس الوقت هناك إمامة الثالثة، يعني فيها ازدواجية بين دولة بن أسامة والإمامة الثالثة. الإمامة الثالثة انتهت في فترة يعني كما قلنا 342، بينما استمرت دولة بن وجيه إلى عام 54. حدث صراع هناك، الصراع هذا أدى بتدخل الدولة بنو بي أول مرة، ويعني لأن نافع مولى يوسف بن وجيه استعان ببن بويه ببغداد
0: البوهيين،
1: وفي نفس الوقت أن العمانيين استعانوا بالقرامطة في الإحساء، وتدخلوا القرامطة لصالح العمانيين نتج عنها قيام إمامة، إمام واحد وهو الإمام حفص بن راشد، وأنا عديت إن حفص بن راشد بن الوليد الكندي، هذا الإمام الذي من الذي انتخب بتوافق العمانيين مع حماية من قبل القرامطة، يعني يحكم حتى 64، يعني من 54 حوالي 10 سنوات، وقتل هذا الإمام عن طريق يعني قادة الدولة العباسيين. في نفس الوقت إن تدخلوا العبا بن بوي في عمان وعينوا عليهم أيضا ملك أو حاكما، وأيضا قتل في 63، ومما أدى إلى أن الدولة
0: قتل من خلال البويهيين أيضا.
1: لا، هو محمد النبهاني هذا يعني قتل، لا، في ثورة قامت بها في عمان، ثورة سموها الحلاق، قامت ثورة فقتل الوالي بن أبويه النبهاني، ولكن تدخلت الدولة العباسية بن أبوي يعني قادتهم وقضوا على الإمام حفص وتتبعوه في أماكن كثيرة، كأنه نزل في بداية الأمر إلى دغمر كما ترى الروايات، ثم نزل على وادي الطائين، وانتهى به المقام إن الإمام انتهت دولته وقتل قائده واحد اسمه ورد، وهو بعد محاولات أرادوا العمانيين أن يعيدوا انتخابه ويسألوا الشيخ البسيوي أبو الحسن عن هل إمكانية نعيد إمامته، فيبدو أن الإمام كان العلامة البسيوي كان رأي غير ذلك، لهذا الإمام حفص ترك عمان وذهب إلى اليمن وظل هناك طبعا في حضرموت، وظل هناك مدرسا للدين الإسلامي. بينما هنا في عمان أصبحت تحت يد بن أبوي، وعينوا عليها واحد اسمه استاد هرمز. استمر هذا استاد هرمز حتى منتصف 75، ولهذا أيضا حدث إشكال بين حكام بن أبوي بين بغداد وشراز، فطمعوا على بعضهم بعض، والذي يحكم شراز أحيانا يكون له السيطرة على عمان.
0: يعني فكان الخلاف في السيطرة على عمان
1: خلاف لا خلاف لا لا هو خلاف خلاف يعني خلاف بينهم، لكن أحيانا يكون الوالي الذي على عمان يعين من بغداد مباشرة، وأحيانا يولى من شيراز. ولما اختلفت الأخوين يعني كان يعني همهم أيضا يسيطروا المنتصر يسيطر على عمان، ولهذا قبض على أستاذ هرمز، وتدخل القرامطة للمرة الرابعة هنا في هذه الفترة، لكن ما نعرف إلى أين نهايتهم يعني لصالح من. على العموم إن أصبحت هناك فترة لمدة تقريبا 15 سنة لا نعرف الولاء. لا هو ليس فراغ، إنما ما أعطونا مؤشرات أسماء الحكام أو الذين الولاة خلينا نقول عنهم يعني الذين حكموا عمان خلال 15 سنة قبل ظهور بني مكرم سنة 70 90. فظهرت لنا أسرة بني مكرم، عين هنا أبو الحسين، ثم توارث أبنائه واختلفوا في النهاية في سنة 32 وانتهت دولة بني مكرم، وبعدها بكذا سنة يعني انتهت دولة بني أبوي كليا من عمان. هنا الضعف الذي حدث وضعف الولاة، استغل العمانيون هذا الضعف فانتخبوا لهم إمام وهو الخليل بن شاذان بن الخليل بن شاذان،
0: الذي كان أول أئمة الرابعة.
1: يعني هناك لغط، هل هو 407 وفي النص بضعة و400، والبضع دائما حددوا بين 3 و7، لكن لما يقول العلماء على أن عمان ظلت بلاد كفر نعمة خلال 65 سنة بين الإمام الثالثة والإمام الرابعة، فأن الاستنتاج أن سنة 407 هي التاريخ، لو نحن أضفنا على 432 أضفنا عليها الفترة هذه تطلع حوالي 407.
0: جميل. تساؤل آخر دكتور سعيد، كيف ظهرت الإمامة الرابعة بالتحديد؟ نتحدث عن الظروف، الأسباب التي تطرقنا إلى بعضها، ربما الدوافع التي أدت إلى قيام هذه الإمامة.
1: أولا الوضع السياسي في المنطقة الخليج كل، سواء في بغداد أو شراز، لأن هي أصبحت المهيمنين، وأصبح القرامطة في فترة في الإحساء ضعيفة، خصوصا لما ماتوا زعماءها الكبار. وبصرف النظر عن معتقد الديني، إنما نحن نتكلم عن معتقد السياسي والعسكري، وهناك توافق بين الدولة العباسية والقرامطة، وحتى عملوا مجالس بينهم وسكوا عملة الاثنين مع بعض، ولذلك يعني عمان دفعت الخراج إليهم من أجل الحماية. والحماية يعني لأن نحن نعرف أن الذين يعني القرامطة هم عرب، بخلاف أن يكون من شراز حكمها، وهم غير أصول عربية سواء من الديلم أو غيرهم. وفي النهاية إن إن إن لابد السياسيين في عمان لابد أن يستغلوا أي فرصة. هذا الاستغلال كما ذكرنا إن ولاية بني مكرم سنة 90-32 ضعفت في النهاية، مع العلم أن أبو الشجاع الحاكم الأول مات في حوالي 28، لكن الضعف الذي أتى به استطاع العمانيون يعني يستغلوا الظروف الداخلية وطبعاً
0: واستقلوا بنفسهم
1: واستقلوا في نفس الوقت. لا بل إنه حاربوا في النهاية، وصل بهم إنهم دخلوا في حرب وكذا، وأيضا استعانوا بآخرين. انتهى به المقام إن الخليل يعني حكم حتى سنة 25، ثم بعد ذلك انتخب الإمام راشد بن سعيد وحمل اللواء حتى قضى على يعني دولة بن مكرم ودولة بني بوي في عمان سنة 442 تقريبا يعني.
0: جميل. نتطرق للجوانب الجغرافية لهذه الإمامة دكتور سعيد، من حيث المدن التي كانت تسيطر عليها، ما هي أبرز المدن العمانية التي كان لها دور كبير في عهد هذه الإمامة؟
1: حنا بالأساس نقول إن منطقة داخلية هي الأساس، وصحار يعني أيضا جو يعني السلوقيين الذين وصلوا إلى الحكم أيضا بعد بن أبوي وصلوا إلى صحار ودخلوا في حرب طاحنة، لكن الإمام نجح في إنهاء الدولة وتخريب صحار كما قال، قال لأنها لا تصلح. ولذلك في القرن الرابع والقرن الخامس أهملت الماء بالحقيقة. يعني ابن خلدون أشار لنا على هناك في قلهات حاكم من بني الجولندا اسمه زكريا، وحكم 448. إلى متى حكم؟ حتى أشار هو قال إنه العمانيين الداخل يطيعوه في له لمكانته، لكن هل هو سيطر على الداخل أما طاعة فقط؟ في نفس الوقت حنا نرى إن الفترة هذه فترة راشد بن سعيد الذي مات 45، وجاء ابنه حفص بن راشد، حفص بن راشد بن سعيد، فحكم فترة زمنية يعني حتى 72. ولهذا لا نجزم إن السواحل العمانية
0: كانت تحت سلطة الإمام الرابع،
1: يا أما أن تكون في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان تفقدها، لأن الأطماع كثيرة على الخليج العربي
0: بسبب الموقع،
1: ولأن الوضع السياسي هكذا. الوضع السياسي حتى لو نتصور نحن ونقل إلى العصر الحديث في وقتنا الحاضر نجد الوضع السياسي إذا لم تكن أنت يعني هناك شبه حماية أو اتفاقيات أو نحو ذلك ما بتكون تعيش بمفردة، لأنك أنت في دولة استراتيجية ومهمة
0: وتحف العديد يعني من الأطماع.
1: نعم، ولهذا الناس تطمع فيها بكثرة. ولهذا يعني نقول إن عمان منذ فترة زمنية قبل التاريخ لها هذه المكانة، لما كان بداية تصدير يعني تصدير النحاس وغيرها وتسيطر على المضايق إلى آخره. وفقدنا إن السومريين والساسانيين كانوا يتنازعون عليها وكادوا تدخل في حروب، وإن كانت وصلت أحيانا الساساني وصلوا إلى اليمن، لكن نقول إن في هذه الفترة لابد يكون مساندة. ونحن نعرف أيضا إن العلماء يعني الأئمة والعلماء الذين ما هم أهل الحل متشددين في الأمور هذه كثيرا، والتشدد هذا جاء على أن يعني لأن مربوط بالوحدة الوطنية أو وحدة المجتمع والطاعة، هذه كلها تساهم في ذلك. إذا هذه الوحدة فيه نوع من الاختلاف وتضعضع الكلمة
0: تفقد الدولة مكانتها،
1: تفقد الدولة مكانتها، لأنها أيضا مبنية على نظام قبلي.
0: جميل.
1: هذه هي الفترة يعني
0: إذا نذكر بعض المدن العمانية الأبرز على الإطلاق في إدارة
1: نعم نقول يعني هذه نزوة وسمايل وإزكي

0: منطقة الخوض، واصطدم بالجيش وقتل الوالي، لكن في النهاية إن هذا الملك هزم ويعني رجع إلى صحار، وكان نيته أن يستولي على الداخلية، لكن ما فلح هذا الإمام في زمن محمد بن غسان بن عبد الله الخروصي.
1: جميل، ننتقل إلى تساؤل آخر. في عهد الإمام الرابعة كان هناك خلاف كبير بين المدرستين النزوانية والرستاقية، نود أن نوضح للمستمع الكريم حقيقة هاتين المدرستين وأهميتهما والانقسام الذي حدث بينهما.
0: هذه المدرسة يعني تولدت بعد عزل الصلب بن مالك، وخرجت لنا ثلاثة آراء في بداية الأمر. رأي يرى على أن الصلب بن مالك على حق، وأن إزالته أو عزله غير صائب، والرأي الثاني على أن موسى بن موسى وراشد بن النضر كان محقين، لأن الإمام الصلت كبير، وأن خوفا على ضياع الدولة فطلب منه الاعتزال فاعتزل. ورأي ثالث هو الواقفون، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء،
1: المحايدون
0: نسميهم في المصطلح الشرعي الواقفون، ولا نسميهم المحايدون. وجهة نظرهم إن الأمور يعني كفانا الله
1: إليه،
0: يعني كفى الله يعني
1: المؤمنين
0: شر الهلمون، وانتهت المسألة. لكنها تعاظمت في بداية القرن الرابع الهجري، وكان الشيخ ابن بركة كان من الذين ينادون بهذه المدرسة، مدرسة المؤيد للصلب بن مالك. وترى إن هناك أو ما ظهر في بداية هذا القرن الولاية والبراءة. لما ظهرت الولاية والبراءة بدت يعني نحن ولاء للصلب بن مالك، والذين لا يرى يعني إذن هم في البراءة، وهكذا. على العموم إن هناك من مؤيد مدرسة سموها مدرسة الرستاقية لابن بركة، الذي يؤيد الصلب بن مالك ويراه على حق، وإن الذين يراه على باطل، وتلميذه هو البيسيوي. وهناك مقالات كثيرة لا زالت موجودة ومطبوعة، بينما الرأي الذي مع
1: المدرسة
0: النزوية نخرج شوي قليل، نقول إن المدرسة التي مع تؤيد موسى بن موسى وتؤيد العزل، هذه لها بعض العلماء مثل ابن جعفر وغيره، لكنها اختفت، ما يريدوا يدخلوا في صدام، لأن القضية قضية انتهى، يعني عزل الصلت ومات الصلت وما قتل موسى وراشد بن نضر عزل ولا آخر الكلام هذا. فنحن الأولى بأن السكوت ظهر في هذه في هذا الوقت المدرسة التي أشرنا إليها، وهي المدرسة الواقفة أو الرأي الواقف أو المحايد، وتبناه أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي،
1: وتجاوز عن الأحداث السابقة،
0: وهو رأى أن نتجاوز، ليس من الضرورة أن نقعد نسأل. هناك قال يعني من قال لابد أن تسأل إذا في مدينتك أنت إيش رأيك، تقول كذا وكذا، تسأل هل على حق ولا ما على حق، إذا ما
1: من باب ردم الفتنة،
0: يعني إذا لم تجد في بلدك عليك أن تسافر إلى بلد ثاني وتحصل علماء وسالهم إلى آخر. فأبو سعيد الكدمي قال لا داعي لهذا الأمر، ولا داعي اللي يدخل في ذا، والولاء تكون في القلب والبراءة تكون في القلب، وتنتهي المسألة هذه. وتعالوا نسوي ما يسمى بكتابه الاستقامة، تعالوا نستقيم ونترك الأمور الذي كذا. حتى إن اللي بيسوي رد عليه قال الحجة على من أبطل السوال، لأن لا يرى إن الناس تذهب وتدور وتسأل عن الولاية والبراءة، هل نحن في الولاية ولا في البراءة. هذه الآراء يعني الفقهية تبلورت ودخلت على القرن الخامس. حاول راشد بن سعيد يوفق ونسكت عن هذه الأمور، وتبنى رأي أبو سعيد الكدمي طبعا، وسووا رسالة ووزعوها، والذي وقع فيها وقع وكأنهم موافقين على هذا، يكون نحن ننسى الماضي ونبدأ جديد، ونبدأ مدرستنا جديد، وخلاص ننتهي بالأمور هذه. يعني لأن كما قلت ابن بركة تنسب إليه رستاق، مع العلم أن ابن بركة لم يعيش في

0: رستاق.
1: وأبو سعيد الكدمي في نزوة ونسبت مدرسته إلى مدرسة النزواني، صارنا أصبحوا نزواني ورستاخية. ظل سعيد راشد بن سعيد ثم ابنه حفص حتى 72، ثم انتخب راشد بن علي في 72، لكن صار حدث معا في عصره، ويبدو أن العلماء والذين موجودين احترموا رأي راشد بن سعيد لمكانته، وله يعني لمكانته السياسية، أنه أنقذ عمان وأنه قضى على البويهيين وأنه كذا كذا، فبدأت تحترمه واحترمت ابنه أيضا فيما بعد. حتى 72 لما انتخبه راشد بن علي صار خلاف، وقدم راشد بن سعيد توبته، عمل توبة موجودة في الكتب، ولكن
2: لو نتحدث عنها بتفصيل بسيط،
1: يعني التوبة هذه عامة، يعني لا ندري السبب الذي دعا إليه، لكن طلب العلماء منه توبة فتاب وكتبت التوبة، وردوا على الذين أيضا ردوا على هذه التوبة، لكن تمخض في سنة 6، يعني بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات من حكمه، يبدو أنه غير راضين عليه، فانتخبوا إمام، وبدينا إمامين، أحدهم في الرستاق والآخر في
2: نزوة، وعاد الشقاق القديم،
1: فأصبحنا هنا إمامة وأصبحت هناك إمامة،
2: إمامتان متضاربتان،
1: إمامة تتولى مدرسة النزوانية، وإمامة تتولى المدرسة الرستاقية، لكن ليست يعني على العمومية، يعني ما معنى لا يفهم من ذلك إن الإمام الذي نصب في الرستاق يتبنى المدرسة الرستاقية، أو الذين نصب في نزوة يتبنى المدرسة، أحيانا يكون عكس، فهذه الذي حدث وعانينا فيه كثير، وحاولوا القبائل مثل بني نبهان أن تتدخل، لأنها لما تكون ضعف في الإمامة واختلاف الكلمة
2: يتدخلوا لحل الخلاف،
1: الاستيلاء عليه والقضاء عليهم على الإمامة كليا، ما يريدوا حاجة بالإمامة، إمامتين
2: الجميل.
1: لأنهم أيضا قروا في الشرع، وهناك علماء من الذين يأيدوهم أحيانا، قروا في الشرع إن لا يجوز يكون إمامتين، فهذه ظلوا على هذه الحال حتى أفاقوا عندما تدخل كل من خردل وبن سماعة وأخيه جبر، فاستغلوا موقع وفاة محمد بن قنبش واستولوا على نزوة، هذاك استولى على سمايل، طبعا هلا النباهنة ليس النباهنة العتيق للدولة صاحب الدولة، إنما هؤلاء الناس من من من طي، وهو أصلهم من بوهلة من سمايل، يعني لنا كثير في سمايل هم بني نبهان، نبهاني والسعدي وكذا، كلهم يرجعون إلى بني إلى طي، قبيلة الطي الطائي يعني. فاستولى كل من اثنين، لكن ما جلسوا مدة طويلة، دخلوا كلهم في معركة واحدة، لأن بين الحق والباطل، لأن يعني جبر كان رجل مصلح بعكس سماعة في سمايل كان متشددا، ودخلوا كلهم في معركة، فقتل الاثنين في معركة قاروت الذي موجودة في شمال إزكي، وانتخبوا هالنزوة مرة ثانية إمام آخر،
2: إماما آخر،
1: يعني سنة 559 559، بينما في نزوة في رستاق هناك إمام أبو المعالي، يعني موسى بن أبي المعالي كهلان بن بن بن, بن موسى، لما وصل به المقام ويشوف الرأي، ومات الإمام محمد بن غسان متى الله أعلم في الستينات، فانتقل من الرستاق واستولى على نزوة، استيلاء على نزوة، خروجه من الرستاق إلى نزوة، لأن الناس معتادة هكذا، ربما عين شخص اسمه محمد بن مالك بن شهدان، فهذا الرجل بعد ذلك سنرى ضريته في ليعار، إن ظلوا يحكمون هؤلاء الناس متسلسلين إلى الرستاق، لما تكون الدولة قوية أطاعوا، أصبحت إمارتهم طاعة، إذا كان الدولة ضعيفة فيستقلوا بذلك يعني، وظلوا حكاما يتخذون السياسة في هذا المجال.
2: جميل.
1: والمدرسة هذه استمرت، ويعني ظهر لنا أيضا صاحب المصنف الشيخ أبو بكر أحمد كندي، عمل كتاب حول الإمامة المدرسة الرستاقية والنزوانية، وأبدأ فيها راية. مع العلم بينه وبين ابن عمه صاحب كتاب بيان الشرع مختلفين كليا، حد الرستاقي وحد النزواني، وهم عيال العم يعني
2: من بيت واحد.
1: هذه وجهة نظر كل واحد أن يراها يعني
2: من زاوية مختلفة،
1: لأن في البداية كانت دينية أصبح بذلك سياسية في هذه، لما نظر عليها وكافح هو أحمد بن مداد فيها، وأحمد بن عبد الله الكندي، وأصلها وسوي كتاب اسمه الاهتداء في هذه القضية.
2: جميل. تحدثنا بشكل مفصل تقريبا عن قيام الإمامة الرابعة في عمان في عام 407 وما تلاها بعد ذلك، وما هي الأسباب التي أدت لقيامها، بالإضافة إلى أن وضحنا الفرق بين المدرستين النزوانية والرستاقية. هكذا كان المحور الأول مستمعينا، سننتقل للمحور الثاني بعد قليل إن شاء الله مع ضيفنا العزيز، ونجدد هذه التساؤلات مع عنوان هذا المحور: أئمة الإمامة الرابعة أو الإمامة الإباضية الرابعة. أهلا بكم مجددا في برنامج من التاريخ العماني، وتفضلوا بالبقاء معنا حتى ذاك الحين.
0: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة.
3: عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في حلقة هذا البرنامج من التاريخ العماني، الحلقة التي عنوناها عمان في عهد الإمامة الأباضية الرابعة. ونعود لتكملة حديثنا هذه المرة في المحور الثاني، نتحدث فيه عن أئمة الإمامة الرابعة. نتساءل دكتور سعيد الهاشمي، كم كان عدد أئمة هذه الإمامة، وكم أو عفوا من كان أبرزهم؟
1: عددهم 11 إماما، وهناك حسب البروز نقول إن الخليل بن شادان هو من الذين له مكانة، وكذلك راشد. حفص معلوماتنا عنه قليلة جدا، لكن أيضا الكثير من المؤرخين لم يشيروا إلى الخليل، يعني يبقى هذا نسل من نسل الشخص هذا الإمام، نسل من الصلف بن مالك، خليل بن عبد الله بن عمر. هذا الإمام لم كثير كتب يشار إليه السالمي، وقال إنه الذين هم الذي همنا في هذه القضية إنه حارب بني نبهان في الرستاق، حارب بني في صحار، وإنهم بني نبهان خرجوا من صحار واستعانوا بعدد من القبائل في الإحساء، وأشاروا إلى قبيلة بني جبر. والحقيقة هذه التساؤل بني جبر لابد أن نقف، لأن دولة بني جبر تأخرت ظهورها حتى القرن التاسع الهجري. فهل هؤلاء يقصد بهم بني جبر؟ لأن نحن نعرف بني جبر قريبين، لأن بني جبر نسبة إلى العوامر الذي يعني الذين أيضا حكموا الفترة هذه ولا عاشوا هناك. لكن كيف يستطيعوا إن هؤلاء الناس يصل بهم المقام ويهربوا إلى الإحساء ويستعينوا من بني هلال والجبور على الإمام؟ فهذه القضية مهمة جدا. لكن أيضا يعني لو نرجع نقول إنه كان علاقة عمان بحضرموت في زمن الإمامين الخليل بن شادان والإمام راشد كان واضحة، وكان يمدوا يعني هذين الإمامين يمدوا
0: إمامة حضرموت
1: يمدوهم بالسلاح والمال، أبو إسحاق الحضرمي، وأيضا له قصائد كثيرة في مدح الإمامين. بعد ذلك يعني ربما اختفى، لأن الصليحي سيطر يمكن على المنطقة هذه بعد هذه الفترة، والعلاقات كانت علاقات ضعيفة، وأيضا الأهالي تحولوا من المذهب الأباضي إلى مذهب الشافعي، وتأثروا كثير بهذه الفترة وبالدولة يعني. وثم بيض نجد راشد بن علي قوي، الإمام راشد الإمام الثالث وهو راشد بن علي قوي يعني، لكن ضد معارضيه، لأنه ما أخذ نفس الخط في زمن الخليل، يعني نفس الخط المدرسة يعني النزواني بنفس الخط، سواء راشد بن سعيد ثم حفص ثم راشد، هؤلاء الخط. ثم جاء يعني موسى بن أبي الكهف، يعني موسى بن المعالي في نفس هذا الخط، بينما المدرسة النزوانية يعني الرستاقية أخذت يعني كثير من الاتجاهات، لكن الخط هذا راشد بن علي كان قوي، وكان تسبب في قتل أحد العلماء، ولأنه كان أيضا ربما ينادي بإسقاطه، لأنه كان ينادي بمدرسة النزوانية. وحكايات ذكرها البطاشي عنه في عملية كيف قتل نجاد بن موسى، لأن الرجل أيضا سنة 1915، يعني هو بعد الإمام راشد مات في نفس الفترة، يعني بسيطة جدا بعد شهور يعني.
0: جميل. من خلال حديثك عن الإمام الخليل بن شاذان على أنه أحد أبرز أئمة هذه المرحلة أو هذه الحقبة، حقبة الإمامة الإباضية الرابعة. نتحدث عن الإمام الخليل بن شاذان بن السلط، وهو أول أئمة الأئمة الرابعة. وجد بعض الخلاف حول تحديد فترة إمامته، هل نوضح ذلك؟
1: نعم، أشار الشيخ البطاشي على أن راشد بن نظر، راشد بن علي قبل شاذان، يعني خليل بن شاذان، واعتمد على رسالة وعظ من أحد العلماء وينادي بالناس يقول لهم تمسكوا أو سيروا بسيرة الإمام الخليل بن شاذان وراشد بن النظر. فاستنتج منها، هذه من ناحية، فاستنتج منها على أن راشد قبل ثم بعد ذلك شاذان، لأن قدم شاذان ثم بعد ذلك قال راشد. وهذا شيء يعني لا نحكم فيه، لأن معظم المؤرخون يعني أشاروا على أن الخليل بن شاذان قبل. دعم أيضا هذا الرأي بعملة غير واضحة المعالم، لأن الذين أشار إليها، الذين أشار للعملة، إن مسكوكة عملة في زمان الخليل بن شاذان وتاريخها سنة 445. هذا 445، كلمة 45 غير واضحة.
0: واضح.
1: فقالوا بما أن الخليل شاذان موجود و400 وكذا ما معروف، قالوا إن الفترة هذه ربما يكون هاي التاريخ 475، بما أن شاذان متأخر
0: فإن هذا الرأي،
1: فإن هذا الرأي يكون على رأي الشيخ البطاشي. لكن أحداثه كانت قبل خليل، وراشد له مكانة وله قتل وله يعني حروب مع بنو مكرم ومع بنو بويه، وأنهاهم كليا 442، لأن مات الإمام 45. العملة هذه ممكن تصك عملة باسم الخليل ما تظهر إلا عقب زمان، ممكن هذه ما 45، 25 في السنة التي مات فيها، كلها احتمالات
0: وارد.
1: لا يمكن واردة، لكن لا يمكن أن تخرج عن مسار التاريخ وأن نغيرها بكلمة، لأن يجوز واحد يغلط ويكتب يعني قدم جده على أبيه، لا يفهم من ذلك أن الأب الجد يعني كان يقول رحم الله جدي فلان وأبوي، أو أبوي فلان وجدي فلان، الكلمتين هذه كلها قريبين من بعض، منهم قبل أول الجد أو الأب من الذي مات.
0: لكن بشكل عام يعني اجتمع واتفق على أنه الخليل بن شاذان
1: هذا الذي سجله المؤرخون وبنوا عليه أفكارهم بدون أن يكون هناك رأي. لو كان السالمي، السالمي من الذين تتبع الأئمة بشكل كثير وحضر لنا أدلة كثير، لو كان هناك وجهة نظر مخالفة. البطاشي اعتمد على أيضا الصليحي وهذا، لكن أنا شفت الصليحي متأخر، الصليحي لم يوصل إلى حضرموت إلا وقت متأخر، أو ربما ما وصل بنفسه، يمكن خلفاء الذين وصلوا إلى حضرموت. لكن الحرب التي قامت في حضرموت واستعانت أبو إسحاق الحضرمي بالإمامين كان حروب داخلية، حروب في حضرموت، وليس حروب يعني تربطها بالصليحي الذي كان يتبنى المدسة الفكر الفاطمي.
0: جميل. ما أهم الأحداث التي وقعت في عهد الإمام الخليل بن شاذان؟
1: أولا يعني إشارة بسيطة الذي أشار إليها السالمي على أن حارب العباسيين أو بن أبويه وأسروا الخليل بن شاذان. ثم أن العمانيين اختاروا لهم إمام وهو اسمه محمد بن علي، لم نشير إليه نحن في كتابنا إن هناك إمام محمد، لكن أشرنا إليه على أنها ربما مش اختيار إمام، لأن إمامهم يعرفون أنه ماسور وليس يعني مقتول حتى ينتخبوا شيء إمام جديد، ولذلك لما أفرج عنه ورجع رجعت إمامته، وإن محمد بن علي تنازل عن يعني عن إمامته. وكلمة تنازل هذا يشبهنا بالإمام محمد بن سليمان، محمد بن سليمان المفرقي في أواخر القرن التاسع، هذا صاحب همة لأنه كان الرجل الثاني بعد الإمام. لما مات عمر بن الخطاب استولى على الإمامة وجمع الناس واختاروا لهم إمام، وهو كقائم بالدولة وليس
0: لذلك بأعمال الدولة حتى
1: أربع مرات قاموا بهذه الحركات أربع مرات حتى ينتخبوا إمام ثم يسلمها الإمام وهو يكون رجل الثاني
0: كي لا تفلت الأمور.
1: حتى الأمور هذه قالوا إنه إمام إمام إمام، هو ليس ما حد بايعه حتى يكون يطلق عليه كلمة إمام، لكن هم قالوا الإمام. فلذلك محمد علي ربما هو نائبا فقط حتى يقيد الجيش ويأخذ الأمور بزمامها، وأفرق عن الرجل كثير. كم سنة ما سجنوا؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، لا ندري الفترة الزمنية، لكنهم عارفين أن الإمام أسروه.
0: جميل.
1: والحرب الذي نحن بمعنى يعني من بيكون من العدو الموجود، العدو الموجود هم بني بني بني بويه متمثلين في ولاتهم، وهم بنو مكرم، ولذلك دخل الحرب معهم. هذه الأكثر والأقل يعني في هذه المسألة يعني.
0: جميل. عند الحديث عن الإمام حفص بن راشد اليحمدي وقع لغط حول شخصية الإمام، هل هو حفص بن راشد الذي كان من أئمة هذه الإمامة أو حفص بن راشد الذي بويع في القرن الرابع؟ نود أن نقف على حقيقة هذا الخلاف.
1: الشيخ السالمي خذ الإمام الثاني وترك الأولى، والبطاشي تجاهل الإمام الثاني وخذ الإمام الأولى وقال هناك لغط حدث، لكن أنا أثبت الإمامين مع بعض. الإمام جميل. الأول في القرن الرابع وهو كما أشرنا نحن سابقا وهو حفص بن راشد بن الوليد الكندي، وهذا الإمام توافقوا عليه بعد أن يعني استعان نافع مولى، لأن الدولة انتهت، دولة بني وجيه انتهت في 354، وأن طرد نافع منها وذهب إلى الدولة العباسية وأتى بجيش. في نفس الوقت هنا يعني استعان العمانيين كما أشرنا بالقراميطة، وتولد عنا على أن انتخبوا إمام وهو راشد حفص بن راشد، وأظل حتى 10 سنوات وقتل، ومشهور في مكان يعني كيف قتل وما قتل، هو طبعا انتهت إمامته وقتل قائده ورده، ذهب إلى حضرموت وعاش هناك مدرسا. أما الحفص الثاني الذي أشاروا إليه حفص بن راشد بن سعيد، حفص بن راشد بن الوليد، حفص بن راشد بن سعيد الذي حكم بعد والده، انتخبوه بعد الوالدة علشان يحافظ على الخط الإمامة، لأن أشرنا نحن هناك قلنا إن الخط الدولة الخلاف الذي بين المدرستين، فأبوه يعني
0: كان على المدرسة
1: كان
0: النزوانية.
1: على المدرسة النزوانية، وعملوا يعني اجتماع واجتمعوا وقرروا على نفس الخط، ومات الإمام، ثم تبنى الفكرة نفس الابن وسار عليها حتى 72، وظلت الأمور هكذا. ولمدة أيضا في الإمام الذي بعد حفص بن راشد وهو راشد بن علي حكم 4 سنوات، وطلبوا منه التوبة فتاب، لكن توبة يبدو أن غلبوا الأمر على الرأي على أن المدرسة النزوانية على حق، الرستاقية على حق، فقاموا الرستاقيين وانتخبوا لهم إمام يعني جديد وهو عامر بن راشد بن الوليد الخروسي سنة 476.
0: جميل.
1: ثم تفرع هني إمام وهني إمام في نزوة وفي الرستاق.
0: ربما يكون هذا أبرز الأحداث السياسية التي شهدتها الإمامة الرابعة، هل من أحداث سياسية أخرى غير الانقسام في الإمامة بين الإمامة الرستاقية والإمامة النزوانية؟
1: نعم، لأن الذي يحدث إن أحيانا تحصل قبيلة كبيرة ولها مكانة، وتعرف يعني يكون واحد قبيلة في مكان ما وتحصل دعم من خارجين وتحصل عينة على الإمامة، مدام الإمامة ضعفت
0: تحاول الاستيلاء عليه،
1: تحاول الاستيلاء عليه،
0: وهذا ما
1: الإمام هذا ضعيف، وهذا الذي عملوه كما قلنا نباهنا الطي. بعد ذلك سنرى لما يقتل الإمام موسى بن أبي المعالي، نرى أن نباهنا يقومون أو يستولون على المنطقة الداخلية، هم جاهزين جدا، مع العلم أن النباهنة قاموا في زمن الخليل علشان يقضوا على دولة الخليل بن عبد الله، ولكن الخليل كان قوي ووصل بهم إلى سحار وطردهم من هناك إلى الظاهرة. هناك استعانوا كما قلنا بالإحساء بن هلال بن الجبور. ويعني ظلت فترة معينة، لكن الإمامة ما سيطرت على الظاهرة، سيطرة يعني ما عندها القوة، ما عندها الجيش، كان دائما
0: ليس بقدر نفوذ يعني اللي كان في داخل.
1: لذلك كان هؤلاء القبائل المترصدة، راشد بن سعيد أيضا، هناك قبائل نهد ما أعرف من أين أتت، قالوا جاءت من الشمال، وحاربها الرجل وانتصر عليها. يعني إذن القبائل كانت ذا همة، بعض القبائل تكون في المكانة، وسنرى يعني نحن أيضا في التتبع نفس النظام هذا الذي يحكم نزوة يحكم نزوة، الذي يحكم حتى الإمام يكون متقوقع في فترة كان في نزوة فقط دون أن يكون خارج إطارها،
0: بمعنى أنه في العهد الذي انقسمت فيه المدرسة أو انقسمت فيه الإمامة إلى مدرستين نزوانية ورستاقية، ظهرت هذه الصراعات الداخلية. نعم. التي تطرقت لذكرها من خلال بعض القبائل.
1: لماذا؟ لأن من منتصف من القرن السادس ما حد جاء غريب. نعم قالوا الغز كما يذكر مايلز جاء في القرن 600 وشوية، يقول يحكم الغز هين يحكموا، هذه إشكالية أخرى،
0: إشكالية
1: يعني بعد الإمامة، يعني بعد الإمامة الرابعة.
0: تساؤل ربما نختم به حديثنا الدكتور سعيد الهاشمي، بعد أن تحدثنا عن أئمة الإمامة الرابعة وهو موضع أو نقطة مهمة جدا لنثيرها، النشاط العلمي في عهد الإمامة الأباضية الرابعة شهدت نشاطا علميا ملحوظا، هل تحدثنا عن أسباب ذلك وأبرز العلماء الذين نبغوا في عهد هذه الإمامة أو في أوج هذا النشاط العلمي؟
1: الحياة الثقافية والعلمية في الدولة في الإمامة الرابعة أثرية، وكان الراي زمان يقول على أن إذا كان هناك اضطراب ما يكون هناك إنتاج، لكن هناك اضطراب وهناك إنتاج
0: في هذه الفترة،
1: يعني هذه عكست الأمور. نرى علماء كبار مثل يعني محمد بن إبراهيم الكندي في كتابه بيان الشرق، وابن عمه أحمد بن عبد الله في المصنف، وأبو منذر سلمة الذي كتب في التاريخ الأنساب وكتب في اللبانة وكتب في كتاب الضياء، كلها مجلدات كبيرة. إذا كان العتبي في النصف الأول، وإن كان قالوا إنه يمكن يمتد إلى بداية القرن، هذا إنتاجه وهو في صحار.
0: جميل.
1: يعني لم يأتي نزوة إلا لزيارة قيل يتعلم مع أحد العلماء وهو سعيد بن قريش، وبعد ذلك أصبحت هذا الرجل له مؤلفات وله دراسة
0: وهو في صحار،
1: وهو في صحار
0: رغم أن صحار كانت مهملة في هذه الإمامة،
1: في قرية من قرى العتب. وهل تولى القضاء؟ لأن وجدنا في زمانه حد تولت القضاء في صحار. محمد بن إبراهيم أيضا من نزوة، وله هذه المؤلفات عديدة، ليس بيان الشرع فقط، هناك مؤلفات أخرى. بيان الشرع الآن 72 مجلدا بالإضافات التي أضافوها النساخ إلى آخر.
0: جميل. يعني لو نعرج على أسماء العلماء هؤلاء،
1: والشيخ أحمد بن الكندي بن عمه أيضا له كتاب المصنف، والشيخ محمد بن موسى وهو بن عمهم لهم كتاب اسمه الكفاية، والكفاية حتى الآن قيل باقي مجلد واحد من 40 مجلد أو 52 مجلد قالوا احترقت. وأحمد بن سليمان بن النضر أيضا له مؤلف، وأبو بكر يحيى بن سعيد، وأبو محمد المقري، أبو محمد الحسن المقري كتاب الوقف، كتاب أصول القراءات، وآخر مرة أنا حصلت له كتاب في القراءات في خزينة في مراكش، طبعا طبعوها وانتشر. الشيخ نجاد بن موسى وعائلتهم لهم مؤلفات عديدة، الأصم الشيخ عثمان عبد الله له مؤلفات، وغيرهم وصل عدد كثير الشيخ القلهاتي محمد بن سعيد القلهات.
0: هل هناك عدد تقريبي لهؤلاء الأئمة الذين نبغوا في تلك الفترة أم أنه
1: مستمرين
0: بالروايات؟
1: لا هو في بعض منهم تواريخ موجودة، وفي بعضهم لا نعرفهم هؤلاء تلاميذه وهؤلاء شيوخه.
0: جميل.
1: فلما يذكر الشيوخ يذكر هذا تحصل الفترة الزمنية الموجود بين تلاميذ وبين هذا. والشيخ البطاشي جزاه الله خيرا في كتابه إتحاف الأعيان الجزء الأول ناقش هذه العلماء، عدد من العلماء
0: وتحدث
1: عنهم بتفاصيل كثيرة وآراء مختلفة.
0: جميل. ربما يكون هذا آخر حديثنا في هذه الحلقة الممتدة ما شاء الله والمكتظة بالكثير من المعلومات التاريخية المهمة التي نود أن نكون من خلالها أننا أوصلنا ولو جزءا قليلا مما يطمح له المستمع الكريم. مستمعينا، هكذا كنا معكم في برنامج من التاريخ العماني، تحدثنا عن محورين مهمين، تحدثنا عن قيام الإمامة الأباضية الرابعة، وعرجنا الحديث عن أئمة الإمامة الرابعة هذه، كما تحدثنا بشكل مقتضب وسريع جدا عن النشاط العلمي في عهد الإمامة الرابعة أو عهد الإمامة الأباضية الرابعة. نأمل أن نكون قد وفقنا في طرح كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات التاريخية رفقة ضيف الحلقة الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الأداب بجامعة السلطان قابوس، والذي كان ضيفا عزيزا في هذه الحلقة. شكرا لك الدكتور سعيد.
1: شكرا جميعا. شكرا.
0: كما نوجه لكم الشكر أنتم أعزائي المستمعين الذين تابعتونا على مدار ساعة كاملة في برنامج من التاريخ العماني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله وموضوع قادم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيبي. تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.
2: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: أهلا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة الجديدة من عين على السينما،
4: حيث نستكمل اليوم ما بدأنا بالحديث عن في حلقة ماضية عن أفلام الكالت.
3: اليوم نتساءل عن إمكانية تحول الفيلم الناجح في شباك التذاكر إلى فيلم كالت، وهل يمكن تصنيف الأفلام القديمة التي ظهرت قبل ظهور مصطلح الكالت كأفلام كالت؟
4: وسنخصص أيضا جزءا من الوقت لتحليل واحد من أشهر أفلام الكالت، هو فيلم روكي هورر.

0: في حلقة ماضية خلصنا إلى أن أفلام الكالت هي نوعية من الأفلام السينمائية تلاقي عادة قبولا عظيما لدى فئات مغلقة محددة من الجماهير.
1: هي في الغالب أفلام لا تنجح في شباك التذاكر، لكنها تنجح بشدة في محلات استئجار وبيع أفلام الفيديو، حيث يتوفر لها جمهور قد يكون قليل العدد، لكنه جمهور مخلص لها وملتزم بكثرة مشاهدتها.
0: كما قلنا إن أي فيلم معرض مبدئيا ليدخل تصنيف أفلام الكالت، لكن الواقع يشير إلى أن أفلاما بعينها تنجح أكثر من غيرها في حجز مكان أثير لها في قلوب مريديها من عشاق الكالت.
1: أفلام الرعب والخيال العلمي والأفلام التجريبية تأتي على رأس ألوان أفلام الكالت النمطية.
0: كثير من أفلام الكالت مصورة بالأبيض والأسود، إما كاملة أو في مشاهد بعينها. أما المشاهد الملونة فتتركب ألوانها من معالجات اصطناعية للألوان في معامل التحميض أو باستخدام المونتاج الرقمي مؤخرا.
1: فعشاق أفلام الكالت لا يكرهون شيئا قدر كراهيتهم للعادي والمألوف، وحتى هم كأفراد، فإن الملابس التي يرتدونها تعادي دوما الموضة السائدة في مجتمعاتهم.
0: عشاق الكالت هم اللامنتمون لسواد الناس، هم البدلاء أو من يعيشون في الثقافة الغربية ما يسمى اليوم بالحياة البديلة، وهي حياة أقل انغماسا في العالم الاستهلاكي فكرا وممارسة قياسا بحياة المحيطين بهم من الناس.
1: ولأن البدلاء في الثقافة الغربية في ازدياد، فقد بدأت محلات بيع وتأجير أفلام الفيديو بتخصيص ركن خاص داخلها لأفلام الكالت.
0: هو ركن يسهل لعشاق هذه النوعية من الأفلام الحصول على مبتغاهم من أفلامهم المفضلة.

0: ثمة سؤال يطرح نفسه، هل يمكن لفيلم رائج وناجح جماهيريا أن يتحول إلى فيلم كالت؟ أي أن يتحول إلى معشوق من قبل فئة محددة من الجمهور بعد أن نال ذات يوم استحسان قطاع عريض من المشاهدين؟
1: في حالات نادرة يمكن لفيلم اكتسح شباك التذاكر أن يتحول إلى فيلم كالت، طالما امتلك أبعادا غرائبية ومناخا ضبابيا غامضا، وطالما كان على صلة إما بعتمات النفس الإنسانية وشرورها أو اقتحم عالما غير مطروق بتاتا من قبل.
0: ومن أفلام الكالت المقبولة بشدة لدى الجمهور العريض والتي حققت نجاحا هائلا عند عرضها سينمائيا فيلم ماتريكس للمخرجين لاري وأندي فاتشوفسكي، وفيلم سائق سيارة الأجرة لمارتن سكورسيزي، وسلسلة أفلام حرب النجوم لجورج لوكاش.
1: الغريب في الأمر أن بعض الأفلام القديمة التي أقبل عليها عموم الجماهير عند عرضها الأول قبل عقود قد تحولت مع الزمن إلى أفلام كالت خاصة بجمهور نخبوي محدد.
0: لقد نسي الناس هذه الأفلام وتذكرها عشاق الكالت لأنها بالنسبة لهم تبدو اليوم سخيفة.
1: لقد تغير أسلوب التمثيل والإخراج، كما تغيرت الحيل الفنية. فالنسخة الأولى من فيلم كينج كونغ في أوائل الثلاثينات كانت صادمة للجماهير لتقدمها التكنولوجي على صعيد الحيل والمؤثرات.
0: أما اليوم فهي تبدو غبية جدا بل وسخيفة، وهذا هو ما يبحث عنه جمهور أفلام الكالت.
1: إن عشاق الكالت لن يذهبوا اليوم لمشاهدة أحدث نسخة من فيلم كينج كونغ والتي أخرجها بيتر جاكسون عام 2005، لكنهم يموتون عشقا في نسخة عام 1933 من نفس الفيلم.
0: يجدر القول إن أفلام الكالت لا يتم إخراجها مع سبق الإصرار والترصد لتكون أفلام كالت، ولكن ذلك هو القدر الذي تلاقيه عادة.
1: إلا أن هناك من المخرجين الجدد من أراد استنساخ تجارب أفلام الكالت ومحاكاتها لتصميم فيلم معد سلفا ليكون فيلم كالت، إلا أن الفشل غالبا هو مصير هؤلاء وأفلامهم.

0: يعد فيلم روكي هورر من إخراج جيم شارمان أكثر أفلام الكالت شهرة، فقد نجح هذا الفيلم في البقاء معروضا في السينما لمدة تزيد على 30 عاما متواصلة.
1: الفيلم من إنتاج بريطاني أمريكي مشترك، وهو فيلم تشويقي مرعب أحيانا وأحيانا ينحو منحى الخيال العلمي، بل إنه استعراضي الطابع أحيانا لتضمنه عروض أزياء راقصة. وفوق هذا وذاك فإن الفيلم غنائي، فالأحداث كلها معبر عنها بالموسيقى والغناء لا بالحوار بين الشخصيات.
0: عرض روكي هورر للمرة الأولى في بريطانيا عام 1975، بعدها بأسابيع انتقل إلى أمريكا، ومن يومها لم يتوقف عرض الفيلم في الولايات المتحدة في بعض دور العرض السينمائية.
1: يعرض الفيلم في أمريكا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت. يذهب مريدو الفيلم لمشاهدته مرتدين الملابس الغريبة التي ترتديها بعض شخصيات الفيلم، حتى إن بعض الرجال يذهبون مرتدين ملابس نساء محاكاة لشخصياتهم المحببة.
0: ما يحدث داخل صالة العرض نموذج لما يفعله جمهور أفلام الكالت عند مشاهدتهم لأفلامهم المفضلة. ثم تواصل حواري يحدث بين الفيلم والجمهور الذي يحفظ أغاني الفيلم وحواراته الموسيقية جملة جملة.
1: الجمهور يرد على الأسئلة إذا طرح شخص في الفيلم سؤالا على شخص آخر. الجمهور يغني بصوت عال، يرقص في الصالة. أما في مشهد الزفاف الذي يتضمنه الفيلم، فيقوم الجمهور برش حبات الأرز على بعضهم البعض وكأن العرس عرسهم هم.
0: ورغم ذلك فقصة فيلم روكي هورر بسيطة للغاية. هي ببساطة عن شاب وصديقته تتعطل بهما السيارة ويحل الظلام، فيدخلان إلى قلعة غريبة في المنطقة التي وجدا نفسهما فيها، وهناك يبصران رجلا غريب الهيئة يقوم بتصنيع مخلوق غريب، كل ذلك في إطار استعراضي موسيقي راقص.
1: إن القصة لا معنى لها في حد ذاتها، إنها مجرد خيط درامي تلتئم حوله عناصر الاستعراض والأزياء والموسيقى والمكياج الغريب.
0: ولكن لماذا يحظى روكي هورر بهذا الإعجاب لدى مشاهديه؟
1: وإذا أخذنا روكي هورر نموذجا عشوائيا لأفلام الكالت، هل نستطيع معرفة سبب إقبال هذا النوع من الجمهور على هذه الفئة من الأفلام هذا الإقبال الكبير؟

0: روكي هورر فيلم لا يعرف المرء بعد الانتهاء من مشاهدته ما إذا كان فيلما رائعا أم سخيفا. قليلة جدا هي الأفلام التي تسقط مشاهدها في هذه الحيرة العميقة بين ما يمكن أن يكون عظيما وما يمكن أن يكون شديد التفاهة.
1: وفي الحقيقة فإن المنطقة الرمادية في تلقي فيلم ما بحيرة هي واحدة من الخصال المشتركة لأفلام الكالت، فكثير من هذه الأفلام يحار مشاهدها في تصنيفها ولا يعرف أين يضعها، هل في خانة الجيد أم الرديء. وإذا سأله أحد عن رأيه في الفيلم الذي انتهى للتو من مشاهدته فإن ذلك المشاهد لا يجد لديه ما يقوله.
0: يفسر بعض المحللين إدمان جمهور أفلام الكالت على أفلامهم المفضلة بأنه نابع من هذه المنطقة المعتمة في الذات، منطقة غياب اليقين وعدم القدرة على القطع برأي فاصل تجاه شأن ما.
1: فلأن هذا الجمهور لا يعرف هل كان الفيلم جيدا أم رديئا، فإنهم يشاهدونه مرة ومرتين وعشرا وعشرين ليكتشفوا بعد كل تلك المشاهدات أنهم قد وقعوا في أسر ذلك الفيلم.
0: وكيف لا يقعون في أسره والذات الإنسانية برمتها غامضة وتكثر بها المناطق الرمادية؟ إن أفلام الكالت تتجاوب مع القلق الوجودي الذي يأكل عشاقها من الداخل وينخر حياتهم الخاصة والعامة.
1: فمن القواسم المشتركة لعشاق أفلام الكالت النفور بصفة عامة من كل شيء يقبل الناس عليه بنهم. هم جمهور حائر يصبغ عدم الركون إلى شيء محدد المناخ العام لسلوكهم.
0: وهو جمهور حين يكون عاجزا عن اتخاذ موقف أو قرار بخصوص شأن ما، فإنه يضرب بالأمر كله عرض الحائط وتكون السخرية سيدة الموقف.
1: هذا بالضبط ما تنجح فيه أفلام الكالت، فحين يصبح استسخاف كل شيء غاية في حد ذاتها فإن المنطقة الرمادية بين أن يكون الفيلم رديئا أو عظيما تتحول في حد ذاتها إلى منطقة جذب،
0: تتحول إلى منطقة مغرية للسخرية بها. هو إغراء يدفع مشاهد فيلم الكالت إلى الإعجاب بهذا الفيلم الذي مكنه من الدخول إلى هذه المنطقة الرمادية،
1: كما يدفعه هذا الإغواء الفني إلى عدم الانجذاب إلى الأفلام الأخرى التي تفشل في مخاطبة تلك المنطقة الرمادية الغائمة في داخله.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.

0: شجرة بقاء كبيرة للغاية. هذه الشجرة البذرة مالتها ممكن أن تسقط على سطح بيت وتبدأ بمد جذورها الهوائية لمسافة تصل إلى 4 متر أو 5 متر أو 10 متر حتى تصل إلى التربة، ثم تبدأ بالنمو والازدهار بشكل كبير جدا. حتى إذا ما وصلت إلى التربة ممكن أن تنمو وهي على سطح اسمنت تماما، تعمل تجميع للغبار اللي موجود من مختلف المواقع ويبدأ يتجمع حول الجذر وتنمو تدريجيا إلى حتى أطوال عجيبة جدا. وتوجد شجرة مشهورة في ولاية ضالكوت على سطح أحد المنازل القديمة. دورات الحياة في أشجار التين من أغرب دورات الحياة في عالم النبات. شجار التين لا يوجد فيها أزهار، فيها أوراق. هذه شجرة التك أوراقها القلبية الكبيرة الحجم تصل إلى حجم الكف، أشجار أوراق كبيرة وجميلة قلبية الشكل، وفيها أيضا سائل لبني إذا تم جرح الشجرة والورقة، لكن لا يوجد في أشجار التين أزهار. لا يمكن أن ترى زهرة في شجرة التين، ترى ثمار فقط، لأن الأزهار اللي موجودة في أشجار التين موجودة في داخل الثمرة ذاتها. يعني هذا اللي نحن نشوفه ثمرة التين اللي نحن نسميها ثمرة، هي في الحقيقة ليست ثمرة، هذه مجرد الكأس، الكأس الخارجي للزهرة. الثمرة موجودة في الداخل، الزهار موجودة في داخل التين ذاتها. إذا قطعت التين إلى نصفين ستجد في داخل هذا التين يعني العشرات والمئات من الزهور الصغيرة اللي موجودة هناك. هذه الزهور في ثمار ذكرية وفي ثمار أنثوية، فلا يمكن أن يحدث أصلا لقاح، لا يمكن لقاح. لكن نحن نتساءل كيف استطاع شجرة التين أن تتكاثر وأن تستمر بالبقاء من البذور؟ كيف سيتم تلقيح هذه الثمار الموجودة في قلب هذه الكتلة الخضراء؟ الله سبحانه وتعالى خلق نوع من الدبابير، دبابير التين. هذه الدبابير تعيش دورة حياتها عمرها كله في هذه الثمرة الكاذبة، ثمرة التين، عمرها كامل هناك. تدخل الأنثى إلى داخل الثمرة وتضع البيض في داخل قلب الثمرة ذاته ثم تموت. أول ما يفقص من هذا البيض هم الذكور، تقريبا قبل يوم واحد من الإناث يفقص الذكور من هذا المكان ويبدو بتلقيح كل اللي موجود في الداخل. يعني هذا المرور اللي يحدث في داخل الثمرة ذاتها يعمل على تلقيح زهور ثمرة التين، ومن ثم يبدأ يحفر هذا الذكر. بعد ما يخرج يحفر حفرة في داخل الثمرة، عندما تكتمل هذه الحفرة يموت الذكر لأنه انتهت دورة حياته، يموت عندما يرى الشمس يموت. اليوم الثاني تفقس الإناث، تخرج الإناث ويعني تأخذ لها لفة في هذه الثمرة ثم تخرج من هذا الثقب الذي فتح الذكر، تخرج إلى الخارج وتبحث عن ثمار تين أخرى. هذه الثمار التين الأخرى هي الأنثوية، وهي اللي تكون يعني ألذ وفيها نوع من يعني الطعم اللذيذ، فتدخل من المنتصف إلى داخل هذه الثمرة. أثناء دخولها الفتحة تكون صغيرة جدا فتسقط كل جنحتها، تدخل هي رحلة تذكرة، رحلة بلا عودة، انتهت حياة هذه الأنثى. تدخل الأنثى إلى قلب الثمرة، ثمرة التين، وتضع البيض ثم تموت. وهذه الحركة أثناء وضع البيض يحدث فيها تلقيح لزهور أشجار التين. هذا الدبور الصغير يموت في داخل ثمرة التين ثم يتحلل في داخل الثمرة، ويعني يحدث التكاثر وتتشكل الزهور وتنتهي حياة هذا الدبور المرتبط ارتباط وثيق بشجرة التين. كل تقريبا شجرة التين أو مجموعة أشجار تين لها دبابير خاصة، وسبحان الله الذي خلق كل شيء بإعجاز وإبداع وتوازن. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بحصاد اليوم الإخباري، أبدأه بالعناوين. هجوم أمريكي على نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. ومركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العام. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر من خميس الظفري. قالت الولايات المتحدة أنها شنت هجمات استهدفت نقاط مراقبة عسكرية ساحلية ومنشآت دفاع جوية وقدرات بحرية إيرانية. من جانبها قالت وكالة الأنباء الإيرانية أن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان. كما ذكر الحرس الثوري الإيراني أن 4 سفن مخالفة حاولت عبور ممر وصفته بغير آمن في مضيق هرمز، وتم استهدافها بعد تجاهلها للتحذيرات الصادرة عنه. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية. وقالت القيادة العامة في بيان لها إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي. كما أهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الغاشم والإبلاغ عنها فورا. تسعى إسرائيل إلى فرض واقع يتناسب أهدافها في المنطقة، خاصة قطاع غزة ولبنان، فتتنصل من اتفاقيات وقف إطلاق النار إما بالتسويف أو تمرير خطط بديلة، كما تصعد من هجماتها العسكرية خدمة لأهداف سياسية.
1: تسجل الأراضي الفلسطينية تصاعدا يوميا في الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة لا جديد بشأن التقدم في اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى الأرض ترتفع وتيرة هجمات جيش الاحتلال. قصف مدفعي مكثف طال حي الزيتون جنوب مدينة غزة تسبب في استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، وأفضت غارة جوية على خيام نازحين غرب خان يونس إلى استشهاد شاب وإصابة العشرات. كما شن الطيران المسير بالتبادل مع المدفعية هجمات على الأجزاء الشرقية من دير البلح وحي التفاح وخان يونس، وسط استمرار لتدهور الحالة المعيشية للسكان جراء القيود الإسرائيلية التي تحول دون تدفق المساعدات بما فيها الأساسية المنقذة للحياة. وما يبدو أسوأ في مشهد غزة الحديث على لسان دبلوماسيين غربيين حول توقعات بأن تبدأ مع نهاية العام الجاري الخطط التجريبية، وهي الخطة البديلة وفق صحيفة الجارديان البريطانية لملف إعادة إعمار غزة والاستعادة عن ذلك بإقامة مخيمات مؤقتة للنازحين في بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، على أن تكون الإدارة الفلسطينية وتحت متابعة أمنية من القوة الدولية، وهو في حال حصل يعني انهيار المساعي السياسية لاستكمال مخطط وقف إطلاق النار الذي أقره سابقا الرئيس الأمريكي. في الضفة الغربية ترتفع وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الذين أحرقوا منزلين ومسجدا في مسافر يطب الخليل، وهاجموا أهالي بلدة بيت أمر وأحرقوا عشرات أشجار الزيتون غرب رام الله إلى جانب إقامة بؤرة السيطان قرب جنين. السلطة الفلسطينية طالبت بتدخل دولي عاجل لوضع حد للاعتداءات. الجيش الإسرائيلي يوفر الحماية للمستوطنين ويواصل شن حملات الاقتحام لعدة مناطق تخللتها مواجهات واعتقل الجنود شبانا. وواصل الجيش اليوم الثاني على التوالي إغلاق مداخل بلدات نحاليين وحسان وبتير في بيت لحم. وفي القدس المحتلة اقتحمت وحدات من الجيش الإسرائيلي بلدة عناتة شمال المدينة، إضافة لاقتحام مخيم قلنديا وسط إطلاق قنابل الغاز واعتقل فلسطينيون. كما أخطر الجيش بهدم منازل في بلدة كفر عقب في خطوات تصب لصالح تهويد القدس والسيطرة الإسرائيلية عليها. انتهاكات متصاعدة وحالة تأهب إسرائيلية تتصاعد أيضا تحسما لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، دون أن يغير ذلك من نسق هجمات جيش الاحتلال جنوب لبنان الذي عمد إلى القصف المدفعي على البلدات اللبنانية، ونفذ عمليات نسف لمنازل ومبان في بلدات الخيام وحداثة ودير سريان، مع تلكؤ متعمد في تنفيذ خطة الانسحاب التجريبية من بعض المناطق في الجنوب لصالح الجيش اللبناني. والحقيقة أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان ولا من غزة تحت بند وجوب إقامة مناطق عازلة لحماية مستوطنيها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: بدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة إلى واشنطن في خطوة تهدف إلى حشد الدعم الأمريكي لتثبيت الاستقرار في لبنان، وتتصدر ملفات الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وتثبيت اتفاق 26 من يونيو الماضي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل جدول مباحثات الرئيس اللبناني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر يوم الثلاثاء المقبل. ويعد عون أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ عام 2009. شنت روسيا هجوما كبيرا بالصواريخ البالستية خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، وقالت السلطات في كييف أن أكثر من 20 صاروخا استهدفت المدينة ومحيطها، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، مشيرة أنها تلقت بلاغات عن وقوع انفجارات وأضرار في عدة مناطق، وإن حرائق اندلعت في سيارات ومبان سكنية وحكومية، مع سماع دوي عشرات الانفجارات بما في ذلك الناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء العاصمة كييف. يأتي هذا بعد يوم من مقتل وإصابة العشرات من الجانبين في هجمات متبادلة استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة. أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا قد ارتفع إلى 2267 حالة، منها 893 حالة وفاة، ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بعد تسجيل 86 إصابة جديدة و29 حالة وفاة في الساعات 24 الماضية. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف التحركات السياسية لوقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من المواجهات، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وصون أمن وحرية الملاحة ومصالح جميع الشعوب وسيادة الدول واستقرارها. من جانب آخر، جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود الوساطة والاتصالات المبذولة لمنع التصعيد والمواجهة والدفع بفرص تحقيق التفاهم بين الأطراف، بما يفضي إلى توافق يمكن البناء عليه بصورة عملية ومستدامة، خاصة فيما يتصل بأولوية تأمين حرية وسلامة الملاحة في المنطقة وعبر مضيق هرمز وعودة سلاسل الإمداد المرتبطة بالاقتصاد العالمي. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق إزاء التطورات الراهنة وتضافر الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في معالجة أسباب التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار. مجالات التعاون وفرص تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية ناقشها مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال جلسة مباحثات مع معالي بكاري ياو سانغاري وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر بوزارة الخارجية. واتفق الجانبان على متابعة إنجاز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتشجيع وتحفيز مزيد من التبادل والتواصل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبناء القدرات تحقيقا للمنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. كما تبادل الوزيران خلال المباحثات وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم سعادة ديركا لوكلا سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وسعادة دورناث آريال سفير جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية المعتمدين لدى سلطنة عمان لتوديعهما بمناسبة انتهاء فترة عملهما. وأعرب معاليه عن تقديره لجهود السفيرين التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية وتمنياته لهما بدوام التوفيق والنجاح في مهامهما القادمة. نفذ البرنامج الوطني للتشغيل بالشراكة مع أكاديمية السلطان قابوس البحرية حلقة عمل للتعريف بالمبادرة الوطنية النموذج الوطني للانتقال من المدرسة إلى العمل بمشاركة مسؤولين وممثلين من القطاعين الحكومي والعسكري والقطاع الخاص. وتهدف الحلقة التي أقيمت بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الشركاء ضمن منظومة التعليم والتدريب والتشغيل، وإلى بناء مسارات انتقال أكثر كفاءة من المدرسة إلى العمل، ورفع جاهزية الكفاءة الوطنية وموائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل. وتضمنت عرضا تفصيليا للمبادرة تناول مرتكزاتها الرئيسة الهادفة إلى بناء الجاهزية المهنية وتعزيز الهوية المهنية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية، بما يسهم في موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة منظومة التشغيل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. أعلنت وزارة التعليم عن بدء فترة تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026 خلال الفترة من 21 من يونيو حتى 1 أغسطس، بالتزامن مع جاهزية 47 مركزا للدعم الفني بمختلف المديريات التعليمية في المحافظات لتقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات المهنية والأكاديمية للطلبة وأولياء أمورهم خلال هذه المرحلة المهمة. وأوضحت الوزارة أن فترة تعديل الرغبات تمثل فرصة للطلبة لمراجعة برامجهم الدراسية وإعادة ترتيب خياراتهم الأكاديمية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وتطلعاتهم المستقبلية، والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في مؤسسات التعليم العالي بما يسهم في اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستقبلية. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان ما زال مستمرا، وهذا تذكير بعناوينه. هجوم أمريكي على نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. ومركز القبول الموحد يعلن أن 21 من يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العام. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. عزز قطاع الاتصالات جاهزيته لموسم خريف ظفار 2026 بتنفيذ حزمة من المشروعات شملت تركيب 29 محطة اتصالات جديدة لتوسيع وتجويد التغطية في مختلف المواقع، وتركيب 13 محطة جديدة في طريق السلطان سعيد بن تيمون لضمان اتصال مستمر وآمن لمستخدمي الطريق. كما تم ترقية 40 محطة إلى تقنيات الجيل الخامس لتعزيز أداء خدمات البيانات والاتصال، ورفعت سعة 58 وصلة لضمان سرعة واستقرار الاتصال. كما رقيت خطوط نقل 30 محطة لتجويد كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية. وفي إطار الاستعداد للمواقع التي تشهد كثافة مرتفعة من الزوار خلال الموسم، تم نشر 38 محطة اتصالات متنقلة لتعزيز التغطية واستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدام خدمات الاتصالات. أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الحملة الإعلامية والترويجية مر علينا الدقم، بالتزامن مع موسم خريف ظفار للتعريف بالمقومات السياحية والطبيعية والخدمية التي تتمتع بها الدقم وتشجيع المسافرين والزوار على التوقف فيها واستكشاف تجاربها المتنوعة. وتركز الحملة التي تستمر خلال شهري يوليو وأغسطس على تقديم الدقم بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين السياحة البحرية والطبيعية والعائلية وإبراز تجارب الضيافة العمانية والمبادرات والمشروعات المحلية، بما يسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية والخدمية العاملة في المنطقة. وتتضمن الحملة إنتاج ونشر محتوى إعلامي ورقمي متنوع عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعاون مع صناع المحتوى والمؤثرين للتعريف بالمقومات السياحية في الدقم وإبراز تنوع التجارب والأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها خلال فترة الصيف. حقق مشروع عماني لإنتاج وتسويق زيت زيتون الجبل الأخضر إنجازا دوليا بحصوله على 3 ميداليات ذهبية في أبرز مسابقات زيت الزيتون البكر الممتاز على مستوى العالم، في تأكيد جديد على جودة المنتج العماني وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. وحققت العلامة التجارية أليو هذا الإنجاز بفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقة أبو ظبي الدولية لزيت الزيتون، ومسابقة جنيف الأوروبية الدولية لزيت الزيتون، والمسابقة الإسكندنافية الدولية لزيت الزيتون، وهي أبرز المنصات العالمية لتقييم زيوت الزيتون وفق معايير دقيقة تشمل الخصائص الكيميائية والحسية بإشراف لجان تحكيم دولية متخصصة. ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لزيت زيتون الجبل الأخضر الذي يتميز بإنتاجه في بيئة جبلية ذات ظروف مناخية استثنائية تسهم في إنتاج زيت عالي الجودة يتمتع بنكهة متوازنة ومحتوى مرتفع من المركبات الطبيعية المضادة للأكسدة وانخفاض نسبة الحموضة، وهي من المؤشرات الرئيسة على جودة زيت الزيتون البكر الممتاز. بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أكثر من 8 مليارات ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري، وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني لإحصاء المعلومات إلى أن القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى ارتفعت بنسبة تجاوزت 6%، تلتها المؤسسات الصغيرة بنمو تجاوز 5%.
2: انخفاض طفيف سجله عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عمان بأقل من 1% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، ليبلغ 265,918 مؤسسة. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات المتوسطة سجلت أعلى معدل نمو قارب 7%، ليبلغ عددها 1,987 مؤسسة. وجاءت المؤسسات الصغيرة في المرتبة الثانية بنمو قارب 5%، ليبلغ عددها نحو 31,370 مؤسسة. كما سجلت المؤسسات الكبيرة نموا ب4.5%، ليبلغ عددها 762 مؤسسة، فيما انخفض عدد المؤسسات الصغرى بأكثر من 1%، ليبلغ 231,800 مؤسسة. وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، انخفض إجمالي القيمة المضافة لهذه المؤسسات بنحو 2%، ليبلغ 8,105,200,000 ريال عماني. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً ب2%، ليبلغ 10,293,200,000 ريال عماني. وتصدرت المؤسسات الصغرى معدلات النمو في القيمة المضافة بأكثر من 6%، تلتها المؤسسات الصغيرة بنمو تجاوز 5%، ثم المؤسسات المتوسطة ب3%. أما القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى فانخفضت 4%. من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة بنحو 1%، ليتجاوز 1,822,000 عامل. وتصدرت المؤسسات المتوسطة القائمة 8%، تلتها المؤسسات الصغيرة بأكثر من 6%، وسجلت المؤسسات الكبرى نموا 3.5%، فيما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بأكثر من 6% خلال الربع الأول من العام الحالي.
0: أسهم الموج مسقط في الناتج المحلي الإجمالي ب878 مليون ريال عماني خلال السنوات العشرين الماضية، بالإضافة إلى نحو 385,000 ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع الذي أصبح اليوم أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية.
3: على مدى 20 عاما، نجح الموج مسقط أول مجمع سياحي متكامل في سلطنة عمان في بناء إرث حي قائم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتعزيز الاستثمار بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ب878 مليون ريال عماني. هذا ما كشفت عنه نتائج دراسة شاملة ومستقلة أجرتها شركة ذا فيرم للاستشارات الإدارية والاقتصادية. صالح بن سعيد السيابي نائب الرئيس لقطاع المبيعات بالموج مسقط.
4: بدايتنا كانت في 2006 ولله الحمد من انطلاق العمليات التشغيلية لمشروع الموج مسقط. تخلل هذا كثير من التحديات والمراحل اللي تغلبنا عليها، سواء في الظروف الإقليمية من ناحية الاقتصاد والعمليات الاقتصادية اللي مر فيها الموج مسقط، ولكن لله الحمد بدينا بعملية بناء المنازل، بناء الجولف، بناء مرفى اليخوت، استحداث الأراضي التي كنا نرغب فيها، استحداث أيضا المقاهي والمطاعم. واليوم لله الحمد يعني نقدر نقول أن الموج تقريبا 85% اكتمل، ويوجد موطن لعدد 12 ألف نسمة ساكن في الموج مسقط. طبعا عند انتهاء العمليات التجارية بالكامل أنا أعتقد في حدود العام إن شاء الله راح يكون الموج مسقط فيه أكثر من 19 ألف نسمة إن شاء الله.
3: وأشارت الدراسة إلى أن إيرادات الموج مسقط تجاوزت 1 مليار ريال عماني، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 880 مليون ريال عماني حتى اليوم، بالإضافة إلى ما يقارب 385 ألف ريال عماني كقيمة للمعاملات اليومية بالمشروع، بجانب تعزيز القيمة المحلية بحوالي 43% وتقديم الدعم لأكثر من 160 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
4: المنتجات السياحية اللي كنا نرغب في استقطابها داخل السلطنة، كان هناك بناء الفنادق، أيضا بناء الجولف، وما كنا نريد أي جولف، أيضا كنا نرغب في نحصل على ملعب جولف مميز جدا. اليوم ملعب الجولف في الموج مسقط يعتبر من أفضل 100 ملعب جولف في العالم. طبعا هذا الرقم مهم، إذا عرفنا أنه يوجد 40 ألف ملعب جولف في العالم، الموج مسقط يعتبر أفضل 100، ويعتبر من أفضل رقم 1 أو رقم 2 في الشرق الأوسط. أيضا محطة أخرى كانت محطة المرفا، استحدثنا مرفا اليخوت. مرفا اليخوت في الموج مسقط يعتبر أكبر مرفا لليخوت في السلطنة، يتسع ل400 يخت.
3: ويستقطب الموج مسقط الذي أصبح اليوم أحد أشهر الوجهات السياحية العالمية مشترين من أكثر من 90 جنسية حول العالم، ليعد نموذجا يحتذى به لمشاريع الوجهات السياحية المتكاملة، كما أنه يبرز دور المشاريع العقارية الضخمة في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص وإيجاد قيمة مضافة لسلطنة عمان على المدى البعيد.
0: أشار المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان والمناطق الصحراوية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، يبدأ تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم ويستمر خلال يومي 20 و21 من يونيو الجاري، لتتراوح بين منتصف ونهاية الأربعينات، وقد تقترب في بعض المناطق من 50 درجة مئوية. أظهرت نتائج أولية للقاح تجريبي يستهدف أحد أكثر العوامل الجينية شيوعاً لسرطان البنكرياس أثبت نجاحه في منع تطور المرض لدى المعرضين لخطر الإصابة به. ويعمل اللقاح المعروف باسم M-Keras Vax على تحفيز جهاز المناعة للتعرف على الخلايا الحاملة لأي من 6 أنواع من هذه الطفرات وتدميرها قبل أن تتحول إلى سرطان. وذكر الباحثون في دورية اكتشف السرطان أن هذا البحث الطبي هو أول تجربة على الإنسان يؤكد أن لقاحا يستهدف طفرة كراس الجينية يمكن أن يساعد في سرعة الاستجابات المناعية الطويلة الأمد. اكتشف فريق دولي من الباحثين من جامعة كيوتو في اليابان طريقة علاجية بيولوجية جديدة قد تحدث ثورة في التعامل مع التهابات الرئة وأزمات الربو، تعتمد على تحفيز عصب الأذن الخارجية لمساعدة في تقليل التهابات الرئتين. ووفقا للباحثين فإن هذا الإجراء أظهر للمرة الأولى وجود آلية عصبية تربط جلد الأذن الخارجية بالعمليات المناعية في الرئتين، ما قد يفتح المجال أمام تطوير طرق علاجية بيولوجية إلكترونية للأمراض الالتهابية بدلا من الطرق الدوائية التقليدية. ارتفع عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 56 مليون و600 ألف نسمة في العام 2022 إلى نحو 62 مليون و800 ألف نسمة في العام 2025 بزيادة بلغت 6,200,000 نسمة خلال الفترة من 2022 وحتى العام 2025، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.5%. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن سكان دول المجلس يمثلون نحو 8% من إجمالي سكان العالم، في حين تشير التقديرات إلى استمرار النمو السكاني ليصل إلى نحو 83,600,000 نسمة بحلول عام 2050 بزيادة قدرها 33.61% مقارنة بعام 2025.

تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، حيث نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026، والذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، وتدخل الأرجنتين النهائي وعينها على الاحتفاظ بالكأس العالمية وإضافة لقبها الرابع، فيما تطمح إسبانيا لاعتلاء عرش البطولة للمرة الثانية في تاريخها. ويدخل منتخب الأرجنتين النهائي بثقة بطل العالم، مستندا إلى قوة هجومية هي الأقوى في المونديال بعدما سجل هدفين أو أكثر في جميع مبارياته، فيما يعد المنتخب الإسباني أكثر المنتخبات توازنا في البطولة بعدما تلقى هدفا واحدا فقط. وتشير نتيجة المباراة الآن في الدقيقة 21 إلى تعادل الفريقين بنتيجة 0-0. بهذا مستمعينا ينتهي الحصاد الإخباري لهذا اليوم، وهذا تذكير بالعناوين. هجوم أمريكي على نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. ومركز القبول الموحد يعلن أن 21 يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العام. أعد لكم حصاد اليوم الإخباري غانم بن عيسى النبهان، نفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكنت معكم في قراءته بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

خوفي يا خوفي لا ياخدوك الناس ياخدوك من ايدي يا خوفي ياخدوك.

تفرح هيلانا ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبي.

عز علي افرح من غير ما نكون سوا بيعز علي افرح

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا إلى هذه الحلقة الجديدة من عين على السينما،
2: حيث نستكمل اليوم ما بدأنا بالحديث عن في حلقة ماضية عن أفلام الكالت.
1: اليوم نتساءل عن إمكانية تحول فيلم ناجح في شباك التذاكر إلى فيلم كالت، وهل يمكن تصنيف الأفلام القديمة التي ظهرت قبل ظهور مصطلح الكالت كأفلام كالت؟
2: وسنخصص أيضا جزءا من الوقت لتحليل واحد من أشهر أفلام الكالت، هو فيلم روكي هورر.

0: في حلقة ماضية خلصنا إلى أن أفلام الكالت هي نوعية من الأفلام السينمائية تلاقي عادة قبولا عظيما لدى فئات مغلقة محددة من الجماهير.
1: هي في الغالب أفلام لا تنجح في شباك التذاكر، لكنها تنجح بشدة في محلات استئجار وبيع أفلام الفيديو، حيث يتوفر لها جمهور قد يكون قليل العدد، لكنه جمهور مخلص لها وملتزم بكثرة مشاهدتها.
0: كما قلنا إن أي فيلم معرض مبدئيا ليدخل تصنيف أفلام الكالت، لكن الواقع يشير إلى أن أفلاما بعينها تنجح أكثر من غيرها في حجز مكان أثير لها في قلوب مريديها من عشاق الكالت.
1: أفلام الرعب والخيال العلمي والأفلام التجريبية تأتي على رأس ألوان أفلام الكالت النمطية.
0: كثير من أفلام الكالت مصورة بالأبيض والأسود، إما كاملة أو في مشاهد بعينها. أما المشاهد الملونة فتتركب ألوانها من معالجات اصطناعية للألوان في معامل التحميض أو باستخدام المونتاج الرقمي مؤخرا.
1: فعشاق أفلام الكالت لا يكرهون شيئا قدر كراهيتهم للعادي والمألوف، وحتى هم كأفراد، فإن الملابس التي يرتدونها تعادي دوما الموضة السائدة في مجتمعاتهم.
0: عشاق الكالت هم اللامنتمون لسواد الناس، هم البدلاء أو من يعيشون في الثقافة الغربية ما يسمى اليوم بالحياة البديلة، وهي حياة أقل انغماسا في العالم الاستهلاكي فكرا وممارسة، قياسا بحياة المحيطين بهم من الناس.
1: ولأن البدلاء في الثقافة الغربية في ازدياد، فقد بدأت محلات بيع وتأجير أفلام الفيديو بتخصيص ركن خاص داخلها لأفلام الكالت.
0: هو ركن يسهل لعشاق هذه النوعية من الأفلام الحصول على مبتغاهم من أفلامهم المفضلة.

0: ثمة سؤال يطرح نفسه، هل يمكن لفيلم رائج وناجح جماهيريا أن يتحول إلى فيلم كالت؟ أي أن يتحول إلى معشوق من قبل فئة محددة من الجمهور بعد أن نال ذات يوم استحسان قطاع عريض من المشاهدين؟
1: في حالات نادرة يمكن لفيلم اكتسح شباك التذاكر أن يتحول إلى فيلم كالت، طالما امتلك أبعادا غرائبية ومناخا ضبابيا غامضا، وطالما كان على صلة إما بعتمات النفس الإنسانية وشرورها أو اقتحم عالما غير مطروق بتاتا من قبل.
0: ومن أفلام الكالت المقبولة بشدة لدى الجمهور العريض والتي حققت نجاحا هائلا عند عرضها سينمائيا فيلم ماتريكس للمخرجين لاري وأندي فاتشوفسكي، وفيلم سائق سيارة الأجرة لمارتن سكورسيزي، وسلسلة أفلام حرب النجوم لجورج لوكاش.
1: الغريب في الأمر أن بعض الأفلام القديمة التي أقبل عليها عموم الجماهير عند عرضها الأول قبل عقود قد تحولت مع الزمن إلى أفلام كالت خاصة بجمهور نخبوي محدد.
0: لقد نسي الناس هذه الأفلام وتذكرها عشاق الكالت لأنها بالنسبة لهم تبدو اليوم سخيفة.
1: لقد تغير أسلوب التمثيل والإخراج، كما تغيرت الحيل الفنية، فالنسخة الأولى من فيلم كينج كونغ في أوائل الثلاثينات كانت صادمة للجماهير لتقدمها التكنولوجي على صعيد الحيل والمؤثرات.
0: أما اليوم فهي تبدو غبية جدا بل وسخيفة، وهذا هو ما يبحث عنه جمهور أفلام الكالت.
1: إن عشاق الكالت لن يذهبوا اليوم لمشاهدة أحدث نسخة من فيلم كينج كونغ والتي أخرجها بيتر جاكسون عام 2005، لكنهم يموتون عشقا في نسخة عام 1933 من نفس الفيلم.
0: يجدر القول إن أفلام الكالت لا يتم إخراجها مع سبق الإصرار والترصد لتكون أفلام كالت، ولكن ذلك هو القدر الذي تلاقيه عادة.
1: إلا أن هناك من المخرجين الجدد من أراد استنساخ تجارب أفلام الكالت ومحاكاتها لتصميم فيلم معد سلفا ليكون فيلم كالت، إلا أن الفشل غالبا هو مصير هؤلاء وأفلامهم.

0: يعد فيلم روكي هورر من إخراج جيم شارمان أكثر أفلام الكالت شهرة، فقد نجح هذا الفيلم في البقاء معروضا في السينما لمدة تزيد على 30 عاما متواصلة.
1: الفيلم من إنتاج بريطاني أمريكي مشترك، وهو فيلم تشويقي مرعب أحيانا وأحيانا ينحو منح الخيال العلمي، بل إنه استعراضي الطابع أحيانا لتضمنه عروض أزياء راقصة. وفوق هذا وذاك فإن الفيلم غنائي، فالأحداث كلها معبر عنها بالموسيقى والغناء لا بالحوار بين الشخصيات.
0: عرض روكي هورر للمرة الأولى في بريطانيا عام 1975، بعدها بأسابيع انتقل إلى أمريكا، ومن يومها لم يتوقف عرض الفيلم في الولايات المتحدة في بعض دور العرض السينمائية.
1: يعرض الفيلم في أمريكا في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت. يذهب مريدو الفيلم لمشاهدته مرتدين الملابس الغريبة التي ترتديها بعض شخصيات الفيلم، حتى إن بعض الرجال يذهبون مرتدين ملابس نساء محاكاة لشخصياتهم المحببة.
0: ما يحدث داخل صالة العرض نموذج لما يفعله جمهور أفلام الكالت عند مشاهدتهم لأفلامهم المفضلة. ثم تواصل حواري يحدث بين الفيلم والجمهور الذي يحفظ أغاني الفيلم وحواراته الموسيقية جملة جملة.
1: الجمهور يرد على الأسئلة إذا طرح شخص في الفيلم سؤالا على شخص آخر. الجمهور يغني بصوت عال، يرقص في الصالة. أما في مشهد الزفاف الذي يتضمنه الفيلم، فيقوم الجمهور برش حبات الأرز على بعضهم البعض، وكأن العرس عرسهم هم.
0: ورغم ذلك فقصة فيلم روكي هورر بسيطة للغاية. هي ببساطة عن شاب وصديقته تتعطل بهما السيارة ويحل الظلام، فيدخلان إلى قلعة غريبة في المنطقة التي وجدا نفسهما فيها، وهناك يبصران رجلا غريب الهيئة يقوم بتصنيع مخلوق غريب، كل ذلك في إطار استعراضي موسيقي راقص.
1: إن القصة لا معنى لها في حد ذاتها، إنها مجرد خيط درامي تلتئم حوله عناصر الاستعراض والأزياء والموسيقى والمكياج الغريب.
0: ولكن لماذا يحظى روكي هورر بهذا الإعجاب لدى مشاهديه؟
1: وإذا أخذنا روكي هورر نموذجا عشوائيا لأفلام الكالت، هل نستطيع معرفة سبب إقبال هذا النوع من الجمهور على هذه الفئة من الأفلام هذا الإقبال الكبير؟

0: روكي هورر فيلم لا يعرف المرء بعد الانتهاء من مشاهدته ما إذا كان فيلما رائعا أم سخيفا. قليلة جدا هي الأفلام التي تسقط مشاهدها في هذه الحيرة العميقة بين ما يمكن أن يكون عظيما وما يمكن أن يكون شديد التفاهة.
1: وفي الحقيقة فإن المنطقة الرمادية في تلقي فيلم ما بحيرة هي واحدة من الخصال المشتركة لأفلام الكلب، فكثير من هذه الأفلام يحار مشاهدها في تصنيفها ولا يعرف أين يضعها، هل في خانة الجيد أم الرديء. وإذا سأله أحد عن رأيه في الفيلم الذي انتهى للتو من مشاهدته فإن ذلك المشاهد لا يجد لديه ما يقوله.
0: يفسر بعض المحللين إدمان جمهور أفلام الكلت على أفلامهم المفضلة بأنه نابع من هذه المنطقة المعتمة في الذات، منطقة غياب اليقين وعدم القدرة على القطع برأي فاصل تجاه شأن ما.
1: فلأن هذا الجمهور لا يعرف هل كان الفيلم جيدا أم رديئا، فإنهم يشاهدونه مرة ومرتين وعشرا وعشرين ليكتشفوا بعد كل تلك المشاهدات أنهم قد وقعوا في أسر ذلك الفيلم.
0: وكيف لا يقعون في أسره والذات الإنسانية برمتها غامضة وتكثر بها المناطق الرمادية؟ إن أفلام الكلت تتجاوب مع القلق الوجودي الذي يأكل عشاقها من الداخل وينخر حياتهم الخاصة والعامة.
1: فمن القواسم المشتركة لعشاق أفلام الكلت النفور بصفة عامة من كل شيء يقبل الناس عليه بنهم. هم جمهور حائر يصبغ عدم الركون إلى شيء محدد المناخ العام لسلوكهم.
0: وهو جمهور حين يكون عاجزا عن اتخاذ موقف أو قرار بخصوص شأن ما، فإنه يضرب بالأمر كله عرض الحائط وتكون السخرية سيدة الموقف.
1: هذا بالضبط ما تنجح فيه أفلام الكلت، فحين يصبح استسخاف كل شيء غاية في حد ذاتها فإن المنطقة الرمادية بين أن يكون الفيلم رديئا أو عظيما تتحول في حد ذاتها إلى منطقة جذب،
0: تتحول إلى منطقة مغرية للسخرية بها. هو إغراء يدفع مشاهد فيلم الكلت إلى الإعجاب بهذا الفيلم الذي مكنه من الدخول إلى هذه المنطقة الرمادية،
1: كما يدفعه هذا الإغواء الفني إلى عدم الانجذاب إلى الأفلام الأخرى التي تفشل في مخاطبة تلك المنطقة الرمادية الغائمة في داخله.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا أخرى على السينما.
1: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: مجان
1: أرض السفن
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى
1: مجان
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني الإخراج علي بن عبد الله العجمي

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان تاريخ عمان القديم، في الحقب الزمنية القديمة منذ ما قبل التاريخ وما بعد حتى العصور الميلادية الأولى، القرون الميلادية الأولى حتى ظهور الإسلام. طبعا تكلمنا في الحلقات السابقة عن موضوعات كثيرة، منها الزراعة والتجارة والملاحة، وأيضا تكلمنا عن تطور الآثار، تطور النشاط البشري، وصول الإنسان وغيرها من الموضوعات اللي تخص التراث والتاريخ القديم. في الحلقات القليلة السابقة تكلمنا عن الصناعات وذكرنا كثير من الصناعات اللي موجودة في مجان قديما، ومنها طبعا صناعة النحاس الأشهر على الإطلاق، وأيضا صناعات أخرى مثل الفخار وصناعة القوارب والسفن، وأيضا المدبسة اللي هي كانت يصنع منها العسل التمر وغيرها من المصنوعات. والآن نواصل أيضا حديثنا عن الصناعات في مجان تاريخ يعني عمان القديم، ونتحدث اليوم عن نوع من الصناعة وهو صناعة الأرجوان. طبعا صناعة الأرجوان كانت موجودة في يعني شبه الجزيرة العربية في مجان، وخاصة في بحر العرب، وكانت أيضا موجودة في البحر المتوسط في عند الفينيقيين، واشتهر الفينيقيين بصناعة الأرجوان. طبعا شهرة كبيرة جدا، لأن هذا نوع من الأصباغ كانت صبغة تصبغ بها الملابس لتعطي اللون الأرجواني الجميل، وكان طبعا هذا كان لباس الملوك ويعني علية القوم في تلك الفترة في يعني حكم الفينيقيين للبحر المتوسط. طبعا الفينيقيين سيطروا على البحر المتوسط وظهروا منذ 1500 قبل الميلاد، ثم بدأت قوتهم بشكل كبير تظهر

طويلة، وقد يكون الارتباط بين الفينيقيين في حوض البحر المتوسط ويعني الملاحة البحرية اللي كانوا يقوموا بها أوصلهم إلى الأمريكتين. الحديث اليوم إن شاء الله بيكون عن الأرجوان، وأول من ذكر مجان أن مجان تصدر الأرجوان هو مؤلف كتاب الطواف حول البحر الأريتيري. طبعا الطواف حول البحر الأريتيري هذا في القرن الأول الميلادي، يعني أحد البحارة اللي وصل إلى المنطقة وألف كتاب اسمه الطواف حول البحر الأريتيري. وطبعا البحر الأريتيري المقصود بها البحر الأحمر وبحر العرب وبحر عمان والخليج العربي بالكامل، كل المنطقة كانت تسمى في تلك الفترة بالبحر الأريتيري. وطبعا الأرجوان لون يستخرج من الرخويات البحرية، نوع من المحار، وكان يصدر من ميناء عمانة، يعني كان ميناء اسمه عمانة، وقد يكون هذا الميناء هو رأس الحد، ويصدر إلى جنوب الجزيرة العربية وإلى الهند، وهو يحتوي على عصارة مطلوبة بشكل كبير لصناعة الملابس، ويستخرج الصبغ من وريد أبيض حيث يكون خفيفا ومائلا إلى الأسود، أما باقي الجسد فهو خال من العصارة تماما. ومن المهم أخذ هذه الرخويات حية من البحر، إذ أنها إذا ماتت تفرغ هذه العصارة، كما أن الحيوانات الكبيرة تستخرج منها العصارة بعد إزالة القوقعة، أما الحيوانات الصغيرة منها فإنها تعصر مع وجود القوقعة لاستخراج الصبغة. وبعد أخذ العصارة فإن الوريد يقطع ويضاف إليه الملح ثم يترك لينقع لمدة 3 أيام، ثم يطبخ في أوعية من القصدير على درجة حرارة متوسطة، وبعد 10 أيام يكون كل ما في القدر تحول إلى سائل، إلا أنه لا يستخرج من الوعاء حتى يكون اللون مقنعا للمالك. وعلى هذا فإن الصبغة التي تميل إلى الإحمرار تعتبر أقل جودة من تلك التي تميل إلى السواد. طبعا هذا الشرح هو موجود في كتاب الطواف حول البحر الأريتيري. ومع أن الفترة التي كتب فيها الطواف كتابه، يعني كتب فيها الطواف كتابه، ذكر فيها صفة الأرجوان هي قريبة نسبيا، يعني مقارنة بتاريخ مجان الطويل والقديم جدا، يعني إذا ما قرنت بالأحداث التي ذكرت يعني في يعني الحلقات السابقة اللي ذكرناها عن تاريخ عمان في فترات أقدم من هذا بكثير، والتي كانت قبل هذا الوقت بكثير، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود هذه الصبغة منذ آلاف السنين. يعني ممكن هذه الصبغة كانت تستخدم منذ فترة أطول من ذلك، لكن ما في كتابات ظهرت أو معلومات تشير إلى ذلك، وقد تكون طبعا قبل الطواف بآلاف السنين. ولا تزال هذه الصبغة والألوان الأرجوانية التي تندرج من اللون الأحمر إلى البنفسجي إلى الأسود هي أكثر الألوان أهمية وأكثرها رغبة لللبس عند أهالي المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية من عمان. يعني ما زالت هذه الصبغة اللي هي الصبغة الأرجوانية وتدرجاتها إلى اللون الأحمر أو الأسود من الألوان الجميلة، يعني كثير من الناس في جنوب الشرقية والوسطى وظفار وغيرها من المناطق الساحلية يفضلون هذه الصبغة أو هذه الألوان في الملابس. وطبعا هذه الألوان يعني تستخدم أيضا في الزينة، سواء كانت للرجال أو النساء أو الأطفال، يعني سواء كان البنات أو الصبيان. وكما أن معظم الملابس التقليدية تلبس في المناسبات، يعني أيضا هذه الملابس اللي كانت جميلة ولفترة قريبة وحتى الآن تلبس هذه الصبغة في يعني في المناسبات، يعني كالأعياد وغيرها، والحد الآن ما زالت طبعا تلبس في هذه المناسبات، ولا زالت طبعا في مواقع معينة في مناطق جنوب ويعني والوسطى وظفار جنوب الشرقية وغيرها، ما زالوا يعني يستخدمون هذه الأصباغ في عمل كثير من الملابس حتى الآن.
أحبتي الكرام، يعني نكتفي بهذا القدر من الحديث عن صبغة الأرجوان التي وجد أنها كانت تستخلص في المنطقة منذ أكثر أو ما يوازي 2000 سنة من الآن، أو قد يكون قبل ذلك بكثير، وكانت تستخدم في تلوين الملابس إلى اللون الأرجواني والأحمر والأسود وغيرها، وكانت من الألوان

0: الجميلة المطلوبة التي كان يلبسها الملوك وغيرهم من أهل القوم. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام في كل مكان على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا في موضوع آخر من مواضيع الصناعات في تاريخ مجان القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على غزة، وأوامر إخلاء وعمليات نسف للمنازل في مناطق بالقطاع. هجوم أمريكي على نقاط مراقبة ومنشآت دفاع إيرانية، والحرس الثوري يتحدث عن استهداف سفن في مضيق هرمز. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والقطري تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الشراكات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. مركز القبول الموحد يعلن أن 21 يوليو بداية تعديل الرغبات لطلبة الدبلوم التعليم العام. بأكثر من 19 مليون ريال عماني وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لإعادة تدوير رماد الزنك بالمنطقة الحرة بصحارة. والهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تنتهي من تقييم 100 مدرسة خلال العام الدراسي الماضي عبر النظام الوطني لتقويم أداء المدارس. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: الحمد لله على السلامة أخوي.
2: الحمد لله على سلامتك يا أخوي.
3: الله يسلمك يا برار.
4: صباحاً على خير فهد. أقوم أسوي لك لقمة تاكلها؟
3: لا عمتي مشكورة، روحي ارتاحي، ماني مشتهي شيء ولا لي ويه جاب لكم فيه بعد اللي صار، سامحوني.
4: مو وقت هالحكي الحين، احنا من أمس على أعصابنا، لا أكل ولا نوم. قوموا روحوا ناموا، من أصبح أفلح.
5: ترى ليش قطعت الاتصالات مرة واحدة؟ ليش تغيرت علي؟ ها؟ الأصول أنا اتصل فيها واسأل عنها من باب الذوق، من باب الواجب. سبحان الله، يمكن عندهم حالة مرضية أو حالة وفاة لا سمح الله. ها؟ خل أقوم اتصل فيها واتأكد من الشيء. ألو ألو، مدام مستورة شلونك؟ شو أخبارك يبا؟ عساش طيبة؟
6: الحمد لله أستاذ أيوب، أنت شلونك؟
5: الحمد لله. اللي سمعت صوتك يا معودة، فاقدش صار لي كم يوم.
6: كل غايب وحجته معه.
5: أي صاج على العموم، آسف اللي اتصلت فيك بهالوقت. ها؟ قمت حاجيك عشان كذي اتصلت.
6: ما قصرت يا أستاذ أيوب، تصبح على خير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: خير استاذ عبد المطلب؟ داز علي.
1: داز عليك، بسألك عن ورقة الطالب فيصل، أشوفها فاضية، ما فيها أي درجة ولا جملة.
5: استاذ مو كاتب فيها شيء،
1: وانت حضرتك حاطلة صفر، معناها قاصدها.
5: قاصدها؟ والله ما تقولش بيني وبينه، الولد مو كاتب شيء بالورقة. شون يعني أحط له 100 على 100؟ طالب ما يعرف يكتب حرف واحد يا ولد الحلال. استاذ عبد المطلب.
1: استاذ ايوب هدي اعصابك واسمع شو اقول لك، ارجوك خليك معي، نبي نتفاهم. الظاهر انت يا استاذ ايوب تحب المشاكل، بمتيح مدور الطلايب.
5: اعوذ بالله، انا ما ادور الطلايب، انا ريال حقاني يا ولد الحلال.
1: افهمني شو اقول لك، يكون بعلمك إذا استمريت مع الطالب هذا بطريقتك، ترى بتينا وايد مشاكل من وراء أبوه. إحنا يا أستاذ أيوب لازم نتعاون بيننا ونساعد الولد، والمثل يقول لجل عين تكرم ألف عين.
5: يا أستاذ عبد المطلب، أنا أشوفك وايد أنت حاسب حساب هالولد، تقدر تقولي شنو السبب؟
1: إنا لله. يبا أبوه شخص مهم في الدولة، وكلمته مسموعة عند كل المسؤولين، وإذا ما ساعدنا ولده لا تستبعد يوم يفصلنا من وظيفتنا بتلفون واحد منه.
7: أقول يما عواشة، سويتي بالمحل اللي قلت لك عنه اللي حق ولدي وليد؟ عاد اسا حاجيتي اخوك خالد عنه.
8: ها؟ اي قلت له، وقال لي للحين ما اجرنا.
7: اي مدام ما اجرتوه اجرونا اياه، ولا غيرتي رايك؟ عواشه قولي الصج، اخاف انت ومن سمعته وسالفه وليد مع فهد ولد مستوره غيرتوا رايكم. بس صدقيني حسبي الله على فهد، ترى هو اللي ورط ولدي بهالساعات الخربوطة، يا ابوهم من برا وطلع التقليد وسوى لهم سالفة، ولا ولدي ما له شغل بهالسوالف، بس ولدها هو اللي خلاه يسوي كذي، والحمد لله دفعنا الكفالة وطلع الولد.
8: إيه إن شاء الله بكلمه مرة ثانية، ما يصير خاطرك إلا طيب.
7: إذا تبون قفلية قولي لي، هم علي ندفع اللي تبونه، وحق الجار على الجار يا بنيتي، وانا هنا خيتك ويايت لك ولا تخيبين ظني فيك. عواشة شكلها ميحولي. عواشة ترخص انا، مع السلامة.
8: اي حبيبتي، الله يسلمك، الله وياك، الله يحفظك.
5: انا مستغرب من هذا، مستغرب من عبد المطلب، ليش كل هالاهتمام مع ابو الولد؟ والله يا اخوي نايف افتكر بينهم مصالح.
9: معقوله لهالدرجه بينهم مصالح؟
5: اقول لك مبين عليه الخوف، ميت من الخوف. قام يوضح لي اذا ما قدرنا نسوي شيء ترى يدمرنا، ها، ويشوه سمعتنا بالوزاره. يقول هالحكيه، ها، ويقول ايه، يقول حق الوزاره باسل ان احنا طالبين رشوه منه علشان ننجح ولده.
9: ها ها ها،
5: يقول هو يقول كذي، ما ادري عاد صدق ولا كذب.
9: افا بس افا، والله حاله زين. وش ناوي تسوي الحين؟
5: انا والله شو اقول لك، انا مصر على كلامي، ما اسوي الا الصح، خلي يسوون اللي يسوونه. المثل يقول لا تبوق ولا تخاف.
9: والله ما ادري ايش اقول لك، ما ادري ايش اقول لك يا استاذ ايوب. ما أقول الله يستر من اللي جاي،
5: وأنا أقول اللي بيه من الله حياه الله.

0: تاليتها وياك، يعني كذي بنقزلها حزن وغلقه؟
1: لا تلوميني، اللي فيني مو شوي.
0: ايش فيك انت؟ مشكله وانحلت، لا تطولين هويه قصيره مستوره.
1: والديون اللي علي شلون ادفعها؟
0: الله كريم، الديون اللي عليك من ربعك وهلك، مو من ناس غرب، مني انا عمه عيالك ومن سلوى رفيجتك، واحنا بنصبر عليك.
1: لا صار صاحبك حلو لا تاكل اكل. يعني انتو شنو ما تبوا فلوسكم؟ هم انتو على الله.
0: طبعا انا اول وحده ابي فلوسي علشان اقدر اشتغل في السوق وابيع واشتري.
1: شفت شلون؟ هذا انتي اقرب وحده لي تقولين كذي.
0: الله يحبك، بس انا يعني بشتكي عليك اذا تاخرتي علي، بصبر عليك.
1: اذا طولت بتطالبيني بفلوسك ويمكن تشتكين علي.
0: ذيك الساعه لكل حادث حديث.
1: الو، هلا سلوى، انت داقي علي؟ لا ما دقيت.
2: انا قلت يمكن داقه يعني بتردين الدين اللي عليك. يلا مع السلامه حبيبتي.
1: بخبي هذه سلوى صديقه عمري تقول كذي؟
0: هذا حق ما ينزعل منه. الناس وقفوا معاك، هذي يبون فلوسهم، وقفوا معاك وطلعوا ولدك من السجن، هذا يزاهم؟
1: انا ما نكرت، بس صبروا علي، صبري علي، لا اقوم اشب بروحي وافتك منكم.
0: والله خوش، لا تطالبون بفلوسكم ولا شب بروحي. اذا طولتي علينا احنا اللي بنشب فيك.

0: هذا كنا رقم وفاء. ايش تبي؟ امس واليوم تتصل فلرد عليها شوف ايش تبي.
1: الو. نعم.
2: مساء الخير.
1: هلا وفاء.
2: شلونك حمد؟ شخبارك؟
1: بخير عساك بخير.
2: اسفة لا يكون ازعجتك باتصالي وانت مشغول.
1: لا ولا يهمك. قولي يا وفاء، قولي اللي بخاطرك.
2: انا هذيك المرة يوم عصبت عليك، يوم تقول حق ابوي لازم تاخذ ليسن قبل لا تشتري لها سيارة، شفتك زعلت وطلعت.
1: لا ايش دعوة، عادي.
2: اثبت لي انك منت زعلان.
1: شلون اثبت لك يعني؟
2: انك تقبل عزيمتي لك في الكافتيريا.
1: لا شكرا، انا ماني زعلان منك وراضي عليك بدون عزيمة.
2: اذا رفضت انا اللي بزعل.
1: ما اقدر اهد الجراج واروح.
3: شوف لك اي وقت تكون فيه فاضي وما وراك شيء. ايش قلت؟ الو الو. ها هذا سكر الخط بويهي. هذا ايش فيه؟ شنو وايد شايف روحه؟ زين دواك عندي يا الغبي.
4: السلام عليكم.
5: هلا مستورة. يقولون من طول الغيبات يا بالغنايم.
4: لو عندي غنايم مثل الناس كان من زمان جيت ودفعتش الدين اللي علي.
5: الله يهداك، صايرة وايد حساسة عقب سالفة ولدك فهد. أقول قومي بس خل نروح حق القصاب مالك اللي تقولين إنه أحسن واحد يبيع لحم. باكر عندي عزيمة وأبيك معاي. يلا وديني له.
4: يلا هم أنا أبي أشتري منه، خل نلحق عليه قبل يعزل.
6: عليكم.
7: عليكم السلام. هلا هلا استاذ نايف.
6: مرحبا موسى.
7: هلا هلا والله. هلا استاذ ايوب، زارتنا البركه من زمان ما شفناكم. عسى المانع خير.
8: سلوى سلوى، هذا هو. شنو؟ منو هو؟ ايش فيك؟ هذا هو ايوب اللي قلت لك عنه، راعي المكتوب.
9: يا هلا مستوره، شلونك؟
4: اهلا استاذ ايوب، احب اعرفكم ببعض. هذه صديقتي سلوى صاحبة صالون
9: نعس الطار، مو كذي قايلت لي عنه.
4: وهذا استاذ نايف. فيك استاذ ايوب.
5: يا هلا تشرفنا.
9: احنا اكثر.
10: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هالساعة المباركة اللي شفتاكم فيها.
4: احنا تلاقينا قبل هالمرة على ما اعتقد، صح يا استاذ ايوب؟
7: الظاهر الصدف الحلوة كلها عند محلي من حسن حظي.
5: الظاهر اللحم اللي عندك زين، الكل يشتري منك وما حد مسوي لك دعاية غير مستورة موصلتك اسمه.
9: ولا هنا عليش يا مستورة، من زمان ما سمعنا صوتك، ايش دعوة يبا؟
4: انشغلت شوي بشغل البيت بس كنت على البال يا ايوب.
9: يا حلو اسمي بحلجك، ممكن تقولينا مرة ثانية؟
6: وزلنا لو سمحت كل واحد كيلو كيلو صافي، انا والاستاذ ايوب. يلا بعد ساعة نيلك.
10: ايش فيك تنهرت؟ ايوب ايوب.
9: ها خير؟ هيا اخوي ريولي ما تشيلني ما تشيلني يا استاذ نايف، بس اشوفها يحوشني عقر وقر. اي والله
10: انا ملاحظ كل ماني هني عند هالقصاب وتشوف المرة هذه تعومس، ليش ما ادري.
9: بلاك ما تدري، هذه هاي طيفة ما يفارجني، مطرح ما اروح يقابلني. يا نايف انت ما تعرف بالحب، ايش حرفك في السوالف؟ انت تبقل فيها؟
10: لا هذه عاد الله يهداك، بس طول الوقت تمدح فيها وصلت السماء، هذه ما فيها زود.
9: انت تبقل فيها زين، تكشف فيها اسرار الكون كله بنظره من نظراتها.
10: مش مش مسين مش مش
9: طالع حق طاوي. انت بس طالع حق طاوي
10: يا معود اللي سمعك الحين يقول احنا داشين متحف. يلا ايش لاقي فيها؟ صدق ما عندك ذوق، عندك عواشه اللي تموت فيك مخليها ومجابل هذه كنها مدام الصوت.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المويل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
9: حديث البيئة.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
10: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا بشيء من الإيجاز في الحلقة الماضية عن شجرة التين العملاقة أو شجرة الطيق محليا وعلميا الفايكس فيستا أو The Vast Fig، التين الواسع أو العملاق، وهذه من الأشجار أيضا يعني الجميلة جدا التي تمتلك قدرة بقاء كبيرة للغاية. هذه الشجرة البذرة مالتها ممكن أن تسقط على سطح بيت وتبدأ بمد جذورها الهوائية لمسافة تصل إلى 4 متر أو 5 متر أو 10 متر حتى تصل إلى التربة، ثم تبدأ بالنمو والازدهار بشكل كبير جدا، حتى إذا ما وصلت إلى التربة ممكن أن تنمو وهي على سطح اسمنت تماما، تعمل تجميع للغبار اللي موجود من مختلف المواقع ويبدأ يتجمع حول الجذر وتنمو تدريجيا إلى حتى أطوال عجيبة جدا. وتوجد شجرة مشهورة في ولاية ضالكوت على سطح أحد المنازل القديمة. دورات الحياة في أشجار التين من أغرب دورات الحياة في عالم النبات. شجار التين لا يوجد فيها أزهار، فيها أوراق. هذه شجرة الطيق أوراقها القلبية الكبيرة الحجم تصل إلى حجم الكف، أشجار أوراق كبيرة وجميلة قلبية الشكل، وفيها أيضا سائل لبني إذا تم جرح الشجرة والورقة، لكن لا يوجد في أشجار التين زهار. لا يمكن أن ترى زهرة في شجرة التين، ترى ثمار فقط، لأن الأزهار الموجودة في أشجار التين موجودة في داخل الثمرة ذاتها. يعني هذا اللي نحن نشوفه ثمرة التين اللي نحن نسميها ثمرة، هي في الحقيقة ليست ثمرة، هذه مجرد الكأس، الكأس الخارجي للزهرة. الثمرة موجودة في الداخل، الزهار موجودة في داخل التين ذاتها. إذا قطعت التين إلى نصفين ستجد في داخل هذا التين يعني العشرات والمئات من الزهور الصغيرة اللي موجودة هناك. هذه الزهور في ثمار ذكرية وفي ثمار أنثوية، فلا يمكن أن يحدث أصلا لقاح، لا يمكن لقاح. لكن نحن نتساءل كيف استطاع شجرة التين أن تتكاثر وأن تستمر بالبقاء من البذور؟ كيف سيتم تلقيح هذه الثمار الموجودة في قلب هذه الكتلة الخضراء؟ الله سبحانه وتعالى خلق نوع من الدبابير، دبابير التين. هذه الدبابير تعيش دورة حياتها عمرها كله في هذه الثمرة الكاذبة، ثمرة التين، عمرها كامل هناك. تدخل الأنثى إلى داخل الثمرة وتضع البيض في داخل قلب الثمرة ذاته ثم تموت. أول ما يفقس من هذا البيض هم الذكور، تقريبا قبل يوم واحد من الإناث يفقس الذكور من هذا المكان ويبدو بتلقيح كل اللي موجود في الداخل. يعني هذا المرور اللي يحدث في داخل الثمرة ذاتها يعمل على تلقيح زهور ثمرة التين، ومن ثم يبدأ يحفر هذا الذكر. بعد ما يخرج يحفر حفرة في داخل الثمرة، عندما تكتمل هذه الحفرة يموت الذكر لأنه انتهت دورة حياته، يموت عندما يرى الشمس يموت. اليوم الثاني تفقس الإناث، تخرج الإناث ويعني تأخذ لها لفة في هذه الثمرة ثم تخرج من هذا الثقب الذي فتح الذكر، تخرج إلى الخارج وتبحث عن ثمار تين أخرى. هذه الثمار التين الأخرى هي الأنثوية، وهي اللي تكون يعني ألذ وفيها نوع من يعني الطعم اللذيذ، فتدخل من المنتصف إلى داخل هذه الثمرة. أثناء دخولها الفتحة تكون صغيرة جدا فتسقط كل أجنحتها، تدخل هي رحلة تذكرة، رحلة بلا عودة، انتهت حياة هذه الأنثى. تدخل الأنثى إلى قلب الثمرة، ثمرة التين، وتضع البيض ثم تموت. وهذه الحركة أثناء وضع البيض يحدث فيها تلقيح لزهور أشجار التين. هذا الدبور الصغير يموت في داخل ثمرة التين ثم يتحلل في داخل الثمرة، ويعني يحدث التكاثر وتتشكل الزهور وتنتهي حياة هذا الدبور المرتبط ارتباط وثيق بشجرة التين. كل تقريبا شجرة التين أو مجموعة أشجار تين لها دبابير خاصة، وسبحان الله الذي خلق كل شيء بإعجاز وإبداع وتوازن. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: كان إبراهيم يتحدث في سجنه مع أحد الحراس حين أدرك أن هناك من يتجسس عليهما. فجأة ظهر جوزيف غاضبا.
1: ما الذي تفعله يا جاكسون؟ أرسلتك لتعذيب السجين وها أنت تتحدث معه براحة كأنه صديق لك؟ ألم أمنعكم من الحديث مع أي عبد؟ هيا اذهب من هنا، سوف أعرف كيف أعاقبك. غرايسون!
2: نعم يا سيدي.
1: تابع تعذيب هذا العبد ليل نهار حتى تكسر روحه المتمردة.

0: سيدي القبطان، سيدي القبطان،
1: ماذا تريد؟
0: السجين الذي أوكلتني بتعذيبه يمتنع عن الطعام.
1: ها؟ منذ متى؟
0: منذ 4 أيام.
1: ولماذا لم تخبرني يا أحمق؟
0: لقد حاولت إطعامه بالقوة لكنني لم أستطع.
1: تعال معي. اسمع، سوف أجبرك على الأكل رغما عنك.
2: لن أكل.
1: أمسكوا به. هيا، ما بكم؟ افتحوا فمه، افتحوا فمه. ضعوا هذا القمح، اسكبوا الحساء في فمه. على مهلكم يا حمقى، سوف يختنق. سوف تأكل رغما عنك، فهمت؟ سوف تأكل. أتريدني أن أقصر ثمنك؟ يكفي يكفي يكفي، فكوا قيوده.
3: بعد يومين اقتربت السفينة من جزيرة قريبة من أحد الشواطئ الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية.
1: أيها الحراس، اسمعوني جيدا. أريدكم أن تجهزوا العبيد للبيع. أريدهم في أحسن هيئة وزينة. أولا ابدأوا حلق لحاهم وشعر رؤوسهم. ثانيا ضعوا نترات الفضة الكاوية فوق جروحهم والندوب التي على أجسادهم. ثالثا ادهنوا أجسادهم بزيت النخيل حتى تلمع. أريد أن تكون بضاعتي في أحلى زينة.

0: وصلت السفينة إلى الميناء، وهناك تم إنزال الجميع. كان إبراهيم يمشي مع الجموع بلا وعي أو إدراك، فقد أحاله العذاب والجوع إلى شبح هزيل.
1: إلى أين تأخذوننا؟
2: ستذهبون إلى ساحة الكنيسة، سيلقي عليكم الكاهن موعظة، ثم يمنحونكم حريتكم وتذهبون بسلام.

0: أدخلوهم هذه الكنيسة. هيا أسرعوا أسرعوا، الزبائن في الانتظار.
1: زبائن؟
2: ماذا تتوقع؟ لجنة استقبال ملكية احتفالا بقدومكم؟
3: أيها العبيد الطيبون، لقد قدر لكم أن تكونوا عبيدا لنا، وعليكم أن ترضوا بواقعكم وتشكروا أسيادكم على رعايتهم لكم. أما أنتم أيها الزبائن الأعزاء، البضاعة أمام أعينكم، وأعتقد أنها بضاعة ممتازة كما عودنا عليها المستر جوزيف الشجاع كل مرة. انظروا إليهم، رجال أقوياء يصلحون للعمل في مزارعكم، ونساء قويات وجميلات يصلحن للعمل وإنجاب مزيد من الأبناء. تفحصوهم جيداً، سوف يبدأ المزاد بعد نصف ساعة.

0: هيا سوف نبدأ. تقدم تقدم، لا تخاف يا بني، تقدم. هذا العبد اسمه تشانغو، سوف أطلق عليه منذ الآن اسم جايكوب. هنيئا لك بهذا الاسم. جايكوب كما ترون طويل القامة قوي العضلات. ها تعال إلى هنا، افتح فمك، افتح، انظروا إلى أسنانه، انظروا، كلها سليمة. ذراعاه طويلان يصلحان لقطاف القطن وحصد قصب السكر. سوف أبدأ المزاد $6,000.
1: 6,200،
2: 6,500،
1: 6,700.
0: تم بيع جايكوب $7,200 للمستر جريسون. البضاعة الثانية، هذه الفتاة الجميلة اسمها ماما دون، سوف أطلق عليها منذ الآن اسم لويزا. سوف أبدأ المزاد $4,000.
3: تم بيع الجميع كالخراف، وتفرقت العائلات بين المشترين لينطلق العويل والبكاء. فتاجر قد اشترى الأم، وتاجر قد اشترى الزوج، وآخر قد اشترى الأطفال. كان إبراهيم شبه غائب عن الوعي، وهو لا يصدق متى سينتهي هذا الكابوس. جاء دوره للبيع كآخر بضاعة، وقف واهنا ضعيفا محني الظهر كأنه خيال.
0: هذا العبد اسمه إبراهيم، سوف نطلق عليه اسم جيفري.
4: اسمي إبراهيم.
0: لقد اخترنا لك اسم جيفري، مبروك.
4: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
0: لبأس لبأس. لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام، إنه النبي إبراهيم بلغة التوراة والإنجيل، وهو أبو الأنبياء. لا تقول شيئا، هل رضيت؟ هيا من يشتري أبراهام؟ سوف أبدأ $5,000. 5,000، هيا ما بكم؟ 4,000، 3,800.
5: أنا أشتريه.
0: مبروك مبروك، بيع أبراهام للمستر دانيال ب$3,800. مستر جوزيف؟
6: نعم يا سيدي الكاهن.
0: ها هو ثمن البضاعة، تفضل. ها هي حصتي.
6: أليس المبلغ كبيرا يا سيدي الكاهن؟
7: لا تنسى أن ما نفعله ممنوع قانونيا، وأنا أخاطر بسمعتي.
6: يا لك من طماع ماكر.

0: تم إدخال إبراهيم مع بعض العبيد إلى سفينة صغيرة دون قيود هذه المرة. سارت بهم باتجاه أحد الموانئ الأمريكية. شهران من العذاب الجسدي والنفسي كاد أن يذهب بعقله وعواطفه، وكأن الزمن قد توقف.
1: آه يا سلوى، آه يا بنتي الجميلة، آه يا والدي، العذابات تكاد تبدد صور وجوهكم، تكاد تمحوها من خيالي، لكني سوف أبقى متشبثا بها. إنها كل ما لدي الآن، أنا لا أملك شيئا سواها. سوف تبقى حية ولو كانت سرابا.

0: وصلت السفينة إلى وجهتها بعد أيام، ونزل منها كل العبيد مع حراسهم.
1: اجمع لي كل العبيد الجدد هنا يا إيتان.
2: حاضر يا سيدي.

0: اسمعوني جيدا، أنتم عبيدي الآن، ولكم الشرف أن أكون سيدكم وأكون المسؤول عنكم منذ الآن. إيتان، أتلو عليهم القوانين المقدسة هنا يا إيتان.
1: حسنا يا سيدي، فلتسمعوني جيدا أيها العبيد. أولا، أنتم هنا عبيد للمستر دانيال بإرادة الرب. ثانيا، من يعتدي على سيده أو عائلته يعاقب بشدة. ثالثا، إذا نتج عن الاعتداء خروج دم من السيد أو عائلته فإن العبد يؤدم. رابعا، كل من يحاول الهرب يعاقب أقصى العقوبات. خامسا، من يكرر المحاولة يؤدم.
0: أحسنت. احفظوا هذه القوانين في عقولكم الصغيرة، والآن خذهم يا إيتان ووزعهم على الأكواخ القريبة من مزارع القطن.
1: حاضر يا سيدي.

0: حشر الجميع في أكواخ صغيرة وأصبحوا كالآلات في عملهم. يبدأ عملهم في مزارع القطن الشاسعة مع شروق الشمس حتى مغيبها، والويل لمن يقصر في عمله، فالجلد والشتم هما أقل عقوبة له. لم يكن إبراهيم سوى عبد من أولئك العبيد، يقطف القطن كل يوم ويعطى من الأكل ما يجود عليه صاحب المزرعة، وقد يعطيه بعض الدراهم في آخر كل شهر. كان بعض العبيد القدامى يكرهونه بسبب صمته الدائم وتجنبه الاحتكاك بهم، وأسوأهم كان شخصا ماكرا وكاذبا يحب السيطرة، اسمه ميشيل.
1: اسمعوني جيدا يا أصدقائي، هذا المدعو إبراهام مدسوس علينا وينقل أخبارنا لسيدنا، أنا واثق تماما من ذلك.
2: لا لا لا، هذا غير صحيح، إنه مظلوم مثلنا، ألا ترونه يعمل صامتا طوال اليوم ولا يكلم أحدا؟
1: وهذا ما يخيفني أكثر. هي أنت،
3: ماذا تريد؟
1: اعمل بشكل أفضل. ها، أنت تلقي عبء العمل علينا وترتاح بين الحين والآخر. أنت جاسوس تنقل أخبارنا لسيدك.
3: هذا غير صحيح.
1: بل صحيح، الأفضل أن تذهب إلى مجموعة أخرى.
3: لن تملي علي ما أفعل وما لا أفعل.
1: ها، يبدو أنك لا تعرفني. يا حراس، يا حراس،
4: ماذا تريد؟
1: هذا العبد المدعو إبراهام كسول ولا يعمل جيدا، وقد رأيته البارحة يفتش في حوائجي. أعتقد أنه المسؤول عن السرقات التي حدثت في الأيام الأخيرة.
3: أتصدقون هذا الكاذب؟
4: اخرس.
0: تم التحقيق من قبل صاحب المزرعة مع إبراهيم، ومع أنه بريء فقد تمت معاقبته بالجلد ليكون عبرة لغيره. عاد إلى كوخه الحقير يغلي من الغضب والألم.
2: عليك أن تحذر من هذا المدعو ميشيل، فهو ماكر ومخادع، وهذا الحارس مغرم بأخته.
3: العبودية تشوه الإنسان يا صديقي، وتعلمه الخسة والنذالة. السؤال الأهم يا إدموند، إلى متى سنبقى عبيدا لهؤلاء؟
2: وماذا يمكننا أن نفعل؟
3: نهرب.
2: لا لا لا، لا ترفع صوتك أرجوك، سوف يقبضون علينا ويعاقبوننا.
3: وهذا العمل من شروق الشمس إلى غروبها صيفا وشتاء، أليس عقوبة؟
2: أنا خائف.
3: الخوف هو الذي يجعلهم يسيطرون علينا. لقد بدأت سيطرتهم علينا منذ انتزعوا منا أسماءنا. ماذا كان اسمك؟
2: كان اسمي أبيراش. أبيراش، هكذا سماني أبي، ومعناه في لغتنا تاج الشرف، ولكن أي شرف لي الآن؟
3: رأيت كيف أصبحنا نخجل من أنفسنا؟
2: وماذا تقترح؟
3: أقترح أن نهرب هذه الليلة قبل انبلاج الفجر. سوف نأخذ معنا بعض الماء والطعام ولا شيء آخر.
1: يا لك من ساذج يا إبراهام، أتظن أني غافل عن مراقبتك؟ سوف أبلغ سيدي بهروبكم وسوف يكافئني حتما.

0: هل أنت جاهز يا إدموند؟
1: إيه جاهز جاهز.
0: سوف أكتشف الطريق. الجميع نائمون، هيا سوف نتسلل من خلف الأكواخ. أسرع، هيا أسرع.
2: لقد اكتشفوا هروبنا يا إبراهام.
0: هناك خائن بيننا، إنه ميشيل حتما. اهرب أنت، أنا سوف أشغلهم عنك. أسرع أسرع، خذ اتجاه الغابة التي إلى يمينك. هيا
3: توقف توقف، ارفع يديك ارفع يديك. إبراهام، لقد توقعت ذلك. من هرب معك؟ من؟
0: لا أدري.
4: إنه إدموند يا سيدي، لقد سمعتهما وهما يتآمران.
0: ألا تخجل من نفسك أبدا أيها الخائن؟
3: اخرس، خذوه إلى السجن وأوصيكم به، امنعوا عنه الطعام والماء.

0: قل لي، إلى أين هرب صديقك أدموند؟
1: لا أدري.
2: إنه عنيد جدا يا سيدي.
0: كلابنا

0: العبد الهارب. لقد استسلم لنا بسهولة.
1: أرأيت؟ لا أحد يستطيع الإفلات مني، أنا كالعنكبوت وأنتم في شبكتي. اجلدوا هذا العبد الهارب أمام الجميع 100 جلدة، ثم ألقوه هنا مع صديقي العنيد.

0: لماذا استسلمت لهم يا أدمون؟ كان عليك أن تستمر في الهرب.
1: لقد تعبت، تعبت وعطشت وجعت. توقفت عند بعض الأكواخ فلم يعطني أحد شيئا، بل خافوا مني وطردوني.
0: لا بأس، لا بأس، هون عليك. المصيبة الأكبر أن من وشى بنا هو عبد مثلنا.
1: هذه ليست بلادنا يا إبراهيم. افرض أنني ابتعدت عنهم، فأنا لا أعرف أين سأذهب.
0: معك حق، يجب التخطيط بشكل أفضل في المرة القادمة.
1: لا لا لا تشركني معك في هذه المغامرة مرة ثانية، أرجوك أرجوك.
0: يبدو أن عبوديتنا تبدأ من داخلنا قبل أن يستعبدنا الآخرون.

0: بعد الهروب الأخير لإبراهيم ورفيقه، لم يتجرأ أحد على التفكير في الهرب. التزم بعدها إبراهيم الصمت، وكلما راودته فكرة الهروب قمعها في داخله. يخرج يومياً مع العمال عند شروق الشمس ويضمي نفسه في العمل حتى لا يفكر في شيء، ولكن إذا جاء المساء وحل الظلام يأتيه من بعيد طيف عمان وأحبابه، فيخرج من الكوخ البائس والناس نيام، ويسير في طرقات المزرعة يناجي نفسه.
1: كم أنت بعيدة يا عمان، وأنتم يا أحبتي، ما أبعدكم من عيوني وما أقربكم إلى قلبي. الرحمة يا رب، ليس لي سواك. أوجاعي أتعبتني، واليأس يكاد يفتك بي. إنني أسمع أصواتا. هذا صوت دانيال مالك المزرعة يتحاور مع ضابط شرطة.
0: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
2: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامج من التاريخ العماني. مستمعينا، في عام 407 شهدت عمان قيام الإمام الأباضي الرابعة، والتي تعتبر من أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان عبر تاريخها، وقد جاءت هذه الإمامة استكمالا للإمامات السابقة التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة. وقد شهدت هذه الإمامة الإمام الرابعة العديد من الأحداث التي كان لها دور كبير في التاريخ العماني، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العلمية، بالإضافة إلى الخلاف الكبير بين ما يعرف بالمدرسة النزوانية والمدرسة الرستاقية، وكذلك بعض الصراعات الداخلية في عمان. كما شهدت الإمامة الرابعة نشاطاً علمياً ملحوظاً أسفر عن ظهور الكثير من المؤلفات العمانية في مختلف المجالات، وتنافس بين العلماء في ذلك. وللحديث أكثر حول هذه الإمامة والأحداث المرتبطة بها، يسرنا أن نستضيف الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، ليبحر بنا في هذه الحلقة مع مجموعة بارزة من التفاصيل والمحاور التي أعددناها لكم من خلال هذه الحلقة، التي عنوناها بعمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة. فاصل قصير مستمعينا الكرام، ونعود لكم مع ضيفنا العزيز، نرحب به وننطلق مع أولى محاورنا لنتساءل ونتحدث عن قيام الإمامة الرابعة. أهلا بكم مجددا في برنامج من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة.
3: عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة.

0: نعود لكم مجددا مستمعينا في برنامج من التاريخ العماني، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة. بداية نرحب بك دكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، أهلا بك في استوديو برنامج من التاريخ العماني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يشرفني أن أكون ضيف حلقتكم هذا المساء.
0: أهلا بك، وننطلق في أولى تساؤلاتنا في المحور الأول، قيام الإمامة الرابعة. في البداية نتحدث عن تحديد الفترة الزمنية للإمامة الرابعة، متى بدأت ومتى انتهت؟
1: الإمامة الرابعة بدأت في بداية القرن الخامس الهجري وانتهت نهاية القرن الخامس الهجري، وبالتفصيل بدأت عام 407 وانتهت عام 579. بدأت بالإمام الخليل بن شادان وانتهت بالإمام موسى بن أبي المعالي كهلان بن موسى المنحي.
0: جميل، إذا نتحدث أيضا عن الفترة الانتقالية ما بين نهاية الإمامة الثالثة وبداية الإمامة الرابعة.
1: الإمامة الثالثة انتهت سنة 342، هناك فارق حوالي 65 سنة بين الإمامة الثالثة والإمامة الرابعة،
0: بين نهاية الإمامة الثالثة وبداية الإمامة الرابعة.
1: نعم، حوالي 65 عاما، حتى يعني وصفها أحد العلماء بأنها أصبحت عمان بلاد كفر، كفر نعمة وليس كفر شرك، يعني كناية عن الذين أسادوا عمان وحكموا عمان في الفترة التي أشرنا إليها وهي 65 سنة، من قبل البويهيين ومن قبل أيضا ولاتهم الموجودين في عمان مثل وتدخل أيضا القرامطة وبنو مكرم، هذه هؤلاء الناس الذين أيضا حكموا في فترة يعني بنو بويه الذين تبوأوا الحكم في شراز كعاصمة لهم وسيطروا على بغداد كأمير أمراء للدولة العباسية.
0: جميل، ما هي أهم الأحداث المتعلقة بهذه الفترة الانتقالية والتي ذكرتها أنها يعني مدة
1: 65 سنة؟
0: نعم.
1: هذه الفترة طبعا يعني مليئة بالأحداث، أهمها أن دولة بني وجيه التي تبوأت الحكم بعد بنو سامة، لأن دولة بنو سامة انتهت سنة 317، ويوسف بن وجيه استولى على الحكم بدلا من أحمد بن هلال، وفي نفس الوقت هناك إمامة الثالثة، يعني فيها ازدواجية بين دولة بن أسامة والإمامة الثالثة. الإمامة الثالثة انتهت في فترة يعني كما قلنا 342، بينما استمرت دولة بن وجيه إلى عام 54. حدث صراع هناك، الصراع هذا أدى بتدخل الدولة بنو بي أول مرة، ويعني لأن نافع مولى يوسف بن وجيه استعان ببن بويه ببغداد
0: البوهيين،
1: وفي نفس الوقت أن العمانيين استعانوا بالقرامطة في الإحساء، وتدخلوا القرامطة لصالح العمانيين، نتج عنها قيام إمامة، إمام واحد وهو الإمام حفص بن راشد، وأنا عديت إن حفص بن راشد بن الوليد الكندي، هذا الإمام الذي من الذي انتخب بتوافق العمانيين مع حماية من قبل القرامطة، يعني يحكم حتى 64، يعني من 54 حوالي 10 سنوات، وقتل هذا الإمام عن طريق يعني قادة الدولة العباسيين. في نفس الوقت إن تدخلوا العباس بن بوي في عمان وعينوا عليهم أيضا ملك أو حاكما، وأيضا قتل في 63، ومما أدى إلى أن الدولة
0: قتل من خلال البويهيين أيضا.
1: لا، هو محمد النبهاني هذا يعني قتل، لا، في ثورة قامت بها في عمان، ثورة سموها الحلاق، قامت ثورة فقتل الوالي بن أبوه النبهاني، ولكن تدخلت الدولة العباسية بن أبوي يعني قادتهم وقضوا على الإمام الحفص وتتبعوا في أماكن كثيرة كأنه نزل في بداية الأمر إلى دغمر كما ترى الروايات، ثم نزل على وادي الطائين وانتهى به المقام إنه الإمام انتهت دولته وقتل قائده واحد اسمه ورد، وهو بعد محاولات أرادوا العمانيين أن يعيدوا انتخابه ويسألوا الشيخ البسيوي أبو الحسن عن هل إمكانية نعيد إمامته، فيبدو أن الإمام كان العلامة البسيوي كان رأي غير ذلك، لهذا الإمام حفص ترك عمان وذهب إلى اليمن وظل هناك طبعا في حضرموت وظل هناك مدرسا للدين الإسلامي. بينما هنا في عمان أصبحت تحت يد بن أبوي وعينوا عليها واحد اسمه استاد هرمز، استمر هذا استاد هرمز حتى منتصف 75، ولهذا أيضا حدث إشكال بين حكام بن أبوي بين بغداد وشراز، فطمعوا على بعضهم بعض، والذي يحكم شراز أحيانا يكون له السيطرة على عمان،
0: يعني فكان الخلاف في السيطرة على في السيطرة عمان
1: خلاف لا خلاف لا لا هو خلاف خلاف يعني خلاف بينهم، لكن أحيانا يكون الوالي الذي على عمان يعين من بغداد مباشرة وأحيانا يولى من شيراز، ولما اختلفت الأخوين يعني كان يعني همهم أيضا يسيطروا المنتصر يسيطر على عمان، ولهذا قبض على أستاذ هرمز وتدخل القرامطة للمرة الرابعة هنا في هذه الفترة، لكن ما نعرف إلى أين نهايتهم يعني لصالح من. على العموم إن أصبحت هناك فترة لمدة تقريبا 15 سنة لا نعرف الولاء، لا هو ليس فراغ، إنما ما أعطونا مؤشرات أسماء الحكام أو الذين الولاة خلينا نقول عنهم يعني الذين حكموا عمان خلال 15 سنة
0: قبل حتى ظهور الإمام
1: قبل ظهور بني مكرم سنة 70-90، فظهرت لنا أسرة بني مكرم عين هنا أبو الحسين ثم توارث أبنائه واختلفوا في النهاية في سنة 32 وانتهت دولة بني مكرم، وبعدها بكذا سنة يعني انتهت دولة بني أبوي كليا من عمان. هنا الضعف الذي حدث وضعف الولاة استغل العمانيون هذا الضعف فانتخبوا لهم إمام وهو الخليل بن شاذان بن الخليل بن شاذان
0: الذي كان أول أئمة
1: أول أئمة الرابعة. يعني هناك لغط هل هو 407 وفي النص بضعة و400، والبضع دائما حددوا بين 3 و7، لكن لما يقول العلماء على أن عمان ظلت بلاد كفر نعمة خلال 65 سنة بين الإمام الثالثة والإمام الرابعة، فأن الاستنتاج أن سنة 407 هي التاريخ، لو نحن أضفنا على 432 أضفنا عليها الفترة هذه تطلع حوالي 407.
0: جميل. تساؤل آخر دكتور سعيد، كيف ظهرت الإمامة الرابعة بالتحديد؟ نتحدث عن الظروف، الأسباب التي تطرقنا إلى بعضها، ربما الدوافع التي أدت إلى قيام هذه الإمامة.
1: أولا الوضع السياسي في المنطقة الخليج كل سواء في بغداد أو شراز، لأن هي أصبحت المهيمنين وأصبح القرامطة في فترة في الإحساء ضعيفة، خصوصا لما ماتوا زعماءها الكبار، وبصرف النظر عن معتقد الديني إنما نحن نتكلم عن معتقد السياسي والعسكري، وهناك توافق بين الدولة العباسية والقرامطة، وحتى عملوا مجالس بينهم وسكوا عملة الاثنين مع بعض، ولذلك يعني عمان دفعت الخراج إليهم من أجل الحماية، والحماية يعني لأن نحن نعرف أن الذين يعني القرامطة هم عرب بخلاف أن يكون من شراز حكمها، وهم غير أصول عربية سواء من الديلم أو غيرهم. وفي النهاية إن إن إن لابد السياسيين في عمان لابد أن يستغلوا أي فرصة. هذا الاستغلال كما ذكرنا إن ولاية بني مكرم سنة 90 إلى 32 ضعفت في النهاية، مع العلم أن أبو الشجاع الحاكم الأول مات في حوالي 28، لكن الضعف الذي أتى به استطاع العمانيون يعني يستغلوا الظروف الداخلية وطبعاً
0: واستقلوا بنفسهم
1: واستقلوا في نفس الوقت. لا بل إنه حاربوا في النهاية، وصل بهم إنهم دخلوا في حرب وكذا، وأيضا استعانوا بآخرين. انتهى به المقام إن الخليل يعني حكم حتى سنة 25، ثم بعد ذلك انتخب الإمام راشد بن سعيد وحمل اللواء حتى قضى على يعني دولة بن مكرم ودولة بني بوي في عمان سنة 442 تقريبا يعني.
0: جميل. نتطرق للجوانب الجغرافية لهذه الإمامة دكتور سعيد، من حيث المدن التي كانت تسيطر عليها، ما هي أبرز المدن العمانية التي كان لها دور كبير في عهد هذه الإمامة؟
1: حنا بالأساس نقول إن منطقة داخلية هي الأساس، وصحار يعني أيضا جو يعني السلوقيين الذين وصلوا إلى الحكم أيضا بعد بن أبوي وصلوا إلى صحار ودخلوا في حرب طاحنة، لكن الإمام نجح في إنهاء الدولة وتخريب صحار كما قال، قال لأنها لا تصلح. ولذلك في القرن الرابع والقرن الخامس أهملت الماء. بالحقيقة يعني ابن خلدون أشار لنا على هناك في قلهات حاكم من بني يولندا اسمه زكريا، وحكم 448. إلى متى حكم؟ حتى أشار هو قال إنه العمانيين الداخل يطيعوه في له لمكانته، لكن هل هو سيطر على الداخل أما طاعة فقط؟ في نفس الوقت حين نرى إن الفترة هذه فترة راشد بن سعيد الذي مات 45، وجاء ابنه حفص بن راشد، حفص بن راشد بن سعيد، فحكم فترة زمنية يعني حتى 72. ولهذا لا نجزم إن السواحل العمانية
0: كانت تحت سلطة الإمام الرابع،
1: يا أما أن تكون في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان تفقدها، لأن الأطماع كثيرة على الخليج العربي
0: بسبب الموقع،
1: ولأن الوضع السياسي هكذا. الوضع السياسي حتى لو نتصور نحن ونقل إلى العصر الحديث في وقتنا الحاضر نجد الوضع السياسي إذا لم تكن أنت يعني هناك شبه حماية أو اتفاقيات أو نحو ذلك، ما بتكون تعيش بمفردة، لأنك أنت في دولة استراتيجية ومهمة
0: وتحف العديد يعني من الأطماع.
1: نعم، ولهذا الناس تطمع فيها بكثرة، ولهذا يعني نقول إن عمان منذ فترة زمنية قبل التاريخ لها هذه المكانة، لما كان بداية تصدير يعني تصدير النحاس وغيرها وتسيطر على المضايق إلى آخره. وفقدنا إن السومريين والساسانيين كانوا يتنازعون عليها وكادوا تدخلوا في حروب، وإن كانت وصلت أحيانا الساساني وصلوا إلى اليمن، لكن نقول إن في هذه الفترة لابد يكون مساندة. ونحن نعرف أيضا إن العلماء يعني الأئمة والعلماء الذين ما هم أهل الحل متشددين في الأمور هذه كثيرا، والتشدد هذا جاء على أن يعني لأن مربوط بالوحدة الوطنية أو وحدة المجتمع والطاعة، هذه كلها تساهم في ذلك. إذا هذه الوحدة فيه نوع من الاختلاف وتضعضع الكلمة
0: تفقد الدولة مكانتها،
1: تفقد الدولة مكانتها، لأنها أيضا مبنية على نظام قبلي.
0: جميل.
1: هذه هي الفترة يعني
0: إذا نذكر بعض المدن العمانية الأبرز على الإطلاق في إدارة.
1: نعم نقول يعني هذه نزوة وسمايل وإزكي والمناطق العبري وبهلة، هذه كلها كانت تسيطر عليها ونحو الشمال. نحو الشرقية، يعني أيضا جزء من الشرقية. أما المناطق ما مؤكدة، وإن كان يعني في فترة من الفترات وجدنا النباهنة في زمن محمد بن غسان في القرن السادس يحكمون صحار أعتقد يعني، وقاد جيش إلى السيب ليقضي على الإمامة، يعني سيطرة الإمام الذي على السيب، لكن كان الحاكم يبدو إن في الخوض، منطقة الخوض، واصطدم بالجيش وقتل الوالي، لكن في النهاية إن هذا الملك هزم ويعني رجع إلى صحار، وكان نيته أن يستولي على الداخلية، لكن ما فلح هذا الإمام في زمن محمد بن غسان بن عبد الله الخروصي.
0: جميل. ننتقل إلى تساؤل آخر. في عهد الإمام الرابعة كان هناك خلاف كبير بين المدرستين النزوانية والرستاقية. نود أن نوضح للمستمع الكريم حقيقة هاتين المدرستين وأهميتهما والانقسام الذي حدث بينهما.
1: هذه المدرسة يعني تولدت بعد عزل الصلب بن مالك، وخرجت لنا ثلاثة آراء في بداية الأمر. رأي يرى على أن الصلب بن مالك على حق وأن إزالته أو عزله غير صائب، والرأي الثاني على أن موسى بن موسى وراشد بن النضر كان محقين لأن الإمام الصلت كبير وأن خوفا على ضياع الدولة فطلب منه الاعتزال فاعتزل. ورأي ثالث هو الواقفون، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء،
0: المحايدون
1: نسميهم في المصطلح الشرعي الواقفون ولا نسميهم المحايدون. وجهة نظرهم إن الأمور يعني كفانا الله
0: إليه
1: يعني كفى الله يعني
0: المؤمنين
1: شره وانتهت المسألة، لكنها تعاظمت في بداية القرن الرابع الهجري، وكان الشيخ ابن بركة كان من الذين ينادون بهذه المدرسة، مدرسة المؤيد للصلب المالك، وترى إن هناك أو ما ظهر في بداية هذا القرن الولاية والبراءة. لما ظهرت الولاية والبراءة بدت يعني نحن ولاء للصلب المالك والذين لا يرى يعني إذن هم في البراءة وهكذا. على العموم إن هناك من مؤيد مدرسة سموها مدرسة الرستاقية لابن بركة الذي يؤيد الصلب بن مالك ويراه على حق وإن الذين يراه على باطل، وتلميذه هو البيسوي. وهناك مقالات كثيرة لا زالت موجودة ومطبوعة، بينما الرأي الذي مع
0: المدرسة النزوية
1: النزوية نخرج شوي قليل نقول إن المدرسة التي مع تؤيد موسى بن موسى وتؤيد العزل هذه لها بعض العلماء مثل ابن جعفر وغيره، لكنها اختفت، ما يريدوا يدخلوا في صدام لأن القضية قضية انتهى، يعني عزل الصلت ومات الصلت وما قتل موسى وراشد بن نضر عزل ولا آخر الكلام هذا. فنحن الأولى بأن السكوت ظهر في هذا الوقت المدرسة اللي أشرنا إليها وهي المدرسة الواقفة أو الرأي الواقف أو المحايد، وتبناه أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي،
0: وتجاوز عن الأحداث السابقة
1: وهو رأى أن نتجاوز ليس من الضرورة أن نقعد نسأل. هناك قال يعني من قال لابد أن تسأل إذا في مدينتك أنت إيش رأيك تقول كذا وكذا، تسأل هل على حق ولا ما على حق، إذا ما
0: من باب ردم الفتنة
1: يعني إذا لم تجد في بلدك عليك أن تسافر إلى بلد ثاني وتحصل علماء وسالهم إلى آخر. فأبو سعيد الكدمي قال لا داعي لهذا الأمر ولا داعي اللي يدخل في ذا، والولاء تكون في القلب والبراءة تكون في القلب وتنتهي المسألة هذه، وتعالوا نسوي ما يسمى بكتابه الاستقامة، تعالوا نستقيم ونترك الأمور الذي كذا. حتى إن اللي بيسوي رد عليه قال الحجة على من أبطل السوال، لأن لا يرى إن الناس تذهب وتدور وتسأل عن الولاية والبراءة، هل نحن في الولاية ولا في البراءة. هذه الآراء يعني الفقهية تبلورت ودخلت على القرن الخامس. حاول راشد بن سعيد يوفق ونسكت عن هذه الأمور وتبنى رأي أبو سعيد الكدمي طبعا، وسووا رسالة ووزعوها، والذي وقع فيها وقع وكأنهم موافقين على هذا، يكون نحن ننسى الماضي ونبدأ جديد ونبدأ مدرستنا الجديدة وخلاص ننتهي بالأمور هذه، يعني لأن كما قلت ابن بركة تنسب إليه رستاق، مع العلم أن ابن بركة لم يعيش في الرستاق. وأبو سعيد الكدمي في نزوة ونسبت مدرسته إلى مدرسة النزواني، صارنا أصبحوا نزواني ورستاخية. ظل سعيد راشد بن سعيد ثم ابنه حفص حتى 72، ثم انتخب راشد بن علي في 72، لكن صار حدث معا في عصره، ويبدو أن العلماء والذين موجودين احترموا رأي راشد بن سعيد لمكانته، واللي هو يعني لمكانته السياسية، أنه أنقذ عمان وأنه قضى على البويهيين وأنه كذا كذا، فبدت تحترمه واحترمت ابنه أيضا فيما بعد. حتى 72 لما انتخبوا راشد بن علي صار خلاف، وقدم راشد بن سعيد توبته، عمل توبة موجودة في الكتب، ولكن
0: لو نتحدث عنها بتفصيل بسيط،
1: يعني التوبة هذه عامة، يعني لا ندري السبب الذي دعا إليه، لكن طلبوا العلماء منا توبة فتاب وكتبت التوبة، وردوا على الذين أيضا ردوا على هذه التوبة، لكن تمخض في سنة 6، يعني بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات من حكمه، يبدو أنه غير راضين عليه، فانتخبوا إمام، وبدينا إمامين، أحدهم في الرستاق والآخر في
0: نزوة، وعاد الشقاق القديم،
1: فأصبحنا هنا إمامة وأصبحت هناك إمامة،
0: إمامتان متضاربتان،
1: إمامة تتولى مدرسة النزوانية وإمامة تتولى المدرسة الرستاقية، لكن ليست يعني على العموم، يعني ما معنى لا يفهم من ذلك إن الإمام الذي نصب في الرستاق يتبنى المدرسة الرستاقية، أو الذين نصب في نزوة يتبنى المدرسة، أحيانا يكون عكس، فهذه الذي حدث وعانينا فيه كثير، وحاولوا القبائل مثل بني نبهان أن تتدخل، لأنها لما تكون ضعف في الإمامة واختلاف الكلمة
0: يتدخلوا لحل الخلاف،
1: الاستيلاء عليه والقضاء عليهم على الإمامة كليا، ما يريدوا حاجة بالإمامة، إمامتين
0: جميل،
1: لأنهم أيضا قروا في الشرع، وهناك علماء من الذين يأيدوهم أحيانا قروا في الشرع إن لا يجوز يكون إمامتين، فهذه ظلوا على هذه الحال حتى أفاقوا عندما تدخل كل من خردل وبن سماعة وأخيه جبر، فاستغلوا موقع وفاة محمد بن قنبش واستولوا على نزوة، هذاك استولى على سمايل، طبعا هلا النباهنة ليس النباهنة العتيق للدولة صاحب الدولة، إنما هؤلاء الناس من من من طي، وهو أصلهم من بوهلة من سمايل، يعني لنا كثير في سمايل هم بني نبهان، نبهاني والسعدي وكذا، كلهم يرجعون إلى بني إلى طي، قبيلة الطي الطائي يعني. فاستولى كل من اثنين، لكن ما جلسوا مدة طويلة، دخلوا كلهم في معركة واحدة، لأن بين الحق والباطل، لأن يعني جبر كان رجل مصلح بعكس سماعة في سمايل كان متشددا، ودخلوا كلهم في معركة، فقتل الاثنين في معركة قاروت الذي موجودة في شمال إزكي، وانتخبوا هالنزوة مرة ثانية إماما آخر، يعني سنة 559 559، بينما في نزوة في رستاق هناك إمام أبو المعالي، يعني موسى بن أبي المعالي كهلان بن بن بن بن, بن موسى، لما وصل به المقام وشوف الرأي، ومات الإمام محمد بن غسان متى الله أعلم في الستينات، فانتقل من الرستاق واستولى على نزوة. استيلاء على نزوة، خروجه من الرستاق إلى نزوة، لأن الناس معتادة هكذا. ربما عين شخص اسمه محمد بن مالك بن شهداء. هذا الرجل بعد ذلك سنرى ضريته في ليعارف، لأن ظلوا يحكمون هؤلاء الناس متسلسلين إلى الرستاق. لما تكون دولة قوية أطاعوا، أصبحت إمارتهم طاعة. إذا كان الدولة ضعيفة فيستقلوا بذلك، يعني وظلوا حكاما يتخذون السياسة في هذا المجال.
0: جميل.
1: والمدرسة هذه استمرت، ويعني ظهر لنا أيضا صاحب المصنف الشيخ أبو بكر أحمد كندي، عمل كتاب حول الإمامة المدرسة الرستاقية والنزوانية، وأبدأ فيها راية. مع العلم بينه وبين ابن عمه صاحب كتاب بيان الشرع مختلفين كليا، حد الرستاقي وحد النزواني، وهم عيال العم يعني
0: من بيت واحد.
1: هذه وجهة، هذه وجهة نظر كل واحد يراها يعني
0: من زاوية مختلفة.
1: يعني زاوية مختلفة، لأن في البداية كانت دينية، أصبح بعد ذلك سياسية. فهذه لما نظر عليها وكافح هو أحمد بن مداد فيها، وأحمد بن أحمد بن عبد الله الكندي، وأصلها وسوي كتاب اسمه الاهتداء في هذه القضية.
0: جميل. تحدثنا بشكل مفصل تقريبا عن قيام الإمامة الرابعة في عمان في عام 407 وما تلاها بعد ذلك، وما هي الأسباب التي أدت لقيامها، بالإضافة إلى أن وضحنا الفرق بين المدرستين النزوانية والرستاقية. هكذا كان المحور الأول مستمعينا، سننتقل للمحور الثاني بعد قليل إن شاء الله مع ضيفنا العزيز، ونجدد هذه التساؤلات مع عنوان هذا المحور: أئمة الإمامة الرابعة أو الإمامة الإباضية الرابعة. أهلا بكم مجددا في برنامج من التاريخ العماني، وتفضلوا بالبقاء معنا حتى ذاك الحين.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة.
3: عمان في عهد الإمامة الإباضية الرابعة.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا في حلقة هذا البرنامج من التاريخ العماني، الحلقة التي عنوناها عمان في عهد الإمامة الأباضية الرابعة. ونعود لتكملة حديثنا هذه المرة في المحور الثاني، نتحدث فيه عن أئمة الإمامة الرابعة. نتساءل دكتور سعيد الهاشمي، كم كان عدد أئمة هذه الإمامة، وكم أو عفوا من كان أبرزهم؟
1: عددهم 11 إماما، وهناك حسب البروز نقول إن الخليل بن شادان هو من الذين له مكانة، وكذلك راشد. حفص معلوماتنا عنه قليلة جدا، لكن أيضا الكثير من المؤرخين لم يشيروا إلى الخليل، يعني يبقى هذا نسل من نسل الشخص هذا الإمام، نسل من الصلف بن مالك، الخليل بن عبد الله بن عمر. هذا الإمام لم كثير كتب يشار إليه السالمي، وقال إنه الذين هم الذي همنا في هذه القضية إنه حارب بني نبهان في الرستاق، حارب بني في صحار، وإنهم بني نبهان خرجوا من صحار واستعانوا بعدد من القبائل في الإحساء، وأشاروا إلى قبيلة بني جبر. والحقيقة هذه التساؤل بني جبر لابد أن نقف، لأن دولة بني جبر تأخرت ظهورها حتى القرن التاسع الهجري. فهل هؤلاء يقصد بهم بني جبر؟ لأن نحن نعرف بني جبر قريبين، لأن بني جبر نسبة إلى العوامر الذي هو يعني الذين أيضا حكموا الفترة هذه ولا عاشوا هناك. لكن كيف يستطيعوا إن هؤلاء الناس يصل بهم المقام ويهربوا إلى الإحساء ويستعينوا من بني هلال والجبور على الإمام؟ فهذه القضية مهمة جدا. لكن أيضا يعني لو نرجع نقول إنه كان علاقة عمان بحضرموت في زمن الإمامين الخليل بن شادان والإمام راشد كان واضحة، وكان يمدوا يعني هذين الإمامين يمدوا
0: إمامة حضرموت
1: يمدوهم بالسلاح والمال، أبو إسحاق الحضرمي، وأيضا له قصائد كثيرة في مدح الإمامين. بعد ذلك يعني ربما اختفى، لأن الصليحي سيطر يمكن على المنطقة هذه بعد هذه الفترة، والعلاقات كانت علاقات ضعيفة، وأيضا الأهالي تحولوا من المذهب الأباضي إلى مذهب الشافعي، وتأثروا كثير بهذه الفترة وبالدولة يعني. وثم أيضا نجد راشد بن علي قوي، الإمام راشد الإمام الثالث وهو راشد بن علي قوي يعني، لكن ضد معارضيه، لأنه ما أخذ نفس الخط في زمن الخليل، يعني نفس الخط المدرسة يعني النزواني بنفس الخط، سواء راشد بن سعيد ثم حفص ثم راشد، هؤلاء الخط. ثم جاء يعني موسى بن أبي الكهل، يعني موسى بن المعالي في نفس هذا الخط، بينما المدرسة النزوانية يعني الرستاقية أخذت يعني كثير من الاتجاهات، لكن الخط هذا راشد بن علي كان قوي، وكان تسبب في قتل أحد العلماء، ولأنه كان أيضا ربما ينادي بإسقاطه، لأنه كان ينادي بمدرسة النزوانية. وحكايات ذكرها البطاشي عنه في عملية كيف قتل نجاد بن موسى، لأن الرجل أيضا سنة 1915، يعني هو بعد الإمام راشد مات في نفس الفترة، يعني بسيطة جدا بعد شهور يعني.
0: جميل. من خلال حديثك عن الإمام الخليل بن شاذان على أنه أحد أبرز أئمة هذه المرحلة أو هذه الحقبة، حقبة الإمامة الإباضية الرابعة، نتحدث عن الإمام الخليل بن شاذان بن السلط وهو أول أئمة الأئمة الرابعة. وجد بعض الخلاف حول تحديد فترة إمامته، هل نوضح ذلك؟
1: نعم، أشار الشيخ البطاشي على أن راشد بن نظر، راشد بن علي قبل شاذان، يعني خليل بن شاذان، واعتمد على رسالة وعظ من أحد العلماء وينادي بالناس يقول لهم تمسكوا أو سيروا بسيرة الإمام الخليل بن شاذان وراشد بن النظر، فاستنتج منها، هذه من ناحية، فاستنتج منها على أن راشد قبل ثم بعد ذلك شاذان، لأن قدم شاذان ثم بعد ذلك قال راشد، وهذا شيء يعني لا نحكم فيه، لأن معظم المؤرخون يعني أشاروا على أن الخليل بن شاذان قبل. دعم أيضا هذا الرأي بعملة غير واضحة المعالم، لأن الذين أشار إليها، الذين أشار العملة إن مسكوكة عملة في زمان الخليل بن شاذان وتاريخها سنة 445. هذا 445 كلمة 45 غير واضحة،
0: واضح.
1: فقالوا بما أن الخليل شاذان موجود و400 وكذا ما معروف، قالوا إن الفترة هذه ربما يكون هذه التاريخ 475، بما أن شاذان متأخر
0: فإن هذا الرأي،
1: فإن هذا الرأي يكون على رأي الشيخ البطاشي. لكن أحداثه كانت قبل خليل، وراشد له مكانة وله قتل وله يعني حروب مع بنو مكرم ومع بنو بويه، وأنهاهم كليا 442، لأن مات الإمام 45. العملة هذه ممكن تصك عملة باسم الخليل ما تظهر إلا عقب زمان، ممكن هذه ما 45، 25 في السنة التي مات فيها، كلها احتمالات
0: واردة،
1: لا يمكن واردة، لكن لا يمكن أن تخرج عن مسار التاريخ وأن نغيرها بكلمة، لأن يجوز واحد يغلط ويكتب يعني قدم جده على أبيه، لا يفهم من ذلك أن الأب الجد يعني كان يقول رحم الله جدي فلان وأبوي أو أبوي فلان وجدي فلان، الكلمتين هذه كلها قريبين من بعض، منهم قبل أول الجد أو الأب من الذي مات،
0: لكن بشكل عام يعني اجتمع واتفق على أن الخليل بن شاذان
1: هذا الذي سجله المؤرخون وبنوا عليه أفكارهم من دون أن يكون هناك رأي. لو كان السالمي من الذين تتبع الأئمة بشكل كثير وحضر لنا أدلة كثير، لو كان هناك وجهة نظر مخالفة. البطاشي اعتمد على أيضا الصليحي وهذا، لكن أنا شفت الصليحي متأخر، الصليحي لم يوصل إلى حضرموت إلا وقت متأخر، أو ربما ما وصل بنفسه، يمكن خلفاء الذين وصلوا إلى حضرموت، لكن الحرب التي قامت في حضرموت واستعانت أبو إسحاق الحضرمي بالإمامين كان حروب داخلية، حروب في حضرموت وليس حروب يعني تربطها بالصليحي الذي كان يتبنى المدسة الفكر الفاطمي.
0: جميل. ما أهم الأحداث التي وقعت في عهد الإمام الخليل بن شاذان؟
1: أولا يعني إشارة بسيطة الذي أشار إليها السالمي على أن حارب العباسيين أو بن أبويه وأسروا الخليل بن شاذان. ثم أن العمانيين اختاروا لهم إمام وهو اسمه محمد بن علي، لم نشير إليه نحن في كتابنا إن هناك إمام محمد، لكن أشرنا إليه على أنها ربما مش اختيار إمام، لأن إمامهم يعرفون أنه ماسور وليس يعني مقتول حتى ينتخبوا شيء إمام جديد، ولذلك لما أفرج عنه ورجعت إمامته، وإن محمد بن علي تنازل عن يعني عن إمامته. وكلمة تنازل هذا يشبهنا بالإمام محمد بن سليمان، محمد بن سليمان المفرقي في أواخر القرن التاسع. هذا صاحب همة، لأنه كان الرجل الثاني بعد الإمام. لما مات عمر بن الخطاب استولى على الإمامة وجمع الناس واختاروا لهم إمام، وهو كقائم بالدولة وليس
0: لذلك قام بأعمال الدولة. حتى
1: أربع مرات قاموا بهذه الحركات، أربع مرات حتى ينتخبوا إمام ثم يسلمها الإمام وهو يكون رجل الثاني
0: كي لا تفلت الأمور.
1: حتى الأمور هذه قالوا إنه إمام إمام إمام، هو ليس ما حد بايعه حتى يكون يطلق عليه كلمة إمام، لكن هم قالوا إمام. فلذلك محمد علي ربما هو نائبا فقط حتى يقيد الجيش ويأخذ الأمور بزمامها. وأفرق عن الرجل كثير، كم سنة ما سجنه؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، لا ندري لفترة الزمنية، لكنهم عارفين أن الإمام أسره.
0: جميل.
1: والحرب الذي نحن بمعنى يعني من بيكون من العدو الموجود، العدو الموجود هم بني بني بني بويه متمثلين في ولاياتهم، وهم بنو مكرم، ولذلك دخل الحرب معهم هم. هذه الأكثر والأقل يعني في هذه المسألة يعني.
0: جميل. عند الحديث عن الإمام حفص بن راشد اليحمدي وقع لغط حول شخصية الإمام، هل هو حفص بن راشد الذي كان من أئمة هذه الإمامة أو حفص بن راشد الذي بويع في القرن الرابع؟ نود أن نقف على حقيقة هذا الخلاف.
1: الشيخ السالمي خذ الإمام الثاني وترك الأولى، والبطاشي تجاهل الإمام الثاني وخذ الإمام الأولى وقال هناك لغط حدث، لكن أنا أثبت الإمامين مع بعض. الإمام جميل. الأول في القرن الرابع، وهو كما أشرنا نحن سابقا، وهو حفص بن راشد بن الوليد الكندي. وهذا الإمام توافقوا عليه بعد أن يعني استعان نافع مولى، لأن دولة انتهت، دولة بني وجيه انتهت في 354، وأن طرد نافع منها وذهب إلى الدولة العباسية وأتى بجيش. في نفس الوقت هنا يعني استعان العمانيين كما أشرنا بالقراميطة، وتولد عنا على أن انتخبوا إمام وهو راشد، حفص بن راشد، وأظل حتى 10 سنوات وقتل. ومشهور في مكان يعني كيف قتل وما قتل، هو طبعا انتهت إمامته وقتل قائده ورده، ذهب إلى حضرموت وعاش هناك مدرسا. أما الحفص الثاني الذي أشاروا إليه، حفص بن راشد بن سعيد، حفص بن راشد بن الوليد، حفص بن راشد بن سعيد الذي حكم بعد والده، انتخبوه بعد الوالدة علشان يحافظ على الخط الإمامة، لأن أشرنا نحن هناك قلنا إن الخط الدولة الخلاف الذي بين المدرستين، فأبوه يعني
0: كان على المدرسة،
1: كان على المدرسة النزوانية، وعملوا يعني اجتماع واجتمعوا وقرروا على نفس الخط، ومات الإمام. ثم تبنى الفكرة نفس الابن وسار عليها حتى 72، وظلت الأمور هكذا. ولمدة أيضا في الإمام الذي بعد حفص بن راشد، وهو راشد بن علي، حكم 4 سنوات وطلبوا منه التوبة فتاب، لكن توبة يبدو أن غلبوا الأمر على الرأي على أن المدرسة النزوانية على حق، الرستاقية على حق، فقاموا الرستاقيين وانتخبوا لهم إمام يعني جديد، وهو عامر بن راشد بن الوليد الخروسي، سنة 476.
0: جميل.
1: ثم تفرع هني إمام وهني إمام في نزوة وفي الرستاق.
0: ربما يكون هذا أبرز الأحداث السياسية التي شهدتها الإمامة الرابعة. هل من أحداث سياسية أخرى غير الانقسام في الإمامة بين الإمامة الرستاقية والإمامة النزوانية؟
1: نعم، لأن الذي يحدث إن أحيانا تحصل قبيلة كبيرة ولها مكانة، وتعرف يعني يكون واحد قبيلة في مكان ما وتحصل دعم من خارجين وتحصل عينة على الإمامة، مدام الإمامة ضعفت
0: تحاول الاستيلاء عليه،
1: تحاول الاستيلاء عليه،
0: وهذا ما فعل
1: الإمام. هذا ضعيف، وهذا الذي عملوه كما قلنا نباهنا الطي. بعد ذلك سنرى لما يقتل الإمام موسى بن أبي المعالي نرى أن النباهنة يقومون ويستولون على المنطقة الداخلية، هم جاهزين جدا، مع العلم أن النباهنة قاموا في زمن الخليل علشان يقضوا على دولة الخليل بن عبد الله، ولكن الخليل كان قوي ووصل بهم إلى سحار وطردهم من هناك إلى الظاهرة. هناك استعانوا كما قلنا بالإحساء بن هلال بن الجبور. ويعني ظلت فترة معينة، لكن الإمامة ما سيطرت على الظاهرة، سيطرة يعني ما عندها القوة، ما عندها الجيش، كان دائما
0: ليس بقدر نفوذ يعني اللي كان في داخل.
1: لذلك كان هؤلاء القبائل المترصدة، راشد بن سعيد أيضا، هناك قبائل نهد ما أعرف من أين أتت، قالوا جاءت من الشمال وحاربها الرجل وانتصر عليها. يعني إذن القبائل كانت ذا همة، بعض القبائل تكون في المكانة، وسنرى يعني نحن أيضا في التتبع نفس النظام هذا الذي يحكم نزوة يحكم نزوة، الذي يحكم حتى الإمام يكون متقوقع في فترة كان في نزوة فقط دون أن يكون خارج إطارها،
0: بمعنى أنه في العهد الذي انقسمت فيه المدرسة أو انقسمت فيه الإمامة إلى مدرستين نزوانية ورستاقية، ظهرت هذه الصراعات الداخلية. نعم. التي تطرقت لذكرها من خلال بعض القبائل.
1: لماذا؟ لأن من المنتصف من القرن السادس ما حد يا غريب. نعم، قالوا الغز كما يذكر مايلز جاء في القرن 600 وشوية، يقول يحكم الغز هين يحكموا، هذه إشكالية أخرى، يعني بعد الإمامة، يعني بعد الإمامة الرابعة.
0: تساؤل ربما نختم به حديثنا دكتور سعيد الهاشمي، بعد أن تحدثنا عن أئمة الإمامة الرابعة وهو موضع أو نقطة مهمة جدا لنثيرها، النشاط العلمي في عهد الإمامة الأباضية الرابعة شهدت نشاطا علميا ملحوظا، هل تحدثنا عن أسباب ذلك وأبرز العلماء الذين نبغوا في عهد هذه الإمامة أو في أوج هذا النشاط العلمي؟
1: الحياة الثقافية والعلمية في الدولة في الإمامة الرابعة أثرية، وكان الرأي زمان يقول على أن إذا كان هناك اضطراب ما يكون هناك إنتاج، لكن هناك اضطراب وهناك إنتاج
0: في هذه الفترة،
1: يعني هذه عكست الأمور. نرى علماء كبار مثل يعني محمد بن إبراهيم الكندي في كتابه بيان الشرق، وابن عمه أحمد بن عبد الله في المصنف، وأبو منذر سلمة الذي كتب في التاريخ الأنساب وكتب في اللبانة وكتب في كتاب الضياء، وكلها مجلدات كبيرة. إذا كان العتبي في النصف الأول، وإن كان قالوا إنه يمكن يمتد إلى بداية القرن، هذا إنتاجه وهو في صحار.
0: جميل.
1: يعني لم يأتي نزوة إلا لزيارة قيل يتعلم مع أحد العلماء وهو سعيد بن قريش، وبعد ذلك أصبحت هذا الرجل له مؤلفات وله دراسة
0: وهو في صحار،
1: وهو في صحار
0: رغم أن صحار كانت مهملة في هذه الإمامة،
1: في قرية من قرى العتب. وهل تولى القضاء؟ لأن وجدنا في زمانه حد تولت القضاء في صحار. محمد بن إبراهيم أيضا من نزوة وله هذه المؤلفات عديدة، ليس بيان الشرع فقط، هناك مؤلفات أخرى. بيان الشرع الآن 72 مجلدا بالإضافات التي أضافوها النساخ إلى آخر.
0: جميل. يعني لو نعرج على أسماء العلماء هؤلاء،
1: والشيخ أحمد بن الكندي بن عمه أيضا له كتاب المصنف، والشيخ محمد بن موسى وهو بن عمهم لهم كتاب اسمه الكفاية، والكفاية حتى الآن قيل باقي مجلد واحد من 40 مجلد أو 52 مجلد قالوا احترقت. وأحمد بن سليمان بن النظر أيضا له مؤلف، وأبو بكر يحيى بن سعيد، وأبو محمد المقري، أبو محمد الحسن المقري كتاب الوقف، كتاب أصول القراءات، وآخر مرنا حصلت له كتاب في القراءات في خزينة في مراكش، طبعا طبعوها وانتشر. الشيخ نجاد بن موسى وعائلتهم لهم مؤلفات عديدة، لأصم الشيخ عثمان عبد الله له مؤلفات، وغيرهم وصل عدد كثير الشيخ القلهاتي محمد بن سعيد القلهاتي.
0: هل هناك كان عدد تقريبي لهؤلاء الأئمة الذين نبغوا في تلك الفترة أم أنه مستمرين بالروايات؟
1: لا هو في بعض منهم تواريخ موجودة، وفي بعضهم لا نعرفهم هؤلاء تلاميذه وهؤلاء شيوخه.
0: جميل.
1: فلما يذكر الشيوخ يذكر هذا تحصل الفترة الزمنية الموجود بين تلاميذ وبين هذا. والشيخ البطاشي جزاه الله خيرا في كتابه إتحاف الأعيان الجزء الأول ناقش هذه العلماء، عدد من العلماء
0: وتحدث
1: عنهم بتفاصيل كثيرة وآراء مختلفة.
0: جميل. ربما يكون هذا آخر حديثنا في هذه الحلقة الممتدة ما شاء الله والمكتظة بالكثير من المعلومات التاريخية المهمة التي نود أن نكون من خلالها أننا أوصلنا ولو جزءا قليلا مما يطمح له المستمع الكريم. مستمعينا هكذا كنا معكم في برنامج من التاريخ العماني، تحدثنا عن محورين مهمين، تحدثنا عن قيام الإمامة الأباضية الرابعة وعرجنا الحديث عن أئمة الإمامة الرابعة هذه، كما تحدثنا بشكل مقتضب وسريع جدا عن النشاط العلمي في عهد الإمامة الرابعة أو عهد الإمامة الأباضية الرابعة. نأمل أن نكون قد وفقنا في طرح كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات التاريخية رفقة ضيف الحلقة الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ بكلية الأداب بجامعة السلطان قابوس، والذي كان ضيفا عزيزا في هذه الحلقة. شكرا لك الدكتور سعيد.
1: شكرا جميعا. شكرا.
0: كما نوجه لكم الشكر أنتم أعزائي المستمعين الذين تابعتونا على مدار ساعة كاملة في برنامج من التاريخ العماني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله وموضوع قادم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري. تقديم أحمد بن سالم الكلباني. إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: أيوة حبايبي انتو واهلي انتو.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية.
2: أي منهج كان هناك، المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة.
1: التعليم في القرن 21 يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
2: إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا.
1: إذا كان المنهج قديم فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟
2: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، يختلف من مدرسة إلى أخرى؟
1: ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
2: المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم مستمعينا. يشهد التعليم اليوم دعوات متزايدة لتجويد مخرجاته، غير أن الجدل يتمحور حول أولويات إصلاح التعليم. هل تبدأ بتطوير طرائق التدريس وتعزيز كفاءة المعلم في إيصال المعرفة، أم بتحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات المستقبل؟ فهل يصنع المعلم الفارق مهما كان المنهج، أم أن المنهج هو الذي يرسم جودة العملية التعليمية منذ البداية؟ وإذا كان لابد من تحديد الأولوية، فأيهما أجدر بالاستثمار؟ أولاً طرائق التدريس أم المناهج التعليمية؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامج المناظرة، حيث نتحدث عن أولويات تجويد مخرجات التعليم بين ضرورة تطوير طرائق التدريس وتحديث المناهج التعليمية. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان، فأهلاً وسهلاً بكم مستمعينا. ضيف الأول في هذه المناظرة الأستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجويد طرائق التدريس، يمثل جانب الموالاة ويرى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم، ذلك أن المعلم هو العنصر الأكثر تأثيراً في تحويل المناهج إلى تعلم فعال. أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمر.
2: أهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله أستاذ إدريس، شكراً جزيلاً على هذه الاستضافة. وحقيقة يعني أنا تابعت حلقات كثيرة عن موضوع المناظرة وسعدت جداً، ويعني المخزون المعرفي اللي تعلمناه من كل حلقة وأخرى، وجزاكم الله خير على تسليط الضوء لهذا الجانب وهذا المحور المهم، ونسأل الله التوفيق لنا جميعاً بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى، حياك الله أستاذ عمر. وأيضاً ضيف الآخر في هذه المناظرة الأستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي يمثل جانب المعارضة في القضية المطروحة، ويرى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية، لأن جودة التعليم كما يرى أنها تبدأ من جودة المحتوى والأهداف التي تبنى عليها العملية التعليمية. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: حياكم الله أستاذي، وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام كذلك. إن شاء الله يعني سنعيش دقائق بإذن الله تعالى ممتعة وجميلة مع موضوع جدير بالطرح
3: بإذن الله تعالى. وأنتم في ميدان العملية التعليمية والتربوية وما يتعلق كذلك بطرائق التدريس وما يتعلق أيضا بتحديث المناهج التعليمية نفسها، بين وجهتي النظر مطروحتين في طاولة المناظرة. يعني كالمعتاد في المناظرة نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح، وأبدأ معك أستاذ عمر خطاب الافتتاح في 3 دقائق بما يدعم وجهة نظرك من هذه القضية المطروحة.
2: جزاكم الله خير أستاذ إدريس. حقيقة هنا في بداية الأمر يجب أن ننوه، حقيقة نحن نختلف في وجهات النظر، ولكن أبدا يعني لا تفسد في الود قضية، فنحن اليوم نعطي وجهات نظرنا من خبراتنا المتواضعة. حقيقة أنا أقول أن المناهج هي مهمة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن طريقة التدريس يجب أن تفعل وأن كذلك أن تغير من سنة إلى أخرى. اليوم نحن وصلنا إلى في 2026 بالتطورات الحديثة وكذلك المستحدثة، فيجب أيضا أن تكون هناك طريقة تدريس حديثة تناسب الجيل الحالي من الطلبة. اليوم نحن لو ما يعني عملنا وحاولنا واجتهدنا نغير المناهج الموجودة، لكن من هو القائد الحقيقي في ذلك؟ يعني الطائرة اليوم لا تسير إلا بوجود طائر أو طيار ماهر في قيادة هذه الطائرة. كذلك إذا أخذناها من جانب الخطط التنفيذية والاستراتيجية، ما يستطيع أحد أن ينفذ هذه الخطط إذا لم يوجد هناك قائد حقيقي لتنفيذ هذه الخطط. بنفس الطريقة يعني في جانب المناهج، المنهج موجود في أهداف تعليمية، في كذلك المحتوى والكتاب وغيرها، فجميع ذلك يعني حقيقة لن يستطيع تنفيذه بطريقة صحيحة ما لم يكون هناك معلم ذا كفاءة عالية يمتلك طريقة تدريس مستحدثة تناسب الطلبة الحاليين الموجودين معه. لو ذكرت كذا بشكل بسيط، أحد الباحثين التربويين جون هاتي حلل العديد من الدراسات التربوية، وجد بأن التأثير حقيقة في التحصيل الدراسي مهم جدا وكبير جدا حقيقة في المعلم الذي يمتلك طرائق تدريس مناسبة. بالمناسبة الشيء يذكر أيضا دراستي للماجستير كانت حول هذا الموضوع في أثر تدريس مادة الرياضيات باستخدام إحدى الطرق اللي هي التقنية، طريقة اللي هي طبعا استخدمت اليوتيوب، وحقيقة لاحظت أن هناك وجود فرق كبير في الطلبة الذين درسوا باستخدام اليوتيوب والطلبة الذين يعني استخدموا بالطريقة المعتادة. فهذا يؤكد يعني أهمية طرائق التدريس للمعلم، وعلى المعلم أن يطور من حقيقة من ذاته وكذلك من طرائق التدريس الموجودة إذا ما أردنا يعني بالفعل أن ننفذ المنهج الموجود الحالي بطريقة صحيحة.
3: نعم أستاذ عمر، يعني أنت تنطلق من فكرة أولوية تطبيق أو تطوير طرائق التدريس، وكذلك يعني من وجهة نظر تطبيقية أو نماذج تطبيقية في الواقع التدريسي، ولكن في المقابل هذه الفكرة أو هذا الرأي يقابله في المقابل يعني وجهة النظر الأخرى التي تقول أن المناهج التعليمية يجب أن تأخذ يعني النسبة الأكبر من الاهتمام نفسها في مسألة التطوير. وهذا الأمر يعني كذلك معك أستاذ إسماعيل في خطاب الافتتاح 3 دقائق تفضل.
1: نعم، أنا أبدأ بهذا الخطاب القصير لكنه موجه بإذن الله تعالى لمعرفة أهمية المناهج ودورها في إصلاح التعليم. تحديث المناهج التعليمية هو السبيل الأول لتجويد مخرجات التعليم، فهو ضرورة قصوى يتبعها التربويون جميعا في مختلف المجالات. وجودة التعليم تنطلق من بناء منهج متكامل تبنى عليه الأهداف والمعايير والكفايات والاستراتيجيات. المعلم مهما بلغت كفاءته لا يستطيع أن يصنع تعليما للمستقبل إذا كان المنهج ينتمي إلى الماضي. هذه النقطة جدا مهمة. نعم نحن لا ننكر أهمية الاستراتيجيات التي يقوم بها المعلمون، لكن السؤال في هذه المناظرة ليس من المهم بل من الأولى بالاستثمار. ومن وجهة نظري المناهج هي أولى بالاستثمار لأنها تضم العديد من الأشياء من بينها استراتيجيات التعليم. نقول في كنقطة بداية يعني إن المنهج هو الذي يحدد ما سيأتي بعده، ما سيأتي من أهداف، ما سيأتي من استراتيجيات، ما سيأتي من طرائق تعليم وغيرها. فهو الذي يحدد ماذا يتعلم الطالب وما المهارات المطلوبة وما القيم والمعارف التي ينبغي اكتسابها. لنضع الصورة يعني بشكل أوضح، نضرب مثالا بالبناء الذي يشيد البيوت. هذا البناء لا يستطيع أن يبني بيتا إذا لم تكن هناك خارطة طريق أمامه. فالخارطة هي المنهج الذي يسير عليه هذا البناء، ودون وجودها لا يمكن أن يكون هناك منزل متكامل. أيضا حتى أمهر الجراحين لا يستطيع إجراء عملية ناجحة إذا كان التشخيص خاطئا. كذلك إذا ذكرنا المعلم مهارته لا تعوض قصور المنهج مهما كانت يعني مستويات المعلمين. إذا لم يكن المنهج موازيا لهذه الكفاءات، فنحن يعني لن نستفيد من هذه الكفاءات ولن نستفيد من طرائق التدريس، لأن المنهج هو الذي يحدد ما يجب تعلمه. كذلك تشير الأدبيات التربوية الحديثة إلى أن تحديث المناهج يمثل أحد أهم مداخل إصلاح التعليم، لأنه يعيد صياغة نواتج التعلم والكفايات بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. أختتم هذه المقدمة بما أكدته اليونسكو كمؤسسة مسؤولة عن التعليم، فنقول في مبادرة مستقبل التعليم اليونسكو تؤكد أن تطوير المناهج أصبح ضرورة لمواجهة التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية، وأن المناهج الحديثة هي التي تهيئ للمتعلم أو تهيئ المتعلم لمهن المستقبل، وليس مجرد اكتساب للمعلومات كما كان في السابق.
3: نعم، يعني أستاذ إسماعيل أنت تنتصر لفكرة تطوير المناهج التعليمية كقاعدة أساسية لتجويد مخرجات التعليم
1: بالطبع،
3: أكثر من النظر يعني في طرائق التدريس، ويعني إن كان لها أيضا كذلك بالرغم من أن لها الكثير يعني من المحاسن والمنافع بما يجود يعني مخرجات العملية التعليمية، وتنتصر لهذه الفكرة بشكل استدلالي بما ذكرته من نماذج. لكن هذا الأمر يعني بين هذا وذاك يحيلنا إلى الحديث عن فرضيات في هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا. طيب أستاذ عمر، يعني هناك فرضية تقول لك أن تحديث المناهج التعليمية بما يواكب متطلبات المستقبل وسوق العمل يمثل المدخل الأساسي لتجويد مخرجات التعليم، أما طرائق التدريس فتظل مجرد أدوات لتنفيذ ما تتضمن المناهج. كيف ترد على هذه الفرضية في إطار الدقيقتين؟ تفضل.
2: حقيقة في البداية بس أنا حبيت أعقب على كلام أستاذ إسماعيل بخصوص أن هو ذكر أن المناهج هو التي يجب أن تغير، بعد ذلك نغير من طريقة تدريس المعلم. فحقيقة أنا شوية ما أتفق مع هذه النقطة. المنهج مهما طورنا مهما حدثنا المنهج سيبقى جامدا ما دام هناك لا توجد الأداة الأساسية وهو المعلم وطريقة تدريسه الصحيحة لتنفيذ هذا المنهج. فدائما المنهج يصير حيوي وكذلك يعني يصير فيه نوع من التفاعل إذا كان هناك معلم قادر على تنفيذ هذا المنهج بطريقة صحيحة. على هذه النظرية التي ذكرت حقيقة أنا أختلف معها طبعا، لأن طريقة التدريس إذا اعتبرناها فقط كأداة هي تعتبر نوعا ما يعني يمكن أخطأنا الوصف بذلك، لأن دائما أنا حقيقة أؤمن بأن طريقة التدريس هي الأساسية. أي منهج كان هناك المناهج مهما حدثناها مهما طورناها ستبقى جامدة ما دام هناك لا توجد الأداة الصحيحة وطريقة التدريس الصحيحة التي تناسب الجيل الحالي. حقيقة بس هناك حابة نذكر في دراسة عالمية حاليا تقام له دراسة تيمس، هذه الدراسة تيمس اللي تهتم بدراسة الرياضيات والعلوم لطلبة الصف الرابع والثامن. نحن نشوف من مدرسة إلى أخرى وكذلك من دولة إلى أخرى هناك اختلاف في نتائج الطلبة الذين يختبروا هذا الاختبار. ليش السبب في ذلك؟ وجدنا حقيقة بعض الدراسات وجدت بأن السبب أو المشكلة في ذلك طريقة التدريس التي تدرس، المنهج الذي الموجود في كل دولة.
3: نعم.
2: فدائما هي طريقة التدريس هي التي توصل المعلومة الصحيحة وتطور من عقلية الطالب اليوم.
3: نعم، يعني أستاذ عمر وضع إطارا تحليليا مغايرا لما جاء في هذه الفرضية، كونها أيضا فرضية لا تتفق مع يعني إطلاقا.
1: نعم.
3: وأيضا هي تتفق معك بشكل كبير يعني أستاذ إسماعيل.
1: نعم.
3: كيف ترد على هذه الفرضية وكذلك فيما وضعه أستاذ عمر يعني في تفنيده لهذه الفرضية؟
1: أنا أعود للنقطة الأولى التي ذكرها الأستاذ عمر في حول دراسته في مادة الرياضيات. قال إنه تحدث عن استخدام استراتيجية اليوتيوب، لكن هل استخدم هذه الاستراتيجية دون وجود مناهج؟ اعتمد بالطبع اعتمد يعني على المناهج الموجودة، وبعد ذلك هذه الاستراتيجية جاءت لتقوية هذه المناهج لتحديث هذه المناهج وليس العكس. إذا الاستراتيجية التي يتحدث عنها هي جزء بسيط جدا من عملية إعداد المناهج
3: وقائمة على قاعدة تعليمية نظرية.
1: نعم. أيضا ذكر موضوع تيمس. تيمس أيضا يعني لا يمكن أن أن يوضع هذا الاختبار دون وجود معايير. هذه المعايير أخذت من المناهج الدراسية الموجودة في مختلف بلدان العالم، ومعنا يعني مثال هنا في سلطنة عمان.
3: نعم.
1: بعد ظهور نتائج تيمس خلال فترات سابقة في مادتي أو مثلا في مادة الرياضيات أو في مادة العلوم، اتجهت سلطنة عمان إلى الاستفادة من منهج كامبريدج، ويعني كان هو أول عمل نفذته يعني وزارة التعليم هنا في سلطنة عمان، تحويل المناهج أو تغيير المناهج ثم تدريب المعلمين ووضع الاستراتيجيات المناسبة. بالنسبة للمحور الذي ذكرته، نعم، تحديث المناهج يمثل المدخل الأساس أو المدخل الأساسي لتجويد التعليم، حيث أن الإصلاح يبدأ من المنهج لأنه يحدد نواتج التعلم. وأيضا يعني يتفق هذا الطرح مع تقرير Future of Education and Skills 2030. هذا التقرير يعني يؤكد أن إصلاح التعليم في القرن 21 يبدأ بإعادة تصميم المناهج حول الكفايات المستقبلية، وليس الاكتفاء بتطوير أساليب تقويم المحتوى. يعني ممكن نقول أنه لا يمكن قياس جودة التعليم قبل تحديد ما الذي ينبغي أن يتعلمه الطالب، وهذه المهمة يقوم بها المنهج وليس الاستراتيجية. المنهج هو من يحدد ما الذي يتعلمه الطالب وكيف يتعلمه ولماذا يتعلمه. الاستراتيجية هي يعني الإطار الذي يعني يساعد هذا المنهج في عملية التعلم.
3: نعم. وأنت تستدل بكل هذه الأدلة، يعني أستاذ إسماعيل، وما يدعم وجهة نظرك وما يفند أيضا وجهة نظر الطرف الآخر في المناظرة أستاذ عمر. طيب، يعني هناك فرضية أيضا تطرح، تقول لك هذه الفرضية يعني حتى أفضل المناهج التعليمية لن تحقق مخرجات نوعية إذا لم تقدم أو إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية حديثة تراعي مهارات التفكير والتفاعل والتعلم النشط. وذكر غير مرة وبشكل غير مباشر أو بشكل مباشر في جزئية مما طرحها أستاذ عمر، أن أحيانا تكون هذه المناهج مهما كانت يعني ترتقي لدرجة عالية أو مستوى عال من الجودة، إلا أنه قد يمسها نوع من الجمود إذا لم تقدم عبر طرائق تدريسية فاعلة. كيف ترد على هذا الطرح؟
1: نعم، هو لا يوجد جمود إذا كنا يعني نبني منهجا تفاعليا، منهجا يعني يتوافق مع متطلبات العصر. كذلك المنهج هو الذي يحدد وجهة السفينة.
3: نعم.
1: أما طرائق التدريس فهي طريقة الإبحار، ولا يمكن تحسين الإبحار إذا كانت الوجهة نفسها خاطئة.
3: نعم.
1: يعني إذا كنا لا نعرف أين الطريق، فيعني سنصبح يعني تائهين. صحيح أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تؤكد أن جودة التدريس من أقوى العوامل المدرسية المؤثرة في تعلم الطلبة، لكنها تؤكد أن التعليم في القرن 21 يتطلب موائمة المناهج مع مهارات المستقبل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. ويعني هنا يعني نستدل أيضا ببعض التجارب الموجودة عالميا. يعني مثلا معنا تجربة سنغافورة، قبل تدريب المعلمين على طرق التعلم واستراتيجيات التعلم الحديثة، قامت سنغافورة بإعادة بناء المناهج بالكامل لتصبح قائمة على التفكير الناقد، حل المشكلات، الكفايات المستقبلية، ثم بني التدريب بناء على هذا المنهج. أيضا هناك تجربة أخرى في فنلندا. فنلندا قائمة على ماذا؟ على مبدأ أن إصلاح التعليم فيها بدأ بإعادة تصميم المنهج الوطني. يعني كانت هناك حاجة، من هذه الحاجة تغير المنهج، ثم درب المعلمون على تنفيذ هذا المنهج. أيضا هناك تجارب في بعض دول الخليج العربي. يعني هذه التجارب أوضحت لنا أنه عند إدخال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، لم يبدأ الإصلاح بدورات تدريبية للمعلمين فقط، وإنما بتحديث المناهج وإدخال هذه المواضيع في المناهج الدراسية. ومن خلال الخبرات الموجودة هنا في سلطنة عمان، ومن خلال الحديث مع بعض من ذوي الشان، يمكنني القول أن هذه الخبرات تشير أنه بعد تطبيق النسخ المطورة من بعض المناهج في سلطنة عمان، مثل ما ذكرنا يعني كامبريدج في الرياضيات والعلوم، أيضا منهج اللغة الإنجليزية يعني الذي يعني بدأ تطويره قبل 4 سنوات، الآن وصلنا إلى الصف 8، هناك تحسن ملحوظ في مستويات التفاعل والتحصيل. يعني أذكر على سبيل المثال منها في مادة اللغة الإنجليزية في الصفين السابع والثامن في إحدى مدارس السلطنة، وجدنا تحسن ملحوظ حتى في نسبة الإتقان، أي في نسبة يعني الطلبة الحاصلين على 75% فأعلى في الاختبار النهائي، يعزى إلى تغيير المناهج.
3: نعم،
1: لأن بتغيير المناهج يعني تواكبت مع معطيات العصر.
3: واضح جدا. يعني أستاذ عمر، ما ذكره أستاذ إسماعيل بأن هذه النماذج الجيدة وهذه المخرجات الجيدة والنتائج التي كان يرتجى أن تكون فعلا على أرض الواقع، هي نتيجة تصميم أو إعادة النظر في تصميم وتطوير هذه المناهج التعليمية. أرى أن ما ذكره جدير بالرد عليه وأن يقابله رأي يعني مغاير كذلك بما يتلائم مع وجهة نظرك العامة من هذه القضية وفي إطار هذه الفرضية المطروحة.
2: نعم أستاذ إدريس، حقيقة جزاكم الله خير على أستاذ معيل والطرح المفصل، ما شاء الله واسع في هذا الموضوع، ولكن أنا فقط أرد على نقاط بسيطة. هو ذكر أن المناهج طورناها وهي يجب أن تطور، بعد ذلك نطور طريقة التدريس.
3: نعم.
2: لو نذكر مثلا كذا، يعني لو نرجع بالزمن للخلف، المناهج سابقا هي كانت عبارة عن فقط مجرد كمية من المعارف، هذا كم المعرفي كان يوصل للطالب عن طريق التلقين والحفظ ونظام المحاضرات.
3: نعم.
2: فاليوم نحن مهما طورنا المنهج، أنا راح أطور المنهج، أطور المنهج وأطور، ولكن أنسى الأداء الأساسية وهي المعلم. إذا المعلم بقي على نفس الطريقة التقليدية التي يدرس بها طلبة، فهنا ما راح يكون في أي يعني أي فائدة، وكذلك المخرجات التعليمية ما راح توصل لدى الطالب، وهو المحور الأساسي أكيد في العملية التعليمية. اليوم الطالب يحتاج إلى عدة نقاط مهمة، يحتاج إلى التفكير، يحتاج إلى التحليل، يحتاج كذلك إلى نوع من الإبداع، وأيضا التعلم الجماعي. هذا الأشياء ما راح تحصل إذا ما كان هناك معلم هو القائد الأساسي طبعا في الغرفة الصفية، وهو الذي ينفذ هذا المنهج مهما كان المنهج موجود معه. اليوم المنهج يعني نحن المعلمين صحيح معنا منهج معين، ولكن ما الكل طبعا يجب أن يلتزم بنصا بما وجد في ذلك المنهج. هناك معلم مبدع يستطيع أن يحول هذه المناهج إلى مناهج تفاعلية من خلال التفاعل مع الطلبة. نحن نقدر أن نصف بذلك المنهج اليوم، والمعلم يجب أن يكون في مش في اتجاه واحد فقط. ما أقصده أن ما فقط المعلم هو من يلقي والطالب فقط مستمع. يجب أن يكون هناك عدة اتجاهات، أي أن بين الطالب والمعلم، بين المعلم بين المعلم والطالب، وكذلك بين الطلبة أنفسهم. فهذا هو التعليم الذي نحن نصب عليه. هناك حقيقة هو ذكر عن سنغافورة وفنلندا. طيب، هي فنلندا وسنغافورة بالفعل طورت المناهج وغيرت المناهج، ولكن من سينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة؟ فهو الأساس دائما نعود ونذكر المعلم هو من يجب أن ينفذ هذه المناهج بطريقة صحيحة لكي تنفذ هذه المخرجات التعليمية لدى الطالب. أنا أشوف حقيقة أن هناك علاقة طردية بين المنهج وبين طريقة التدريس. كل ما غيرنا المنهج يجب أن تغير كذلك طريقة التدريس وترتقي ب يعني ترتقي بهذا المنهج وكذلك النهائية. بطريقة تنفيذه بطريقة صحيحة.
3: نعم، بكل تأكيد. وهذا أيضا ما يعزز وجهة النظر هذه، أن كثيرا من الدول اتجهت نحو الاستثمار فيما يتعلق ب حتى طرائق التدريس. أنا يعني أفهم تماما أن هناك ما تود أن ترد صحيح. عليه، ولكن حتى يعني تداركا للوقت، استثمارا لهذا الوقت. يمكن في قادم وقت أن ترد على ما ذكره أستاذ عمر، يعني أستاذ إسماعيل. حتى نذهب بشكل أكثر دقة وتفصيلا في فرضية أخرى، وهي الفرضية التي نطرحها وأعود إليك فيها أستاذ عمر، ثم بعد ذلك أعود إليك أستاذ إسماعيل. يعني تقول هذه الفرضية أن الاستثمار في تطوير المعلم وطرائق التدريس نفسها يحقق أثر أسرع وأكثر استدامة في تحسين جودة التعليم مقارنة بالاستثمار في تحديث المناهج وحدها. نجد أن هناك استثمار يعني في البعدين من خلال هذه الفرضية المطروحة، إلى أي درجة تتفق فيها؟ أيهما يحقق أكثر يعني جودة في نتائج المخرجات التعليمية في مسألة الاستثمار في البعدين؟
2: نعم صحيح أستاذ إدريس، حقيقة أنا أتفق جدا مع هذه الفرضية، وممكن هي تؤيد نوعا ما الجانب الذي أنا موالي له، اللي هي طريقة التدريس. وكذلك دائما نحن بما أن نركز على المعلم وهو الأساس في العملية كذلك التعليمية، مقارنة كذلك أيضا مع الطالب. المعلم كل نحن ما كان هناك أساس قوي، إذا كان الأساس قوي وهو المعلم وطريقة تدريسه راح يكون يعني أكيد البنيان بعد ذلك مستقيم وقوي جدا. فدائما نحن نعود على نفس النقطة بأن المعلم هو من يجب أن يطور في البداية، بعد ذلك يستطيع أن ينفذ أي منهج، يعني مهما أعطيته المنهج سواء غيرنا المنهج بطريقة مستحدثة وجديدة وتواكب سوق العمل، دام أن هناك موجود معنا معلم قادر أن ينفذ هذا المنهج بطريقة صحيحة سنصل إلى الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. أيضا أقدر أن أقول كذا بصورة بسيطة ومختصرة، قد ننتج أفضل كتاب لدينا ومنهج، ولكن المعلم هو من يصنع أفضل تعلم. فأنا أستطيع أن أختصر ذلك بالمنهج هي بالفعل هي الخطة، ولكن المعلم هو من يحول هذه الخطط جميعها وينفذها بطريقة صحيحة، يحولها إلى واقع يعني يستفيد منه الطلبة.
3: جميل، يعني هذا التفنيد أيضا بالنسبة لي أو ما قدمه من استدلال حول هذه الفرضية المطروحة، إليك أيضا الكلمة والرأي وما تود أيضا أن ترد عليه فيما ذكره أستاذ
1: طيب
3: عمر. تفضل.
1: نبدأ بالرد أو نبدأ بالمحور؟
3: تبدأ بالرد على ما ذكره ثم ننتقل إلى المحور أو إلى هذه الفرضية نفسها.
1: طيب الآن الأستاذ عمر في حديثه يثبت ضرورة وجود المنهج وتحديثه، يعني الشيء بضده يعرف كما يقال.
3: نعم.
1: فهو عندما تحدث يعني عن تدريب المعلم ذكر أن تدريب المعلم يأتي بعد تحديث المنهج.
3: نعم.
1: فأنا أسأله الآن هذا السؤال، هل يمكن الاستثمار أو هل يمكن البناء في تدريب المعلمين على الخبرات السابقة فقط أم على تحديث المنهج بشكل دائم؟ بمعنى آخر، هل يمكن الاستثمار في الطرائق دون استثمار في المناهج بداية؟ من وجهة نظري أقول يعني من المهم جدا الاستثمار في المناهج، فالمعلمون يختلفون في الكفاءة، لكن المنهج الموحد يضمن أن جميع الطلاب يتعلمون الحد الأدنى من المعارف والمهارات، هذا إذا ما نظرنا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية.
3: نعم.
1: أي أن المنهج يقلل الفجوة بين المدارس ويقلل الفجوة بين أساليب التدريس المختلفة، كما أن تطوير المعلم أساسا يعتمد على المنهج. عندما يتغير المنهج تبنى برامج تدريبية جديدة، تطور طرق التدريس، تحدث أدوات التقويم، لذا فإن تحديث المنهج يقود إلى تطوير المعلم وتطوير العملية التعليمية وتطوير الاستراتيجيات وتطوير الأساليب وتطوير طرق التدريس وليس العكس.
3: لا.
1: فهناك بعض التساؤلات التي من الممكن أن أطرحها الآن إذا كان يعني الأستاذ عمر أو الطرف الآخر من وجهة نظرهم يعني يرون أن تحديث المناهج غير أمر غير مهم، فلماذا تغير جميع الدول المتقدمة مناهجها باستمرار؟ لماذا تصرف الدول الكثير من الأموال و الكثير أو تهدر الكثير من الوقت في تغيير المناهج وتطويرها؟ سؤال آخر، إذا كان المنهج قديما جدا فهل سيصبح حديثا بمجرد أن يشرحه معلم متميز؟ يعني من الواضح جدا أننا نحتاج إلى تغيير المناهج وتحديثها وتحديث معارف المعلمين حتى وإن كانوا متميزين، فالمعلم أيضا بحاجة إلى تدريب بناء على تحديث هذا المنهج.
3: واضح جدا. يعني هذه تساؤلات في إطار دقيقة ترد على الأستاذ إسماعيل، ثم بعد ذلك ننطلق يعني إلى خطاب الختام في هذه المناظرة. تفضل أستاذ عمر.
2: نعم، حقيقة هو ذكر أول حاجة أن المناهج مهمة أن تطور، وأنا حقيقة ذكرت أن بالفعل المناهج يعني ولا أحد ينكر ذلك أن من المهم تطوير المناهج يعني جيل بعد جيل، المنهج يجب أن يتغير على حسب الجيل الحالي الموجود معنا. نحن اليوم وصلنا في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الخامسة الداخلين عليها، فلا بد حقيقة أن يطور المنهج.
3: نعم.
2: ولكن من سينفذ ذلك المنهج بعد ذلك في الغرفة الصفية؟
3: نعم.
2: أنا اليوم سأوفر أفضل منهج لطلابي في سلطنة عمان.
3: نعم.
2: ولكن لماذا نرى نحن اختلاف في مستويات الطلبة، في اختلاف في درجات الطلبة، كذلك التحصيل الدراسي يختلف من مدرسة إلى أخرى؟ ذلك كله حقيقة يعتمد على المعلم وطريقة تدريسه وتنفيذه لهذا المنهج.
3: نعم.
2: فهذا يمكن رد بسيط للأستاذ إسماعيل.
3: نعم.
2: في هذا الموضوع يعني.
3: في إطار هذا التدافع الكلي بكل استدلالاته ومنطقه بما قدمتمها أيضا من نماذج، يعني لا شك أن هناك وجهتي يعني أو وجهة النظر متباينتين حول هذه القضية المطروحة. هكذا نصل إلى خطاب الختام أو بما نسميه يعني خطاب الختام، نجمل فيه كل يعني ما ذكر في هذه المناظرة وكل ما ذكره منكما في القضية المطروحة. أبدأ معك بداية أستاذ إسماعيل في دقيقة واحدة فقط.
1: نعم، طبعا العملية المعلم هو محور العملية التعليمية، أقصد في التطوير لا ننكر ذلك.
3: نعم.
1: وهو ركيزة أساسية في التعليم، لكن القضية هي تحديد الأولويات، والمنهج هو الذي يرسم الأهداف ويحدد المهارات ويواكب متطلبات المستقبل ويوجه التدريب والتقويم. أما طرائق التدريس فهي الوسيلة التي تنقل هذا المحتوى إلى الطالب، هي نعم. مجرد وسيلة، أي أنها جزء من كل جزء من المناهج الدراسية. وينبغي أن نقول إن المناهج الدراسية ليست مجرد كتب مدرسية فقط، هي تحتوي على طرق التدريس، تحتوي على التقويم، تحتوي على أشياء كثيرة. في الختام يعني نقول إن الفريق الآخر يتحدثون عن جودة التنفيذ، ونحن نتحدث عن جودة التصميم، ولا يمكن للتنفيذ أن يكون رائعا إذا لم يكن هناك تصميم رائع.
3: شكرا لك أستاذ إسماعيل. أستاذ عمر في دقيقة واحدة تفضل.
2: جزاكم الله خيرا. حقيقة يمكن أختم بذلك أن نحن لا نقلل من أهمية تطوير المناهج، وكذلك لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، ولكن تبقى الأولوية، وهذا ما أنا مقتنع حقيقة فيه، الأولوية هي بتقوية الأساس وهو المعلم. كل ما قوي المعلم وزادت كفاءته وتطوير من ذاته ومن إنمائه المهني، فبعد ذلك سيستطيع أن ينفذ أي منهج يعني موجود معه. المنهج قد يفتح الباب أكيد في للتعلم، ولكن المعلم هو من يقود الطلبة لعبور هذا أو هذه البوابة. إذا أردنا تعليما أفضل فنبدأ حقيقة بمن يصنع التعلم كل يوم داخل الغرفة الصفية، وما أقصد هو هنا المعلم.
3: نعم.
2: هو من يجب حقيقة أن يتم استثماره بطريقة صحيحة.
3: أشكر الجزيل للشكر أستاذ عمر الحمادي، مهتم بتجوير طرائق التدريس مثل جانب الموالاة في القضية المطروحة، وكنت ترى أن تطوير طرائق التدريس يمثل الأولوية الحقيقية لتجويد مخرجات التعليم. كل الشكر لك.
2: جزاكم الله خير، وحقيقة أشكرك أستاذ إدريس على هذا الطرح الجميل، ونسأل الله لنا التوفيق، وحقيقة نتمنى أن للمستمعين والمشاهدين كذلك في عبر القنوات الأخرى أن يتم يعني الاستفادة ولو بشكل البسيط
3: بإذن الله تعالى. كما أشكرك أيضا أستاذ إسماعيل الشيادي، باحث وتربوي ومثل تجانب المعارضة في الفكرة والقضية المطروحة في المناظرة، وكنت ترى أن تحديث المناهج التعليمية هو الأولوية الحتمية في هذه المنظومة. أشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا لكم، ويعني نتمنى أن نكون قد وفقنا في طرح وجهات نظرنا، وأيضا أشكر الأستاذ عمر على ما قدمه من يعني مداخلات مثرية وجميلة.
3: بارك الله فيكما. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رؤيتين مختلفتين حول أولويات تجويد مخرجات التعليم، بين من يرى أن تطوير طرائق التدريس هو نقطة الانطلاق، ومن يؤكد أن تحديث المناهج هو الأساس، ويبقى الحوار العلمي وتبادل الرؤى سبيلا لبناء تعليم أكثر جودة وكفاءة. إلى أن نلتقيكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.
4: عين أخرى.
5: عين أخرى.
4: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. مع نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
5: حيوات ومرايا. الحياة في قطعة صغيرة. أن أنكتب وأترحل من خلال حياة في مقطع صغير متحرك، لا في متن مهلهل وفضفاض، في قطعة صغيرة لا في إقطاعية، في لحن طفيف لا في سيمفونية، في لعبة لا في طفولة كاملة، في سهو تواق لا في لهو عريض. أسهر على لحن متغضن يثمر يتما وحبة كبريت، ألتقي بهامش طريف ناقص لا بكتاب تليد كامل، أجوز جغرافيا زلقة حبيبة، رأسها رأس وذيلها ذيل، منطقها يابس وندي، أمانتها مودعة ومضيعة، شعرها يتحقق ويهرب، يتجمع ويتشتت، يتلظى ويترمد، يتكدس ويتلاشى، يخيب وينتصر، يقف على درج عال وينخفض إلى درك بعيد. حياتي قطعة صغيرة وعلي أن أحيا في مزقها وشذراتها. حياتي شقعة ضوء طالعة من مغارة نبي مكلوم. حياتي ذرة غبار نزقة وعلي أن أحيا في هندبائها البرية، في كستنائها المتلظية، في حلق شاعر نهم وذواق. قطعة سأظل أحتكم إلى أخلاقها وعضلها وعظامها الحوشية الغريبة. قطعة تقودني إلى الأخضر واليابس، إلى الجهر والسر، إلى الصوت والصمت، إلى الهادئ والأهوج، إلى الأغنية والمهد، إلى الوادي الأغبر والبحر الذي لا يتوسط أحدا وشيئا. الحياة في سبخة هادية. ولد في تلك السبخة وتعثر وتبعثر، انتبه وثمل بملحها ومائها المتصدع وصوتها المتبطل، شهية مثل حب محرم، ملتمعة مثل ظهيرة نهضت فضتها فجأة في قلب الليل، مندلعة في خرسها، متبحرة في جهالتها الطرية، مجبولة على الهذيان والحمى والمماطلة. سبخة تتمدد على ضفاف المجد المهجورة، وتندس بين بحر يتلاطم موجه وزبده وكبرياؤه، وبين صحراء جرداء تحتضن الآبار العذبة والينابيع اللامرئية. سبخة تلدغ مرارا في أول الفجر وآخره، وتعلق تميمتها الأبدية، بينما اللصوص يترصدون فرائس العتمة وضحايا الظلام. سبخة هي جنون وتأريخ أهوج، شقاء المكان الطاهر وتاريخه وقصائده، أنهار محروقة الآن ومنسية أمس ومهددة غدا، مشروع يجهل المطلق سر من رآها وقالها واحتكم إلى طينها وملحها وعرقها المتفصد أشواقا وحنينا وأباريق من رغبة. الحياة في رحلة قصيرة. كنت أغذ النظر إلى السماء فأحبطتني، وإلى الأرض فآلمتني. كنت أقدم شموعي إلى المسارات والطرقات، فاكتشفت أن أصابعي قد ذابت في تلك التقدمات، وأن الشموع تحولت إلى سبج ورماد. كنت أداعب الذكريات وأشتبك مع حناناتها ولطافاتها، فلم تدع لي في منتصف الأمر إلا طيورها الميتة وفاكهتها العطنة ودواليبها المحطمة. أرحل في الدنيا أغسل غبشي مثل نملة أو حجر، فأكتشف أنني حلم مغمس في الفرح المهدور والأسى الناقص. فرح ينقرض وهو يتمسح بالهنيهات، وأسى أزلي تنقصه مراتب المطلق. واقفا على الرمال الذهبية أشرح الانتظار العاصف، ظلالي طويلة أكبر مما يجب، وشمسي تصغر وتتبأر، ومديحي أنني طريد وراحل على شفا خيط منهار. الشخوص تترنح في عيني كأقدار غائبة، بينما أرطن في داخلي مثل مفتاح صدئ معلق في متحف الأمل. الشخوص تنهبني وأنا لا أملك أن أستعيدها بغير اللوعة. الشخوص تفتك بي وتشتاقني وتراودني وتتشممني، وأنا أحك صدغي المنذور بالغبار. ليس لي خشبة مسرح تخلق على قيامتها نص معبأ بالقوة، ليس لي الحية الخالدة فأرتدي المعطف الجديد، ليس لي يد الربيع فأسلم أعصابي إلى الشتاء وأقدم زهرة إلى الرحيل. مرايا تتكسر وألحان تنهار ودخان يحضن رحلاته المكدسة بالتعب، وليس علي إلا أن أستمرئ رحلة قصيرة، رحلة قصيرة جئت أصافح فيها العناصر والمصائر، ملتجئاً إلى اللغة كي تهبني منطقها المراوغ والملتبس، الناهش والخبيث، الجارف والمندس، المقلد والعاري، الطائشة والمقلد.

0: الحياة في حشد الظلام. نحقق المعراج الشعري بجملنا الخرافي المزبد، بتنيننا الخبيث المجنح، بجدينا الثمل الأسطوري، بريشتنا المكابدة المغمسة في دوات الغامض والظلالي، برقصتنا التي تحقق انسجامها وقوتها من التناقض والالتباس الخلاقين. الحياة في وفاء شعري. عندما قتل المتنبي كان يحمل في خرجه، بالإضافة إلى 70,000 دينار، كان يحمل قصائد من مختارات أبي تمام ديوان الحماسة. وعندما مات الشاعر الإنجليزي تشيلي غرق، وجد في جيبه بعد أن غرق قاربه المسمى دون جوان كتاب شعر، أحدهما لسوفوكليس والآخر لكيتس. ويقال بأن الإسكندر المقدوني كان يضع تحت وسالته سيفه وملحمة هوميروس الشعرية الخالدة. الحياة في فهم الاختطاف. لمن نكب في موت أصدقائه، يا روح جلجامش تذكري إنكيدو. الحياة في طفولة. اللعب مع الوسائد، هل هو هواية أم جبلة؟ وهذا الطفل الصغير يقتل الوسائد بالاحتضان والعض، ولا يستطيع النوم إلا وهو يلوي أعناقها ومفاصلها. أتراها أمهات أخريات؟ أتراها سر يسطع في صدور الأطفال؟ الناضجون كلما أتوا صنيعا حسنا يصفق لهم الآخرون في حشد أو مهرجان، حتى وإن كان ذلك تملقا أو تثاؤبا، بينما الأطفال هم الوحيدون الذين يستطيعون التصفيق لأنفسهم بعد أن يأتوا صنيعا يظنونه هم أنفسهم حسنا، حتى وإن كان الطفل منهم متوحدا في غرفة لا أحد فيها إلا هو وفضائله التي تتبعه في غبطة وفي صلاة طفوليتين. حيوات ومرايا.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
3: العروة الوثقى.
2: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
3: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والسنة التكليف، وعلى الوالدين تحبيب الأبناء للصلاة خاصة صلاتي الفجر والعصر، لأن فيهما وقت الراحة والنوم، وإذا حافظوا على هاتين الصلاتين من السهل أن يحافظوا على بقية الصلوات. تعويدهم على النوم المبكر كي يأخذوا حاجتهم من النوم قبل الصلاة، وإذا لم ينفع هذا معهم وبلغوا سن العاشرة فلا بد من ضربهم ضربا غير مبرح، كما ينبغي الرفق بالأبناء عند إيقاظهم لصلاة الفجر نظرا لشدتها ومشقتها على النفس. لا ينبغي للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرهم. إذا كان هو يخرج مبكرا إلى المسجد فهو مسؤول عنهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومما يعين الوالدين على هذه المسؤولية طلب العون من الله والدعاء للأبناء بظهر الغيب بالهداية والصلاح والإلحاح على الله بذلك، كما قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. كما ينبغي على الوالد الصحاب الأبناء الذكور معه إلى المساجد لتعويدهم على الصلاة، أما الإناث فيرتبطن بالصلاة مع أمهم، وينبغي تحفيز الأبناء المحافظين على الصلاة عامة وعلى صلاة الفجر والعصر خاصة، تحفيزهم بالهدايا العينية والمعنوية وإظهار المحبة للأبناء والسعادة بمحافظتهم على الصلاة، وإظهار الضجر لتفريطهم، وأن نجعل المحافظين على الصلاة مكانة مميزة وتقدير. وعلى الأب أن يكون قدوة لأبنائه في المحافظة على صلاة الفجر والعصر في المسجد، وكذلك الأم تكون قدوة لأبنائها وبناتها في المحافظة على الصلاة في أوقاتها، فينشأوا معتادين على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، معتبرينها أولى من اللعب وأولى من الجلوس أمام الشاشات الإلكترونية. ويشعر بعض الأباء والأمهات بالملل أو الكسل من تذكير الأبناء بالصلاة، لكن المسؤولية على عاتقهم تجعلهم يستمرون في أداء واجبهم تجاه أبنائهم محتسبين الأجر عند الله تعالى، مستشعرين فضل الدلالة على الخير، فالدال على الخير كفاعله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولنجتمع مع أبنائنا في البيت ونجعل حديث مجلس الذكر عن فضل صلاتي الفجر والعصر، مبينين لهم بأن الصلاة أم العبادات وخير الأعمال، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وأما صلاة الفجر فلا يخفى ما لها من فضائل كبيرة بين الصلوات، حيث أقسم الله تعالى بها: ولا يقسم الله العظيم إلا بشيء عظيم. قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. ولعظم مكانتها أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الرغبة في حضورها فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا بالاقتراع، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه أن يأتوا مبكرين، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا في فضل صلاة العشاء والفجر. لأتوهما ولو حبوا يحبي مثل الطفل. ولنبين لأبنائنا بأن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإذا كانت سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها فكيف بركعتي الفرض ركعتي الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يدع سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. ومن أحاديث فضائل صلاة الفجر في جماعة أن من يصليها يكون في ذمة الله في حفظه ورعايته، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وفي جواره، استجار بالله، والله تعالى قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فالله تعالى يطلبه بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ، وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين بالأذى. ومما يرغب به الأبناء لحضور صلاة الفجر مع الجماعة أنها صلاة مشهودة تشهدها الملائكة مع المصلين،